0: وكل العسل يتنفسوا بها. مشيت نعمل هكا والتوه من تحت المي وهزيتها نسخيلها كلامارة كبيرة وشددها ومعلقة يدي وخرج بها وقلوا مستطح حوت استطح حوت. بعد نجمش احكي لكم على يدي شو صار فيها معناها. دونك ربي يشفينا ويشفي الجميع. تحية للحرية.
1: الكي ملي صغير الكي تبارك الله عليه نبغى ترزوه في مخه يفهم في كل شيء. الكي جنيعه
2: كلامارة كبيرة شو شيك انت
1: ثمانية سنين كلامار ذارك
0: حرية. ليه ليه قلت كلامار دورتي قرنيتة كبيرة هذيك حد مخي انا وقتها
1: تبارك الله على مخه
0: الجولدن بوي سباع الانوار.
3: بونجور بونجور لكم كل بونجور سلاماتكم مبروك قرنيطة الزرقاء منين جيت شتروف قرنيطة شتروف سينو كنا معناها كان تحكي معنا جيين توا تحسها جيين كتجيب لك مواضيع دخلتك السنتر بوزيين تعرفوا السنتر يونيفرسيتير نجب نخلدون خلطوش عليه
4: سين بوزيين
3: سين بوزيين كيف هما السنتر مزيلة سنتر يونيفرسيتير قابلوا فيه هذيك أهل شباب وكل شيء وزميل ورفيق
4: يحتسين
3: كل غاديك دونك عندها هي قعدت عندها كيفاش لي فيستيج متاع كنت تمشي له ظاهر ظاهر جهن كنت تمشي قاعد سينو أنا البارح أنا البارح ما عدا في الختام نعمل لكم ميكس
0: يا ودي خيس روح كنت كي تاكب شند فرح
3: البارح سهرية كرة وهي الحق فرست ثلاثة ماتشويات شيخة
0: مستحيل
3: لا يكمل ساعة ولا ساعتين
0: انت ترقد 8 وما تكملش البارتي تروى في
3: ما تسمعش مكلتوك لوك تفرس الكورة وبالحق المغرب ام بريتوندون سيريو وتيتر قعدت هي وفرنسا اللي سان فوت خاطر ليكيبات الاخرين فيهم عليهم
0: واللي والمقلق بالنسبه للمغرب انه ان شاء الله بعد كندا فما فرنسا لانه فرنسا تقريبا تو قدام السويد وبعد الباراغواي قمت صباح شوف الخريطه انا وين ماشي للمغرب اقوى منتخب اليوم هو فرنسا ولكن لعل الاقدار تحب تعطي للمغرب ان شاء الله كان يترشح بعد كندا فرصه صحيه ريفانش على مقابله دور النصف النهائي في كاس العالم قطر 2022 نقرا لومير بور لافا نجم النجوم رامي الفراتي رامي صباح النور
5: ان شاء الله نهاركم اسعد الايام والله للاسباب هذه انا حبيت المانيا ترشح رغم اللي انا مش من المنتخبات اللي نحبذها معناها انا اصلا روحهم في الطيران ما تعجبنيش نحس الطيران منتخب بلا مواهب هاوكا يجري وماشيين جايين زعما زعما كاريزما كلهم كابسين وجوههم ولكن حبيت المانيا تترشح تلعب كونتر فرنسا على القليله كانت تعب فرنسا اي لا خاطر تو مش تعدي بالمرتاح حتى تجي كيف كونتر باراغواي الباراغواي ديجا كي تعديت وصلت لهنا انجاز للتاريخ بورقه حمراء وتعبوا وتمرمدوا باش وصلوا لهنا ان شاء الله بتوفيق المنتخب المغربي تحبوا لتاكل منتخب قوي برشا ما انا كيما تفرج في البريزيل تقول هذا راهو فافوري راهو تو المغرب مشكل المنتخب اللي يعمل فيه انجاز منتخب بالحق لازم يربح الماتش الجاي كندا بالضبط معنا يقال حاجة تستنى اثنين ثلاثة ان شاء الله بالتوفيق لهم ان شاء الله عقبة لينا يا ربي واللي واحد ولا يثبت عليهم ماتشوت هذوما كلي حماس وكذا ومتقلق على المنتخب
0: للأمانة, للأمانة ممكن حتى التاريخي لعبنا كلكو ماتش وحماس ونجحنا وكذا ولكن المغرب اليوم في بالي اخر بتاع تشد واحد من كبار اللعبة في كوا نسبة امتلاك الكرة 70% معناها هولندا تلعب مع المغرب كما احنا نلعبوا مع فرنسا ولا احنا مع البرازيل البلوك با 20 التالي غطي كونتر اتاك ضيع الوقت على هذا تقريبا اللي تشاف البارح شفت الريزومي نتاع هولندا ولا المغرب هذا النجاح لانه الريزلتا سورا ماتش يجيك يجيك دوره تمشي معاك من اليوم نجحوا في انهم يبنيوا منتخب ولا يقارع كبار اللعبه ولا يخافوا منه معناها اليوم اسبانيا ما تتمناش تيح مع المغرب فرنسا ماذا بها المغرب مش ويتيام اذا جيها كم جيها دومي ولا فينال هذا يحسب للمغاربه هنيئا اليوم خدموا استحقوا اكدوا أبطال العالم أقل من 21 سنة نصف نهائي أبطال بطولة عالم 2022 في كوب دافريك هزوها ما هزوهاش قاعدة الأمور في التاس ولكن ورانا بيرفورمانس كبيرة مغرب فوق الـ فوق الـ فوق الجميع بالنسبة
5: للقارة الأفريقية في التيران لكلنا في 5-4
0: حسين رحي الحاجة الباهية للسويد روح اللي السويد مروحة هولندا روحت واليابان
5: روحة السويد
0: مروحة والسويد باش تروح باش حتى حد ما يخرج ويقولنا هاوكا الجروب دو لامور للدومي فينال هاوكا روحوا بعدنا بثلاث ايام دونك سي بو باش ما تقولوناش مجموعه الموت ولا الكابتن ماجد روح مع البرازيل البارح كولا شدتها المغرب في كوا باش ما نحكيوش على بطولات وهميه وتولي اربعه بلاش كور مفهوم وفهم علاش وكيفاش. يلا سيدي تنطلق الرحله نهاركم اسعد الايام. حكينا برشا كوره في البدايه قبل ما نحكيو كوره بعد شويه ما نعرفش خالد من بعد، ولكن الفرحه نتاع قمنا نقاول المغاربه اخواتنا مترشحين للعقبه لمصر العقبه للجزائر يا ربي ان شاء الله العقبه لينا في قادم المسابقات. البدايه كالعاده بالزابيك، شو صار في حلقه البارح ربروم في المواد وتسويت الزابينغ.
4: زابينغ
6: زياد المكي والباك قصة نجاح. اي لا اللهم صلي على النبي، قصة نجاح مش نحكي لك يا عزيزي المستمع، لا حكاية ولازم تسمعها.
3: بونس معني انا ما عديتوش كونترول، ما نعرفش كون عديه من مش
0: معني زيدون عم كونترول.
1: زيدون نجحت كونترول
0: معني الناس باش تفهم في بالهم ينجح كونترول كان كي يبدا قريب برشا 99 لي سنين تحت كونترول وخرتهم بعد
1: والله زيباني ودي والله
0: سنكيم عدى سيدين باك.
6: والمشكلة مش هذيك، المشكلة اللي اغرب من ذاك انك صعيب تستوعب اللي زياد بيدو عاد الباك من اصله، معناها ما غاديك احنا في المرحله هذيك.
0: المعلمين نشوفك شدد كالكولاتريس وتخدم في بروبليم وجيستيون راهو يقول في حاجات ضد العلم، معناها زياد ويكون في نص
1: شارب قيد اسمي بالوزاره مطبوع وراق وبريون. واسمع رفيق تحيه للمعلمين،
0: تعرف تحلل معناها منطق بوتيتا بوتي بي وتجاوب
1: دي نقطك بوتيت اكسن
2: يطول بالاكسيرس
0: معناها تلقى الدوني الاولى وتتعدى للثانيه وتوحل في الساعات وتتذكر فورميل
1: والبسمه لو ربي معايا
0: وتتذكر فورميل
1: والله.
6: اما تو بعيد على هذا وكذا حتم كيفاش تو اخوي شنو هو الاصحاب اللي عندك يا بابا وقايب باش نحكي
0: سفر خلف
3: عندي شكون هز اكستري قلت انا على مختفر ليميسيون فلكوا على الزواج وهزوا صديقتي وحبيبتي قال لها شوف السيد اللي انت معاه كيف كان وليت حياتي
0: قسلها اكسري وهزولها
3: قسلها اكسري ومن وقتها.
0: وانت علاش تقول الكلام هذاك؟
3: ما فما واحد يبدا يعمل لي هكا يشجعني باش نكون مشو
0: فيك الناس
3: شكون اللي طلع فيا مشو
1: برا عمه مع الناصر
0: تبع عمه انا تبع الناصر عمه مع الناس
6: بعد يقول لك الصديق وقت الضيق. بسم الله ما شاء الله الضيق بيدك كلحظنا. اي لا مش كيما رفيق، رفيق ديما الاخبار الايجابيه كذا الجو الحلو عطيني
0: وحكيت حكايه راه ما عندناش وقت باش نحكيوا تفاصيل نرجعوا لها نهار اخر. السؤال الموالي
1: ديما نهار اخر باش نرجع نهار ما نعرفوش
3: النهار مرجع لي
1: لنهار قالك موضوع نرجع لك يعطي فكرته ويقص اعطيني نتحداك ايش بدي ايميسيون نقول لك نعطيك الكلمه وما يعطيكش
0: دونك
1: بابا هي توا عاد بالاخبار الصباحيه اللي جبتهم لنا المباركه يا وجه الخير يا وجه الخير والخمير وتقولنا نصيفوا بعضنا ونكريو وجو
2: ويقول لك اعطيني طاقه في الساعه الجايه اعطيني انرجي
1: العباد بركت
0: الصديق يعطي النصيحه
1: صديق وقت الضيق
2: ما يقولش بيك صوتك تاع
1: النصر ما عادش يجاوب راه كمل النصر.
6: ومن بعد سي رفيق بعد الاخبار هذه الكل تقولش بي عليا زياده هاكا كل شيء كونترك حتى هو
0: امتحان الكونكور نتاع السيزيام اني بريمير اللي عدي للنوفي ما عندي بنت اختي تعدي
1: ديما بالعائله ما عندي
0: مشاكل
1: قالوا لي امبيكابل انا عندي ولد خويا قالوا لي مانيفيك كيف تفضل
0: انا باش نحكي ضربها بروف مع موضوع اخر
1: خاطر انا عندي شكون عدى فرحانين
2: من احسن الكونكور اللي تعدي
1: الكونكور اللي تعدي ما نعرفش نحس اختي تحب تخرج من التليفون
3: اللي عرفت الصحافه الجهويه بروكسيميتي
6: الله مصلي على النبي عطيني عكس يا ودي ما اخر واحد عارفه عدى سي زي ام يمكن عنده 18 سنه تالي اي الفايده كنت رفيق بسم الله ما شاء الله علاقه عسل. يلا شباب نتقابلوا غدوه في زابينغ.
4: زابينغ
0: تحية للجرو رامي يا نخور برافو برافو وقديش ما تضيع حتى مومو في حتى حلقة برافو برافو برافو لآخر الحلقات تواصل التميز نتاعك ولا إقناع غدوة آخر حلقة
1: نعملوا نهار الجمعة
0: والله نعم
1: حب نعمل
0: والله نعم
1: نرمال
2: خوش
1: ما تغنقوش وسبت واحد نعملوها في بحر
0: جو معني محسسني نهار الخميس ماكي ماشي الميكونوس
1: اما فيه النوم رفيق والله
0: ما تدرخدو معناها في انتظار جينا النوم الكبيرة
1: حتى جاية دوانا
0: 37 دقيقة ملتلخ الرحلة فاصل ثم نواصل البداية بعد شوية بالأخبار ما تبعدوش
4: رفماك ببليسيتي
7: Une nouvelle ère commence. Découvrez la série Honor 600. Appareil photo jusqu'à 200 mégapixels assisté par l'IA. Nouvelle génération. Écran AMOLED 120 Hz. Batterie jusqu'à 7000 mAh. Et Honor Supercharge jusqu'à 80 watts. Honor 600 avec son puissant processeur Snapdragon 7 Gen 4 nouvelle génération. Des fonctionnalités IA qui transforment votre quotidien. 1999 dinars, prix public conseillé pour le Honor 600. Et 1399 dinars, prix public conseillé pour le Honor 600 Lite. Un cadeau Honor pour chaque version vous attend.
8: يا ولاد الدار خليكم مركزين معايا عزيزة ما تخليها لكش في قلبك من اليوم مع كتالوك خليلي تنجم تاخو اللي تحب عليه مع كارت ولاد الدار من 24 جوان ل 31 جويلية تنجم تريزيرفي لاختيك اللي تحب عليه من كتالوك خليلي خلي تسبقه وخلص على راحتك حتى ال 15 أوت ويجيك للمغازة كي يخلص

0: Radio Anafar. على ديوان اف ام كل يوم تسمع اخر الاخبار في تونس والعالم الكل وتواكب اهم الاحداث والتظاهرات برامج سياسيه اجتماعيه ثقافيه فنيه ورياضيه هذا الكل اكثر تلقاوه كان على ديوان اف ام ولي ريزو سوسيو تاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك وشين يوتيوب ديوان اف ام وزادا على السيت تاعنا www.diwanfm.com على ديوان اف ام ما يفوتك شيء. صوتكم على ديوان اف ام يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصه في تونسنا العزيزه وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسه وتروت سوسه الجم اليوم ديوان اف ام صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانا على لا نوفيل فريكونس 103.2 عيش معنا أقوى أمبيانس وكالعادة زيد في الصوت وخليك توجوغ ليكوت على ديوان اف ام احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو أكثر وأكثر ديوان اف ام صوتكم. باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شين يوتيوب ديوان اف ام.
1: ديوان اف ام صوتكم. ديوان اف ام هي صوتكم على الفريكونس 93.5 في تونس.
0: خليك معنا وما تبدلش الموجة
1: معك وين ما تكون في برمجتنا الشتوية.
0: تسمعوا الراف ماك من اثنين للجمعة من 7 to 9:30 مع رفيق بوشناق.
2: 7:38 مواصلين معكم الرحلة في الراف مايك. صباح الأنوار للجميع نهاركم أسعد الأيام. نمشي مباشرة للتراند دو جورا.
3: تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات
4: سيف سني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اوريدو تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفرفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش
0: اوريدو طور عالمك. تراند دو جور
2: يلا سيدي نبعدوا شوية على الكورة نرجعوا لها بعد شوية في علاقة باللي ساير في المونديال وفي علاقة باللي ساير زادة في تونس ولكن قبل هذا يهمنا الناس الكل وخلينا نحكيوا في حاجة مهمة الوقت هذا واختاري الناس فكرة هبة لعلوا الناس وإحنا زادة نوعي وروحنا نحكيوا على حملات متواصلة لتنظيف الشواطة بعدد من الولايات استعدادا لذروة الموسم الصيفي. الأخبار يحكي على حملات تنظيف قاعدة تقوم بها كل البلديات والهدف تهيئة الشواطئ بإشراف ومتابعة الفروع الجهوية لوكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي. الخدمة على مستوى الشواطئ بنسبة كبيرة قاعدة تخدم باش نستقبلوا الموسم الصيفي. هذا على حد الكلام والأخبار اللي قريناه ولكن اللي يهمني احنا دورنا احنا كتوانسة خاطر كي نظف اليوم بعد 3 أيام نجم نعود ونلقاو نفس المشكل. رئيس برنامج التنظيف الآلي للشواطئ نبيل المختار يأكد حاتم أن الشواطئ التونسية تسجل الفترة الصيفية إجمالا عموما شهريا حاتم رفع قرابة 8000 متر مكعب من الفضلات يخليوها المصطفين. احنا اللي نمشي ونعومه بشكل يومي تتشكل 85% منها من المواد البلاستيكية. اعطيت الرقم وذا علي ذات يوم دبوزة بلاستيك بلوحة في البحر قداش تحب لها من عشرات السنين سلام 200 سنة باش تتنحى جملة وما تمعش عندها إيفي خايب على الطبيعة على البحر على كل شيء. 8000 متر مكعب من الفضلات احنا نلوحوهم حاتم واحنا كي نمشيو نعومو نقولوا شبيه البحر مش نظيف وين البلدية هي شو معناه احنا نعملو واحنا اللي نتشكيو هذا الى متى؟ راه عندنا بلايص يا حاتم تشوفهم ساعات راهو معناها جنة على وجه الارض يمشيو عباد حتى من قبل السيف معناها يهز كرهبة يمشي يقعد يعمل قاعدة على روحه كل واحد حر في اليامل يخلي كل شيء ويز كرهبته ويروح حتى كان لازم يكمل ينظف كرهبته كان فيها ترك وسخ ينظف غادي في البحر كان تخلى فكات بكرهبة تقرب للبحر نظف كل شيء ويخرج ما الحل حاتم معليش وبعد احنا نبدأ في الدين من بحرنا شبيه ولا كيك حاتم بعد
5: هو رفيق في برشا حاجات ديما نصلوا من المسؤولية في نوع من حالة إنكار براتيكمون في كل شيء. العبد الكل تتشكى من كل شيء. العبد الكل كيمك اللي عرفتك لواحد يقول والله أسمع ننصحكم الصحاب ورد بالكم منهم ويتكلموا برشا وقلقال ويترقاه هو ولا هي أكبر قلقال. دونك ديما عنا هذية ستون بارتيكولاريتي هي اللي خليتنا فريمون معطلين معناه الامبيسيون والطموح متاعنا يفوق الفولونتي متاعنا. طموح شيء والفولونتي شيء. معناها يلزم يكون عندك فولونتي. تعرف شو معناها ويميل متر كاري؟
2: معناها بالضبط قرابة 2800 تورناتا.
5: 2800 تورناتا. تصور انت في ساحة معناها ويفهم المونجيلا عندك 20 متر عندك مكعب كبير 20 متر الكوتي متاعه معناها انورم. هذيك الكل نفايات. هذيك الكل معناها متاع فئة. وانا ما نتصورش اللي اغلبية معناها اوتوماتيك ما يطيش وخاطر فما اللي يطيش عن كسر تبدا البطيه بحذاه. ريت ان تبهتني في المرسى معناها في المرسى يبهتوني خاطر فما بتيتي كبار. انا البحر اللي نمشي له ديما بتيتي كبار البتيتي موجودين بعد ساعات اشتراهم فارغين واي مالغري سا وقت اللي تبدا هابط البحر هاك عفست على الكبسول نتاع جازوزه بعد ساعات هذيك تبدا مصدد تنجم ترسيلك في
2: كل الانواع
5: هاك عفست هاك زلقت في الدلاع مقزز ياسر قشور الدلاع سي فري معناها يتلاشى بعد ستة اشهر اما مقزز ياسر تحط قشور الدلاع في البحر اي اون بلوس الافه الكبرى كنا نحبوا صغارنا وكنا نهزون البحر يا اخي ساشي معاك ما طيش الكوش متاع بيبي راهي باش تقعد هذيك 20 سنه وهي في البحر
2: ودبوزه واللي غرثة معناها باش وكانت وكل شيء ودبوزه البلار كلهم معناها باش تقعد تعدد في اللي يقعد هي عقليه. اليوم بزهر لوح مريول غدوه لوح دبوزه لوح كانت هي عقليه. علاش انا نلوح وقت اللي انا بعد 3 ايام و 4 ايام باش نعاود نمشي نعوم منطقي في نفسك البحر هذاك ومانيش تمشي البحر اخر. معنا عموما كل واحد عنا زوز ثلاثة أربع بحورات هذيكم اللي عون فيهم معنا مش واحد شدور الجمهوري. علاش نعملوا هكاك إمالو رزمون كي نتكلم أي واحد طيب يقول لك هو الناس الكل ولا نستثني أنفسنا
6: يا رفيق إحقاقا الحق. الجمعة هذية في الحمامات نحكي مع عون بلدي بالتراكتور هذوكم بعلى البحر طلعش قال لي حاتم قال لي جي السيف أسوأ فترة في حياتنا نعديوها السيف قال لي كشمار نبدأوا مفجوعين. قلت له عليه قال لي ما عادش تتشد السيف الخلايعية في بيان سور البعض ديما نسبه نحن نقول البعض قالي الخلايعية خويا قدام الديار
2: وين هذا
6: في الحمامات نحكي مع عاون بلدي ريت كون تحكي عمرك لك مركز معايا تبع من الاول
2: شنو ما يذيعش الكونديكتور
6: فهمت قالي ما تشدهاش من الخلايعية تلقاه كاريدا وصار في كل قالي والله تبدا الحاوية قدامه 20 متر قالي طيشها قدام الدار قالي في البحر ما نحكيش كيما قال حاتم يحطوا البتاتي وكل يطيشوا. يا رفيق انا الحل الوحيد ديما نكرر فيه الخطايا الماليه المرتفعه. تقول لي كيفاش نقول لك ما نعرفش يا خويا نعملوا جمع الاعوان البلديه ينقصوا في الخدمه ويتلهوا البحر يلزم خطايا معناتها باش خاطر يكذب عليك يا رفيق نحن البرة تمشي تسافر ما طيش من الخطايا يا خويا مش نورمال حتى في الوتيل يا رفيق ترقاه مخلص بالملايين سيجور يهبط للبحر بونت الدخان يطيشها وين يجي يقول لك توا يلمو في ما فماش وهذا زاد نقولوه لرواحنا وزاد ملكنا انا نبدا ننظر على العباد نقولوه لرواحنا
2: في علاقه بعد التصرفات كلنا ثم فينا عنا تندوس تتلوح سيجارو لا لا يعني مثلا في علاقه بطيش سيجارو كملته اما في علاقه باللي نحكيو فيه الامانه ليه واحد قلبه ما يعطيش يعمل الحاجات اللي تعمل فيها بعض الناس خليني نقول ولكن الامباكت نتاعها قاعدين يعيشوا فيه راه ولات بحوراتنا ما تقربش بالحريقه راه ولا اللي يحب يبرمج واحد جويل يا خاطر 10 جويل يجي بل كان في اخر اوت تلمو ما عادش عندنا الافكار معناها اللي هما في السيكل نتاع الطبيعه هما اللي نقصوا من الحريقه تلمو قاعدين نلوحوا في البلاستيك معناها بحوراتنا ولات تسال انا هو ال 10 متر اللي عاون في حمامات انا هما ال 10 متر اللي حوموا اللي عوموا في سوسه. المشكله في الاكراهات الماديه لانه البر نتفرج البر مثلا ثم ديزيكيب يبداو يحوسوا راه بمراول وشورتويت ويحوسوا في البحر بالوقت ديريكت تختي 500 يورو يبداو ماشيين بكل الكاميرا نتاعهم وكذا مسيو قبيل عملت الساك هذيك تعرف اللي هو ممنوع يقول له يلا غلب يقول اوكي 500 يورو معناها سيفري هذه يلزموا برشا فلوس معناها باش تحط انت باش تعمل ريكروتمون
6: ولكن الدوله تربح
2: بذمه البحر يلزموا فلوس فما اكراهات في الاثناء يا خويا نحاولوا نرجعوا بقدر الامكان
5: في برشلون بالبوق رفيق تبدا تعوم انت بالمايو الاخضر والله فضيحه يا
7: بشهر
5: راك خليت درسنا
7: المشكلة اللي قلقني أنا رفيق إسكو السيد ذاك اللي هو يعيش في البحر إسكو في داره يعمل لك
2: مستحيل.
7: ما يعملش
2: مستحيل
7: يودي الناس كل يزم تعتبرك البلاصة اللي تمشي لها تبرر راي دارك تبرر راي بلاصة كي تخليها نظيفة غدوة ترجع تلقاها نظيفة تلقاها لولدك تلقاها لعايدك تلقاها الصغار. المشكلة احنا متاع الوعي متاع لي بارون متاع خاطر هو يتعدى للصغار كي تبدا الولي هو ينصح روحه وبعد باش ينصح صغير وتو الناس كل تولي عندنا الوعي الكافي راهو انا نشوفهم قداش مرة نمشي نعوم حتى هنا في البوليو في البلاي الناس بعد ساعات العائلات على قد امكانياتها
2: هنا في تونس
7: نمشي نعوم
2: وحدك
7: نمشي نعوم وحدي
2: أه؟
7: نمشي نعوم يا في المرسى يا وين قال لي حاتم غاديك بعد كرتاج
2: ها بديت تبع في حاتم اوكي هكاك لو تبدا وحدك بعد
7: لا وفي هذه في هذه بالذات الله يرحمه ودي
2: بلاصه وهي ماي كيكه يعمل لك السيد بالكركاره يغرمك ببلاصه وبعد يغرمك بطريقه تعيش معاه
7: انا الحاج اللي عملته سي رفيق انت تصديق لك
2: ريت كيعرضك هو اصحابه ما تكلموش
7: تعرف ايش عمل لي ويقول يكلمني وانا عمري ما كلمته هذاك علاش ديما نمشي وحدي باش نقول فك عليا ما نعيطلوش لي
2: هو الهدف اللي يشدك غادي مع شلتو
5: باش نعس عليه خف عليه ليغرق
2: باش تدخل السكت نتاع وجهه
8: نعوم زادنا في تونس
2: لحقت صحه وفرحه
8: ماهوش خايب جست لبسوا دي شوسون في ساقيكم خاطر فيه الحجر اما في علاقه بنظفت شطوط نراو فما بلايص زاده قداش قلبي يوجعني على كل ليسته اللي تهبطها الوزاره كل عام تاع الشطوط اللي ما يتعامش فيهم قالوا فما بلايص في تونس العاصمه في البونليو كل شيء المفروض بحرها كان يعوم يا اما مسخه بحاجات نتاع صرف صحي تصبوا فيهم ولا حاجات مسخه اللي تخلي البحورات ما تعومش والا الناس اللي تمسخ الشطوط بطريقه اللي تخلي تنظيفها ما يصير كان بالتراكتور والشيء هذاك يهز معاه الذريع والذريع هذاك مهم زاده لسلامه البحار نتاعنا دونك نقعد ديما سلوك المواطن حاجه مهمه من النوع نتاع العباد اللي نمشي نقول عايش خويا لم الحاجه هذيك راهي ما يجيش نحاول نلقى فورمول
2: انت باهي معناها
8: ساعات كي ما عينيش نمشي نلمها
6: ريسك
2: تاخذ ريسك ما تعرفش اللي يسمعك واحد الكلام معناه يقول لك شي يهمك واش ندخلك مانيش في دارك
8: بالسياسه وانا بيدي كي نبدا ما عينيش باش نحكي نمشي قدام ونلمها انا
2: ماهوش هذا الحل لانه باش نقعد كل مواطن يمشي يحكي مع مواطن اخر ساريسك دو ديرابي معناه ومن الحاجات اللي بربي نحيهم مهمين مع صغارنا اكل نعلموهم زعما تحت الباراسول وفي قالب ذحكه يدفن تحت الرمال حتى ساعات يبدا صحن بلاستيك جوتابل راهو كلافيتي بتغزل للبوبيل بعيده حشيكم يعمل هكا ويضحكها هكا تحت الرمال وتعدى على الاقل كي احنا فوتيو معناه احنا ما نحاولوا نصلحوا رواحنا اللي كبرنا الكل مع بعضنا ولا استثني نفسي على الاقل مع صغارنا نكونوا حازمين معناه لا ما نعملوش هكا راهو باش نحرموا رواحنا من بلادنا ونشوفوا بيت بلادنا بعد الفاصل بعد الفاصل نرجو نحكيوا في الاخبار نكملوا في التراد ونحكيوا على مدير فني جديد للمنتخب الوطني التونسي لكره القدم
6: بربي عندي اهداء رفيق من انسان حبه برشا مراد طرابلسي بنته نشحت كنزه طرابلسي
2: امبارح يسلموا عليه برشا مراد
6: ان شاء الله مبروك مراد والاماني امها وان شاء الله بالنجاح
2: سلموا عليه برشا برشا برشا مبروك مراد مبروك يا باني مبروك يا بنوته شال بالنجاح وشال بالتوفيق والقدم في أهمي من عائل زياد وانا نعرفه معناه وصديق مقرب جدا سلم عليه برشا مراد باش يعاود يسدعاني كيما عملناه زياد
6: ولا العاده ويجاو كل بلاش

0: سنة الكلنا على موجة الفرجة مع فيبرو تيتي.
1: تحب صحتك تدوم؟ خليك مرتاح في النوم، دلل روحك بماتلا سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين، جرية أورتوبيديك وإرغونوميك في التعب بتنسيك، هي نمر واحد في تونس بخبرة 30 سنة ومطابقة للمواصفات العالمية. سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين، وما كذبش اللي قال مع سوبر سيستا لذة النوم قمة الصحة.
2: شمسك ما تغيبش مع آيس فيغاس ليمون بافلوفا، تفرشيك السيترون مع دوسور دو شوكولا بلان تختفك بالبنة. آيس فيغاس، تيست دي بلاجر.
3: تحب تحكي
4: اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات؟
5: سيف سني اكتيفي سيفك باقوى ديو مع لوفر نكلمك بتاع اريدو، تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 28 جيجا 29 دينار اكاو، وحتى كانوا فات الجيجاوات تقعد تخدم الانترنت، ومع هذا الكل عندك سيرفيس دو ستريمينغ بلاش.
6: اريدو، طور عالمك.
7: كيسول ويجول قدامي ودوسياتو في ديه، نقول ولدي محامي متكلماني.
8: كي تتبختر قدامي وتسألني على غفلة ماذا؟ نقول بنتي أستاذة.
7: كي شد التليفون ويحل البيسي ويتبع الحسابات والمال، نقول رجل أعمال.
8: وكي يطمن على عزيزه ويحط في وذني سماعته، نقول ولدي طبيب هذا اختصاصه.
9: هذك علاش تأمينات حياة فكرت فيهم وفينا وحطت على ذمتنا البرنامج التأميني الجديد نجاح.
8: نجاح يعاون أولادك باش يوصلوا لأحلامهم ويحققوا طموحاتهم عن طريق منحة دراسية يبدأوا بها حياتهم وأفرياتهم.
7: مع تأمينات حياة، ابني اليوم لنجاح مغدوة.
10: www.hayat.tn Assurance Hayat. Vivre serein.
11: من 400 ل 800 وتوا 1000 دينار في كل مشاركة، والربح يزيد كل ما تختار باش تعاود تلعب من جديد. تبع غرامك بالموزيكا باش تربح، وشارك توا على الرابط melody.diwanafm.net ولا اعمل اتوال 343 اتوال 1 دياز. مالا شدك التليفون وابدا العب، وما تفلتش الفرصة باش تورينا قدراتك وتلعب في اللايف مع اللي غاف مقاغ.
12: خيرها وافي، بحرها صافي، هواها شافي، جوها ديما دافي. تونس زينة البلدان من شمالها لجنوبها، من شرقها لغربها، خضارها، جبالها وحكايتها وأسرار بنتها، تصنيفها وسحر ماكلتها. البنة يلزمها اللي يفهمها، يلزمها زيت صافي.
13: تسمعوا الراف ماك من اثنين للجمعة من السبعة للتسعة ونص مع رفيق بوشناق.
14: السبعة واثنين وخمسين دقيقة موصينا معكم الرحلة، ولكن قبل هذا نحكي لكم على ماركة متعمرية والمية بالمية تونسية، القماش اليد العاملة كيف كيف مية بالمية تونسية. الماركة اسمها مش ماركة، والفكرة جات بالجواب على سؤال بسيط سألوه الناس الكل، علاش كي نحب نلبس برودوي دو كاليتي لازمني برشا فلوس ولازمني نلوج مريول من برا باش نضمن الكاليتي، سينو نشري مريول ماهوش دوريجين ومن بعد كاليتي ما تعجبنيش ريان كو على خاطر اكل سيجل ولا الماركه اللي نحب عليها. اليوم في مش ماركه، الماركه نتاع مريو 100% تونسيه، تنجم تلبس اقوى برودوي نلقاو اقوى كاليتي، وهذا تنجموا تحسوه دوبة تمثل مريول، وفوق من هذا الكل تلقاو التصاور ترجعنا للزمن الجميل. كلنا نحبوا كل نوستالجي لا يمتى ذوما الكل، انا مثلا ما نعرفش فما يمكن الالغوريتم فما حكايه ستار اكاديمي الاولى شفت سي با نورمال، معناها كل يوم تلقى ثلاثة أربع فيديوهات نتفرج بها، وأحمد الشريف وكالنوستالجي تعيشنا في ديما موت رجعني لقينا وقتها أول عام فاك وأجواء ذيك الكلنا ديما عنا هكا كونيكسيون جميلة مع مع النوستالجي. هذا اللي تبني عليه الفكرة متاع المريول والفكرة متاع مش ماركة. مثلا كي ماجي
15: لنا
14: جو مابيل روندينو، وإحنا صغار شكون ما قالهاش الجملة ذي 200 مرة، معناها في القسم وفي الدار وفي كذا باش تعدى والدرس الفرنسي. رامي هز التصويرة الجميلة متاع أوتيل غير لنسمي، ولكن أوتيل ريفيرونس خليني أقول في تونس السنتروفيل والأجواء ذيك، وبرشة تساور

0: أخرين مزيانين الكلنا عنا معاهم ذكريات كما قلنا كالموبيلات الزرقاء اللي وراها صندوق الأقذية الرجل الكبير اللي حاتت مشموم في الحومة وغيره وغيره وغيره تصويرة الرميل اللي عديوا بها القائلة برشا حاجات مزيانين دونك تنجموا تاخذوا المريول تنجموا تدخلوا على سيت www.mouchemarque.com تعدي الكوموند نتاعك وتخلط على البرومو التوصيل مع انتيقوب 6 دينارات كهو 13 موديل يستنى فيكم وبعض الموديلات باش تنضاف للقائمة نتاع على 13 حاجة تعمل الكيف فيها الواحد نتاع النوستالجي وفيها كاليتي عالمية بضمان الكلام اللي قاعدين نقولوا فيه تشوفوا المريول وتحسوا الكاليتي نتاع الخدمة ومتاع التيسو دونك موش ماركة أكثر من 13 موديل حاضرين اللحظة هذه تلقاهم على www.mouchemarque.com صديقنا الكاريكاتوريست اللي خدم تساور الجميلة سلموا عليه أنيس المحرسي وما تنساوش موش ماركة not a brand just attitude يلا سيدي نمشيوا للخبر الثاني نمشيوا للخبر الثاني لا يقول لي الوقت ما عادش عندنا سيد المخرج نحكيوا بعد شوي نحكيوا بعد شوي مال على رضا الجدي المدير الفني الجديد للجامعة التونسية لكرة القدم بعض الأسماء كيف كيف في علاقة بالجامعات الأخرى كرة اليد كرة الطائرة كرة السلة نحكيوا في أذومة في الشواء متاعهم وفي مستقبل كرة القدم التونسية البارح رايح روح رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم معز الناصري وحد اللحظة معناش جديد معناش خبر كبير قالوا فما اجتماع البارح قالوا اليوم ولكن ما فماش تصريح ما فماش كلام ما فما حتى توضيح بارابور للي سار واللي باش يصير خاصة حاولوا نحكيوا في هذايا بعد الأخبار
1: ويزيدون انت ما تبداش تحكي يا رفيق انا خاطر وفي للديوان انت ما تسمعش الديوان تسمع كان روحك البارح انا اسمع في بلاتو سبورت تفاعل معاهم واحد من الجامعة وقال راهو الجامعة هذه مازالت عندنا نقاشات مع الفيرونا مازال ما تروح على الطاولة باش نقعدوا معاه
0: الفيرونا
1: اي
0: واحد من الجامعة البارح قال الكلام
1: هذا تفاعل معاهم ما قالش اسمه شكون للأمانة
2: أنونيم
1: أنونيم أي
0: معناها المنشط قال
1: المنشط من الإيكيب بتاع سبور بتاع الديوان قالت له
0: يشكون سميهم
1: ما قالت هما ما عرفوش المنشط ما عرفوش
0: اللي قال المعلومة شكون
2: المنشط شكونه
1: والله للأسامي ما تعرف
0: ضيع كل شيء
1: هاني تحية صديقي هاني تحية صديقي هاني خاطر تفعلوا معاه الإيكيب
0: نضيع على اسمي الكل
2: جيب خبر ما في حتى معلومة حتى اسم حتى شيء
0: عنده تسريح ما يعرفش شكون قالوا والشكون قالوا وشكون وصلوا للجمهور
3: عرفتوا بقواعد صحافة أو كوكو مو
0: الكلهم فهم الكلهم في الكلهم لوحهم زياد يلا قبل ما نخرج ونسمعوا جديد انتوما اللي تسمعوا فينا انتوما اللي تخموا باش تبدلوا الكهرباء الجديد يجيكم من عند بي تي ال
4: سيف سناء تخمم مع التحويز وماذا بيك تبدل الديستيناسيون مالاش قولك تبدل الكهرباء فرد مره الحكايه اسهل ملي تتخيل مع بي تي ال بنك البنك التونسي الليبي بخبره اكثر من 40 سنه في التمويل والليزينغ واللي يجيك بعرض ليزينغ صيفي ويودك باقوى افار تنجم تشري كهرباء جديده من باكوها برشا امتيازات زيرو اوتو فينانسمون من غير ما تدفع حتى افونس على الاول فري دو دوسيي اوفير ومدة خلاص توصل حتى 7 سنين كاملين واذا كنت تحب كهرباء هبريد ولا الكتريك تتمتع بتو بريفيرونسييل يعني نسبه فايده اقل اما اذا تحب على كهرباء بونوكازيون كيف كيف بي تي ال بنك توفر لك الحل تمويل كهرباء عمرها يوصل حتى الخمس سنين مش عامين كهو ومدة الخلاص على 36 شهر والمفاجاه انه العرض مش باش يكمل في اخر جوان وباش يتواصل حتى ل 15 جويليا بي تي ال بنك يعطيكم الفرصه باش تغلطوا وتعملوا اقوى افار لاكثر معلومات زوروا btl.tn ولا اتصلوا على 70 131 800.
0: اختار الكهرباء واختار اللون والباقي ولا يهمك خليها على بي تي ال اكتشف التفاصيل على بي تي ال بوينت ان واتصلوا على 70 131 800 70 131 800 خلي الجو صيفي والليزينك صيفي كهرباء جديده ومن غير ستريس لوتو فينانسمون وقت الاخبار ثم نعود مازلنا مواصلين معاكم حتى للتسعة ونص
5: حب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات
6: سيف سني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك تاع اوريدو تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفرفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش
5: اوريدو طور عالمك
7: راف ماغ
8: بوبليسيتي كل صيف يتعدى يوسخوه والتونسي معرف وين يقبل بالشانجمون كليماتيك تسنى قلك السخانة باش تخلط الخمسين درجة
9: ياو في بالي
8: صيف السنة كليماتيزور غري هو اللي يتعمل عليه يتحمل تيح الضوء وما يرخش يتحمل السخانة حتى الستين درجة وما يقفش ومع الكونفور والكاليتي راحة البال مع أحسن السافي غري الكليماتيزور اللي يتعمل عليه
10: شمسك ما تغيبش مع آيس فيغاس دوسر كوكيز بنت الشوكولاتة وتقرميشة الكوكيز آيس فيغاس تيست ذا بليجر

0: Publicité.
1: سيف سنان عارفين بروغرامنا ناوين على اللمة والجو فرجة وموسيقى وتبحيرة وكونيكسيون على أقوى ريزو اتصال التونس ديما تقربنا من بعضنا نتفرجوا في الأكشن صوت وصورة نعيشوا الماتشوات كل لحظة بلحظة مادامنا مع تيتي كلنا على فرد موجة في مونوبري جونا أبلي فير سير تو يو أبلي فير سير to you. حتى ال 30 جوان وفي عيد ميلاد الثاني لابليكاسيون مونوبري تونيزي تهدي لكم الليفريزون بلاش
2: مونوبري ديما معك. Une nouvelle ère commence. Découvrez la série Honor 600. Appareil photo jusqu'à 200 mégapixels assisté par l'IA. Nouvelle génération. Écran AMOLED 120 Hz. Batterie jusqu'à 7000 mAh. Et Honor Supercharge jusqu'à 80 watts. Honor 600 avec son puissant processeur Snapdragon 7 Gen 4 nouvelle génération. Des fonctionnalités IA qui transforment votre quotidien. 1999 dinars prix public conseillé pour le Honor 600 et 1399 dinars prix public conseillé pour le Honor 600 Lite. Un cadeau Honor pour chaque version vous attend.
3: تحب تحكي
4: اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات
5: سيف سنين اكتيفي سيفك باقوى ديو مع لوفر نكلمك بتاع اريدو تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 28 جيجا 29 دينار اكاو وحتى كانو فات الجيجاوات تقعد تخدم الانترنت ومع هذا الكل عندك سيرفيس دو ستريمينغ بلاش
6: اريدو طور عالمك
7: تدلل
8: الدار البحر ولا الخرجات سيف سنان جيون كالعادة تدللكم بالبروموات حتى الخمسة جويلية في جيون تلقاو مستلزمات الصيف الكل بحث الأسوان من الباراسول البيسين الجلاسير وحتى صالون دو جاردان ملا عملوا طلع الكتالوج جديد وزورونا في مغازاتنا وتمتعوا بفريات الصيف
7: تدلل
9: جيون
10: ايام دللنا
11: مبروك الباك تو وقيت باش تبدا تخمم في مستقبلك لونيفرسيتي سنترال تعاونك باش تحقق طموحك وتحط على ذمتك سيز ايكول في لي دومين دو سانتي بيزنس بوليتكنيك اي تي دروا كوميونيكاسيون اي ديزاين اون فورماسيون ديكسيلانس في دي انفراستركتور مودرن افيك دي سيرتيفيكاسيون يضمنوا لك مستقبلك في تونس وفي الخارج لاكثر معلومات كلمونا على 71 79 66 79 ولا زورونا في سنتر دادميسيون في خير الدين باشا Nos conseillers en orientation à la ZMEDCOM du lundi au vendredi, mathmanier le 7 ou samedi, mathmanier le matlève. Ma l'université centrale, tout mon hack a ou à moustakablek.
1: جو الصيف في مونوبري نفرجك بالتخفيضات حتى ل 19 جويليا بروموتنا توصل حتى لشطر السوم على تستحقوه للمة والشيخات باستحلى التبحيرة مع الشلة والعائلة وهكا جوكم يولي كيما جونا صيفي والكل بروموات
2: مونوبري ديما معك

على ديوان اف ام. كل يوم تسمع اخر الاخبار في تونس والعالم الكل، وتواكب اهم الاحداث والتظاهرات، برامج سياسيه اجتماعيه ثقافيه فنيه ورياضيه. هذا الكل واكثر تلقاوه كان على ديوان اف ام ولي ريزو سوسيو تاعنا، انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان اف ام، وزاده على السيت تاعنا www.diwanfm.com. على ديوان اف ام ما يفوتك شيء. صوتكم

0: مرحبا مرحبا مرحبا، رجعنا لكم في ساعتنا الثانية رفمك حتى للتسعة ونص بقيادة البرنس زياد المكي ناصر البدوي رامي الفراتي جيهان السليني والجولدن بوي حاتم بالحاجة. الأخبار بعد شوية والبوكس نيوز، ولكن قبل هذا نحكي لكم على جديد كيف العادة أونور تجيكم جديد، واليوم باش نحكي لكم على الأونور 600، التليفون اللي يجمع ما بين البرفورمانس الديزاين إليغان والتكنولوجيا المتطورة. الأونور 600 متوفر في برشة ألوان حلوين، نحكيه على النوار، نحكيه على البلان، ونحكيه على الأورانج اللي قاعدين تشوفوا فيه كولور توندوس وكولور لاقية نجاح وإقبال كبير برشا. دي كاركتيريستيك تيار الأونور 600، نحكيه على 256 جيجا دو ستوكاج، نحكيه على رام إكستنسيبل 12 جيجا دو رام، نحكيه على إكران أموليد 6.57 بوس، وكما قلت رام إكستنسيبل 12 جيجا إكستنسيبل حتى 28 جيجا 256 جيجا دو ستوكاج، سناب دراجون 7 جين 4، نحكيه على كاميرا أريير 200 ميجا بيكسل، كاميرا 50 ميجابيكسل، باتري 7000 مليون امبير اور، ونحكي وزاد على اوتونومي كبيره، شارج رابيد مع ريزيستانس للماء والغبره. بخلاف الاونور 600 نلقاو زاد الاونور 600 لايت المتوفر في كولور مزيانه برشا زاده اللي هي الفير اللي قاعدين تشوفوا فيه، يجيكم ب 8 جيجا دو رام اكستنسيبل حتى 16 جيجا مع 256 جيجا دو ستوكاج، معهم ايكرون اموليد 6.6 بوص، كاميرا اريير 108 ميجابيكسل، بروسيسور ميدياتيك ديمنسيتي 7100 إليت، شارج رابيد، باتري 6320 ميلي أمبير أور. نحكيو على أهم حاجة اللي هي السوم، الأونور 600 بالمواصفات الطيارة هذه واللي حكينا عليها سومه ب 1999 دينار، وبالنسبة للأونور 600 لايت تلقاوه بنفس ستوكاج الأونور 600 سومه 1399 دينار. دونك بالنسبة للأونور 600 سومه 1999، والأونور 600 لايت اللي تلقاوه بنفس ستوكاج متاع الأونور 600 سومو 1399 دينار. هاو إذا كنت تحبوا تربحوا التليفونات سهل، ما عليكم كان تزوروا الباج فيسبوك أونور تونيزيا، تعملوا لايك للصفحة وتاق الواحد من أصحابكم وتجاوبوا على السؤال شنو بالنسبة ليكم أهم نقاط القوة في السيري أونور 600، جاوبوا على السؤال وإن شاء الله حس سعيد للجميع وإن شاء الله تكونوا من ربحين. نعم، بوكس نيوز بيساو جيهان السليني تول سويت. Books News. وزارة الشباب والرياضة تعلن تعيينات جديدة في الإدارة الفنية للجامعات الرياضية. تفاصيل
1: البلاغ اللي صدر عن وزارة الشباب والرياضة بتاريخ تطبيقا لأحكام الأمر عدد 552 سنة 77 مؤرخ 20 جوان 77 المتعلق بأحداث إدارات فنية رياضية، الفصل 2 فقرة الأولى الفصل 6 اللي تمت بها إحداث خطط المديرين الفنيين الوطنيين لدى الجامعات الرياضية وأسندت لهم مهمة تمثيل وزارة الشباب والرياضة على الصعيد الفني داخل الجامعات الرياضية، ونصت على تعيينهم بقرار من وزير الشباب والرياضة من بين الفنيين الأكفاء. تعلم وزارة الشباب والرياضة أنه تقرر تعيين السيد رضا جدي مدير فني وطني لدى الجامعة التونسية لكرة القدم، تعيين السيد نضال عبد الكريم مدير فني وطني لدى الجامعة التونسية لكرة السلة، الإبقاء على السيد بسام الفراتي مدير فني وطني لدى الجامعة التونسية لكرة الطائرة، وتعيين السيد إبراهيم العقربي مدير فني وطني لدى الجامعة التونسية لكرة اليد.
0: نزار عبد الكريم مدير فني وطني للجامعة التونسية لكرة السلة، بسام الفراتي الإبقاء عليه كمدير فني وطني للجامعة التونسية لكرة الطائرة، تعيين السيد إبراهيم العقربي مديرا فنيا وطنيا للجامعة التونسية لكرة اليد. وأكثر خبر الدولوه التواصل البارح وعمل جدل هو تعيين السيد رضا الجدي مديرا فنيا وطنيا لدى الجامعة التونسية لكرة القدم. ناصر،
2: ما بالنسبة لي أنا مع تعيين رضا الجدي في المرحلة هذه هي خطوة من الخطوات اللي الناس تستنى فيها، اسكو الخطوة هذه صحيحة ولا غلطة؟ من حق متاع ربي ان واحد من الناس ما نجمش نقيمها وما نجمش نقول اسكو اليوم تعيير رضا الجدي جاء في الوقت مناسبة، خاطر خاصة وقت نحكيو اعضاء الجامعة مازالوا ما جاوش لتونس، معناتها هما الناس اللي بتخدم معاه كل يوم وبتباشروا كل يوم مش موجودين في تونس، مازالوا ما جاوش، ضالي رئيس الجامعة جا البارح وحسين جنيح ضالي يجي اليوم ولا ما نعرفش وقتاش يجي، تعيينه كيف صار وكيبنا تنسيق وبنا خدمة ما نعرفش حق متاع ربي، ما عنديش آليات باش نجم نقول كيفاش تعين. وخطر ان المعلومة اللي عندي وشفت الجمعة اللي فاتت وسيم على فما 4 أو 5 من الناس حطوا لي سي في نتاعهم في الوزارة وكانوا بما تم الاختيار
0: أكثر على أكثر من 4 أو 5 أكثر من 4 دوسيات أنتو كاسيان دي تعيه الناس سب الدوسيات هذه الفكرة الواضحة.
2: بالنسبة لي أنا رضال جدي بش يكون في المرحلة الجاية الحق متاع ربي ما نجمش رضا معروف إنسان عنده الشهيد العالية معناتها موجود وخدم في ليكيب ناسيونال اللي قبل، خدم جوام على روجي لمار، خدم في مراحل كبيرة، خدم في الخليج، خدم في برشا نوادي، خدم في النجم الساحلي زاد في وقت من الأوقات. اليوم مرحلة جديدة من الكرة التونسية، اسكو هذه المرحلة معناتها ماشيين في الطريق الصحيح ولا على خاطر هو باكيتش كامل. وقت اللي نحكيه على تطوير وتحسين الكرة التونسية بصفة عامة يلزم نشوفه من المدير الفني، من المدرب، الإطار الفني، الناس اللي بتشتغل على المنتخب، الجامعة التونسية لكرة قدم، هذا الكل معناتها في سلة واحدة.
0: هو خدمة المدير الفني يا ناصر في علاقة مباشرة بمنتخب الأكابر وإلى نجم يكون عنده صغار والأكابر موضوع آخر يشرف عليهم الناخب الوطني إذا كان مش تجيب مثلا اسم كبير فرضا هو الاسم مستبعد ولا أما أنت تجيب إيرفيرونار دوك مش تحتيه مشروع هو اللي حدد المشروع الكبير وهو اللي حدد وإلى ليه المدير الفني
2: لا مع الفريق الأول مع الفريق الأولاني من الفريق الليكيب ناسيونال معدم تعالى لا المدرب ديما يجي يبدأ بروجي وحده ياخو هو الليكيب وما يعمل ما خطر فما مدرب يجي يقول لك أنا كيفاش نجيب الأفكار بتاعي نجيب الناس اللي معايا بالاستراتيجية اللي عندي بالإكسبرينس اللي عندي معناتها باش نجي نعطي الإضافة المرجوة مني خاطر اسمه أونجو كان يبدأ مدرب معناتها في مستوى عالي برشا كان بالنسبة لي أنا المدير الديركتور تكنيك هو يشرف على توسكي استراتيجية متاع ليزيكيب ناسيونال الصغار متاع المدربين اللي يتحطوا في الشبان ينجم يزاد يطور الرياضة بصفة عامة في النوادي زاد كيف اللي فيها برشا مشاكل كبيرة لكن هذا زاد كله راه مربوط ما نجمش نكون هذا برك رضا الجدي هو الحل خاطر مربوط برشا مشاكل أخرين الانفراستركتور ملاعب المشاكل الصغار الصغيرات اللي ترنوا في 4 تيران كلهم هذا مشاكل
0: شو هذيك واعين به وذي مشاكل معناه وتركه كوميت متاع 30 سنة يمكن وأكثر شوية أقل شوية ولكن ديما نحكيه على جستيون متاع الفيترينة اللي هي ليكيب ناسيونال سينيور أنه كل عنا قناعة بالمشاكل اللي عنا وبطولتنا وبملعبنا وبأجوانا ذيك الكل كنا النجم ونخرجوا مشاركة أفضل بكثير في كأس العالم الكاب فير ما هيش خير منا كوراسو ما هيش خير منا وبرشا منتخبات ما هيش خير منا والكرة في العراق ما هيش خير منا دونك منطقيا كنا النجم ونخرجوا مشاركة أفضل من المشاركة اللي خرجنا دونك ديما نحكيه على جستيون على الأقل أحسن ما يمكن أوبتيميزاسيون في الجستيون متاع الكيب ناسيونال سينيور. اليوم المدير الفني هو رضا الجدي كما قلت عنده أعلى الشهاد وهو كفاءة علمية معناها ما نجموش نشكوا فيها ولكن أنا من الحاجات اللي تتبادر ذهني ديما أنا نأمن بالتناسق والتفاهم ما بين المجموعة معناها ينجم يكون نصر البدوي أفضل كفاءة في العالم وأنا مثلا رئيس الجامعة ولا أنا نائب رئيس الجامعة وإحنا المكتب الجامعي ما الكورة ما يتعداش ما بيناتنا ما نجموش نخمو بعضنا دونك هالاختيار رضا الجدي عندهم علم به أعضاء المكتب الجامعي موافقين عليه حتى هما بعاد نجم تصير أمور برينيو من بعيد ولا هذم تفصيلات تفوتنا نعرفوا برشا اسامي كبار في الكورة ناصر ما يغذروش لبعضهم ما يسلموش لبعض ما يحكيوش لبعضهم ما يقولوش لبعضهم
2: مش باخير يعني كان جيب لي بعد ساعات بعض أسماء أي اسم
0: حتى اسم كبير في الكورة
2: نقولك ما نخدمش معاه
0: صحيح
2: ما نخدمش معاه كان تعطيني درقديش
0: لازم الكورة
2: ما يتعديش بيني وبينهم
0: هذه التفصيلة اللي نتمناه وأنه تكون خذيناها بعين الاعتبار في التعيين الباقي التيرا والبروغرام وشو بشي تعمل والنتائج والمردود في علاقة بخدمة المدير الفني ولا الناخب الوطني وكل هذا كتيحكم بعد على العمل أنتوكا التعيين رسمي كما قلنا 4 أسماء تحكي عليهم البارح نضال عبد الكريم مدير فني وطني للجامعة التونسية لكرة السلة بسام الفراتي يبقى في منصب مدير فني وطني للجامعة التونسية لكرة الطائرة إبراهيم العقربي مدير فني وطني لدى الجامعة التونسية لكرة اليد وتعيين السيد رضا الجدي مديرا فنيا وطنيا للجامعة التونسية لكرة القدم حسعيد للمنتخب في قادم الأيام ويبقى السؤال مطروح باش ما ننساه وشاحات كل مرة يدفع على سطح موضوع يهزنا في ثنية أخرى هل سيواصل المكتب الجامعي نعم أم لا هذا هو السؤال
2: لحد
0: الآن ما عناش لا سيرتيتود لا باش يواصل لا باش يستقيل قالوا باش يروحوا باش يعملوا تقييم وأكيد اذا باش يخرجوا للاعلام يحكيوا. دونك ننتظر اللحظه هذيك باش يخرجوا فيها للاعلام ويحكيوا ويبرروا كان باش يستقيلوا والا باش يقعدوا على ان اساس خذوا القرار هذا. نرجعوا نحكيوا في الاخبار بعد الفاصل.
3: جي سيف ما فماش خدمه، فماش دي كونفيرونس دو بريس، فماش جي داخل والسيونس يونيك ماني وقت باش عملنا كونفيرونس دو بريس.
0: الله اعلم، ننتظر ننتظر. احنا بالنسبه لنا حدنا غدوه ان توكا، دونك من بعد نتابعوا الاخبار في السيف
4: والبلاتوات الكل حدا غدوه، والعباد باش تدخل في العروسات بل البطوله باش يعطيهم نعملوا بلاي اوف ولا بلاي اوت، شويه سوبر كوب يقول لك الترجي والكلوب ترجع، شويه تحكيم والكلوب منا باش نعينوا لكم منا، وجوه المهير تدخل في بعضها
3: والسوبر السوبر
4: والسوبر.
0: على فكره تو معلومه تاع لي صديقنا حسام جعفر اخر حلقه اليوم.
4: ليه انت الوحيد تبارك منشط فيليبيني تبارك الله عليك
0: بالحق والله اخر حلقه اليوم
4: تحب تروح انت هاك قلت تحب تودع غدوه.
3: انا شاكك بليش غدوه.
0: يلا بعد الفاصل نرجع نحكيوا في البوكس نيوز ونكملوا الاخبار، ما تبعدوش.
5: يا ولاد الدار خليكم مركزين معايا، عزيزة ما تخليها لكش في قلبك، من اليوم مع كتالوج خليلي تنجم تاخو اللي تحب عليه، مع كارت ولاد الدار من 24 جوان ل 31 جويلية تنجم تريزيرفي لاختيك اللي تحب عليه من كتالوج خليلي، خلي تسبقة وخلص على راحتك حتى ال 15 أوت ويجيك للمغازة كي يخلص. امشي عزيزة
6: سوبر سيستا الجرية رقم واحد في تونس بخبرة 30 سنة.

شيء في الدنيا زاد وعمره منقص إلا عنا في ساعة سعيدة. الساعة تولي ساعتين ونص، ساعة سعيدة توفى نص نهار وتبدأ التسعة ونص. تابعونا من اثنين للجمعة من التسعة ونص نص نهار على ديوان FM صوتكم.

0: على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجور غاليكوت على ديوان فهم. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان فهم صوتكم. تسمعوا الراف ماك من 2 للجمعة من 7 لـ 9:30 مع رفيق مشناق.
1: راف ماك حتى للتسعة ونص. نكملوا الاخبار بعد شوية مع جين السليني، ولكن قبل هذا السعداء باستقباله بحذانا عن جمعية كافل اليتيم صديقنا ايمن. صباح النور ايمن، وان شاء الله نهارك اسعد الايام. مرحبا.
2: صباح الورد والفل والياسمين، صباح الانوار. مشكورين على الدعوة، يعطيكم الصحة، بارك الله فيكم. في آخر حصة يظهر لي
1: غدوة آخر غدوة حصة إن شاء الله
2: غدوة آخر حصة غدوة آخر حصة باش نتوحشوكم في الصيف.
1: يا ربي خليك
2: حق مرة وتعملوا هكا شوية
1: إن شاء الله ذاك البرنامج إن شاء الله يعني نقنع في المجموعة. وانتو كام نورنا، شكرا لك أنت على قبول الدعوة أيمن. نحكيه على جمعية كافل اليتيم الآخر مرة خليناك أيمن تقريبا في علاقة بعلوش العيد يذولي كانت آخر مداخلة. نحكي وشنو صار والأهم شو بش يصير، وكل عادة للتشالنج التحديات اللي ما توفاش. وانتم اللي تسمعوا فينا كلنا مطالبين باش ننجحوا بعدنا في كل التحديات القادمة إن شاء الله. أي من شو صار
2: آخر ما في آخر تدخل كنا حكينا على العيد. الحمد لله العيد تعدى عيد الكبير إن شاء الله، مشكورين التوانسة الكل. صار التحدي وصلنا للي احنا حابين عليه. برشا صغار فرحت في العيد الكبير، برشا توانسة شاركوا في الحلمة هذه لأنه كانت حلمة كل طفل صغير مخص علوش العيد. فما حكيت 20 علوش تعطاو يعني قول نحن يمشيوا على ساقيهم عبال هزوهم. فما ما يقارب زاد على 20 أخرين هما المبالغ متاع باش العائلات بعثنا لهم وشريوا الأضحية. الحمد لله يعني الاوبجيكتيف ياتا. حكيت 800 يتيم تمتعوا زاده بالقصاصات وشريوا الحم، يعني هذا فيما يخص عيد الكبير. بعد عيد الكبير كان عندنا لقاء للمتطوعين، عملنا انشط يعني لقاء باش نجدوا. فما متطوعين تحب تدخل جديده في الجمعيه وتساهم في العمل هذا بعد عيد الكبير. كانت عندنا محطة عيد الأمهات في بعد عيد الكبير، وكانت محطة مهمة ياسر. كانت عملنا خرجة السيد علي المكي للأمهات وحدهم، عملوا إنجورني خاصة بهم هما. كانت فرصة، فما برشا أمهات ما يخرجوش يعني مش إن الأم مكانتها عظيمة ياسر يعني في في في علاقتها مع صغارها. هي ما تخرش وتخلي ولادها تكون هي ديما تسبق صغار. مرة هذه خممنا فيهم، كان جو لجنة نسائية يعطيهم الصحة في خرجة عيد الأمهات في سيد علي المكي، عملوا بحر فتره. كانت فرصة زادة للاستماع لهم باش يتفرهدوا، هم الأساس في العمل مع الأطفال لأنه الأهم حاجة هي الأم. بعد جيت إن شاء الله فرحة الباك، عنا الأيتام، عنا 12 يتيم نجح في الباك، عنا 15 في
1: دورة المراقبة،
2: دورة المراقبة. 15 ما نجحوش إن شاء الله ربي ينجحهم العام الجاي.
1: أمين.
2: ونستنيو ما عملنا حتى أكسيون باش للباك، نستنيو دورة المراقبة أصدقائنا ينجحوا إن شاء الله ونكون بعد نكرموا أبنائنا في الباك. نهار لحد تمت الجلسة العامة نتاع جمعية كافل اليتيم اللي كان فات التقييم سنة 25، تلاوة التقرير الأدبي والمالي، كان حضور مراقب الحسابات. هذا كل يعني من فتوش 16 الأولانيين. وفما زادت صارت الجلسة العامة الانتخابية لأعضاء الهيئة المديرة 26-27 وتعيين مراقب حسابات جديد إن شاء الله باش نكمل المشوار.
1: النشاط الصيفي اليوم والمشوار الجديد اللي تحكي
2: اللي هو أهم حاجة بالنسبة لنحن اليوم جينا نحكي عليه هو النشاط الصيفي. انطلق الفترة الأولى في جوان، كانوا شاركوا ما يقارب على 80 يتيم في مخيم كشفي في الرماء. هذوما مارسوا النشاط الصيفي مدة أسبوع. اللي جاي هو غدوة تنطلق الدورة الثانية في النشاط الصيفي في جويلية اللي هي تهم 120 يتيم من تونس الكبرى بيجا وجندوبة في مركز التربصات والاستياف بالروجي. باش يتم على ثلاثة فترات، دورة أولى واحد من الأربعة، من الأربعة للسبعة ومن السبعة للعشرة جويلية.
1: قداش من صغير باش يستنفع 120
2: يعني نوصلوا إن شاء الله بين جوان وجويلية
1: نعملوا 200
2: والرقم راه هذا 200 على 600 اللي هما ترونش داج أنتر 10 و 15 سنة ثلث إن شاء الله نطمحوا ديما
1: معناها فما 200 باش يسيفوا و 400 لا
2: و 400 لا
1: والمشكلة في الإمكانيات معناها لو جات عندكم اليوم الفلوس يسيفوا الناس كل معناها اللوجيستيك الهزان الجبان الكيران كذا ذاك مقدور عليه.
2: شوف النشاط الصيفي راه هو باكورة عمل كامل، عرفت كي انت تبدا تخدم تخدم وتنقصك توش الفينال اللي هي باش تعمل بها الاكسبونونسيال نتاعك. راهو كي توا تسمع فما عباد تقول لك تي ما هو اخي هو ياكل ويشرب واعطيه وين يرقد ويزي. هذه راهو احنا الكبار نخموا هكاك، اما راهو الصغير انا باش نقول حقه راهو باش يرقد في بلاصه باهي، حقه باش ياكل، حقه باش يقرا، حتى حد ما عامل عليه مزيان. لكن احنا باش نقولوا باش نرتقيوا بالعمل، يعني انت تجي تطلب من صغير تقول له والله ينجح، يقول لك بيه شنو فما يولي لك النشاط الصيفي هذاك
1: كي ريكومبونس
2: كي ريكومبونس. يعني
1: اي كيفاش تبروا للصغار ال200 اللي يمشيوا؟ هذا اللي قلقني انا، كيفاش تبروا للصغار 400 يشدوا الدار و200 يمشيوا؟
2: والله يجي نقول لك حاجه، الاطفال نتاعنا كيفاش باش نقولها لك انا تحشم يعني كاين عمل
1: يقعدوا اطفال ايمن معناها يقعدوا اطفال. انا نتصور نجيل بنتي ولا قول بنات اختي باش يمشي وانت خديجه سنين ماكش باش تعوم
3: تيلي نحضر
1: نحكي لك ايه لا لا سيريو سيريو ماني حاجه يعني خايبه برشا انا اكزرسيس قاعد ننزل عليك باش نفيق الناس وراه
2: متعب نفسانيا بالنسبه
1: لي بالك ايه نفهمني يعني نحكي ننزل عليك مش ننزل عليك قاعد نوضح للناس في الصوره راهو معناها راهو اوكي نجي ركز معايا اش قاعد نحكيو باللي نعملوا فيه الكل وباللي فور الكبير اللي تعملوا فيه انتوما ثم 200 ماشيين يعملوا طبحبيحه كيما ولادنا وعوم اربع ايام وثلاث ايام على 60 يوم معناها هو اللي هو ديجا شويه معناها وفما 400 باش نقولوا لهم في عين يوم عزيزي وعزيزتي الله غالب حبيبي راهو السنه ماكمش توما باش تعوموا باش يعوموا ال 200 هذوما وانتوما ان شاء الله العام الجاي ولا العام اللي من بعد ولا ذيك راهو قد ما نعطيه لاولادنا الصغار وقد ما نعاونوا اليتامى وفاقدين السند وقد ما هو شويه المهم القرايه ومهم الماكله ومهم يتكاو على جريه ويرقدوا في بقعه محترمه ولكن مهم زاده الديفيرتيسمون معناها انا ما نحبش نعيش هاللقطه واقسم بالله لنجم نواجه صغير انا كجيت معك في الجمعيه ونقول له راك انت ما تعومش مستحيل معناها عندي انا حاجه برافوك كيفاش نجموا تعملوها
3: معناها رفيق نحن لي سوفينير دونفانس نتاعنا وقت ما من البحر من الصيف
2: شوف انا باش نزيد يعني تسمع صغار يقول له اقرا راهو باش عمايمن يهزنا للبحر يعني راهو راهي عباد قاعدة تعمل في ايفور ايموتيفيو في صغار يعني نحكي لك انا على صغار هذوما اول ما

0: دخلوا شو نقول لك يعني ما شاء الله لقشة ما يهبطها وامور مش هي كي شيركوا راو شوف نحكي لك دنيا المون مشينا هذين 80 صغير المخيم الكشفي سيتي ان اكسبلوا بالنسبه لي نحنا راو فما صغار تعاني من اضطرابات نفسيه ثم صغار تعاني باش نحكي لك من لاغوغافوبي يعني صغير من الجمش يقعد في وسط مجموعه لانه
1: في عايش في عزله
0: لانه وقت توفى ابوه وكل وكل شوك الشوك اللي صار وكل عبيد الخرجة وكل واحد ما عادش يقدر يقعد في وسط مجموعة يعني بشوية بشوية بشوية بشوية بدأ يدخل بدأ يستانس بدأ فما صغار تعاني برشا حاجات يجيبوا للمصيف بالنسبة لي نحن المصيف زاد راهو ستيون ديكوفيرت تلصق للصغير تعرف شنو يحس شنو يخمم شنو يفكر شنو يتمنى شنو انطباعاته لكن شنو نقول أنا نخزر لل الشطر الكيس اللي هو مليان ان شاء الله نحنا كان تتوفر الموارد تتوفر الموارد نقدر حتى نخلطوا 200 اخرين في في في اوت اخر اوت ان شاء الله ربي يكرم اللي يحب يساهم يتصل بينا على 25 24 نسيت حتى الرقم تاعي
1: باه تنشوفوا الرقم نعطيك الوقت شوف الرقم سينو دونك كيما قلنا اليوم لونجو التحدي هو ماشي في الايتين بالنسبه ل 120 هذوما لونجو سي بون الديفي نجحنا فيه عندنا فلوس تاع 120 سي بون ولا مازلنا
0: والله مازلنا
1: مازلنا باه باه شوف الرقم ايمن
0: 25 34 44 24 25 34 44 24
1: شويه ايمن مش عبيت قيدو 25 34
0: 44 24
1: 44 24 واتساب تبعث ميساج ولا تطلب يرجعوا لك الاصدقاء باش يشوفوا شنو نجموا نعملوا باش شنو تنجم تعمل التحدي 120 صغير على الاقل اليوم حاولوا نشحوا لهم المخيم اللي هو راه بثلاثة اربع ايام يعني راه ولادنا يمشي عدي ثلاثة ايام في اوتيل وبعد يروح يقول لك بابا قلقت وين باش نمشيو معناها بالحق راهو نحكيو في حاجات ما تتقارنش وراهم ماهمش ولادنا زايدين على الاولاد هذوما معناها عندهم نفس الطموح ونفس الحلم ونفس الطاقه ونفس الفرحة ونفس البكية ونفس الدلول ونفس الكابريس ونفس كل شيء غير احنا ربي اختار ولادنا باش يعيشوا في ظروف افضل والاولاد هذوما جاوا ظروفهم سبحان الله وفاقدين للسند بالله اللي يسمع فيها يتفاعل واللي يقدر يعطي يعطي خلي كيما نحبوا نفرحوا صغيراتنا نفرحوا صغيرات الناس 10000 تعاون وال100000 تعاون والمليون يعاون والشركات بربي الشركات
2: لي زاجونس دو فواياج والله اختبتهم فمي رفيق هاكم تصرفوا هاكم تعملوا دي ريزيرف تشدوا بيوت ومالي الوتلة اللي يسمعوا فينا يا اخويا اش فيها كان ما نعرفش تقسم تبدا عندك شين انت متاع وتلة تكلفوا لك معناتها تيبا بريتو ومش حاجتهم ابسط الظروف لا طلبنا سويتات لا طلبنا شيء بربي نيدي لي زاجونس خاطر هذوما مهمتهم لي زاجونس ترقى عنده كيران وترقى والوتلة يا رفيق بجيتكم بجناب ربي
1: نتمنى انه نسمع ويصير تفاعل اصحاب النزول الخدمة وموسم وكذا ما باهي راو تمسح دمعة تيم وتفرح تيم ما نتصورش انا راو ديما نتذكر جملتك قعدت لي عقدة في حياتي اللي وصل 17 سنة وما يعرفش البحر معناها فهمت انا قعدت لي معناها تصور انت صغير ما يعرفش البحر وما يعرفش البيسين وانت مولا وتيل دخلت 10 يا سيدي خديت 10 قلت لهم هاتوهم ثلاث ايام عندي يلعبوا مع الصغار اللي في الوتيل غاديك وخديتهم انت اون شارج تصور انت الفرحة اللي باش تزرعها فيك الصغيرات وبركة ربي اللي باش تنزل على كفعل الخير هذاك نستحضر المرأة اللي مرة ربحت معانا لهناك دو ربحت 200 دينار ولا درشو قالت لي راف ما تعطينيش فلوس ولدي وصل لعمره 12 سنة يحب يشوف شمعنى بيسين في الدنيا أبعث لي لوتير نتذكرها وتحية من القلب وقت أصدقائنا في سيقالي وحده ما كلمتهمش كلمتني قالت لي المرأة ذي تجيني وبعثوا لها كار وهزوا من عرش مننا بقعة داخل تراب الجمهورية وهزوا العين دراهم وتبرقة ومشيت عدت ثلاثة أيام في السيقال ولا أربع أيام نتمنى الكلام اللي احنا نحسوه خارج من القلب يوصل لكم انتم اصحاب الشركات وليزاجونس دو فواياج وطلبونا تو تفعلوا خلي صغيرات تصيف بقدر الامكان ربي يقويكم على اللي تعملوا فيه انا ندخل في ديبرسيون وما نخرجش منها كان نخدم معاك بالحق
0: والله يا رب شيء متعب والله
1: حاجة تأزم شو صغير يبكي يحب يمشي للبحر وانا ما عنديش فلوس براي حاجة تقهر معناه وبش تهز 20 200 و400 ميلي بالحق يقول الله المستعان الله المستعان ممكن فعلت شوي خاطر راه في ولادنا قدام دلين وقديش كي عديوا نهارين في الدار ما يخرجوش بالنسبة ليهم معناه كارثة وصغار ذوما بلي خاطرهم ايتام معناه وسبحان الله على ذاك ربي وسع على الايتام على ذاك الرسول قال انا وكافل اليتيم كهتين في الجنه نعود الرقم 25 34 44 24 للناس اللي تحب تعاون سينو في دقيقه اي بلي لانه دهمنا الوقت العطله العوده المدرسيه من توا زاد نبرمجوا العوده المدرسيه باش الناس تفهم انه

0: بالديدلاين متاعنا باش الصغار راهو قبل ما تبدا سبتمبر يبدا ماخذ العوده المدرسيه. مهم برشا راهو نخدم على السيكولوجي تاع الصغار، الفرحه الاطمئنان، يعني ميساج حتى قبل الصغار الاخرين كرتابته وصلت. وان شاء الله زاد عندنا يوم العلم زاد في باش نحضروا له لابنائنا زاد المتميزين. في النهايه نطلب من كل التوانسه اللي تسمع فينا، ذوما اولادنا ناس الكل، نخموا كيفاش تخمم الصغار، والله لا يضيع اجر المحسنين. ورقم الهاتف هو 25 34 44 24.
1: اي مونتو ايمن خاطر ثم اللي قال لي قداش يتكلف صغير بشي صيف، اي مونتو يعاون 10000 100000 200000 انت حر باش تبرع معنا.
0: اي مونتو انا نعطيك تقديريا قداش راهو يتكلف لنا الصغير. شوف نحكيو على مراكز الاستياف هذوما ليلتهم في حدود 55 60 دينار، ماكل شارب ريق يعني ما عمل حتى شيء، لا عطيتو غوتي لا هزيت لا.
1: دونك نقولوا لمية
0: الليلة الواحدة بخمس ب ب ب ب ب
2: 55
0: اي 60 دينار، يعني
1: نزيدوها 20 مصروفه في النهار هذاك 30، نقولوا في 80
0: صحيح في 100000 بالترونسبور نتاع
1: في النهار 80% في يعني النهار. بربي باش نقرا الكومنتير سامحوني معناه خاطر تستفزني بعد بعض الناس، معناه صديقنا اسمه بلال هراف اعمل تل على القائمه نتاع صغار اللي ماشيين تلقى اشتراهم من ابناء المسؤولين واقربائهم، وشوف قداش من مسؤول باش يمشي معاهم. يا هراف راك ماكش عارف الحقيقه، نحكي على الاقل على الجمعيه هذه، نعرف كل من فيها ونعرف شكون عملها ذات يوم. نتمنى انه يكون عندك شكون في عائلتك ولا انت تشبه للناس اللي قايمين على الجمعيه هذه صديقي، ومسؤولين شكون وشكون اللي مشي يهز ولده لحظه وشكون مشي يهز. لا يحكي على مسؤولين الجمعيه معناها اي معناها هما مشي يهز ولادهم يسيفوا معناها خوار نحكيو فيه، ناس باش تموت بالتعب. نحكي على السيد هذا اقسم بالله ولا ازكي على الله احد، معناها ان شاء الله كل شيء في ميزان حسناتك. السيد هذا اللي عنده حياه، لا عنده اولاد لا عنده مراه، مضيع حياته ولاهي بالصغار اللي تامه ذوما اللي نعدوا باش يهبل. وتلقى واحد قاعد في بيرو كليماتيزي تو يبعث اللي قلقني شنو انه الكومنتير هذاك يعمل لك اللي فيه بولدونيش تولي الناس تمشي في الثنيه هذيك، كيما واحد يكتب باهي يولي برشا باهي، الخايب يتبعوا برشا خايب. وان توكا
0: انا نستدعى مساج يحضر ويجي يشوف
1: اذا كان وتصاور موجودين معناها والفيديوهات موجودين والقوائم موجوده.
0: مرحبا بك يجي بحذانا الجمعيه ويجي يزور المصيف.
1: ربي يهدي وربي يشفي، ربي يهدي وربي يشفي. شكرا لك صديقنا ايمن، نحاولوا نعاونوا باللي نجموا، ان شاء الله نجموا نسيفوا أكثر من 200 سنة. 25 34 44 24. أيمن شكرا لك على الحضور، بالتوفيق على ذمتك إن شاء الله العوام القادمة الكل كان ربي يعطينا عمره وتواصل تجاربنا بإذن الله. وقت اللي تسحقنا تلقانا بحذاك. احنا فاصل ونرجع بعد شوية للبوكس نيوز. رافماك
3: تبليسيتي أكتيف السيفك
4: تحب تحكي
5: اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات.
6: سيف سنين اكتيفي سيفك باقوى ديو مع لوفر نكلمك نتاع اريدو. تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 28 جيجا 29 دينار اكاو، وحتى كانو فات الجيجاوات تقعد تخدم الانترنت، ومع هذا الكل عندك سيرفيس دو ستريمينغ بلاش.
7: اريدو طور عالمك.
8: التبحيرة ما تحلى كان كيبدا البحر صافي، والصغيرات ما يبني وقصر كان عالرمل الصافي، والحكايات والأسرار ما تتحكي كان كنبداو أصحاب صافي، والضحكة والفرحة صحيحة ما تخرج كان من القلب الصافي، لما يلزمها اللي يفهمها يلزمها زيت صافي.
9: شي في الدنيا زاد وعمره منقص، إلا عنا في ساعة سعيدة الساعة تولي ساعتين ونص. ساعة سعيدة توفى نص نهار وتبدأ التسعة ونص. تابعونا من اثنين للجمعة من التسعة ونص نص نهار على ديوان FM صوتكم.

0: الجمعة من 7 لـ9:30 مع رفيق بوشناق.
1: 8:51 دقيقة مواصلين معكم الأخبار، مواصلين معكم في البوكس نيوز، مكملين مع جهان نحكيه على مراهنة لباري في الكرة عادة معناها وليت، ولكن هبال لباري وصل لدرجة أخرى. اليوم الاختار على شنو؟ رونالدو بشيبكي ولا لا؟ التفاصيل
2: شيبكي وإلا لا رونالدو. الرهان هو أنه رونالدو يبكي وإلا لا خلال كأس العالم هذية، وين يراهنوا المستخدمين متاع مواقع الرهانات الشهيرة بما بلغ وصلت حتى ل 129 ألف دولار أمريكي على بكاء الأسطورة كريستيانو رونالدو على أرض الملاعب خلال كأس العالم 2026 اللي قاعدة تصير في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك. نسمو التقرير لقناة CNN الناطقة بالعربية حول موضوع الرهانات على دموع رونالدو.
3: دموع كريستيانو رونالدو وصلت إلى سوق المراهنات. نعم، انظروا معي، هناك حاليا على منصة بولي ماركت رهان يقول هل سيبكي كريستيانو رونالدو في كأس العالم 2026 أم لا. حاليا هناك احتمال بنسبة 70% على المنصة بأن يقوم فعلا كريستيانو رونالدو بالبكاء أمام الكاميرات. لكن لماذا؟ لأن كريستيانو رونالدو عمره 41 عاما، ومن المرجح بأن يكون هذا المونديال هو آخر مونديال للنجم البرتغالي، بالإضافة إلى أنه معروف بردود فعله العاطفية سواء في الانتصارات أو الهزائم. لكن هذه القصة حاليا ليست عن رونالدو بل عن سوق المراهنات الذي يحول حرفيا أي شيء إلى أصل مالي قابل للتداول وللمراهنات. عادة يقوم المشجعون بالرهان على من سيفوز بكأس العالم، من هو هداف البطولة، لكن حتى المشاعر والدموع لم تستثنى من هذه الرهانات. فبرأيكم هل سيقوم رونالدو فعلا بالبكاء أمام الكاميرات هذا المونديال؟
1: كان جيت تعيش في أمريكا رو لعبت استغنيت
4: 100%
1: نسبة
4: هذوما مش فاهمين الدموع حتى شيء. الدموع هذو من اللي عاملين
1: إنسان صادق ريهان. إنسان حساس عمرها ما كانت مشكلة أنه إنسان يبكي بعيد على التفادليك معناه عمره ما كان إنسان دموعه تهبط، معناه إنسان تنجم تنقضه، إنسان فراجيل حساس. أما أنه نخلطه في الليباري هذا معناه،
5: أما الحساس رفيق لا يعيش في القبيلة.
1: يتعب إفكتيف. أنا نخلطه للباري للدرجة هذه رامي جنون،
6: جنون وأكثر من هكا
7: تغزل لي بتاعتي الكل مرة
1: كما رونالدو يخضر هكا
6: عمل لي هكا بعد
1: تنشيط جديد
6: كريستيانو بالذات عاملين عليه مراهنة أخرى رب خلاف البكاء، عاملين عليه على سي إيش السليبراسيون نتاعه باش يعملها ولا ماهوش يعملها، وذيك فيها فلوس أكثر خاطر البكاء 70% فيهاش فلوس، معناها الناس كل حتى 70% دونك حتى السليبراسيون ميسي كيفاش باش يحتفل، الملاعبي باش يعمل فوت ولا لا، فما ملاعبيه كان يبداو عنيفين برشا على الوراق الحمر، دونك ماشيين في هبال اللي بالديتاي نتاع الديتاي خاطر الحاجات العادية نتاع المباريات يعتبروها اللي ماعادش دخل فلوس ولا تعدي وهكا وكذا واحد
5: معناها طور فتطور.
1: قريت المره اللي فاتت زاد هكا خاطر الاخبار متداول اونترنور باش يجري الجمهور ولا لا كي باش ماركي ليكيب نتاعو، معني التفاصيل
6: نمشي معاك ولا تمشي معها. فيرونار وصلوا بيريود عملوا عليه على السورية البيضاء معناها
1: باش
6: يبدلها ولا معناها كل تروح يبدلها، ما هي شفت كانت تختفلك لك مره خاطر من 2012 ما شاء الله عليه بنفس السورية كانت تتبدل مره لو ثراء فاحش ثراء فاحش خاطر باش تكون وحدك
1: اللي خذيت مشيت في الباري هذاك. حاتم هبيل ولينا فيه في حياتي
5: الباري
1: معناها لو خرجنا من سكور قداش قداش كون شي
5: ترى سكور معناها ني بلو موتيف معناها كل مره تفركس على حاجه بلوز اوريجينال. راهو الاختار لي باغي موجودين من اول البشريه.
1: ليه ورد بالك زيد باش يدخل سيب الاخرى تنجم ما تفهمش، جاي تحب تعمل فلوس ما تفهم شيء في الكوره،
2: تدخل
1: يربس سوريا بيضه ولا كحله يبكي ما يبكيش، معناها تولي تلقى روحها عندها الرغبه.
5: علاش هذا؟ خاطر نسبه النساء اللي قمروا اقل بكثير جدا من نسبه الرجال. ستا معناها
1: ديما زيد غطس الرجال عندك مشكله مع مضمونك
5: تاع الرجال معناها سليميك
1: من يتروح تناويل في المضمون يا اخي.
5: علاش كنت ولدت ناويل راني جاسوم دات ناويل
1: تي انت اليوم حاتم
5: اي حاتم انا عندي 3 نواليت معناها في حياتي
1: ربي يفضلها
5: فهمت دونك انا لي زوج
1: 3
5: ليه فما حاجة
2: عاود
1: ليه عاد تعالى شروحك عشان
5: ولا غلطة
6: في التنظيم العائلي
1: يا غلط يا رسالة زعما متاع عودة يا الله وعلا
6: غلطة في
1: نجد فما رسالة متاع عودة
6: زعما
1: راني ديما حاطك في الحساب رغم اللي صار فهمت ما يغلطش راه ذلك الثعلب الماكر لا يختم أنا كل كلمة يقولها في بلاصتها وانتوكا دموع رونالدو ولات محل متاع رهان برشا حاجات ولات تفاصيل متاع رهان والجنون باركونتر الجانب اللي مش غير مضحك متاع هذا تفرجت على دوكيومنتير نهارين ذي ما أنا فيديو عرضتني مش على بو يحكي كيفاش خسر ولده في حكاية الرهانات وقداش بدأ في الحكاية هذو ما تافها وكبرت به الحكاية ومرض ولا ولده معاش يخرج من البيت وبعد ولا وضاع له ولده لين في الاخر وصل الاثنية زايد نحكيو فيها تو في راديو على
5: الصباح خسر ولده
1: لا لا لا مش الخسارة بشي يبكي نجم يبكي بالفرحة نجم يبكي بالفرحة انت ميزي على دموعه ولا لا وبرا لوج عادي نجم يعمل جريماس هكا ويمشي يشكي بالشركة كلهم كيف
5: اسمع انت تصور روحك انت رونالدو رفيق وتعرف اللي فما رهين على الدموع متاعك
6: كيف
1: يهمك
5: ليه بالحق ليه ما تقوليش مهموش كان تصل للسوم انا نحكي عليها في تونس معناها فهمت الرجل
1: هو بيدو البكية نجم تذكله نربح نخسر ربح شكون خسر شكون يلا سيدي نختموا بالاخبار الاخير مدرب كوريا الجنوبيه اصبح العدو رقم واحد في البلاد ما عندناش تفاصيل باش نحكيوا الاخبار نعطيوا التفصيل الاهم حملوه الخساره مسؤولية. تحقيق على مستوى اعلى السلطات في كوريا بسبب الخيبه والنكسه ولكن الرجل اصبح العدو رقم واحد ولو كي يحكيوا عليه في وسائل الاعلام يفلوتيو الوجه
5: في الديريكت في الكونفرنس دو بريس
1: حتى في الكونفرنس دو بريس فلوتيو الوجه زيد على هذا حملة في كل المطاعم والمتاجر كلها نفس الوحدة معلقة مرحبا بكل الحرفاء باستثناء ناصر البودي معنا مثلا يسميه اسم المدرب عادي جنون الكرة يخلط لهنا ناصر ولا أفورة تقعد كمام كرة مش بيعلي الرجل مطرد من بلاده زيادة
7: بالنسبة لي أنا معتها اليوم ولغت باش تفهم انت العبيد قديش عندها الانتماء لجمعياتها ولا البلدانها معناتها بعد ساعات يفوت الجنون وقت اللي نحكيه على وضعية من هذه في نهاية الأمر نحكيه على كرة قدم
1: اليوم نحكي. عنده حماية شخصية صحيح. من أعلى بالطبيع. مستوى موفرته له الدولة لأنه صارت راسه مطلوبه هدو حتى بالقتل
7: يا أخي ما تنساش الحادثة الشهيرة اللي صارت اللي قتلوه وقتها في الكوب دي موند
1: إسكوبار 94
7: معناتها مش تعرف الجنون الكرة وين النجم يوصل لعبيته وهذا يفلوتي له وجهه ويحطوا له تصويته
1: وعلى فكرة رو إسكوبار قتلوه على خاطر الرهانات هي عصابة إسكوبار مبيع الكوكايين الشهير صحيح. هو اللي قتلوه على خاطر الرهانات خسرهم الماتشين
7: جنون الكره معناتها وين النجم يوصل وحب الانتماء للبلدان معناتها النجم يوصل للعباد الحاجات اللي غير طبيعيه نعتبرها انه اليوم في نهايه الامر ما يقعد كانه عمل بشري في نهايه الامر فيه اجتهاد
5: صارت حرب
1: برنسي
4: كره في الايده باش توصل للدرجه دي ما عادش لا رياضه لا كره لا حتى شيء وين يا اخي كان نجحت زوب فوق
1: العنان يقعد عبد صحيح وما حبش يفشل معناه
4: هو يغلط ما نحبش نعطي مثال فك عليا يغلط الناس كل تغلط الا المولى سبحانه وتعالى هذا هو مش غلط
1: غلط يتنحى
4: يتنحى
1: معناه ما ينجمش يكون بيع ماتش في كوب دي موند وما ينجمش يكون ما عينوش باش يولي اسم كبير معناه اليوم انه يصير يحوس بمرافقه امنيه من اعلى طراز معناه ليفل 1 في كوريا الجنوبيه سي كو فريمون جنون الكره ساعات ما نقراولوش حدود لو جيت مدرب زياد وخسرت مع منتخب تونس مثلا والراي العام ولا ضدك هكا وتلقى روحك بارتو ناس كل مرحبا الا زياد في المطر ناس تسب فيك حمايه امنيه ترجع لتونس ولا تتهرب
7: ما عندي حمايه امنيه نقعد في الدار
1: لا بالحق ولا
7: شو عندك وين تمشي
1: تهرب ولا
7: علاش مش نهرب ليه تو جمهور الكره ينسى راه باش يجوا عليه شر
1: مو انا نقعد نذكر فيهم
7: انا نقعد ندعي ان شاء الله يجيبوا
1: انا نقعد نذكر فيهم انت تشد مدرب ما نسيبكش
7: المشكله انت
1: صحيح
7: اما انا كان جيت في بلاصه نلعب نقول يا ربي ان شاء الله يجي بعدي افشل يا اما خايبه برشا كما قال الناصر بالحق انا كي تشوف كيفاش يفلوتي له وجهه عنده عائله الراجل
1: فما علاش الحمله هذه
6: لا هو راهو رغم اللي اول ما بدا كان على الاكتاف هو مش مدرب كبير برشا اما كوري معناه ما عندوش تجربه كبيره من الاول اول ما بدا بنتيجه كبيره ربح تونس 4 بلاش هو ذا يبيدو يمكن بالدعام تاعنا اللي صار فيه قبل كوب افريقيا حضرنا وقتها كي مشينا
1: خدمة شويتنا تغلط
6: صحيح احنا هم كانوا مقتنعين اللي فلت عمل فشل في كاس اسيا ومن بعد جا الفشل نتاع كاس العالم كيف كيف نفس المبدا نتاع الاورجواي الناس كل مقتنعه اللي كاس العالم 48 ساهل والبول سهله فيها تشيك يا جنوب افريقيا ومكسيك انك ما ترشحش تعتبر كارثه بالنسبه لهم خاصه كانوا خايفين من المنتخب برك اللي هو تشيكي. تشيكي جا الرابع. معناها انت جيت اخي بواحد
5: اخي
6: من الاخرين. الكل دونك كارثه كانت تعتبر بالنسبه لهم، ولكن اوفر اكثر من اللي يلزم. والكره الاسيويه ولات اكثر تعصب من الكره الافريقيه والاوروبيه واللاتينيه اللي هي مربطين لهنا.
7: معناها هو بلدان تطورت رفيق،
5: بلدان تعلمت في الكوره. هو اوفيت الجيل، الجيل نتاع كوريا معناها جيل موهوب. دونك هما يحملوا المسؤوليه، يمكن زاد باش يمنع الجيل هذاك باش هكا يغسلوها في واحد برك والجيل يقعد واحد. اما راي غلطتهم، خاطر وقت اللي عينوه قالوا نحبوا الفستير 100% كوري. يا اخي
1: كوري رادو كوري كوري وكوري
6: ما غير كليماتيزور.
1: اولا بلاش كليماتيزور، وثانيا عندي نهار طويل معاك حتى ما نجمش نرتحك تو معايا.
5: ما تسكت فيا في مافروستري
1: يا ودي، ما خير ولا دوخ من بعد نشتري الحلقه. انت عندك 3 كالوريات، خليهم للعشيه شويه. معنا يلا قبل هذا بربي صديقنا خالد زياد يقول لي راف كيفاش نبعث فلوس من قطر. والله ما عندي فكره. انتو كان عاود الرقم صديقي 25 34 44 24، اتصل بالرقم تبعث مساج وهما يجاوبوك. هاني خلادي زياد مازال يكتب، هاني جاوبتك صديقي من خارج. عندهم طريقه اكيد كيفاش تبعث، يظهر لي شقاقه ولا حاجه اخرى. دونك 25 34 44 24، وان شاء الله في ميزان حسناتكم الناس الكل. نعود بعد الاخبار.
0: رافماغ بوبليسيتي.
8: تدلل الدار البحر ولا الخرجات، سيف السنة جيون كالعادة تدللكم بالبروموات حتى 5 جويلية. في جيون تلقاو مستلزمات الصيف الكل بحس الأسوان، من الباراسول، البيسين، الجلاسير وحتى صالون دو جاردان. ملا عملوا طلع الكتالوج جديد وزورونا في مغازاتنا وتمتعوا بفريات الصيف.
9: تدلل
10: جيون
11: ايام دللنا.

0: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شين يوتيوب ديوان اف ام.
1: ديوان اف ام صوت كوم بيبليسيتي.
2: تحب تحكي
3: اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات
4: سيف سنين اكتيفي سيفك باقوى جيو مع لوفر نكلمك نتاع اريدو تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 28 جيجا 29 دينار اكاو وحتى كانو فات الجيجاوات تقعد تخدم الانترنت ومع هذا الكل عندك سيرفيس دو ستريمينغ بلاش
5: اريدو طور عالمك.

0: مرحبا بكم في الجزء الأخير من حلقتنا لليوم، اختبار العادة والمواجهة الأخيرة في حلقة اليوم. تود سويت لكويز
1: كويز.
0: فرجوا على ريزومي ماتش المغرب في الهوف، كل بوز استغلوا نشوفوا حاجه هنيئا للمغاربه بالسيناريو اللي عاشوه البارح والتعديل في الدقيقه 90 والجنون والكره اللي ذاعت. شوفوا في سيباري المريول كله دم خرج به في وسط اللعبه وبدلوا من عشان الاصابه اللي تعرض لها. فريمون برافو للمغاربه وهولندا على التصريح اللي حكيته انت البارح اللي قالوا الملاعبيه نتاع المغرب ملاعبيه فاشلين سينورا وجنسناهم وجاوا المنتخب دفعوا فاتورته.
2: وتعرف منهم شكون؟ منهم سيباري. سيباري خاطر مولود في هولندا يكاور في ايندهوفن، معناها من اللعبيه اللي هما كان جاو يستحقوا راهو يكاوروا في هولندا.
0: انتوكا وراوا البارح انه المغرب اقوى بكثير، نسبه امتلاك الكره، الفرص، كل شيء. المغرب برافو، هنيئا للاشقاء المغاربه. يلا السؤال رقم واحد حاتم.
3: يس
0: زياد.
4: باي خوي
3: مستعد.
0: كم دولة يمر عليها نهر النيل؟ يلا زياد.
4: أربعة.
0: ناصر.
5: ستة.
0: برنس.
6: ثمانية يا سيدي خوي.
0: جيهان.
7: أربعة.
0: رامي.
8: سبعة.
0: جغرافيا.
3: ثمانية.
0: مصر، السودان، جنوب السودان، أثيوبيا، أوغندا، كينيا، تنزانيا، رواندا، بوراندي، الكونغو الديمقراطية وإريتريا. 11 ولكن أنت الأقرب. والحاج كيف كيف، نقطة نقطة. 11 دولة يمر عليها نهر النيل. السؤال الموالي زيدونة، ما هي الهيدروفوبيا؟ هي الخوف من ماذا؟ الهيدروفوبيا
4: من الموتورات.
0: ناصر.
5: البحر.
0: من البحر. برنسة.
6: من المحرك. الموتور.
0: من المحرك.
7: من الماء.
0: من الماء.
8: من ليسونس.
0: من ليسونس.
6: يدرو الماء.
0: الماء الماء نعتبر البحر صحيح. لا ما باش نعطيكم زي يخاف من الماء حتى من باش يدوش في داره.
3: يخاف البحر عندها اسم
0: صحيح، اما نعتبروها بيسكو فما ماء بيسين بحر. ناصر جيهان حاتم، جواب صحيحة. الجواب صحيح. يلا السؤال الموالي زيدونا، كلنا نعرف قناة اسمها الام بي سي وخروجها كان للشاشة كان حدث. الام بي سي وبقة الام بي سي، في أنا عام تم بعث هذه القناة ام بي سي زيدون؟ 18 سبتمبر
4: 1990.
0: مازال النهار طويل. 1991. 91. رامي.
8: 99.
0: برنس.
6: 1997.
0: جيهان.
7: 96.
0: حاتم.
3: 88. ظهري
0: عندنا جواب صحيح في منتصف سبتمبر 91. ناصر البدوي جواب صحيح. جواب صحيح ناصر البدوي، برافو. نسورة نقطة ناصر البدوي. السؤال الموالي
3: ناصر، كي بسام الجريدي خمسة شوطيت متعرفش عليه؟
8: بسام كان ملاعب كبير،
0: ملاعب كبير يودي يرزن يودي يرزن يا اخي ميكرو.
3: ليه كان يضيع برشا بسام؟
0: انت معناها انت
3: انا عشت تفرجت فيه، انتم ما تفرجتوش فيه، خلطوكم بستو.
0: قاعدين في القهوه يا حاتم، قاعدين في القهوه تكون قاعدتش بدراجه لكيك. زياد، ما هو جمع كلمه حلزون؟
4: حلازنه
0: على وزن فراعنه.
8: حلازن راف.
0: حلازن.
8: اي
0: برنس.
6: حلازن.
0: حلازن مش زنة.
6: لا زن مجرورة.
8: حلازين.
0: حلازين.
7: حلازين.
0: حاتم.
3: حلازينات.
0: حلازينات
4: ولا حلزون؟
0: زوز حلازين جمع كلمة حلزون هي حلازين. رامي. جهان. الجواب صحيح. لا انت قلت حلازن. الجواب صحيح جهان. ورامي الفراتي،
8: تعرف منين استنتجتها؟ قال حلازن قلت له حلازن كهو، قلت نزيد حرف حلازين.
0: لا انا زعما على الشكل باش يقول لي زن خاطر عندهم كي تشكوا هكا يعطيك
8: حلازن.
0: كم يستغرق ضوء الشمس للوصول الى الارض؟ قداش يقعد ضوء الشمس باش يخلط للارض؟ زيد.
4: اقل من ثانية.
0: اقل من ثانية. ناس.
5: 30 ثواني.
0: 30 ثواني.
6: 23 سكوند.
0: جين
7: درجين 10 دقائق.
8: تعطل في الامبوتيات. ثانية
0: حاتم
3: غالي 17 ثانية حاجة هك
0: بعد الكل ياسر أقرب وحدة. شكرا صديقتنا ريم مسيكنا في الدار وعندها ظروف ولكن تتفاعل وتبعث في الأسئلة. يستغرق ذو الشمس للوصول إلى الأرض. أنا بدي زمني والفينومين ما فهمتوش معناها 8 دقائق و20 ثانية. وموين أنت الأقرب
3: وفات الفوتون معناها الضوء سيدي فوتون. الفوتون يخرج من الشمس يخلط للأرض المي الفوتون وين منوت باش ياخد الشمس.
8: مع العلم انت قلت 17 ثانية.
0: اي اما ليه لو فينومين فيزيك بين دفرين
3: ليه تعرفوا اللي اقوى من هكا ريت نحن النجوم اللي راهو فما يمكن نجوم طفيو اما هما تلمون بعاد اللي الضوء متاعهم يخلط باش الراوة يمشي الضوء.
0: احنا مازلنا نراو فيهم هما
3: تفاهم هما ديجا تفاهم
8: اي بي تي في عايشين احنا كل شيء ديك
0: عليه معناها الحكايه حلوه سمباتيك صحيت ريت تفيد مش تكلم برش اب تعطي هكا نقشه كذا برافو
8: عايشك سير شو هذا كله يا ربي
3: اسمع نشجع فينا اليوم
8: شكرا برشا خاف
0: لما بعد نروح نفجع على ساقيكم يزيد شي محتوي بنتي يزيد شي راهو
3: هبط الكوب يا رفيق
0: باش نشدك في كوان اليوم نتعدى معاك للعنف شبيك يا 17 مرة في الحلقة
8: سخانة أخوي
0: شو سخانة أخوي على أساس إحنا واحد معناه جمولات ما نحسه سخانة كيف
8: والله
0: إش بيك تثيو بيس 7 مرات تثيو بخد كرقود بكري ندور عليكم نعمل لواحد في وتيل نلمكم كل حلقة
8: وعد بدني حاجة
3: عزباني
0: هاو باش ناخذ برنامج اللي باش يحطوا رضان جدي باش نتبقوا معاكم أنا هو بيدو باش نستنسخوا معاك السؤال الموالي
6: منفوس مستعبين
0: حاجزي من الفون
6: عطيني
0: السؤال الموالي ما هو السحت مذكور في القرآن السحت
7: بالطاء
0: بالتاء ما معنى السحت مذكور في القرآن زيدون
8: يذولي نهر في جهنم
0: نهر
8: في جهنم
0: وعاودوا تشددوا الثويبه هو يجاوب ناصر
8: بالنسبه لي انا ذالي دعاء الخايب كلام خايب ما
0: طلعش مسحور تعشيت في بقعه من مش
8: دارك والله لا ناكل في دار ما كنتش كليت في دارك صحتوني الملاوي هذاك صحتيتو فيه
0: صحن ملاوي برنس
6: الغضب
0: الغضب جين
7: حاجه خايبه في جهنم
8: الجفاف
0: الجفاف
3: الحر الشديد
0: الحر الشديد كل الأجوبة خاطئة ونحاول نعطيكم
3: قلك فلين صحته وما نطردوه
0: اي اما ماهيش
3: مش مربوطة
0: ماهيش متاخذة من هنا السحت فما في القرآن وفي الأحاديث نحكيه عليه اكلي السحت
3: الحرام
8: حرام
0: المال الحرام جواب صحيح حاتم بالحاج المكسب الخبيث المال المحرم نقطة حاتم بالحاج
3: السؤال الموالي اختيار كلمات فيهم كل صحت معناها تحسوا كل انت حاجة خايبة
0: حاجة خايبة زين
7: تنجم
0: شكون نهر في الجنة معنا حاتم رامي ناصر زياد جهن والبرنس السؤال الموالي
6: كل صحاح ما نتجاوبش
8: لا لا حتى والله البارح هكا في اثنين نخمم فيها السخانه هذه في جنة يميمتي يميمتي والله واحد ريت رفيق كيفاش خليت لي السبري نتاعي ديما الموت او البارح نخمم فيها
0: يوم القيامه كل واحد يبدا في العرق على حد ذنوبه فما اللي لوطه فما يحد لهنا فما الوجه
8: انت هون العينين
0: ربي يحفظنا ان شاء الله ربي يحفظنا ان شاء الله نكونوا من السبعه اللي يذلهم الله بذله يوم لا ذل الا ذله فيهم برشا حاجات ما نعرفش انا كله منهم يلا السؤال الموالي السؤال الموالي زيدون في الفنون السبعه تقولوا الفن السابع اللي هو
8: سينما
0: الفن الاول شنو هو ناصر
8: المسرح
0: المسرح الفن الرابع برنس
6: الغناء
0: الغناء رامي
8: ما في بالي المعمار
0: المعمار جين
7: موسيقى
0: الموسيقى زياد
8: يا الرسم يا الشعر
0: يا الرسم يا الشعر
3: أعطي الشعر مسير
0: خليني أخذه مزيد مبدل شيء
3: هو المعمار هو الإعمار أكثر منه
0: معمار فن العمارة الهندسة المعمارية حاتم رامي جواب صحيح ما عنده حتى علاقة بالرسم السؤال الموالي
8: يحكي على البلان
0: كم عدد أيام الأسبوع حسب التقويم الروماني القديم
3: غريغوريان
0: قديش من نهار
8: 8
0: ناصر
8: 7
6: نقص نهار 6
0: 6 جيان
7: 8
0: رامي
8: بالي 10 يعني في بالي شهر مقسوم على 3
0: 10
7: ما تنش كل لوجيك
0: هاتم
3: يس 10
0: عدد أيام الأسبوع حسب التقويم الروماني القديم هما 8 جواب صحيح جهان اليوم الثامن كان يخصص وزياد زاد يخصص للسوق يوم السوق معناه زاد النهار هذاك موجود يتوقف الناس عن العمل للبيع والشراء والتجمع نقطة جهان نقطة
3: الثورة الفرنسية باش ينحيوا ريحة الإنجليز حملوا 10 أيام الجمعة لذاك علاش
0: 10 أيام
3: الجمعة 10 أيام
0: علاه
3: باش يكسروا الإنجليز ويكسروا لو ديمونش ويكسروا كل شيء باش
0: ينحيوا ديمونش
3: قعدت شوي بعد دخلت بعض
0: رجعوا حبوا ينحيوا
8: حبوا ينحيوا أي حاجة ما قبل الثورة وصلوا حتى ليامات باش يكسروا
7: نوليو يرتاحوا
0: برا
7: كل
0: 10
7: أيام
0: يلا السؤال الموالي زيدونا ما هي المدينة الملقبة بالشهباء نصر
1: العراق
3: بغداد
0: برنس
6: بابولس هكا بابولس
7: بابل
0: يا بابل يا نابلس بابولس هذه جغرافيا جديد زياد
8: دمشق
6: جمعت بين الزوز
0: ما عادش تعطيه
8: داكشي ما تفرجوش في الاخبار ولا ما عندناش ريسبتور في الديار يا حفل الاخبار يقولوا المدينه الشهباء
0: نتحول الى الشهباء مباشره مراسلتنا في الشهباء رامي
8: بغداد
0: وتي تضحك زمان
8: ليه هم عنا زوم
3: صنعاء
0: صنعاء كل الأجوبة خاطئة الشهباء
3: عطينا انديس ليه ما تقوليش فنبليد
0: نعطي انديس بنسمي حاجة معروفة في
3: في الشهباء
0: لا
7: في البلاد اللي فيها الشهباء
0: مشاوي
8: حلب
0: جواب صحيح جواب صحيح
3: داري سمعت الجيمين
0: امور جغرافيا ما شاء الله امور ماكله ثلاثه جاب ناصر ريكور حلب ناصر رامي جهان نقطة مشاوي حلب الشهباء هي مدينة حلب السورية أعطينا نتائج الكويز وصلنا للنهاية لكن عندنا سؤال فاصل ايه
7: مفهميش سؤال فاصل تقولي حاتم 6 جهان 4 رامي وناصر 3 الحاج نقطتين وزيد نقطة
0: والفائز كالعادة لوغرا حاتم بالحاج
6: حاتم يا معلم
8: حاتم
0: فعلا سيدي هكا دخلت لنهاية حلقتنا لليوم غدوة ملتقانا في الحلقة الأخيرة إن شاء الله من الموسم الحالي من الرفماك غدوة نتلموا الفريق الكل يجي معنا النقيب إن شاء الله نحضروا مجموعة كاملة نحاولوا ناخذوا ميمة معنا بالتليفون ما وميمة في حياة أخرى سلموا عليها برشا سلموا عليها برشا غدوة دوك الحلقة الأخيرة في الرفماك في الإذاعة من 7-9 روسكي العادة نفس الموعد شكرا حاتم جيهان لبرنز زياد الناصر ورامي شكرا عزيز في الإخراج حسام يحيى في الإخراج الرقمي شكرا صديقتنا ريم مخبي في الإعداد جيهان كيف كيف في الإعداد بعد شوية جعفور في ساعة سعيدة زياد وبعد شوية نص نهار ابتسام في هنا تونس سلم على الناس ما عادش تخرج واحنا مازلنا نتكلموا
8: شكرا ليك شكرا ليك وعطي الاخبار 31 دقيقه
0: غنحترموا الوقت احنا نحكي وما عادش تخرج
8: تفضل تحكي يعني معاك
0: باش يكون واضح وصريح معاك اقسم بالله لما تدفع فاتوره اللي تعمل فيها
8: نسالي
0: لا ولما تدفعها معناها
8: تو نعمل لك حليقه باهيه في التلفزيون اليوم
0: اوكي
8: اوكي بابا هي فشي على شي على بينات خلي تشحن
0: تتحمل معناها
8: تتحمل مش فما شيء باركينغ توا هاي نداء اقليم البحيره ليله التدخل تعب
0: نداء اقليم البحيره ليله التدخل حتى تدخل ولا لا
8: لا لا واحد
0: طلبت من البحيره باش ما يدخلوش خلي امن يفرش فينا
3: كل فايت كلوب
0: فايت كلوب في الله يلا سيدي بعد شويه جعفور نهاركم اسعد الايام ربي يحفظنا يحفظكم ويحفظ الجميع باي باي تشاو تشاو
5: رفماك غديف باش تعرفوا اكثر تفاصيل على اخبارنا زوروا موقعنا www.dionfm.net ولا تابعونا على باج فيسبوك أي شين يوتيوب ديوان فم. ديوان فم صوتكم. Les musiques vivantes sur Diwan FM.

ريتني يا ريتني ما اتعلمت معاك ولا شفت. ليه تخدعني؟ ليه خلتني انسى الدنيا واعيش بحلاوته؟ يا معلمني الحب يا ريتني

وما يذكر إلا أولو الألباب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب.

من الذهب والفضة والخيل والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث

ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا

صادتني هي، خرجت بمقروني نتصيد في الغابة صادتني هي هي، والله هي مولات الخلة الخمرية.

خرجت على جوادي كالعادة نبحث على قسمي بسعادة خرجت على جوادي كالعادة نبحث على قسمي بسعادة صل جوادي تقوى عنادة حسبت اختار محدك بيا صل جوادي تقوى عنادة حسبت اختار محدك بيا شبحت بعيني قدال حمادة شبحت بعيني قدال حمادة شبحت بعيني قدال

0: خرجت بمقروني نتصيد في الغابة صادتني هي خرجت بمقروني نتصيد في الغابة صادتني هي هي والله هي مولاتي
1: صوتكم

0: تسمعوا نفيس في قزع الفريكونس
1: 9.2
2: على ديوان FM. كل يوم تسمع آخر الأخبار في تونس والعالم الكل، وتواكب أهم الأحداث والتظاهرات، برامج سياسية اجتماعية ثقافية فنية ورياضية. هذا الكل أكثر تلقاوه كان على ديوان FM ولي ريزو سوسيو متاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان FM، وزادة على السيت متاعنا www.diwanfm.com. على ديوان FM ما يفوتك شيء. صوتكم

0: أنتم تسمعوا في صباح الخير تونس الاثنين للجمعة من 6 ل 7 متاع الصباح.
1: نهاركم مزيان وبالخير مليان والقلب في مطمئن. صباح الخيرات والبركات لكل مستمعينا الغاليين على موجات ديوان فام. موعد جديد من برنامج صباح الخير تونس واللي هو الموعد الأخير في البرمجة الشتوية لديوان فام. إن شاء الله يربي تكونوا في أحسن الأحوال، إن شاء الله تكونوا كل صباحاتكم جميلة بكل البرامج اللي باش تسمعوها إن شاء الله انطلاقا من غدوة على موجات الديوان. سلام عليكم برشا سواء كنتوا في تونس أو خارج تونس، في دياركم، في الطريق، توكلتوا على ربي للخدمة، ماشيين تقضيوا في قضيتكم، بدأ الكون جي متاعكم مع انطلاق شهر جويليا. إن شاء الله ربي يبارك لكم في أرزاقكم، في صحتكم، وفي الناس اللي غالين عليكم. كيف العادة صباح الخير تونس ترفقكم إيمان سكوحي كوتي ميكرو، عزيز عوني في الإخراج، حسام يحيى في الإخراج الرقمي، وانطلاقتنا تكون بدعيوة. إن شاء الله ربي يتقبل مني ومنكم كل الدعوات. نقولوا اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم لا طاقة لي بالجهد ولا قوة لي على البلاء، فلا تحرمني العافية والرزق ولا تكلني إلى خلقك، بل تفرد لي بحاجتي وتولني برحمتك، فإنك إن وكلتني إلى نفسي عجزت عنها، وإن وكلتني إلى خلقك ظلموني وحرموني ومنوا علي، فبك فضلك يا الله أغنني وابسط لي واكفني وخلصني من حقدهم، واجعل رضاي فيما يريد علي منك، وبارك لي فيما رزقتني وفيما خولتني، واجعلني في كل حالاتي محفوظا مجارا. اللهم آمين يا رب العالمين، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد. إن شاء الله ربي يتقبل منا كل الدعوات، إن شاء الله ربي يعطيكم الناس الكل على قد قلوبكم، وإن شاء الله يا ربي يرزقكم كل الخير وكل الحاجات اللي تتمنوها. ننطلق بموسيقتنا في صباح الخير تونس، نهاركم مزيان على أحلى ديواننا.
0: صباح الخير تونس.

0: أنتم تسمعوا في صباح الخير تونس مع إيمان سكوحي.
1: 6:15 دقيقة، مرحبا بكم الناس الكل مكملين معكم المشوار في صباح الخير تونس. نسلم برشا على كل الأصدقاء اللي قاعدين يتفاعلوا معنا على شين يوتيوب ديوان FM. باش نتوحشكم بركة برشا، باش نتوحش الصبحيات معكم، باش نتوحش تعليقاتكم الجميلة. أحلى مستمعين كل الأوفياء تاع برنامج صباح الخير تونس، كل الناس اللي تستناني 6 متاع الصباح، بالحق معزكم على قلبي الكل. بعد شوية نقولكم هكا لمحة على البرمجة ان شاء الله الصيفيه نتاع ديوان FM. مقبل هذيك خلينا نشوفوا حاله الطقس لليوم في الميتيو.
0: ميتيو
1: طقس اليوم الأربعاء 1 جويلية 2026 يتسم بظهور سحب قليلة بأغلب الجهات تتكاثف بعد الظهر بالوسط ومحليا الجنوب، مع ظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار تهب الريح من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب، قوية نسبيا فمحليا قوية قرب السواحل الشمالية وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات. البحر يكون مضطرب إلى شديد الاضطراب بالشمال وقليل الاضطراب فمتموج ببقية السواحل. شكون بدأ الكونجي متاعو نهار اليوم وقت الطقس تبدل؟ تكون حرارة الطقس اليوم في انخفاض طفيف، تتراوح القصوى بين 30 و 34 درجة قرب السواحل والمرتفعات وبين 35 و 40 درجة ببقية الجهات. أوقات الصلاة لليوم، صلاة الصبح كنت مع ماضي 3:12 دقيقة، صلاة الظهر نصف نهار و30 دقيقة، صلاة العصر مع 4:15 دقيقة، صلاة المغرب مع 7:45 دقيقة، وصلاة العشاء مع 9:34 دقيقة. إن شاء الله ربي يتقبل منكم صلاتكم دعاءكم وكفة أعمالكم.
0: ميتيو
1: فكروني بالكونجيات متاعي، وين نقول فما كونجي والطقس يتقلب، تكون سخانة وتكون البحر زيت، فجأة الطقس يتقلب. دونك اكتبولي للناس اللي اخذت كونجياتها من 1 جويلية كيفاش جوكم اليوم. أهم حاجة أن ربي يخفف علينا هالسخانة هذية، تعبتنا الناس الكل. إن شاء الله ربي يرحمنا، وإن شاء الله يا ربي يا ربي يجعل أيامكم الكل الخير، وإن شاء الله يا ربي صحة السيانس يونيك اللي ينطلق زيدا نهار اليوم. نروحوا على بك ان شاء الله السيونس يونيك اللي نقعدوا نبكيوا عليه عام كامل، نقولوا علاش مش النظام هذايا على امتداد العام الكل، على الاقل الواحد ينجم يلقى كيفاش يوفق ما بين خدمته ما بين داره ما بين الحاجات نتاعو الخاصه. كل عام نطرحوا الموضوع هذايا، ما فما حتى تغيير. نكملوا معكم بالموسيقى في صباح الخير تونس، نرجع بعد شويه ما تبعدوش.
0: صباح الخير تونس. صباح الخير.

0: أنتم تسمعوا في صباح الخير تونس مع إيمان سكوحي.
1: 26 دقيقة، مرحبا بكم الكل، نهاركم فل. وياسمين نسلم برشا على نصاف الدهش، نقول لك صباحك ورد سلومة، نهارك طيب يا سلومة صديقتنا سامية الهواري، نهارك أسعد الأيامات. أيضا ببكر وفاء، صباحك مزيان كيما قلبك يا فوفا. صديقنا حبيب بن صالح، نهارك مزيان. فدوى الدالي، نهارك فل وياسمين يا فدوى. صديقنا ياسين مزهود أيضا، ان شاء الله يا رب يعطيك على قد قلبك. مهدوش المحب رقم واحد لصباح الخير تونس، والامضاء متاع كل فقره رياضيه في البرنامج على امتداد المواسم الكل كانت بامضاء، وهو نشكرك برشا يا مهدوش على لمستك المبدعه في البرنامج. كلكم رب يعطيكم كل الخير اللي تتمنوه، ورب يبارك لكم على وجودكم كل صبحيه معايا بدعمكم ورسائلكم الجميله. خلينا نمشيو لدراستنا لليوم تدسويت في شات ماتان. دراسة دارت برشا عبر مواقع التواصل الاجتماعي وأثارت برشا جدل، تزعم أنه نحو 90% من التوتر اللي يعانيه منه رجال يرجع لنساء، رغم أنه الرقم هذية الفت الانتباه، إلا أنه يطرح سؤال مهم، هل أنه بالحق المرأة هي فعلا المصدر الأول للتوتر عند الرجل؟ لا شك أنه العلاقة العاطفية ممكن تكون سبب في الضغط النفسي وقت اللي تكثر الخلافات، وقت اللي يغيب التفاهم، وقت اللي يحس الراجل أنه ما هوش مقدر، الإلحاح المستمر، كثرة الانتقادات، المقارنات، سوء التواصل، الشك وغياب الدعم في الأوقات الصعبة ممكن تستنزف الرجل نفسيا وتخليه أكثر عرضة للتوتر. لكن في المقابل يأكدوا المختصين أنه اختزال أسباب التوتر في المرأة وحدها ما هوش منصف وما هوش دقيق. الراجل يعيش أيضا تحت ضغط العمل، المسؤوليات المالية، غلاء المعيشة، الخوف من المستقبل، متطلبات الأسرة، المشكلات الصحية. بعض الدراسات تشير أنه الضغوطات الاقتصادية والمهنية تجي في مقدمة أسباب التوتر عند الرجال. والأجمل من هذا الكل أنه المرأة هي بيدها الداء، هي بيدها الدواء. وقت اللي يلقى الراجل شريكة تسمعه، تدعمه، تقدره، تمنحه شعور بالأمان، تنخفض مستويات التوتر عنده بشكل ملحوظ. المشكلة مش في وجود المرأة، ولكن في نوعية العلاقة بين الطرفين. إذا كان نحب نحافظوا على راحة الناس اللي نحبوهم، خلينا نتفكروا أنه كلمات لطيفة ما تكلفنا حتى شيء، احترام، تقدير، حوار هادئ أقوى من العياط والعتاب المستمر. الرجل راهو ما يحتاجش غريم في دار وإلا خصم في بيته، حتى المرأة زيدة ما تحتاجش المعارك يومية باش تثبت ذاتها قدام الرجل. العلاقة الناجحة هي اللي يولي فيها كل طرف ملاذ للآخر، مش مصدر للتوتر، لأنه الحب الحقيقي ما يتقاسش بعدد الكلمات وإلا بالهدايا، ولكن بقدرتنا على أنه نخليه حياة الناس اللي نحبوهم أكثر هدوء مش أكثر إرهاق. وكانت هذه شات ماتان لليوم.
0: شات ماتان،
1: دونك ما نبداوش نرميو هكا في الاسباب على بعضنا، انت سبب التوتر متاعي وانت سبب التوتر متاعي، سواء من الراجل سواء من المراه. الحياه فيها من المشاغل والمشاكل والابتلاءات والتحديات ما يكفي، فاذا كان ما يكونش رفيقك في الحياه هو السند، ما يكونش رفيقك في الحياه هو اللي يخليك توازن ما بين المشاكل اللي عندك البرة وما بين حياتك الهادئه اللي تلقاها في الدار، علاش موجود السند اللي فيه المودة والرحمة اللي حكي لنا عليها ربي سبحانه؟ ديما نقول اللي هي أقوى من الحب. ربي يرزقكم الرفيق الصالح في كل الأوقات وفي كل مراحل حياتكم. هذه شات ماتان، كملوا بالموزيكا 36 دقيقة، نرجع بعد شوية في فلاش باك مونديال.
0: صباح الخير تونس، صباح الخير تونس. تحب تحكي On illimité. على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام، وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس، جابس، تونس الكبرى، وتروت حمامات سوسة، وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان، القروان، باجا، وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2.

0: أنتم تسمعوا في صباح الخير تونس مع إيمان سكوحي.
1: 6:37 دقيقة، مرحبا بكم الكل وين ما كنتوا.

0: صديقنا هيثم عيسى يحب يسلم برشا على ولده يوسف، بنته مريومة وزوجته كوثر، يقول لهم نحبكم برشا، ربي فضلكم ليا ولا يحرمني منكم. هيثم وكوثر ربي يديم ودكم وإن شاء الله تفرحوا بيوسف ومريومة. أيضا صديقتنا حلومة تحب تسلم برشا على ولادها دالي ويوسف وتقول لهم ألف مبروك النجاح، فخورة بيكم برشا يا دالي ويا يوسف، وإن شاء الله يا ربي من حسن إلى أحسن. أيضا حبيت نقدم تحية لكل الأمنيين في معبر الذهيبة وكل الأمنيين اللي في الطقس هذي، يلزمنا نتفكروهم في السخانة هذي، يلزمنا نتفكروهم قاعدين يتابعوا في البرنامج، فنحييكم برشا، ربي يعينكم، ربي يرزقكم الخير وربي يحميكم وين ما كنتوا. خلينا توا نمشي ونحكي وكورة بإمضاء صديقنا مهدي بن يوسف، فلاش باك مونديال.
1: فلاش باك مونديال،
0: يقولكم اتاشيفو سانتور، حكاية اليوم باش ترجعنا الليلة من ليالي الرعب في ريو دي جانيرو في البرازيل عام 1989، مباراة بين البرازيل وتشيلسي، وين بطاقة التأهل للمونديال كانت على المحك. الجو العام ينظر بانفجار، ما كانتش مباراة كرة قدم، كانت فخ نصب بعناية، والبطل هو حارس مرمى قرر انه يكتب التاريخ ولكن على طريقته. كانت تشيلسي متأخرة بهدف، البرازيل تحكم قبضتها على المباراة. حارس تشيلسي روبرتو روخاس يعلم أنه فريقه قاعد يتجه للإقصاء، فقرر تنفيذ خطة شيطانية. في دقيقة 97 انفجار كبير في أرجاء الملعب، وطاح روخاس على الأرض وسط صحابة من الدخان الكثيف. وقت اللي انقشع الدخان كانت الصدمة، وجه روخاس الكل مغطى بالدماء، اللاعبين الكل هربوا من أرض الملعب، توقفت المباراة، وأعلن تشيلسي انسحابه، ظنوا أنهم باش يجبروا الفيفا على إعادة اللقاء في أرض محايدة، وكانت الخطة تبدو مثالية، وبدأ روخاس كبطل ضحية. ولكن هل أنه الخدعة هذية باش تنطلي؟ بدأت التحقيقات وكانت المفاجأة اللي صعقت جماهير الرياضة. الصور الفوتوغرافية اللي وقع التقاطها من زوايا دقيقة فضحت المستور. روخاس ما كانش مصاب، ولكن كان يخفي شفرة متاع حلاقة صغيرة داخل القفاز متاعه. في لحظة الدخان جرح الوجه متاعه، وغديك بدأ الدم يجري في مشهد سينمائي متقن من أجل ابتزاز التاريخ. بطبيعة وقفت المباراة وتحول روخاس من بطل قومي إلى منبوذ دولي، وكانت العقوبة قاسية ومدوية، استبعاد تشيلسي من المونديال 1990 فورا، حظر مشاركة تشيلسي في تصفيات مونديال 1994 كعقوبة تأديبية إضافية. إيقاف روبرتو روخاس مدى الحياة عن ممارسة كرة القدم. تخيلوا شفرة صغيرة في قفاز حارس حطمت أحلام بلد كامل لسنوات، أحرمتهم من المشاركة في المونديال الموالي. روبرتو روخاس المصنف كأفضل حارس مرمى في تاريخ تشيلسي كان هو رقم واحد بلا منازع تقريبا طوال الثمانينات، لعب في ثلاث نسخ متتالية من بطولة كوبا أمريكا على مدار العقد هذيك. الروخاس محكيش على الواقعة هذية إلا مرة واحدة، وقال بالحرف الواحد: جرحت روحي وجرحت كرامتي. أيضا القصة تثبتنا أنه كرة القدم مهما بلغت الدراما امتاحها ما ترحمش اللي حاول يلعب بخيوطها خلف الستار. وكانت هذه فلاش باك مونديال لليوم.
1: فلاش باك مونديال،
0: بعد شوية فقرة دوبامين مع كوتش سيدة إجلاسي في آخر الحلقات، مش تكون مرافقتنا اليوم كوتش سيدودة، دونك نستنوها في موضوع جديد، والحقيقة اللي مش بش يكون موضوعها محدد، ولكن مش تكون جملة من المواضيع اللي تقريبا نجحت سيدة في إنها تجلب انتباه المتابعين، وكان عندها متابعات عديدة في الريلز متاحة، دونك استنوها بعد شوية على ديوانا فام صوتكم.
1: صباح الخير تونس.

0: UNFM.com.
1: انتم تسمعوا في صباح الخير تونس مع إيمان سكوحي.
2: 46 دقيقة، مرحبا بكم الكل وين ما كنتوا، نهاركم أسعد الأيامات. صديقتنا سوسن تحب تسلم برشا على مماتها خديجة الشيحي اللي اليوم تحتفل بالعيد ميلاد امتاحها، تقولها نحبك برشا يا ماما، ربي فضلك ليا وربي طول في عمرك، عيد ميلاد سعيد. خديجة الشيحي أيضا صديقتنا وزميلتنا سابقة مديحة عبد العزيز التريكي 1 جويلية تحتفل بالعيد عيد ميلاد امتاحة، نقول لها جويوز انيفرسير، ما نفرحوش بها عزيز كل عام وهي حية بألف خير، إن شاء الله بطول العمر يا مديحة، إن شاء الله يربي كل أيامك خير، إن شاء الله تفرح بالأولاد ومنورة في كل بلاصة أنت موجودة فيها. هو عيد ميلادها الحقيقي 5 جويلية، ولكن تقول ديما نحب نحتفل نهارة 1 جويلية، بما أنه قاع تأخير التسجيل امتاحة 5 جويلية. ربي فضلك يا مديحة، من أعز الناس اللي اتعدوا على ديوان أفام، ربي يبارك لك إن شاء الله في صحتك وفي صغيراتك في كل حاجة في حياتك. خلينا نمشي وتدسويت الآخر فقراتنا دوبامين.
1: دوبامين
2: دوبامين سيدودة بحذية هوني، توحشناها عند مديدة، ولكن اخترت أنه آخر حلقة في الموسم تكون معايا سيدة لأنها تقريبا هي رفيقتي في كل المواسم. صباح الخيرات سيدودة.
3: صباح الخير ليك انت، للناس اللي تسمع فيك اللي تحبك، نصبح عليكم الكل.
4: اخر حلقه
2: اخر حلقه دي
3: ليومات تجري،
2: وي وي ليومات تجري، ولكن اكيد مازالوا المواسم وان شاء الله يا ربي نتلقاو ديما يا سيدوده في مواسم كلها خير. على المتابعين حبيت قبل ما نبدا نهنيك بالنسب المتابعه الكبيره على المواضيع اللي قدمتهم، على الريز اللي لقاو عديد التفاعلات، واكيد قاعدين يوصلوك الميساج كما قاعدين يوصلوا لي، في ميرسي على الخدمه المزيانه اللي خدمتها على امتداد الموسم الكل. نبدا بالشكر انا راه
3: بعد احنا كيفاش نهنيو باش نهنيو بعضنا، خاطر نحن فريق في كل شيء، في اختيار المواضيع، في طرح المواضيع. الاجابات ما كانتش تنجم تكون متميزة بالطريقة هذيك اللي العبيد شافتها، متميزة ما كانتش نجم تكون متميزة بالطريقة هذيك لو كان مش طرح الأسئلة كان في بلاستو وكان متميز وكان في وقته خاصة. دونك الخدمة كانت الحقيقة ثنائية بمشاركة فريق الأعداد والناس اللي قايمين وراك بالموسم هذا الكل وبالبرنامج. دونك نهنيك أنت زادة، نشكرك أنت زادة.
2: ميرسي يا سيدودة. اليوم ما حضرناش موضوع يا جماعة، اليوم باش يكون الموضوع وين باش تهزنا، وين باش يهزنا الحديث يهزنا، هذيك علاش حبينا خلينا نقولوا نستثمروا مش نستغلوا الخبرة الكبيرة متاع كوتش سيدة، خاصة في مجال الكوتشيك وخاصة في تفاعلاتها مع العبيد اللي جاها مع مشاغل العبيد، واللي تقريبا اغلب المواضيع اللي حكيناهم في البرنامج كانوا انسبيري من حكايات العبيد، من واقع الناس اللي يعيشوه. فاليوم تقريبا العنوان باش يكون من خلال تجربتي سيده، وهذيا الكل باش نحكيو على العلاقات، باش نحكيو على علاقتنا بانفسنا، على علاقاتنا المهنيه وفي كل جانب من جوانب حياتنا كيفاش نلقاو التوازن. وخلينا نبداو بالحاجه اللي انت الحقيقه تبدع فيها، وخليني نقول هي ممكن من أكثر الناس اللي حكيت في المواضيع هذه اللي هي العلاقات بين الرجل والمرأة، علاقات الحب كيفاش تكون متوازنة. ومن أكثر التساؤلات اللي ممكن جاتنا هي مسألة الثقة، وقت اللي الراجل يفقد ثقته في المرأة والعكس وقت اللي المرأة تفقد ثقتها في الرجل، كيفاش ينجموا يسترجعوا حياتهم، كيفاش ينجموا ينطلقوا في علاقات جديدة، خاطر فما برشا ناس تسكر الباب على الحب بعد الخذلان اللي تعيشوا.
3: اي صحيح، الاحساس الخذلان بعد فقدان ثقة، خاصة اذا كان كنا نحكيوا على خيانات ولا على إهانات ولا على حاجات توجع بالحق إيمان. فكرة أنك تعاود تعطي ثقة في نفس الشخص أو فكرة أنك تعطيه فرصة إضافية، وخاصة إذا كان صار توزيع الفرص سابقا عديد المرات، حاجة صعبة وصعبة جدا، حاجة يعني بعض ساعات نحن نبدأ نقوله في كلام في ميكرو، لكن الواقع معناتها اللي يعيشه الإنسان يكون بعيد برشا معناتها على الكلمات اللي قاعدين نحن نقوله فيهم. يعني نقوله مثلا رجل، خاطر توا خلنا نقفوا شوية هكا تفهم فيا، رجل مثلا لا قدر الله يعني تخونه المرأة اللي معاها، لا خطيبته ولا زوجته ولا اللي هو، ماهوش بالسهل معناتها احنا نقولوها توا هكا قدام ميكرو. حاول تعطي ثقة، حاول تعطي فرصة أخرى، حاول تختار استقرار عائلتك وتمنع رجد رشنو منها وتقبل اعتذارها، وإن الله غفور رحيم. لكن صعبة جدا، صعبة جدا، من هو معتا اللي يقولي متاعه كتمس كراجل الخيانة معتا في حد ذاتها وجاعتها معتا منين الدور نظرة مثلا العبيد إذا كان سمعت بين ذفرين المجتمع اللي هو ما يرحمش ذي الكل، ومعتا يعني اللي تحكي فيه أنت فقدان الخيانة خاصة إذا كانت لأسباب كبيرة. من أصعب الحاجات اللي نجم يعملهم الإنسان.
2: دوك تقول سيدة إنه نوعية الـ الـ الـ المشاكل هذية ديما تحتاج شكون يكون موجود، ديما تحتاج وجود أخصائي يرافق ويصاحب في الفترة هذية. ما تنتهيش الحياة بتاتر بلحظات متاع الخذلان اللي ممكن نعيشوها، الحياة باش تستمر. الوجيعة هي اللي تختلف من شخص إلى آخر، فما اللي تطول معاه الوجيعة عمر الكل، فما اللي نجم يقاوم ينجم يعاود يرجع يقف على سقيسة، سواء مرأة سواء راجل، مهما كان السبب متاع الانفصال. ولكن مهم جدا أنه تتفكر أنه حياتك باش تعيشها مرة بركة، وأنت تختار هل أنه باش تقعد تعيش بالألام هذيك وإلا تسترجع نفسك وتعاود تقف من جديد. وهذية يتقاس أيضا في أنواع العلاقات الكل. من الحاجات أيضا اللي حكينا فيهم هي علاقات الصداقة، العلاقات الجميلة، العلاقات الراقية، ويختلفوا الأصدقاء في المحيط امتعنا. ولكن سيدة ديما تعطينا كثلاثة حاجات اللي تخلينا نكتشف شكون الصديق الحقيقي وشكون الصديق المزيف.
3: أي أنا وياك، أنا ديما نقول اللي أنت أفكارك ولا طريقة اختيارك للموضوع وفي طرح الموضوع أكيد متميزة جدا. دونك يظهر لي أنا وياك الكيمياء مشيت في اختيار المواضيع. دونك الصديقة في تونس موضوع مهم جدا. تقول لي علاش تقول في تونس؟ في تونس سبيسيال، ما في تونس استثنائيا،
2: والشخصية التونسية وحدها ذيك يلزمها عالم.
3: والله أقولها وأعيم أقول يعني صديقة مش كما في فرنسا، مش كما في إسبانيا، مش كما في تونس. ممكن تكون تشبه لبعض البلدان العربية الأخرى، أي يشوفوها بنفس مثلا مصر ولا الجزائر، أي ننظروا هكا بنفس الطريقة للصديقة، لكن ما نشبهوش لبقية العالم. يعني
2: الفرق سيد شنية الفرق؟
3: الصديقة مهمة ياسر في حياة التونسي، معناتها في حياة التونسي مهمة ياسر، لدرجة أنا قلتها معناتها والله، والكلمة ذيك تشدت، وحتى معناتها من المحيط ولا العبيد اللي تعرضني تقولي والله يا كوتش اللي قلته صحيح. كلمة وقتها قلتها في بعض عند بعض الأشخاص، الصديقة ترتقي إلى مكانة العائلة. يقولي بالحق كي قلتها أنت وأنا، أنا معناتها فكرت فيها كلامك صحيح، عندي أنا أصحاب كل عائلة. إيه يدخل في وسط العائلة صديق تونسي ويفرح معاهم بالباك ويأكل معاهم الكسكسي نهار لحد ويغضب معاهم وكي نقل ينقل معاهم وكي يعملوا مرمى يعمل معاهم وأنا الحقيقة معناتها ما ياسر تظهر لي حاجة محليها، معناتها خاصة اللي أنا قلت نهارتها اللي أنا في حياتي هكيكة، معناتها أصحابي هكيك.
2: والأهم من حاجة في العلاقات متانا وفي صداقاتنا اللي يعادي صاحبك يولي عدوك أنت، يعني هو يتغشش على حد تغشش علي، نجم ترجع العلاقة راهو بيناتكم وتقعد أنت هكا الشخص هذاك ماخو موقف منه لدرجة المحبة اللي تحبها لصديقك. فتعرفوا كيفاش تحافظوا على صداقاتكم النقية اللي ما فيهاش حسابات، الصداقات اللي ممكن تخرج من من من من خليني نقول من بالتلوث هكا اللي قاعدين نعيش فيه.
3: هو للأسف فما شوية فما حاجات حسابات جديدة
2: دخلت هذيك على
3: مصالح
2: وانه يكون عندك صديق وحيد يكون وفي ويكون صادق معاك خير لك من ألف دايرين بيك وما يكونش فيهم واحد صادق. سيدة من الحاجات زيدة اللي حكيناهم العلاقات المهنية قديش عودتنا برشا في انه زيدة نلقاو رواحنا في المحيط المهني محيط المهني اللي فيه برشا تحديات اللي فيه أيضا برشا علاقات سامة واللي الإنسان ساعات يلقى روحه ما بين حاجته للعمل اللي هو الجانيو بام تاعه اللي هو رزقه ما بين سلامه النفسي وسلامه الداخلي عركة صغيرة بعركة كبيرة بلوتو برشا ناس تعيشها وقت اللي تتوكل على ربي وماشي للخدمة يقول إيش يستنى فيا. التوازن هذا مهم جدا في حياتنا.
3: مهم الحقيقة مهم كما عطاك نجي ونحسبه نحن النهار قداش فيه 24 ساعة إيمان باش نعدي 8 شوية في الخدمة نحي ساعة نحكي لاموينة نتاع التونسي معناتها نحي ساعة باش تخلط فيها الخدمة ونحي ساعة باش تخرج منها الخدمة وتخلط للمكان اللي أنت مروح له ذوما 10 شوية عنه 8 يعني كان جيو نحسبه معناتها البورسنتاج اللي نعديوه في الخدمة هو أكثر وقت برشا من اللي نعديوه في الدار ولا من اللي نعديوه مع عائلتنا ولا من اللي نعديوه مع أصحابنا. دونك محيط العمل ياخذ في أكثر بالنسبة معناتها أكثر من 50% من ساعاتك اليومية الكلها معناتها من أولها لأخرها. يعني تخيلي لحظة أنك مش مرتاح في المحيط هذاك يعني عادي جدا أنك باش تروح بالضغط هذاك متاعك الكل باش تروح بيه معاك وباش تهزه معاك للدار. ولهنا باش نحكيه معناتها على لا لا لا لا تصير حاجة نقولها أنا انفكسيون دي دومين خاطر فما لو دومين بيرسونيل هذاك الميدان الشخصي متاعي أنا فما الميدان العائلي فما الميدان المهني وفما بعد الميدان الاجتماعي والأنتيم معناتها مع زوجك ولا زوجتك ولا هذاك هو. يعني تخيل الميدان المهني تصير من بعد انفكسيون دي دومين يعني الدومين هذاك على خاطره هو فيه اكثر ساعات العمل باش يبدا نقولوا احنا بالتونسي يعدي في الميادين الاخرى
2: وي
3: كاينه مرض معدي يعمل انفكسيون دي دومين نتاع الاخرين تهز الضغط نتاعك نتاع الخدمه تقعد تراكم تراكم تراكم بعد تروح به للدار تعمل مشاكل مع عائلتك تولي على اعصابك ديما تعيط ديما تتعمل في ليغومارك ديما مش عاجبك حتى شيء من بعد مشاكل هذيك نتاع العائله باش تعدي لانتي الزوجي ولا خطيبك ولا اللي هو ولا اللي بعده ومن بعد اذا كنت تمسوا ثلاثه ميادين باش نلقاو مثلا الاجتماعي زاد كيف تضرب اللي هو فيه الصداقات وفيه علاقاتك بمحيطك اللي داير بيك.
2: دونك اذا كان مجال بركه في حياتنا يتمس ينجموا يتاثروا المجالات الكل وهذاك علاش من اكثر الحاجات اللي تقولها لنا سيده ديما ما تهزش مشاكل الخدمه للدار وما تجيبش مشاكل الدار للخدمه باش نجم تلقى التوازن نتاعك. وباش نختم بحاجه بركه واللي هي المفتاح ديما والكلمه اللي تتعاود برشا في فقره الدوبامين علاقه الانسان بنفسه اللي هي اساس العلاقات الكل والثقه في النفس هي المفتاح متاع نجاح العلاقات الكل.
3: تبقى علاقة الإنسان بنفسه قدرته على التحكم في مشاعره قدرته على التعبير عن مشاعره قدرته على الفصل بين الأشياء قدرته بالمصر ياسر محلها الكلمة يقولوها يقول كبر دماغك قوتك إنك تكبر دماغك في بعض المواقف في بعض المواقف تقف وتقول أي بي ومن بعد أي بي ومن بعد والله لاني متغش يزينيين ما أقولها نحن بتونسي يزيني دونك هذا الكل في فينا إطار في إطار علاقتك بروحك كيفاش تفهمها بالقدي تفهم روحك بالقدي وتعرف وقتاش تقول ليه وقتاش تقول أي وقتاش تعبر على مشاعرك وقتاش مش وقت وزيد شوية هذا الكل مهم يا
2: كوتش سيدة ديما الوقت يتعدى معك فيسا حبيت نشكرك على الصباحات الجميلة اللي عديناها معك على امتداد الموسم وفقة في كل الحاجات اللي قاعده تعمل فيهم. ملتقانا ان شاء الله الموسم الجاي ان شاء الله ربي يبارك لك في عائلتك وفي خدمتك وفي كل حاجه في حياتك. نشكر الفريق الكل، عزيز عوني في الاخراج، على الموسيقى البنين، على امتداد الموسم، وعلى دلالي عليه تقريبا على امتداد الموسم، الغنيات اللي في اخر لحظه نبعثهم له، الليزكستري اللي في اخر لحظه، كل الشكر ليك عزيز، ربي يوفقك انت زاده في كل المسيره نتاعك. في الاخراج الرقمي صديقنا حسام، حسام اللي كيف كيف زيدة عناويني في اخر لحظه، تصاري في اخر لحظه، وعمره ما يقول ليه، بالحق هما السند نتاعي على امتداد الموسم الكل، الاولاد اللي نهز راسي نلقاهم قدامي ومعايا، ربي يبارك لكم ان شاء الله في كل الخطوات نتاعكم. صحابي صحابي هما المستمعين الغاليين اللي موجودين معايا، المستمعين اللي تقريبا نقول اي ما نجي كل صباح كان على خاطركم، ما نهز روحي كان على خاطركم، وما نلقى الانرجي المزيانه هذه كان على خاطركم انتم. ربي يجمعني بكم ديما في الخير، نبقيكم ان شاء الله على خير، باش نلاقيكم ان شاء الله في لي ويكاند على ديوان فام، في ويكاند على الكيف، سبت وحد من 7 حتى النص نهار. نشكر برشا إدارة البرمجة في ديوان فام على رأسهم مهدي بن عمر على الوقفة زادة امتاحهم في كل البرامج امتاعنا على ديوان فام. البرامج مازالوا موجودين، الأجواء المزيانة مازالت موجودة، موسم صيفي الحقيقة مزيان برشا بالبرامج اللي تنتظر فيكم. كنوا بخير، نعرف باش تتوحشوا الدعوات امتاعي في الصبحية، ولكن تلقوني إن شاء الله في الويكاند. نبوسكم برشا ومبقالي كنقولكم أجمل تحيات، إيمان سكوحي.
1: صباح الخير تونس، صباح الخير تونس. تسمعونا في صفاقس على الفريكونس 9.2. ديوان فام فلاش نيوز، موجز 7 صباحا. ديوان فام صباح الخير. المعهد الوطني للرصد الجوي يتوقع ظهور خلايا رعدية بعد ظهر اليوم تكون مصحوبة بأمطار بالوسط ومحليا الجنوب، مع هبوب رياح محليا قوية قرب السواحل الشمالية، فيما تشهد درجات الحرارة انخفاضا طفيفا حيث تتراوح القصوى بين 30 و34 درجة قرب السواحل والمرتفعات، وبين 35 و40 درجة ببقية الجهات. وفي سياق متصل بالوضع الجوي، الخبير في علم المناخ عامر بحبة يفيد بأن حالة عدم الاستقرار ستتواصل خلال الأيام القادمة، وخاصة اليوم وغدا وحتى نهاية الأسبوع، حيث تتميز بنزول أمطار ذات صبغة صيفية ومحلية، موضحا أن كمية الأمطار المتوقعة عموما ستتراوح بين 1 و10 إلى 15 مليمترا، وقد تصل في بعض الأحيان إلى 20 مليمترا. كما حذر من مرافقة هذه التقلبات لظواهر جوية نشطة، حيث من المتوقع أن تشكل خلايا رعدية محلية قد تؤدي إلى سيلان بعض الأودية، بالإضافة إلى ترقب ظهور الصواعق والبرق خلال بقية أيام الأسبوع.
0: الكميات اللي متوقع الفترة القادمة، الأيام القليلة القادمة، عموما من 1 إلى 10 إلى 15 مليمتر، خلينا نقوله حتى 20 مليمتر، هي تعتبر كميات عادية ضعيفة إلى متوسطة، ولكن ما نستغربوش إذا كان سجلنا كميات أكبر في بعض الولايات سواء كان الشرقية أو حتى الغربية، كما قلت إن شاء الله الأيام القليلة القادمة. أما راه الأمطار عندها صبغة محلية، يعني تهم محطات دون أخرى، يعني كي نقوله أمطار مثلا في ولاية معينة مش بالضرورة باش تصب في كل المعتمديات وفي كل المناطق البلدية، نجم تهم مناطق دون أخرى، ذي هي أمطار الصيف محلية جدا، الرعود تكون محلية معاك، يعني الظواهر كي اللي ديما متوقعة مع النشاط الرعدي، الأودية نجم تجري زادة كيف كيف، النشاط الرعدي والبرقي متوقع زادة الأيام القليلة القادمة بقية هذا الأسبوع، مع ربما حتى رياح هابطة قوية من حين إلى آخر في حال يعني النشاط السحب الرعدية يعني القوي.
1: الانطلاق بداية من اليوم في اعتماد الهوية الرقمية ID موبيل للحصول على شهادة تصريح بالاستثمار، حسب ما أعلنته وكالة النهوض بالصناعة والتجديد في إطار انخراطها في التوجهات الوطنية الرامية إلى تكريس التحول الرقمي وتطوير الخدمات الإدارية والعمل على تبسيط الإجراءات وتحسين جودة الخدمات المزداة للمستثمرين. تغيير أماكن التربص بالنسبة للطلبة المسجلين بالمرحلة الثالثة من الدراسات الطبية سيكون ابتداء من اليوم الأربعاء، وفق ما ورد في بلاغ صادر عن وزارة الصحة. وفي شأن دولي، موجة الحر تواصل التأثير على عشرات الملايين في أوروبا مع تسجيل درجات قياسية في عدد من الدول، فيما توقع خبراء موجة حر جديدة في عدد من المناطق في الأيام المقبلة.
4: ورغم أن موجة الحر الحالية بدأت تتراجع في أوروبا، يواجه أكثر من 95 مليون نسمة خاصة في شرق القارة وجنوبها درجات حرارة تتجاوز 35 درجة مئوية وفقا لبيانات جمعتها وكالة فرانس بريس. وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن بن جاسم الثاني يؤكد خلال اجتماع مع المبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وغاريت كوشنر استمرار جهود الوساطة القطرية ودعمها لجميع مسارات المحادثات المنبثقة عن مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران وصولا إلى حل شامل ومستدام يعزز أمن المنطقة ويصون مصالح شعوبها ويدعم الأمن والسلم الدوليين وفق قوله. ختم العرض الإخباري مع أجمل تحيات فؤاد مبارك، وينطلق المشوار الآن مع كامل فريق الراف ماج.
5: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أيشان يوتيوب ديوان فام.
6: ديوان فام.

على ديوان اف ام كل يوم تسمع اخر الاخبار في تونس والعالم الكل وتواكب اهم الاحداث والتظاهرات برامج سياسيه اجتماعيه ثقافيه فنيه ورياضيه هذا الكل اكثر تلقاوه كان على ديوان اف ام ولي ريزو سوسيو تاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك وشين يوتيوب ديوان اف ام وزادا على السيت تاعنا www.diwanfm.com على ديوان اف ام ما يفوتك شيء صوتكم على ديوان اف ام كل يوم تسمع اخر الاخبار في تونس والعالم الكل وتواكب اهم الاحداث والتظاهرات برامج سياسيه اجتماعيه ثقافيه فنيه ورياضيه هذا الكل اكثر تلقاوه كان على ديوان اف ام ولي ريزو سوسيو تاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك وشين يوتيوب ديوان اف ام وزادا على السيت تاعنا www.diwanfm.com على ديوان اف ام ما يفوتك شيء صوتكم.

0: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شين يوتيوب ديوان FM.
1: ديوان FM.

0: صباح الانوار، تحيه كبيره للجميع. مرحبا بكل من اختار باش يرافقنا في رحله جديده وحلقه اخرى، حلقه هي الاخيره في موسمنا الحالي من الرفماك. نهاركم اسعد الايام، ان ربي يعطيكم ما تتمناه وطريق السلامه للجميع، بالنجاح لوليداتنا اللي عديوا في الامتحانات، وان شاء الله ربي يعطيكم كل ما تتمناه، وان شاء الله نهاركم مليان بالصحه بالفرحه بالرزق وبالحب. سعيد بتجديد العهد معاكم كيما كل يوم، جرات العاده يوفى لموسم نهار 30 جوان، ولكن باش تكون عندنا الفرصه باش نسلموا عليكم كيما يلزم وباش نخدموا الموسم كيما يلزم. تقابلنا لاول مره تقريبا بتاريخ 1 جويليه، ان شاء الله نكونوا عدينا موسم منال رضاكم. نسلموا عليكم وين ما كنتم، وإن شاء الله يا ربي الحلقة تعجبكم، حلقة يحضر فيها كامل فريق الرفماك. هي فرصة باش الفريق الكل يسلم على الناس اللي تسمع فينا، على الناس اللي تتبع فينا تولي سنوات، على الناس اللي تقريبا صارت فرد من أفراد العائلة. سعيد بتجديد العهد مع أرمادة نجوم الرفماك مكتملة النسب، يقودها لوغران البرنس الكابيتانو برنس. صباح الأنوار وكيف الحال؟
1: ربي يهنيكم. محليها محليها البكر دي ما موجود كل شيء، ولن انقطع على دعوتي الصباحية. ربي بقى علينا وعليكم الستر إلى يوم الستر. يا رب يا رب يطول في عمري باش نطول في الدعوة هذية لجميع التوانسة وجميع المسلمين.
0: جزء لمصلحة التوانسة والمسلمين معنا. شو قلت تدعينا معنا؟
1: ومصلحتي أنا اللي نلبس علي حي.
0: ربي يحليك إن شاء الله، وربي يعطيك الوقت الطيب، وإن شاء الله العاقبة 150 سنة وأنت بحذينا هنا يا حاج، وتحكي

0: وتحلل و... ان شاء الله يا رب.
1: خمس سنين ما عادش حتى الكلام نجم نتكلم
0: عليه. اللطف عليه ما شاء الله عليك والله. لا ان شاء الله ربي يعطيك الصحة.
1: اعطيني واحد في تونس عاش 150 سنة
0: ان شاء الله. انت تكون الأول يا حاج ان شاء الله. انت ان شاء الله يا ربي نجم النجوم أيقونة المزدح ولا تلفز في اكزرسيس صعيب لأنه منذ ساعات سلمنا على الناس زادة وعملنا كل شيء وإن شاء الله نحبوكم وكل سنة وحيدة لقروح زياد المكي صباح النور.
2: أهلا بك رفيق ورحب بك ورحب بالناس الكل. امبارح في الليل روحت قمت الصباح من غير ما نشعر امي قلت لها اخر حلقه نحبك برشا وربي قعدت في المود هذاك فهمتني. ان شاء الله نهاركم سعيد ما تحسيش اليوم العباد تخدم شطر النهار انتو كان اليوم اخر حلقه باش نسلموا عليكم وحظ سعيد بربي رفيق نجدوا على جماعه النوفيام اليوم بدي ستريس اليوم يبعثوا لي سي ام اس باش يبدا تجيهم
0: النتائج. اليوم يبدا النتائج ربي ينجحهم
2: اليوم يبعثوا النتائج معناتها
0: غدوه تبدا تجي
2: غدوه تجي ان شاء الله حظ موفق لهم وربي ينجحهم وجماعه الباك رفيق ربي معهم.
0: امين يا رب ان شاء الله الفرحه في كل عائله تونسيه كانت نوفيام كانت باك كانت سيزيام ان شاء الله الناس الكل تفرح يا ربي ان شاء الله الناس الكل يوفى العام ويوفى لها الموسم كما هي حبت وكما هي تمنيت. خايف من التصويت اللي باش يصير بعد شويه
2: في نفس الدابه عملنا تصويت في التلفزه تو ترى نقول قداش صوتوا في التلفزه
0: نجم قول العدد ذاك
2: العدد وصلنا 13 مليون 17 مليون و900
0: عبد نسوي
2: واليوم كيف كيف لا هي اليوم كانت تصير في الراديو
3: في اللايف
2: بالحق لازم تداوي في اقرب وقت مش تداوي سخانه ما ربي مع المستشفى اللي مش تبنيها ربي معاه
0: وان توكا التصويت وباش نعتمد الارقام كما هي باش نعتمد على اراء الناس دونك خذوا الامور او سيريو يجينا انيق رشيق فنكي
2: نجم قلبي يضرب والله اول مره ناصر يقول لي تعرف دروس قال لي زيد قلبي يضرب مزيان
0: لا واليوم جينا زعما جنزي اوفر سايز وكذا واجواء عمو ناصر يعود للشباب بدوي صباح نور.
2: اهلا بيك البايك اهلا بيك مرحبا بيك مرحبا بالحضور ان شاء الله نهاركم زين نهاركم مبروك نهاركم اسعد الايام سلوى على تونس في تونس خارج تونس ربي يحفظكم. اول مره رفيق نخدموا مع المستمعين واحنا في سيونس يونيك البروميير معناتها ان شاء الله معناتها ان شاء الله نعديو حلقه مزيانه وان شاء الله ربي يحفظ الناس الكل وربي يوصلكم سالمين نخدمكم وربي يعطيكم الوقت طيب.
0: امين. نحكيو بعد شويه ناصر على اخر اخبار في علاقه بالكوره في علاقه بكاس العالم. البارح منتخب المكسيك ضمن الترشح نتاعو ويبدو انه المكسيك نجم يكون حصان الاسود لهذه المسابقه لانه يقدم في مردود كبير ولكن بعيد على المكسيك والحصان الأسود والحصان الأحمر من سيوقف هجوم المنتخب الفرنسي التنين الكركدان الفرنسي
2: هبطوا فيهم دقيقة 80
0: حاجة لا تصدق شنو تقدر تعمل فرنسا على مستوى الهجوم. المعلومة أخرى المهمة أنه مجموعة الموت اللي احنا فيها روحة كل المطار البارح انتهى بالنسبة للسويد انتهى بالنسبة لهولندا وانتهى كذلك بالنسبة لليابان مجموعتنا الكل غادرت كأس العالم حتى لا يسوق لنا على أن كانت مجموعة الكبار والعمالقة والمنتخبات التي لا تهزم فرنسا فوق الجميع. أنا حسب مريت يزيما السيناريو متاع شوية عكس باش تجب تخسر معنا ورقة حمراء حاجة كيك
2: السيناريو شيها العكس بارح كور على البار وين تدخل كور
0: ورقة حمراء سينو معنا 11 كونتر 11 تقريبا امباتابل رغم ذا باش نقعدوا نتبعوا ونتفرجوا وحسعيد للمنتخب المغربي اللي فما حظ كبير باش يلاقي فرنسا. نعود لحضرة الفنان المايسترو والنقيب لوغرو مقداد سيلي مقداد بونجور
1: صباح النور صباح الخيرات راف كيما قال زياد معناتها البارح اخر حلقه في راف ماج بلوس واليوم اخر حلقه في راف ماج دايما الله في ملكه ما يدوم حتى شيء فهمتني وتحس رامي صدقني معناتها العواطف نتاع مش ديما معناتها احنا تعرف ابريتو معناتها مش كل يوم والله العظيم نحبك ونعزك ونقدرك اما ديما في اخر حلقه تخرج العواطف هذيك الكل وكل شيء اما ديما انا نقول وبات فيها الحكايه قداش رفيق بوجناق عنده وسع بال بجد يفكرني عندي ولاد عمي مثلا انا دم بارد صحت البدن ودم بارد على الاخر اقعد احكي
2: الميتريست بارك الله عليك
1: دمبر
2: لا هذيك قوته حتى في الدار في عيشته حتى كي قدام الحماس اعطيني هكا اعطي حتى كي يقولوا ما فهمتش
3: دمبر يعطوا
1: له وقول اللي تحب انت نورمال وبعد يبردها وبضحكه ويعطيك الدنيا حسيل وربي يعطيك
0: برشا برشا يشبهوني بهاري كين الحقيقه معناها في الدم الانجليزي وفي الكذا نشكرك نشكرك
1: ناسي فورميدابل
0: وانت جاي على صباحتك لاشي معيتش انت تنجم تسيطر على روحك لا تخرج كلام يخرج في الاوتيل
2: بالعصب واحد يولي يعني على بعض.
0: اسمعني بالحق مش فدك نحس في الناس اللي ترى ونحس في
2: الناس اللي يعمل لي زياد قلبي قلب.
0: باش نكمل الحلقه.
2: لا لا لاباس انا رفيق راهو البارح دخلنا للدار حتى تعليم
4: شيعت الجمهور مسكين
0: شيعت الجمهور
2: سيد اي اي والله واحد من الجمهور ما لقاش على شي روح رفيق انا وصلت وش عندي ما نعمل
0: والله يعطيك
2: الف صحه
4: وحسيتك الموناليزا هي بس هكا عينيه بارك الدور
0: ماش عنده ماش عنده حاجه تحرك جينا سليني صباح الانوار
5: ان شاء الله تكونوا بخير ان شاء الله طريق سلامه الناس اللي تسمع فينا الكل ان شاء الله نكونوا خفيف الظل عليكم ان شاء الله الموسم تعدى وونسناكم فيه نحب نتمنى يوم سعيد لكم الكل ومحلكم ومحلى التجربه معاكم ونهار سعيد زاده للناس اللي تسمع فينا الكل
0: يفضلك لله نهاركم اسعد الايام الناس الكل ان شاء الله ربي يعطيكم كل ما تتمنى ومازلنا نسلموا المجموعه مكتمله الجولدن بوي حاتم بالحاج
6: بونجور بونجور بونجور الناس الكل ان شاء الله نهاركم مبروك شان بداية سيونس يونيك سعيدة وموا هاكا واحد يخدم نص نهار انت عاد تعرفوا الأوقات من 8 حتى ما صارت النص
0: البارح جينا من اسكتلندا
6: لا لا مع الأوقات تاع سيونس يونيك
0: معلومة مفيدة ما عندناش عائلة نعيشوا في جبل نعبدوا نعملوا راديو نرجعوا نرخدوا
6: تعطي في المعلومات تحسنوا
0: بربي شكون استفاد من وقت سيونس يونيك تعطيني واحد خل نقيد ما في بالي
6: اللي باش ما يعرفش
0: وقت يدخل يز يا مان يز اللي صار مبروك
6: نجم واحد يقوم ما يعرفش روحه
0: صحيح يجي واحد مراهق أول مرة أسمعها
6: سينو أنا معناها نأكد اللي أنا البارح روحت مشيت خلطت على أصحابي في ريستوران كمان تفرجنا في ماتش فرنسا اي وروحت مساعتين براتيكمون وهني فرشك الحمد لله كيفاش
4: تكون زاد راه بيات وحبيت
0: نروح وكلبي وجيبوا لي رادياتور
2: حيل الطبه اللي تسمع
6: انا في الجو ما نتعبش يمكن نمشي نشوف طبيب ولا حاجه
0: انك تكمل حلقه البارح خاطر الظروف كانت صعيبه تورناج طويل كليماتيزور ما خدمش بالحق البارح صورنا في صحراء معناها تقريبا كنا في وضع الجمولات الكل معناها في الحبشه ولا حاجه ما تبعتش برشا انك بعد ذاك تمشي تسهر
6: اخزر لا موتيفاسيون لا موتيفاسيون تاع ليميسيون اللي توفوا تعديت بالكدا وانا ابدعت البارح والتروفيه ذيك هزيته معي
0: خلي تفاصيل نحكيو فيهم بعد شويه مي انتو كي رد بالك ابراهيم التصويره وشوف ش عندك اليوم برا خاطر وريته معناه ما يتعداش عادي معناه لو كرو نجم النجوم ملك قداش عندنا من بيستوف هنا؟
4: ثلاثه اليوم
0: عندنا ثلاثه بيستوفات راديو
4: اللي نقدروا اللي نقدروا فما بيستوفات
0: والله برافو ساعه تلبس ما جبتوش نعديو هنا
4: لا لا خليته العام الجاي في الدخله نتاع عام
0: الجاي فوراتي بونجور
4: صباح النور يا راف صار نهاركم فين ان شاء الله نهاركم اسعد الايام هذه الحلقه الاخيره وبسم الله ما شاء الله نبدلوا الديكور ونجيو نودعوا ولينا في اي بلاصه ان شاء الله ربي يديم لنا نعمه العباد اللي تسمع فينا وتستنى فينا ان شاء الله حليقه باهيه وان شاء الله سبعتين ونص خفاف يا ربي وان شاء الله ربي يسهل في خير
0: امين يا ربي يسلم عليكم الناس الكل نهاركم اسعد الايام تاريخ السلامه للجميع ربي يفتح علينا وعليكم وعلى الناس الكل اللي تسمع فينا ان شاء الله ربي يعطيكم كل ما تتمناه وان شاء الله الفرحه يا ربي تدخل كل دار تونسيه سيف موسم افراح موسم نجاح موسم عروسات موسم خطوبات موسم حاجات هذه الباهية كل ان شاء الله يا ربي اللي يستنى في فرحه ربي يعطيه الفرحه نتاعو وربي يعوض على كل انسان الامور نتاعو اليوم مش ولا بد ان شاء الله يا ربي غدوه ربي يفتح عليك ويعطيك الحاجات الباهية اللي تتمناهم 37 دقيقه نخرجوا فاصل ثم نعود رف مايك حتى للتسعه ونص وهذه ستكون الحلقه الاخيره من الرف مايك لهذا الموسم مش ما نرجعوش لعباد
2: نرجعوا كالعادة سبتمبر بروميم نرجعوا لهم لوسيت كالعادة عادة عباد هذيك نخليوها
6: ربحنا نهار من جوية
0: نمشي فاصل ثم نواصل راف ماج للتسعة ونص ما تبعدوش
7: راف ماج بوبليسيتي
8: وقتاش بالحق يبدا سيفي في بلادي وقت اللي نبدا مع صغاري نلم في فليجتي ونرجع نحكي بلغتي وقت اللي نمشي في تريك حومتي ونبدا نسلم على اهلي وناسي وقت اللي يبدا بروجرامي منظم مع بانكتي اللي مسهلت لي حياتي ونبدا نحضر من قبل في اللي يلزمني نحضروا على التجاري اب في الروبريك مون باس مع التجاري بنك سيفي في بلادي اسهل
9: الو صباح
10: هاني ريكس جوي بيه
9: في اسخانه
10: اي شريط كليماتيزور ماكسويل يو اكس 7 انفرتر الترا تروبيكال ايكونوميك سيلونسيو وفيه 7 سنين غارانتي على الكليماتيزور الكل
9: تي على الكومبريسور
10: ليه على الكليماتيزور الكل
11: على كل شيء.
10: هي موتور سبليت وحتى التليكوموند زاد.
11: توا فهمت عليه جوك باهي.
10: الأول مرة في تونس 7 سنين جارانتي على الكليماتيزور الكل. جوك باهي مع ماكسويل.
12: ماكس

0: Il y a toujours un moment où la route devient une question. Continuer ou faire demi-tour? Quand la route s'arrête, M-Hero continue et franchit les limites. M-Hero arrive en Tunisie avec AutoHaul, un tout-terrain premium, électrifié, pensé pour la puissance, la maîtrise et les terrains sans compromis. 10 ans de garantie, moteur et batterie. M-Hero, never back down.
1: خير هوافي بحرها صافي هواها شافي جوها ديما دافي تونس زينة البلدان من شمالها لجنوبها من شرقها لغربها خضارها جبالها وحكايتها وأسرار بنتها تصنيفها وسحر ماكلتها البنة يلزمها اللي يفهمها يلزمها زيت صافي.
2: Une nouvelle ère commence. Découvrez la série Honor 600. Appareil photo jusqu'à 200 mégapixels assisté par l'IA. Nouvelle génération. Écran AMOLED 120 Hz. Batterie jusqu'à 7000 mAh. Et Honor Supercharge jusqu'à 80 watts. Honor 600 avec son puissant processeur Snapdragon 7 Gen 4 nouvelle génération. Des fonctionnalités IA qui transforment votre quotidien. 1999 dinars prix public conseillé pour le Honor 600 et 1399 dinars prix public conseillé pour le Honor 600 Lite. Un cadeau Honor pour chaque version vous attend.
3: تسمعوا الراب ماك من اثنين للجمعة من السبعة للتسعة ونص مع رفيق بوشناق.
4: السبعة واربعة وثلاثين دقيقة لكم أسعد الأيام. كيف يا باترون؟
5: باترون كمل الموال اللي عامل
4: موال يلا سيدي نمشي نسمعوا زفيك شو صار في حلقة البارح وين واصل الرحلة في الراب ماك.
3: زابينك
6: أفكار بسم الله ما شاء الله على الأولاد مش نقولك لا في آخر العام تولي عندهم أفكار خلاقة أي لا لا ما يهمهمش التعب بمالة
4: ياخدوا آخر حركة
5: نعمل هرة الجمع
4: إذا والله نعم
5: حب نعمل
4: والله نعم
7: غنقوش
5: ما تغنقوش وسبت واحد نعملوها في بحر
4: جو معني محسسني نهار الخميس ماكي ماشي الميكونوس
5: أما بيه النوم رفيق والله
4: ما تدرقدوا معناها في انتظار جينا النوم الكبيرة
5: حتى تدور
4: سبعة وثلاثين دقيقة
6: بربي يزيو بربي يزيو وانتم كان زيدوا درجة طلب عليكم الدوخة خلينا أخوي خلينا في جو الصيف وكذا وحكيونا على ذكرياتكم في الصيف.
4: أنا على فكرة وأنا صغير عمري في 18 سنين وإحنا نعوم وثم كعب حريقة كاكة كبيرة وأنا بكل ماس وكل العصا اللي نفسه بها مشيت نعمل هكا وتطوح من تحت المي وهزيتها نسخيلها كالامارة كبيرة وشددها ومعنقة يدي وخرج بها وقل له مستطح حوت أستطح حوت بعد نجمش أحكيلكم على يدي شو صار فيها معناها دونك ربي يشفينا ويشفينا الجميع حتى حي للحريقة
5: أبكي ملي صغير أبكي تبارك الله عليه نبغى ترزوه في مخه يفهم في كل شيء أنتي جنيعو
6: كالامارة كبيرة
5: شو شيك أنت كالامار دارك حريقة
6: أما تو بعيد على الكالامار والحريقة وكذا والواحد زيد راه عنده سكوبات وأخبار ومعلومات رهيبة
5: البارح أنا أسمع في بلاتو سبورت تفاعل معاهم واحد من الجامعة وقال راهو الجامعة هذه ما زالت عندنا نقاشات مع الفيرونا ما زال ما تروح على الطاولة باش نقعدوا معاه
4: الفيرونا
5: أي
4: واحد من الجامعة البارح قال الكلام
5: هذا تفاعل معاهم ما قالش اسمه شكون للأمانة
6: أنونيم
5: أنونيم أي
4: معناها المنشط قال
5: المنشط من الإكيب بتاع سبور بتاع الديوان قالت له
4: شكون سميها
5: ما قالتي هما ما عرفوش المنشط ما عرفوش
4: اللي قال المعلومة شكون
6: المنشط شكون
5: والله للأسامي
6: ما تعرف
4: كل شيء
5: هاني تحية صديقي هاني تحية صديقي هاني خاطر تفعلوا معاه الإكيب
4: مضيع الأسماء الكل
6: جيب أخبار ما في حتى معلومة حتى اسم حتى شيء
4: عنده تسريح ما يعرفش شكون قالوا والشكون قالوا وشكون وصلوا للجمهور
8: عرفته بقواعد صحافة او كوكو مو
4: الكل ما فهمت
6: لا والبرنامج هذا بسم الله ما شاء الله عنده سكوبات واخبار زياد وعنده معلومات مش نقول لك علميه حلوه ياسر
8: واللي اقوى من هكا ريت نحن النجوم اللي راهو فما يمكن نجوم طفاو اما هما تلمون بعاد اللي الضوء نتاعهم يخلط بالشراوه يمشي الضوء
4: معناها احنا مازلنا نرافيوهم
8: مازلنا نرافيوهم ديجا
5: في بي تي في عايشين كل شيء ديك عليه
4: معناها الحكايه حلوه سمباتيك صحيت ريت تفيد مش تكلم برش اب تعطي هكا نقشه كذا برافو
5: عايشك برافو
6: شو هذا كل يا ربي
8: اسمع نشجع فينا
4: اليوم
6: شكرا برشا أما تو بعيد على هذا الكل وش يهمنا فيه وصار اللي صار وعام وفاء. أنتو مش بيكم أولاد يا زياد خويا الراف شنو هذا وين وصلنا؟
4: أقسم بالله لما تدفع فاتورة اللي تعمل فيه
5: نسيت
4: لا ولما تدفعها معناها

0: تو عملية تحليقة باهية في التمثيل انتظرني اليوم.
1: اوكي
0: اوكي بابا هي في شعلة شعلة بيناتها خلي تشعل
1: تتحمل معناها
0: تتحمل مش فما شيء. باركينج توا هاي نداء اكليم البحيرة ليلة التدخل
2: طب باركينج
1: نداء اكليم البحيرة ليلة التدخل هل تدخل ولا لا
0: لا لا وحدنا
1: طلبت من البحيرة باش ما يدخلوش الامن يتفرش فينا
3: كل فايت كلوب
1: فايت كلوب في الله
4: عايش قولك هاي عجبك شي تولا وفوق قضايا الكل قالك ما يحلس حد ملاوينك انت على اساس انتم عندكم الفيزيك تعارك اصلا من اصله لا لا مصلي يعني روعة.
5: يلا شباب نتقابلوا غدوة في زابينج
6: زابينج
1: تحية للقروح رامي الفراتية سيبقى نداء تاريخي اللي عمله البارح زياد نداء لإقليم البحيرة ما تدخلوش
4: لا
1: تدخل تعرف توا عوام وانت تطلب مني نعم تقول الكواركين
0: لا انت بارح لا انت اخويا
1: ولا مرة
0: بطل لا للعوم
1: بالحق
0: لا هكا لا هكا
1: امبوسيبل تهزيدك عليه
0: لا امبوسيبل
1: قدر
0: لا قدر
4: ما يخلطش
1: بالحق
0: والله وانت طولك نعناعي تقول نخلة ما نخلطش هو بتبعك ما نخلطش
1: يلا احنا نمشيو لاخر زعما شكون في الرف معك
0: ما يسلمش
4: خليه برب
1: زعما شكون بعد شوية نحكيه على كأس العالم ونحكيه على النتائج والمقابلات المنتظرة ونحكيه على منتخبنا نحكيه على الجديد نحكيه على الأسماء اللي قاعدة تدور في علاقة بالمدربين هذا الكل نحكيه فيه بعد شوية. الشخصية اللي باش نحكيه عليها اليوم مواليد 23 سبتمبر 1990
3: شخصية رجل
1: رجل يلا
7: كوارجي
1: لا
3: فنان
1: نعم
3: عربي
1: لا ميكرو ميكرو يا
3: بركه لا نتكلم عن دبوزه عربي
1: ليس بعربي
0: اوروبي يحمل
1: يحمل
0: الجنسيه
1: يحمل الجنسيه نعم ينتمي للقاره الاوروبيه
3: فرنسي
1: ليس بفرنسي
4: ممثل
1: ممثل نعم لنديس الموالي اشرف حكيمي
3: مثل في السينما
1: مثل سينما
7: مثل كوميديا
1: عنده دور كوميدي
3: حصل على أوسكار
1: لم يتحصل على أوسكار
3: الناس بكل راف
1: لم يغني
0: بيموريست رفيقة
1: لا مش معروف بالكوميديا ولكن في وسط المسلسلات اللي عملهم فما مسلسل كوميدي ناصر
3: عمل برنامج تلفزي عمل برنامج تلفزي
1: لا
4: ما عندوش أصول مغربية
1: لا يحمل أصول مغربية قلنا
3: 90
1: مواليد 90 قلنا أشرف
3: حكيم.
1: حكيمي نقوله بابلو إميليو إسكوبار
3: بابلو إميليو إسكوبار
0: عشرة هذاك بتاع الوداد اللي تشد لا مش ممثل
3: ليه ممثل
1: مش ممثل ذيك القضية دير لازم نحكيو عليها
0: وقت يحكي على روحه واحد صلينا
4: لو دو اجى لو دو على ساعه
0: كيف يحكي عليها فما التحقيقات وكل
1: يلا حاتم
3: بي افلام السيريه نتاعو على نتفليكس
0: لا على روتانا السينما
1: ما نتصور معني على نتفليكس اي فيديو
7: خدم في هوليود والا كان في افلام في القاره نتاعو في اوروبا معني الافلام في الامريكيه ولا
1: مش ياسر في السوق الامريكي
3: صارت له مشكله مع المخدرات قضيه
1: لا
3: ما كانش مغروم يجي يعدي سيف في تونس
1: لا لم يزر تونس بتاتا يلا زياد هيا ما
4: معمورة
0: رفيق مثل مع مونيكا بيلوتشي
1: لم يمثل مع مونيكا بيلوتشي
3: رفيق
1: صديقتنا فدوى دالي طلعته صحيح برافو فدوى والله
3: متزوج بفنانة مشهورة تزوج بفنانة
1: لا
4: فكولي سؤال مثل فيلم عربي
1: فيلم عربي لا ما عندوش ظهور عربي
3: اشقر
1: اي يعتبر اشقر يعتبر اشقر سي با ليوناردو دي كابريو ولكن يعتبر اشقر
7: سيزار كي في
1: فرنسا لم يتحصل سيزار فرنسي
3: مثل في فيلم فرنسي
1: لم يمثل في اي فيلم فرنسي
3: عنده خو يمثل زاده
1: لا خو انجينيور
0: خو صغير مثل في فرنسا
3: عرفت
0: لا مثل مسلسل رمضاني
1: رمضاني لا ما عندهمش عمل رمضانية في اوروبا
3: ناس عنده زوجته ممثلة
1: قبيله قلت لي زوج ممثل قلت لي
3: اي ما زوجته ممثل
2: بلاش الزيت
1: ما حسيتش نفس السؤال
3: لا نفس السؤال
2: السياقه تتبدل
3: عرس مارتين يا رفيق
1: يا اوفر سايز انت يا جنزي يا مراهق
2: اللي بعده هالقرر نهار يتعرس هل هو في الاكشن عنده مع الاكشن
1: عنده مع الاكشن قلت بابلو اسكوبار قلت اشرف حكيمي قلت مواليد 1990 لنديس الموالي تيك توك
3: تركي اشرف تيك
1: جواب صحيح حاتم بالحاج نحكيو على الفنان التركي اللي سحب الدور اشرف تيك والاسم هو شتاي اولسو مواليد 1990 جواب صحيح حاتم بالحاج هذه صوره ال
2: ما تجبدش في القضيه الاخرى
1: لا لا تجبد ومشى حل وطلع لاباس امورنا واضحه ان شاء الله
2: اما في القضيه الاولى مش لاباس
1: اشرف قديمه وقتها صغر صغر وقتها صغر
2: ما تحبش فيه
3: غار غار
1: اشرف تيك الفنان التركي شتاي اولسوي على نغمات المسلسل المسلسل هذاك تسمع الموسيقى هذيا زياد تبدا تسوق في الكهرباء تحس روحك مافيا وحدك ولا تبدا مقويها الموسيقى وعندك فرد بالمية تحت تعيش تعيش الرول للناس اللي ما تفرجتش في المسلسل ادعوكم تقصروا القوي لانه
2: مش قوي يوفا سيف الجيش
1: تفرجوا تنجموا تدخلوا تتفرجوا في حلم اشرف ورؤيا اشرف تيك نقطه حاتم بالحاج يلا نخرجوا فاصل صغير ثم نعود اصدقائنا على اليوتيوب سلموا عليهم برشا برشا تغشوا قلنا اليوم اخر حلقه ما نسلمش عليه نحاول نسلم عليكم فردا فردا ما يكفينيش الوقت ولكن شكرا من القلب الناس الحاضره يوميا في الرثماك الحاضرين معنا يوميا على اليوتيوب ملكة سلوى تسولي مريم دره صديقنا ابراهيم صديقنا البلالو حاضر معنا كما كل يوم فدوى الدالي مريم بوقر كل الاصدقاء دمتم اوفياء للرفماك منال المنصوري هشام المحب رقم واحد للرفماك كل اصدقائنا ان شاء الله ميرسي بوكو على المحبه على المساجات على الوفاء لانكم ساعات موجودين قبلنا احنا على اليوتيوب تستنوا في انطلاق الحلقه صديقنا من المغرب محمد الهميسي لميا شمام عكروت دالي سامي سليتي نعيم الحريزي العبيدي نجاح برهان الشتيوي خلادي زياد صديقنا اللي يقول لي الراف كونجي باش يثقل ويصعب علينا الغربه يعيش في قطر ان شاء الله ربي يرد غربتك صديقي انت والاصدقاء الكل اللي يسمعوا فينا خارج حدود الوطن فاصل ثم نواصل
8: راف ماج بوبليسيتي عندك انستغرام وماذا بيك الفرجة دوب يوتيوب الفطور تحب تشوف نجوم في الجيم وكل شيء تعملو تيك توك وديما تفيبري مع الاطرح لايف
9: مع اريدو اكتيفي سيفك باحسن برومو خذ الفيبر بوك 50 ميجا سوم 30 ميجا وتمتع باكثر ديبي باقل سوم ابتداء من 55 دينار و900 عرض صالح حتى 31 اوت 2026
8: اريدو طور عالمك
9: تحب صحتك تدوم؟ خليك مرتاح في النوم دلل روحك بمطلع سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين جرية أورتوبيديك وإرغونوميك في التعب بتنسيك هي نمر واحد في تونس بخبرة 30 سنة ومطابقة للمواصفات العالمية سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين وما كذبش اللي قال مع سوبر سيستا لذة النوم قمة الصحة محليها كي تروح لتونس ديريكت لدارك مع مصرف الزيتونة تونس ديما دارك اكسب دار مع برنامج تمويل منزل للتونسيين المقيمين بالخارج ومدة تسديد نتفاهموا عليها بالمسابق وزيد تمتع باك بالنيسي اللي يوفر لك كونتون دوفيز كارت بلاتينيوم انترناسيونال وابونمون تواصل مع تمويل منزل للتونس المقيمين بالخارج نأمنوا نحقوا
8: مصرف الزيتونة قيم تجمعنا ديوان FM كل يوم تسمع آخر الأخبار في تونس والعالم الكل وتواكب أهم الأحداث وتظاهرات برامج سياسية اجتماعية ثقافية فنية ورياضية هذا الكل أكثر تلقاوه كان على ديوان FM ولي ريزو سوسيو متاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان FM وزادة على السيت متاعنا www.diwanfm.com على ديوان FM ما يفوتك شيء
10: When I say
8: صوتكم.

0: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شين يوتيوب ديوان FM.
1: ديوان FM.

0: Ville sans limite, en lit, en nightclub.
1: D1FM.
0: Allez, D1FM, ma base, ma si fiala.
1: D1FM.
0: Soutkom.
2: تسمعوا الراب ماك من اثنين للجمعة من السبعة للتسعة ونص مع رفيق مشناق.
3: السبعة وثمانية واربعين دقيقة. سلموا عليكم وين ما كنتوا، سلموا على كل الأصدقاء اللي نذموا على اليوتيوب، صديقنا ومستمع وفي على الراف ماك، الحبيب بن سالح، راديا السعيداني، منال المنصوري، كل الأصدقاء، مهدي يوسف، حاولوا سميوا أكثر ما يمكن من الأسماء ومن الناس اللي صارت جزء من هذا البرنامج وعائلة موسعة لهذا البرنامج. كما صديقتنا واختنا اللي ولات بنت البرنامج دف تدخل وقت اللي تحب منورتنا سعداء باستقبالها بحذنا مدام درة قرعليم، واللي هي رئيسة جمعية وان داي وان دريم. مدام درة صباح النور، مرحبا بنا.
4: صباح الخير، ان شاء الله نهاركم زين،
3: نهارك اسعد الايام.
4: شو هو ختام وهمسك،
3: ختام وهمسك، وخلطت على الحلقه الاخيره
4: على الحلقه الاخرى.
3: مرحبا منورتنا مدام، ان شاء الله تكون بخير. باش نحكي وقبل الاخبار على زوز مواضيع مهمه في علاقه بوان داي وان دريم اللي قد نشكركم على اللي تعملوا فيه، من وفيكمش حقكم. نبداو بالموضوع، حكينا عليه شويه المره اللي فاتت، قسم جراحه قلب الاطفال بمستشفى الأطفال بباب سعدون. وين وصلنا في التجديد اللي صاير على مستوى القسم؟ شو اللي بزوا متاعنا اليوم؟ شنجمو نطلبوا من التوانسة اللي قلوبهم كبار من غير لا تتناهد؟ أنا ما بعضنا، أنا ما بعضنا،
4: أنا ما بعضنا. يعيشك يا رفيق، إن شاء الله ديما هكا يا ربي، نعملوا في الخير ونسعوا للخير. ونعاود نقولها ونعاود نقولها، رانا احنا مستحقينهم أكثر من اللي هما مستحقيننا، على خاطر احنا في هالدنيا هذه نعطيو باش احنا ناخذوا نهار اخر. هذيك
3: يا ربي تقبل منا الجميع،
4: نخليوا الاثر الطيب نهار اخر باش نقابلوا به وجه ربي.
3: ان شاء الله ربي يتقبل منا. امين.
4: احنا اول ما بدينا بمستشفى الاطفال بدينا بأون سوم وقتها 100 مليون، بدينا في بالنا باش نعملوا امبليسمون، باش ندخلوا نحسنوا القسم للصغيرات، على خاطر هو جراحة قلب الاطفال هو كان في مستشفى الرابطة، تفرع ولا جابوا القسم جراحة قلب الاطفال هزوه للوبيتال دانفان، المستشفى الاطفال في باب سعدون. دونك بدينا احنا اسوسياسيون وان داي وان دريم، بدات بالامبليسمون، كي دخلنا للسبيطار وبدينا نحسنوا رقينا حاجات ما تتحسنش، معناها هدوا عاود من اول جديد، عاودنا كل شيء، عاودنا الانستالاسيون تاع الالكتريسيتي، عاودنا الانستالاسيون تاع الماء، هدينا، عاودنا بنينا، عملنا تواليتات كل واحد وحده. نحبكم تجيو تتفرجوا، انا عندي دي فيديو باش نوريكم معناها كيفاش تقول سبيطار في الاترانجي. انا تفرحانه به برشا كالسيرفيس، وبربي نحب نشكر ونعاود نشكر لاخشيتيك دانتيريور اللي وقفت معايا، اللي نهارت اللي كلمتها، وسبحان ربي معناها ثم عبيد كي تكلمهم تقول لك انا معاك، انا معاك بينيفول، راهي سامية علوي اللي توفى ابوها وحبت تعمل حاجه في لوبيتال ميليتير ما نجمتش، كلمتها انا سبحان ربي جبت لها هديه على طبق.
3: سلموا عليها برشا برشا برشا،
4: واقفه معايا وقفه عمري ما ريتها، مسكينه نهار كله هي تدق في البيبان، وبربي عندكم شي حاجه تعطيوها للسبيطار تدق في البيبان، وعندكم شي، هي اول اكسبيريانس معايا واقفة بالحق بالقدي بالقدي.
3: باهي اللي فهمته اليوم انه لي بريفيزيون مش هما اللي تعاملوا، لقينا روحنا مستحقين،
4: لقينا روحنا فلوس
3: فواتر اكثر من البيدجي اللي محتاجينه.
4: دونك نحب نكمل انا سبيطار، خاطر صغيرات تستنى، على خاطر هذوما يشقوا على القلب، على خاطر توا مفرعين على بليزيور سيرفيس، عندنا بوستوب، عندنا دي شامبر دو مالاد، معناها عندنا هذيا لونيتي بوستوب كي يخرج من البلوك يدخل لها. دونك سي تري امبورطون، انا مذبية ان شاء الله ربي سهل من هوني لاخر الصيف يحضر السيرفيس.
3: عمليه حسابيه بسيطه، سلو الكلام اللي قلته مدام، انت قلت حطينا بريفيزيون تاع 100 مليون وبعد لقينا 3 مرات، دونك كي تروحك اوبليجي تدفع 300 مليون باش يكملوا لي ترافو، معناها نتصور سلو ما بين البريفيزيون الاولى والثانيه ثم 200 مليون ديفيرينس، هذو مطالبين باش نوفروهم ولا نوفروا اكثر ما يمكن منهم. ثم
4: برشا عباد مسيبين لنا، راهو معناها عنا فاتورات، اللي ثم عباد اللي يقول لك انا عندي زكيت هات نخلصها، عطيتهم باش يخلصوا، ثم عباد يدخل لنا بالدون اون ناتور، معناها كيما عندي انا فورنيسور نتاع الومنيوم عاود لي سبيطار كامل، والله سبيطار كامل، معناها ما طلب حتى شيء. وفما اللي اوبليجي معناها تخلصهم عرفت.
3: فما دي فورنيسور اللي بالنسبه لي خدمه معناها ينجم يعمل لك ريدكسيون تاع 10-15%، ولكن بالنسبه لي خدمه وكل وظروفه. ولكن للامانه 200 مليون بيان سور 200 مليون هو التشالنج اليوم تاع الناس الكل تاع مدام دره تاع وان داي وان دريم تاع نحن تاع اي واحد ينجم ينخرط في الفكره هذه. نبدا نعاودوا نقولوه للتوانسه بعد شويه قلنا كيفاش ينجموا يعاونوا، نذكروا الناس باش ينجموا يتبرعوا. ولكن زاد الاهم لبينا ديما في الحكايه اللي فيه مونتون كومين بلوز او موان كبير، انه شركات تتفاعل، انه بنك تتفاعل. شو اللي يمنع اليوم بنك معناها تهز التليفون وتسكر الدوسي هذا نتاع 200 مليون تسكره هي بجرتي قلم؟ معناها 200 مليون بتسكروا سيرفيس نتاع جراحه قلب نتاع وليدات
4: نتاع صغيره
3: لو سول في تونس بمواصفات اوروبيه.
4: هذاك شنو والله الحمد لله اليوم هذا فخر بالنسبه لي، فخر
3: حتى شيء راهو
4: كي نوريكم لي بلان حاجه ما صارتش في تونس بالحق. علاش قلت لك نشكرها ساميه؟ راهي ساعات تجيب لي. البارح كنا مع ان فورنيسور نزل بشويه وي مع ان فورنيسور ياسر معروف نتاع موبل في تونس اللي صالونيتو ياسر الكل بلاش فلوس باش يعملهن.
3: الحمد لله يا ربي الحمد لله. مثال سامي واحد عمل خير سامي وشكر
4: والله كلام اللوح نشكر
3: كلام اللوح من الناس
4: والله
3: نسلموا عليه برشا برشا برشا.
4: نشكر نتاع الالومنيوم، نشكر فارماكلين نتاع البيبان، هذوما اللي تو مستحضرتهم اللي واقفين معايا برشا اللي هما ولاو يلوجوا لي في السبونسور. معناها ولينا عائله واحده
3: ان شاء الله. ان شاء الله يا ربي ديما يطيح بينا اللي خير منا وان شاء الله في ميزان حسناتهم الناس الكل اللي عاونت. كيفاش نجموا نعاونوا اي واحد يسمع فينا؟ لو كونتاكت والطريقه التبرع كيفاش بدا
4: طريقه التبرع؟ الغيب دو لاسوسياسيون اللي عندكم نحطوهم بعد، وهذيك هي الغيب دو لاسوسياسيون.
3: عندك شي نمره تليفون اللي يحب يستفسر حاجه؟
4: 58 766 577
3: 656 577 مانيش مفتي، مانيش إمام، مانيش شيخ، ما نتصورش فما مصرف زكاة أفضل من أنك تعمل قسم يداوي القلب بالنسبة للأطفال. شوف قداش من زوالي باش يداوي فيه، شوف قداش من يتيم باش يدخل يداوي فيه، من طفل فاقد لسند، هذو من الناس الكل اللي الدولة ديما هي اللي متكافلة بيهم باش يدخلوا يداوي. وغادي لو لا قدر الله واحد يمرض أنت قد يكون في ميزان حسناتك 10-20 مليون. نحكي على ناس اللي عندها زكاة وربي يزيدها وتنساهم أنت وتعيش حياتك وبعد قبل ربي تلقى روحك انت ما نعرفش 100-500 ألف صغير حياته منعت بك الفلوس اللي حطيتهم انت وغيرك وتلقاه في ميزان حسناتك. نذكروكم ونذكروا رواحنا وان شاء الله يا ربي التفاعل يكون بالوقت وحيني وسريع. توانسه الناس اللي تعيش لبرا، الناس اللي يخدموا البنوك خاصه البنوك الشركات، الناس اللي عندها دي بيجي كبار نجموا نسكروا هالموضوع في دقائق كان نحبوا. باش نسكروا معك مدام دره نحكيوا على التشالنج الكبير واللي نجحتوا فيه اكثر من اللازم
4: اكثر
3: من اللازم من ذفرين على خاطر زاده يزو بيجي لونجو الديفي وقتها كان 1000 شخص يعمل على عينيه العمليه
4: الماء الابيض
3: نحيوا الماء الابيض. الحمد لله نجحتوا في انكم تعملوا تقريبا 1560 هكا
4: 1567
3: اي بعد لا نجحنا هكا واحنا كنا عاملين بريفيزيون على 1000 ال 567 ولو ديون هذاك بعد اللي عملوا العمليه ربي يشفيهم ان شاء الله والحمد لله عليهم الناس الكل. دونك تونس كامله مكرده بافيت الدور تونس كيف كيف. دونك اعطينا في دقيقه شنو اللي لازم باش نسكروا هالموضوع مع العلم انه العمليه توفيت راهو تعمل
4: العمليه توفيت مثلا نعطيكم اقل حاجه ابسط حاجه اللي احنا وفرنا دويه الكل دويه ال 1567 ساشيف في ظهري هذا اكثر من 70 مليون. احنا كنا عاملين ان بودجي 2000 بيرسون نلقاو روحنا 1567. عندنا دي فورنيسور نتاع دويات يستناو في الخلاصات، عندنا وفرنا كونسومابل في العمليات هذوما، عندنا دي فورنيسور زاد كيف كيف يستناو في الخلاصات. هما راهم يسيبونا خاطر يعرفونا اوني سولفابل، معناها خاطر ساعات يقولوا لي دره كيفاش نجم انت تواجه هذا وانت تو نا با لو بودجي. قولوا ربي سبحانه احنا عملنا 1000، ربي قال باش نعملوا 1567 نتوكلوا على ربي وقدره ربي
3: ومن بعد نلقاو الفلوس.
4: انا عندي يقين كبير في المولى دونك بقدره ربي باش تخلص
3: باذن الله.
4: باذن الله.
3: قداش المونتون لهنا؟
4: لهنا مثلا فارماسيان نبوس يعطيها الصحة مثلا عندها 15 مليون
3: لحد الآن تخلص يوم بوس أنت وشكرا كلها
4: لا ولا مش معايا مسكينة والله يعرفوني
3: بعد دونك قداش البودجي اللي ما كنتوش عاملين له بريفيزيون سولو الشيفرات؟
4: فما 40,000
3: 40,000 دينار كيف كيف مقدور عليهم مونتو اي بورتو نحكيو على 240,000 دينار.
4: نعطيهم الفاتورات راهو نعطيهم لي كونتاكت ويمشيو.
3: اي واحد يحب يتبرع اللي يحب يثبت يلقى 1000 طريقه اذا كان يحب يثبت وهذا حقه. واللي عاطي ثقه ويحب يخو ان شاء الله يا ربي حسنات نجموا نكلموا رقم التليفون 58 766 577 باش فيسبوك وان داي وان دريم بيان سور على الريزو سوسيو. وكما قلنا 40,000 دينار باش نخلصوا ناس على عمليات تعملت باش غدوه كي نعملوا عمليات نلقاو ناس كل خالصه ونجموا نلانسيو دي في جديد. هذا المهم باش يفهموا العباد يقول لك تباهي ما عملوا العمليه كهو لا لازم الناس تخلص باش غدوه نعاودوا نلانسيو دي في جديد
4: ونلقاو ناس
3: افكتيفمون كرافان اخرى في اكتوبر. واذا كان نحكيو على قسم جراحه قلب الاطفال دونك تشالنج هو 200 مليون ان شاء الله يا ربي بالانترفونسيون تاعك تتحرك الناس الناس تطلب وتتبرع كما قلت فماش مصرف زكاة وصدقة جارية خير من أنك تنقذ حياة طفل صغير من أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. خلي كلمة الختام في آخر 20 ثانية.
4: نحب نشكركم الكل ونحب نشكر قلبكم الكبير على خاطر كل مرة تفرحوا بيا وكل مرة تعاونوني ونشكر العبيد الكل اللي وقفت معايا حتى بكلمة طيبة أكهو.
3: ميرسي بوكو شكرا لك
5: على الريب يلقوها باج فيسبوك
4: لا لا الريب تو كنت تحب من بعد انتم عندي عندكم الريب انتم تحطوه على شغلة باج متاعكم
3: باهي اوكي نحطوه بعد شوية على الباج متاعنا تنعملوا كل ليان نلقاو طريقة معناها باش اللي يسمع الانترفونسيون يلقى الريب مرة أخرى. شكرا لك ربي يقويك وربي يعطيك ما تتمنى. ميرسي بوكو وشكرا على اللي تعمل فيه الكل انت والناس اللي معاك تحية كبيرة من القلب وربي يكثر منكم الناس. بعد الأخبار نرجع نعود نحكيه على الأخبار ما صار في تونس في العالم كأس العالم نحكيه على الرف ماج نختاره شخصية العام بالنسبة للرف ماجور ونختم معكم الحلقة إن شاء الله مع 9:30 متاع الصباح. اقعدوا معنا نعود بعد الأخبار.
6: رف ماج
7: publicité
8: active sifre
9: تحب تحكي
10: en illimité
11: ou t'aoum fi gigawatt
12: سيف سنين اكتيفي سيفك باقوى ديو مع لوفر نكلمك نتاع اريدو تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 28 جيجا 29 دينار اكاو وحتى كانو فات الجيجاوات تقعد تخدم الانترنت ومع هذا الكل عندك سيرفيس دو ستريمينغ بلاش
13: اريدو طور عالمك.
14: تحب تونتي تلوج على خدمة ناسبك مع كونسنتريكس سي لو مومون باش تضمن اقوى ريكروتمون. كونسنتريكس السنتر دابير ملتي ناسيونال والليدر في خدمة الحرفاء يعطيك الفرصة باش تعمل كارير بروفيسيونيل متميزة دون لي ميور كونديسيون كونترا سي دي اي ريم دي بلافوني تيكي ريستوران اسيرونس جروب ترانسبور وامتيازات بالجملة. اذا كان تحكي بالكدا فرونسي وعندك مع الفونت ما تفلتش الفرصة وكلمنا على 58 338 338. كونسنتريكس في الكرم والشرقية وحدا قرطاج.
15: صيف السنة مع فيبر تي تي اعمل افار وتفرج من الدار كي تاخذ ابونمون 50 ميجا تمتع بريبيتور بلاش ومع 100 ميجا عندك ويفي ميش بلاش. صيف السنة الكلنا على موجة الفرجة مع فيبر تي تي.
16: كيسول ويجول قدامي ودوسياتو في ديه نقول ولدي محامي متكلماني
17: كي تتبختر قدامي وتسألني على غفلة ماذا؟ نقول بنتي أستاذة
16: كي شد التليفون ويحل البيسي ويتبع الحسابات والمال نقول رجل عمال
17: وكي يطمن على عزيزه ويحط في وذنيه سماعته نقول ولدي طبيب هذا اختصاصه. هذاك علاش تأمينات حياة فكرت فيهم وفينا وحطت على ذمتنا البرنامج التأميني الجديد نجاح. نجاح يعاون أولادك باش يوصلوا لأحلامهم ويحققوا طموحاتهم عن طريق منحة دراسية يبدأوا بها حياتهم وأثرياتهم
16: مع تأمينات حياة ابني اليوم لنجاحهم غدوة.
18: www.hayat.tn Assurance Hayat Vivre serein.
19: يا ولاد الدار خليكم مركزين معايا عزيزة ما تخليها لكش في قلبك من اليوم مع كتالوك خليلي تنجم تاخو اللي تحب عليه مع كارت ولاد الدار من 24 جوان 31 جويلية تنجم تريزيرفي الارتيكل اللي تحب عليه من كتالوك خليلي خلي تسبقه وخلص على راحتك حتى 15 أوت ويجيك للمغازة كي يخلص.
7: استنى يا سي محمود باش نبني لك دار من البريمه. السيس من البريمه، العرس من البريمه، الداله من البريمه، الليقه من البريمه. هذاك علاش جبت لك سيمين من البريمه.
8: شنو هذا يا ولدي؟ من البريمه من البريمه، عندنا سيمين جبل الوسط، بريمه البرايم.
7: هي يا سي محمود هذيك اللي يشد هو ذيك اللي دوم. ما تنسيش مصنوعة بخبرة المجمع الصيني CNBM سينوما سيمو رقم واحد في العالم. سيمين جبل الوسط، بريمة البرايم.
9: محليها كي تروح لتونس ديركت لدارك مع مصرف الزيتونة. تونس ديما دارك. اكسب دار مع برنامج تمويل منزل للتونسيين المقيمين بالخارج ومدة تسديد نتفاهموا عليها بالمسابق، وزيد تمتع باك بالنيسي اللي يوفر لك كونتون دوفيز، كارت بلاتينيوم انترناسيونال وابونمون تواصل. مع تمويل منزل للتوانسة المقيمين بالخارج نأمنوا ونحقوا.
10: مصرف الزيتونة، قيم تجمعنا.
9: ديوان افام فلاش نيوز.
10: موجز الثامنة صباحا، ديوان افام صباح الخير. وزارة التربية تعلن أنه يمكن للمترشحين لامتحاني شهادتي ختم التعليم الأساسي العام والتقني لدورة 26 و2000 التسجيل في خدمة الإرساليات القصيرة للحصول على نتائجهم، وذلك بداية من اليوم على الساعة 10 صباحا بتوجيه إرسالية قصيرة إلى الرقم 85005 على النحو التالي: نف ثم ترك فراغ ثم رقم التسجيل في الامتحان المتكون من 6 أرقام طبقا لما ورد في الاستدعاء الموجه إلى المترشح. كما أعلنت وزارة التربية أنه سيقع نشر نتائج الامتحانين على شبكة الانترنت في نفس اليوم، وذلك على الموقع www.9web.tn. وزارة شؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج تعلن في بلاغ أنه تقرر الشروع في تأمين حصة مسترسلة بمكتب المصادقة بداية من اليوم وإلى غاية 31 من أوت القادم، من الساعة 8 صباحا إلى غاية الساعة 4 بعد الزوال من يوم الاثنين إلى يوم الخميس، وذلك حرصا على تيسير الخدمات الإدارية والقنصلية المزداد لفائدة التونسيين المقيمين بالخارج أثناء عودتهم إلى أرض الوطن حسب ما ورد في نص البلاغ. مناسق الغرفة الوطنية لمجمع الحبوب قريش بلغيث يؤكد أن التغيرات المناخية أثرت بشكل كبير وغير متوقع على قطاع الزراعات الكبرى، مشيرا إلى أن التوقعات الأولية كانت تشير إلى صبة تجميع واعدة، إلا أن الجميع تفاجأ بأحداث مناخية استثنائية ضربت المحاصيل، وفق قوله في 60 دقيقة على ديوان فام. وبلغيث يوضح أن التقلبات المناخية تسببت في انخفاض مردودية المحاصيل بنسبة تقارب 30% مقارنة عما كان متوقعا، مشيرا إلى تراجع أرقام التجميع حيث سجلت عمليات التجميع هذا الموسم نحو 7.5 مليون قنطار مقابل 8.3 مليون قنطار تم تسجيلها خلال الفترة ذاتها من الموسم الماضي.
8: التغيرات المناخية هذه أثرت على قطاع الزراعات الكبرى تأثير كبير، لا محالة نحن كنا تم التوقعات من حيث التجميع والصابة متاع هذا الموسم، ولكن تفاجأنا نحن الكل يعني كفلاح، أنا كفلاح وكمجمع والعديد من الجهات تفاجأنا بمن الأحداث اللي وقعت استثنائيا لهذا الموسم اللي منها وقع على فورتمون، يعني الحبات يعني السبولة رميت الحبات متاعها كمية متاع تبن وقلوا هذا صابة كبيرة، ولكن كيف تجي تشوف السبول من بعد تلقى من البيت اللي في وسطه هي غير مطابقة لعدد السبولة اللي هي، وهذا تسبب لنا كما قلنا إشكال كبير هذا الموسم، سواء كان في المحاصيل بتاعنا كانت مردودية يعني منخفضة ب 30% تقريبا لهذا الموسم. هذا الموسم وصلنا ل 7.5 مليون قنطار، في نفس الفترة كنا في موسم الفرد 8.3 مليون قنطار، ولكن التأثير متاع التغيرات المناخية والأمطار كان عنده تأثير كبير ياسر، يعني في تعطيل منها تعطيل بالطبع موسم الحصاد من 10 إلى 15 يوم تقريبا، شدنا العديد والعديد من الجهات اللي صبت فيها كميات كبيرة.
10: الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بتونس تقرر الثلاثاء الإفراج عن وديع الجري في قضية محكوم فيها ابتدائيا بستة أشهر سجنا بتهمة استغلال موظف عمومي لصفته، كما قررت الدائرة تأخير القضية إلى جلسة بتاريخ 6 أكتوبر 2020 وفق ما أكده مصدر قضائي لوكالة تونس أفريقيا للأنباء. وتعلقت القضية وفق المصدر ذاته باستئناف الحكم الابتدائي الصادر بتاريخ 26 مايو 2020 عن الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس والقضي بسجن وديع الجريء الرئيس السابق للجامعة التونسية لكرة القدم وصغير زويتا المدير الفني السابق للجامعة التونسية لكرة القدم مدة 6 أشهر بتهمة استغلال موظف عمومي لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره إلى جانب الأضرار بالإدارة ومخالفة تراتيب الجري بها العمل والمشاركة في ذلك. ويشار إلى أنه تم إيقاف وديع الجري منذ 25 أكتوبر 2023 ويقضي عقوبة سجنية ب3 سنوات في قضية ثانية. وفي الشأن الدولي صحيفة وول ستريت جورنال تنقل عن مسؤولين أمريكيين أن الرئيس دونالد ترامب بحث الملف الإيراني مع وزير الحرب بيت هيكسيث ورئيس هيئة الأركان الأمريكية دون كين. وبحسب الصحيفة فقد اطلع ترامب على خيارات تشمل العودة إلى حرب شاملة مع إيران مشيرة إلى أن الرئيس الأمريكي ما يزال متمسكا بمسار المحادثات مع طهران. الجيش الأمريكي يعزز قواته داخل فنزويلا وحولها لدعم عمليات الإغاثة من زلزالين مدمرين حيث يوجد أكثر من 900 فرد داخل البلاد ونحو 800 آخرين في البحر الكاريبي حسب ما أفاد بمسؤول رفيع في الجيش الأمريكي. ختام العرض الإخباري مع أجمل تحيات فاضل مبارك ويتواصل مشوار الآن مع محمد من خنوش في فلاسبور.

0: sans limite, en lit, en nightclub. D1FM. Allez, D1FM, ma baz nassif yahla. D1FM. Soutkom. Agile Energy. تقدم لكم Flash Sport.
1: Eni Sint, la performance italienne au cœur de votre moteur. Disponible chez Agile Energy.
2: صباح النور، اهلا بكم. رسميا النادي الافريقي اعلن على تعاقده مع ياسين مرياح اليوم الصباح في الخامسة صباحا لمدة زوز مواسم صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده يوم امس مع فريقه السابق الترجي التونسي. مرياح يغادر اذا بعد اربع مواسم فاز فيهم بخمسة القاب، واليوم ينطلق في الاستعداد للموسم الجديد مع فريقه الجديد النادي الافريقي. مصير مع النادي الافريقي بالنسبه مئويه كبيره، ظهير الايسر اسامة اللاسيلي مش باش يعاود عقده مع الفريق، هذا بحسب اخر المعطيات اللي عندنا. فما اتفاق مبدئي بينه وبين نادي الخالديه البحرين اللي قدم عرض مادي كبير، منتظر انه اليوم باش يتم الحسم نهائيا في موضوع انتقاله الى نادي الخالديه البحريني. رسمي نادي شباب بلوزداد على يوم امس على تعاقده مع لاعب الوسط حسام تقا لمده 3 مواسم صفقه انتقال حر. تقا اذا باش يلتحق بمحمد علي بن حموده، وكذلك المدرب الجديد لنادي شباب بلوزداد الجزائري نبيل معلول اللي باش يكون زاد مساعده القادم هو نادر داوود. ماهر الكنزاري اكد لديوان فهم ان كل الاخبار اللي رجت في الساعات الفارطه بخصوص تعاقده مع نادي الوداد او الشرطه العراقي والمنتخب الوطني غير صحيحه نهائيا، وحاليا ما عندوش حتى عرض رسمي بعد استقالته من نادي زاخو العراقي لاسباب عائليه. الملعب التونسي تعاقد رسميا مع لاعب الوسط الهجومي السنغالي ماميسا ليونتيون لمدة 3 مواسم قادم من نادي واليديان السنغالي. لاعب يساري عمره 20 عام ودولي في المنتخب السنغالي المحلي ودولي أيضا في المنتخب لأقل من 20 سنة. بكأس العالم، منتخب المكسيك اليوم الأصباح فاز هدفين مقابل صفر من منتخب الإكوادور في إطار الدور 32. هدف المكسيك جاء عن طريق راول خيمينيز وكينيونس. منتخب التريكولور المكسيك باش يواجه في الدورة 16 المنتخب الفايز من مقابل إنجلترا والكونغو الديمقراطية. نذكر أنه يوم أمس المنتخب الفرنسي كان فاز هدف مقابل صفر ضد منتخب السويد في إطار الدور 32. أكثر تفاصيل وأخبار كالعادة زوروا موقعنا D1FM. خليكم مع برنامج الرف معك.
0: Agile Energy قدمت لكم Flash Sport.
1: Eni Sint, la performance italienne au cœur de votre moteur. Disponible chez Agile Energy.
3: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.d1fm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شين يوتيوب D1FM. D1FM. D1FM.

0: بوبليسيتي.
1: عندك انستغرام وماذا بيك الفرجه دوب يوتيوب الفطور؟ تحب تشوف نجوم في الجيم وكل شيء تعملو تيك توك وديما تفيبري مع لطرح لايف؟
2: مع اريدو اكتيفي سيفك باحسن برومو، خذ الفيبر بوكس 50 ميجا سوم 30 ميجا وتمتع باكثر بيبي باقل سوم ابتداء من 55 دينار و900. عرض صالح حتى 31 أوت 2026.
3: اريدو، طور عالمك. Une nouvelle ère commence. Découvrez la série Honor 600. Appareil photo jusqu'à 200 mégapixels assisté par l'IA. Nouvelle génération. Écran AMOLED 120 Hz. Batterie jusqu'à 7000 mAh. Et Honor Supercharge jusqu'à 80 watts. Honor 600 avec son puissant processeur Snapdragon 7 Gen 4 nouvelle génération. Des fonctionnalités IA qui transforment votre quotidien. 1999 dinars prix public conseillé pour le Honor 600 et 1399 dinars prix public conseillé pour le Honor 600 Lite. Un cadeau Honor pour chaque version vous attend.
4: تدلل الدار البحر ولا الخرجات سيف السنة جيون كالعادة تدللكم بالبروموات حتى الخمسة جويلية في جيون تلقاو مستلزمات السيف الكل بحس الأسوام من الباراسول البيسين الجلاسير وحتى صالون دو جاردان ملا عملوا طلع الكتالوج جديد وزورونا في مغازاتنا وتمتعوا بفريات السيف
5: تدلل جيون
6: ايام دللنا
7: ديوان FM. كل يوم تسمع آخر الأخبار في تونس والعالم الكل وتواكب أهم الأحداث وتظاهرات برامج سياسية اجتماعية ثقافية فنية ورياضية هذا الكل أكثر تلقاوه كان على ديوان FM ولي ريزو سوسيو متاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان FM وزادا على السيت متاعنا www.diwanfm.com على ديوان FM ما يفوتك شيء صوتكم

0: مرحبا مرحبا مرحبا، رجعنا لكم في ساعتنا الثانية. yes. رفمك حتى لتسعة ونص بقيادة البرنس النقيب جيهان السليمي، حاتم الحاز، يد المكي، ناصر البدوي، ورامي الفراتي، موصين معكم الرحلة في آخر ساعة وعشرة دقائق في حلقتنا لليوم وفي موسمنا لليوم. نسلم عليكم الناس الكل، تحية لكل الناس اللي تسمع فينا، إن شاء الله نهاركم أسعد الأيام، إن شاء الله يا ربي بداية سيونسونيك ناجحة للجميع، إن شاء الله يا ربي
1: أحلاها القيلولة في سيونسونيك.
0: للناس اللي تخدم الأمانة من 8 إلى 6 يجي سيونسونيك ترتاح شوية العباد مساعتين، الناس كل تشد ديارها، سخانة رهيبة، اللي يحب يقيل اللي يحب يبحر، ولكن المهم يرتاح. بعد شوية نعملوا دورة ونختاروا شخصية العام والموسم ويزيدون.
1: لا انت قلت الساعتين، لا الساعتين ونص، ما هو ذي ماركة كالإدارة
0: عامك شي اسمه اسطورة لانتريتا اوكي ساعتين واربع. شكرا لك حاتم بالحاجة.
2: هالجمعة مساء
0: يلا نمشيوا للأخبار، نمشيوا للتراند بعد الأخبار، ولكن كما قلت بعد شوية نعملوا دورة وشوفوا لي رفما قر شكونوا اختاروا كشخصية العام والموسم، ولكن قبل هذا التراند
3: مع أريدو أكتيفي سيفك بأحسن برومو، خذ الفيبر بوكس 50 ميجا بسوم 30 ميجا وتمتع بأكثر ديبي بأقل سوم ابتداء من 55 دينار و900، عرض صالح حتى 31 أوت 2026.
4: أريدو، طور عالمك. تراند دي جور،
0: تحية لصديقنا الكريم بن حاج قاسم، يقول لكم good morning everyone from London. تحية لي، تحية صديقنا
1: لكنا الأنجلي لندن. لا والله حسسنا بالبرد هكا،
0: ما عندناش برشا هكا يتفاعلوا معنا من الأنجلو تاريد. إيش قلت باش تقول يا ربي؟
1: لا خاطر نعرفك تبدا تلكون بالإنجليزية لندن وكذا،
0: خايب لك صوتك.
1: لا والله طيب، حتى نصر راهو قاعد انسان تقرد يا ربي، يقعد يقول او ماي جاد او ماي جاد
2: اي ام جود،
1: وخاطر اكسون امريكان هذه ياكلوا لك.
0: يلا سيدي نمشيو بطريقه برقيه، كل نحكيو على بعض الاخبار في ال 24 و 48 ساعه الاخيره. نحكيو على جمال الحمودي المشرف على التحكيم في تونس، يبدو انه نهايه العقد اقتربت، انتهى عقد جمال الحمودي، والحديث في الكواليس على أن النية تتجه إلى عدم تجديد العقد بالنسبة لجمال الحمودي. نبدأ بك ناصري، قرار في محله، هل ظلم الرجل إذا كان يتم التخلي عليه؟ لأنه حكينا على مشروع كبير وصلح تحكيم يزمو برشا سنوات، وإلا لا الروندمو ما تحسنش بتاع الحكام، برشا مشاكل، دونك نحمل المسؤولية لجمال الحمودي. سؤال مباشر، لو كنت المسؤول تجدد لجمال الحمودي نعم أم لا؟
5: هو بالنسبة لي أنا جمال الحمودي وقت اللي جبناه على مشروع، المشروع أنه المفروض يكون عنده 3-4 سنين، ما يكونش فيه عام ويتعدى. بالنسبة لي أنا ظهر المشروع ذا ما كملش، وظهر متوقع رو أن ديجا المعلومة عندي
0: كيف كلام كواليس رو ما زال
5: كلام كواليس، لكن متوقع أنه جمال الحمودي مش يكمل الموسم القادم في اللجنة الوطنية للتحكيم. بقول فما مشاكل، فما مشاكل كبيرة صارت، فما بزادة خطابات صارت اللي هي ما كانتش في بلاصتها، فما خرجات اللي عملهم جمال الحمودي ما كانوش في بلاصتهم في برشا مباريات وفي برشا أحداث وبرشا مشاكل صارت لنا في البطولة التونسية. هذا يخلي البروجي في وعلي في حاجات إيجابية وفي حاجات برشا سلبية اللي شفناها الفار.
0: العباد ما شافتش إيجابية،
5: فماش إيجابية، مش قلت لك شوية بعد
0: فما شوي شوي. لا لا نحكي لك على البرسيبسيون، الرأي العام الرياضي بالنسبة لي فشل كلي.
5: بعض الحاجة اللي على الأقل هي مضيئة شوية هو في بعض الحكام الصغار قاعدين يطلعوا، فما جينيراسيون متاعش حكام صغار قاعدين يطلعوا قاعدين يبداوا ياخذوا بعض المباريات، لكن باستثناء ذلك شفنا برشا مشاكل بالفار بيدو، ولا مشكل بالنسبة للجمعيات الكل، ولا الناس تخمم تو قبل. نتذكر أنا شكون جدتوش وشكون مش الحكم تو، في وقت من الأوقات كنا نفركس شكون الحكم، ومن بعد ولينا نفركس وشكون جدتوش، تو ولينا نفركس وشكون اللي في الفار. معناتها باش تفهم قداش التطور اللي عملناه احنا وقت نجيبوا اليات في عود نسهلوا الوضع نتاعنا، احنا قاعدين نصعبوا
0: الوضع. بالنسبه لك يغادر الحمودي؟
5: يغادر،
0: شل في المهمه نتاعو،
5: شل في المهمه نتاعو.
0: كلمه برك،
1: تحيه خاصه للمكتب الجامعي حسين جنيح ومعز الناصري، هو كان كتب ربي على الاتصال جمعتين تالي نحكيو استقالة مكتب جامعي، توا هوك بشوي بشوي يسربونا في الاخبار استقالة الحمودي، وغدوه توا تسمع زوز تعاركوا في المكتب الجامعي،
0: توا القائمه نتاع المدربين قاعده تدور نفس الاسماء، خاتم يحيى، مالك، كازاري، نصر الدين النابي،
1: ونسينا النكسه ونسينا ونسينا. وكما قلت لك يا رفيق كانت تكهنت بها اول الملي صار
0: ما نذكرش،
1: لا تذكرت عمرك لا تذكر، قلت لك راهو باش ننسى، وتو باش ندخل البطوله والسوبر كوب وباش نرجعوا للفار، وسبتمبر تو يجيك النصر البرونزي وناسي الجامعه حتى الازامي نساهم وكا وانا مكملين صح وفرح.
2: نقطة صغيرة، أنا عندي مشكلة في المبدأ ككل، خاطر مشكلة التناسق، الفعل حاجة والكلام حاجة. الكلام عنا مشروع مع سلحي مودي كذا ومشروع طويل الأمد، ومن بعد كي تجي تشوف الكونترات نتاعو عام، ما فهمتش أنا هالمشروع وإحنا مصحيلو عام ظاهرين من الأول ماناش ناويين فيه المشروع.
0: فكرة مش ياسر فكرة راكبة في عقولنا اليوم كي نحكيو في الكورة في تونس والأسلحة. كيما قلت راهو كلام كواليس، حبيت نفهم هذا تقال أنه النية تتوجه نحو عدم التجديد بالنسبة للحمودي، ولكن حتى شيء ما كونفيرمي، ما فماش بلاغ رسمي، ما فماش خبر رسمي، كلام كواليس نعرف انه فما حاجات تتسرب ساعات باش نشوفوا الرد رد الفعل وكذا بنين عليه، ولكن لا شيء قطعي في علاقه بالحمودي. تصويره ثانيه مثلت تراند البارح على مستوى العالم، نحب ناخذ رايكم فيها، خروج كيليان مبابي والطريقه اللي خرج بها ديدي ديشو كيليان مبابي، انحنى وعمل له كل جيست نتاع بيدي الا كيليان مبابي انترنور في قيمه ديدي ديشو وفي الصعب نتاع ديدي ديشو، مش من لي زونترنور ياسر كول معناها خلى العباد تتسائل معناها كيفاش ينجم انترنور يعمل حاجه بال ما نعرفش كيفاش نعبر عليها، ماهيش متداول انه يعملها مدرب بالطريقه هذيك قدام لاعب. ناخذ كلام الحاجه بعد نزيد
1: اي مدرب
0: يربي قلت ناخذ كلام الحاجه بعد نزيد
1: ما علاش بيك عمل يدك خاطر صبعك غلط الكوتشي
0: هذا اسوء اخذ هكا هكا هكا هكا بعد هكا
1: تليفونك
0: برنس
6: طبعا وقت وصلني مجنا نحني برك يجيب شي نقز من جبل لجبل بين زوج جبال ونقول له تعدل خي بابي بعث الروح
0: بابي
1: هذا الاكسون زاد مرسيز
0: يلا برك سي
6: مبابي هاك تحب نقولها مبابي ديدي ديشان ربما لا ما كانش يكون اللي هو طوى كان مش مبابي
0: مستحيل هذه عقليه مثلا تاعنا احنا تقبلها نونترنور يعمل هكا الجوار يقولوا له وفك الجروب ويحكم فيه وشكون لونترنور وشكون كذا عملها فيكتور سبونتاني
7: في تسييق الماتش مبابي دوب ما ماركا مشى يجري لديشان وعزيه في يومه معناه لي ديدي دونك ليموسيون طلعت عند ديدي ومن بعد ينحليل ويعمل رولا دارير معناها لا كوميونيون ما بين المدرب والكابيتان او كابيتان ديكيب وبلوس لي بوليميك اللي جاو ضد كيليان في وقت الريال والدافع عليه راهو ديشان معناها. وعجبني في الانترفيو البارح وقت قال كي سالوه على امبابي قال لهم تتفكروا قلتوا لي مينيو خايب الجول ودرشنا وش قلتوا لي الديفونسور الفلاني ايش يعمل هاكا قلتوا لي ديمبلي ما هو اون مي فور معناها بعد الواحد ماركي لكم ثلاثه بونتويت قال لهم جيبوا لي جوار جديد خليه يتحسن وقدوا لي في جوار جديد
0: خلي الفورمه نتاعو تطلع وين زيد حاب يقول حاجه
1: تعمل لنا هكا خل الحلقه انت توا كي نبداو
5: خاطر
1: نحني
0: نعمل هكا معناها نشكركم نشكركم ديما من القلب على كل ما تخدموا فيه على على البلوس اللي تعطيو فيه في كل حلقه على الخدمه نتاع عام كامل انا محظوظ اني نخدم مع الفريق هذا
1: احنا محظوظين اللي نخدموا معاه
0: من اللغة الخشبية
2: هو المشكلة وين الفاز هذا يتصير وحتى سكالوني قبل عملها الميسي وميسي ديما يعملوها له بصفة عامة المدربين ولكن عملت راي بوليميك في فرنسا من جهة أخرى خاطر هو ديشان معروف يحب مبابي ومبابي الحق متاع ربي مع فرنسا ما هوش مبابي متاع أي فريق مهما كان بي اس جي ولا واحد معنا الرجل هيس كوب دي موند أداء جماعي تفل يدز مع المنتخب الكل تحبوا لتكره كابيتان ولكن العبيد هزوه إنه ديشان خايف من تخريجة مبابي خاطر بعد العام الصعيب اللي تعدى في الأروغون والبروفي والليماج اللي عطاها دونك قالوا ديشان عملها خاطر خايف يخرج فيه دونك يعمل في حاجه باش يبصر باش يقول لك ما تصيرليش فضيحه قدام العباد خاطر مبابي ولا امبريفيزيبل من اللاعبين اللي ما تفهمش ولكن انه يوري اللي هو مبابي تحب ولا تكره يعمل في كوب دي موند كبير برشا فما حتى كوب دي موند شارك فيه من اللي بدا كاريرو من 2018-2022 عمله خايب دونك يستحق هذايا وبقدره ربي كان باش تهز فرنسا الكوب دي موند مبابي الاكثريه ويعمل بدايه عام موسم باهي مع الريال يهز البالون دور اللي يقعد السنه فيها عنده برشا
0: اذا كان يهز الكوب دي موند كان يهز الكوب دي موند يهز البالون دور اذا كان يواصل في الريتم هذا لان اليوم اللي يعمل فيه هو في الكوب دي موند اكسبسيونيل اللي تعمل فيه فرنسا اكسبسيونيل الماتشات الكل 4-3 5-4-3 حتى معناها قيسوا الكوب دي موند اللي فات وانت جاي معناها سيري ما فاتش نتاع كل ماتش ماركي لك 4-3 حتى ماتش الارجنتين فينال 3-3 معناها ايفيكتيفمون دونك السيري مواصله بالكوب دي موند اللي فات الكوب دي موند تاع اليوم من سيوقف ارماده النجوم نتاع المنتخب الفرنسي مازلنا ننتظر مازلنا ننتظر وقفناها وربحنا 1-0 4 سنين
7: القادري الممرن العربي
0: مع صديقنا وهبي الخزري وين نقيب
8: أنا حبيت أقول حاجة اللي في كل المجموعات رفيق ديما فما قائد مجموعة، المجموعة فيها مستويات مختلفة، هذه ما نجموش نجي ضد حكمة ربي سبحانه وتعالى، فما ناس حسب الكمبيتانس حسب كذا، وهذه شفناها في كل الميادين، معناتها مثلا يدخل إنسان على حكاية كيفاش هو السيتان كليني قدام كيليان مبابي اللي هو ماهوش تشيشة ولا تريف، معناتها هو توا هو قال رجل البونتا بتاع الفريق كم متى يقود، هذا موجود احنا في مجموعات بتاعنا. انا واحد من الناس ساعات يجيوا مثلا فنانين اللي ربما اكبر مني سن وقدر، فبطبيعة الحال تتعدى الحكاية نورمال وما تقلقنيش، كما انا زادة نبدأ موجود في وسط المجموعة، تلقى مثلا على سبيل المثال اكنار ربيع التكالي انا داخل باش نصور، معناتها تتفجع تقول انت ادراشكم باش يدخل، قدر بارك الله فيه يقدرني وبلاستي وماكلتي،
0: يعني انت مبابي هو ديدي هكاك الفكره
8: انا مبابي في برشا مجموعات انا مبابي
0: وهو ديدي دي شو
8: يقفوا لي ويحييوني. ودي
0: تواضعك مدرسه يعني بالحق انت مدرسه في التواضع، معناها هزيتني ولد ديدي دي شو كيليان مبابي قلت لي كيما بالضبط خلتينا ربيع التكالي عمل لي هك يا لكي
8: كيما نعمل روف ونعمر اللي هو زاد مبابي نتاعنا في برشا حاجات يعني باش نقول لك على قدر انا نحكي مش علي على روحي انا
2: انت ديما تاخذ تحب حاجات يتلكش
8: سيرش بسيرش.
2: هو عطاك رؤيه اخرى فنيه
8: ولو هو
2: اعطيه او ماي جاد
8: بعد الفاس قداش من مره في مناسبات وكل شيء وقت صحيح يعطيني بلاستي وقيمتي
0: بارك
8: الله فيك
0: وربي بعد الفاس بعد الفاس نرجو نحكيو في بقيه الاخبار بعد الفاس ناخذ هاتف نلعبوا على 1000 دينار كاش باش نختاروا احسن مستمع او مستمع في هذا المستمع في هذا الموسم 1000 دينار كاش من اهداء الديوان في الحلقة الأخيرة سعيد
2: الهادي يخرج سعيد منين بالضبط في الديوان مش تخبره
0: محسسني معناها الدفور الحمد لله يا ربي ألف دينار كاش
2: الحمد لله بالك ريزرف بالك ريت يخت انا
0: ما عادش تخي من تصرف قلت خليك
2: قالوا لي بلاسي شويه قلت لهم شوفوني

0: Krav Mag. Publicité. Active تحب تحكي. En illimité وتعوم في الجيجاوات
1: سيف سنين اكتيفي سيفك باقوى ديو مع لوفر نكلمك نتاع اريدو تمتع بالمكالمات en illimité وبفورفي انترنت 28 جيجا 29 دينار اكاو وحتى كانوا فات الجيجاوات تقعد تخدم الانترنت ومع هذا الكل عندك سيرفيس دو ستريمينغ بلاش
0: اريدو طور عالمك
2: أنا يا سي محمود باش نبني لك الدار من البريمة السيس من البريمة العرس من البريمة الدالة من البريمة الليقة من البريمة هذاك علاش جبت لك سيمين من البريمة
3: شنو هذا يا ولدي من البريمة من البريمة عنا سيمين جبل الوسط بريمة البرايم
2: هي يا سي محمود هذاك اللي يشد هو ذاك اللي يدوم ما تنساش مصنوعة بخبرة المجمع الصيني CNBM سينوما سيما رقم واحد في العالم سيمين جبل الوسط بريمة البرايم
4: التبحيرة ما تحلى كان كيبدا البحر صافي والصغيرات ما يبني وقصر كان عرمل الصافي والحكايات والأسرار ما تتحكي كان كنبداو أصحاب صافي والضحكة والفرحة صحيحة ما تخرج كان من القلب الصافي إلا ما يلزمها اللي يفهمها يلزمها زيت صافي
5: Une nouvelle ère commence. Découvrez la série Honor 600. Appareil photo jusqu'à 200 mégapixels assisté par l'IA. Nouvelle génération. Écran AMOLED 120 Hz. Batterie jusqu'à 7000 mAh. Et Honor Supercharge jusqu'à 80 watts. Honor 600 avec son puissant processeur Snapdragon 7 Gen 4 nouvelle génération. Des fonctionnalités IA qui transforment votre quotidien. 1999 dinars prix public conseillé pour le Honor 600 et 1399 dinars prix public conseillé pour le Honor 600 Lite. Un cadeau Honor pour chaque version vous attend.
6: سوبر سيستا الجرايه رقم واحد في تونس خبرت 30 سنه

0: راديو أنا فاهم. تسمعوا الراب ماك من اثنين للجمعة من السبعة للتسعة ونص مع رفيق بوشناق.
1: راب ماك حتى للتسعة ونص مواصلين معكم الرحلة. تحية لكل الأصدقاء الحاضرين معنا, نسلموا على بعض الأسماء, صديقنا وسام النجار, صديقتنا هدى ماش, سيرين خواجة, فدوى الدالي, كل الأصدقاء الحاضرين شكرا على الوفاء, شكرا على المساجات, على التفاعلات, على برشا محبة. الشيف سلوى بن سعيد, وإن شاء الله ربي يعطيكم كل ما تتمنى. وبعد شوية نكملوا نحكيوا في الأخبار, نعملوا دورة مع راب ماكر ونشوفوا

0: يا الموسم وشخصية الموسم بالنسبة لراف ماغور. ولكن قبل هذا قلت نلعبوا على 1000 دينار كاش. عملية قرعة سارت مع الصديق العدل المنفذ، تم اختيار المستمع من جملة المستمعين اللي بعثونا وتفاعلوا معنا تيلة الموسم لعبة كنا نصيناها أول الموسم. نقولوا ألو، صباح الأنوار.
1: صباح الخير.
0: صباح الفل.
2: أهلا بالمستمع.
0: في بيل صوتها تبدل هنا وشتعمل سيسباس معانا جميلة الجميلات بعد غياب تقريبا شهرين، تصفيقة سندريلا وميمة العياري. سندريلا صباح الأنوار، صباح الفل، صباح الحب وصباح الحاجات الباهية. شنو أخبارك أنت؟ والله الحمد لله احنا في نعمة وفي خير. توحشناك
1: برشا
0: وخليتوا
1: علي بلاصة كبيرة.
0: حتى احنا توحشناك برشا، خليت علينا بلاصة وتوحشناك وتوحشنا صوتك، ونحبوا نشوفوك تو فيرسيون عاد راقدة ساعة في الجمعة وعلى اعصابك. اي فوالا، نحبوا نشوفوا الفيرسيون هذيك، نحبوا نشوفوا الفيرسيون هذيك. تمنى عليكم ايما، شو احوالك وشو احوال الاء؟
1: والله الحمد لله لذيذ خبيان يا ربي، الحمد لله ان شاء الله ديما هكا وفي نعمة ان شاء الله. الناس الكل اللي تسمع فيا بالله قبل ما ننسى، خاطر قاعدة نرتب في افكاري، نحب نقول للناس اللي تسمع فيا ميرسي بوكو.
0: رغم اللي احنا تو اسبوع محضرين التليفون، طلبنا 8:05 قلنا لها فايقة تتكلم معنا.
3: يلا جيت باش تنظمهم دولة
1: كلامي، قلت يا رامي راني مش ريحة. قول لهم ميرسي بوكو، ربي يخليكم، ربي يفضلكم، وربي يفرح قلوبكم، وربي يرزق كل مشتاق. اي عبد كلمني هديني بعث لي كادو جاني زيد للدار، ميرسي وربي يخليكم، على خاطر ردة الفعل بتاع الناس ما كنتش متوقعها، برشا فرحة وبرشا محبة، ربي يخليهم وربي يفرح الناس الكل يا ربي.
0: ربي ديما يفرح قلبك وميمة ويعطيك على قد صبرك. عايز. ربي يفضل لك الاء. باش تمشي تتبحبح باش تهزها تعوم ولا صغيرة؟
1: مش
0: تهزت مش صغيرة، تهزت تمشي تعوم أول سيف. لا نورمال، أنت المتسين اللي قريته خليه بربي، سيبنا نعيشه، سيبنا نتفرهدوا معناه. رد بالك عليها من الشمس وعومها وشيخها، إن شاء الله ديما فرحانين. احنا سؤال ما نعرفش يهم الفريق، احنا خذينا القرار باش نختموا الموسم ونجيوك الكل مع فريق الإعداد والتقنيين الكل الدار.
2: ديوان كاملة.
0: تحب كيكة ولا تحب الواحد بالواحد؟
3: استنيوا للوطية.
0: لحظة، تحب كيكة ولا بالواحد بالواحد؟ أما خير.
1: لا لا يجيو مع بعضكم خير.
0: عندكم ساعة كي ربع وما عادش يجيني حد. زيدون كلمة لميمة.
2: والله نحبها برشا، أنا باتصال بزوجها تبع في الأهم، ما عادش التليفون.
0: نقولها
2: مبروك وكل واحد باش يرجع يتكيف، هذا نقولها نتكيف في الأردود على وميمة. تبدأ تنطر قاعد يرجع القهوة،
0: هما حاجتين باش يرجعوا
2: القهوة،
0: الدخان باش يرجع يتكيف، ربي يتوب علينا بيان سور، وقهوة النقيب. عندها مشكلة كانت مع قهوة النقيب.
2: النقيب واش فيها من اللعب؟ يقول لي دايدو أميمة نورمال
3: بنتي
2: بعد قهوة بعد.
0: لا لازم لعبة تفهم أن أميمة هي في فترة معينة ما قالت حتى حد على جوست تجيني لينا تقول لي شو رفيق تحبني نكمل نخدم معاك، قول النقيب ما يدخلش قهوة. مش فيها معناه، أنا بدي ما عنديش المعلومة معناه، فهمت؟ ويا ربي نسيسي أميمة على عصابها.
4: أنا متأكد يا رفيق، متأكد اللي آلاء فيها حاجة تشبالي توحم عليها.
0: لا لا لا قهوة، توحم القهوة متاعك معناه. أنتو سندريلا توحشناك برشا، خليت علينا بقعة من عرش البطالة. اش عملت ماني راحة بيها ولا تويلت؟
1: ليه والله نخدم
2: ليه؟
1: رفيق نخدم،
2: راي الأمومة
1: خدمة
2: ديجا. خلنا نخدم في الدار. اي خليها عاب،
0: خلنا فكر رسالة أمومة خدمة.
2: لا تحب الكوجي وطبع الباب وفيساي باللوت تقعدش عامين عاد.
1: اكتشفت اللي من اصعب الميان ومن اسمى الميان هي مهنة الأمومة. ربي يفضل الأمهات الكل.
0: امين.
1: كلنا في بلاصتي توا، عرفت ايش معناها ام، وعرفت قيمه امي، وعرفت التعب بتاع الام. ربي يفضلهم وربي يقويهم.
0: امين.
1: نحب اذا قبل ما نكمل معاك يا شيخ، نحب نقول ان الموسم هذا كان اكسبسيونيل بالنسبه لي، فرحت فيه برشا، ضحكت فيه سختو برشا برشا، جيت كني ضحكني على الاخر.
2: تونجي للدار نضحك،
3: نعمل نتريح.
1: دللتوني وسعتوا بالكم معايا، يعيشكم. نشكركم من الناس الكل، ونشكر كما قلت من الأول الناس اللي بعثت لي وهنيتي، عايشكم ميرسي بوكو، وإن شاء الله ربي يفرح الناس الكل وربي يرزق كل مشتاق، وعطلة سعيدة لكم أنتم.
0: آمين آمين. عطلة سعيدة حتى أنت. باش تخدم في الصيف ولا لا سندريلا؟
1: لا
3: 2028 ترى.
1: أنا اخترت أني نتفرغ الآلية
0: 100%.
3: آه كلا. لا كلا حنا قاعدة ديميسيوني في اللايف ولا؟
0: معناها كلامك حمل أوجه، معناها ناوية ترجع ولا ذات يوم إن شاء الله؟
1: إن شاء شاء الله
0: ولا تدخلها الفاك وبعد ترجع
1: ان شاء الله رفعي. اما بوغ لو مومون نخير اني ما نشخشبش روحي نحب نركز مع هي حاجه تمنيتها عندي برشا دونك نحب نعيش معاها كل لحظه.
3: ماش نقصد
0: هي الامنيات هذه هل باش يقفوا في اوت ولا باش يتواصلوا بعد اوت؟
3: باش نعرفوا شنو نعملوا سبتمبر
0: خاطر واحد على حسابه ما يزم يقرا حسابه ما
1: ان شاء الله ان شاء الله
0: يهودي ان شاء الله ما انت اعطيني
1: يهودي رفيق
3: ونديريك رفيق علق وطلب
0: معناها لازم المرج في كل عطله خيريت كيفاش يلعبوا لي على حسابي اخر نهار تو يجي كرونيكوز يخدم
2: التكرونيكوز
0: صحيت تقول لك نحب الام رساله ونحب نوصل بنتي للليسي
3: وفرحانه انا هكا
0: صحيت
1: نعمل كيما الوزيره السعوديه نجيبها معايا مشي
0: مرحبا مرحبا
3: وفي دريشه
0: هو البلاتو شنخسو كان انا معناها ان توكا ربي يفضلها وربي يفضلك ليها وربي يفضلك عايشك يفضلك يفضلك فؤاد ويفضل العائله ان شاء الله. توحشتك برشا سندريلا تمنينا في الايامات الاخر خاطر فماش برشا كتو ابار الكوب دي مون كنت معنا رانا عملنا حكايه اليوم ثانيه بعد رمضان شويه حيكم شويه فرزيت غش على الثعلب الاجواء هذيك فقدناها ولكن رمضان الجاي ان شاء الله. يلا سندريلا نبوسوك برشا
1: كل بربي ليكيب رسمك الكل حطوهم صورة مق الحاج رامي زيجي هين ريم مخبي عزيز وخسيم وليكيب تنتع ديوانا فهم الكل
0: سلموا عليك برشا برشا سندريلا نبوسوك برشا برشا وإن شاء الله عطلة سعيدة بروفيت شيخ ربي يفضل لك لا نعرف الكل ناس تانينا مش انت استنيتها برشا دوك الحمد لله يا ربي ربي يحفظها وربي يعطيها الوقت الطيب. مبروك مرة أخرى سندريلا وإن شاء الله في فرصة سعيدة الناس الكل ادخل اقرأ على اليوتيوب الناس الكل يبعثوا لك في السلام الناس الكل يحييوك الناس الكل يهنيوك والناس الكل يتمنوا لك عودة قريبة. نبوسوك برشا سندريلا وتري بيانتو إن شاء الله. يلا ميرسي يفضلك باي باي وباي يلا تري تري بيانتو قد يكون هذا سكوب الأول مع نهاية الموسم. سندريلا قالت عكس ما قامت به نبيل عبيد عكس ما قامت به برشا فنان سندريلا تختار العائلة والأمومة على المهنة. تو ادخل على تويتر روح الواحد على لينكدين
2: لينكدين كاستينغ تو لك
3: جهاوي تو وكرداب وسيفية
2: يخرجوش الكل مالي مش نجي في حتى كاستينغ اللي يجي يحب اي مستمع يحب يجي يخدم يتفضل او كرسي حاضر السبع
0: لا لا بعيدة على التفاديك ابت بوستي اذا كان سندريلا باش تواصل ترتاح سيزون وغدوة نبداو قهوة ونتقابلوا كي العادة
2: اوكي اذا غدوة تو نهبط بالفرنسي واللونجلي او كان يحبوش يجي
0: تقابل معايا
2: ان شاء الله اكيد اكيد اكيد ان بعد 9:30 انا على اطلبني اطلبني برك
0: بعد الفاصل نرجو نحكيو في الراف ماج مازلنا مواصلين معاكم الرحلة ما تبعدوا الشعر
5: راف ماج Publicité.
6: عندك انستغرام وماذا بيك الفرجه دوب يوتيوب الفطور تحب تشوف نجوم في الجيم وكل شيء تعملو تيك توك وديما تفيبري مع الاطرح لايف
7: مع اريدو اكتيفي سيفك باحسن برومو خذ الفيبر بوكس 50 ميجا سوم 30 ميجا وتمتع باكثر بيبي باقل سوم ابتداء من 55 دينار و900 عرض صالح حتى 31 اوت 2026
8: اريدو طور عالمك.
9: جو الصيف في مونوبري نفرجك بالتخفيضات حتى ل 19 جويليا بروموتنا توصل حتى لشطر السوم اللي تستحقوه للمه والشيخات من جوا دو بلاج والعوامه للصغيرات الكلاسيير الكليماتيزور وحتى الكلاس باش تحلى التبحيره مع الشله والعائله وهكا جوكم يولي كيما جونا صيفي والكل بروموات
8: مونوبري ديما معك. على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة وبعد صفاقس جابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفل فريكانس 103.2 عيش معنا أقوى أمبيانس وكالعادة زيد في الصوت وخليك توجور ليكوت على ديوان فهم احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر ديوان فهم صوتكم
10: vivez l'été autrement ديوان فهم ديوان فهم wake up وخلي الانرجي في اللاب شاك ماتيني مع ناس الديوان ويكند على كيف وسام فايبس

0: rozsudkom. تسمعوا الراب ماك من اثنين للجمعة من السبعة للتسعة ونص مع رفيق مشناق.
1: 48 دقيقة دورة في الاختيارات الشخصية لرف مقر بعد شوية، ولكن قبل هذا نسترجع بعض الذكريات بفن القناص المتألق رامي الفراتي تخدم البستوف. نسمعوا بستوف واحد من البستوف اللي حضرهم لنا رامي في علاقة بالموسم الحالي للرف ماك، موسم 2025-2026. زابينج.
2: الحمد لله والشكر لله يا عزيزي المستمع، مسنا اثبتنا لي احنا عيله واحده. يمشيش في بالك نستغلوا مشاعر بعضنا، ولا واحد فينا يدخل بعضه هكا شويه كذا نستغلوا الحكايه ذيك على الانستغرام؟ ابدا،
1: حتى صوتي يرعى شويه. نحب اقول لكم لي اول مره نحس
3: فيك هكا،
1: اقسم بالله
3: حلقه راهي اولى لا ولعبت تستنى فيك بالله لعبت كل ستايل وما تجر بيك في الانستغرام طبعا بالقلوب وريت وما مصلت حتى لحظه
1: وريت فتحي توينا والله هو يحكي وين هكا معمول شيخه تنحس
3: في فتحي. لا لعبت تستنى في البطاقه بتاعك ومتجر على
4: صور فيك
3: يدوخ
1: بالعكس يا امنيتها يدوخ مش هبطها
2: لو فتوحه. بسم الله ما شاء الله بدا معنا الموسم وخلى بلاسته وشيخنا جدمو الله روعة.
5: أنا أحب والله أحب نشكر الفريق
1: عليه،
5: تعرفش عليه
1: علي.
5: لأنه حاتم عدى ويكانت في الظلام وتو رجعني للضوء.
1: جدمو على
3: جدمو برعاية ستيك شيخ أعطانا الأمل
1: أعطينا خير هالضحك يا ربي. شكرا لكامل المجموعة حاتم السندريلا.
2: وديما نقول ونأكد ونعاودوا اللي البرنامج هذايا سبحان الله بعيد على جدمو بتاع فتوح برنامج جهاب. اي لا لا لا، فما اسئله في فقره انا شكون اش باش نقول لك.
1: يحمل الجنسيه المصريه،
6: عنده ادوار معروف بها برشا.
1: لا لا لا
3: نكره. جابوا من دار ثقافه من الجيزه، جابوا من دار ثقافه نشوف في دار ثقافه الجيزه، جابوا رفيق شي
1: عيل مازال بمثل حتى دور. كلمني صاحبي في مصر
3: احكي لي اجون
1: زيد
3: برا ايش برا.
2: لا والناصر بسم الله ما شاء الله هو كي يدخل في بوكل يبدع كل فقره جديده يبهرنا كل عام وجو.
1: والناصر
6: عنده قنوات تلفزيونيه
1: لا ما عندوش قنوات تلفزية.
6: رئيس في كندا تيهيد.
1: لا تيهيد فك الرئيس في كندا هكذا من البلاد بالسلمين. ناسم
6: عنده مؤسسة إذاعية.
2: تتنمر عليه انت زيدون. ورينا بابا النطق ورينا.
1: جواب صحيح، اتخذوا العجل إلها. الجواب صحيح. ما تعذوش يا زياد المكي، ما تعذوش. السؤال
6: مش نارك اليوم زياد.
2: لا ويزيد يبارك زياد. وكي قلنا ونعود نأكدوا إلى البرنامج هذايا برنامج جهاب ذا. أسمع أنت الديديكاس متاع زياد.
6: عيد ميلاد سعيد الأخ خويا اللي عاون فيه في الكويز محرز الجبادي. عيد ميلاد نسيبته اليوم. لا لا نسيبته. هواء بن جنات إن شاء الله كل عام وانت
1: هواء
6: أنا
3: شك في زياد
6: أكثر.
1: هواء
6: هواء
1: هواء
6: هواء
1: هواء
6: هواء
1: هواء
6: يا رفيق نعم بو حب.
1: أنا من اللي قلت لي في السجون الإسرائيلية أعطاه أكل مش في المستوى عرفت حرق.
6: سمعت
1: يلا يلا نبدأ ديدي كاس
6: تحية الحوا وإن شاء الله بطول العمر
1: إن شاء الله ميلاد سعيد.
2: ايش قولك انت مدام حوا ردها هواء الى نسمه حلوه نسمه كافيه توكا توا مان يا جماعه. واسئلتك يا زيد حتى انت مكش ناقصه ومكش بعيد عن ناصر جمله.
1: امراه هزت عرشه مصر.
6: امراه قلت ليه انت ولا
2: امراه تخل بعض
1: ايش فسلك
6: رفيق تقتل مره
1: قتل مرتين اكا زي بون زي بون
3: تقتلوا قام
1: فصلوا الميكرو فصلوا الميكرو. هذه تقتل مرة تنضاف القائمة الأسئلة.
2: تقتل مرة لا تقتل ثلاث مرات هي هوايته هو إنه يموت تو هذا كلام تو يا جماعة ماشي The Walking Dead شو هو ذا فيلم الرعب اللي معيشنا فيه تو هكا تو يا ربي البرنامج مشي بالسطرة.
0: زابينج
1: تحية تحية لصديقنا رامي الفراتي عنده قناة تلفزية ويا زياد شعديت لك أسئلة ذكية من تقولي تقتل مرة فيه ولك ما دي إنا ما ترتكش
6: ما هي نتعب اللي تبال شو تولي فما ما فما في السوق
4: عندك ستة قبل بيهم
6: كاريرك
1: واللي رمارك محلاهم قالك نلوم على السجون الإسرائيلية ما عطاوش ماكلة في المستوى
6: هذيك كارثة كبيرة
4: ومدام هاوي يا ريت ما عمل لها ديديكاس هاوي
6: انا مرة عملت ديديكاس نتاع عيد ميلاد وهو طلع ميت يترحم على الوالدة نقصها عيد ميلاد
1: يلا سيدي نمشي والشخصية العام شكون اختاروا لراف ماجور توت سويت تاعه
7: توت سويت
1: يلا سيدي شخصية العام نشوفوا شكون اختاروا لراف ماجور والبداية بحاتم بالحاج العام حاتم بالحاج اختار الرئيس الامريكي دونالد ترامب حاتم
8: يس كونالو شو رفيق معناها التأثير اللي عمله دونالد ترامب السنة معناها في العالم دايرهم اللي عودوا انتخبوه الامريكان معناها حطونا فينومين جديد معناها في حياتنا في حياة كل بلاد ناس بعاد الاف الكيلومترات على امريكا لكن تأثير دونالد ترامب على حياتهم اليومية أصبح تأثيرا مباشر قبل كنا نقولوا فما مشكل فما حرب في بلاصة الفلانية تداعيات كنا قبل نقولوا كلمة تداعيات توا تداعيات ولو بصفة مباشرة مع رئيس امبريفيزيبل مع رئيس ميزاجي مع رئيس يمكن هو الوحيد اللي يرى عنده نظرة وحيدة للعالم حتى أقرب الناس اللي معاه حتى الناس اللي دايرين به وتعرف فما كتاب مازال كيخرج على ترامب قالك ولو يعملوا اجتماعات بالسرق عليه معناها الوزراء والسيكوريتي يتلموا فك البانيك روم
1: حتى البانيك روم كيفاش باش نصلحوا الامور
8: باش نصلحوا الامور ويخبيوا عليه يستنوه يمشي البلاصه وبعد ساعات يجيبوا له امبرجر باش يطلع ياكلوا في البيرو نتاعو ولا في الليزابارتمون نتاعو وهما في ربع ساعه يعملوا اجتماع باش يشوفوا شنو القرارات اللي نجموا يرقعوا بها هل
1: اللي يعمل فيه
8: تعرف هما الفرنسيس عندهم جمله ضحكني وتعجبني برشا يقول لك كوم ان اليفون دون ان ماغازان دو بورسلين تصور انت عندك
1: حوايج شمعنى كوم ان اليفون دون ان ماغازان دو بورسلين
6: ماغازان بورسلين برشا يتكسروا والصغير يبدا يفرق حيك دق دقها
8: في الزياده صغير منين جي
1: اليفون مش انفون
6: ولا اليفون ولا اليفون كوم بورسلين
8: انت عندك الديكودور نتاعو
1: بيان
8: سور
1: ان توكا ثابت انه السياسه اللي عرفناها طيلة حياتنا مش السياسة اللي نعيشوا فيها في عهد دونالد ترامب شوفوا في حاجات لا يقبلها المنطق ولا عقل يكفي يقولوا أن ذات يوم رانا تفرجنا في التلفزة على رئيس واختطف من غرفة نومه بقيادة دونالد ترامب في عملية تابعة للمخابرات الأمريكية والعالم قام غدا ورجعت الحياة واستمرت وتصريحات طريقة تسليمه على زعماء العالم كلاشاته لكل زعماء العالم معناها دونالد ترامب باش يبقى في الذاكرة أكيد بالسلبي اللي نحكيه فيه ساعات يولي مضحك الامر ولكن انه يكون شخصيه العام بتاثيره بالحروب اللي دخل فيها عالم اجمع بتداعيات تلك الحروب لليوم في علاقه بايران وما ذي قرمز وكل يستحق ان يكون شخصيه العام اللي مش لازم ديما تكون بالجانب الايجابي راه تنجم تكون بالسلبي تاثيرها اللي تيلا معناها ما نجمش تكون تحكي على 2025 2026 ما تحكيش على الرئيس الامريكي دونالد ترامب نمشيو للنقيب نقيب في دقيقه كيما الاولاد الكل اخترت شخصيه العام بنفس المنطق مش لازم يكون هو معناها الأفضل ولكن عمل الحس موجود أنت الفنان تتحدث عن الفن في دقيقة اخترت فضل شاكر
9: أرف أنا اخترت فضل شاكر لأني نعتبره أنا شخصية العام علاش خطر إلي اكسيبسيونيل فريمو اكسيبسيونيل معناتها اللي صار مع فضل شاكر ما صار مع حتى فنان عربي في تاريخ الفن العربي معناتها هذايا ما فيش كلام معناتها راجل ضارب سوكسي كبير ياسر يخدم كومبليسيتي كبيرة مع جمانة جمال صوت فيه إحساس مرهف إحساس عالي برشا لكن هذا الكل سوكسيات معناتها في جو معناتها خانق رجل يتكلم تحت القاعة رجل يغني متاع القاعة يتنفس يعيش استوديوات متاع القاعة قاعد يمشي في حاجة وينجح فيها نجاح عالي. تظلم ما تظلمش, عمل ما عملش, سي تي نوتر بيردمونش. ان شاء الله القضاء
1: قدام القضاء, هو قدام القضاء,
9: هو قدام القضاء الان. ان شاء الله القضاء ينصفه وان شاء الله يا ربي يرجع لنا.
1: سيسكو اذا كان ما عملش,
9: اذا كان ما عملش فنحن ننتظر معناتها رأي القضاء نهائيا باش ما نخسروش نجم كبير كما فضل شيخ.
1: نفس المنطقة متاع حاتم فنيا نجح من تحت الأرض كما قلت أنت, معناها في مخبأ عاش فيه لسنوات. نعم. عمل نجاحات ما عمل حتى فنان عربي العوامل الأخيرة حتى. ولكن الجانب الآخر قضايا اللي قاعد تتبع فيه لليوم خليت فضل شاكر موجود على الساحة كسوة بأعماله الفنية ولا أخباره في علاقة بالمشاكل اللي عملهم وكمادة بظفرين قضائية وين وصل قدام القضاء. هو موقف اللحظة هذه الحديث على برشة قضايا مازال ما تمش الفصل فيهم. إذا كان عمل يخلص, إذا كان عمل يخلص, إذا كان ما عملش سيعود لفنه ولجمهوره. ماش عندي وقت نقيم 10 ثواني يلا
9: أقل ثانية مش 10 ثواني. هو توا صارت له وعكه صحيه ودنيا رمان امبارح بركه قريتها انا كل شيء ان شاء الله لاباس.
1: واضح نمشي لرامي رمروم. خلي بعد شويه رامي, خلي نسمعوا جيهان. جيهان شكون اخترت شخصيه العام؟
7: اخترت شخصيه ما عملت حتى حس في العام كامل مع الموسم كامل وتنسيت. اخترت الدكتور حسام ابو صفيه الطبيب الغزاوي من مستشفى كمال عدوان اللي هو بيدياتر طبيب اطفال وجه الحرب اللي عمره ما اختارها بطريقه سلميه بالبلوزة البيضة هذيك. اليوم هو محتجز في المعتقلات الإسرائيلية من ديسمبر 2024. كل الأخبار اللي توصل عليه هو أنه ظهر مؤخرا في محاكمة أونليني وكان ظاهر عليه معناها قديش ضعف وقديش صحته تدهورت. والأخبار اللي قاعدة توصل عنه هو أنه قاعد يتعرض لبرشة انتهاكات وبرشة تعسف من الجنود الإسرائيليين في المعتقل متاعه. ومن الحاجات اللي توجع اخر رساله بعثها وقت اللي قال قولوا لانس الشريف اللي كان مراسل الجزيره يحكي عنا وما ينسناش, وهذا ورى اللي هو ما يعرفش انه انس الشريف زاد توفى واستشهد من خلال حسام ابو صفيه الطبيب اللي واجه عدوان لليوم يظهر لي برشا فينا مازلنا ما بريناش من الشيء اللي شفناه. واجهه بطريقه سلميه, ما هزش سلاح, ما معني طريقه الدفاع والمقاومه نتاعه كانت طريقه من انبل الطرق من خلاله هو بتيت بونسي معناها نخموا فيهم, نحاولوا ما ننسوهمش, نحاولوا نعاونوا حتى بانه نتذكروهم ونقولوا عليهم للاجيال الجايه باش حتى حد ما ينسى القضيه الفلسطينيه واللي صار في غزه.
1: وللامانه ما كنتش نتصور انه باش يقعد الوقت هذا الكل. حسام ابو صفيه جرت العاده بيان سور بعض الاطباء يوقفوهم صحفيين ايامات اسابيع ومن بعد يتم اخلاء سبيلهم, ولكن اليوم الاصرار على التنكيل بالدكتور حسام ابو صفيه اللي كان من ليزيكون نتاع الحرب هذه ومن ابطال الحرب وما صار في طوفان أقصى غير مفهوم. شفت صورة لي أتمنى تكون بالذكاء الاصطناعي, أتمنى
7: على ما لا ماشي بالذكاء. هي ذيك التصويرة اللي صارت ما عندها أسابيع, هي ذيك اللي خلت
1: معناها شخص آخر بعد لقضى الأشهر في سجون الاحتلال, شخص آخر أمام صمت من العالم وعجز على الأقل على إطلاق سراح. شخص لم يحمل سلاح دافع بالعلم حتى صدره هو للكارتوش قاعد يخدم ويشق ويعمل في العمليات تحت القصف. هو بطل من الأبطال, ولكن كما قلت جيهان برشا أبطال تنسى بحكم العودة للحياة اليومية. ناس كلها تتلها والأخبار وجيك منها هرمز وإيران وكورة وكوب دي مون تنسى, وبعد فجأة تجيك صورة تتصدم وتقول العبد هذا حسام أبو صفية العالم نساه. مش حتى كان احنا شال ربي قوي, شال ربي قوي كل الأسرى الفلسطينيين داخل السجون الإسرائيلية, لأنه ما قاعد يصير فيهم بالموجة الكبيرة متاع التطرف العنف اللي ولد داخل الحكومة الإسرائيلية شيء لا يصدق, خاصة منذ تولي إتمار بن خفير المنصب متاعه داخل حكومة بنيامين نتنياهو. الصور توجع تدمي القلوب, لا نملك إلا الدعاء لهم إن شاء الله ربي يفرج عليهم, وإن شاء الله كما خرجوا أسرى في وقت ما يخرجوا الأسرى اليوم ويتم إفراغ كل السجون الإسرائيليين. نكملوا بعد الأخبار دورتنا مع علي رفمة جور واختيار شخصية العام, مواصلين معكم الرحلة ما تبعدوش.
10: رفمة ببليسيتي.
11: يا ولاد الدار خليكم مركزين معايا، عزيزة ما تخليها لكش في قلبك. من اليوم مع كتالوج خليلي تنجم تاخو اللي تحب عليه. مع كارت ولاد الدار من 24 جوان 31 جويلية تنجم تريزيرفي لاختيك اللي تحب عليه من كتالوج خليلي. خلي تسبقه وخلص على راحتك حتى ال 15 أوت ويجيك للمغازة كي يخلص. امشي لعزيزة.
12: مبروك الباك، توا وقيت باش تبدا تخمم في مستقبلك. لونيفرسيتي سنترال تعاونك باش تحقق طموحك وتحط على ذمتك سيز ايكول في لي دومين دو سانتي، بيزنس، بوليتكنيك، اي تي، دروا، كوميونيكاسيون اي ديزاين. اون فورماسيون ديكسيلونس في دي انفراستركتور مودرن افيك دي سيرتيفيكاسيون يضمنوا لك مستقبلك في تونس وفي الخارج. لاكثر معلومات كلمونا على 71 79 66 79 ولا زورونا في السنتر دادميسيون في خير الدين باشا. Nos conseillers en orientation à la Zemmetcom du lundi au vendredi, Mathmanie le 7 ou samedi, Mathmanie le matlève. Ma l'université centrale, ton mouhak aoua moustakablek.
13: مع انترنت تي تي صيف السنه الكلنا على موجه الفوت والماتشوات. تمتع بجو الكره الكل بلاش مع فوت 24 ماكس لمده 30 يوم كاملين كي تكتيفي فورفي 30 جيجا كومبوزي نجمه 140 نجمه 7 دياز وتمتع بجو كوغرامك مع الفورفي 30 جيجا اللي يهزنا ويطير بينا الكل على موجه الفوت.
14: تدلل تدلل
15: الدار البحر ولا الخرجات، صيف السنة جيون كالعادة تدللكم بالبروموات حتى الخمسة جويلية. في جيون تلقاو مستلزمات الصيف الكل بأحسن الأسوان، من الباراسول، البيسين، الجلاسير وحتى صالون دو جاردان. ملا عملوا طلع الكتالوج جديد وزورونا في مغازاتنا وتمتعوا بفريات الصيف.
14: تدلل
16: جيون ايام دللنا.
17: Et si le luxe vous emmenait plus loin? Découvrez Voya, la nouvelle marque premium lancée en Tunisie par Autohol. SUV 100% électrique, hybride rechargeable ou avec prolongateur d'autonomie. Voya réunit technologie, confort haut de gamme et liberté de mouvement. Jusqu'à 10 ans de garantie, moteur et batterie. Voya, freedom to explore.
18: ديوان افهم فلاش نيوز
19: موجز التاسعة صباحا. ديوان افهم صباح الخير. اعتماد التوقيت الإداري الصيفي بالإدارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية بداية من اليوم الأول من جويلية إلى غاية 31 من أوت القادم، وسيكون التوقيت من يوم الاثنين إلى يوم الخميس من الساعة 8 صباحا إلى الساعة 2:30 بعد الزوال، فيما يكون يوم الجمعة من الساعة 8 صباحا إلى الساعة 1:30 بعد الزوال. المجلس الوطني لهيئة الصيادلة بتونس يحذر من أن تفاقم الإشكالات المالية بين مهني القطاع الصحي الخاص وصندوق الوطني للتأمين على المرض الكنام بات يهدد الأمن الدوائي والصحي للمواطن، وكذلك لوائح الهيئة الوطنية للنقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة التي هددت بوقف التعامل مع منظومة الكنام بداية من اليوم الأربعاء. والمجلس الوطني لهيئة الصيادلة يقول في بيان إن الأزمة المتواصلة التي يشهدها القطاع الصحي الخاص في علاقته بالكنام والتجاوز المستمر للأجال القانونية في صرف المستحقات من طرف الصندوق ينذر بانهيار السلسلة العلاجية بأكملها ويحرم المريض التونسي من حقه الدستوري في الصحة. ويذكر أن الهيئة الوطنية الموسعة للنقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة كانت قد استنكرت ما اعتبرته إخلال الصندوق الوطني للتأمين على المرض الكنام مجددا بتعهداته الفعلية، بما أسقط عمليا الاتفاق الذي يقضي بخلاص المتخلد بذمة الصندوق على 6 أشهر تنتهي بتاريخ 30 من جوان الماضي، مشددة على أن الصيادلة سيجدون أنفسهم مجبرين على عدم قبول التكفل بوصفات منظور الصندوق بداية من اليوم الأربعاء الأول من جويلية. نائب رئيس المنظمة التونسية للدفاع عن المستهلك ثريا التباسي تحذر من تعمد بعض التجار إلى قطع التيار الكهربائي عن المبردات وثلاجات تخزين المواد الغذائية الأساسية واليومية الحساسة مثل الحليب والياغورت والأجبان، وذلك خلال فترة غلق المحلات ليلا بهدف الضغط على كلفة استهلاك الكهرباء، موضحة أن هذه الممارسات تؤدي إلى تلف تلك المواد وفقدانها لسلامتها الصحية والغذائية، رغم أن تواريخ صلاحيتها المدونة لا تزال سارية وفق قولها في 60 دقيقة على ديوان فام.
20: احنا هنا ننزه التجار الشرفاء، وانا الحقيقه ما نقذوش الناس الكل، ولكن البعض منهم يعمل الى باش يقطع التيار الكهربائي، وهو معناها منيه منه هو باش يربح في الاستهلاك نتاع الضوء نتاعو، سكر الفريجيدير ولا قص الضوء جمله واحده وتبدا عنده معناها المبردات نتاع تخزين المواد كي غرت والحليب والاجبان الى غيره، وغدوه الصباح يقول لك معناها يصبح يبيع فيها عادي جدا وكانه ما عنده حتى مشكله. هنا انت تمشي تشري كعبه الغرت ولا الباكو حليب مازال صالح ما حتى معناه 20 يوم وشهر مازال قدامه معناه في الاستهلاك، ولكن تلقى الوضعية متاع المادة هذه تلقاها الحقيقة في حالة رديئة جدا وغير سليمة وضرب الصحة. هنا احنا الحقيقة دعوة بكل لطف تاع الناس تسمع فينا والتجار والناس الكل المداخلين في المنظومة هذه متاع البيع والشراء، خاصة المواد اليومية الحساسة والمواد الغذائية اللي يقبل عليها المهم ذا بين المواد كلها انها تكون محفظة بطريقة سليمة نظمة أنها ما تضرش بالمنتوج
19: هذايا. وفي الشان الدولي، إسبانيا تسجل خلال شهر جوان الماضي ما لا يقل عن 1028 حالة وفاة مرتبطة بموجة الحر التي تجتاح أوروبا حاليا، وفق البيانات الصادرة اليوم عن معهد كارلوس الثالث للصحة في مدريد. وتمثل هذه الحصيلة أكثر من ضعف حصيلة حالات الوفاة المنسوبة إلى الحر التي سجلت في جوان 25 و2000 الشهر الأكثر حرا في إسبانيا منذ بدء تسجيل البيانات وفق الهيئة الإسبانية للأرصاد الجوية. وختاما، جمهورية الكونغو الديمقراطية تتولى اليوم رسميا رئاسة مجلس الأمن الدولي الدورية لشهر جويليا الحالي خلفا لكولومبيا. ختام العرض الإخباري مع أجمل تحيات فؤاد مبارك، ويتواصل مشوار الآن مع كامل فريق الراف ماج.
21: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أيشان يوتيوب ديوان فام.
22: ديوان فام

0: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شان يوتيوب ديوان اف ام.
1: ديوان اف ام صوت كوم
2: publicité.
3: تحب تحكي
4: en illimité ou t'aum fi gigawatt
5: سيف سنين اكتيفي سيفك باقوى جيو مع لوفر نكلمك نتاع اريدو تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 28 جيجا 29 دينار اكاو وحتى كانو فات جيجاوات تقعد تخدم الانترنت ومع هذا الكل عندك سيرفيس دو ستريمينغ بلاش
6: اريدو طور عالمك

0: مرحبا بكم في الجزء الأخير من حلقتنا اليوم من الحلقة الأخيرة للموسم الحالي للرفماك. الموسم 12 من الرفماك
1: عادش نحسب
0: ربي بقي لستر إن شاء الله. الموسم 12 يا ربي ديما ملومين في الأخير. تحية لصديقنا في بيزا بيغ البارح حبة بلوكاسيون قال 2400 حلقة عموما وكي تحسب على أساس 20 حلقة في الشهر 200 في العشرة شهر يجيوا 2400 حلقة. نحكيه على في الاثنين ونص تقريبا 6000 حلقة أكثر أقل شوية 6000 ساعة عفوا ساعة
1: بس معمل شنوي على بعض
0: والله الحمد لله شرى ربي دي
2: على كل الأرقام تاع المونديال ميسي مبابي
0: حتى ما تفيقش بيهم كي تقرا تقول 2400 حلقه فوا دو يدمي يعطيوك برسك 6000 ساعه بث مباشر معناها يذل لي الي تو واحد يصب في البيين كيم بيلوت فوت 5000 ساعه تتعدى
1: اي حالين برا صب
3: هذا الريسبتور اللي انت ابوني
0: مش سيفي ريسبتور يلا سيدي كملوا تور دو تابل نقعدوا معاكم إن شاء الله نواصلوا معاكم حتى للعشرة غير ربع ناخذوا الإذن من صديقتنا ناخذوا الإذن من صديقتنا رباب اللي تاخذ بعد شوي علينا المزدح ونعتذروا بها منها مسبقا دونك نكملوا حتى لغير ربع وغير ربع تاخذوا صديقتنا رباب المشعل نسلموا على كل الناس اللي في الاستماع نكملوا مع برنس وزياد الناصر ورامي في علاقة بشخصية العام دقيقة دقيقة دقيقة برنس اخترت مدرب النادي الإفريقي الرجل الأكثر تتويجا بالألقاب في تونس فوزي ألا بنزرت
4: حب أقول عليه يروا اللي فوزي ما كبرش بالكل 76 سنة 25 لقب محليا ودوليا تونس المغرب الإمارات 11 لقب مع الترجي 8 مع النجم 3 مع الوداد و3 مع الإفريقي نهائي كأس العالم للأندية مع الرجاء البيضاوي. فوزي كل عام يقولوا لك عاو كبر رفاء لا لا فوزي موجود اخر نتيجة عملها فوز بالبطولة مع النادي الافريقي. نحب نقول له يا فوزي مش خاطرك انت صاحبي وخويا خويا صغير مش خويا الكبير فهم يقولوا فوزي اكبر منك لا فوزي اصغر مني ان شاء الله ربي يزيد يوفقك وربي يعطيك من القوة باش تزيدنا نجاحات على نجاحات.
0: برافو فوزي بن زرتي لأنه ولا واحد كان ينتظر بداية الموسم أنه الإفريقيا تحصل على البطولة بعد عامين ثلاثة مشروع مع فوزي نجم يعطي ثماره ولكن رجع الإفريقي للمنصة منصة التتويج وللبطولة بعد عام من العمل سيبقى المدرب الأكثر تتويجا المدرب رقم واحد اليوم بالأرقام بالمنطق باللي تحب أنت في تونس في العمر هذاك ومازال محافظ على الشغف وكل الجنون متاع صحيح ما تحسش كهو فشل ويكمل في الكاريه لا لا اونديري فوزي يحب مازال يوري صحيت مازال كيبدا ويحب يفك بقعه ما بين المدربين. تحيه لفوزي بن زرتي. ناصر البدو باش نقعدوا اكيد في الكوره اخترت مش كورجيه ولكن اخترت دي سبورتيف هزين علم تونس في العلالي اعطونا صوره مزيانه برشا برشا برشا في العام هذايا نحكي على زوز سباحين الحفناوي ولا جوادي.
1: انا بالنسبه لي انا حبيت نحكي على زوز ابطال اللي كل مره معناتها ينورونا بالميداليات اللي حصلوا عليها ويخليوا السباحة التونسية معناتها متألقة. نحكي على أحمد الجوادي هذا السباح الشاب اللي اليوم طلع عنا وعمل إنجازات كانت مهمة برشا خرتها 1500 متر اللي تحصل عليها ميدالية ذهبية. نعتبر أنه السيد هذا قاعد يخدم في خدمة مزيانة برشا من غير ما ننسى زادك يا رفيق على أيوب الحفناوي اللي تعدى من صعوبات كبيرة هو بيدو اللقطة الشهيرة والدويتو اللي عملوه مع بعضهم معناتها في آخر مسابقة وكانت معناتها فما برشا حاجات فيها برشا محبة وبرشا صدق باش أيوب يرجع في أحسن حالاته. تعرف وقت اللي السباح ولا حتى أتليت في نهاية الأمر وقت اللي تعدى من صعوبات تقول أنت زعمة يرجع زعمة ما يرجع زعمة ينجم يتعدى الصعوبات اللي تعداها لكن نعتبر أنه أيوب سيد تعدى المرحلة الصعيبة واليوم عاود التوج بميدالية ذهبية في 500 متر معناتها حاجة مهمة برشا. إن شاء الله الأبطال هذوما متاعنا مالوريزمون اللي مش ماخذين حقهم إعلاميا إن شاء الله يكونوا ديما منورين إن شاء الله يلقاو الإمكانيات باش يزيدوا يتألقوا ويزيدوا يجيبونا ميداليات ذهبية في المشاركات متاعهم القادمة إن شاء الله.
0: أعطونا صورة مزيانة وأعطونا حلمة للأولمبياد القادمة. الجواد اللي قاعد يباتي في ديريكور وماشي في بيرفورمانس وفي كورو بأسندوت ما ناخذوش بالعين ربي يحفظه إن شاء الله. أيوب اللي خلنا ذات يوما خسرنا بطل، ولكن عاد لو ميريت يرجع ليه، للناس المحيطه به، المسؤولين كان داروا به، معليش التفاصيل، المدرب وستاف تكنيك، هو عائلته، الناس الكل عاودته، لم تكن سهله. فرحنا برشا بالصوره هذه، هي من صور الموسم. ان شاء الله يا ربي نفس الصوره والعالم محمر وراهم في البوديوم، واحد يطلع على الاخر للمركز الاول. كان ايوب كان
5: الساحل دو ميداي،
0: وربي معكم اقسموها في بعضكم. من بعد رامي الفراتي اختار البروفيسور، اختار المدرب الافضل في العالم بالنسبه لي، نحكيه على بيب غوارديولا كشخصيه العام. رامي
5: بيب غوارديولا اللي قدم درس للعالم الكل عام سنة، اللي النتائج حاجه اما لكن تكون هي ثانويه، وسط كي نحكيه على قضايا انسانيه، بخلاف الجانب الانساني اللي وراه اخر العام، ما هز حتى تيتر وحب الملعبيه ليه ومغادرتهم ومغادرته هو المانشستر سيتي، ولكن فما نقطه ايجابيه، الطرح نتاعو وكيفاش حارب، خلينا نقولوا سياسة الميكيالين في علاقة بالقضايا السياسية بين معقفين، في علاقة بالكرة خاصة، في علاقة بالقضية الفلسطينية، كيفاش فما قضايا أخرى تطرح غاديكا ومثالش وإجا نظام مع العبادة دوما، ولكن القضية الفلسطينية ممنوع أنه يتحكي فيها في أكثر من فرصة. على مدار سنة كان موجود بيب غوارديولا كي تحصل على الدكتوراه الفخرية، كيحكي على فلسطين، كيف حكي على أطفال غزة في دي كونفيرونس دو بريس نتاع مباريات مانشستر سيتي، واختار في وسط عالم فيه لوبيات ينجموا حتى يحطموا له كارير وتحبوا ولا تكره، هذايا خبزته وهذايا خدمته وهذايا مستقبله، ولكن بيب غوارديولا اختار انه يرقد ضميره مرتاح في وسط عالم صعيب انك توصل صوتك وتوصل قضايا الانسانيه. ومهم برشا الجمله اللي قالها واختم بها يمكن الكونفرنس دو باريس الاخرى نتاعو، قال ديما ردوا بالكم تنساو، وهما اليوم اطفال غزه ولكن نهار اخر ينجموا يكونوا اطفالنا احنا.
0: هذه واحدة من الرسائل اللي وصلها بيب غوارديولا، اللي لحظة هذه في فترة راحة واستجمام، وين باش يكون المستقبل الله أعلم. أما ما نصورش جدي بعد، هو كيما بعد يورجن كلوب شلي برشا على الكورة،
5: ما نصورش هو بدو
3: حتى يرجع المرأة، المرأة في دربها
5: خليها دي وفوت
0: عنده لونجو متاع مرته لازم يرجع. فما عروض فما كلام ولا لا؟
5: هو يقولوا منتخبات عروض على أرض الواقع ما فماش، يقولوا دوري سعودي، يقولوا إيطاليا،
0: دوري سعودي،
5: أي دوري سعودي، النصر السعودي، يقولوا حاجة كي خاطر هو المدرب تاع النصر باش يخرج، قال نجيب شامبيونا ونخرج، يقولوا حاجاتك كي كيفاش نعمل عميل ويرجع
0: ناصر سلويه من يقص فلوس، خلينا نتمتعوا بيه في الكوره الحقيقيه. زي دور واحد نحكي وخرجت من غير اذني بيان سور، كيما كل كرونيكور محترم تحكي في تليفون ورجعت
3: صديقي يا رفيق من الهند كلمني حييكم ويحيي المجموعه الكل، وكهو هذاك قاعد نحكي، وكل ما يسمع فوزي البنزرت يسمع شي حاجه على الكلوب هو ما يسمعش علي، كان حتى كي نحب نحصل عليه ديما نجبد النادي الافريقي، دونك حي الحاج وحي.
0: هل هذا يبرر انك انت تخرج معناها تحكي
3: نخرج نحكي مع
0: نتاع الهند
3: نتاع الهند
0: ما نخرج نسيت الجنسية الهندية، وهذا مهم جدا في اتخاذ القرارات
3: وكذا.
0: لو تحب تخرج كمل معك كمل معك،
3: هو باش يكلمني بعد باش نخرج ينفا بورتو
0: زي دون كلمة، مش كلمة الختام، الشخصية العام بالنسبة ليك. منعرفش انت ديما تقولي خليني جام بروفيز، اخترت كورة شو اخترت
3: رفيق؟ للأمانة معناتها توما ديما تختاروا في الشخصيات وتختاروا في الحاجات معناتها المعروفة، انا اخترت كتاب نقول لك والله كتاب صحيح، راه مانيش نكذب، راه الكتاب هذا كيما تراو على الشاشه ذولات ذام تيوري، هذا الكتاب اكثر واحد تباع في العالم، تباعت 10 ملايين نسخه والله بالحق.
0: ذولات ذام تيوري
3: لا تيوري دخلت جوجل ترادكسيون وانتقى هذه مش تعدوا جوجل يا علماء
5: عندك
3: تيوري دونك تباعت اكثر من 10 ملايين نسخه للكاتبه ميل روبنز، هذه كاتبه معناتها
0: روبنز
3: تباع على امازون مين
5: دخلت على مكتوبة يا ولدي قدامنا
3: مين روبنز خلصت الان سمحني عفوا تباعت في الامازون تباعت في نيويورك
0: بعيد على حوانت اللي تباعت فيهم شو قصة الكتاب على عجبك ذلت ذم تعرفش معنى الذم معناها دعهم
3: على مثال كيف كذو ماش يحكي الكتاب هذا اللي حتنيش علاش تبدلت تنفع الفريون تسيح طلتخ نسمعك شي موكش موجود جملة منه ما يحكي على العباد اللي تعطي الانرجي الخايبة، العباد اللي تعمل حاجات باش توترك. الكتاب هذا يعلمك كيفاش تعيش، كيما يقول مقداد شعاره، كيما مقداد صبار أخير في الكتاب هذا صبار أخير راه موجود يخليك.
0: انت قريتو الكتاب؟
3: ما قريتوش
0: قريت الخلاصة. انا حاب نقول لك اللي ذلت زي ما ذايا كتاب ينشر الإلحاد ويقول على المسلمين دعهم.
3: لا سي فابري بابا ما فما حتى كلمة لا مسلمين لا مسيح، قريت الخلاصة نتاعو
4: لا تيم
3: صحيح دونك بالحق كتاب مزيان برشا. ادعو العباد في السيف باش تقراه وانا باش نكون منكم ونشجعوا الكتب. وماذا بيا حاتم
0: زيدون زيدون اون بوتي اون بلوس اكثر المبيعات بس سيلر
3: ادخلوا يا مستمعين ثبتوا
0: بس سيلر. ولا الموضوع مهم للذام الناس اللي لازمك تبعد عليهم، العباد التوكسيك، العباد اللي تقلقك، العباد اللي تجبدك اللوت، العباد اللي ما تخليكش تعيش معاهم،
3: العباد اللي لازم تبني
0: يزيدني نقرا باش نعيش معاك.
3: لا نعيش معاك بالكتاب هذا.
0: بديت تبخ في النصائح.
3: اي بديت نقرا فيه حلو كتاب، فما النسخه عربيه.
0: اي اما الكلمه مخيبه دعهم باش تدعني.
3: ليه خليك تحكي احكي يعني معاك اما في مخي ما وش يقبل مخي. أيوه
0: ما تبعدش عليك.
3: لا ما نبعدش عليك، ما نبعدش عليك. سيف ما بعدنا في يا ودي سيف هذا البذخني نسمع فيه شيء كبير مش نتفرد. وسيف السناح عن روحك يا الناس والوز تنيبو
0: ندعوه يا بيد العصابة والدنيا سخونة وصغار يحبوا يعوموا ناس. يلا شكرا لك زيدون. بالحق خرجت سيسكو لابيل سورتير دو لو، كل واحد جاب شخصية كونسومي ولا جديد ترامب درا شنو كذا فضل شكل. انت تجيب كتاب وتحكي
3: ليكسيلونس.
0: يلا نسمعوا اخر بستوف. حضر هنا صديقنا رامي، كما قلت نستسمعوا صديقتنا رامي باش ياخذوا ربع ساعه ولا ساعه من هذا الشهر
3: ان شاء الله. ما نخذوا احنا للعشيه،
0: ناخذوا ربع ساعه ان شاء الله من حلقه رامي نستسمعوا صديقتنا
3: باش نكملوا
0: لومو دو لافا tout de suite. اخر بستوف من اللي بستوف اللي حضرهم لنا صديقنا رمروما
6: زابينغ. بعد موسم حافل لي عزيزي المستمع، حبيت نقول لك ونذكرك لي احنا برنامج مش ترفيهي اكهو، لكن برنامج يعطيك جمل يقعدوا ويدخلوا للتاريخ. لا لا مصلي يعني بي حاتم، لا تسمع منه حاجات روعة.
0: حق راجل مهضوم في علاقة بالقانون. كلمة حاتم،
2: هو شنو اول سبب للطلاق؟
0: برش
2: هو الزواج.
0: حلو
2: دوك يلزم
0: نحيو الزواج ملا منطق. يا حلو
3: ابداع العقود.
0: لا لا خرجوا قصوا الميكرو. انا لا لا اتحمل مسؤوليه الراجل جاي حل. قالك شو مشكله الزواج؟ الطلاق هو الزواج دوك نحيو الزواج. يا ولدي راك مريض، راك مريض.
3: لا هو الصراحه يحتاج في الاوف
0: باش نولي نبرف كل معاك كل موضوع. دوك هذا في تحليلي فتحي
2: لاتونسيون. استنى
6: جو كابل لاتونسيون. اش قاولك؟ اقوال ماثوره بسم الله ما شاء الله. لا وشوف لي ريفيرونس انت بتاع زياد. اي لا لا لا عنده حاجات يقولهم بالله لك. باش يقول لك
0: في بالك حاجه رياضيه سندروم موجود تعلق للمريض بالطبيب النفسي
3: صارت في كمان جهه
0: والا بالطبيب النفسي. تو نحكي له الامور علميه ويقول لي صار في كمان جهه.
3: هذا سلام اول طرح. لحظه كان جلوت في بوشنيق عملها راه وقالها لجرون لوت تاريخ.
0: لا
3: يذوي على الفنان العربي.
0: كان بسالك حاجه يذوي على الفنان العربي.
3: تفضل.
0: يقول في كلام مش فاهمه. ما كان بسالك حاجه.
6: وبسم الله ما شاء الله البرنامج هذايا كفاءات. اي لا لا الكفاءات والكفاءات شي لازمها؟ لازمها مطالب. والمطالب شنو ما هو؟ ما فلوس. اي حاج عطيني
0: الحاج هو الكرونيكور الوحيد أي. اللي وضع شروط للعودة.
3: والله بالحق
0: والله العظيم انا نفدلكو من الاخر. معنا انتم عائلة اللي تسمعوا فينا طلب زيادة مادية وقال ما نرجع إلا بها وتحصل عليها. وهذا يدل أنه الإعلام
3: في مش في أزمة. أزمة كبيرة كبيرة كبيرة. الحاج طالب خالي خايف على مستقبلي. خالي الدنيا صعب.
6: لا وأكثر من هكا مش هالأبعد من هكا راهو الحاج عم سنة.
3: لا ما نحبش نزيد نحكي فاكر. مشى البنك امبارح قدم قرض على 25 سنه غارانتي
0: عطاوه.
3: قالوا ندرسوا البنك يجي داخل. قالوا شنو هي الضمان؟ قالوا شاريتي في الديوان 25 كون.
0: هذا كل وزيد 11000.
6: والحق نتاع ربي عنده الحق. والله قاعدين تلوموا عليه. والله اضافات بالدنيا ما نحشحوش. وريهم اعطيهم ثقافتك في الحيوانات.
0: ما هو الحيوان الوحيد الذي يحرك فكه
2: السفلي؟
0: السفلي حركوه الناس الكل حتى احنا نحركوه. الفك العلوي فتحي
2: ثعبان كركدل.
0: كركدل بالزيادة. يا ودي شبيك الناي والليه داخلين بعضهم كركدل مش كركدل
3: مشاكي مشان
0: الدومبيز مش كركدل
6: كركدل ايه كركدل وكذا ويعلم بينا ربي سليما واحد والآن مقلوبة قال ورفيق موش لنا رفيق له في الشيء ذي
0: تكبر تولي تهز روحك غمض عين حل عين تلقى روحك تغادر الحياة الدنيا
5: صلي على مولاك وتنفس يا بابا
0: والله
5: ايه عارف ايه في بيلي
0: يودي ريت
5: مش لازم تقول هيلي
0: حياتنا ايام معدودة
3: الله اكبر ملك الموت استاذ عزري استاذ عزري هذاك امنيته في بالك قدم رخصه يعني في البلد يحببني في الزله قال بربي دويره قال له معكني حد 80 متر يحب يودي والله ما يطلبني كان عطفي الو ريتو هذاك جانا الراديو ما نعرفوش جانا ما
5: يا رحم
3: ولد خالته توفى جانا نمشيو يا ودي وين
6: لا ونزيدك زياده يمشي لابعد من الكاكا وهو بسم الله ما شاء الله راه باش نكونوا واضحين زياد يا خويا يا خويا زياد قداش يسيسوا وقداش يسمعوا الكلام الحلو يجبر الخواطر
0: حتى واحد ما يعرف روحه وما تدري نفس باي ارض تموت نعرفش روحي وين باش نموت انا ونفوكسو الارض باكش نموت شهيد في بقعه باكش
3: اللياقه البدنيه اللي عندي ربي يزيد رفيق وين باش نموت شهيد وين في باكستان على الشريه اللي عندك ما تنيم عن
0: اللعبه ربي يرزقنا الشهيده في فلسطين ان شاء الله
3: فلسطين الطياره اي باسبور كوي في ديسكيم ربي يودي تعدى اخبار تعال يودي انا نعرف حقيقه
0: ربي يرزقنا الشهادة في فلسطين إن شاء الله إن شاء الله في إن شاء الله مش تعرف عليه الموت في نفق متاع حماس
3: أنت كتاب تموت
0: حاول بعد الأخبار
6: والله العظيم يا راجلتي انت تمشي من بيت الصاله لبيت النوم تبين لا ما انا عايشك رفيق عايش خويا يهديك زاده ما حاجه علميه ذي يا راه ونحكيو علم لهنا فهمت ان بلس اي قال دو يرحم والديك امال ما تقولونيش في حاجات ما تقالش يرحم بوك
7: زابينغ

0: الحاج وزيادة الحاج.
1: الحاج برافو برافو. معناها أنا بديت الموسم أنت تهدد فيا تحب زيادة وختمت الموسم ومي ما تهدد فيا باش تنسحب. خديتها زيادة فانت كونت ولا برنس؟
2: والله خديتها.
1: جزي
2: والله
1: اسمع معناها رضخنا للتهديدات.
2: توا شنو تحبني ندخل؟
1: لا لا خديتها ولا لا قولي إي ولا ما تدخلش. إن شاء الله مبروك. تستحقها 18 ألف نتاعك تستحقها برنس. إن شاء الله مبروك عليك. بعد الفاصل
3: اسمع كلمة الختام نعمل كونتابل
1: يا سيدي. بعد الفاصل كلمة الختام فاصل صغير نرجعوا باش نختموا حلقتنا لليوم. السلام عليكم الناس الكل. صديقتنا أمو هكا أمو بيض الله صديقتنا فدوى أمنا السراي سلوى التسولي كل الأصدقاء سمحوني كان ما سميتش اسم كل الأصدقاء شكرا على التفاعلات. سلوى التسولي وي زيدون
4: صديقتنا هلول من اس او اس نحبها برشا معنا مساج نحبوك برشا وربي يفضلكم بالحق استنسنا بيكم وانتم عائلتنا وان شاء الله معناتها كيما قولوا لسويس تفرح صغيرات باش يزوم البحر في السيف وعندهم برشا انشطه.
1: شكرا نسلموا عليها برشا. قريت المساج اللي بعثته تو نقرا فيه مباشر. قالت كتبتم استر كثيره في كرات ذكريات اطفالنا من العوده المدرسيه لدعم اطفالنا في غزه دعم صغيرات في الشمال الغربي في حمله الشتاء في رمضان فرحه العيد دار ديجيتال وغيره وغيره وغيره. شكرا لكل المجموعه شكرا لكم تشكركم واحنا نشكركم برشا. مرحبا بكل من اختار في حياته يكون فعل الخير هو الطريق اللي يمشي فيه. دونك شكرا لكم انتم على اللي تعملوا فيه في اس او اس هيلا شفاء الاصدقاء الكل لانه اللي تعملوا فيه حاجه باهيه برشا وحاجه تفرح في برشا صغيرات. ان شاء الله ربي يجعلوا في ميزان حسناتكم. ميرسي بوكو على المساج. فصل ثم نعود لنختم حلقتنا اليوم الحلقه الاخيره من الموسم 12 للرفماك.
5: رفماك
6: Publicité. عندك انستغرام وماذا بيك الفرجة دوب يوتيوب الفطور تحب تشوف نجوم في الجيم وكل شيء تعملو تيك توك وديما تفيبري مع الاطرح لايف
7: مع اريدو اكتيفي سيفك باحسن برومو. خذ الفيبر بوك 50 ميجا بسومة 30 ميجا وتمتع باكثر ديبي باقل سوم ابتداء من 55 دينار و900 عرض صالح حتى 31 أوت 2026.
8: اريدو طور عالمك. Une nouvelle ère commence. Découvrez la série Honor 600. Appareil photo jusqu'à 200 mégapixels assisté par l'IA. Nouvelle génération. Écran AMOLED 120 Hz. Batterie jusqu'à 7000 mAh. Et Honor Supercharge jusqu'à 80 watts. Honor 600 avec son puissant processeur Snapdragon 7 Gen 4 nouvelle génération. Des fonctionnalités IA qui transforment votre quotidien. 1999 dinars, prix public conseillé pour le Honor 600. Et 1399 dinars, prix public conseillé pour le Honor 600 Lite. Un cadeau Honor pour chaque version vous attend.
5: تسمعوا الراف ماك من اثنين للجمعة من السبعة للتسعة ونص مع رفيق بوشناق.
1: 9:36 دقيقة آخر 10 دقائق في حلقتنا اليوم نختموا بيوم الموسم 12 للراف ماك. صديقتنا المعدة تقول لي فما فوكال أعطيني تراه سمعني.
9: رفيق يا غالي ربي فضلك ليا ان شاء الله ديما متألق ربي نجح عمالك ولا يخيبك ربي حبب فيك خلقه كلمة بوك الله يرحمه كان كل صباح يقولها لك وانتي ماشي تخدم ربي فضلكم الكل فريق الرفماق ويمتعكم بالصحة ولدي الغالي يفضلك خدوجة وتراها في أعلى المراتب نحبك برشا ماما.
1: من مش فاهم الخيوط كيفاش قاعده تخدم في الواحد. ميرسي على المفاجاه. ربي فضلك. ميرسي بوكو. ربي خليك امي وربي يعطيك الوقت الطيب وربي يعطيك الصحه وربي فضلك لينا تاج فوق روسنا. شكرا على المفاجاه فريق الاعداد. تعودت في المفاجات ديما تخرجوا خديجه اليوم وصلتوا للام وين ماشيين في التغلغل في العائله. ميرسي بوكو عايش امي ربي فضلك ونحبك برشا وميرسي على المساج. اخر 10 دقائق الناس الكل كلمه ختام. نبدأ بالانتداب الجديد في هذا الموسم جهان السليني. شكرا على الموسم شكرا على الإضافة. كلمة الختام يلا.
10: شكرا لكم. قديش فرحت اللي تعرفت عليكم قديش فرحت بالتجربة معكم قديش تعلمت من عندكم برشا كلام على الكرة واللي تنجم نكون بالحق معناها واللي تنفهم أكثر كرة قديش العام تعدى محليه برغم اللي فما صعوبة هي موضوعية علينا الكل قومة الصباح سيتي با فاسيل سورتو في الشتاء أما العام تعدى محليه إن شاء الله نكونوا خفيف الظل على المستمعين، إن شاء الله ونسناهم، إن شاء الله

0: فدناهم، وإن شاء الله أن نكونوا الخدمة فرحانين بها نسكم.
1: شكرا لك جيهان على الموسم. حضرة النقيب مقداد السيلي، كلمة الختام نقيبة.
2: ربي فضلك راف، شكرا لكل الناس اللي تابعونا في تونس وخارج تونس، شكرا لكل الناس اللي احنا زادا واكبناهم في حياتهم، في كرهابهم، في خدمتهم، في كل شيء. وثم ناس فريما يعرضوني حتى في الشارع زياد، صدقني كل يوم يقولوا لي نتنفسوا راف ماك، وهذا فوز كبير، وهو مع ثمرة متاع خدمة كبيرة ياسر من الفريق الكل. شكرا لكم أصحابي اللي عديتوا لي العوج متاعي، عديتوا لي دمعتي، عديتوا لي ضحكتي، ضحكتوا معايا، بكيتوا معايا، وذي معناه شيء خرجنا أراف بجدة. نحس إذاعة وتلفزة أراف ماك خرجنا من الإطار متاع الرسميات اللي فما مثلا بث وكذا، مشينا لحاجة أخرى، ديكور آخر اللي هو ديكور العائلي. إن شاء الله ربي يفضلكم لينا، وإن شاء الله أحنا نواصلوا باش نكونوا ديما باهين في عينيكم.
1: شكرا لك نقيب على موسم هو الرابع في الراف ماك. الرابع في الراف ماك، ربي يدوم العشرة نقيب، وربي يعطيك لقد قلبك. شكرا لك برنس قائد الأسطوري لهذا الفريق. كلمة الختام، ربي فضلك لينا يا برنس، والله ربي فضلك لينا ولا نحك علينا. كلمة الختام، اقرب لي للميكرو، اقرب لي للميكرو،
3: كنت شدد روحي، لازم تلوح لي كلمة.
1: عادة كانت شد روحك في كلمة الختام على الدنيا السلام.
3: أنا نحب نقول ربي يبارك لنا في العائلة تاعنا، العائلة الموسعة ذي نعمة من نعم الله. برا قولوا واللي تحبوا، رانا نتعارك وردوا بالكم، راو في الوف تاكل بعض، راو زياد يبدأ هارب، راو الناصر يبدأ بكتقاقيها متاعه وكالضحكة اللي بنينا اللي كي تسمعها تشيخ. هذه هي راي عائلتنا، احنا رانا عائلة، رانا عائلة بأتم معنى الكلمة. صحيح راني فكرت بس ان غادر العائلة هذه، لكن كي تفكر الشيخ كي تجي لهنا شي انا شيخ راه ما نعرفش تقول، فما يقولك هاك ما تتكلمش ساعه ساعه، كلمه ما تتكلمش تاثر فيا. لكن يا راف والله الا عندك فكره، وقت اللي قابلوني الناس تيجي واحد بركه سيدي، مش نقولوا الف، قول لي خويا نحب نصور معاك، محليك ومحلى كلامك، تقول انا ما تكلمتش، شنو محليك ومحلى كلام؟ الناس راهي عندها ما تقول في القاعده نتاعنا ذي. ربي دوم علينا النعمه،
1: امين يا رب،
3: ربي بقى علينا الستر،
1: امين،
3: وربي يفضل لك ميمتك،
1: ربي يفضلك يا حاج، يفضل لك الحاجه، وربي يعطيها العمر والصحه ويفضلكم ويبعثكم ويدوم عشرتكم. جولدن بوي الراف ماك حاتم بالحاج حاتو، موسم جديد، شكرا على الاضافه، شكرا على كل شيء. كلمه الختام،
4: هو راهو انا معناها نحس انا في الاديان نتاع راف ماك، والراف ماك في الاديان نتاعي. نحن بدينا وخدمنا برشا مرات، وبعدش تفارقنا وبعدش رجعنا، في كل مرة معناها حتى اللي كي نهرب شوية من الضغط، يا توجور لي بون مو، معناها بالحق ذي حاجة اللي كما قال الحاج ستان اسبري تري بارتيكولي في الاميسيون اللي خلينا نحن نعطيه هكا. انا راني ريجيد، معناها نتفكر كي من الاول ما كنتش فاهمك، خاطر انت انا جدي برشا، العباد يمكن يحسبوني خاطر قبل اول ما تعرفت بشوف لي حالي استدعوني سهريات، وانا انسان جدي كي نبدا العباد مش مستانس، مش كما تراوني معاكم، معني باش ندخل في المود حب لي برشا، دونك يلقوني ماست يقولوا سبي سير هذا كتب شوف لي حل، وانت بطبيعتك طورت الاسطوره ذي لتو تشكك بالكستيونات نتاع الكويز. سي فري كنت ناغر من الكويز، ماني ما نحبش اخسر، ما نحبش الخساره اكسيتيرا، دونك فينا الماء غلبتوني دخلتوني في منظومة
1: دخلت الماكينة
4: وكل شيء، دونك فينا المو سي سا لو مو هي ماكينة. نحب نقول زادة يمكن فما حاجات نحن في حياتنا الخاصة راهو يفو بارفوا فير دي زيفور، باش كل يوم راهو عندنا مشاكل كيفنا كيفكم، دونك نحن يلزمنا نلقاو طاقة باش ننسيوكم في مشاكلكم وننسيو مشاكلنا كيلكو بار. وانا نقول زادة اخر حاجة نختم بها، اون دي فراجيليتي، انا فما دي مومون صاروا لي في أول سيزون أو جيتي تري فراجيل، سي غراس راف ماك اللي أنا رجعت حطيت شوية كاراباس ومنعت المود.
1: ربي يعطيك الصحة ويعطيك الحاجات اللي باهية. احنا كنا متعاطفين معاك ولكن بعد تعب البارح قلت خرجت نسهر ولينا شاكين في الأمور اللي حكيتها لنا الكل.
5: ولا كليمونتين
1: نقولوا كليمونتين وبعد نحكي يلزمنا تحاليل وتشيكاب نعرفوا نصدقوا ولا لا. يلا لطف عليك حتوب ربي يعطيك الصحة. رابي الفراتي رابرو ميرسي على كل شيء, ميرسي على الخدمة في الباك, ميرسي على الوجود على البلاتو ككرونيكور. شكرا على الروح اللي نعرف تعملي فور كبير باش تعطيها مهما كانت الأمور. حتى كي نبداو متعاركين وما نحكيوش مع بعضنا في الكهرباء رابي هو اللي يعجبك. انه رابي نبداو متعاركين ويوصلني هو بكرهبكم انا حاجه معناها لا في الاخر. رابرو بكلمه الختام
5: كل حاجه في بلاصتها. انتم اخواتي وانت خويا الكبير الراف, نشكركم برشا ونشكر الزملاء الكل هنا الحق نتاع ربي, خاطر انا الحق الراديو اقرب لي برشا, خاطر حياتي يوميه مش كيما التلفزه نتقابلوا باغ اكزومبل في الفجه مره في الجمعه ولا في الشرقيه مرتين ثلاثه. لهنا اليومي نحب نشكر الاولاد الكل, اخواتي الحق نتاع ربي ريما, نحب نشكر جيان بيان سور زاده موجوده, نحب نشكر عزيز هذاك اخويا الصغير اللي ديما نكوروا مع بعضنا كل جمعه, حسام زاده اخويا هذاك, ونحبوا برشا الناس الكل حتى اللي عملوا معنا حلقات, فاروق ناديه كيف كيف ايمان وجدان بيان سور. نحب نسلم على زاده بالليل نقطه صغيره فايزه ومريم خاطر هذوما تعبين معنا, ونحب نسلم بيان سور على بابا وامي, نحب نقول لهم نحبكم برشا, ربي يفضلكم ليا وربي يخليكم على التعب الكل اللي تعبينه معايا, مرتي ربي يفضلها زاده بالتعب, وذاكرني نحبك برشا
1: ربي يخليك ليا في ربي يفضلها مرتي اكثر.
5: لا لا خاطر حديثة الثانية دوك باش نعمل لك اللي
1: بغاك
5: هوب هذيك واحد وزاك بياسور نحبك برشا واللي نعمل فيه الكل راهو على خاطر ولدي زكريا.
1: ربي يفضله ربي يعطيه الوقت الطيب وان شاء الله تفرح به وترافي اعلى المناسب. ناصر البدوي نسورة التجربة تتواصل. شكرا لكل شيء داخل وخارج العمل بعيد على البلاتو في وسط البلاتو. شكرا لكل ما تعملوا باش تخلي الامور ديما معدلة وتعدل الاوتار وتعدي الانرجي اللي لازم تتعدى. وقت اللي يعلم رب العالمين انت منين نجيب في الانرجي واكتفي بهذا. شكرا على كل شيء. كلمة الختام ناصر
5: رفيق انا نحب نشكرك اول مرة خاطر انا قبل خدمت معك برشا تو في الرفماق والرفماق بلوس اخر مرة. انا ما كنتش نتخيل نهار نلقى روحي في برنامج كيما هكا معناتها فيه الاكتواليتي كل يوم, لكن انت عطيتني الفرصة وأطرتني ومع الأولاد الكل, وكل عام تزيد المحبة مع الأولاد. احنا عائلة, الناس اللي لازم تعرف احنا العائلة, نجم نختلف ونجم ما نتفهموش في حاجات معينين, لكن تقعد دي مع عائلة مصغرة ومكبرة, خاطر وقت اللي نحكيه على العائلة مش احنا كديكرونيكور ولا انيماتور في برنامج برك, لكن الناس حتى اللي في الشارع نعتبرهم ويعرضوني يقولوا لي راهو نعتبروكم واحد من عائلاتنا اللي يجيونا كل يوم للديار ونسمعكم في كرهابنا. حبيت نحيي الناس الكل على المجهود الكبير, إدارة الناس التقنيين اللي خدموا في الديوان واللي قاعدين يوصلونا في صوتنا. إن شاء الله ربي معنا, إن شاء الله ربي بوفق الناس كل. أنا فرحان برشا سنة بالتخرج متاع أحمد ولدي اللي وصل للمرتبة كنت نتمناها ويتمناها أي ولي باش صغير ونجم يوصل لها. إن شاء الله مزيد من النجاح لعائلتي الكل وصغاري الكل, الناس اللي تحبني صحابي القراب لي الكل. حبيت نحيي الناس الكل اللي تسمع فينا من قريب ومن بعيد, وربي يفضلكم إن شاء الله كل عام وحنا بخير.
1: شكرا لك ناصر البدوي. كلمة الختام زيدون, يلا معك انت نختم الكلمة ونختم التور دو تابل زيدون.
5: والله نشكرك رفيق ونشكر المجموعة اللي نخدم معاها بالحق توما اخواتي, ونشكر الإذاعة. نحن هوني راهو في دارنا وبالحق كي نجيو نقعدوا في البلاتو هذايا تحس روحك في بتقعات ترقى كل واحد والمود نتاعو, واحد يجي متغش واحد يجي فرحان
1: واحد يحب يتك
5: اللي يحب بالحق. نحن ماناش بلاتو كلاسيكي, كل واحد يتصرف على طبيعته. نحيي المستمعين بالحق, فما مستمعين يبعثوا لي كل صباح تحسهم ينتميوا لي لعائلتي, فما اللي يعاوني في الكويس, فما اللي يحب على ديديكاس, فما لساعات نسألوا ويجاوبني. ربي بقي ستر على البرنامج هذايا. نشكر ميمتي ربي فضلها وهذيك نور عينيا, وفضل ربي وفضل ميمتي اللي انا هكا والعباد تحبني انتوكا نسبه تحبني ونسبه لا عادي كاي برنامج وكاي واحد ينتمي للفريق هذايا. ان شاء الله نتقابلوا في سبتمبر باكثر انرجي وباكثر حاجات باهيه. نحبوكم برشا, اللي عنده افراح ومسرات ربي يهنيكم جماعه الباك, ربي ينجحكم واللي نجح مبروك عليه, وملتقانا في سبتمبر ان شاء الله.
1: قلت لك البارح في التلفزه ونعاودوا لك اليوم زياد, شكرا على الدور اللي تلعب فيه على الرول اللي تعمل فيه. شكرا على روح يزمك توفرها. وانت ساعات تبدا في اتعس حالاتك انت المسلط عليك ضغط انك تلقى ديما لاكس اللي باش تضحكوا بيه وباش تضحكك على فلان وتضحك على فلتان وتخلي الامور الكل تمشي ساعات نحو الديفيرتيسمون رغم اللي تجم تكون ماكش في سحنك ماكش في افضل حالاتك. دونك شكرا لانه هذا يستنزف من الطاقه. واعي ما اقول شكرا لكم شكرا لكل الناس. ونبدا كلمتي كما جرت العاده مهما كان نحكيو في اذاعه نحكيو في تلفزه ونقول من لم يشكر الناس لم يشكر الله. على ذلك نشكر كل من ساهم في هذا البرنامج وعاون هذا البرنامج. نحب تحيه كبيره للكورنيكور الفريق اللي حاضر معنا, تحيه لفريق الاعداد باش نسمي شويه الاسماء باش الناس تاخذ حقها. صديقتنا ريم مخبي وهي اخت ومعده هذا البرنامج هي نستليني كيف كيف كانت حاضره طيله العام في الاعداد. التقنيين حسام يحيى محمد عزيز العوني وجدان العوني من الشابي فاروق السويسي مريم مسمودي وميمة بن عياد دايمن المسعودي صبري لابو عزيزي محمد زعبار حسام الحلواني. نسلموا على كل الناس الموجودين في الديوان واللي عاونوا باش يخلط لكم الصوت وتخلط لكم الصوره كيما قاعده تخلط لكم يوميا من 7 إلى 9:30 في الرفماك. حب نشكر الاصدقاء في الديوان صديقي واخويا وعارفي مهدي بن عمر كيف كيف صديقتنا واختنا وعرفتنا جيهان الغماري. نسلموا برشا على صديقتنا مروه المسؤوله على الامور التجاريه في الاذاعه المسؤوله على قسم التسويق مروه سلموا عليها برشا. نرجس كيف كيف صديقنا السند سلم على كل الناس اللي تنتمي لهذه الاذاعه. خدمت في برشا وسائل اعلام واعي ما اقول كي نقول انا لهنا في عائله ربي يشهد على ما اقوله. شكرا على كل ما وفرته لنا من ظروف عمل, شكرا على المحبه, شكرا على الاحترام, وشكرا على كل ما اعطيته لنا في الرفماك. نتمنى ونرجعوا لكم على قد ما انتم تستنوا منا. شكرا على الثقة على المحبة على بعض الكابريس اللي تعديهم لنا ساعات على بعض الدلال هذا الكل نشكركم عليه. شكرا من القلب تحية لكل الناس, تحية للجمهور اللي في الاستماع, أصدقائنا اللي بالعشرات والمئات والآلاف اللي يسمعونا واللي على اليوتيوب واللي على الفيسبوك. نحبوكم برشا, كلامكم يخلينا نرجع ونخدموا ونقوموا بكري وموتيفي, محبتكم تخلينا نحب ونواصلوا ونبحثوا على أن نواصلوا رغم اللي ديما نعيا ونقولوا قوم وصباح وتعب وكذا. محبتكم توصل لنا وتموتيفينا وترجع لنا الروح وتخلينا نحبوا ونخدموا ونواصلوا الخدمه باكثر شغف. تحيه لكل الجمهور لكل الناس لكل الناس اللي حبتنا وتبعتنا. واختم كالعاده بمربعي الاخير بالمربع اللي نلتجئ له في اللحظات الصعيبه واللحظات الباهيه اللي معاه نفرح ومعاه كي نبدا مانيش في افضل الحالات نمشي لنفس المربع. امي ربي فضلها وربي فضلك نحبك برشا وان شاء الله ربي يدومك تاج فوق روسنا. اخواتي ألفة كوثر ولاد اخواتي اسكندر فارس سليم نور ربي فضلكم الكل. زوجتي اكيد مرتي قلها مرسي بكو ربي فضلك وربي يعطيك الحاجات الباهيه كل. شكرا على المجهود على التعب على الصبر, شكرا لانك تعدي الحاجات اللي يلزمك تعديهم ساعات نظرا لضغط الخدمه والعمل. وشكرا شكرا للناس اللي نحبهم الكل. تقعد الاخيره والاميره واميره قلبي وحبيبه ابوها خديجه بوشناق نحبك برشا خدوشتي ربي فضلك ليا وفي كل مناسبة نقولها. ذات يوم سيبقى هذا من تاريخ تاريخك انت بيان سور خدوجة. ان شاء الله كي تكبر تكون فخورة باللي نعملوا فيه, كي تتفرج يبوك كي تكبر وتولي انت طفلة كبيرة وان شاء الله معرسة وعندك صغيرات تقول هذاك بابا وانا فرحانة اللي هو بابا وفخورة اللي ذاك كان بابا. نحبك برشا وربي يعطيك الوقت الطيب وان شاء الله ديما نشوفك فرحانة وناجحة ومتألقة وربي يعطيك الحاجات اللي باهين الكل واللي نتمنهم لك الكل. هكا نخلطوا نهاية الحلقة مرة أخرى. شكرا من القلب لكم أنتم اللي تبعتونا, شكرا للناس الكل اللي سمعتونا. إن شاء الله عطلة سعيدة باش نتوحشوكم إن شاء الله أنتم تتوحشونا. شكرا حاتم بالحاج جهان نقيب البرنس زياد ناصر رامي الفراتي. ملتقانا إن شاء الله بعد العطلة, ملتقانا إن شاء الله في شهر سبتمبر من هنا الوقتها. إن شاء الله تعديوا أحسن الأيام إن شاء الله. عطلة سعيدة مباركة فيها برشا محبة فيها برشا نجاح فيها برشا فرحة. شيخو بروفيتي من العطلة ولنا عودة إن كان لنا في العمر بقية في موسم جديد من الرفماك ديما على الديوان. حبوكم برشا, شكرا نهاركم أسعد الأيام, عطلة سعيدة, باي باي, تشاو تشاو.

0: كراف ماج. مع أريدو أكتيف إيسي فيك بأحسن برومو، خذ الفيبر بوكس 50 ميجا بسومة 30 ميجا وتمتع بأكثر ديبي بأقل سوم ابتداء من 55 دينار و900، عرض صالح حتى 31 أوت 2026.
1: أريدو، طور عالمك.
2: ديجيتال ويفز، ديجيتال ويفز.
3: مرحبا بكم في ديجيتال ويفز، فوتر ميزا جور تكنولوجيك كوتيديان، مع أنيس الغول على ديوان فام. اللي توقعناه بدا يتحول الى حقيقه، وشركه ابتك الصينيه تلقت سلوغان تقول فيه لامور تيترنال، ومعه دو روبو هيومانويد وافكتيف اللي المره هذه تشبه في كل ملامحهم للبشر الحقيقيين، ابتداء من الوجه والتحركات والجلد والطول والوزن، وهما يوان للاناث وأونا للذكور. يوان روبو موجه للنساء ويبلغ من الطول 1.83 متر ويزن 42 كيلوغرام، اما أونا فهي موجهه للرجال وطولها 1.68 متر ووزنها 35.2 كيلوغرام، وزوز عندهم 88 ارتيكولاسيون باش يتحركوا كانسان عادي. وسميمو pour la compagnie émotionnelle في المنزل. les précommandes تحلوا يوم 2 جوان الفارط على موقع gd.com، وقيمة الحجز كانت 380 يورو للروبوت الواحد، على الرغم من أنه ما زالوا ما يعرفوش وقت ثمن الرجل أو المرأة الآلية. ولكن في أول هذا الأسبوع صارت لكونفيرانس دو بريس في شنزن، فين أعلنت أبتك أخيرا على ثمن يوان وأونا، وما 15000 يورو للفيرسيون لايت، 21000 يورو pour la version يوان برو. لو المستهلك يحب الفيرسيون ألترا غران فورما، فإنه لازم يدفع 111000 يورو pour la version féminine و 125000 يورو pour la version masculine. عدد لي كوموند لحد الان فاتوا 10000 يونيتي، ومعها قفزت لاكسيون دابتك بنسبه 17% في بورصه هونغ كونغ. دو نوفيل مارك دو تليفون انتيليجون قاعده تظهر، ومش كان في الصين، لانه الهاتف الجديد اللي باش نحكيو عليه الان تم تصنيعه في المانيا ويعمل سوز اندرويد، لكن من دون اللجوء لخدمات جوجل، واسمه بونكت ام سي 03. هاتف تم الاعلان عليه في شهر جانفي الفارط في سي او اس، وبدا بيعه في البوتيك دو فابريكون سويس بسعر 745 دولار. ومن اهم خصائصه انه تصنع في مصنع جيجا سات في المانيا، بعكس جل الهواتف الذكيه في كل العالم واللي مصدرها يكون لي زوزين ازياتيك. الام سي 03 يعمل بنظام في او اس، وهي اون فيرسيون اندرويد ديريفي دو لو open source project Android، وتخلص من كل سيرفيس دو جوجل، والاو اس هذا تم تطويره من طرف الشركه السويسريه ابوستروفي. في الهاتف كل تطبيق يعمل في بول دو كونفيدونسياليتي تمنعه من انه يفتش في معلوماتنا الشخصيه، ويحتوي على في بي ان انتغري للسيستم نتاع الهاتف، واللي باش يكونوا فيه 3 سنوات دو ميزا جور دو فونكسيوناليتي و 5 سنوات دو كوركتيف اي دو سيكوريتي. الفيش تكنيك نلقاو فيها لو بروسيسور ميديا تك دايمنسيتي 7300 avec 8 جيجا دو رام و 120 هرتز pour le taux de rafraîchissement, 550 nits de luminosité ou la capacité photo de 64 mégapixels, batterie à بقوة 5200 ملي أمبير أور ويوزن 240 غرام. والهاتف كان مطروح للبيع كان عن طريق ان ابونمون، لكن الشركة اليوم تخلت على هذه الفكرة، رغم ذلك سمو ما طاحش بالكل ويعتبر غالي بوغ ميليو دغام كيما هذا. مستعملي واتساب يعرفوا أنه لما يقع إضافتهم في ديسكوسيون دو جروب، أو لما يقع إرسال أول مساج، فإن المتلقي يشوف كل المعلومات الموجودة على البروفيل ورقم الهاتف متاع كل مشاركين، ويمكن له إضافتهم في قائمته والاتصال بهم متى شاء. متى في محاولة جديدة منها بور بلوس دو كونفيدونسياليتي باش تغير هذا البروتوكول، وما عادش باش توري أرقام الهاتف متاع المستعملين، لكن في بلاصتهم باش نلقاو دي بسودونيم. متى تقول أنه سيت إيفولوسيون ماهي إلا أون فونكسيون دو كونفيدونسياليتي، وأنه ديبلومون تاعها باش يكون بروغريسيف وبدا من نهار 30 الفار، ومع أكثر من 3 مليار مستعمل في العالم. فإنه أهم سؤال الآن هو لا ديسبونيبيليتي دي بسودونيم، لأن العديد من المستعملين مش باش يتحصلوا على لور نو دوتيليزاتور سويتي. في المستقبل باش تتصل بأي مستعمل لازم تعرف سون نو دوتيليزاتور، كما هو الحال في فيسبوك أو انستغرام، والعملية باش تصبح أكثر تعقيدا للمتصل والمتقبل في نفس الوقت. هذا كل معنا اليوم في ديجيتال ويفز، موعدنا يتجدد غدوة في نفس التوقيت avec les dernières mises à jour technologiques à la Diwan FM. Stay connected and protected. Ciao ciao.
2: Digital Waves. Digital Waves. مع أريدو أكتيف إيسي فيك بأحسن برومو، خذ الفيبر بوكس 50 ميجا بسوم 30 ميجا وتمتع بأكثر ديبي بأقل سوم ابتداء من 55 دينار و900، عرض صالح حتى 31 أوت 2026.
1: أريدو، طور عالمك.
2: ببليسيتي.
4: صيف السنة مع فيبر تيتي، اعمل أفار وتفرج من الدار. كي تاخذ ابونمون 50 ميجا تمتع بريبيتور بلاش، ومع 100 ميجا عندك ويفي ميش بلاش. صيف السنة الكلنا على موجة الفرجة مع فيبر تيتي.

0: ديوان افهم فلاش نيوز
1: موجز العاشرة صباحا. ديوان افهم صباح الخير. البريد التونسي يعلن اعتماد التوقيت الصيفي بداية من اليوم وإلى غاية 31 من أوت القادم، حيث تفتح مكاتبه البريدية أبوابها بداية من الاثنين إلى الخميس من الساعة 7:30 صباحا إلى الساعة 1 زوالا، فيما يكون توقيت يوم الجمعة من الساعة 7:30 صباحا إلى الساعة منتصف النهار ونصف. والبريد التونسي يشير إلى أن 67 مكتب بريد و25 وكالة بريد سريع ستواصل تأمين حصة عمل أيام السبت من الساعة 9 صباحا إلى منتصف النهار و15 دقيقة. الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية توقع عقدا مع الشركة الصينية للسكك الحديدية والمعدات المتحركة لاقتناء 5 قطارات كهربائية متعددة العربات من الصين بقيمة جملية تبلغ 38.2 مليون أورو، وذلك في إطار مشروع مضاعفة الخط الحديدي الرابط بين المكنين والمهدية وكهربته الممول من قبل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية. ومن المقرر أن يتم تسلم الدفعة الأولى من القطارات الكهربائية في غضون سنتين من تاريخ توقيع العقد، بما يساهم في الرفع من طاقة استيعاب الخط وتحسين نسق الاستغلال وتوفير وسائل نقل عصرية وآمنة ومريحة وفق أحدث المعايير الدولية في مجالي السلامة والجودة وفق ما ورد في بلاغ للشركة. رئيس جمعية منتجي بيض الاستهلاك حسيب الفخفاخ يعلن عن إقرار خطة لتخزين 15 مليون بيضة في الفترة القليلة القادمة بهدف مواجهة تدني الأسعار الناتج عن وفرة الإنتاج، مع دعوة الشركات الكبرى لعقد اجتماع طارئ بمقر الوزارة لبحث آليات خفض مستويات الإنتاج كحل لمفر منه للحد من الفائض في الإنتاج الذي تسبب في انهيار الأسعار وفق تأكيده. والفخفاخ يشير إلى ما وصفها بالأزمة المادية الخانقة التي يواجهها الفلاح، محذرا من حجم الخسائر الفادحة التي يتكبدها صغار المربين، حيث يسجل بعضهم خسارة يومية تقدر بنحو 700 دينار، وهو ما يعادل خسارة شهرية تفوق 21 ألف دينار وفق قوله في 60 دقيقة على ديوان فام.
2: وقع إقرار خزن مبدئيا 5 مليون بيضة تليها 10 مليون بيضة، وبالتالي معناها كل في الكل وقع إقرار خزن 15 مليون بيضة في المدة القليلة القادمة، وكذلك ستتم دعوة الشركات الكبرى لاجتماع عاجل بالوزارة وستتم دعوتهم لذبح الدجاج المسن واستبعاد بعض القطعان، لأنه احنا نعرفوا اللي الانخفاض على الأسعار هذايا جاي من الوفرة متاع الانتاج، وبالتالي ما عندنا حتى حل إلا التخفيض في مستويات الانتاج، لأنه اليوم الأسعار الحقيقة انهارت. اليوم الفلاحة يبيعوا في المنتوج أقل من 70-80 مليم للبيضة الواحدة تحت الكلفة، اليوم نبيعوا في حدود 140 مليم للبيضة و150 مليم للبيضة. خسائر راهو أنا كنقول هكايا، راهو المربي صغير اللي ينتج في 10,000 بيضة يوميا قاعد يزيد من جيبه حوالي 700 دينار يوميا بحساب الشهر تولي 21 مليون.
1: وفي الشأن الدولي، وسائل أعلام عبرية تفيد بأن مجلس السلام سيبدأ خلال أسابيع معدودة مشروعا تجريبيا لإدارة مراكز إيواء إنسانية في مناطق بقطاع غزة، في حين أعربت حركة حماس عن أملها في أن يسهم وصول القوات الدولية إلى القطاع في وقف الخروقات التي يقوم بها جيش الاحتلال. ومن جهته، رئيس وزراء الكيان الصهيوني بنيامين نتنياهو يصدر تعليمات للجيش بتدمير البنية التحتية التابعة لحزب الله في جنوب لبنان، مؤكدا أن قواته لن تنسحب من المنطقة الحدودية قبل نزع سلاح حزب الله بالكامل وعدم عودته ليمثل تهديدا وفق زعمه. ختام العرض الإخباري مع أجمل تحيات فؤاد مبارك، ويتواصل مشوار الآن مع محمد بن خنوش في مونديال إكسبريس.
3: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا، زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شان يوتيوب ديوان فام.
4: ديوان فام صوت كوم.
3: مونديال إكسبريس.
5: اهلا بكم في مونديال اكسبريس. اليوم اليوم تلعب اليوم الاصبح تلعب مقابله المكسيك ومنتخب الاكوادور. الفوز فيها كان لمنتخب المكسيك هدفين مقابل صفر اهداف، كل من راول خيمينيز وكذلك خوليان كونيونس. هدف البارح لراول خيمينيز هو الثاني لي في كاس العالم بعد هدف الاول في دور المجموعات ضد منتخب جنوب افريقيا، والهدف الاول والهدف الثالث لخوليان كونيونس لي منذ المقابله الاولى في دور المجموعات. منتخب المكسيك باش يواجه اما الفائز في مقابله انجلترا ومنتخب الكونغو الديمقراطي في الدور الستاش. بالنسبة لترتيب الهدفين حاليا ليونيل ميسي وكيليان مبابي في صراع متواصل، الزوز عندهم 6 أهداف. مبابي كان سجل يوم أمس ثنائية في مقابلة السويد، كيف اليوم ميسي باش يلعب ضد منتخب كابو فيردي. بالنسبة للمرتبة الثالثة نلقاو هالاند اللي كان عنده 5 أهداف، وكذلك في المرتبة الرابعة نلقاو فيني جونيور اللي عنده 4 أهداف. بالنسبة لبرنامج مقابلات اليوم، بداية من الساعة 5 منتخب انجلترا يواجه منتخب الكونغو الديمقراطية، ومنتخب بلجيكا يواجه منتخب السنغال بداية من الساعة 9. ضحية جديدة في كأس العالم واستقالة مدرب منتخب هولندا رولاند كومان بعد الهزيمة ضد المنتخب المغربي بضربات الجزاء ومغادرة منتخب هولندا من الدور 32. كأس العالم متواصل على موقعنا ديوانا فام بونت. نخليكم مع برنامج في ساعة سعيدة مع جعفر الكسمي.
3: مونديال

0: لأن الشتاء للصيف ديما معاكم، ديما صوتكم، نفس القرب نفس القلب، برشة إنرجي وروح جديدة في حلقة استثنائية على الكيف بين ذكريات الشتوية وفايبس الصيف على ديوان فام، ديما صوتكم.
1: 10:07 لمجيتي ذات ديونا فيم، أهلا وسهلا، مرحبا بكم في حصة سبيسيال، حصة باش نحكيو فيها معاكم ونسمعوكم ونحكيو لكم على البرمجة الصيفية الجديدة متاعنا. طريق سليمة لكم الناس الكل، شكرا على الناس اللي ديما تسمعنا على 93.5 تونس الكبرى، 91.2 صفاق قسم يوسطى في نابل والوطن القبلي، لي فريكونس جدد متاعنا اللي تعودتوا بهم 103.2 في زغوين القيروان بيجا وسليانو، وغير ما ننسى الناس اللي موجودين من قبيلة يستنوا فينا على يوتيوب متاعنا ولا الفيسبوك. معكم ربيب الفرجاني من توا حتىش للنص نهار سويعتين من زمان باش نحكيو فيها معكم على جديدنا في البرمجة الصيفية وشنو يستنى فيكم من حصص وفقرات بطبيعة الحال. دونك احنا بعضنا بدينا مشوار مليان حكايات وضمار موزيكا وأخبار قربنا، ومن صباح الخير تونس بدأ بدعيوة خير المشوار مع الرفمة جنهار، بديناه بروحة جديدة، حكينا ضحكنا في ساعة سعيدة في هنا تونس، نقشنا أحوال تونسنا الغالية مع إكسترا تايم داتا فوت ستادي ديوين سبورغرام والجرين تعالية، وين فما غريبة لقيناها كلها في نهج التريبنال والدريبة. دونك عشنا جو المزيان في ناس ديوين، تبعنا الأخبار وعرفنا الحقيقة في 60 دقيقة في نايت كلوب، عدلنا المود وغنينا مع ليزاني بونور، دندينا معها تسلطينا، عشنا الويكاند على الكيف خبير باهي وجو خفيف وبقلب اطمئن، عرفنا البرهين وفي ديوان ترانس تبعنا حكايات الديجيتال، في ديوان كيد سمعنا احلام الصغيرات وبول عريف هزنا معها لك العالم تاع الحكايات الغريبه، وفي وستار دخلنا العالم النجوم والتصريحات، برمجه الشتويه اي نعم وفيت اخرها اليوم عشناها بتفاصيلها مع بعضنا، تقسمنا النجاحات التحديات المحبه واحلى اللحظات، واليوم برمجه جديده تبدا بروح جديده وبشعار واحد ديما قدام عينينا في قلب كل واحد فينا اللي هي ديوان فهم صوتكم، والصيف يحلى كان بيكم انتم راس المال يا مستمعينا الاعزاء. البداية اليوم باش تكون طبعا مع رئيس التحرير سيد مهدي بن عمر، باش نقيموا معاكم الموسم الشتوي، نفهموا كيفاش تترسم ملامح البرمجة الصيفية بين الأرقام التقييم، وخاصة والأهم هو تطلعات وانتظارات المستمعين. سيد مهدي أهلا وسهلا، مرحبا.
2: صباح النور ربيع، تحية ليك وتحية لكل المستمعين ديوان فام.
1: صباح الفل والياسمين، مرحبا. دونك سي مهدي موجود باش نحكيو على جديدنا في البرمجة الصيفية، لكن هذا لا يمنع باش نحكيو زيادة كيف كيف على البرمجة الشتوية، التقييم، الأرقام، انتظارات المستمعين. اليوم آخر نهار شان نبدأ معكم غدوة في البرمجة الصيفية، وبعد ما وفيت البرمجة الشتوية كيفاش تقيموا الموسم؟ هل نعتبروا أنه حققنا الأهداف اللي حطيناها في أول الموسم؟
2: لا تفتح ربيع بنستسمح قبل كل شيء،
1: بقول
2: لك انه 11 سنة ديوان كمان، ديوان معناها مراكمة التجربة، نعتقد اللي هي كبيرة، برشة نجاحات، برشة اخفاقات زي كيف اللي تعلمنا منهم. اليوم 11 سنة ديوان، نعتقد انه ديوان خلصت المرحلة من النضج، مهمة برشة قاعدة تترجم في برامجنا في الكونتوني بتاعنا وفي حتى في الرياكسيون تاع جمهورنا في مدى رضا تاع جمهورنا. انت حكيت على البرمجة الشتوية ومدى رضانا على البرمجة الشتوية وكيفاش يتم التقييم وكل شيء. الحقيقة بكل صدق معناها انا من الناس اللي نخلي معناها دراسات قياس نسب الاستماع في المرتبة الثانية بعد ال الساتيسفاكسيون ريال اللي راوها في جمهورنا، بعد الاثر اللي نخليوها في مجتمعنا بالحق. إذا ديوان معناه أنك أنت تسألني مثلا تخيرني ما بين أن نكون يخرج دراسات قياس نسب الاستماع في المرتبة الأولى ديوان فهم، وما بين نجاح كما اللي عملناه مثلا في غزة سان كومبيلون في دور دوما في غزة بفضل جمهورنا بطبيعة، بفضل برنامج تاع سعيدة بيان سور باش تطفيت باش نختار النجاح هذاك اللي صايرة مع الاسواس ومع جمعيات أخرين. المواضيع اللي كانت تتشبه بالفعل الجمهور، هل أثرنا القضايا الحقيقية بالنسبة للجمهور وإلا لا، هذا كيفاش معنا الانديكاتور دو بيرفورمانس اللي الحقيقة لازم تتحط قدامنا احنا كيكيب
1: وتأخذ بعين الاعتبار
2: منهجنا بالخدمة بالضبط. هل بالحق إذاعة الديوان شبه الجمهور ولا لا؟ هل إذاعة الديوان قاعدة تبدل كل نهار في حاجة ولو بسيطة. احنا حتى في الريونيو تعرف ربيب انه ساعات نقوله لو كان نبدلوا نزيدوا باب في مدرسة وإلا نصلحوا شباك في سبيطار وإلا مهما كانت حاجة بسيطة عملناها كل نهار نكون كل نهار بدلنا حاجة بالفعل في المجتمع متاعنا. بالطبيعة نسب الاستماع حاجة مهمة برشا خاصة على المستوى التجاري، لكن على المستوى الذاتي الشخصي في علاقتنا برواحنا في علاقتنا بضميرنا كيف نحطوا روسنا على مخدنا جينا النوم ونرقدوا مرتاحين. هو معنى حقيقة شنو قدمت إذاعة الديوان، شنو قدمت لكتبة إذاعة الديوان للمجتمع التونس بالفعل. في وقت ذلك بطبيعة رباب احنا ناس كيفنا كيف الناس نغلطوا نصلحوا، رانا نسمعوا مليح نقراوا مليح لي كومنتير نتاعكم. كنتوا تسمعوا من قبيلها معناها في ليكيب رسمات، اليوم هو يوم اللي تسمعوا فيه الناس وتكتشفوا انتم كجمهور كونوا الناس هذوما ما مش دي روبو. المنشطين نتاعنا لي كرونيكور نتاعنا ما مش دي روبو، تفهموا انه هذوما ناس جايين من باك جراوند عندهم عائلات عندهم التزامات عندهم مشاغل كيفهم كيف الناس.
1: صحيح.
2: عندهم حاجات يخليهم يجيوا بطاقة ماهيش كل نهار كيف كيف، لكن مع هذا الكل يزوم المصباح يبذلوا برشا جهد باش يكونوا في نفس المستوى كل يوم، باش يكونوا بنفس الطاقة كل يوم. راه سي با فاسيل بالكل،
1: مش سهل حتى طرف
2: معناها انسان ينجم كيف يدخل باب استوديو ويسكر عليك اللي عايش الكل المشاكل اللي عنده الكل ويدخل ويحاول يكون مصدر طاقة إيجابية بالنسبة للناس، راي حاجة ما يستاهلها حتى طرف. وراء الكيب هذية زادة نحكيو عليهم بكثير الناس اللي تعرفهم في الفيترين، فما أرمادا في الكيب أخرى قاعدة تخدم واللي تبدأ من الناس بكثير باش يخلط لها رفماك طبعا بتاع الصباح ولا باش تخلط لها إيمان ستة بتاع الصباح، راي نوصل ليل الناس تبدأ تخدم. فما كيب ديجيتال، فما كيب عادات، فما كيب تكنيك، فما كيب في الادمينستراسيون، فما سيرفيس كوميرسيال قاعد يخدم باش يخلط الصوت هذاك للصباح. دونك اهم بتاتر من التقييم هكا بالارقام وبحاجه كريه هو اللي نسمع فيه اليوم من عند جمهورنا اللي نسمع فيه من عند المنشطين نتاعنا. انا شرفني برشا مثلا كي رفيق يقول خويا الكبير، ما يقولش العلاقه تحتاج مربع برشا، معناها العلاقه في ذا الديوان هذه هي بالضبط انه نحطوا في روحنا كل في عائله.
1: صحيح.
2: نحاولوا نكونوا صادقين مع الجمهور نتاعنا، نغلطوا مش ما نغلطوش، نتعلموا من الاغلاط نتاعنا وان شاء الله نطوروا من عام لعام.
1: ان شاء الله. وهذا اللي نراوها سي مهدي من خلال تعليقات الناس، التليفونات اللي تجينا وليزاكسيون اللي نعملوها، كنت معناها في مثلا في 3 سنين الاخرانيين حتى اي اكسيون نعملوها تتسمى بالفعل، كيما غزه بالفعل، كيما تطوير اي حاجه بالفعل، خاطر نقولوا اعلام احنا تويكا موجود باش يبدل باش يغير الواقع ويفعل، كيما نعتمد انا الكلمه نتاع جعفر ونضيف على كلامك قبيله شويه انه انسان ابخيتو احنا بشر معناها في آخر حلقة وقبيلة جلب انتباهي حاتم بالحاجة تحيل ويحكي يقول أنا تعديت مثلا بعام صعيب ولا جيت شوية مشاكل، لكن نلقى روحي رجعت الروحي من خلال الميشن من خلال التفاعلات متاع الناس، وهذا اللي أعتقد المهم في الموضوع.
2: هذا هو ربي يعطيك الصحة. ثم معناه لو كنت سني بعد مدة بعد ما نكمل بتاتر من الدومين هذي بتاتر نهار آخر ما نعرف شوقتاش كان فني شنو يبقى في الذاكره نتاعك. فما مشاهد عشناها مع بعضنا، فما حدث عشناها مع بعضنا.
1: اكثر لحظه اثرت فيك، خلينا نمشيو للجانب الانساني اكثر من الارقام والتقييمات بالحق. شنو اكثر حاجه انت ما تنساهيش ولا قعدت في خيالك واثرت فيك؟
2: والله ربي برشا هما الحقيقه. فما نجاحات معناها تقول معناها مراك تدخل تحط حاجتها باش تعاون
1: ذهبها
2: ذهبها صحيح، تحط ذهبها وتحط الحاجة نتاعها. المرأة اللي حطت شيك ب 250,000 دينار مش مصدقين، احنا نطلبوا في بعضنا بالتليفون مش نثبتوا من الشيك ورجعنا للمرأة نكلموا فيها نقولوا لها اذا ثبت بالك شي الشيك كتبته بالغلط. ثم اللي جاب 5,000 وحاشم ويعيط لنا من اللوطه يقول لنا يا جماعه ما عندي كان هذوما 5,000 هذيك قداش قداش عدت بينا، قداش قيمتها كبيره بالنسبه لنا. وهذا يترجم مدى ثقة الجمهور في إذاعة الديوان، لأنه أمانة في الأخير وأمانة كبيرة برشا. لما إنسان يجيك لما امرأة كبيرة مثلا تجيك وتحط ذهبها تحط حاجتها تحط عارف ولدها
1: ثقة كبيرة
2: كبيرة برشا في ذا الديوان. تسأل روحك في اللحظة هذيك كيفاش باش تكون في قيمة الكلام هذاك، كيفاش نجم تطور باش تكون في قيمة الثقة هذيك قدام جمهورك الغدوة.
1: الثقة هذه الكل سمادي متاع الناس ومتاع المستمعين والتفاعل، وخلينا نقول الثقة الكبيرة اللي تولدت مع مستمعين إذاعة ديوان فيم، واللحظات الناجحة اللي تعديت تلت السنوات هذه. الناس ما تعرفش اللي فما برشا تحديات وفما حاجات عوام ساعات ما تعديش بالسهلة.
2: أنا بديت المداخلة متاعي ربيتنا حكيت اللي احنا في الأخير ناس، في الأخير بشر، عنا عائلات نمر بصعوبات نمر بمشاكل، جو البيرواتنا ساعات يعلم بنا ربي قبيلة زادة تسمعوا في اللي كيف كل واحد فيهم كيف يحكي فما وجيعة من داخل ما وجي يحكي عليها ديركتومو انت بيدك سوا قاعدة على الكرسي، يعلم بك ربي نعرف حالتك الصحية. الناس ما تعرفش الشيء هذي لكن مالجري سا هذي بالنسبة لنا احنا على الأقل في البيلوتاج في الادمينستراسيون تاعي ديوان قيمته كبيرة برشا بالنسبة لنا. ونرجع ونقول لك كونه الأهم بالنسبة لي أنا مش أن نكونوا ما نغلطوش، مش أن نكونوا ناجحين ومتميزين وفي المراتب الأولى على مستوى نسب الاستماع ونتعداو، لأنه نسب الاستماع تنجم تصنعهم بطرق مختلفة وتنجم تصنعهم برشا حاجات وأنت تعرف
1: وبالزمان
2: وتعرف. لكن الأهم من هذا كل بالنسبة لي أنا أنك تكون صادق من الداخل، وأنك كيف تغلط تعرف تكون عندك القدرة أنك تعتذر
1: أكيد جدا،
2: وعندك القدرة أنك تصلح وتكون صادق مع جمهورك. سألك ليز أنطورتهم بالنسبة لي
1: هذا الكل باش نلقاه في البرمجة الصيفية اللي باش نرى جديد طوى سمعتي.
2: هو البرمجة شنية هي ربيت. البرمجة الساعة ما هيش قوالب جاهزة في تقديرنا على الأقل، مش قوي جاهزة حط البرنامج وجذب البرنامج وكل شيء حتى ينتخل تصنع شبكة برامجية.
1: هي
2: البرمجة هي انعكاس لمجتمع، لازم تكون تشبه لتونس، لازم تكون تشبه لتوانس. يعني البرمجة الشتوية اللي فيها الضغط اللي هو يشبه الضغط الخدمة، فيها برشة تولك، فيها برشة سيريو اللي هو تلقاه في كيف كيف في حياتنا اليومية، في القراية، في العمل متاعنا، في كذا، اللي هو مش تلقاه بطبيعة في الصيف، لأنه التونسي في الصيف هارب للديتانت، ما بديه يتفرهد، ما بديه موسم الأفراح، موسم النجاحات. تعرف أنه توا الناس كل تستنى في الريزيتان وإن شاء الله يربي النجاح.
1: أمين يا رب العالمين.
2: صغيرتنا الكل المتزيان المفيام والبكالوريا لدورة التدارك، ومن بعد شوي شوي تبدا موسم العريس، موسم المهرجانات، موسم كذا. دونك هو الهربه هذه نتاعك انت لازم تترجم في البرمجه الصيفيه نتاعنا، وهذاك علاش باش تطلع برشا انرجي وبرشا فريشور، برشا مزيكا، شويه تور، برشا اخبار تم مهرجانات، تم الفنانين، تم الافراح، تم النجاحات الى اخره. دونك البرمجه من غير ما ندخلوا في التفصيلات نتاع عن البرنامج هذا بعد البرنامج الاخر، لا، هو الانفات البرمجة روحها شنو باش تكون. روح البرمجة في ذا الديوان، وشفتوها حتى من الماسكوت اللي نخيل كيف نتاع ديجيتال وتاع البياج تاع إذاعة الديوان
1: السي دي ويكس. هذي اللي الناس يسألوا فيه عليه سي مهدي، انا نحب نعرف تفصل عليه. هذي السي دي ويكس البرتقالي
2: ما بنو محلاه يشبه على الاخر لذا الديوان للانرجي اللي نحبه يكون موجود في الصيف. شفتوا لي كولور، شفتوا قديش في انرجي في فريشور، هذاك هو اللي حسيناه يشبه فريمون للبرمجه الصيفيه. دونك اون فيت هذا هي كيفاش تخدم البرمجه، روح البرمجه يلزمها ترجم في تقديري انا على الاقل المجتمع التونسي، الجمهور التونسي سواء كان في الداخل ولا في الخارج. كيف فما تركيز باش تحسوه على التوانسه المقيمين في الخارج، لانه نعتقد انهم من اكثر الناس اللي توحشوا البلاد، يحبوا يشموا ريحه البلاد، يحبوا يشوفوا البلاد، يحبوا يشوفوا اسم ارواحهم زاده في اذاعه الديوان. هذاك علاش مش كون فما تركيز على التيار، على المواطنين المقيمين بالخارج.
1: ولي أكثر من الناس اللي موجودين معنا طيلة العام الحقيقة مش كان في صفة كهوة وموجودين ويفعلوا مرة أخرى كلمة جعفر خطر هذيك هو كلمة الحق معناه في مختلف دول العالم واللي ما خلتش علينا في الوقت يعود يسمعنا فيها تحية اليوم إن شاء الله يا ربي يكونوا بحذينا لصيف السنة بشوية آخر باش ناخذوا الزملاء الكل باش نعرفوا أكثر البرامج نتاعهم وخصائصهم. خليل كلمة الختام سيماتي.
2: والله كلمة الختام ساعة شكر كبير كبير كبير برشا اللي كيف الكل طبعا من سيد المدير العام في التوفيق حتى الآخر واحد في ذاع الديوان لقسم الكل الأخبار سبور ديجيتال برودكسيون كوميرسيال المنشطين المعدين ليكيب تكنيك الإدارة متاعنا اللي قايمة بدور كبير معناها هذوما شكر كبير كبير برشا اليوم هما بينصير شكر الجمهور إذاع الديوان مش أيه. نقول جمهور إذاع الديوان حتى نقول عائلة إذاع الديوان الموسعة اللي هي اليوم تقوم معاك الصباح ولو نعرفوهم بالاسم يعرفونا بالاسم نعرفوا تفاعلاتهم نسمعوهم كما قال قبيلة زياد فهم بنات ولا تتعيش معاه يعني تسمع هذاك هو بالحق النجاح الكبير بالنسبة لي بالنسبة لنا احنا جمهور كل برنامج اللي هو يترجم المزيك وخلافات الجمهور لأن الجمهور ما هو جمهور واحد الناس أذواق الناس فئات عمورية وفئات اجتماعية الأخيرة يزمع الكلها في القروحة في إذاعة الديوان الحمد لله نعتقد احنا عملنا خطوة كبيرة في الاتجاه هذا شكر كبير لهم هما شكر كبير هذا مش ناخو قوت شخصي
1: كانت أسمح بالنسبة
2: لي أنا على الأقل ما كانش عام سهل بالكل بالكل بالكل نحب شكر كبير لعائلتي عائلتي القريبة مرتي سورتو الوالدة والوالد والعائلة الموسعة متاعي القريبة نحب نقول لها مرتي على كل ما قدمته لي أنا شخصيا والعائلتي
1: إن شاء الله ربي يفضلهم سيمادي ربي يخليهم مشكور إن شاء الله ربي يجيبنا في السويب إذا هو الكلمة اللي ديما نقولها شكرا لكامين يعطيك صحة دونك بعد ما شفنا الرؤية العامة للبرمجة توا باش نعيشوها من داخل مع مناشطي البرامج وزملائنا اللي تعودتوا بهم اللي هما زيد أفراد من العائلة ومنكم انتوما زيد كيف لأنه تعودنا بكم الحقيقة ونفهموا كيفاش كل برنامج يترجم الشبكة متاعنا البداية بتكون على الصباح بكري البداية ديما معاها بصوتها الحنين بتكدعية وتلخير هذيك اللي مستحيل فمش تونسي ما يبدل حتى ما يسمعش يتفرج فيها في الديجيتال إيمان ساكوحي أهلا وسهلا صباح الخيرات
3: صباح الفل. صباح الفل لكل المتابعين حبيت نبدأ بكلمة قالها مهدي عن 11 سنة باش نقولوا يا مهدي ثلاثيناتنا الجميلة تعديت في ديوان فهم يا مهدي كنت تلفت لتالي اليوم وين فقت بالعمر ولكن أجمل اللحظات عشناها مع عائلة الديوان عشناها مع مستمعي الديوان بكري نحكي مع البنات قلت لهم من أقصى الحاجات اللي تنجم تعيشها منك تبدأ نهارك الأربعة متاع الصباح وتواجه العالم بمتر نص طول
1: هذه راهو الترجمه الحقيقيه الحمين الكوحي راهو باش نحاول نخرج مفهوم الصديقه بيننا وياك باش نخلينا نلزم ولا راهو تزيدني كلمه نقول كل شيء
3: اكيد اعطيتهم على الاقل الحقيقه الاولانيه
1: قالوا لنا ايوا
3: دونك كانت تجربه كما التجارب الجميله الكل في ديوان فام التجربه اللي خلتنا نكتشفوا رواحنا اكثر نقربوا لروحنا اكثر ممكن الناس اللي ما تعرفش انه كل انيماتور ساعات في الخدمه نتاعه يبدا باسلوب وبشويه بشويه يبدا يقرب الروح وبشويه لين يخرج بوجهه الحقيقي للجمهور وصدقا نسختي الحقيقيه خرجت في صباح الخير تونس اللي في بدايتها كانت تحدي كبير بالنسبه لي انا وصدقا اول ما عطاوني الساعه هذيك ما كنتش فرحانه بها من 6 للسبعة قلت مين شكون باش يسمعك الصباح وحتى وليت ننبر على روحي قلت لهم باش يسمعني السردوك والامام نتاع الجامعه اللي ماشي يصلي الصباح وقلت لهم السهاره زيد اللي مروحين زيد الصباح هذوما تقريبا اللي باش نلقاهم الصباح صدقا انك تحضر كوندكتور التونسي صعيب تونسي مش سهل انه يحل عينيه ويسمع صوت الصباح
1: تونسي اللي يحب كيما احنا كيما انتم بالفاتوره بالقرايه بالباك الصحة. بالفلوس بالمعيشه معناها يعني انك باش يختارك انت ويبدا معاها صباحه ديجا هذاك التحدي رقم واحد وساعه تخلق منها برشا حاجات. انا نقول لك يعطيك الصحه على المجهود اللي عملته الحقيقه حاجه هكتراها في العباد كسوا الناس اللي تسمع في كرهبهم الناس اللي بعد تتفاعل معاك في الديجيتال فشكرا ليك اللي انت خلقت وقت اخر لانه البدايه الاولى او الساعه الاولى فيها خصوصيه ومسؤوليه وتحدي كبير.
3: الحمد لله بالحق ربيب وانا ديما نقولها للمتابعين ونقول لهم راني الصباح نقوم بغض النظر على المود نتاعي بغض النظر قمت متغشه فرحانه ولكن راني نقوم بالحق على خاطر المتابعين نقوم على خاطر الناس اللي كل صباح يقولوا لي ايمان ما نجموش نبداو النهار من غير الدعوه نتاعك الناس اللي يقولوا لي ايمان راهو صوتك يرافقنا في الغربه نتاعك الناس اللي يقولوا لي راهو صوتك هكا يبث فينا الامل قديش يعزبي الكلام هذيا فبالحق عملت من ضعف قوه خاطر تعرف ربيب انه مش سهل انه تكون ام عندك صغار يحتاجوك الصباح في فطورهم في تحضيرهم للقرايه فما يلقاوكش الصباح فالحمد لله نجحنا في المهمه نسبيا وديما نحبوا نقدموا بالمحتوى نتاعنا للمتابعين فنشكر كل الناس اللي دعمتني كل الناس اللي خلتني نصنع من ضعف قوه كما قلت لكم وتكون فما صباح الخير تونس اللي تشبه للتوينسة الكلمة اللي نحبوها برشا في الديوان
1: فوالا اللي تشبه للتوينسة اليوم آخر حلقة في الموسم أو البرمجة الصيفية باش نلقاوك في وقت آخر ما هوش للمرة الأولى من برنامج يومي صباحي إلى الويكند إيمان
3: ويكندات طويلة ديما المتابعين يقولوا لي إيمان شوية ساعة ما نزيدنا هاو عندكم عشرة سوية لايف في الويكند نحبكم موجودين
1: ما شاء الله
3: من السبعة لنصف النهار
1: شنو استنى فينا
3: واحد حاجات محليهم متعصيف الحقيقة ركزت برشا على الجانب متاع النوستالجي ربيب ومن أكثر الفقرات اللي الحقيقة أنا نستنى فيها ممكن نقبل الناس اللي قاعدين هكا يبعثولي اللي هي فقرة ساعات بشتاء اللي باش نحاولوا نلموا فيها الشلة اللي قرأت مع بعضها في المكتب في الكوليج وبعد سنوات ما زالوا يتواصلوا مع بعضهم ذكرياتهم اللي تقاسموها نعرفوا التونسي قديش عنده حنين للزمن الجميل فحاولت نخلق المساحة هذيك في ويكاند على كيف التوينسة بالخارج أيضا موجودين في طنطن دي بلايد الفقرة اللي بدأت عم ناول واللي كان برشا. عندها صدى جميل عند الناس وفرحوا برشا جاليتنا التونسية اللي متواجدين بالخارج إنه حكينا عليهم على المشاغل متاعهم على تحدياتهم سواء على المستوى الشخصي وإلا على مستوى حتى علاقتهم بتونس تربيتهم للصغار اختلاف البيئات والثقافات هذه باش تكون موجودة حاجة جديدة زيدة ما تخدمتش إقبال اللي هي توين تولك باش يكون عند حديث التوينسة الحقيقة الانسبيراسيون من عندك انت ربيب من ديوان ترانس كريت التويمة اللي جاوا بحذك قلت علاش لي ما نخلقوش دي ديبا عند التويمة وما شاء الله بعثوا لي برشا عنا برشا عائلات
1: مبنية على التويمة على المجتمع وفي انا
3: دونك فما محتوى جميل باش يكون موجود ان شاء الله في ويكاند على كيف ابار الفقرات اللي تعودوا بهم الناس المغرمة الاسكال وين جيت النعوم وعديد الفقرات الاخرى ان شاء الله باش تكون موجودة دونك استنوني ان شاء الله كيما انا كيف ما تعرفوني هذيك هي ايمان يقولوا لي ايمان علاش ديما تضحك علاش ديما الابتسامة موجودة نقول لهم راهو مش معناها نضحك ديما موجودة السعادة ولكن نحاول على الأقل الرسالة متاعي موجودة في المنبر هذي نقول ربي سبحانه حطني في المكان هذي على الأقل الناس محتاجة شكون يطبطب عليها الناس محتاجة شكون يبث فيها الأمل الناس محتاجة شكون يضحك في وجهها فأنا على الأقل خذيت المهمة هذي على عاتقي إن شاء الله يا ربي تكون برمجة صيفية مميزة كما تعودتوا من كل الفاعلين في ديوان فهم نشكر برشا إدارة البرمجة متاعنا على رأسهم مهدي بن عمر إدارتنا على رأسهم سيد العميد توفيق الديدي اللي كان بالحق عنده برشا دخلات معايا في الصباح بكري فكان من الناس اللي دعموني برشا في صباح الخير تونس أصحابي خليني نقول في الديوان خليني نقول ربيب وابتسام اللي عاشوا معايا لحظات الضحك لحظات البكاء ريما أيضا في الصباح اللي موجودة معايا في كل صباحية ما ننساش عم مجيد اللي نجيه الصباح عينيا مغمضة بالنوم الصباح بكري وما نحكيوش مع بعضنا صباح كامل ولكن بالحق حبيت نعمل له التحية خاصة خاطر هو زيدا من أكثر الناس اللي مساهمين إني نوصل في وقت نصبح
1: إيمان أنا مش نقرأ لك تعليق جلب انتباهي لأن خاطر تنجوا تدخلوا تابعونا على لايف متاعنا يوتيوب وعلى فيسبوك نعرفوا اللي باش فرحك برشا ونختم معاك نمشيو لبقية البرامج أنت الأخت اللي يتمناها كل إنسان
3: أو معزة الكلمة معزة ربيب ميرسي ربيب أمان ما ننساش عزيز وحسام أمان راني عاملة فيهم
1: الأولاد بيان سور
3: عزيز وحسام من أكثر الناس اللي متعبتهم خاطر تعرفوا الصباح والعينين مغمضة الكلنا عينينا مغمضة ما نحبوش نحكيو مع رواحنا ونحبو نخرجوا انرجي. ميرسي الناس الكل, بون كوراج ليك ربي
4: يعيشك.
3: بس بس بحذينا هوني بس
4: ابتسامة
3: طيحنا
4: بس الصديقة
3: بس بس بس بس الصديقة ابتسامة شويخة
4: السيدة الزميلة ابتسامة شويخة المحاور الصوت لازمها تتبدل, القاعدة لازمها تتبدل, كل شيء يتغير. دونك تمشيو للعالم السياسة برنامج يومي من نص نهار الماضي ساعتين تقدموا ابتسام شويخة. عام كان مليء بالأحداث السياسية وطنيا إقليميا عالميا, أوضاع اقتصادية اجتماعية, مشاكل الجهات كلها تلقوها بصفة يومية من نص نهار ساعتين من الاثنين لجمع مع ابتسام شويخة وكامل الفريق. أهلا وسهلا ابتسام.
5: مرحبا بك رباب, مرحبا بإيمان, مرحبا بجميع الزملاء, وبطبيعة مرحبا بالناس الكل اللي قاعدين يسمعوا فينا, مرحبا بالناس الكل اللي قاعدين يتبعوا فينا على اليوتيوب على الفيسبوك, مرحبا بالناس الكل اللي كل يوم في البرمجة متاعنا من الصباح حتى الليل يقعدوا يتفاعلوا مع المواضيع والملفات. وتحية لكم رباب, كما كنت تحكي انت رباب
4: اسمع حتى المسكوت الجديدة متاعنا ديويكس لبسني كوستيوم كتابع هوني تونس, هذا المسكوت متاعنا جديد لديوانا فيم هوكا هوني تونس لبس كوستيوم أموره منظمة
5: وعالم تونس وهوكا بيسي وتليفونات برشا أحداث برشا خدمة برشا تليفونات برشا ضيوف.
4: موسم كبير
5: صحيح,
4: برشا أخبار برشا تحديات ابتسام شويخة. كيفاش كان الموسم الشتوي؟
5: في البداية رباب خليني نقول ميسيس, خلينا نحكي شوية من الجانب الذاتي من بعد نمشي للجانب المهني. خليني نقول أنه برنامج هوني تونس من التجارب المهنية الأقرب إلي ذاتيا اليوم, الأقرب إلى قلبي والأقرب إلي مهنيا. أنا من 2021 من دخلت الإذاعة ديوانا فيم كنت موجودة في برنامج هوني تونس من الأعداد, كنت حاضرة هوني في تأمين يعني الأعمال الصحفية, خدمت أيضا أمنت نقاط خارجية للبرنامج, خدمت مع زميل محمد اليوسف بعد معز بن غربية وصولا إلى تقديم برنامج خليني نقول من أهم البرامج السياسية في البلاد على امتداد السنوات هذه. وخليني نحكي أنه في الموسم هذه هو البرنامج السياسي الوحيد في البلاد في الساحة اليوم الإعلامية. كانت الحقيقة ربيب مسؤولية كبيرة وكبيرة برشا, لكن مسؤولية تشرفت بها وفرحت برشا أنه إدارة الإذاعة هيئة التحرير اعطوني الثقة الكبيرة هذية باش نكون في تقديم برنامج هوني تونس مع محلين من خيرة ما فما اليوم في المشهد الإعلامي, من صحفيين, من ناس مهتمين بالشأن العام. خليني نسميهم طارق الكحليوي, خليفة شوشين, سرحان الشيخاوي, بسام حمدي, أحمد التونسي, وأيضا الزميل حسين العيدي. الحقيقة أشهر ما كانوا سهلين رباب كما تعرف, الحقيقة برشا برشا أحداث وطنية وإقليمية, حروب, صراعات, تجاذبات, برشا أحداث اقتصادية سياسية اجتماعية, برشة تجذبات حتى تشوف انت طبيعة النقاش العام اللي كان موجود في الفضاء العام يعني خارج

0: الكل. والأهم من
1: نحكيه أكثر ابتسام للناس, خاطر احنا هذه كل نجم ونراوه ونترجموه من خلال الخدمة اللي تقدموها بشكل يومي تلت الموسم كامل. وين التحدي تخلي الناس تفهم وين تكون موجودة باش نغطيه, وإحنا الشأن العام يوميا بشكل يومي على تلت ساعتين كاملين. نعرفوا اللي احنا مهنيا لازمنا نكون مطالبين بتقديم المعلومة الصحيحة, المعلومة في وقتها, يكون فما توازن بين التحليل وبين التعليق بالأخبار, كسواء معني الأخبار في الشأن المحلي أو العالمي, من خلال الاستضافات, من خلال تحليل الفريق زي كيف كيف دون كيفاش تصير الأمور.
0: أهم ثلاثة شروط لازم يكونوا متوفرين, ونتصور كانوا متوفرين على امتداد اليوم لجميع المواسم اللي في برنامج هوني تونس. أول حاجة المهنية, أنه نكونوا مهنيين ونقدموا طبعا المعلومات الصحيحة, وأنه تحليلنا يكون في عمق وفي مستوى الناس اللي اعطت فينا الثقة واللي قاعدة تتبع فينا. أهم حاجة زاد رباب هي الموضوعية, مقدم برنامج سياسي لازم يكون على نفس المسافة من الجميع, وأنا خليني نقول عملت جاهدا, وهذا اللي كان لازم يكون ولازم ديما يكون في أي برنامج سياسي, أنه يكون على نفس المسافة من الجميع. وثالث حاجة التوازن, روريت رباب الأعداد الكبيرة متاع الناس اللي قاعدة تتبع فينا يحبوا يراو التوازن على مستوى التحليلات, على مستوى الضيوف, على مستوى جميع الأطراف سياسية, خبراء اقتصاديين, نواب, لازم يلقاو جميع الآراء اللي تمثل إلى حد كبير خلينا نقولوا المجتمع التونسي اليوم على مستوى قضايا سياسية. لازم كل الأطراف تكون موجودة, وهذا عملنا عليه, كل الأطراف السياسية من مساندين المعارضين كانوا موجودين في البلاتو هذايا, أيضا على مستوى الملفات الاقتصادية, الملفات الجهوية, هذا كل عملنا عليه, وخليني نقول أنه تمكننا إلى حد كبير أنه يكون التوازن موجود حتى من خلال المحللين اللي تختلف رؤاهم وتصوراتهم لمختلف القضايا. كما قلت أنت ربيب زادة من التحديات الأخرى الكبيرة في ظل خلينا نقول التسارع متاع الأحداث, وتحية الزميل نور الفارسي في الأعداد اللي قاعد يبذل في مجهود كبير برشا معايا في الأعداد وفي التنسيق وفي تحذير وأعداد مضمون يليق مرة أخرى بالناس اللي أعطت فينا الثقة.
1: توقيت جديد في البرمجة الصيفية من برنامج يومي إلى نمشيو للويكاند, خلينا نقولوا الموسم الثاني على التوالي. كانت فما تجربة ناجحة جدا عاملين, والسفنة تتعاود سبت وحد ابتسام
0: كل نهار سبت وحد تلقاو برنامج هوني تونس نفس التوقيت من نصف النهار حتى الماضي ساعتين. ماهوش باش يكون بالكرونيكور كما تعودنا يعني بالفيرسيون طبعا في الموسم الشتوي, باش يكون برنامج في عدد كبير من الفقرات, من ضمنهم زوج فقرات شرب باش يأمنهم الزميل نور الفارسي, باش يكون حاضر معنا هوني في البلاتو وزاد في الأعداد والتنسيق. وبقية برامج خلينا نقولوا اول فقرات رباب اللي باش نركزوا فيها اساسا على صحافه القرب, باش نقربوا اكثر للمواطنين, باش نطرحوا ملفات اللي تهم المواطنين, باش نمشيوا اكثر للجهات, باش نحكيوا على المشاريع المعطله. وبالتالي مره اخرى مرحبا بالناس الكل, مرحبا بمقترحاتكم, اذا كان فما ناس في مختلف الجهات يتفاعلوا معنا يقولوا لنا شنو تشكياتهم, احنا نحاولوا نوصل لهم صوتهم, لانه ديما نفهم كما قلت يا رباب صوتكم هذا هو باش يلقاو جيوبوليتيك ومتابعه كالعاده لمختلف احداث الاسبوع. عربي.
1: نص نهار مساعتين, نهار تسبت ونهار تحد, وني تونس مع ابتسام شويخة في البرمجة الصيفية. نحب نقولك عطيك صحة ابتسام, مش بسهل تكون الصحفية موجودة في البرنامج خلينا نقول الوحيد السياسي في تونس, هوني تونس بالصعوبة متاعه, بالحجم الكبير, بحجم الضغط, بحجم الخدمة اليومية, دونك مش بسهل. نحب نقولك عطيك صحة, برافو,
0: يعطيك صحة مرة أخرى أنت زاد رباب, يعطيك صحة للي كيب الكل, منيش باش نسمي باش ما ننسى حتى حد اللي أمنونا طبعا الحصة وكل الحصص والبرمجة. وتحية مرة أخرى طبعا لإدارة وهيئة التحرير وإدارة الديوان مرة أخرى على الثقة, وعلى أنه يكون فما برنامج هوني تونس تيلة المواسم هذه مرة أخرى, البرنامج السياسي الوحيد في البلاد.
1: من هوني تونس نمشيوا لقسم الرياضة والبرامج المختلفة في علاقة بالرياضة في تونس موجودة عام السنين, ما كانش سهل في تغطية البطولة في الأحداث الرياضية العالمية, دونك هذه كل باش نحكيوه مع مديرة قسم الرياضة دلندا ترابلسي. أهلا وسهلا, مرحبا دلندا.
2: مرحبا بك يا رباب, مرحبا بالمعنات
1: اللي اسمعنا. ربي فضلك, مرحبا دلندا, مش بسهل تكون مديرة قسم الرياضة
2: خاصة تنسي
1: بي بناتك. أي زوز زوز مع بعض مش سهلين.
2: أيوة. مش سهل وسهل ومن طور ربي الحقيقة متاع ربي, معناتا نحن
1: برشا مسؤولية
2: كبيرة, أكيد أكيد مسؤولية موجودة في أي بوست, دونك احنا عطانا اشواط كبيره سهلنا على رواحنا الخدمه, سهلنا على رواحنا سوليزون المسؤوليه بالمصداقيه نتاع الاذاعه, معناتها كنا قد التحديات اللي كانت موجوده ديرنيرمون, كنا في كاس العالم اثبتنا مره اخرى انه ديوان كان هي الاذاعه رقم واحد في الرياضه الحقيقه. ربي حسن جبار خدم خدمه مزيانه

0: برشا كاسحة برشا وعطينا أنتم رأيكم.
1: هذا هو دلندا، دونك برشا خلينا نقولوا برشا خدمة برشا جري برشا تعب في الموسم الشتوي، كان فيها برشا تحديات. انتم تقييمكم للموسم هذا وشنو خاصة يستنى فينا في البرمجة الصيفية في خصوص الرياضة؟ نعرفوا برشا ناس تتبع البرامج الرياضية متاعنا وبرشا ناس مغرومة بالكرة في تونس، وراهو المجال هذا ما هوش سهل. السبور الرياضة في تونس ما هيش بالهين وما هيش بالسهلة حتى تعرف.
0: أكيد بالنسبة للموسم اللي فات كما قلت لكم تحديات كبيرة، عشان في الموسم الماضي معناتها الرزنامة نتاع البطولة كانت سيري برشا، فيها كوباراك كوب دافريك وختمناها بكوب دي موند. يظهر لي فريق العمل بقسم الرياضة في الديوانتين كان قدر على قدر تطلعات الجمهور نتاعو. تعبنا برشا الموسم اللي فات كما قلت لك، يعني البطولة تبدا في اوت وتوفى في نيم بريمو، معناتها تحب لها ايكيب بروفيسيونيل، تحب لها نفس طويل برشا. واحنا كنا قد المهمه هذه ان شاء الله يا ربي بشده الجمهور نتاعنا. الموسم الجاي بالطبيعة مش نكملوا في التحدي نتاعنا، موجودين نخمر رواحنا وين ما فما خدمه وين ما فما تيرا وين فما ماتشوات وين ما فما سكوبات مش تلقى ديوانه فام هي الاولى. دونك البرمجه الصيفيه نتاعنا ماهيش مشابهه برشا على البرمجه الشتويه. البرمجه الشتويه تعرفوا الناس كل من ماضي 3 ل 5 تاع العشيه في الصيف بيسكو صيف وماك تعرف كل الاخبار تنقص البطوله ما تهمناش وكذا وكل شيء. دونك باش نعملوا شويه خفيفه نظيفه من 3 ل 4 تاع العشيه ستور ماج، شكون كيما المجازين شكون فيها ميركاتو شكون فيها بالطبيعه باش نكملوا مواصله تغطيه كاس العالم 2020 بالطبيعه. فوالا الميركاتو كيما قلت لك اي كل احداث الرياضيه باش نتناولوها من 3 ل 4 تاع العشيه يوميا. البرنامج باش يبداو على تقديمه كل معناتها عناصر قسم الرياضه
1: الفريق الكل
0: اثنين وثلاث حاتم جبار، نهار الاربعاء هاني البراغي، خميس وجمعه باش يكون كريم مقني، ونهار السبت محمد امين الخنوش، ونهار الاحد كالعاده عبد القادر الريقي. فوالا
1: يعطيك صحة دلندا، موافقين الفريق الكل عام ماهوش متعديش بالسيف، برشا أحداث برشا رياضة في تونس والعالم، كنتوا على قدر المسؤولية، يعطيكم الصحة وشكرا لكم. ويتواصل معكم سبور ماج إن شاء الله من ماضي 3 ل 4 من الاثنين حتىش لنهار لحد يعني طيلة الأسبوع ساعة بشكل يومي. من الرياضة نمشيو لبرنامج يعمل الحس نسميه، برنامج ما يسكتش، برنامج فيه برشا تليفونات، برنامج فيه حصريات، برنامج تلقى في كل شيء وقته صعيب. إيمال جريسا ديما يربح التحديات 60 دقيقة. هدى الورغمي أهلا وسهلا.
2: صباح النور ربي،
1: نهارك زين،
2: نهارك كل ورد ياسمين، تحية ليك وكل الفريق العامل معاك، وتحية لكل الزملاء والزميلات في كل المواقع في ديوانة ثانية.
1: ربي فضلك هدى والهدود كما أنا نعيت لك، دونك مرحبا بيك. موسم ما كانش سهل بطبيعة الحال، برنامج معروف بالحصريات بالتليفونات كل شيء اللي ما تلقاهش في حتى بلاصة تلقاه في 60 دقيقة. نعرف الوقت شوية ما يتحاولوا، أنت وهيفة تحية ليك كان معاك في الإعداد انه المعلومه الكل تكون موجوده.
2: ساعه ولينا في الساعتين
1: بعد
2: كنا عندنا مشكل نتاع ماتير، وكنا نجري وكنا نعديو في ساعه اهم الاحداث اللي صارت معناتها كتلهم مع النهار في كل المجالات تقريبا، ولو عندنا ساعتين هذوكم ما كانوش سهلين الحقيقه، خاطر تعرف جيدا معناتها فما انه المسؤولين اليوم ما عادش يحبوا يصرحوا، ما عادش فما سمعتها
1: تجاوب
2: للاسف. وانا مش سهل انه باش يتعدى معاك للمكتب على السمير وتستنى من الوزاره باش ترجع له وغيره، ما عاد خدمه كبيره برشا في الكوليس باش انت تنجم تتحصل على ضيف ينجم يتعدى معاك في المباشر مع ساعتين الحقيقه. ان شاء الله نكونوا نجحنا في التحدي هذايا من ساعه لساعتين، هذاك شنو نتمنى. ربما تشوف النجاح هذايا في كلام الناس اللي تتواصل معاك يقول لكم ما حناكم ساعتين ما حسيناش بيهم في ساعه تعداو معاكم، نستناو رانا في الخبر الفلاني باش نلقاو الحقيقه معاكم. هذه حاجات تحفزنا برشا وتخلينا باش نقدموا وتخلينا باش نخموا انه نزيدوا نخدموا ما خير ونكونوا ان شاء الله في المستوى.
1: سيغتو انه كما قلت لك من الاول هدى 60 دقيقه من ساعه لساعتين، برنامج معروف بالحصريات كما قلت لكم، الحقيقه تلقاها غاديكا ومعناها من ناحيه السبق الصحفي الناس الكل تحب تاخذ المعلومه او الأول باللول معناه لك مسؤولية كبيرة وتحدي كبير في إيصال المعلومة الصحيحة في وقتك من لكس المفروض يتقال ويتحكي فيه، دونك مهمة صعبة برشا.
2: ولا هي مهمة صعبة برشا وزيد التوقيت، معناتها توقيت غير إداري بالمرة، معناتها أنك تلقى ضيفي تتكلم معاك من 7 لـ9 متاع الليل بعد ما كمل النهار متاعه باش يفضي لك وقته، ما ينجم كان يكون برنامج معناتها عنده فيه
1: طبعا
2: تحدي كبير برشا الحقيقة اسماء. لكن الأرقام اللي حققها البرنامج غاية على الديجيتال واللي قاعد يحقق فيها عام بعد عام هو ربما اللي خلى اسم البرنامج قرانا يقربع، اسم موجود على الساحة واسم كبير، معناتها كي نقوله في 60 دقيقة مش خاطرنا فيه في الحقيقة، مش خاطر هيسا فيه، اسم عنده وزن في الديوان وعنده وزن في الساحة الإعلامية التونسية، لأنه مهدي في اللون قال لك أنا نحط الأرقام في مرتبة ثانية. صحيح الأرقام، لكن الأرقام مهمة ومهمة جدا، قداش شافك من إنسان، قداش تفاعل معاك، قداش بارتاجة من من من من متابع الخبر هذايا، وإحنا في عهد اليوم السوشيال ميديا وقداش الأرقام قداش تسوى معناتها اليوم على على على لي ريزو سوسيو، هذا مهم جدا لأنه يعني شريحة كبيرة اليوم من الناس اللي تبعثينا عبر مواقع التواصل الاجتماعي مش على الفريكونس نتاع الأفان.
1: من بشكل يومي في الفترة المسائية نلقاو منك نسمع، مش أول مرة تعودوا العبيد تقريبا الموسم الثاني من نص نهار للماضي ساعتين، المهمة باش تكون أسهل أو أصعب هدى، وشنو اللي استناوه المستمعين إن شاء الله في البرج الصيفي؟
2: منك نسمع عشت معاها كل اللحظات تقريبا، منك نسمع عنده 11 سنة في ديوان أفان، هو من أول البرامج وتقريبا البرنامج الوحيد اللي قعد في ديوان أفان، بديناه من 11 عام التالي كان توقيت متاعه من 3-5 متاع العشية. ثم ما ماتش مع البرنامج ذي، قعد كل عام يرجع كل عام يكون موجود، صحيح في وقت البرمجة معناتها مشينا في 60 دقيقة، لكن ديما في الصيف نرجع لمنك نسمع. نحس البيبي متاعي الكبر منك نسمع، قعد كل عام يتطور كل عام يكبر شوية بشوية بشوية، ممكن على مستوى التوقيت خدوناه عمناه ونعود نخدمه سنة. احنا في الديجيتال كنا في 60 دقيقة في البرايم تايم تاع الديجيتال، برايم تايم تاع الاكتواليتي نص نهار ماضي ساعتين، بس ربما تعرف هي أن التحدي هذا والريان هذايا أنك تكون في قلب الأحداث وتكون معناتها مش تخدم الأكتواليتي بصفة يومية، أكيد حاجة مش سهلة، إن شاء الله ننجح ولو قليلا معناتها في تعويض البرنامج الأنجح أنا نعتبره والبرنامج الوحيد اليوم على الساحة السياسية هو هنا تونس، الناس كانت تتعدل الفريكونس نتاعها على التوقيت هذاك باش تعرف شنو قاعد يصير في البلاد. ان شاء الله احنا في الصيف بطريقه اخف شويه، نعكستو برشا الشتاء، في الصيف باش نحاولوا نخفوا شويه ونحاولوا نوصلوا للناس شنو قاعد يصير في البلاد، شنو الاحداث الاخبار بصفه يوميه ان شاء الله.
1: موافقه كيما ديما يا هدى،
2: يعيشك يا رباب،
1: يفضلك
2: بالتوفيق، باش نكونوا في جرة بعضنا ان شاء الله. رباب من 10 نص النهار ودائما نص النهار الماضي ساعتين، ربي يوفقك انت
1: وكل
2: الزملاء والزميلات، وتحيه للناس الكل اللي خدمت في الفتره الشتويه ما غير ما ننسى حتى حد، الناس كل الناس بدون استثناء، وان شاء الله زاده بالتوفيق لكل الزملاء في البرمجه الصيفيه يا رب.
1: مشكوره هدى، يعطيك الصحه. دونك هدى في منك نسمع من نص النهار للماضي ساعتين، كل يوم تسمعوا اخبار البلاد مع هدى من نص النهار مساء. اسمع، عملنا دوره احنا في البرمجه الصيفيه وعطينيكم اوقات مختلفه من نص النهار مساعتين باش نمشيو الوقت اخر حصه اخرى انا نعتبرها بالحقيقه نتاع ربي من اصعب التوقيت نتاع صحفي ولا اعلامي انه يقدم في التوقيت هذا، نحكيو على الليل ومحمد القرقني نايت كلوب. اهلا وسهلا، مرحبا.
3: اهلا وسهلا، بونجور بونجور،
1: اهلا وسهلا. شو يرى الشيخ؟ شو يرى الشيخ؟ هذايا ما نعيطوا لك هكا خويا، انا راني نقول كل شيء من الاخر.
3: شنو حوايج الشيخ؟ شخشوخ في الديوان،
1: شخشوخ
3: ما منعش عليه، ما يعيطوا لي شخشوخ.
1: مرحبا مرحبا محمد. دونك كما قلت من الاول انا نعتبرها من اصعب الاوقات اللي تنجم تقدم فيها برنامج الليل، وقت مختلف، فئه من المستمعين زاد كيف كيف مختلفه ومختلفه على الاوقات الاخرى اللي هي الصباح ولا القايله ولا حتى الويكاند. دوما كيفاش كانت التجربه في الشتاء وشنو يستنى فينا في الصيف بخلاف انه من 5 ايام وليت 7-7 يا حما. اي مبروك خويا،
3: يعيشك بارك الله.
1: ان شاء الله ربي معاك يا حما،
3: بريمات ان شاء الله اللي دار تسمع فينا برا ان شاء الله، بريمات وكاو دز في الصيف. ميتينو كيما قلت انت من اصعب البلاج بالحق، معناها غير في الـ في الـ في البرمجه من الاول. راه انا تو 4 سنين تما في نايت كلوب، وكل مره تشانج ليدي وعنيو كيف نحات اللي كيف معناها شرقي وقت
1: ثاني
3: للأمانة جتني من الأول صعيبة، قلت تيان شنو باش نعمل معناها في الليل عبيد يسيرتو في الشتاء يبقى من بعد نلقى الحمد لله يا ربي معناها تفاهم تعانيت كبير برشا. الكالتا كانت سهلة برشا، مشيت للأوروب شفت شنو يعملوا في البرة في انرجي في اللي غادي يوري البرة. الخلطة سهلة برشا، موزيكا شوية تولك يسيرتو بعد نهار كامل معناها تبارك الله زملاء ينطفوا لك الاخبار الكل بسم الله ما شاء الله. عملت تحفه كبير برشا من الصباح للعشيه دونك تولك وكل شيء. دونك قلت تيان الناس في الليل سيغمون مش تلقى كاين الناس اللي ماشيه تطلع اللي ماشيه تتفرج اللي ماشيه تخرج تحوس. دونك شنو يحبوا سيغمون يحب يسمع موزيكا، والفرق بين انه يحط فلازيسك ولا يحط يوتيوب سيكو لازم يلقى موزيكا حلوه برشا في في في الغاديو باش ينجم يتبعك ويسمعك. دونك هذه الخلطه اللي خدمنا عليها في في في نات كلوب، وعطات الحمد لله يا ربي اللوكل نتاعها ونلقى في ريزلت حلوه برشا والناس قاعده تتبع في البرنامج كما يلفوا معنا.
1: وهذا كل باش نلقاو ان شاء الله محمد شنو نقول لك شيخ في في في الصيف 7 على 7 دونك فما سهريات مهرجانات الدنيا الكل باش تكون موجوده.
3: هو التوقيت جست تقدم شوية دونك مش ولي من السبعة للعشرة
1: من السبعة للعشرة
3: ما بقاش من تسعة لنص الليل دونك باش ما نطولوش برشا على الناس ديجا من السبعة للعشرة دونك مش يكون براتيكمون نفس الستركتور نتاع ليميسيون مقسم على ست أجزاء معناها للناس اللي تبع فينا وتبع في البرنامج من الأول نعطيهم ديما كما العادة في رو تريب لينوفوتي والموزيك الليت والجو الجديد الكل من بعد باش نلقاو دونك توت موند معناها كل سوا مرة فواياج في في في في بلاد من البلدان دونك نسمع موزيكا هندية مليونين من إيطاليا من كل مرة بلاد يلقاو زادة كافيت سك اون لابيل نتاوا في وقتنا الكيتش معناها اللي يقولوا له الكيتش. نرجع بالناس القديم اولديز كيما العاده، نرجع بالموسيقى الاوكسيدونتال القديمه نتاع لي زاني 90 ولي زاني 2000 باش نلقاو الاغاني الترابيه في الساعه السلطنه باش نلقاو زون في بي كل مره مع ارتيست اي اون بلوس لي ريميكس مع لي دي جي دونك كل مره نص ساعه في الاخيره مع لي دي جي دونك ان بو دو تو لي قول كل تلقاهم معناها كيما العاده في في في نات كلوب. ما تفدوش اللي يحب يسمع المزود اللي يحب يسمع الغربي اللي يحب يسمع الشرقي لي قول كل تلقاهم موجودين
1: بيان
3: سور اكونبانيمون للناس اللي في كرهبه وين ما كانوا ماشيين. تعرف انت الوقت هذاك دونك بالنسبه من 7 ل 10 العباد اللي خارجه من البحر واللي مشيت تسكر واللي مشيت تحوس دونك الناس الكل تبدا في الكياس سيغمون ما يحبوش برشا برشا تورك دونك تعطيهم برشا موزيكا. ان
1: شاء الله ربي معك محمد موفق نايت كلوب اليوم. ميرسي حما من السبعة للعشرة بشكل يومي، ربي فضلك وموفق بحول الله. من خلينا نقول ما بعد العشوية نمشيو بكم للويكاند، من ويكاند على كيف الفان تايم كونسبت يتبدل المود يتبدل أكيد. معنا عفيف الغربي، أهلا وسهلا عفوفة. ألو
4: ألو
1: يا صباح النور عفيف، أهلا وسهلا.
4: بحنور
1: مرحبا يا عفوفة، أهلا وسهلا. دونك من الناس اللي تعودوا بيك مستمعين ديوان فيم في البرمجة الشتوية سبت وأحد ويكاند كان برشا ناس الحقيقة خلينا نقولك الساعة أنه فما ناس تعتبروا هي مساحة متاع تنفس إعلامي، ناس أخرى يقولك خدمة مستمرة. هذي نلقاو البارتي الثانية عندك أنت في الويكاند عفيف، برنامج خدماتي كل شيء موجود فيه وما يخفى حد شيء على المستمعين دونك اللي ما يفوتهم حد شيء من الأخبار بطبيعة الحال.
4: مرحبا يا ربيد، خلينا نحط الموضوع في بتاعه. هو كان قبل برنامج ويكاند على الكيف وبرامج الماتينال والديزيام ماتينال في الويكاند في إذاعة دي وانا فهم مركزة على الجانب الخدماتي، ولكن احنا توا عنا مواسم ركزنا أكثر على الاكتواليتي فنعمل ريكاب لأهم وأبرز الأحداث متاع أسبوع كامل على المستوى الوطني والمستوى العربي والعالمي. وهذا كانت فلسة جديدة دخلت الديوانة فام ملي استلمنا برنامج ويكاند على كيف، والحقيقة لقينا تفاعل كبير من الناس ونحققنا نسب استماع عالية جدا، لأنه مش كل الناس تتابع في وسط الأسبوع الأحداث فيقول لك في الهوكا اللي فاتني جمعة كاملة نلقاه كونسنتري في الويكاند. هذا إلى جانب وأنه أحداث عربية وعالمية وحتى وطنية كثيرة جدا كانت تصير ديما في الويكاند، فكان مهم وأنه يكون فما مساحة إذاعية عالمية لتغطية هذه الأحداث ولتمرير مختصين محللين والوقوف عند أبرز مسار. وهذا اللي صار بالطبع على امتداد عامين في تغطية لحرب غزة وكنا الحقيقة قدمنا عمل جبار جدا والحمد لله، وغذينا زيدا حتى إذاعات أخرى ومنصات أخرى كانت تنقل من عنا الخبر، وإحنا ياسر فرحانين وعنو جيبنا فهم كانت ديما حاضرة لحظة بلحظة مع كل حدث والحمد لله، ووصلنا على نفس الوتيرة علمت بيت كل المواسم. بيان سور تو في الصيف عاد الناس متعودة بيا من أول ما دخلت الجوانة فهم يعرفوا أنه الجانب الثقافي والفني هذيك أول اختصاصاتي بيان توا تقريبا 30 سنة الحمد لله.
1: ربي عفيف أم سؤال
4: متنفس
1: أما أقرب لقلبك أنت كعفيف الغربي بخلاف البرمجة الشتوية والصيفية، أما أقرب أنت العفيف الفن والستار والممثلين والفنانين الموسيقى ولا برنامج كيما ويكاند على الكيف الأقرب لقلبك؟
4: فمش لا الحقيقة فمش حاجة أقرب القلب ولا أبعد القلب، لأنه هوني أنت تحكي بطريقة مهنية بيشتخدم بطريقة مهنية سواء
1: كاختيارات
4: اجتماعي فني كل كيف كيف، أنا كل حاجة نعطيها حقها ما عنديش حاجة أقرب وأبعد من قلبي. بالنسبة لي أنا الجانب الثقافي والفني حاجة اللي نعرفها، حاجة اللي خبرتها برجع، حاجة اللي متعودة بها ونتقنها والحمد لله، دونك عندي معها علاقة في الزمن كبيرة برجع. بالنسبة للشأن العام نحس بالمسؤولية الإعلامية والمسؤولية الكبيرة، وبدوري أنا كإعلامية وكصحفية وأني باش نعطي الأخبار الصحيح وأني باش نضوي للناس وأني باش نعطي للناس انتظاراتهم في هذا المجال، لأن في فترة تستحق منا باش نقوموا بدور كبير احنا كصحفيين وكاعلاميين، ما نقعدوش فقط ناقلي خبر، انا نمشي ياسر لصحافه الفلول اللي نحاولوا ناخذوا ظاهره ننقدوها نحلوها نحكيوا عليها، ولكن نقدم بدائل مش احنا ولكن اطباق مختصين اطباق تجارب مقارنه، فما عنديش اختيار ذاتي حق الزوز. بالنسبه لي انا مضمون اعلامي لازم نخدمه بطريقه مهنيه 100% وكذا.
1: فانتايم في الصيف من الاربعة للسبعة سنة معك عفيف، برشا احداث ثقافية برشا مهرجانات واكيد طبعا برشا ضيوف
4: ان شاء الله ان شاء الله، وهاو بديت السيزون سخونة من اولها
1: على بكري ما شاء الله.
4: من مسألة منع وعدم القدرة على جلب نجوم وفنانين عرب لمهرجانات أخرى وفضائيات أخرى غير كارتاج وحمامات، مازال الموضوع بين أخذ ورد، فما برشا كواليس وبطبيعة باش يكون فما ضيوف حاضرين كل يوم معنا، الناس اللي عندها عروض قصة في جيلية ولا في أوت ولا بروموشن متاع العروض متاعهم، ونظرتنا النقدية اللي تعودوا بها الناس في الفضائيات في فضاء فانتايم معناها معينا كل شيء متعودة نخدم في أوتينا السنين باش نخدم في جويلية في تعويض لزميلتي أميمة العياري اللي نحياها برشا مازلت في الكونجي ماترنيتي نتاعها، يحق لها أن ترتاح وتستمتع ببنوتتها، وشهر أوت إن شاء الله باش يكون مع زميلتي ريم نور الدين، ريم اللي بديت ديجا تعاود في أميمة في أون ستار وتبركل عليها قاعدة تخدم في خدمة مزيانة، دونك ما نجمو نوعدوا الجمهور إلا وأنه إن شاء الله راهو جويلية وأوت باش يكون موعد مع فانتاي من مرة ثلاثة للسبعة نسق فيه كل شيء، كل ما يهم الساحة الثقافية والفنية كل الكواليس المواعيد الحوارات الحصرية بإذن الله كل شيء بشتطوع على ديوانا فين وما يفوتكم حتى شيء بقدرة ربي.
1: يعطيك صحة عفيف موافقة إن شاء الله، شكرا ليك، مش نكملوا في فان تايم من عفيف شهر جويلية نمشيوا لشهر أوت مع الزميلة ريم نور الدين. أهلا وسهلا.
5: أهلا برابيب،
1: مرحبا
5: مرحبا ربيب،
1: خليتوني وحدي اليوم يا ريم،
5: مرحبا مرحبا الناس كل تسمع فينا على ديوانا فهم في وقيت ساعة سيدة هي ديما إن شاء الله
1: إن شاء الله يا ربي الحمد لله ربي فضلك. دونك اليوم قاعدين نحكيوا على البرمجة الصيفية، في البرمجة الشتوية كنا في تجربة بعضنا في ساعة سعيدة للموسم الثاني على التوالي، أيضا في أستار كل نهار السبت، ونلقاوك في فان تايم زيدك في شهر أوت يا ريما.
5: في شهر أوت صحيح، هو الموسم الثاني من ساعة سعيدة ليا أنا، لكن
1: أي أنا ثلاثة سنين
5: يا ربي عليك صحيح، أنا عملت معكم زوج مواسم هذوما الحقيقة عام حافل برشا، والريتم اليومي كما تعرفوا احنا ديما معكم كل نهار هكا صبحية هذيك نكملوا نص النهار اللعب والضحك والجو جعفر والدنيا والجروب الكل. ان شاء الله نكونوا وناسنيكم بالكذا بالكذا. من بعديك في اخر 3 شهور زاد في الموسم هذايا كما كانت تقول عفيف وسلم عليها
1: سميت
5: عفيف الغربي مشيت لأوستار بشرين على أميمة ان شاء الله
1: مبروك
5: عليها البيبي
1: الف مبروك يا أميمة.
5: أوستار اول مره كنا نخدم ايميشن كامله في الفن في المعلقه الثقافيه في كل ما هو انتاجات ثقافيه تمثيل مسرح دراما خلينا على رمضان زاده والموسيقى بالطبيعه توا بدا الجي سيف هي بدا المهرجانات وهنا نشوفوا في
1: الاحداث على بكري زاده
5: فوالا بديت بالكذاب الجديد ديجا هكا عفيف تبارك الله بدا كي كنت احكيكم على شنو اللي بدا ديجا قاعد يصير على الساحه والمواضيع الكل نتاع اللي فما مواضيع خلافية كما تعرفوا فيش بعد حامل في تونس كل شيء الناس كل عندها ما تقول في المهرجانات اللي هي فارتي كبيرة من صيف التوينس الحقيقة ربينا سوا معناها سنين هاو من جيل
1: من العادات والتقاليد بتاع التونسي
5: المهرجانات في الصيف والعروض الناس تفرهد في المهرجانات وتبارك الله تونس الكلها معناها تخطيط المهرجانات في كل بلاصة الحقيقة الولايات الكل والمعتمديات الكل عندها مهرجاناتها ان شاء الله ديما حافلين دونك تلقاوني ان شاء الله في شهر اوت نرتاح شوية جويليا ونرجع لكم في شهر اوت في فان تايم الاثنين للجمعة من الاربعة للسبعة بتاع العشية
1: ولا ويكبه مهرجانات واستضافات كيفاش الامور
5: مهرجانات استضافات الكواليس شوين تمشيو اشفاما نقاشات اشفاما حصريات كل شيء ان شاء الله تلقاوه الريتم يومي كالعادة يبدأ هكا سوتوني وبرشا برشا ان شاء الله معناها كل شيء نجمو نقدموه لكم الاكيد انه مش باش يفوتكم حتى شيء
1: ان شاء الله
5: نخدموا بالكذا ان شاء الله معنا شادلية اللي تعرفوها كيف
1: في
5: شادلية باش تكون معنا في فان تايم وان شاء الله ان شاء الله الريتم هذا يعجبكم ان شاء الله عجبكم انا ساعه في امور الفن والفنانين والثقافه والدنيا وكاو نكملوا شويه مع بعضنا على رواحنا نعاودوا نتلاقاو ربيب ان شاء الله
1: ان شاء الله ان شاء الله على قريب يفضلك يا ريم موفقه ان شاء الله وربي معاك يعطيك الصحه يا لله شكرا احنا باش نخليو توتسويت توقيت للاخبار مع فؤاد داخل الاخبار الجهويه الوطنيه العالميه خليكم معنا ما تبدلوش الموجه
6: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.dionfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شين يوتيوب ديوان فم
7: ديوان فم صوت كوم
8: publicité.
9: Une nouvelle ère commence. Découvrez la série Honor 600. Appareil photo jusqu'à 200 mégapixels assisté par l'IA. Nouvelle génération. Écran AMOLED 120 Hz. Batterie jusqu'à 7000 mAh. Et Honor Supercharge jusqu'à 80 watts. Honor 600 avec son puissant processeur Snapdragon 7 Gen 4 nouvelle génération. Des fonctionnalités IA qui transforment votre quotidien. 1999 dinars, prix public conseillé pour le Honor 600. Et 1399 dinars, prix public conseillé pour le Honor 600 Lite. Un cadeau Honor pour chaque version vous attend.
10: Caractère, élu meilleure marque de prêt-à-porter femme 2025-2026, continue de se rapprocher de vous. Nouveau rendez-vous à Sfax. Retrouvez-nous dans notre nouvelle boutique à Nasriya Immeuble City Centre. Narjama, 3 juillet à partir de 7 ans à l'achia. Metfeltouche le mawad, barche moufèche-aide, kadouette ou ourouz hasriya testanafikum. Caractère, l'élégance en féminin.
11: ديوان فام فلاش نيوز
12: موجز الحادية عشرة ديوان فام عسلمة. الصندوق الوطني لتأمين على المرض الكنام يعلن أن العمل بنظام الحصة الواحدة بمصالح الاستقبال بالمراكز الجهوية والمحلية ودور الخدمات يدخل حيز التنفيذ بداية من اليوم وإلى غاية يوم الاثنين الموافق للحادي والثلاثين من أوت القادم موضحا أن أوقات العمل ستكون من الاثنين إلى الجمعة من الساعة 7 صباحا إلى منتصف النهار فيما يتم تأمين حصة استمرار يوم السبت من الساعة 9 صباحا إلى منتصف النهار. مدير عام التجديد الجامعي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي منير عيادي يعلن أحداث منصة رقمية للتكوين بداية من السنة الجامعية الجديدة تتيح للطلبة الحصول على شهادات تكوين في مجالات مختلفة بالتوازي مع دراستهم الجامعية. والمسؤول بوزارة التعليم العالي يوضح أن هذه المبادرة تهدف إلى دعم مهارات الطلبة وتعزيز فرص إدماجهم في سوق الشغل. وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ يعلن رصد اعتمادات تناهز 25 مليار دينار لتمويل مشاريع مخطط التنمية 26 و 2030 و 2000 مع استمرار تفاوض لتعبئة تمويلات إضافية بقيمة 5.5 مليار دينار. والوزير يوضح خلال جلسة استماع بمجلس نواب الشعب أن هذه الجلسة مثلت الانطلاق الرسمي لمناقشة مشروع المخطط الذي أسفرت منهجيته عن حصر 6467 مشروعا متواصلا و14624 مشروعا جديدا. رئيس النقابة الأساسية للتاكسي الفردي نادر الكوزدغلي يؤكد على ضرورة استجابة سلطة الإشراف لمطلب تركيب كاميرات المراقبة داخل سيارات التاكسي الفردي، معتبرا أن هذه الخطوة أصبحت ضرورة ملحة للحد من ظاهرة البركاجات والاعتداءات المتكررة، كما أكد أنها تحفظ أيضا حقوق الحرفاء في حال نسيان أغراضهم داخل السيارات مع الالتزام التام بضمان سرية البيانات وحماية المعطيات الشخصية للحرفاء، وفق قوله في 60 دقيقة على ديوان فام.
8: نحن نطالب من سلطة الإشراف تقنين كاميرا المراقبة، خاطر كاميرا المراقبة راهي باش تحد من البركاجات ومن الحوادث هذه. كاميرا المراقبة راهي في التاكسي ماهيش خلوة، هي التاكسي، هي التاكسي هي وسيلة نقل عمومية كيف تران كيف المترو، كيفاش نركبوا احنا فيها كاميرا باش تضمن حق التاكسيستي هذاك، باش تنقص وتحد شوية، معناتها تحد بنسبة كبيرة من البركاجات، خاطر يولي كيفاش يعمل البركاج يقول لك شيقة تعرف عليه ديريكت باش يتشد، هو طويقة مشكور الأمن قاعد يتصدى لهم، معناتها قاعدين يتعاقبوا فيهم وقاعدين يشدوا فيهم. والدليل على هذا البارح بركة نزل الحكم بالإعدام في حق المتهم اللي قتل التاكسي بجهه الكرم، عزلته المحكمه الابتدائيه بتونس، واليوم او البارح ما انت تشدوا الناس هذوما اللي عملوا بركاجات التاكسيات هذا قاعدين يتشدوا، لكن احنا يلزمنا نتصدوا ولا جريمه ذي فريق استعمال كاميرا مراقبه. والمشكل راهو كما قلنا، معناتها كاميرا مراقبه موجوده في الاماكن العموميه الكل، موجوده في وسائل النقل العموميه، معناتها باش تكون موجوده في التاكسي ماهيش باش تعمل حتى اي اشكال، هي بالعكس باش تكون معناتها حاجه باش نقصوا بها من البركاجات، وبالعكس تضمن حق الحريف حتى لو حريف انسى حاجه في التاكسي ولا اي حاجه كي نرجعوا للكاميرا باش يرجع له حق.
12: نلتزم وأعنى أنه ما خرجوش البيانات نتاع المواطنين هذيك. وفي الشان الدولي، وزير الدفاع الصهيوني إسرائيل كاتس يؤكد اليوم أن قواته ستبقى في المناطق الأمنية في لبنان وسوريا وغزة لفترة غير محدودة من أجل حماية المستوطنين والمستوطنات وفق زعمه. وسائل أعلام رسمية تفيد اليوم بأن سفينة حاويات أجنبية جنحت في مضيق هرمز بعد دخولها مياه ضحلة خارج الممر الملاحي الذي حددته السلطات الإيرانية، فيما جدد الحرس الثوري الإيراني تحذير بضرورة مرور السفن عبر الممر الواقع جنوب جزيرة لاركا الإيرانية، والذي تعده طهران الممر الوحيد المعتمد لدخول وخروج السفن العابرة للمضيق. ختم العرض الإخباري مع أجمل تحيات فؤاد مبارك، ويتواصل مشوار الآن مع رباب الفرجاني في بلاتو سبيسيال.
13: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أيشان يوتيوب ديوان فام.
14: ديوان فام.

0: ماليش حبايب يا عيني. إذا شنو قال لنا حسين الجسمي في أم براوة اللي وصلنا ل 11:13 دقيقة. اسم الله عليكم وإن شاء الله يكون عندكم أحبة معاكم وانتم مستمعين الأحبة متاعنا والعائلة متاعنا اللي ديما مونسينا ومرافقينا تيلة البرمجة متاعنا. موصلين معكم حتىش للنص نهار كما قلت لكم من أول الحصة اليوم حصة سبيسيال نحكيو فيها على البرمجة الشتوية. نسمعوا فيها رأيكم تعليقاتكم, نحكيو فيها مع الزملاء الكوليكا كيفاش كان الموسم الشتوي ونتعرفوا على البرامج في معني البرامج الجديدة والبرامج اللي تعودتوا بها في البرمجة الصيفية. حكينا على الأوقات الكوليكا باش نمشي بكم للعشوية اللي تعديوها مع فريق ناس الديوان دونك كل يوم من 5-7 متاع العشية. سمعت من زمان برنامج تلقى فيه الأخبار وتلقى فيه في نفس الوقت التنفيسة متاع العشوية دونك هذا كلش نحكيو عليه مع سميح مفتاح. أهلا وسهلا مرحبا.
1: عسلامة ربيب, عسلامة مستمعينا الكل, صباح النور, مرحبا,
0: نهارك زين, صباح الفل. والياسمين الكيب ناس اللي ديوين ساعه تحيه ليك وتحيه للفريق الكوليكا. الوقت درايف تايم احنا نقولوا له وقت صعيب, فئه اخرى من المستمعين التوانسه التونسي يبدا مروح من الخدمه من القرايه انك تعملك المزيج العجيب الغريب بين الاخبار بين المعلومه والترفيه. وين كيفاش عملتوا الخلطه العجيبه هذيا سميح؟
1: با جوستمون ربيب خاطر هو انا ديما نقولهم درايف يمكن امتحان من الامتحانات اللي عشتها مينا في المجال خاطر قعدنا منها اللول قلنا هذي سيلو درايف تايم جستمون الكرهبة اللي تلقى فيها البو والأم والصغار اللي يخمم في نهاره كيفاش تعدى اللي يخمم في العشين تاع الليل اللي عنده امتحانات غدوة اللي خرج من نهار صعيب كسوسوا في القراية في الخدمة في غيره ديكو يحب يسمع الأخبار أما زيدا هو راه قلق وستخفي يحب يتفرهد
0: يتفرهد ويتنفسك التنفيسة المزينة ذيك اللي زمنها
1: فلا التنفيسة كلي كل شيء دونز اون امبيونس اغريابل. انا ديما نقول التونسي راه ياسر محلاه ياسر يحب الاعلام يحب الاخبار لكن زيد راهو التونسي مستمع ذكي جدا انتقائي برشا يلزمك تحضر له يلزمك تحترمه وتحترم عقله هو كتونسي وكذلك يلزم تعطيه شويه من كل شيء احنا عندنا ساعتين فريمون يلزم تحكي له على اخبار نتاع النهار الكل
0: ايوه
1: تحضر له شويه على غدوه ويلزم يضحك ويتفرهد وتخرج شوية من كاستخيص متاع نهار الكل ديكو ناس الديوان ستي ساعة ما ان شاء الله نكونوا توفقنا شوية في ان نعمل هالخلطة العجيبة كما سميت انت
0: يسخطو ان احنا نقولوا سماح وانت تعرف تخطف المايونيز بلغة الشيفين يعني ديجا ديك في حد ذاته تحدي كبير بين الفريق كامل
1: سي با ايفيدون سورتو اللي احنا الفريق هنا في الاول هكا العباد يقول لك سماح مفتاح درايف تايم سماح مفتاح بلوتو حوارات سياسه اقتصاد هكا كوستول دونك انا بدي تعلمت من ناس الديوان انا بدي تبدلت مع ناس الديوان والكرونيكور الحقيقة ما كانش ممكن لولا الفريق الكل لولا التحضيرات لولا إدارة البرمجة لولا مهدي وجيهان معناها ان غران ميرسي بوغ زينوبة مسكينة اللي عاملين فيها هكا بالتليفونات وكل دونك حضرنا التوليفة هذيك العجيبة اللي في ناس الديوان نلقاو فريق من مشارب مختلفة اللي هما عائلتي واخواتي ونسلم عليهم برشا ويعطيهم الصحة على ليزيفور الكل تلقى العميد توفيق ديدي وليكول معناها اللي جاي منها والمبادئ والزود عن الوطن وهذيك الكل معناها وكالتونسي القديم الجديد تلقى الدكتور سليم العسلي الأكاديميك العلمي اللي هو طلع في الأخر ميوزيكولوج وأكثر حد هكا اللي يونسنا في الموزيكا كابتن خالد حسني اللي كان اكتشاف
0: الله كابتن اسمع الناس فما حب خاص للكابتن ما نعرفش عليش
1: اكتشاف معناها الكابتن اللي ما شاء الله عليه سان بوليفالون سان حد مثقف برشا نورز المشراوي اللي الكمول الأعداد وهي ممكن زي داره عندها لبغان دو شوية دو جوناس دو فولي في اللانتان معنى اللي يخلو منها لجون اللي يتبعوا فينا كيفاش دوك توليفة كاملة رباب ونسلم برشا على الكرونيكور اللي بدأوا معنا
0: واللي
1: طارق عثمان تحية كبيرة ليه طارق صديقنا مروان كيف معنى راهو ناس الديوان كدال كبيرة وعندنا دي كرونيكور اللي ولاو ضيوف محلين معناها ضيوف ولادنا، هدي دحمان، السيده نجات براهلي، نسرين الشوك، نوتريسيونيست نتاعنا، الشيف كريم الكعبي، وليت عائله كبيره برشا رباب. اكل لي كل ما تستحق اون سبيسياليتي، فما ولد ناس الديوان يجي وليت فما معزه كبيره. وكما قلت لك الخمسه لسبعه راهو ترانش صعيبه برشا، وترانش لازم تحضر لها بالكدا، اما زيدا ياسر تشيخ بها ترانش
0: من العشوائيه.
1: انا نفرهدوا
0: بيان سور تنفيسه، انا نقول ديما نسميها الوقت هذاك من العشوائيه. سماح للصبحي، شنو اللي باش يتبدل بين الشتاء والصيف، وشنو بالحق التحديات اللي استنى فيكم؟ توقيت صيفي تونسي مود اخر وحياه اخرى في الصيف، دونك شنو نستنيو منكم؟
1: تتفق. هو احنا استنسنا راهو وسنسوا شويه، لان عيط لهم كتيبه ناس الديوان ولادنا اللي تبعونا وعائلتنا، عائلتنا اللي تبعوا جمهور ديوان فان. احنا في رمضان وفي الصيف تلقى ناس الديوان في الماتينات، دونك كنا نروحوا بهم رباك في الكهرباء ونزوم الصباح
0: صحيت يتبدل الوقت
1: وليناك يطلعوا في الكهرباء الصباح يلقاونا الصباح. شوف راهو الصباح يزم يكون فخي فرشك، التحذيرات تكون هيلة مع إيمان سكوحي تحية ليها، دونك إيمان نلقاوها سيما حضرت لنا الأجواء هكا وإحنا داخلين في الماتينال. لماتينال
0: هو التونسي باش يبدأ معكم أنتم سماح، عندكم أنتم المفتاح أما الناس استنست بإيمان.
1: نحكي لك أنا إيمان، لا لا نحكي لك في قبل وي داكور إيمان على خاطر في الويكان.
0: بيان سور
1: سي فغي. دونك إحنا في الماتينال يزمك تكون فيق، اما مش فيق برشا برشا برشا، خاطر لازم تبدا هكا المود شويه بشويه، لازم تاتي الاخبار، اما الاخبار نحاولوا تكون الاخبار الباهيه، الاخبار اللي نبداو بها صبحيتنا. تعرف احنا سوسي يقول لك سامحني في الكلمه ساعات على شكون صبحت، احنا شكون صبحت على احلى ناس الديوان. ما يحبش برشا هكا الاخبار اللي اسي لورد الصباح. ايتي نحب نكونوا احلى الناس اللي نسيسوا في سنين، اللي نسمعوا الموسيقى الباهية، الأخبار الباهية، برشا أخبار، دي روبريك ملتيبل، باش يكونوا الناس الكل موجودين، على خاطر الماتينال يسمعها الصغير الكبير، الراجل المرأة اللي يخدم اللي قاعد في الدار، هذوما الكل خممنا فيهم. دي روبريك باش تكون متنوعة برشا، باش تكون صبحية بغيي، باش يكونوا فما أخبار كما استنسوا بها بالأمبيانس نتاعنا الاغريابل. اي بي يا دو تو، ما فماش مجال معين باش نحكيو فيه، وكيما انا ديما نقول راهو المستمعين هما اللي يحكموا في الكوندكتور مش احنا. راهو لا هما اللي يحكموا، هذيا كوندكتورهم، هذيا برنامجهم، احنا في الاخر موجودين باش هما يسمعونا، احنا لن نظروا لا نفرضوا، لكن نحاولوا أنه نكونوا معهم، نكونوا تابعينهم، واحد من العائلة. أنا أحسن ما يقولون لنا، أحسن ما يتقال، تقولون أنتم صوتنا، أنتم خواتنا، أنتم تشبهونا. كلمة تشبهونا راهي تتقال
0: كبيرة برشا.
1: الحمد لله لكيف الكل متاع ديوان فهم، الناس راهي في الشارع تقولي ديوان تشبه لنا، إيسا سي أمبورتان، على خاطر تفهم اللي لفور كون بيبوا قاعد يخرج شوية للسادة المستمعين. وانا ديما نقول لهم انا نحبهم برشا، بالحق نحبهم برشا مستمعي ديوان فهم، خاطر في الاخر باي بينا ولا انت ولا ليكيب الكل رانا نخدموا لهم، هما في الاخر المحرار نتاع النجاح نتاعنا هو المستمعين، هذوما
0: هما المستمعين. طبعا
1: ان شاء الله ديما قولينا ان شاء الله نكونوا في المستوى
0: ان شاء الله يا ربي. وذي اللي كنت تحكي فيه سماح، الترجمه الحرفيه للسلوغان تاعنا ديوان فهم، صوتكم موافقه ديما كيما ديما كيما انا نقول انت والفريق الكليك. دونك ناس الديوان جيكم كل يوم الاثنين للجمعه من الصباح حتى للعشرة متاع الصباح. نمشيو لتوقيت اخر، نمشيو للجزء الثاني من شهر اوت، نحكي لكم على ويكاند على الكيف، اللي الجزء باش يكون مع ايمان سكوحي و جيهان السليني اللي عرفتوها السنة في ديوان فهم كعنصر في فريق الراف ماج، وتجربة أخرى في إلاليها هي ويكاند على الكيف. أهلا وسهلا جيهان، مرحبا جيهان السليني.
2: بونسور ربي،
0: يا صباح أهلا وسهلا. الحمد لله ربي فضلك جيهان. دونك السنة كنت معانا في ديوان فهم، هيت نبدالك ساعة بتجربة الراف ماج وصولا إلى تجربة جديدة ويكاند على الكيف.
2: سنتي مانيفيك تجربة الرسمات، فرحت برشا بتعرف على الفريق، فرحت برشا بالتجربة، علموني برشا كورة، قاعدة معاهم تعلم برشا في الكورة. تقصد هنا جيت بلو فريمون ما نفهمش برشا في الكورة، مي هاكا عندي كيلكو نوسيون وشوية انساني تاع التواجد.
0: ايوه
2: قومة الصباح ما كانتش ساهلة، مي اوغوزمون الفريق الحقيقة يعاون باش يكون فما نوع من الهارموني في الفريق. دونك سيتي مانيفيك.
0: مازلت معنا جيهان؟
2: اي تسمع فيا قاعده نتكلم.
0: اي تو رجعت نجم نسمع فيك. دونك بخلاف الفيقة نتاع الصباح اللي هي صعيبه على الناس الكل يا جيهان، والله صعيبه.
2: اي من الجديده فيها من الجديده على القمه الصباح هذيك.
0: ايوا
2: مي الحقيقه تعديت لاباس،
0: سلمناها
2: سلامات. دونك سافا، خدينا الريتم وخدينا القالب نتاع قمه الصباح ولقينا ليكيليبغ معناها. وبخلاف هذايا قلت لك اللي اوغوزمون اللقاء مع بقيه الليكيب يعاون باش يكون فما نوع من الانسجام واللهمي، رغم اللي كلنا قايمين الصباح بكري.
0: صحيح.
2: ورغم كثره الاخبار ورغم سيتي مانيفيك دو فيفغ مثلا دوز ايفينمون اللي هو الكوب دو مون توا والكوب دافريك في اخر عام ناول ومع راس العام شيء. دونك ما بين ديسمبر وجانفيي الحقيقه امبيونس اخرى معناها المواكبه للاحداث الرياضيه العالميه تظهرت لي ياسر محلاها مع فريق الرسمال على امتداد الموسم. يافي دي زيفينمون، يافي برشا اخبار. دونك ان شاء الله نقولوا ان شاء الله لبيس.
0: ان شاء الله بحول الله. من الرفماك من برنامج يومي في الصباح الى الويكاند كاول تجربه جيين، شنو هو يستنيو منك المستمعين ان شاء الله وشنو محضرت لكم محضرت لهم في البرمجه الصيفيه؟
2: بس جو فوالا اللي كان نحب نلخص شنو محضره.
0: اوكي ميرسي جيين. اوكي نعلقوا ونمشيو برشا جو الترجمه الحرفيه عرفت.
2: لا راه ما نحبش نحكي برشا باسم الحرف شوي. اما فوالا هاو شنو برشا جو دون لو سونس باش يكون فما برشا موزيكا. موزيكا باش نحاول نبدا نسمعها مع الناس اللي تسمع فينا الموزيكا بالتام معناها اللي باش يكون فما دي كونسيبت علاقه بالموزيكا. باش نحكيو على الافلام، باش نحكيو على الكتب، باش نحكيو على المهرجانات، باش نحكيو على البحورات، على المحويات، على الخروج، على التوسي السيج. اما السيف اللي معناها السيف اللي نعيشوه التوانسه بمختلف انواعنا معناها فما اللي فما حتى ناس صيف تخدم معناها دونك وفما صغار اللي معناها في عمر معين يبدا فيهم الاولاني اللي باش يخدموا فيه حتى البريود هذيك اللي توصل العمر تقول تفتيش نقعد نعمل تجربه الاولى هي تقعد لك من بعد خدمتك الاولانيه شنو كانت سالرك الاولاني شنو كان. دونك حاب نحكيو على الحاجات هذوما شنو يخشوا برشا كلتور.
0: ايوا
2: حاول تكون غدا في مواكبه
0: نجم نتصور جين سليني نجم برشا اي
2: نحاول نكونوا في مواكبه للمهرجانات للحفلات للاحداث الثقافيه تسكي. ما فهميش كان الموزيكا وعروض المهرجانات باش نحكيو على الكتب على الافلام علاش لا على موزيكا الافلام. دونك جلوبالمون هذه هي الفكره العامه اللي باش تكون في الويكاند باش نحاول نكونوا خفيف الظل على الناس خاطر ويكاندات وفي اون فايسي دتر دون لا ليجيرتي قد ما نجمو ما نثقلوش على العباد وان شاء الله زيد الفائده تكون موجوده
0: ان شاء الله. يستنى فيكم برشا جو. هذه شنو قلت لنا جيهان اللي سليني موفقه يا جيهان وان شاء الله ديما ناجحه ربي يفضلك. من الويكاند باش نرجع بكم للموسم الشتوي نرجع للعائله انا الحقيقه. ساعه سعيده معنا جعفر. يا جعفر اهلا وسهلا. الو الو جعفر مازال راقد ولا مشى اللي عنده خدمه في ميدناين حسب ما قال هو البارح. دونك البارح كانت اخر حلقه كما تبعتونا وسمعتونا البارح من برنامج ساعه سعيده الموسم الثالث على التوالي. ان شاء الله يا ربي نرجعوا عليه قريب باش نحكيوا مع جعفر القاسمي على الموسم الشتوي كيفاش كان الانجازات التحديات واللحظات اللي ما تتنساش ولانه اعطيناكم حكينا معاكم البارح لكن ما يمنعش لي نحكيوا اليوم مع جعفر. اهلا وسهلا.
3: بونجور تاخير
0: صباح الفل يا جعفر.
3: صباح النور صباح النور. مرحبا مرحبا.
0: شنو الامور؟
3: شكون معايا؟ مرحبا تفضل
4: يزي اسماعيل.
0: منوبيه معك.
3: منوبيه مرحبا.
0: شنو الامور جعفر؟
3: والله الحمد لله اللي في المالديف اهو الحمد لله.
0: صح عليك صح عليك. هزيت معك رفعه ولا مشيت وحدك؟
3: لا لا لا لا وحدي وحدي.
0: علاش ما تهزوش عنده ولد كاغوت ودنيا وبرونزار وحيات؟
3: لا ما نهزوش طبعا.
0: كان هو ما تهزوش. مرحبا يا جعفر. دونك اليوم من الصباح وحنا نحكيو عليه البرمجة الصيفية وشنو يستنى مستمعينا من برامج وفقرات وزيدة كيف كيف على البرمجة الشتوية. البارح كانت آخر حلقة لساعة سعيدة البرنامج الغريب العجيب نحكيه على العمل الإنساني خلينا نقوله والترفيه في هذا الكل نلقاه في ساعة سعيدة. جعفور وانت قادس فينا كما نقوله بعد 3 سنين تغزر هكا كيفش نجمت تخلق المعادلة الصعبة هذه؟
3: والله بعد 3 سنين نعود نفس الجملة أي. أنا فخور بهذا البرنامج فخور بهذا الفريق فخور بهذا الإنجاز ما هوش سهل
0: مش سهل حدا
3: طرف اسمح بصورة بالفرنسي سي با إيفيدون
0: أوي إفكتيفمون
3: راني في التليفون دوخ الفرنسي
0: حاجة لطف
3: لا حاجة حبني معنا في رباب عشت معنا بلحظة بلحظة بلحظة سيد المستمعين عاشوا معنا لحظة بلحظة من الأول لحقيقة كما عبيد تشك كما عبيد تقول لك شو كما عبيد يقول لك مثلا لا انفوسيبل ويطرح لي السؤال حتى في الشارع زعما جعفر العبيد تعاون بالحق بالحق خذوك القاعدين يعاونوا وصلوا 20 مليون بالحق وصلوا 70 مليون بالحق من الأول صعيبة بعد العبيد خذيت الثقة خذينا الثقة في رواحنا ما هوش سهل. أنا على الأقل نقول أنه برنامج الساعة سعيدة مدة 3 سنوات يعني غير حياة هو كل شيء بيد ربي سبحانه مي كنا أسطى وسطب باش على الأقل دخلنا بسنا وفرحة وإنجاز وسط عائلة ياما ناس ديارها طايحة تما إنسان ما عندوش بروتيز باش يمشي باش يتنقل موطن شغل عملية جراحية جيران أمبيلونسات معناتها فهمتني دونك الحمد لله يا ربي فرحان برشا برشا برشا ضميري مرتاح على الأخر سعيد. وقل لك حاجة لو كانت عودة التجربة عودوا عيطولي الديوانة ثاني من نور وجديد هذا الكل ما صارش نختار نفس الكيب ونعيش نفس الظروف
0: ونفس التحديات
3: ونفس التحديات
0: جعفور الناس ساعات تبدا تحكي وقول لك الاعلام تويكا فما نحكيو على الاخبار نحكيو على الجانب الترفيهي اما انه اعلام قادر يغير من الواقع ويبدل فهذا هو السعيد في الامر.
3: صحيح يعني قلت لك انا معناتها احنا اخترنا فيها صعيبه شويه
0: برشا جعفر برشا
3: برجوليه صعيبه واللي معاونناهمش اكثر من اللي عاونناهم اللي معاونناهمش اكثر برشا يعدوا بالالاف. انا كل المستمعين اراه لو كان نحسبوهم من اول العام لاخر العام تم 1000 جونا قدام الراديو وانا ناكد لك اللي تم عشرات الالاف بعثوا لنا اس ام اس على 5285 ولكن الحقيقه فهمني ولا ما نتاسف وانا ما نجمش نعاون الناس الكل فهمني ولا ممكن الفكره العام الجاي تتطور فهو باش نعاونوا شخص نوليو نعاونوا مجموعه نعاونوا مجموعه نوليو نعاونوا مدارس نعاونوا فهمني ولا ان شاء الله ربي يجيبنا في الصيف
0: ان شاء الله يا ربي ماذا بينا الحلمه تكبر ويصير تسهيلات ودعم هذا هو اللي نحكيو فيه. جعفوره اي تسائل للمستمعين لهنا والمراقبين استراحه المحارب كيفاش باش تكون في فصل الصيف؟
3: والله غضوة أنا في مدنين بالحق
0: بالحق بالحق ولا مدنين
3: لا فورة اللي قلته في وسط العام
0: عينك في عيني أمان تخبيش عليك
3: لا اللي قلته في وسط العام مش المدنين لكم للإدارة
0: أي بابا مش المدنين
3: مش نجيبش سرتيفيكا همزي أما غضوة فعلا في مدنين مش نشيع خالتي تملي للمدنين
0: أي
3: همزي ونعيرين ثلاثة في العائلة غادي وبعد نرجع لتونس
0: ونبدأ في المسرحية بسي أي نعم. فما التورني معناها واضحة لحد الآن ولا
3: لا مازال مازال كما المهرجان الكل مازال تم العديد من الوعود بالعرض إن شاء الله ربي يسهل
0: آمين يا رب العالمين
3: وإن شاء الله ربي يجيبنا تصوير
0: ربي يسهل جعفور إن شاء الله ربي يوفقك يعني. وموفق كما ديما نتمنى لك يعني. النجاح دونك مسرحية بسي تابعوك على الانستغرام والفيسبوك نتاعك جعفر القسمي
3: لا جعفر القسمي على الانستغرام
0: الانستغرام باش يعرفوا مواعيد المسرحيه عاد
3: بيان سور
0: يعيشك جعفور يا ربي فضلك بالتوفيق نهارك زين سلام على قدومه وفاطمه جعفور يعيشك فضلك ميرسي دونك من دوزيام ماتينال من ساعه سعيده وان جازيت ساعه سعيده للامانه وذا كليك مازال موثق وموجود حاولنا بقدر الامكان والمستطاع انه بالحق وحرفيا وفعليا نغيروا من حياه برشا ناس ان شاء الله ربي يقدرنا ونكملوا في الموضوع هذايا من البرنامج اليومي من 10:30 نهار نمشي بيك للويكاند هو برنامج يومي السبت والأحد من 11:30 النهار نحكي لكم عليه برنامج البرهين مع سيف الدين الكوكي أهلا وسهلا
4: صباح الورد والياسمين
0: صباح الفل شيخ شنو هي الامور؟ والله الحمد لله. مرحبا بك سيف. دونك برنامج البرهان، الناس تسمعوا، الناس تتفاعل معاك، الناس تعودت بيك، برشا استضافات، برشا ضيوف. دونك موسم كيفاش كان سيف؟
4: والله الحمد لله رب العالمين. برنامج البرهان الحمد لله كملنا الموسم الثالث بفضل الله تعالى. الموسم اللي حاولنا من خلاله كما العادة نخرجوا من الخطاب الديني الكلاسيكي، حاولنا نبينوا للناس أنه البرامج الدينية مش بالضرورة تكون البرامج القائمة على التفسير أو التأويل القرآني أو الحديث النبوي الكلاسيكي. حاولنا نحاولوا نبينوا للناس أنه الإسلام الدين راو مش بالضرورة يكون في خطابه الضيق اللي تعودنا عليه على مدار السنوات. حاولنا نبينوا اللي الإسلام راو يمس كل مجالات الحياة، بما في ذلك العلم، بما في ذلك الثقافة. ذاك عش نلقاو العديد من الضيوف في العديد من الاختصاصات الأخرى، باش نبينوا اللي الإسلام تحدث على كل شيء. وانطلقنا من الآية الكريمة اللي يقول فيها ربي سبحانه وتعالى ما فرطنا في الكتاب من شيء. كذلك حبينا من خلال برنامج البرهان أنه يعني نسمنوا مجهودات كل الاختصاصات. برشة تكريمات صاروا صحيح. على مستوى أهل العلم كل واحد يقدم حاجة جديدة إلا ونسمنون

0: ربي سبحانه وتعالى. أي نعم هو قرآن للتعبد وللتلاوة ولكن هو للتدبر أيضا. هو لكن هو مش مبينه اللي الإسلام راهو يعني دين معاصر صالح لكل زمان ومكان. وهذا واحد. اثنين الصورة الكلاسيكية نتاع الشيخ بين الظفرين.
1: وهذا والله سيف أنا معناها مش الفرصة الأولانية نحكي فيها معاك، حتى قديش مرة كنت داخل فيديو ان ترانز ونحكي وتقول لي لا يقتصر على معناها المنابر ولا الجوامع، معناها التعبير الصحيح تقول لي أي إنسان ينجم يحكي، المهم الطريقة تكون صحيحة وإيصال المعلومة تكون سلسة للفئات الكليكة، وهذا هو المنجز معناها.
0: أي نعم لله الغالية. وفما حاجة أخرى رباب، نحن تعودنا على صورة الشيخ اللي بالجبة، صورة الشيخ اللي الكلاسيكي، صورة الشيخ الخطاب اللي هكا هو يتكلم وناس كل ساكتة. لا، البرهان جاء قال راهو فما ينجم يكون بين الظفرين شيخ، وأنا حاولت قدر المستطاع في برنامج البرهان نفصل ما بين سيف الدين الكوكي الشيخ وسيف الدين الكوكي المناشط، سيف الدين الكوكي الإعلامي. في كل مرة هي جات بشوية ثم ديجرادسيون صارت بشوية بشوية، لأنه صعيب ياسر أنك تفصل وأنك أنت تلقى ضيف ربما يختلف معك في الفكرة، ربما يختلف معك في المشرب، ربما يختلف معك في المنهج، وأنك تتواصل معه وتقبل الفكرة. ولكن هذا هو روح البرهان. البرهان هي كلمة البرهان، وعلى فكرة عنوان البرنامج سماها أخويا مهدي بن عمر، اللي هي البرهان المقصود بها الحجة والدليل.
1: الحجة والدليل
0: وما نجموش نحكيه على الحجة والدليل في إطار أنه الناس الكل متفاهمين. نجم نختلف مع رباب فور إكزامبل، هي تجيب البرهان متاعها وأنا نجيب البرهان متاعي، ونحاولوا أنه نثبتوا كل واحد فينا ونخليه الجمهور والمستمع هو اللي يختار الرأي الأقرب إلى قلبه أو إلى عقله. فبرنامج البرهان معناتها خليني نقول لك، وهذايا بشهادة الزملاء وشهادة حتى وزارة الشؤون الدينية وحتى زملائنا في إذاعة الزيتونة، برنامج مختلف، برنامج شرك فئات ربما ما كانتش تتصور نار أنها تتعدى في الإعلام، كما أيما كما العديد من الخطباء، العديد من العلماء، العديد من المختصين. نحتفي بوليداتنا اللي نشحوا في البكالوريا، نحتفي بوليداتنا في الجمعية التونسية لقراءة فنزويل. هكا حب البرهان. وعلى فكرة بالمناسبة رباب بحب نوجه التحية أيضا للمعدة اللي معانا اللي هي دكتورة عبير دمط.
1: دكتورة عبير دمط تحية لها. أي
0: نعم طبعا. تحية لها. وأيضا ما ننساش زادة أمي سارة اللي تعدت على برنامج البرهان، وما ننساش زادة وفاة ربيتي اللي تعدت على البرهان. يعني من خيرة ما عنا في تونس تعدوا على البرهان، ولكن هكا سنة التداول حب ربي سبحانه أنه هكا اللوجو ديما على البوصلة واللوجو على الحاجة اللي أنا بالنسبة لي أنا البرهان عمره توا 3.5 سنين، تجربة عزيزة وغالية، وإن شاء الله بإذن الله تعالى يكون القادم أفضل بإذن الله
1: إن شاء الله. مشكور سيف الدين الكوكي، يعطيك الصحة، شكرا لك على المادة الحقيقة اللي تقدمها أنت والفريق وأنت وعبير وللناس اللي كانت معاك في التجربة هذية في المواسم الكليكة. دونك وجه آخر مختلف للبرامج الدينية في تونس، البرهان يومي السبت والحد 11 ونص نهار في البرمجة الشتوية. نمشي والتوقيت آخر في الويكاند زي كيف كيف يومي السبت والأحد، نحكي من 9 حتى 9:30 الليل مع زميلتنا يلدز عطيطلة. عدينا قرابة 4 مواسم من زاني بونور. أهلا وسهلا يا يلدز.
2: أهلا
1: الجميلة يلدز والمتقنة للغات. مرحبا يا يلدز. شنو الأمور؟
2: سي نورمال بليزير أن نكون معكم في الحلقة الأولانية من السامر إديشن. بون كوراج أو توت ليكيب. Et c'est encore plaisir de nous marquer à une émission qui a marqué l'article de notre livre et rendu ma vie de la chèque.
1: Bien sûr, ou عند الناس اللي يتابعوك ويتفاعلوا معاك كل نهار سبت كل نهار التحد. كيفاش تعدى الموسم يلدز؟ خلينا نعرفوا اكثر تفاصيل معاك.
2: الموسم تعدى بروح النوستالجي. شفت نحن توتم جينيراسيون مش القصة بروح عليها كبرت،
1: مو ديك المشكلة.
2: انا عمري 30 سنين حس روحي عمري 20، انا عمري 40 حس روحي عمري 30. دونك عنا مسؤولية عظيمة على كتفنا، ما نحس روحنا كور صغير على الاخر. دونك وقت يكون فما اون اوبورتونيتي باش نرجع بها للايبوك انا متوحشة، الايبوك المسؤولية كانت اقل، الإيبوك طلعنا وهبطنا فيها وعملنا فيها عمية اكسترا. العبيد مثلتها الحاجة هذيك. وين اللي مثلت أكثر هو أنه العبيد كي بارتاج دي سوفنير نتاعهم وقت اللي يسمع موسيقى تاع

0: عبد. محمد فؤاد فكرني في حبي الاول. الاغنيه دي فكرتها في اول مره،
1: هي كلها ذكريات وكلها نوستالجيا وعرفت تحس روحك معناها كما انت عشت الناس الاخرى عاشت، عرفت لي حاجه ذكريات جماعيه الناس الكل.
0: اكزاكتو، ما كنا عشنا نفس الحاجات في بعض دي دوغري مختلفين اما في نفس الفتره، خاطر ليبوك نتاع اول الكاسيتات هي بيدها، ليبوك نتاع لي سي دي هي بيدها، ليبوك نتاع ولا عنا ام تي في وفيديو كليبس اكسترا ونفرجوا فيهم، ومن بعد ميلودي والخزات هذوكم كيف كيف هي
1: والام تي في وكجو هذيك. يا صراحه انا يولدستو فكرتني ببرشا حاجات
0: هذيك. هو هذيك هي الايموشن. والحاجه اللي اكسبسيونيل اكثر الحقيقه اللي انا شخت عليها وبرشا عبيد كيفيك، سيكو اليوم وقت اللي نحكيو على حاجة صارت أليبوك نحكيو بمعلومات عليها، واللي تتو رانسا كونت وقتها كي تسمع أغنية من عاشو دي نابورتكوا سيلين ديان ماي هارت والجوان متاع تيتانيك اللي كسرت الدنيا، ما نعرفوش انه وقتها على باز أم وان زان سيلين ديان ما كانتش باش تغنيها، خد بلوس بالي الأغنية
1: مش حلوة
0: صحيح،
1: بعد كسرت بيها الدنيا
0: غنية بسيف عليها صحيح. ولا دونك وقت اللي من بعد تربط الخيوط ما بين معلومات، ولا باغ اكزامبل قارئة الفنجان دي ايكون قارئة الفنجان كناش نعرف اللي هو غنيها على سعاد حسني، ولا اللي هو كان في غولاسيون سكريتو مع سعاد حسني وكان فما مشاكل اكسترا. دونك اليوم نحن كبار نعرفوا المعلومات ونربطوا المعلومات هذيك بأون ايموسيون عشناها نحن قبل، تخرج احساس عظيم الحقيقة.
1: يعطيك الصحة يا يولدز، موافقة إن شاء الله. أربع مواسم حلوين برشا من ليزاني بونور والنوستالجيا والحاجات البنينة الكل اللي عشناها ديما نسمعوها ونعيشوها معاك كل نهار سبت وحد، إن شاء الله ديما ناجحة يولدز. نخلي لك الكلمة للناس اللي تبع فيك. فوالا مشيت مشيت مشيت، ما عندها حق باش تصيف يولدز. يا جماعة كلهم مشيو، يلا نمشيو للشخص آخر باش يصيف، حتى هو موجود معنا دائما وأبدا في البرمجة الشتوية. أما معانا نسب مشاهدة كبيرة برشا على معناها على منصة اليوتيوب، برشا تفاعلات، الأجزاء تكون تلقاها في التيك توك، تلقاها في فيسبوك، تلقاها في الانستغرام، تعيش معاها. نحكيكم على نهج التريبونال والدريبة. محمد سياري أهلا وسهلا.
2: أهلا أهلا
1: سي محمد، شنحوالك؟
2: تحية ليك والمستمعين ديوانا فهم الكل،
1: ربي فضلك سي محمد. دونك ما شاء الله من موسم الموسم النجاحات موجودة لناجة تريبونال والدريبة.
2: والله ليش نسمع بالقذاء ما عدت سمعتكش بالقذاء شغل
1: ولا قلت لي معاش كنت تسمع فيها تويكا بالقذاء هكا.
2: اي
1: ولا ممكن فما مشكلة في الريزو، قلت لك من موسم إلى آخر والنجاحات مضمونة وموجودة لناجة تريبونال والدريبة. برشا ناس تحب القصص والحكايات اللي تقدمها وجمهور كبير للبرنامج هذا.
2: صحيح، هو معتها ربى جمهور ومعتها لأنه الناس معناتها يقبلوا على اللي في ديفير هذوما، لأنها جرائم معناتها شنيعة، ومعناتها مش كان الجرائم ثم حاجات قليلة معناتها
1: كنا
2: أكثر حاجات اللي هي أقصى الجرائم اللي فيها تولي فيها القتل، فيها القتل بالتسلسل دي أشياء مع بقات القضايا التونسية. إن شاء الله معناتها الموسم الجديد نحاولوا أكثر مع لازم حتى ناخذ ترخيص باش نجم نشوف القضايا التونسية، اما غير ما نذكر الاسماء تاع الجاني وهذا وكذا. هذا هو برنامج معناتها كما قلت لك رب المستمعين نتاعو واللي هو معناتها يتابعوه. مالوريزمون انا في الموسم هذا معناتها ما خدمتش برشا شيء معناتها متعب وكذا، بحول الله باش نبدا انا نحضر ستوك من 3-4 ايام اخرين، نبدا نحضر في ستوك باش يبدا موجود
1: ان شاء الله. دونك الخدمه تبدا على بكري، الخدمه تبدا من الصيف سي محمد. نعرف المجال اللي تعمل فيه ما فيهوش راحه، دونك الخدمه كبيره لازمها تكون.
2: ما هو زاد في وسط العام فما جاني تصوير في فرنسا، فما مسلسلات تونسيه مثلا
1: كتيفا
2: وغيرها، فما اشياء اخرى اللي هي تخليني معناتها من
1: يعني نستنيو موسم جديد. كانت سهلت الامور وخذينا التراخيص اللازمه، نلقاو جانب من الحكايات والقصص في علاقه بتونس تونسي.
2: هي تونسي
1: سي محمد، لازمك بصراحه تجاوبني وتجاوب المستمعين والتفاعلات من بكري يستناو فيك باش تتعدى معانا وجاوبني انا الاول. انا سي محمد ما نرقد ولا ما نشد طريق الا ما نحط نهج تريبينال والدريبه. انا ما نجمش نعدي نهار من غير ما نسمعك سي محمد.
2: ديما يقولوا لي بعد الكل معلمه من الناس يجيهم منهم كان
1: يقول لك تسمع في جرائم قتل وفي القصة كذا وفي تبعات هذه الحكاية ودرشنوة وليزيفي ودنيا إكمام جينا نوم ونرقد سي محمد.
2: دونك على هذاك نحن ولينا نخمو مع مع إدارة ديوان أفهم وبش نشوف مع سلمادي بش نفهم معها نوليهم بيعوها في الفارماسي مش معاكش يشريوا العربش.
1: نجم تكون دواء برشا ناس برشا ناس
2: اليوم مدمنين على العربش ما ينازل تريبينال ويتغل يتباع
1: بعدها. هذا هو اللي لازم يصير. فما
2: فلاشات في الفارماسي
1: فما واسمع بيو كله ومرنا مريقلة فما نوع من الهدوء النفسي غير عادي وقت اللي تبدأ تحط تسمع هكا يجيك النوم وترقد ونورمال والعبيد تصور يبعثولك سي محمد خاطر ديما تراند على التيك توك ويقولك انا يصورك يسمع في نهج تربينال ودريبة ويبدأ هكا باش يهز النوم. دونك ديما تراند
2: وين اخترت لهم الطبقة اللي معتها ما متشنجش ما تخليهمش مشانجين يسمعوه معتها ولو تكون الجريمة قوية وفضيعة برشا ما نخليش يحس بها مع شوية تليك مع كذا دونك يتعدى معتها كول يتعدى معتها
1: يعطيك الصحة سي محمد صيار إن شاء الله موفق كيما ديما إن شاء الله ديما ناجح ومن خلالك أنت نقدم تحية للناس اللي كيفي أنا لم يجيه النوم كان ما يسمع محمد صياري في نهج تربينال ودريب على الديوان فيم ويقعد يدخل اليوتيوب ولا في التوقيت متاحة مساعتين دونك يبدأ يشد طريق ويسمع الأحداث والقصص والشيخ الكل وقت اللي يقول في تفاصيل هالحكاية ولا الجريمة وتبدأ تنطلق الرحلة وتبدأ متونس بها. دونك احنا مصلي معكم حتىش للنص نهار فاصل صغير ورجعنا لكم يلا
3: مشتال الصيف ديما معاكم ديما صوتكم نفس القرب نفس القلب برشا انرجي وروح جديدة في حلقة استثنائية على الكيف بين ذكريات الشتوية وفايبس الصيف على ديوان فام ديما صوتكم. Vous écoutez ديوان فام.

0: ديوان اف ام.
1: مشتال الصيف ديما معاكم، ديما صوتكم، نفس القرب نفس القلب، برشا انرجي وروح جديده في حلقه استثنائيه على الكيف بين ذكريات الشتويه وفايبس الصيف على ديوان اف ام، ديما صوتكم.
2: العشرة وخمسين دقيقة رجعنا لكم ونكونوا هكا وصلنا لنهاية موعدنا من اليوم. حكينا معاكم على البرمجة الشتوية مع كامل الزملاء. تحية للناس اللي ما استنيناش الفرصة باش ناخذوهم اليوم، يعطيكم الصحة ومشكورين على المجهود اللي قدمتوه في البرمجة الشتوية. كيف كيف حكينا معاكم على البرمجة الصيفية اللي نهيت نعطيكم تذكير صغير، إن شاء الله من الاثنين للجمعة من 7 ل10 ناس الديوان، من 10 نص نهار مع ربي فرجاني، ما عادش كنت تسمعوا تعرفوها المقدمة هذي، من نص نهار مساعتين منك نسمع مع هدى، من مساعتين للخمسة عنا الموزيكا وجديد الموزيكا كله بش يكون موجود، من الماضي ثلاثة للأربع ساعة يومية مع الفريق الرياضة في ديوان اف ام في سبور ماج، من الاثنين حتىش لنهارة الحد عنا فان تايم بين عفيف الغربي واري، من نور الدين من الأربع حتىش للسبعة، نايت كلوب مع محمد القرقني من السبعة حتىش للعشرة، الويكاند سامدي ديمانش عندكم ويكاند على الكيف مع إيمان ساكوحي وجهين السليني، هنا تونس مع ابتسام الشويخة من نص نهار حتىش للمدي ساعتين. إن شاء الله يا ربي نكونوا موافقين، إن شاء الله نلبيوا تطلعاتكم وانتظاراتكم الكليكة، إن شاء الله نكونوا وفقنا زيدا كيف كيف في البرمجة الشتوية، وتستنوا منها برشا حاجات مزيانة وبرشا خدمة إن شاء الله في البرمجة الصيفية تستجيب للحاجات اللي حكيتوا فيها معانا وتكونوا في مستوى انتظاراتكم. نحكيكم شوية على السمر فايبز اللي باش تكون من 10 نص نهار توقيت جديد معي أنا ربيب الفرجاني اللي تيلة الزوز مواسم الفارتين كنت نجي كومبليتو كل نهار سبت وكل نهار حد من ماضي ساعتين حتىش للخمسة، كنا تيتا سويع وثلاثة سويع، دونك سمر فايبس عندها توقيت جديد وفي هيئة جديدة إن شاء الله باش تجيكم كل يوم الاثنين للجمعة من 10 النص نهار، نفس الفايب اللي تعودتوا به معايا، برشا انرجي برشا حاجات مزيانة برشا طاقة حلوة، نحاول ونعديو معاكم دوزيام ماتينال اللي يكون خفيف ويترجم تطلعاتكم وانتظاراتكم الكليكة. ربي يفضلكم، مشكورين مستمعينا، يعطيكم الصحة الفريق الكليكة، لأنه كل برمجة وراها تعب وراها تحديات وراها ناس خدمة بحب، كل برمجة وراها خدمة وعائلة أمنت بها وحطت من روحها فيها، وكل برمجة زادة فيها جنود خفاء يستاهلوا التحية، وشوية تحية لكل المعدين في ديوان فام اللي كانوا جزء كبير برشا من نجاح كل برنامج، تحية لقسم البرمجة على مجهودهم وقسم الإنتاج على حرصهم، تحية للفريق التقني على الدقة، قسم الديجيتال المونتاج الويب على إبداعهم وصبرهم، تحية لقسم الأخبار على المسؤولية الزملاء الكليكة بطبيعة الحال، القسم الرياضة على الخدمة الجماعية، تحية لقسم التجاري على كسب التحديات، والقسم الستاندار تحية لهم على وسع البال والأمانة، وتحية الإدارة الكلكم الكلكم الكلكم على الاهتمام بكل التفاصيل، شكر على قد ما نقول يكون قليل اللي مستمعي ديوان اف ام اللي هما الحقيقه راس مالنا وانتم العائله متاعنا، نشكركم برشا على وفائكم على حبكم على دعمكم، شكرا على قلوبكم الكبيره، استنونا ان شاء الله في برمجه جديده ابتداء من غدوه الخميس 2 جويليا، برشا مفاجآت وخاصه بشخصيه جديده اللي تراو فيها توا معايا في الديجيتال، ادخلوا بربي شوفوا يوتيوب ولا فيسبوك، شخصيه سبيسيال شوي اسمها ديويكسلين، خليكم تكتشفوها في البرمجه الصيفيه. شكرا للناس الكل، تحيه لكم، ربي يفضلكم، شكرا فاروق، شكرا حسين، شكرا هيفا، شكرا شدلي، شكرا لكم مستمعين اللي ونستوني النهار اليوم. البدايه ان شاء الله تكون غدوه موفقين كيما ديما، وإن شاء الله ربي يجيبنا في السويب والأقرب أغنية إلى قلبي واللي ديما ننهي بها كل تجربة. I will survive to sweet على ديوان اف ام، في الأمان وباي باي.

الإفريقية والأوروبية، تحاليل واستضافات، هذا الكل في سبورماك من 2 للحد من 3 للأربعة متاع العشية على ديوان فام.

0: وعرف كل كبيرة وصغيرة. خليك إين وتابعنا كل نهار من اثنين للجمعة من العاشرة لنص النهار مع ربيب الفرجاني في سما فايبس على ديوان فام. مع بعضنا الصيف يحلى.
1: صيف معانا It's Fun Time.
0: وقاية الفن والمهرجانات وأقوى السهريات والبروغرامات، استضافات فنية وأهم الاستاخ. فن تايم كل نهار مثل الجمعة من الأربعة للسبعة متاع العشية على ديوانا فام. مع بعضنا الصيف يحلى. ديوانا فام صوتكم منك نسمع صوتك تسمع.
2: لاكتواليتي وكل ما يهم التوانسة، متابعة لأهم المواضيع والأخبار في منك نسمع. ما يفوتك شيء منك نسمع من اثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين
0: على ديوانا فام. مع بعضنا الصيف يحلى. ديوانا فام صوتكم على ديوانا فام. يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس، قابس، تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوانا فام صوتكم في زغوان، القروان، باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكالعادة زيد في الصوت وخليك توجور ليكوت على ديوانا فام. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو أكثر وأكثر. ديوانا فام صوتكم.
3: ديوانا فام فلاش نيوز.
4: موجز منتصف النهار. ديوانا فام عسلمة. بقية الشركات الناشطة في قطاع خدمات الاستهلاك على عين المكان ملزمة بداية من اليوم بتركيز جهاز تسجيل العمليات الرقمي بالمحلات، تنفيذا لما ضبطه قرار وزيرة المالية المؤرخ في 14 من أكتوبر 2025 والمتعلق بضبط معايير تصنيف المؤسسات التي تسدي خدمات الاستهلاك على عين المكان في إطار تصدي للتهرب الجبائي وإرساء العدالة الجبائية بين المطالبين بالأداء. وكانت المرحلة الأولى من هذا المسار الجبائي قد انطلقت بتاريخ الأول من نوفمبر 2025 وشملت الشركات التي تدير المطاعم المصنفة السياحية وقاعات الشاي والمقاهي من الصنفين الثاني والثالث، وليتسع بداية من اليوم نطاق الإلزام ليشمل بقية الشركات التي تقدم المأكولات أو المشروبات المعدة للاستهلاك بمحل النشاط أو الجاهزة. كما يمتثل بداية من اليوم وفق القرار الأشخاص الطبيعيون الخاضعون للنظام الحقيقي والمطالبون بإيداع تصاريحهم الجبائية بصفة شهرية. أصحاب الشهادات العليا ممن طالت بطالتهم ينفذون اليوم يوم غضب وطني بكامل تراب الجمهورية احتجاجا على عدم تفعيل القانون عدد 18 لسنة 25 و2000 المتعلق بانتدابهم. والممثلة عن أصحاب الشهادات العليا المعطلين عن العمل يسرى ناجي تدعو رئيس الجمهورية إلى تسريع بتفعيل القانون عدد 18 وإصدار بيان رسمي لتحديد السقف الزمني للانتداب الاستثنائي، كما دعت الجهات المعنية لاتخاذ خطوات جادة وفورية لترجمة الوعود السابقة إلى آليات تشغيل فعلية على أرض الواقع.
5: اليوم في يوم غضب وطني في كامل تراب الجمهورية، اليوم نطالب من جديد بالتشغيل والانتداب صلب الوظيفة العمومية والقطاع العام. نذكر أن القانون 18 اليوم صادر لأكثر من 7 أشهر، ولليوم ونحن بعد الجلسة الأخيرة مع رئيس الجمهورية يؤكد أن الأمر الترتيبي اليوم بيد رئيس الجمهورية ويريد تعديل ضمان وفرض العدالة الاجتماعية التي يراها السيد رئيس الجمهورية. نحن اليوم نطالب رئيس الجمهورية ونذكره بأننا مللنا الوعود، مللنا الخطاب، ملل الوعود الشفوية. اليوم نطالب رئيس الجمهورية ونطالب السلطة التنفيذية بتفعيل القانون 18 وأيضا بالانتداب المباشر، طالبه أيضا يعني ببيان رسمي تحديد السقف الزمني للانتداب وخاصة انتداب الدفعة الأولى. الفصل 57 يضمن انتداب الدفعة الأولى في 2026، ونطالب بألا تتجاوز الدفعة الأولى 10,000 من المسجلين بالمنصة أو 40%. أيضا نذكر أن هذا القانون هو ثمرة نضالات متواصلة وثمرة يعني جهود للنضال.
4: وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تعلن عن فتح مناظرة خارجية بالاختبارات لانتداب فنيين السامين أول للصحة العمومية بالسلك المشترك للفنيين السامين للصحة العمومية في اختصاص التغذية البشرية، وذلك يوم 7 من سبتمبر 26 و2000. وتتوزع الخطط المفتوحة للتناظر إلى 4 خطط بديوان الخدمات الجامعية للشمال والمؤسسات الراجعة له بنظر، و8 خطط بديوان الخدمات الجامعية للوسط والمؤسسات الراجعة له بنظر، و6 خطط بديوان الخدمات الجامعية للجنوب والمؤسسات الراجعة له بنظر. النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بمنوبة تأذن أمس بفتح محضر عدلي من أجل تصريف مياه مستعملة خام دون معالجة في قناة التجفيف المحاذية للطريق الرابط بين بربة وجديدة، والاعتداء على الملك العمومي للمياه ضد ممثل الديوان الوطني للتطهير بتبربة وممثل الشركة المستغلة لمحطة الضخ بها وفق عقد لزمة، وفق ما أفاد به مصدر أمني في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء. وفي الشأن الدولي، المبعوثون الأمريكيون والإيرانيون يعقدون اليوم محادثات فنية غير مباشرة في الدوحة في إطار تنفيذ بنود مذكرة التفاهم مع إيران لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط، حسب ما أفاد به دبلوماسي مطلع على سير المفاوضات لوكالة فرانس بريس. ومن جهتها، وكالة رويترز تنقل عن مسؤول إيراني كبير قوله إن المحادثات غير المباشرة بين طهران وواشنطن مستمرة في الدوحة منذ مساء أمس، مضيفا أن المناقشات تركز على الإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة ومضيق هرمز. ختام العرض الإخباري مع أجمل تحيات فؤاد مبارك، وينطلق المشوار الآن مع ابتسام شويخة وكامل فريق هنا تونس.
6: تسمعونا في سفيقس على الفريكونس
7: 9.2.

0: على ديوان اف ام يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس جابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان اف ام صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا اقوى امبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجور ليكوت على ديوان اف ام. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان اف ام صوتكم. هنا تونس من الاثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين مع ابتسام شويخة.
1: نصف نهار وخمسة دقائق. أهلا وسهلا، مرحبا بكم الناس الكل، مرحبا بكل من التحق في المتابعة على موجات إذاعة ديوان فام. كالعادة والعويد موعدكم اليوم يلقار من برنامج هنا تونس، المرة هذه من اثنين حتى للأربعة نحكيه على الموسم الشتوي من برنامج هنا تونس. وكالعادة من نصف نهار حتى الماضي ساعتين، وبما أنه اليوم الحلقة الأخيرة من الموسم الشتوي للبرنامج وبش يتغير التوقيت متاعه وبش نخص إن شاء الله الحصة للعودة على أبرز الأحداث الوطنية، الأحداث الدولية الإقليمية تيلة هذا الموسم. أيضا شنو شخصيات أو شكون شخصيات الموسم هذه بالنسبة لولاد الكرونيكور متاع الحصة اللي رفقوكم في التحليل والتعليق والنقاش على مديدات أشهر طويلة ومواسم كانوا حاضرين في مواكبة وتعليق وتحليل وقراءة لمختلف الأحداث الأخبار المستجدات الوطنية. والحقيقة ما أكثر الأخبار وما أكثر المستجدات اللي حاولنا على امتدادة لهذه المواسم أن نقدم لكم من خلالها القراءة تفسير توضيح إلى عدد من المسائل والملفات اللي خلينا نقوله سلطت عليها الضوء خلال تيلة هذه الفترة. مرحبا بكم الناس الكل، إن شاء الله بشرفكم في آخر حلقة من نصف نهار حتى الماضي ساعتين، باش نرجو معاكم كما قلت لكم على أبرز الأحداث والأخبار. وباش نخصوا في الجزء الأخير للحصة نسمعوا الأولاد الكرونيكور متاع الحصة الكل اللي حاضرين اليوم تقييمهم للبرمجة في الموسم الشتوي برنامج هوني تونس، وشنو أبرز ربما المواقف الذكريات في علاقة بالعمل هذي، تحديات الصعوبات وأيضا شنو الانتظارات في المواسم القادمة. مرحبا بكم الناس الكل، دونك هذه المواضيع اللي في انتظاركم اليوم في برنامج هوني تونس. تفضل
0: هنا تونس.
1: كالعادة إن شاء الله بشرفكم نتوا حتى الماضي ساعتين. ابتسام شويخة حاضرين الكل اليوم باستثناء حسين العيد. حسين ما وترقى الغالب ما نجمش يكون حاضر معانا في جريدة المغرب، الحقيقة عنده برشة مهام وبرشة مسؤوليات، إن شاء الله ربي يعينه وإن شاء الله ربي يوفقه. كان حاضر معانا تيلة موسم كامل باستثناء الشهرين الأخرين رغم نظرا للالتزامات الكبيرة المهنية اللي كانت على عاتقه، نتفهموا هذا ما كانش نجم يكون حاضر معانا هوني في البلاتو في الشهرين الاخرينين، ولكن كان موجود معنا تيلة الأشهر الفارطة وكان حاضر على امتداد كل الأسابيع في تقديم لقراءته وتحليله لمختلف المواضيع والأحداث اللي عاشت على واقعها البلاد والعالم. واليوم حاضرين معايا بقيت الأولاد، وعلى يميني كالعادة نفس الكرسي نفس البلاصة خليفة شوشين. أهلا وسهلا، مرحبا.
2: تحياتي ابتسام وتحياتي لسي حسين. لازم نقول سي حسين.
1: سي حسين
3: ولا عرفت
1: سعيد. انت وصلت كيف سعيد بالضبط؟ كيف سعيد الزويري؟
2: انت عارف ولا
1: عندك سعيد وحسين؟
3: انا زوالي.
2: انت عارف مساعد كيف
3: مزلت خويا مزلت
2: بسام زاد دور لي شغل رئيس
1: هاك هو ملا سي بسام
3: كنا
4: عارف
2: كنا
3: سي بسام
1: دقدق.
2: هو تحياتي ليكم وشخصا شخصا معناتها تبارك الله، مش نتعب اذا كان نسمي اللي يسمي الكل عم يسالش سرحان طارق بسام سيد أحمد وابتسام ونور وكامل الفريق أكيد اللي رفقنا التقني واللي تحملنا وخاصة تحملني أنا أحيانا وتحياتي
1: حسيتك موجه الرسالة ذي النور بالذات.
2: تحياتي لأحلى مستمعات وأحلى مستمعين وأحلى مشاهدات وأحلى مشاهدين إن شاء الله.
1: مرحبا بك خليفة. التحق في الأشهر الأخيرة من الموسم من الرياضة إلى عالم السياسة أحمد التونسي. أهلا وسهلا، مرحبا.
5: أهلا وسهلا ابتسام، مرحبا بك وكيفة السادة المستمعين والسادة المشاهدين على الوسائط الاجتماعية. اليوم معناها
2: انتداب في الماركات
1: وشيء
5: نهار
3: فكينية الجمعية كاسحة برشا
1: هاي بالطبيعة
3: كواليس والدنيا وعالم
5: ما عارف. فما زاوية أخرى زاوية أخرى لنظر الأحداث كانت ناقصتكم، جيت كملتها الأكثر والأقل، زاوية بتاع الرياضة والزاوية بتاع شوية القانون الرياضي والشعب ذاك الجمهور
3: هو حسين كان رياضي راه زاده معنا حسين العيادي حسين يقعد هو في كرسي وكرشه في كرسي
5: اللي نعرفه خليفة كان معنا كان كان كان لاعب لامع
1: صحيح
5: خسرته الرياضة التونسية
1: مرحبا بك
2: الكره ما فيهاش فلوس
3: لعنة الإصابات
1: مرحبا بك احمد التونسي بس محمد اهلا وسهلا مرحبا
2: حسين درجات نارية كده
3: اي
1: بس ديما تفك يا خليفة يفك لك الكلمة هاي بس اهلا وسهلا
2: الحلقة دو عندنا حرية نفك ونعمل
4: الافتكاك حلقة الافتكاك
1: بس مرحبا
4: مرحبا بك ابتسام تحية طيبة ليك لجميع الزملاء المشاهدات المشاهدين لزملاء التقنيين ولنور اللي نجم نعتبره اكتشاف الموسم الحقيقة زميل صحفي متخلق وخدام يعطي الصحة على وسع البال متاعه معانا الحقيقة في كل مرة إلا كان الحقيقة مرات
1: بعض العناوين
4: عنده بعض العناوين
1: سامحينه الفايدة سامحينه
4: سياد الحقيقة يصطاد لك كلمة بعد تلقاها في عنوان عرفتها عم يعطيه الصحة
3: قائد مجزرة الديجيتال قائد مجزرة الديجيتال وقعت الديجيتال
2: أنا مسامح
4: هو كأنه زاد ابتسام فرحانة برشا تحسها بالكونجي ولا بال
1: الكونجي لا شيء نخدم يا بسام نخدم
4: قتل ابتسام عريضة برشا اليوم
1: يلا غالب نخدم يا بسام طارق الكحليوي أهلا وسهلا مرحبا
3: مرحبا بالأصدقاء في البلاتو يعني حسين سي حسين.
1: سي حسين. يعني حسين عندك قلت لك سي حسين وسي سعيد ما نجموش نقولوا سعيد وحسين
4: ديريكت طارق لو جينا على دراسه ب 200 صفحه
3: الانتقال من صحفي
5: تقراوها في الصيف العام الجاي
3: ليش نعطيكم ليست مراجعات وانتقل الى مدير ربي معاه وان شاء الله يخرج منها
5: سلامات
3: وفعلا لا خاطر نحب بالحق يعني إشارة لأنه الحفاظ على الجرائد الورقية معناتها الديمومة متاعها ليست صعبة ليست سهلة عنا لهنا زوز يعني زملاء اللي قاعدين موجودين في الصحافة الورقية اللي هي في وضعية صعبة جريدة الشعب يعني اللي هي عندها مكانة مهمة جدا في الذاكرة الوطنية وجريدة الشروق وعنا طبعا جريدة المغرب اللي هي جريدة الحقيقة مهمة في المشهد العام للبلاد وإن شاء الله يواصلوا في الحفاظ عليها لأنه في النهاية الصحافة المكتوبة سواء ورقية أنا قلت ورقية المهم مكتوبة باش يصير انتقال بالضرورة للمجال الرقمي هذه حاجة حتمية كيف سيتم هذا الموضوع اللي موجود أكيد في ذهن العديدين المشرفين على ما تبقى من الصحافة المكتوبة لكن الصحافة المكتوبة هي أصل الصحافة
1: صحيح
3: تحية لكل الصحفيين اللي مازالوا يخدموا ويحاولوا يحافظوا على هذه المهنة كما هي خاصة التحدي تولي جاي الطرف الكتيبة اللي موجودة دهم عليها الذكاء الاصطناعي حتر بديت نلاحظ أنا حتى بعض الناس تستسهل في استعمال الذكاء الاصطناعي ويقع استعماله بشكل اللي حتى طرف القدرة على الكتيبة يحبوا ينهيوها وينتحروا ككتاب لأنه في النهاية الذكاء الاصطناعي هو آلية وأداة باش تعاونك لتحصيل المعلومات تسريع العمل متاعك بشكل كبير ما مش تولي يكتب في عوضك دونك هذا ديجا يحتاج نقاش الموضوع متاع الصحافة المكتوبة تحية للفريق الانتاج المجموعة الكل يعطيكم صحة فما غاني بالله وصاوني ماذا بينا نقص منها فما غنية متاع لطفي بوشنيق درشنية دي ديما تتعاود سينما يظهر لي كل نهار جمعة قالوا لي تعمل سينما فمش عليش نهار الجمعة تعدى سينما دونك فما
5: نسفت في السينما حافية القدمين عودوهم برشا مرات
3: اعمل ليستة
5: فما ديما
1: اعداد
2: حافية القدمين صيف ما يقلقش
1: طيب ان شاء الله يلتحق بنا بعد
3: صحفي واعد تحية لك ابتسام مرة اخرى يعطيك الصحة وليس سهلا ادارة واحد بالبرامج السياسية القليلة اللي مازالت في الإعلام السمعي البصري وهذا مهم يتقال اللي نحنا خلينا نقوله لي يعني بشوية هكا مثالش فخر أنه مازالت فما برنامج سياسي نقول فيه جدية فما بعض البرامج الأخرى مش ما نكونوش يعني بعض البرامج القليلة للأسف اللي مازالت في الإعلام السمعي البصري اللي تحافظ على حد أدنى من تغطية كل المسائل. ما فماش موضوع ما نقشناهش, نقشناه حولنا من زاوية مختلفة. بعض المستمعين يسمعوا ما يحبوش وجهة نظر ويحبوا وجهة نظر أخرى, المهم يلقاوا روحهم في 15 دقيقة من البرنامج ما يقلقش معناها. كل التحية لجميع مستمعينا اللي مازالوا يسمعوا شوية سياسة, خاطر ما عادش في برشا ناس تسمع سياسة.
1: والله طارق هاي نرحبوا بيه
2: إلى درجة طلبنا بمنحة مخاطر المهنة.
1: ياك هواي خليفة نخليكم من بعد شوية شوية وقت نحكي, اما خليني نرحب اللي ما خليش واحد في البلاتو ما توجهلوش بتهمه وما لفقلوش ملف. سرحان الشيخ عدينا الحصه الاخرانيه على خير.
6: ليه برشا ملفات. مرحبا ابتسام, مرحبا خليفه واحمد وبسام وطارق, ومرحبا بحسين العيادي. ما احنا كلنا نحكي على حسين العيادي اللي انتقل من مرحله صحفي الى مرحله تعرف الناس اللي يسمعوا فينا الكل معناها خاصه
3: تعودها جماعه.
6: انتقل الى من مرحله
3: ماليه
6: مازالوا ما سمعوا. لا شوف الناس اللي يسمعوا فينا تو, وخاصه الناس اللي حضروا على الحلقه اللي يحكي فيها حسين العيادي على القروض تاخو زوز ملايين تخلص 200 مليون.
1: الكراء الممالك نتاع الديار وقتك فيش كيفاش يحسب حتى رقه وكيفاش تشري دار قداش لازمك ويتناقشوا خليفه في الفلوس
6: ملايين. الناس اللي
2: يسمعوا انا متفائل وصلت نغمس فيها حسين ميسيرش خليني وهم
6: كنحلم
2: وهم
1: وهو ليه يقولوا ليه يا خليفه 100 مليون تقعد لك منها 80 مليون نحيو منها 20 مليون حسينو يحسب وحده كراسه
6: الناس ابتسام اللي سمعوا الحلقه ذيك تو عندهم فكره واضحه حسين كيفاش قاعد يسير في الجري. دونك انا حاسس ان المده صغيره ونجم نرفع شعار فري حسين, خاطر صراحه في الامور الماليه نتاعو تعبه الى بعد الحدود. وتحيه خاصه ابتسام بالله للناس اللي يسمعوا فينا, الناس اللي يعرضونا في الشارع واللي نسمعوا معناها برشا نصايحهم ونسمعوا برشا النقد نتاعهم وغيره, الناس اللي يتصلوا بنا سواء عبر وسائل التواصل الاجتماعي حتى اللي نقابلوهم في الشارع. انا بالنسبه لي الناس هذوم يمثلوا حاجه كبيره برشا, خاصه الناس اللي نقابلهم في الشارع وحتى الناس اللي يتصلوا بيا في مواقع التواصل الاجتماعي, لانه يعاودوا يفكروني لي نحن بالحق نحكي في برنامج سياسي. لانه ديما نسمع برشا عباد يحكيوا ويقول لك ماش فما حتى برنامج سياسي, واحيانا نجيك حتى نيران صديقه من بعض الزملاء يقول لك ماش فما حتى برنامج يحكي في السياسه. عاد كي نقابل انا مواطن تونسي يقول والله نسمع في برنامج سياسي في تونس, على الأقل يأكد لي نحن مازلنا نحكيه في بعض الأمور السياسية, ولو أنه نحن طرحنا ابتسام لهنا كل الملفات تقريبا, كل زوايا النظر كانت موجودة, كل الناس كانت موجودة وكل المواقف كانت موجودة في البلاتو هذا. وحاولنا قدر الإمكان أنه أولا نكون منصة ندافع على قضايا الناس الكل, مش نحكي على المسائل السياسية فقط لهنا, نحكي على المسائل الاجتماعية, نحكي على المسائل الثقافية, المسائل التشغيلية وغيره. ثانيا كنا موجودين في كل التفاصيل المتعلقة بالمسارات السياسية وحكينا على كل القضايا الموجودة في تونس, من قضايا تآمر على أمن الدولة إلى قضايا المرسوم 54 إلى باقي كل القضايا. وبالتالي حاولنا قدر الإمكان أنه نحكيه في كل شيء, وأنه على الأقل نعبره على كل الأفكار اللي موجودة عند التوانسة. نجحنا في مواقع معينة, ما نجحناش في مواقع أخرى, كان نجحنا نسبي في بعض التفاصيل الأخرى. ما فما حتى برنامج يدعي الكمال أو قادر أن يقول نحن عملنا كل شيء 100%, عملنا اللي نجمه وقاعدين نحسنه نحن في العرض الفكري اللي قاعدين نقدمه فيه. إن شاء الله ربي معنا. وتحية خاصة قلت لك ابتسام للناس اللي يسمعوا فينا, خاصة فما ناس يوميا يسمعونا, وأحنا معناها نتشرفوا برشا أنهم يسمعوا فينا ونتشرفوا برشا بالملاحظات اللي يقدموها, خاصة كما قلت لك يعرفونا في الشارع أو حتى يتصلوا بنا عبر مواقع التواصل الاجتماعي, سعيدين برشا أنهم كانوا معنا على امتداد موسم كامل, وإن شاء الله كنا معنا خفيف ظل عليهم.
1: تحية لهم الكل. طبعا بعد آخر الحصة ناخذوا كلمة بتبيع على الموسم وغيره, ولكن مهم جدا زاد نعرفوا احنا تعدينا برشا أحداث وطنية وبرشا أحداث دولية, ورجعنا لها كما كنت تحكي انت سرحان بالتفاصيل على امتداد كل الحلقات. وبش نقسموا الحصه الى محاور, وبش نبداو بحدث الموسم وطنيا. وفق تقديركم انتم اللي كنتوا في متابعه ومواكبه لابرز الاحداث اللي عاشت على وقعها البلاد, شنو هو الحدث ربما اللي بالنسبه لكم يمثل حدث الموسم؟ وبش نبدا معاك خليفه باه, نبدا معاك احمد التونسي حدث شكون هاي طارق الكحلاوي برمودي من
2: البارح هو معناتها وافت المنية احد المواطنين التونسيين, انا نسميه احد جنود الشعب المجهولين اللي هو اسمه عبد الجليل حمدي, عيطوله جلال. تقريبا امس برك باش عرفت اسمه بالرغم اللي صورته التونسي الكل يعرفوها. هو ذلك الرجل الذي اشهر خبزة معناتها نهار 14 جان في 2011, والصورة هذه من أكثر الصور الرمزية أنا نعتبرها بقي شخص مجهول ككل أبناء الشعب اللي في لحظات المفصلية في تاريخ البلاد هذه في كل الأحداث بما فيهم في أحداث الخبزة، ثم شكون اللي قاموا ببطولات وثم شكون استشهدوا وعبر على موجد الشعب كامل، لكن ما عرفناش اسميهم وما عرفناش. إذا عبد الجليل الجلال نقول الله يرحمه، أنا نعتبره أيقونة من أيقونات الثورة. صحيح ما خرج على قنوات وفضائيات كبيرة برشا، صحيح ما تعملتش معاه حوارات كبيرة برشا، صحيح ما تكتبتش عليه الجرائد، صحيح ما ادعاش بطولات وخرج وقال أنا اللي عملت الثورة وحدي والناس كل ما عملتش، لكن في الأخير في لحظة فارقة نهار 14 في 2011 في أكثر اللحظات، على الأقل أنا كنت في شارع الحبيب بورقيبة وقريب من الأحداث هذيك، في أكثر اللحظات مفصلية في تاريخ تونس وقت صار الاشتباك بعد لتم تفريق الاعتصام والمسيرة اللي كانت قدام وزارة الداخلية، كانت لجلال هذه الحركة أنا نقول من ضمن أحباب الله اللي قدموا دون ثمن ولا ينتظروا جزاء ولا شكورا، وربما حتى لو كان على قيد الحياة لا يعنيه ما قلته الآن. نقول ألف رحمة ليه وألف رحمة إلى كل جنود الشعب المجهولين هذايا اللي قدموا دون حسابات ويرحلون في صمت لكن يخلوا الأثر متاعهم في التاريخ.
7: يا ربي يرحموا وينعموا ويرحم جميع الموتى. شكرا لك خليفة. وكما قلت لكم باش نبداو بحدث الموسم على المستوى الوطني، وباش نبدا معك ميساج طرحان الشيخاوي. حدث الموسم بالنسبة لك وطني، انت ما نقدر نحكي على الأخبار الوطنية، تفضل.
6: بالنسبة لي ابتسام، أبرز حدث على الساحة الوطنية هو جملة القوانين والقرارات اللي كانت في سياق معين، وهو القضاء على التشغيل اللش وتشغيل بن طالت بطالته. هذا نصف قرار من ناحية القانونية ومن ناحية التشريعية كان مهم جدا، لكن من ناحية التطبيق فما برشا إشكاليات. يعني التوجه هذا امتد تقريبا على ما يقارب 6 أشهر، نحكيه من ماي 2025 إلى حدود ديسمبر 2025. كانت هناك سلسلة مهمة جدا من القوانين والقرارات اللي كانت موجودة في السياق هذا. في البداية كنا نحكيه على قانون عدد 9 سنة 2025 يتعلق بتنظيم عقود العمل أو ما سمي بالقضاء تماما على المناولة، اللي هي صراحة كانت عبودية مقنعة في تونس وكان عندها تأثير كبير جدا، والناس كانت تخدم بطريقة أنه غير قادرة أنه تعرف غدوة شنو ينجم يصير في الخدمة متاعها. ناس تشغيلها هش تماما، ناس هذو ما يتم نقلهم من مكان إلى آخر دون مراعاة أي معطى اجتماعي. يعني وضعيتهم في التشغيل كانت سيئة جدا، وكنا نحن حتى في بلاتو هذا وصفناها بالعبودية المقنعة أكثر من مرة. القضاء عليها بقانون كان مسألة مهمة جدا، ولو أنه صارت فيهم بعض الإشكاليات كان من المفترض أنه يتم التعاطي معها. صارت إشكاليات بالطبيعة أنه أي كل نص قانوني ديما عنده استتباعات الإيجابية وعنده المعطيات السلبية، هذه مسألة طبيعية جدا، لكن على الأقل نجم نحكيه على أنه النص سوى وضعية ناس كانت تعيش في وضعية ما عندهم حتى رؤية مستقبلية، وسمعنا برشا وضعيات للأمانة كان معناها مسألة سيئة جدا. أيضا القانون عدد 18 لسنة 2025 والمؤرخ في ديسمبر 2025 والمتعلق أساسا بالأحكام الاستثنائية لانتداب من طالت بطالته. أيضا النص هذا نص مهم جدا، لأنه يعني ناس عادت اشترى مرة وهي تقرأ واشترى الآخر عادته وهي تتمنى أنه تخدم. الناس هذوما يعني ما همش طالبين العمل فقط لأجلهم، هم أيضا طالبين العمل لأجل عائلاتهم، عائلاتهم اللي صرفت عليهم امتداد سنوات طويلة بش قراتهم بش وصلتهم. الناس هذوما هم أمل عائلاتهم، أملهم الوحيد أنهم يخرجوا عائلاتهم الوضعية المادية اللي هم عايشين فيها. وكان القانون هذا مسألة مهمة جدا، وشفنا نحن يعني حجم التعاطي معاه الإيجابي. أيضا نعتبره من أهم النصوص القانونية والتوجهات الوطنية المهمة جدا، لكن للأسف الشديد إلى حد الآن نحكيه أنه النص هذا إلى حد الآن مازال ما نحكيهش على مسألة تنفيذية مباشرة، شفناهم أكثر مرة حتى يحتاجوا هذاك، علشان أنا قلت نصف قرار. أيضا فصل 90 المتعلق بقانون المالي سنة 2026 المتعلق بتسوية وضعية أعوان الآلية 16 من غير المباشرين، لذوما ناس عددهم قليل كانوا يشتغلوا وفق الآلية 16، ومن بعد الناس هذوما تم يعني إيقاف العقود متاعهم بطريقة أو بأخرى في مختلف ولايات الجمهورية، ومن بعد ما لقاوش خدمة وقعدوا عاتلين على العمل. أيضا فصل هذا فصل مهم جدا لكن إلى حد الآن مازال ما تمش تنفيذه. وبالتالي توجهات هذه ابتسام المتعلقة أساسا بالتشغيل بالنسبة لي أنا أهم حدث وطني صار، لأنه يعني عدد كبير من الناس فئة مهمة جدا. علاش نقول هذا؟ مسألة مش تشغيلية مباشرة فقط بقدر ما هي أيضا أعطاء قيمة رمزية للعلم، لأنه أنت وقت تلقى ناس يعني من أصحاب الشهادات العليا وعندهم سنوات طويلة جدا من البطالة، وقتها أنت تضرب القيمة الرمزية للعلم وقاعدة تقول بطريقة غير مباشرة لصغارنا اللي يقرأوا طورة، وحتى كي تقرأ وتتخرج ما كيفش تخدم. وبالتالي أنا نعتبر التوجهات هذه مهمة جدا، لكن ديما تقعد نصف موقف نصف قرار، لأنه إلى حد الآن جزء كبير منها زي ما تمش تنفيذ.
1: يعطيك صحة سرحان. بس يا محمد هاي تفضل.
8: هو
1: حدث الموسم مثلا خلينا نحط الناس في الإطار، حدث الموسم بالنسبة ليك ديما نحكيه على المستوى الوطني.
8: الشأن الوطني هو الحقيقة هو مش حدث، الحقيقة هو يعني كارثة بيئية حكينا عليها في قديش من حسة، اللي هو التلوث البيئي اللي حصل في جابس لأشهر طويلة. الموضوع هذا اللي حظى باهتمام تقريبا إعلامي وطني ودولي إلى حد اليوم، رغم الملف يعني تم تداوله إعلاميا، تم الإشراف عليه من طرف رئيس الجمهورية، وتم تكوين لجنة تقريب منذ 9 أشهر. مازال سكان جابس اليوم إلى حد اللحظة يعيشوا على واقع التلوث البيئي الخانق. التلوث البيئي لسف في جابس اليوم يعني يشمل تلوث في الهواء، تلوث البحري، تلوث يعني في كل المجالات تقريبا. اليوم جابس تختنق دون إيجاد أي حلول عملية ناجحة، ودون إيجاد حلول تقنية ناجحة للأسف. يعني في الفترة ذيك شفنا كل يوم اختناق تلاميذ، وشفنا صور مؤلمة جدا، كأنه تلك المنطقة ليست في تونس المسمات تونس الخضراء. وقت اللي نحكيه على تونس الخضراء نحكيه على تونس البيئة، تونس يعني السلامة في الهواء ونظافة المحيط. لكن للأسف يعني إلى حد اللحظة، رغم اللي رئيس جمهورية من نوفمبر 2025 تسلم التقرير الأولي من اللجنة الوطنية اللي كلفها لإيجاد حلول للوضع البيئي في جابس، إلا أنه ما زلنا إلى حد الآن في التقرير الأولي اللي ما نعرفوهش إلى حد الآن شنية تفاصيله، أو على الأقل شنية الخطوط والمقترحات العامة بخصوص المجمع الكيميائي بجابس. الأزمة هذه اللي بقات تراوح مكانها إلى حد اليوم، بل أنه لسف يعني نلقاو حلول إدارية الحقيقة تبهت. نلقاو المجمع الكيميائي بجابس يرفع قضية ضد بعض النشطاء في جابس اللي يتظاهروا ضد هذا التلوث البيئي. ففي اعتقادي يعني من هذا المنبر، هو أعتقد أنه من أهم الأحداث اللي بقات عالقة. شوفوا يعني في أزمات دولية كبرى بدأت تلقى في حلول، حرب ما بين أمريكا وإيران بدأت تتجه إلى الحل وإلى التخفيض. إحنا ملف بسيط يهم الشأن الوطني إلى حد الآن ما لقينالوش حتى حل. ما زالت العباد في جابس اليوم إلى حد الآن تسيح من التلوث هذا. اليوم برشا جوابسية فقدوا مواطن الشغل متاحهم، خاصة البحارة الصغار اللي عندهم فليك يخرج يصطادوا في الشواطئ. اليوم شواطئ جابس كذلك مش ممكن انك يعوم فيها التونسي او يعوموا فيها سكان جابس. كذلك اليوم فما يعني حيوانات بحرية ولات مهددة بالانقراض في جابس على غرار السلحفات البحرية اللي نشوفه تقريبا يوميا. كل سلحفات بحرية تقترب من شواطئ جابس يصير مآلها الموت. ففي اعتقادي انه الملف التلوث البيئي في جابس لابد انه يكون النقوص لينبه السلطة إلى ضرورة معالجة الأزمات بالطريقة المثلى وبالطريقة العاجلة. لأنه وقت نلقاو رئيس الجمهورية في نوفمبر 2025 قال لابد في أقرب الأجال أنه نلقاو التقرير النهائي. الأقرب الأجال نوفمبر توا عنده 5 أشهر أو 6 أشهر يعني، وما زلنا ما شفناش تقرير نهائي، وما زلنا ما
1: وتم
8: شفناش.
1: وتم تسليمه راهي اللجنة سلمته
8: التقرير الأول
1: رئيس التقرير النهائي تم تسليمه إلى رئيس الجمهورية اللجنة، أما ما تمش إعلان به ربما أو نشره أو حديث عن تفاصيله ربما.
8: لكن ابتسام الشروع في اتخاذ الحلول التقنية اللي كانت متوقعة من لجنة خارج الإدارة هو اللي ما حصلش إلى حد الآن الشروع في إيجاد الحلول للتلوث الكيميائي الحاصل إلى حد اليوم. هذا اللي ما بداش يتحسس فيه أبناء جابس وسكان جابس في كل هذه المرحلة. ففي اعتقادي الأزمة هذه هي أكبر مثال على ضرورة أنه دولة وسلطة تغير في طريقة عملها في معالجة الأزمات، لأنه للأسف حسب ما شفنا برشا أزمات حصلت ولكن ما لقينا لهاش حلول، أزمات في قطاع الفلاحة، أزمات في التلوث البيئي. فالمشكل كيف ما نقوله في كل مرة ليس في التحوير الوزاري وليس في تعيين الأشخاص، بل في الرؤية الممكنة تنفيذها وفي المخطط الممكن تنفيذه لإنقاذ كل هذه الأزمات.
7: فقط باش ندقق معاك بسام، هو التقرير النهائي اللي سلمته اللجنة اللي تم تكليفها يعني بإيجاد حلول ومتابعة الوضع البيئي في جابس، سلمت التقرير النهائي وقت اجتماع مع رئيس الجمهورية بأعضاء اللجنة هذه بتاريخ 13 في 2026 وقت وين تم تسليم التقرير النهائي. شكرا لك بسام. شو نحكيه على جابس من زاوية المسيرة الكبيرة برشا اللي صارت لأهلينا في جابس واللي طالبين في حقهم ببيئة سليمة، واللي انت اخترت تحكي عليها طارق؟ تفضل.
3: نحن نتحدث دونك عن الموسم السياسي، يعني نهاية خريف 2025 النصف الأول من 2026. في هذه السنة اللي نسميها السنة السياسية اللي تبدأ من سبتمبر حتى أبريل ماي، في رأيي أهم حدث سياسي هو مسيرة جابس في 21 أكتوبر 2025. علاش بالنسبة لي هي أهم حدث سياسي؟ أولا لأنه هو أكبر تجمع احتجاجي في البلاد العام هذه في هالسنة السياسية هذه. لا يوجد أي حدث احتجاجي، حركة احتجاجية جمعت هذا الكم من المواطنين من مشارب مختلفة واحتجاج بشكل منظم دقيق، شعارات واضحة وأهداف واضحة، بحيث كانت يعني نقطة ضوء كبيرة جدا في هذه السنة. أيضا هي أهم حدث سياسي لأنها في رأيي أعطتنا العمق متاع الطلب السياسي في تونس. يعني التونسي كيحب على سياسة، كيحب على احتجاج، كيحب على موضوع يشغله ويخليه يتجند له، فهو يتعلق بهذه المواضيع. هي رسالة للطبقة السياسية حول معنى السياسة وماهية السياسة في المرحلة السياسية اللي نحن فيها. فنحن نعيش في مرحلة سياسية معقدة وصعبة، ليس من السهل فيها استحثاث المواطنين وجلبهم للمساحة السياسية. فما صد على المساحة السياسية، فما إحباط، فما عدم رغبة في الانضمام للمجال السياسي ومجال الشأن العام. لكن فما قضايا تجيب الناس جيبان، تجيبهم مباشرة وتخليهم يتجندوا ومعنيين مباشرة ويمشيوا للشارع ويشدوا صحيح. ومن هذه القضايا الموضوع البيئي في جابس، لكن الموضوع مش بالنسبة لي خاص بجابس، هو يخص نوع القضايا اللي تهم التونسي في العمق الآن. وبالنسبة لي هذيك السياسة أو لا تكون، مع كل الأهمية بالنسبة لي الكبيرة والضخمة لمسائل الحقوق والحريات، إلا أن نحن في مرحلة سياسية وهي ليست استثنائية. معظم المراحل السياسية يكون فيها القضايا الاجتماعية ومنها البيئية، لأن القضية البيئية لهنا هي ذات طابع اجتماعي، ذات طابع اقتصادي اجتماعي، هذا التوازن بين الاقتصادي والاجتماعي. كانت دائما القضايا الاجتماعية هي القضايا الرئيسية المحركة للناس، وهذه رسالة للطبقة السياسية عموما، للسلطة، لأن السلطة بتركيزها على النظام السياسي وهندسة النظام السياسي والمحليات والمجالس في رأيي ليس ذلك هو الطلب التونسي على السياسة. وهنا قاعدين نشوفه توا في مخطط التنمية كيف تم وضع رؤية، لكن في نهاية الأمر السلطة التنفيذية اللي لديها اليد العليا في نهاية في المخطط التنموي. وأيضا للمعارضة التي لا تزال مشتتة، كل واحد فش يركز، أما جميعهم لا يركزون على القضايا الاقتصادية والاجتماعية بصفة رافعة أولية وأولوية للتعبئة السياسية. وريتنا اللي التوانسة في نهاية الأمر ما يهمهمش يكون يشد السلطة، المهم يحللهم مشاكلهم الاستراتيجية، لأنه مشكل البيئة في جابس هو مشكل استراتيجي، ما يهمش العام هذية، ما يهمش الخمس سنوات الفارطة، يهم 10 و20 التالي و20 سنة القدام، ما يهمش العنوان السياسي A ولا B ولا الإيديولوجيا الفلانية، لا، موضوع متعالي على الإيديولوجيات بمعناها الكلاسيكي والمدرسي. يهم أنك عندك حل لهذا على مستوى هيكلي وإلا لا. وبالتالي يعتقد مسيرة جابس هي عنوان، هي بوصلة، بوصلة للسياسة في تونس، ومن المهم أن يأخذها الجميع بجدية، وكما قلت

0: هذايا من سبتمبر حتكشي لليوم على المستوى الوطني. ومن طارق باش نعطي الكلمه لاحمد التونسي. هاي احمد تفضل.
1: الحدث اللي اعتبرته الموسم هذايا هو الحدث الموسم هو فوز النادي الافريقي بالبطوله. اولا الساعه كان ما نقولش هكا تو يجرى فيه الساعه لازمش يكون موجود في استديو ما نقولش للحدث هذايا هو حدث الموسم. اما نحي اللي هو معناها حدث كروي ونحي اللي حتى رويترز حكيت عليه معناها واعتبرته معناها حدث هزة تونس. مثالش أولا خرج الناس فرحانة في تونس وما أحوجنا أنه الناس تخرج للشوارع فرحانة. تو كان طارق يحكي الناس خارجة متغشة وديما تونس الأكثرية تخرج متغشة وقليل وين تخرج فرحان. دونك الأحداث اللي تخلي التوانسة تخرج فرحانين للشوارع نحب نركز عليها ونأكد عليها اللي تنجم تكون حدث من أحداث الموسم. كيف أعطت معناها المثل أنه فما أمل في الحياة وفما نجاح ينجم يجي بعد تعب وشقاء. لأنه النادي الإفريقي عام 2019-2020 كان يعيش في أزمة مالية خارقة كانت تهدده بالاندثار وأزمة بتاع تسيير وفوضى تقريبا عارمة تمكن باش يخرج منها معناها بعد 6 سنين بتراكم تاع عمل ونجاح ومعناها حتى ساعات هزات وفشل باش في الاخر يوصل للمشهد هذاك اللي فرح الجمهور نتاعو. وفي ذلك معناها مثل للناس اللي تعتبر وانه ما عادش فما امل ولا تعتبر وانه المشاكل او كثره المشاكل تنجم تهزنا للانهيار ولا تهزنا للاندثار. لا تنجم معناها المشاكل والازمات تخليك تعاود تقوم على ساقيك تخليك تكون عندك الأمل وتخلي معناها ثقتك في العمل وفي المثابرة وفي المواصلة وحتى معناها الهزات ولا المشاكل اللي تصير لك في الأثناء تنجم تعتبرها معناها مسألة متاع تراكم لتجارب تنجم تبني عليها بعد نجاحات كبيرة. الحقيقة معناها نعتبر وأنه كان معناها بطولة عندها معناها كما قلت لك أبعاد أخرى غير الأبعاد الرياضية عندها أبعاد إنسانية عندها أبعاد مبدئية ومعنوية وخاصة خاصة خاصة فرحت الكثير من الناس حتى اللي ما يحبوش النادي الإفريقي كانوا معناها فرحانين ووقت اللي يشوفوا أغلبية الناس فرحانة في الشارع. دونك أعطت معناها وجه ولا أعطت مشهد ما أحوجنا إليه راو في تونس ولينا ما عاش نفرحوا برشا. إن شاء الله نوليو نفرحوا برشا ونولي نحكيو على الناس تفرح في كل المواعيد. هذا معناها الحدث اللي نعتبره وين السنة معناها الحدث الوطني المهم.
0: واضح أحمد وش كما قلت أنت إن شاء الله ديما فرحانين. ما زلنا باش نواصلوا في نفس المحور. سمعنا الأولاد الكل مرة أخرى الناس اللي تحقق بنا تو في المتابعة. حابين نقسموا الحصة إلى محاور والمحور الأولاني اللي بدينا به هو حدث الموسم وطنيا وفق تقديرة الأولاد اليوم في البلاتو. خليفة باش نختم معاك في علاقة بحدث الموسم الوطني اللي صار في البلاد. شنو هو الحدث ربما اللي مازال في ذهنك وتعتبروا انه لازم نقفوا عليه ونحكيوا عليه ونعاودوا؟
2: انا عم الاول في اخر حلقة وفي الاختيار على حدث الموسم كنت اخترت معناتها اسطول الصمود واخترت القافلة وحكيت عليه واعتبرته اللي هو اهم حدث صار في تونس واللي خلى فعلا تونس هي وجهة أو لكل معناتها أحرار العالم. وفعلا لمدة أسابيع بين التحضير الإعلان ساعات على الأسطول وما بين التحضير ليه وكنا نواكبه يوم بيوم وكانوا معانا القيادة متاع الأسطول كان اسم تونس يتكرر ألاف المرات إلى أن جاء يوم خروج الأسطول. هو ما كانش يوم كانت ليالي ذكروا الليلة الأولى وبعد ليك صارت بعض المشاكل التقنية وبقى توانسة أوفياء تقريبا كل ليلة يتجمعوا من أجل توديع الأسطول هذه الغزة. وبعد ذلك شهدنا الليالي والناس معناتها تتبع معناتها في طريق الأسطول هذا وهو يتجه نحو غزة والعديد من التوانسة معناتها تقريبا قلوبهم على أبنائنا اللي كانوا في الأسطول هذا. وكان الحدث فعلا اللي خلى اسم تونس يقترن ب الدفاع على الحق الفلسطيني في الفترة هذيك. لكن للأسف طبيعي جدا كي يتم إيقاف القيادات متاع الأسطول هذايا ويتم إداحهم السجن طبيعي جدا أن يكون اختياري هذايا باعتباره مش حدث أكثر حادث أنا نعتبره آذى تونس وآذى صورة تونس. ثم ناس يمكن يختلفوا معايا في

0: تقدير، أما هذا تقدير، لأنه أكثر الأشياء اللي صارت 2025 واللي فعلا جمعت التوانسة كل ووحدة التوانسة كل ومثل التوانسة كل هو الأسطول. فإذا كان القيادات اللي نجحت في خلق الحدث هذايا وتحويل اسم تونس إلى أيقونة دولية وعلى أفواه أطفال غزة وكل المناضلين في العالم، فإنه تقريبا إيقاف القيادات متاع الأسطول يعتبر، أنا نعتبره الحدث الأكثر إلاما في تونس والأكثر تشويها لصورة تونس، خاصة إذا كانت تكون التهمة هي غياب الشفافية في التصرف في التبرعات التي تلقتها المبادرة. أنا حكيت مع العشرات من المحامين واستمعت حتى إلى جزء من الأبحاث، على الأقل لأني نتابع في الملف هذا من أكثر ملفات نتابعها بكل دقة. فعلا نجم تكون ثم صارت أخطاء، لأنه الشباب هذون ما عندهمش خبرة كما برشا ناس في التصرف في الأموال وطريقة تبييضها بالمجد. أتوقع كان جو بيضوا في الأموال ما يفخوش به، أما لأنه ما عندهمش خبرة تعاملوا بمنطق نضالي. وللأسف أنا ديما نقول فيها معناتها واللي يعذروني، النضال والفلوس ما يجوش مع بعضها، هذه قناعة أنا في ذهني. لذلك كنت أخشى عليهم من مسألة هذه متاع التبرعات والتصرف، لأن ما عندهمش سابقية عهد بمثل المسألة هذه. والشعب التونسي كان كريم في التبرعات بشكل كبير، لأن يعني وقت اللي نشوفه الرقم اللي تم إيداعه لسواس جمرت رقم كبير جدا، معناتها اللي تم إيداعه من الأموال اللي بقات في الجانب هذه. لكن للأسف تم التعامل أو العقل القضائي اللي تعامل بالمسألة هذه تعامل ببرود قاتل، معناتها برود مثل برود الموت عمل هذا، كما في الملف هذا وفي برشا ملفات أخرى في الجانب هذا، واللي خلى تقريبا تتحول المسألة إلى وصم للناس هذونا، معناتها الأسماء التي كانت أبطال يسارع الجميع لالتقاط الصور متاعهم. صحيح كانت عندهم الكثير من الناس اللي تسالهم برشا مغارف، ثم الناس اللي رافع شعار تونس أولا، هو يشبه الشعار لبنان أولا الرافعين، هو المارونية السياسية كما نقولوا احنا الإسلام السياسي، لأنه يعني مش كل المسلمين بالضرورة ضد ومش كل الموارنة مع الاتفاق، طرحين تونس أولا وما يعنيناش احنا في غزة هذا، واللي شمتوا شفناهم شمتوا في الناس هذونا. وزاد البعض الأخرين اللي خلينا نقولوا في طير الغيرة النضالية اللي يتهموهم باللي هم مجموعة النضال الخالي من المخاطر، هي يطلع فيه مخاطر السيدي ايش عمل لكم انتم البرة وبعضكم في قامات مرفهة يمكن في الخارج وهم هم في قلب السجن، حتى القضية ما تخصش بالطريقة هذه. إذن أنا نقول مطلب متجدد لإطلاق سراح كل من وائل النوار، نبيل الشنوفي، غسان البغديري وغسان الهنشيري اللي قدموا لتونس أجمل الصور اللي تنجم تلقاها اللي كانت في هضبة سيدي بوسعيد وفي ميناء سيدي بوسعيد، وينجم يتم مواصلة التحقيق متاعهم هم في حال سراح، كما صار مع جواهر شنة وكما صار مع سناء مسهلي وكما صار مع محمد أمين بن نور.
1: واضح خليفة، مازلنا مواصلين معكم طبعا المحاور اللي اخترنا اليوم نرجع لها في الحصة، ومن الوطني باش نمشيو للمحور الموالي، حدث الموسم على المستوى العالمي. ذول الناس الكل تبعنا بارشة مستجدات وأخبار على مستوى المنطقة العالم والإقليم، باش نحاول نشوف اختيارات الولاد اليوم في البلاتو بالنسبة لهم وفق تقديرهم شنو حدث الموسم عالميا، ونرجع نبدأ معك سرحان الشيخاوي. هاي تفضل.
2: الحدث العالمي الفارق ابتسام بالنسبة لي أنا هو اختطاف الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته في 3 جانفي في 2026. الناس كلها تتفكر الحدث هذا، تقريبا العالم الكل شاهد مختلف التفاصيل والصور ومقاطع الفيديو المتعلقة بهذا الحدث. الحدث هذا عنده الكثير من الأبعاد، هذاك علشان اخترته أنه يكون بالنسبة لي أنا حدث فارق في هذه الفترة. العملية العسكرية اللي تكتب عليها الكثير، أنا في تقارير إعلامية خاصة في الصحف الأمريكية كبريات الصحف نقلت معطيات تتعلق بالمسألة دي وأدق التفاصيل، خاصة في الجانب المتعلق بالاستخبارات والجانب التنفيذي. هي عملية عسكرية معقدة جدا ومركبة بشكل كبير جدا، أعتقد أنه عملية غير مسبوقة خاصة الناحية العسكرية في مستوى طريقة التنفيذ والتفاصيل كلها غير مسبوقة، ما شفناش عملية بهذه الطريقة، يعني فيها الكثير من التفاصيل اللي هي صراحة كانت تفاصيل تشبه شوي للمسألة الهوليودية، وكأنه نتحدث على معناها حاجة متاع ساينس فيكسيون، مانيش قاعدين نحكيه على حاجة صارت واقعيا وباش تدخل في في التاريخ, معناها تاريخ الإنسانية, والناس يتفكروها حتى وشاهدوا مقطع الفيديو هذه. اسم العملية كان العزم المطلق. فما برشة تفاصيل حول المعطيات التقنية وحول يعني الفريق العسكري اللي قام بهذا, ومعنى القوة العسكرية هي قوة الدلتا اللي الناس كلها كانت تحكي عليها في تلك الفترة, وأصبح يعني أصبحت المفردة هذه من أكثر المفردات اللي يبحثوا عليها الناس في مختلف دول العالم, ويحبوا يعرفوا شنية اختصاص المجموعة هذه وكيف تتحرك وكيف تتنقل وكل المعطيات المتعلقة بها. فما زوز مسائل أساسية, فما المسألة الأولى اللي هي تتعلق أساسا بطريقة التنفيذ, وفما المسألة الثانية المتعلقة بإخراج العملية. في مستوى إخراج العملية صار الكثير من المشهدية والتصوير متاع مشاهد إلقاء القبض ونقل الرئيس الفنزويلي إلى الولايات المتحدة الأمريكية عبر الطائرات وعبر السفن وغيره والموكب هذيك الكل, وكأنه نتحدث على محاولة متاع صناعة صورة معينة داخل المخيال العالمي تتعلق بمصير كل شخص يمكن أن يدخل في سياق معارضة السياسات العامة للولايات المتحدة الأمريكية. في المستوى العملياتي المباشر كتب الكثير من القصص حول هذه العملية, جزء منها مبالغ فيه, جزء منها يقرب شوي للحقيقة, خاصة المعطيات المتعلقة بالشخص اللي هو كان موجود في المحيط الضيق نيكولاس مادورو, واللي هو الشخص الذي تكفل بكل المعطيات اللي كان يقدم فيها الولايات المتحدة الأمريكية, كل المعطيات التفصيلية, طريقة تحرك مادورو, وقت خروجه, وقت عودته إلى المنزل, وقت نومه, ملابسه, أكله, غيره, كل التفاصيل المتعلقة به. حتى أنه بعض الروايات معناها في داخل الولايات المتحدة الأمريكية تتحدث أنه هذا المخبر أيضا كان يقدم حتى تقارير حول الحيوانات الأليفة اللي يربيها مادورو, بالتالي أدق التفاصيل. معطيات من ناحية تقنية, يعني عدد الطائرات اللي كانت موجودة ولجزء كبير من يتحدث على أكثر من 150 طائرة, طريقة التعمية الإلكترونية والتشويش على الرادارات وكل ما هو عسكري, وأنه كاراكاس دخلت في فترة متاع ظلام دامس تماما, وما حدث للفرقة العسكرية الكوبية التي كانت مكلفة أساسا بحراسة مادورو. كل هذه التفاصيل تفاصيل هوليودية تتعلق بمحاولة استعراض للقوة. مسألة رمزية في علاقة بكل هذا, علشان أنا اخترت هذا الحدث, لأنه هذا الحدث كان فاتحة وكان نقطة البداية اللي ورات للعالم الكل كيف يمكن أن يتصرف دونالد ترامب, وهو من أعطى الأمر, كيف يمكن أن يتصرف دونالد ترامب خارج القوانين الدولية, خارج كل السياقات القانونية, أنه يختطف شخص في دولة عندها سيادة ودولة مستقلة وشخص يمارس سلطة بشكل طبيعي. معطيات المتعلقة بمسألة الديمقراطية داخل فنزويلا هذه مسألة ثانية, لكن نتحدث على أنه شخص رئيس جمهورية تم اختطافه بتلك الطريقة, وتقديري خاصة أنه كانت هذه ضربة البداية لما حدث بعد ذلك وما حدث في إيران وما سيحدث في العالم الكل, لأنه الطريقة اللي قام بها دونالد ترامب باختطاف الرئيس الفنزويلي كانت وكأنه يعمل في عملية اختبار لمستوى رد فعل عدد من الدول إذا هو قام بمثل هذا العمل. وبالتالي بعد دينا نحكي عن الملف الإيراني, يمكن نتحدث عن ملفات أخرى, لكن الحدث هذا كان حدثا تاريخيا فارقا وكان الفاتحة الأساسية لسلسلة طويلة جدا من الأحداث الأخرى.
1: هاي بس نعطيك الكلمة على المستوى الدولي في إطار هالتغيرات المستجدات, بالنسبة لك وفق تقديرك الحدث عالمي تفضل.
3: هو الحقيقة في ظل لحظة دولية حساسة كبيرة وفي ظل توتر يعني دولي كبير, يمكن اعتبار أنه الزيارة اللي أداها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الصين من أبرز الأحداث الدولية اللي لقات اهتمام كبير, خاصة من أبعادها السياسية وأبعادها الاقتصادية. الزيارة هذه اللي جت يعني بعد تصعيد أمريكي بعد وصول ترامب مجددا إلى كرسي الرئاسة, حرب جمركية وفرض رسوم جمركية عالية على الصين. توجه الرئيس الأمريكي إلى الصين في فترة كان يتنازع فيها مع إيران ويتنازع فيها مع قوة عسكرية كبرى في منطقة الشرق الأوسط. زيارة هذه يعني يمكن عنونتها بكونها لقيت ربما نجاح اقتصادي نسبي, لكن فشلت سياسيا لدونالد ترامب, لأنه العنوان البارز لدونالد ترامب في ظل يعني عدم قدرته على إقناع إيران بضرورة فتح مضيق هرمز في تلك الفترة، حاول ترامب أنه يدفع الصين إلى لعب دور إقليمي أكبر من خلال إقناع إيران بضرورة فتح مضيق هرمز، وحاول أن يدفع الصين إلى لعب دور في هذه الحرب. لكن الحسابات الاستراتيجية للصين جعلتها ترفض أن تكون طرف في حرب تقودها الولايات المتحدة الأمريكية، واكتفى الرئيس الصيني بالقول أنه من الضروري الحفاظ على سيرورة عمل كامل الممرات البحرية دون إدانة يعني الفعل الإيراني بإغلاق فتح مضيق بإغلاق مضيق هرمز. ويبدو أنه دونالد ترامب من الناحية السياسية فشل في دفع الصين إلى الضغط على إيران، وهذا كان ورق من الأوراق اللي حاولت بها الولايات المتحدة الأمريكية أنها تضغط على إيران من خلال التوجه إلى أحد حلفائها الرئيسيين، أحد حلفائها اللي يشتري في النفط الإيراني. في المقابل يعني ممكن اعتباره نجح نسبيا من الناحية الاقتصادية من خلال عقد صفقات تتعلق بشراء طائرات بوينغ وكذلك شراء النفط الأمريكي. من الناحية الصينية أعتقد أنه الزيارة هذه جاءت ومثلت فرصة للصين من خلال دفع دونالد ترامب إلى ضرورة إيجاد حلول دبلوماسية ويعني مشترك دبلوماسي يتمثل في العودة إلى المحادثات الصينية الأمريكية بعيدا عن التصعيد التجاري، بعيدا عن الحرب التجارية. وخير دليل على ذلك أنه دونالد ترامب إثر الزيارة هذه دعا الرئيس الصيني إلى زيارة الولايات المتحدة الأمريكية. يمكن اعتبار نسبيا أنه الصين نجحت في دفع الولايات المتحدة الأمريكية إلى خفض التصعيد التجاري وإلى خفض الحرب التجارية خلال هذه الفترة الحساسة. والحقيقة يبدو وواضح وجلي أنه سياسة القوة العليا والضاغطة اللي يمارس فيها دونالد ترامب في أغلب الملفات تنتهي بضعف وبمحاولة إيجاد حلول تفاوضية ودبلوماسية.
1: هاي طارق الكحلاوي، نذكر الناس نحكيه على حدث الموسم على المستوى الدولي، كما قلنا برشا أحداث برشا مستجدات ولحدود اللحظة، وحنا نحكيه الحقيقة مستجدات متسارعة. وفق تقديرك طارق الكحلاوي، شنو الحدث اللي تعتبره حدث
4: هو في رأي أهم حدث من زاوية التأثير متاعه، من زاوية الأثر متاعه هذا العام، لأنه أثر متاعه غير وسيغير في المستقبل قواعد اللعبة الجيوسياسية وقواعد الصراع عموما في العالم، اللي هو قدرة إيران، استطاعة إيران أن تغلق مضيق هرمز. غلق إيران مضيق هرمز لم يكن محددا في الحرب بين الولايات المتحدة والكيان من جهة وإيران، وهو كان الورقة ولا يزال الورقة الأساسية لدى إيران لفرض مذكرة تفاهم أقرب لما لرؤيتها، وهذا يعتبر عمليا على الأقل في هذه المرحلة فشل في الحرب الأمريكية والكيان على إيران. لكن الأهم من ذلك هو أول حدث يتمثل في إغلاق مضيق في العالم وتهديد أحد أهم مقومات القوة الأمريكية الدولية منذ الحرب العالمية الثانية. إذا كان فما ميزة للولايات المتحدة منذ الحرب العالمية الثانية، ميزة لكونها قوة عظمى، إذا كان فما خاصية لكونها قوة عظمى مقارنة بكل الإمبراطوريات السابقة واللاحقة إلى حد الآن على الأقل، فهي أن الولايات المتحدة استطاعت منذ الحرب العالمية الثانية السيطرة على المياه الدولية، السيطرة على كل المياه الدولية، السيطرة على المحيطات، على البحار، على المضائق. وهذه القدرة اللي كانت الولايات المتحدة تسوقها على أساس أنها عندها مسؤولية تأمين التجارة الدولية، وهي القوة التي تمثل مركز الرأسمالية الدولية، والتجارة الدولية هي عصب الرأسمالية الدولية، فهي مسؤولة على حماية النظام الرأسمالي الدولي، هي أيضا تعطيها طابع عسكري، تعطيها طابع على مستوى القوة العسكرية وقوة السلاح، لأنه القدرة على الحماية هي أيضا القدرة على رفع الحماية، القدرة على التأمين يعني القدرة على عدم التأمين. كانت الولايات المتحدة تستعمل ذلك، هذا الوجود الطاغي في كل المحيطات والبحار،
3: للضغط على القوى الأخرى. في الحرب الباردة كانت نقطة ضعف الاتحاد السوفيتي الرئيسية هي ضعفها على مستوى البحار والمحيطات. كانت الولايات المتحدة تعترض وقادرة على مراقبة تجول السفن والبوارج الروسية. للتذكير روسيا هي طبعا قوة وراثية برية ضعيفة على مستوى البحري، عندها ميناء فقط في المياه الدافئة، وهذه معضلة جيوسياسية قديمة بالنسبة لروسيا، ليست جديدة وما زالت متواصلة الآن. واحد أسباب أن أوكرانيا مهمة وشبه جزيرة القرم مهمة هي الضعف الروسي على مستوى السواحل، لأن السواحل الروسية هي السواحل الجامدة في أغلب شهور السنة. الولايات المتحدة كانت قادرة على الاعتراض ومراقبة البوارج والسفن الروسية ولا تزال، وذلك علاش كانت في الأزمة الكوبية الشهيرة في بداية الستينات قادرة على الضغط على الاتحاد السوفيتي. الولايات المتحدة أيضا قادرة على الحصار، عندما تحدد هدفا أو خصما تحاصره. حاصرت العراق، حاصرت ليبيا، حاصرت والآن تعيد حصار كوبا. قوتها البحرية هي مسألة أساسية في تدخلها العسكري في بسط محاولة بسط هيمنتها. الفنزويلا اللي كانت تحدث عليها توا سرحان كان أحد أهم العناصر القوة في الضغط الأمريكي على فنزويلا هي حصار البحري لفنزويلا. إيران قلبت المعادلة لأول مرة منذ الحرب العالمية الثانية، لأول مرة قوة أخرى تستطيع غلق مضيق بحري، وليس أي مضيق بحري، أهم شريان للتجارة النفط في العالم بعد مضيق ملقة. غلق مضيق هرمز سيجعل كل المضائق في محور الرهان واللعب الجيوسياسي. الصين، روسيا، كل القوى الآن، تركيا التي لديها أحد المضائق، كل القوى يمكن أن ترى الآن مضيقا قريبا منها معنيا هدفا للصراع الجيوسياسي وورقة ممكنة للجيوسياسة. ذلك علش إغلاق مضيق هرمز لا يتعلق فقط بميزان القوى بين إيران والولايات المتحدة، بل يتعلق بتعديل جديد ومعطى جديد في ميزان القوى الدولي أصلا منذ القواعد التي أرسيت بعد نهاية الحرب العالمية الثانية.
1: واضح طارق، احنا باش نخرجوا فاصل صغير بعد موعد الأخبار مع زميلتنا أميرة مقني، ونرجو نكمل معكم قيت المحاور ونسمع زيد أحمد وخليفة في حدث الموسم عالميا شخصية الموسم. دونك الأخبار وراجعين، تفضل.
5: هنا تونس،
6: هنا تونس.
5: بوبليسيتي. تحب صحتك تدوم؟ خليك مرتاح في النوم، دلل روحك بمطلع سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين، جرية أورتوبيديك وإرغونوميك في التعب تنسيك، هي نمر واحد في تونس بخبرة 30 سنة ومطابقة للمواصفات العالمية. سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين، وما كذبش اللي قال مع سوبر سيستا لذة النوم قمة الصحة.
7: يا ولاد الدار خليكم مركزين معايا، عزيزة ما تخليها لكش في قلبك، من اليوم مع كتالوج خليلي تنجم تاخو اللي تحب عليه. مع كارت ولاد الدار من 24 جوان 31 جويليا تنجم تريزيرفي لاختيك اللي تحب عليه من كتالوج خليلي. خلي تسبقة وخلص على راحتك حتى ال 15 أوت ويجيك للمغازة كي يخلص.
8: امشي العزيزة.
9: ديوان فام فلاش نيوز.
10: موجز الوحيدة ديوان فام عسلمة. معدل الفائدة في السوق النقدية يستقر عند مستوى 6.99% خلال شهر جوان الفرد، وذلك للشهر الخامس على التوالي وفق المعطيات الصادرة اليوم عن البنك المركزي التونسي. ووفق الانزلاق السنوي فتراجع المعدل بشكل ملحوظ خلال السنوات الأخيرة، إذ تحول من 8% خلال 2023 إلى 7.97% في 2024، ف7.5 خلال جوان 2025 قبل أن يستقر حاليا عند 6.99%. النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين تدعو في بيان لها أعضاء مجلس نواب الشعب إلى العمل على إدراج رؤية واضحة لتطوير قطاع الصحافة والأعلام ضمن مشروع مخطط التنمية 2026-2030 بما ينسجم مع متطلبات الدولة الحديثة ومعايير الحوكمة الرشيدة. وبينت النقابة أن هذه الرؤية ينبغي أن تقوم على جملة من المحاور الأساسية، أهمها الاعتراف بالأعلام باعتباره قطاعا منتجا ومكونا من مكونات الاقتصاد الثقافي والرقمي بما يستجيب إدراجه ضمن السياسات العمومية الخاصة بالتنمية والاستثمار، ووضع سياسة تضمن استدامة المؤسسات الإعلامية وتدعم انتقالها الرقمي وتعزز تنافسيتها وتشجع الاستثمار والابتكار في قطاع الإعلام. مصلحة الصحة المدرسية والجامعية بالإدارة الجهوية لصحة بصفاق استعلن في بلاغ أن الفحص الطبي للدخول إلى سنة الأولى ابتدائي إجباري ومجاني، ودعت كافة الأولياء للتوجه إلى أقرب مركز صحة أساسية لمقر سكنهم مصحوبين بدفتر تلقيح للقيام بالفحص الطبي المسبق للدخول إلى سنة الأولى ابتدائي للسنة الدراسية القادمة. النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بمنوبة أذنت أمس بفتح محضر عدلي من أجل تصريف مياه مستعملة خام دون معالجة في قناة لرشح مياه طبيعي والاعتداء على الملك العمومي للمياه ضد ممثل الديوان الوطني للتطهير بتبربة وممثل الشركة المستغلة لمحطة الضخ وفق عقد لزمة وفق ما أكده مصدر أمني. وبشرت المحضر فرقة الحرس البلدي بمنطقة الحرس الوطني بتبربة وذلك بعد معاينة ميدانية للجنة جهوية مشتركة لوضعية سيلان مياه ملوثة داكنة اللون تنبعث منها روائح كريهة بمجرى قناة التجفيف المحاذية لطريق الرابطة بين تبربة وجديدة وبجانب مساحات من الزراعات والأشجار المثمرة، ورجحت أن تكون مياه صرف صحي متأتية من شبكة التطهير. في أخبار العالم، وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي يقول إن مذكرة التفاهم واضحة ومتاحة للجميع وتلزم الرئيس الأمريكي بلجم حلفائه في تل أبيب، وأي تهديد يستهدف طهران وقياداتها سيقابل برد فوري وحاسم وفق عرقجي. نهاية الموجز الإخباري، شكرا على المتابعة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا ديوان فم بونات. إلى اللقاء.
6: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس
11: 9.2.
12: اخر اخبار الميركادو في تونس والعالم، جديد الانديه التونسيه الافريقيه والاوروبيه، تحاليل واستضافات، هذا الكل في سبور ماك من الاثنين للحد من 3 ل 4 متاع العشيه على ديوان فام. مع بعضنا الصيف احلى. منك نسمع، صوتك تسمع.
13: الأكتواليتي وكل ما يهم التوانسة، متابعة لأهم المواضيع والأخبار في منك نسمع، ما يفوتك شيء. منك نسمع من اثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين
12: على ديوان فام. مع بعضنا الصيف يحلى. ديوان فام، صوتكم.

0: وكيف معانا
1: It's Fun Time.
2: وقية الفن والمهرجانات وأقوى السهريات والبروغرامات، استضافات فنية وأهم الاستاخ. فن تايم كل نهار مثيل الجمعة من الأربعة للسبعة متاع العشية على ديوانا فام، مع بعضنا الصيف يحلى. ديوانا فام صوتكم.

0: FM مع بعضنا الصيف يحلى.
1: كل سبت وحد على راديو ديوان FM ما يبعد حتى حد. تبعوا ويكاند على الكيف شاك سامدي اي ديمانش من 7 متاع الصباح حتى النص النهار. تلقاو الفن صوتي البوزيتيف فايبس والفاشن. ويكاند على الكيف صبحية كل سبت وحد على ديوان FM.
0: على ديوان FM مع بعضنا الصيف يحلى. ديوان FM صوتكم.

0: هنا تونس. من الاثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين مع ابتسام شويخة.
1: ماضي ساعة 9 دقائق. أهلا وسهلا، مرحبا بكم من جديد الناس الكل. ما زلنا مواصلين معكم ساعتنا الثانية، الحلقة الأخيرة من هنا تونس في الموسم الشتوي، لأنه في البرمجة الصيفية إن شاء الله باش يكون معكم برنامج هنا تونس من نص النهار حتى الماضي ساعتين يومي السبت والأحد، ولكن بالنسخة هذه اليوم آخر حلقة. حاضرين معنا الأولاد الكل اليوم في البلاتو باستثناء حسين العيد، إن شاء الله آخر حصة يكون حاضر معنا عبر الهاتف، متمكنش إنه يكون موجود معنا. نذكر حاضرين معنا خليفة شوشان، أحمد التونسي، بسام حمدي، طارق الكحلاوي، وسرحان الشيخاوي، مرحبا بكم من جديد. أيضا في تأمين الحصة نور الفارسي في الأعداد والتنسيق، فاروق السويسي الإخراج الصوتي، حسام ووجدان في الإخراج الرقمي، من قدام الميكرو ابتسام شويخة. باش نواصلوا طبعا المحور الثاني وهو الحدث العالمي في إطار الموسم هذا، حدث الموسم عالميا بالنسبة للولاد. سمعنا سرحان، سمعنا طارق، سمعنا بسام آخر الساعة الأولانية. باش نسمعوا أحمد وخليفة بعد ما نمشي ولي شخصية الموسم، وباش نخصوا الجزء الأخير من الحصة باش نشوفوا تقييم الأولاد اللي خلينا نقولوا الموسم، معناها انتظاراتهم، رؤيتهم وغيره. نسمعوا زيادة حسين العيادي. هاي أحمد التونسي، حدث العالم والحدث العالمي حسب الموسم،
2: الحدث العالمي اللي اخترته الموسم هذايا هو حبيت نركز على أحداث ممكن تكون عندها تأثيرات في المستقبل، يمكن تغير التاريخ متاع العلاقات وتغير التاريخ وتغير الجيوسياسي المستقبلي. الحدث اللي اخترته هو القرار الصيني اللي صدر في أكتوبر 2025 بفرض قيود على تصدير المعادن النادرة على شركات أمريكية، واللي مس الجوانب اللي تهم المجالات الصناعية في الولايات المتحدة الأمريكية، وتهم خاصة الصناعة العسكرية، وتهم كل ما هو معناه مرتبط بالذكاء الاصطناعي والرقائق الإلكترونية وغيره. هذا القرار كان تقريبا هو الاهتزاز الأول في العلاقة بين أمريكا والصين. هذا القرار كان معناها كانت الصين ترد على فرض الضرائب الجمركية اللي فرضها الرئيس دونالد ترامب على الصين، واللي بعدها ثم رد على الرد معناها من أمريكا للصين، و اعتبروا انه يرفع ولا قرر انه يرفع حتى في الضرائب الجمركية هذه حتى 100%. نعتبر انه القرار هذايا ولا العملية اللي صارت في الوقت هذاك كان عندها تأثيرات كبيرة ياسر، كانت محدد في الصراعات اللي صارت من بعد الكل، والى معناها الى ما زالت تو التأثيرات متاعها باش تقعد متواصلة، وما زال القرار هذاك كانت عنده هو الاستتباع مثلا متاع انه الرئيس الأمريكي يلوح باحتلال غرينلاند. كان عنده معناها استتباع في توتر العلاقات الأمريكية الروسية ومحاولة معناها حشد الحلفاء ضد الصين. كانت معناها عنده الكثير والكثير من الاستتباعات، واللي الحقيقة يلزمنا نشيده ونأشره إنه الصراع اليوم هو صراع على التكنولوجيا، هو الصراع على المعادن النادرة اللي تمكن من إنها تكون هي القاطرة ولا المكون الأساسي للصناعات التكنولوجية في المستقبل اللي تهم المسيرات الذكية، الصواريخ، الطائرات، بالإضافة إلى عديد معناها الصناعات حتى المدنية. نحن ركزنا على العسكرية لأنه تقريبا في الوقت ذاك ثارت ثائرة أمريكا ولم معناها ترتح إلا ما لم ترتاح إلا ما عملت معناها صفقة مع أستراليا لتعويض ذلك النقص في المعادن النادرة. أعتبر أن هذا الحدث هو الحدث المؤثر في الموسم هذايا، وما زلنا حتى في المواسم المقبلة باش نشوفوا تأثيرات العملية هذه على العلاقات الدولية، على الاقتصاد، على الصناعة، وخاصة الارتباط بمجال يعتبر الناس الكل اللي هو مجال المستقبل، اللي هو مجال الذكاء الاصطناعي، وللحروب الجاية باش تكون حروب بالذكاء الاصطناعي. بالتالي من باب أولى وأحرى أنه المواد الخام لإنتاج وصناعة وتطوير هذه التقنية باش تكون هي أكثر مواد يتم معناها الصراع عليها والحروب اللي باش تكون معناها حولها.
1: يعطيك الصحة أحمد التونسي، مازال موصينا مع المحور هذايا حدث الموسم عالميا. خليفة شوشين نعطيك الكلمة تفضل.
3: هو الحدث اللي اخترته احنا تقريبا الزملاء والأصدقاء حكوا على من ضمن الأحداث الكبرى هو الحرب اللي صارت أو العدوان اللي صار على إيران، لكن جزء من العدوان هذا كان مرتبط بقضايا مركزية وقضايا مهمة في الساحة العربية وخاصة على الساحة اللبنانية وعلى الساحة الفلسطينية. لذلك اخترت أن أتحدث على زوز اتفاقيات، اتفاقيات هذه اللي لم تجسد حجم التضحيات اللي قدمتها المقاومة الفلسطينية أو المقاومة اللبنانية. الاتفاق الأول هو الاتفاق الذي تم إمضاؤه منذ قرابة 8-9 أشهر، اللي هو اتفاق السلام أو اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، وما سمي بتم تعيين مجلس السلام، واللي أقر إنهاء عملية الإبادة. لكن في الحقيقة اللي شفناه منذ 9 أشهر اللي ما تمش إنهاء عملية الإبادة ولم يطبق أي بند في كل المراحل من هذا الاتفاق اللي تم إمضاؤه بوساطة للأسف نقول وبرعاية أمريكية مصرية تركية قطرية، لكن الكيان الصهيوني كعادته لم يلتزم بهذا الإمضاء وتواصلت الإبادة في غزة، ولو أنها تنوعت أشكالها ووسائلها، لكن الأخطر من ذلك أنها تم بعيد عن عدسات الإعلام اللي كان تقريبا مراقب ويفضح في الجرائم الصهيونية يوميا، بعيدة على أحرار العالم اللي كانت كل الشوارع في العواصم الغربية وجزء يسير من العواصم العربية تقريبا تتابع المعركة اللي موجودة في غزة وتتابع وتفضح الإبادة الصهيونية الموجودة في غزة. اللي صار أنه بتوقيع هذا الاتفاق الوهمي واللي هو نوع من صفقة التحيل هذه اللي أعطت الوقت للكيان الصهيوني وربما أراحته من العديد من المتابعة الدولية ومن العديد من الملاحقات القضائية الدولية في الجانب هذه لتستمر الإبادة كما كانت، وإحنا نتابعه يوميا في اللي قاعد يصير في غزة بعيد عن عدسات العالم. بنفس الوقت حدث اتفاق للأسف مع شقيقة المقاومة الفلسطينية في غزة واللي هي المقاومة في لبنان، اللي شفنا الاتفاق الإطاري اللي عقدته السلطة اللبنانية مؤخرا مع الكيان الصهيوني برعاية أمريكية وخلف ظهر الشعب اللبناني، واللي شكل طعنة في خسارة المقاومة اللبنانية تقريبا إلى حدود البارح. أنا كنت أتحدث في مقال لجريدة الشعب الورقية، لاحظت أو رصدت مواقف كل القوى السياسية الفاعلة في لبنان بقطع النظر عن تمترساتها وتموقعاتها وتخندقاتها الطائفية والأسرية والعائلية، كانت في جزء كبير منها مجمعة على إدانة هذا الاتفاق، ثم اللي سماه اتفاق العار، ثم اللي سماه اتفاق المذلة والخذلان، وثم من اعتبره جريمة في حق اللبنانيين لأنها أعطت للكيان هذايا ما لم يستطع أن ينالوا بقوة السلاح وبقوة العدوان والقتل في الجانب هذايا. للأسف أقول في منطقتنا العربية حتى الحروب التي ننتصر أو نصمد فيها على الأقل نقول في الحد الأدنى عسكريا، فإنه الضربة والخذلان والطعنة في الخاصرة تكون من الجبهة السياسية. مظفر نواب قال مرة في قصيدة وأخيرا صافح قادتنا الأعداء والجيش يحارب، أنا نقول أخيرا للأسف صافح السياسيون الأعداء ومكنوهم بما لم يستطيعوا أن ينالوه بقوة السلاح والإبادة هذه، رغم أن ما زالت المقاومة تقاتل في الجانب هذه. لذلك أن نعتبرها أكثر أحداث مؤلمة شهدها الموسم هذا والسنة هذه هو زوز اتفاقيات العار للأسف التي نزعت حتى الحد الأدنى من الحق المشروعية والشرعية الدولية للمقاومين اللي هم يدافعوا على الأراضي متاعهم، وإن شاء الله الشعوب لا تقف وتواصل المعركة متاعها من أجل التحرير الشامل.
1: واضح خليفة. احنا مش نخرج فاصل صغير وبعد نتعداو للمحور الموالي والأخير اللي هو شخصية الموسم بالنسبة ليكم، لكن قبل هذايا مش نخرج فاصل صغير وراجعين، تفضلوا.
4: تحب تحكي
5: اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات
6: سيف سنين اكتيفي سيفك باقوى جيو مع لوفر نكلمك نتاع اريدو تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 28 جيجا 29 دينار اكاو وحتى كانو فات الجيجاوات تقعد تخدم الانترنت ومع هذا الكل عندك سيرفيس دو ستريمينغ بلاش
7: اريدو طور عالمك هنا تونس
1: ماذي ساعة 20 دقيقة أهلا وسهلا مرحبا بكم الناس الكل مرحبا بكل من التحق في المتابعة والاستماع مازلنا مواصلين معكم الجزء الأخير من برنامج هنا تونس الحلقة الأخيرة من الموسم الشتوي نذكر مرة أخرى خاطر برشا ناس قاعدة تتفاعل معنا في اليوتيوب وفي الفيسبوك نحب نقولهم برنامج هنا تونس متواصل في الصيف ولكن باش يكون نهار السبت والأحد من نصف نهار حتى الماضي ساعتين عودة على مختلف الأخبار المستجدات الوطنية سياسيا اقتصاديا اجتماعيا جيوسياسيا وأيضا وخاصة أخبار الجهات نذكر حاضرين معنا في البلاتو خليفة شوشين أحمد التونسي بسام حمزي طارق الكحلاوي سرحان الشيخاوي مرحبا بكم من جديد وباش نمشي للمحور الأخير وهو شخصية الموسم وكالعادة سرحان نبدأ معك أنت شخصية الموسم بالنسبة لك أكيد مش سعيد الزويري
2: أنا كنت باش نختار سعيد الزويري لكن خليته لبسام لأنه هو طلب قبل اختيار شخصية سعيد
1: الزويري فما صارت عركة كبيرة شكون باش يختار سعيد الزويري شخصية الموسم
2: أنا سلمت أمري لله وخليته لبسام لأنه
8: أتكلم عن الاختيارات على
2: أقرب مني لسعيد وقادر أنه يحكي عليه أكثر معناه نجم يحكي على مختلف الأبعاد ولو أنه معناه أنا نختار أنه نستضيفه سعيد يحكي هو على روحه وخير معناه
1: المشهورين والنجوم الكل ما يحبوش راهو
2: خذوا بالتليفون كما حسين هو بجنبنا لهنا بزيد خذوا بالتليفون
1: حاولنا معه حاولنا معه قال لك لا
2: قاعد يتكيف البر تحت المكيف أنا اخترت
3: سعيد ما يتكيفش
2: ما يتكيفش احنا شفنا ادوات التدخين الكل بجنبه برغم اللي هو ما يتكيفش هو الماتريال نتاع الفيس الكل يبدا موجود عند سعيد لكنه ما يستعملوه فهمتني مظاهره برا فهمتني
1: بما انا مش سعيد الزويري شخصيه الموسم شكون نجم تكون
2: هو في الدرجه الثانيه بعد سي سعيد الزويري اللي هو بالطبيعه معناها ابرز شخصيه انا اخترت رئيس وزراء اسبانيا اللي هو بيدرو سانشيز اكثر شخصيه تقريبا حكي عليها العالم في الفتره الاخيره من زاوية نظر إيجابية جدا يعني مواقف هذا الشخص من القضية الفلسطينية مناصرة الحق الفلسطيني مواقف المتكررة في علاقة بما يحدث في غزة توصيفه لما حدث في غزة بالإبادة الجماعية حتى عدد كبير جدا من الدول العربية يهربوا برشا من التسمية هذه ويحاولوا تجنبها داخل خطاب سياسي هذا الشخص ما عندوش حتى تردد في أنه يتحدث عما يحدث في غزة ويصفه بالإبادة الجماعية كان مناصر القضية الفلسطينية عن امتداد كل المسار اللي كنا موجودين فيه لهنا ونحاول قدر الإمكان أن نحلل ما يحدث على الميدان مستوى القرارات اللي اتخذها مهمة جدا في علاقة بمنع تصدير الأسلحة إلى الكيان الصهيوني منع مرور السفن اللي تحمل أسلحة الكيان الصهيوني من إسبانيا يعني الكثير من المعطيات اللي كانت موجودة في إسبانيا شفنا نحن يعني حتى التحركات اللي موجودة في الشارع الإسباني اللي كانت الوتيرة متاعها لم تنخفض تماما في فترة من الفترات وكانت أكثر حتى من عدد كبير جدا من الدول العربية حتى الدول اللي هي مجاورة لفلسطين وبالتالي كانت إسبانيا شعبا وحكومة كانت عندها موقف ريادي ومهم جدا في علاقة بالقضية الفلسطينية حتى في المسارات القضائية الأخرى شفنا معناها سانشيز يحاول قدر الإمكان دفع المسارات القضائية المتعلقة بمحاكمة الكيان الصهيوني في المحاكم الدولية وكان يتحدث برشا على المسائل هذه وكان من أبرز الشخصيات اللي كان عندها دور إيجابي جدا في علاقة بالقضية الفلسطينية موقف هذا يعني خلاه تقريبا من أكثر الشخصيات اللي اسمها يتم تداوله في تلك الفترة لكن ما حدث بعد المواقف هذه الكل حدث زلزال سياسي كبير جدا في إسبانيا يعني بعد المواقف هذه وكنا يعني حكينا نحن أكثر من مرة أنه لن يمر هذا الموقف دون أن تحدث استتباعات أخرى لأنه كان واضح أنه قام بإيلام كل الناس اللي كانت مناصرة لكيان الصهيوني يعني بعد المواقف هذه بفترة قليلة جدا حدث زلزال سياسي في إسبانيا زوجة سانشيز تخضع إلى سلسلة طويلة جدا من المحاكمات في علاقة بسوء استغلال النفوذ
9: وشبهات الفساد المالي وغيره. هي للأمانة كانت عندها معناها جملة من المسائل هذه المتعلقة بكل المسارات القضائية هذه، لكن منذ فترة طويلة الآن أصبحت الوتيرة كبيرة جدا، وأصبح الملف الطاغي في إسبانيا هو ملف زوجة سانشيز في علاقة باستغلال سوء استغلال النفوذ وشبهة الفساد، وأيضا شملت التحقيقات شقيقه ثم أغلب الشخصيات المحيطة به سياسيا وحتى حزبه وغيره، وبالتالي أصبحت هناك زوبعة كبيرة جدا داخل إسبانيا في علاقة بما يسمى فساد النظام الحاكم في إسبانيا. وبالتالي لم يمر موقف سانشيز مرور الكرام بقدر ما تم استهدافه شخصيا، والآن يعني وضعية الحكومة ووضعية الحزب ووضعية كل هذه الطبقة السياسية في أسوأ فتراتها، وبالتالي تم ضربه بشكل كبير جدا في مستوى رمزيته داخل إسبانيا، في مستوى مشروعيته وفي مستوى نظافته. بالتالي هذه الشخصية كأبرز شخصية في الفترة الحالية.
1: هاي طارق الكحلي، شخصية الموسم بالنسبة لك تفضل.
10: والله هو شخصية الموسم بالنسبة لي على مستوى محلي هو الأستاذ العايش الهمامي. وسبب اختيار العايش الهمامي هو أنه العايشي ليس السياسي المحترف الكلاسيكي، هو شخصية حقوقية قديمة من المرجعيات في العمل الحقوقي في تونس، دافع على كل العائلات السياسية والفكرية بدون استثناء على أساس حق الجميع في التنظم السياسي والتعبير بشكل حر. والعايشي في السجن الآن، ووجود العايشي في السجن هو أحد مظاهر تعطل السياسة في تونس.

0: ليس هو وحده طبعا في السجن، هناك الكثير اللي كيف ولا مش كيف أيضا، لكنهم سياسيين موجودين في السجن. وأنا ما يهمني في وضعية العياشي ليس وضعه الشخصي أو الفردي، بالنسبة لي هو الموضوع اللي تحدثت عليه في البداية، مسيرة جابس، النهاية الأخرى، المؤشر الآخر على البؤس العام في الوضع السياسي في البلاد، على ركود الخريف السياسي الطويل. عنوان مقال امبارح نشرته هو وجود أمثال العياشي في السجن، لأنه العياشي خارج السجن رأيه اللي ما يقوله بشكل معتدل هادئ، اللي يحاول يكون ضمن أيضا السياقات المعترف بها والقائمة، كما محاولته مبادرته في 2024 لاقتراح مرشح موحد المعارضة في الانتخابات 2024، دعمه أيضا مرشح آخر في الأخر كما نشرح المبادرة متاعه في نهاية الأب، محاول دعم مرشح آخر أيضا لمخذيش البيتروا كيف مرشحين أخرين، يحاول يعمل ضمن السياقات لكن بمرجعية مبدئية، مرجعية تأكد على محورية الديمقراطية في التنمية، لأنه العيش يهمه أيضا أنه تكون الديمقراطية ذات طابع اجتماعي، وينتمي لذلك اليسار الاجتماعي اللي ما عندوش مشكل مع الهوية لكنه يفهم جيدا أنه الديمقراطية بدون إصلاحات اجتماعية بدون عدالة اجتماعية هي ديمقراطية غير مستديمة. العيشي مكانه خارج السجن مفروض كيف سياسيين آخرين، لأنه نحتاج للسياسة في هذه البلاد. عطالة السياسة ليست في المصلحة العامة لتونس، نحتاج تنشيطا للسياسة، تنشيطا للحوار، وتنشيطا لحالة عامة من الديناميكية السياسية، لأنه بدون ذلك باش نشوفوا حالة أحباط عامة متزايدة، والأحباط ليس في مصلحة أي بلاد، خاصة كي تكون بلاد تمر بمشاكل عديدة. جستمو أنا العيش يحب الكلوب أفريكان بالمناسبة، وقديش معناها كنا هكا نستناه وقتاش تربح الفريق، وبرشة توينسة صحيح فرحوا بالقليل، معناش برشة حاجات بالحق تفرح فعلا، مش بالضرورة الناس تكون فرحة في علاقة بالفريقي، معناتها مش نبدأ زادة دقيقين نحمد يعني،
1: لان في بالي الناس كل فرحت كان عنده اعتراض
0: اللي حبيت اقوله معناش برشا يفرح للاسف في تونس، ومهم جدا انه تصير حاله نتاع تخفيف التوتر في البلاد. انا ديما نستعمل هذه الكلمه، وان شاء الله العايشي وغيره ما يبقاوش في هذا الوضع، وضع الزنزانه المغلقه، يحتاجوا ان يكونوا في ساحات الرحبه، والبلاد الكل تحتاج انها تكون في ساحه رحبه.
2: هاي بس يا محمد، شخصية الموسم بالنسبة لك تفضل.
3: فما شخصية الموسم وفما شخصية آخر الموسم. شخصية آخر الموسم اللي هو خلينا نبدأ بها، اللي هو الياس السخيري. بصراحة اللاعب هذا اللي عمل فضائح كروية في كاس العالم، يعني كارثة قدام منتخب السويد، تمريرة خاطئة، ثم يعني سجل هدف ضد مرماه في مباراة ضد هولندا،
1: كانت مباراة ممتازة منعنا مع هولندا 3-4 بونت.
3: اي لا ممتازة كل شيء، الدليل انه احنا ماركين 3 بونت وخاسرين 3-1، هذه اللاعبين تاعنا ماركين 3 بونت ضد هولندا وخسرنا 3-1، هذا شخصيه اخر الموسم يمكن
4: انا ربحينا هذا
3: اي. وفي الاخر قال لك الياس السخيري، وفي الاخر الياس السخيري قال لك احنا لسنا في مستوى كاس العالم. يعني شوف انت انسان بالكوارث والاخطاء هذه، لسف تلقى جوارات كبيره قاعده في تونس تلعب في مباريات وديه في جربه، والياس السخيري ديما يحظى بالأولوية. بالنسبة لشخصية الموسم، شخصية الموسم أنا اخترت أنه نحكي على نور الدين طبوبي، اللي كان الأمين العام المنتهي ولايته الاتحاد العام التونسي للشغل. الحقيقة نور الدين طبوبي اللي حصل برشا لغط وجدل طيلة الفترة اللي تولى فيها أمان الاتحاد العام التونسي للشغل، بداية من أنه نور الدين طبوبي يمكن اعتباره ما نجحش في خلق توافقات داخل القيادة النقبية. ونور الدين طبوبي معروف أنه المكتب التنفيذي الاتحاد مش تكون فيه مختلف الرؤى السياسية ومختلف الرؤى النقبية، لكن دور الأمين العام يحاول يوفق ما بين الرؤى هذه وما بين يعني الاختلافات والخلافات، إلا أنه يمكن اعتباره فشل في تحقيق التوافق التوافقات الداخلية للقيادة، وغياب التوافقات هذه هو اللي خلى المكتب التنفيذي ينقسم إلى قسمين ورؤيتين مختلفتين حول موعد المؤتمر الانتخابي للاتحاد. ثم تواصلت أخطاء تبوبي الحقيقة إلى حين قبل موعد المؤتمر أعلن الاستقالة من الأمانة العامة، ثم تراجع عن الاستقالة، وللأسف يعني بسبب خطأ تنقيح النظام السياسي الاتحاد في مؤتمر 21 بقى الاتحاد إلى حد اليوم يعاني في بعض الأخطاء هذه بتاع تنقيح النظام الأساسي. فرحل التبوبي وترك الاتحاد العام تونسي للشغل في حالة ضعف وحالة تخبط. الحقيقة كان من الأفضل أنه يحسن إدارة القيادة العامة والأمانة العامة للاتحاد العام تونسي للشغل، وأنه يخلق توافقات داخلية من أجل المحافظة على الاتحاد العام تونسي للشغل كأكبر منظمة نقابية، كأكبر منظمة تدافع على الشغالين وعلى العمال. لكن للأسف رحل وترك الاتحاد في حال ضعف ووهن داخلي، سواء في التوافقات وحتى ضعف من الناحية المالية.
2: واضح. حي نواصل مع شخصية الموسم أحمد التونسي، تفضل نسمعك.
1: بخلاف غيث الزعلوني، فما شكون معناها بخلاف دونالد ترامب؟ دونالد ترامب مش شكر ولا ذم، ولكن يلزمنا نقوله اللي معناها عنده دور كبير في التأثير على الأحداث وتوجيهها، صانع الأحداث بشخصية معناها سرعت حتى في عجلة التاريخ وفي معناها التغيرات الجيوسياسية اللي صارت في العالم مؤخرا. تقريبا عمل كل شيء معناها دونالد ترامب في الموسم هذايا، أعلن حرب على إيران، كان عنده دور معجل للتحولات التاريخية، أنهى العولمة التقليدية والتجارة الحرة، وأطلق العنان لمعناها موجة من المعاليم الجمركية اللي دخلنا في مرحلة ولا رجعنا لمرحلة القومية برفع شعار أمريكا أولا والسياسات الحمائية. الخطاب السياسي غير التقليدي معناها ضد الأعراف الدبلوماسية وخارج الأطر اللي مستنسين بها معناها دبلوماسيا، استعماله كذلك لمنصات التواصل الاجتماعي والصور المركبة عبر وسائل الذكاء الاصطناعي، والتي أثارت كثير من الجدل وعملت كثير معناها من المشاكل مع حتى الفاتيكان، معناها عمل معها معناها مشاكل دونالد ترامب. يعتبر في التاريخ ربما نقطة متاع تحول معناها من معناها من جملة القرارات اللي خذاها والتصريحات اللي عملها، وربما حتى ساهم في ما يسميه بعض المحللين فوضى دولية وإعادة توزيع للتحالفات وإعادة توزيع للأوراق. الحقيقة كذلك يشكروه الناس بأنه أعاد المسألة إلى الواقعية، المسألة الدولية إلى الواقعية بعيدا عن المثالية الزائفة. كذلك ما ننساوش اللي هو تقريبا الرئيس الثاني في تاريخ أمريكا اللي عاد إلى الحكم بعد خسارة انتخابات معناها في الأثناء، دونالد ترامب نعتبره أنه شخصية الموسم لكل هذا. في كذلك رو فما زاد مفاجأة إيجابية السنة، وإلا معناها شخصية ما كناش نعرفوها بالقداء وطلعنا عليها من خلال الحرب اللي أطلقها ترامب على إيران، هي شخصية علي الرجاني. زاد حبيت نشير له لأنه كان نحن الفكرة اللي عنا عليه أنه شخصية سياسية أو قيادة سياسية قيادة عسكرية، ولكن تبين أنه رجل معناها رجل أدب ورجل فكر ورجل فيلسوف، وأعطى معناها صورة أخرى لرجل السياسة ويكتنز الكثير من المبادئ والأخلاق، اللي أعطت صورة أخرى حتى على النظام الإيراني اللي كان معناها مشوه في خضم هذا كل باقي. حتى لو كان معناها ما عملش ترامب الحرب هذه على إيران، ربما ما كناش نعرفوا حتى الشخصيات اللي واكا باساسيون
2: للخليفة
1: باش يعطينا شخصية.
2: أما قبل ما نعطيو الخليفة الكلمة باش نخرجوا مرة أخرى فاصل صغير وبعد نرجعوا نسمعوك خليفة. هاي فاصل وراجعين، تفضل.
4: عندك انستغرام وماذا بيك الفرجة دوب يوتيوب الفطور؟ تحب تشوف نجوم في الجيم وكل شيء تعملو تيك توك وديما تفيبري مع الاطرح لايف؟
5: مع اريدو اكتيفي سيفك باحسن برومو، خذ الفيبر بوكس 50 ميجا بسوم 30 ميجا وتمتع باكثر ديبي باقل سوم ابتداء من 55 دينار و900 عرض صالح حتى 31 اوت 2026.
6: اريدو

0: محور. قبل بعد ما نعطي الكلمه لكل الحاضرين الاولاد اليوم في البلاتو، ان شاء الله زاد باش يكون حاضر معنا زميل حسين العيادي عبر الهاتف، تقييم للموسم، انتظاراتهم من الموسم القادم، ولكن عندهم كلمه يحبوا يقولوها. شخصيه الموسم بالنسبه ليك خليفه شوشان، تفضل.
1: انا الاختيار تم على عباس عراقجي اللي هو وزير الخارجيه ورئيس الوفد التفاوضي الايراني. الرجل هذا اللي تم تعيينه وزير الخارجية الإيرانية في 2024، كما تم تعيينه أمين عام للمجلس الاستراتيجي للسياسات الخارجية، دبلوماسي إيراني مخضرم شغل منصب كبير المفاوضين في المحادثات النووية بين طهران والقوى الدولية من عام 2013 حتى 2021. يعود اسم عائلة عرقجي وزير الخارجية عباس عرقجي إلى منطقة جغرافية تاريخية في وسط إيران تعرف باسم عراق العجم، من محافظة أصفهان. ولد عباس عراقجي في أسرة إيرانية محافظة ومتدينة وثرية تنشط في التجارة، واشتهرت بتجارة السجاد الإيراني التقليدي. يعد وزير الخارجية الإيراني أحد أبرز الدبلوماسيين الإيرانيين، إذ راكم خبرة طويلة في التفاوض حول الملف النووي كما حكينا، وشارك في صياغة اتفاق 2015، ويتمتع بسمعة مهنية عالية داخل إيران وخارجها. وقع اختيار الرئيس مسعود بشكيان على عراقجي ليكون وزير الخارجية عام 24، وتقريبا من ضمن المعلومات اللي عباس عراقجي كان له دور محوري في محادثات غير مباشرة سعت لإحياء اتفاق خلال ولاية الرئيس الأمريكي السابق جون بايدن ما بين 2021 و2025، نحكي عن الاتفاق النووي، ولكن المحادثات هذه باءت في الفشل. عين عباس عراقجي في منصب الأمين العام للمجلس الاستراتيجي للسياسة الخارجية، وهي هيئة مهمة تقدم المشورة للمرشد الأعلى الإيراني، مما أدخله إلى الدائرة المقربة لمن له القول الفصل في شؤون البلاد. في 17 من عمره عندما اندلع الثورة الإيرانية واشتعل حماسها، كان من أكثر الشخصيات راديكالية، وكان معتها تقريبا انضم إلى صفوف الحرس الثوري كما غالبية أقرانه، وشارك في الحرب الإيرانية أو العراقية الإيرانية 88. انضم إلى وزارة الخارجية عام 89، أصبح سفير بلاده لدى فنلندا في 99 إلى 2003، ولدى اليابان من 2007 إلى 2011، قبل أن يصبح المتحدث باسم وزارة الخارجية في 2013. حصل عراقجي على درجة الدكتوراه، تحكين علي لرجاني، على درجة الدكتوراه في السياسة من جامعة كانت البريطانية، ثم عين نائبا لوزير الخارجية في 2013. آخر ما علق به عراقجي صباح اليوم الأربعاء على موقع إكس، إن إيران سترد فورا وبقوة على أي تهديد يطال شعبها وقيادتها. وأضاف ساخرا، الرئيس الأمريكي ألزم الولايات المتحدة الأمريكية بترويض حيواناتها الأليفة في تل أبيب، وإذا تجاهلوا أوامره فسوف تلقنهم إيران درسا قاسيا. هذا نموذج للسياسيين الإيرانيين اللي تقريبا في العامين الإخرانيين استمعنا إلى أسمائهم، جزء من سيرته الذاتية نعتبره أحسن من مثل بلاده في أكثر الأوقات العصيبة، وكان في نفس الوقت دبلوماسي بارع على طريقة من ينسج السجاد الإيراني، وهو من عائلة تجارية في الجانب هذايا، لكن كان مقاتل أيضا في المفاوضات، ولا يتردد في تصريحات قوية جدا إذا تطلب الأمر ذلك.
0: يعطيك الصحة خليفة. كما قلت لكم الجزء الأخير من الحسب، سأسمعكم كلمة كلمة بتبيع في علاقة بالموسم الشتوي، انتظاراتكم من الموسم المقبل. كان ربي خلينا حيين، ولكن قبل هذا ما كانش ينجم يكون حاضر معنا اليوم في البلاتو، أما هو حاضر معنا عبر الهاتف شخصية الموسم، سي حسين العيدي. أهلا وسهلا حسين، مرحبا. أهلا
2: وسهلا، مرحبا بكم، مرحبا بكم في الاستوديو. مرحبا،
0: ان شاء الله. مرحبا بك حسين العيادي، مرحبا. حسين، قبل ما نسالك الساعه على تقييمك للموسم، انتظاراتك، وكنا نعرفوا عندك برشا التزامات، شنو حول الحسابات والفلوس والنفقات والميزانيه؟ سي حسين ماشي الامور منظمه ولا لا؟
1: سؤالي اوضح،
0: نعرفك محاسبي به يا حسين.
1: سؤالي اوضح، بدل البلاصه حسين. حسين بدل البلاصه ولا التليفون؟
2: بدل بلاصه التليفون بجلبك
0: ملا الحسابات مش ماشيه، ما دام انت جوش تبدل التليفون.
3: حسن العيد ديما طايح
2: الحسابات بلاصه ما له فوق على الاقل عني رؤيه.
0: هكذا والاهم هي الرؤيه حسن العيد.
2: رؤيه ان شاء الله تكون من الناس المعنيين بها، وتم اخبار عليها ان شاء الله في قريب العاجل.
0: مرحبا حسين، نتمنى لك

0: كل التوفيق. هيا حسين، اكيد عندك برشا التزامات وكل، قبل ما نختم معاك شنو تقييمك للموسم، انتظاراتك، كان عندك كلمه تحب تقولها؟ تفضل حسين نسمعوك.
1: الموسم كان موسم جيد، عرفت التقييم المستمعين نتاعكم، عرفت الانتظارات استمرار، عرفت الحصه السياسيه استمرار النقاش السياسي اللي فاتكم فين، هذا اللي راه، هذا اللي راهنوا عليه في تونس، اليوم محتاجين الى منابر للمناقشه السياسه والسياسات العموميه، لسماع الصوت مغاير للصوت السائد سواء في الإعلام العمومي أو في الإعلام الخاص للأسف، لتقديم ما عرفت أكثر من عنصر للتحليل والقراءة لفايت التونسيين والتونسيات، باش يكون عندهم قدرة على تقييم البلاد الناشئة والقاعدة تمشي.
0: واضح، شكرا لك حسين العيادي مرة أخرى، شكرا على كل المجهودات اللي بذلتها على تلك الأشهر اللي كنت حاضر فيها معنا في الموسم الشتوي، إن شاء الله نتقابلوا في الموسم المقبل. حسين العيادي، وترجع هون النقاشات والاختلافات على مستوى القراءات للوضع العام للوضع الجيوسياسي. يعطيك ألف صحة مرة أخرى حسين العيادي، من خيرة الناس والصحفيين اللي خدمت معاهم مش فقط في الموسم هذا من 2021. أنا حسين العيادي وسرحان الشيخاوي من الموسم القديمة خدمت معهم، من خيرة الناس اللي نجم تتعامل معهم مهنيا وإنسانيا مرة أخرى. يعطيك الصحة حسين العيادي، مشكور على كل المجهودات وعلى الإضافة الكبيرة اللي أضفتها لحصة هنا تونس. يعطيك الصحة مرة أخرى حسين، نخليك أكيد عندك برشا حسابات والتزامات، نخليك تكمل تحسب حسين العيادي. مرحبا بكم، مازلنا نسألوك المبروك التوى حسين العيادي هاكا في الموسم المقبل، مثال شاوك عطيك شهرين ولا ثلاثة شهور جيب لنا المبروك في سبتمبر إن شاء الله حسين. يعطيك الصحة، شكرا لك حسين العيادي. هاي نسمع تو بقيت الولاد في البلاتو.
2: هو أنا عندي سؤال، معناها نور تو دخل المفروض ديما يقدم رقم اليوم،
0: ما فماش.
2: أنا عندي اقتراح اليوم، رقم اليوم يكون رقم سي سعيد الزواري، رقم الهاتف الجوال نتاعه نعطوه على المباشر للراغبين في كراء شقق وغيره على البحر يتصلوا بهم في محطة
0: مصر. عنده شقق على البحر سعيد الزواري
2: ملك العقارات في تونس، ملك العقارات
0: بس حاطين له نمره يلوج عليه، قال لك تو مختفي مش موجود.
2: ايوه باسعار زهيده جدا، راه معناتها نجم
0: تكسر السوم في السوق، كسر السوم في السوق
2: مش مشكل، هي شقاق بعيد 4-5 سوايع على البحر مش مول حكايه.
0: نسمعكم كلمه سرحان شيخاوي تفضل.
2: هاي شوف، في ختام الموسم هذا انا نحب نقول حاجه بسم، نحن حاولنا على امتداد اشهر أن لا نقدم مواقف معلبة جاهزة للاستهلاك. يعني أي مواطن تونسي يسمع موقف حاضر جاهز معلب ويستهلكه فقط. حاولنا قدر الإمكان إضاءة مختلف الزوايا في الملف الواحد، بمعنى أنه نحن كي نطرحوا ملف لهنا النقاش، المواطن التونسي اللي يسمعنا يسمع مختلف الآراء وهو اللي يشكل موقفه كما يحب. مش واجبنا نحن لهنا أن نعطيه للناس مواقف جاهزة وحاضرة فيها مختلف العناصر وما يستهلكوا، فقط نحن نقدم رؤية مختلفة للناس وهم يشكلوا مواقفهم من الملفات والقضايا اللي نحن نطرحوها لهنا، ومعناها هذيك مواقف تعنيهم هم. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، أنا شخصيا غير مؤهل لأني نحكم أنه الفترة الزمنية هذه كنا ناجحين فيها 100%، 50%، 60%. الوحيد اللي قادر أنه يقيم هو المستمع التونسي اللي تبعنا في مختلف المفاصل ومختلف الملفات والمواضيع اللي نحن طرحناها، هم الوحيدين القادرين أنهم يحكموا على هذا البرنامج ومدى نجاحه. لكن فقط أن النقطة الإيجابية اللي نلاحظها ابتسام النجم نقولها على مسؤوليتي، أنه صعب جدا أنك تلقى شرائح مختلفة من الناحية الأكاديمية والفكرية تبعك الكل بنفس الطريقة وبنفس النسق، بمعنى أنه هذا البرنامج يسمع فيه ناس عندهم مستويات أكاديمية متقدمة جدا ويسمعوا فيه ناس مستويات أكاديمية مختلفة، وبالتالي هذه مسألة نعتبر أنه وفقنا فيها، أنه الخطاب اللي نقدمه فيه لهنا والأفكار اللي نقدمه فيها مصة الناس الكل من مختلف القضايا. حاولنا قدر الإمكان ابتسام قلت في اللون ونعود أنه نحن دورنا الأساسي أن نكون منصة نعبروا على المشاغل والشواغل متاع المواطن التونسي، مختلف الإشكاليات، الناس اللي اتصلوا بينا، الناس اللي اتصلوا بينا وما يعني وما طرحناش الملفات متاعهم إن شاء الله يسامحونا لأنه لذيق الوقت وغيره، لكن أغلب الملفات اللي اتصلوا بينا الناس وحبونا نحكيوا عليها حاولنا قدر الإمكان أن نوصلوها بنفس الطريقة اللي هما طرحوها به، لأنه يعني التوانسة فما الكثير من إشكاليات بما فيها التشغيل وغيره ومسائل اجتماعية مختلفة. حاولنا قدر الإمكان أن نوصل المشاغل هذوما ونحكيوا عليها وندافع على الناس. نتمنى أنه وفقنا. وراو ابتسام حاجة زادة نحب نقولها كنقطة ثالثة أنه نحن في المسار هذا فما الديناميك متاع تعلم. صحيح نحن موجودين في البلاتو هذا نحاولوا نحلوا ونناقشوا مختلف الملفات وكذا وغيره، لكن في المسار متاع النقاش احنا بيدنا قاعدين نتعلم من مختلف الملاحظات اللي قاعدة تتقدم لين، لأنه فما ملفات مثلا نحن نطرحوها لهنا ونحاولوا نناقشوها، فما ناس مختصة في الملفات هذه اللي هما أحيانا يقدمون أفكار مهمة جدا، وبالتالي هذا مسار متاع تحليل وتفكيك وتأويل أيضا كما المواطن التونسي اللي يسمع فينا تترسخ في ذهنه الكثير من الأفكار، كما نحن زادة قاعدين نتعلمه في المسار هذا. وبالتالي أنا ختاما نحب نشكر الناس الكل اللي كانت تتبع فينا على امتداد الأشهر هذه الكل، ونحب نشكر إدارة الديوان اللي وفرت المساحة الزمنية هذه وخلتنا نحن نطرح مختلف الزوايا دون أي رقاب، مختلف المواضيع اللي نحن قررنا أنه تتناقش لهنا ما فما حتى موضوع صار عليه فيتو، ما فما حتى موضوع اتقال عليه ليه الموضوع ذا حاولوا أنكم ما تطرحوش وغيره. وهذه للأمانة كلام لازم يتقال. أنا عندي سنوات طويلة لهنا، أنا يمكن أقدم واحد لهنا، مستحيل جاتني ملاحظة من إدارة الديوان حول ملف معين. وبالتالي هذه زادة كما نشكر المواطنين التونسيين اللي يسمعوا فين واللي هم رأوا سندنا الوحيد الشعبي، كما أيضا نشكر إدارة الديوان اللي وفرت المساحة ذي وخلتنا نحكي بكامل الحرية.
0: يعطيك الصحة سرحان. هاي طرق الكحلي بتفضل.
3: هو الموضوع اليوم اللي نعاود ونتحدث فيه هو عطالة السياسة في البلاد، وأن البلاد تحتاج السياسة، تحتاج السياسة من زاوية السياسات العمومية لأنه هكاك يتم إصلاح البلاد، الرؤية التي تؤطر السياسات العمومية، تحتاج السياسة من زاوية أنه في حاجة البلاد إلى معارضة قادرة تعمل توازن وتجيب جزء من التوانسة للشأن العام. نحتاج السياسة لأنه السياسة ليس فقط تموقع في سلطة، هو إصلاح وضع الناس وتحسين وضعهم. والمشكل ليس في السياسة، مشكل ربما كان في تناول معين للسياسة. الإعلام هو أحد أهم ميادين صناعة السياسة، ليس الانخراط في السياسة بل صناعة نقاش عام، خلق مجال نقاش عام أنه نسمع ونتعلم ونسمع آراء متناقضة مختلفة. كما قلت في بداية الحصة اليوم لم يعد هناك كثير من المجالات لأسباب يعني فما سياق عام فيه مرسوم 54 وفي خوف لعدد من المداخلين في الشأن العام، لكن فيه أيضا قرار من البعض لسبب الأحباط لسبب اليأس الابتعاد عن الشأن العام. لكن من الضروري التمسك بأي مربع للحديث، أي مربع للنقاش وطرح مسائل الشأن العام للنقاش والتداول وعدم الاستسلام لليأس والأحباط. وذلك علاش راو من المهم أنه توجد برنامج هنا تونس ويتوجد برامج أخرى كيفو بدون ذلك، فإنه البلاد ليست في الطريق الصحيح. البلاد تكون في الطريق الصحيح عندما يكون مواطنيها أحياء ويكونوا أحياء وقت اللي يكونوا موجودين وفيزيبل وقادرين يحكيوا ويتحدثوا ويتداولوا في مسائل الشأن العام. مرة أخرى السياسة ليست السلطة وليست المصالح، السياسة هي التداول في الشأن العام وإصلاح أوضاعنا.
0: مازالوا 10 دقائق، هاي نخبر عندكم كلمة كلمة. بس محمد تفضل.
4: الحقيقة الموسم هذا يمكن أبرز الميزة متاعه الثراء، يعني فكرة أنه تكون فما فقرات في البرنامج فكرة باهية، لأنه مثلا كانت مساحة على الطائر كانت مساحة وكأنه للتعبير عن الرأي في مجال معين، وكأنه مقال رأي وكأنه خطاب رأي، وهذا فسحت لنا المجال أنه برشة مواضيع نطرحوها، أنه برشة حتى اتصالات متاع مواطنين يتصلوا بينا بش نوصلوا لهم أصواتهم. فقرة عطاير يعني خلتنا نبلغوا أصواتنا في الكثير من المجالات. ففي اعتقادي الفقرات خلقت تنوع مهم، كذلك ربما المقال اليوم الفقرة هذه زادة خلتنا نحاولوا نحللوا الشؤون الدولية ونفسروا يعني للمستمع ما يحصل في العالم، لأنه ما يحصل في العالم في علاقة بكل شؤوننا الاقتصادية، في علاقة بكل شؤوننا السياسية، نحن لسنا في معزل عن هذا العالم. وحاولنا نفككوا يعني كل الأحداث ونحللوها من وجهات رأي مختلفة، وكذلك فقرت بالأرقام يعطي الصحة نور، وكأنه كان يخرج فينا أورال كل مرة يجي يقول لك يعطيك الأرقام ويقول لك يعطي الصحة، يعني اختياراته كانت صائبة على المستوى الشخصي. الحقيقة الموسم هذا أنا فقدت فيه الوالد، فكان مساحة أنه يخفف علي الألم تاع الفقدان. الحقيقة المنبر هذا أقول إن شاء الله كل واحد عنده الوالد مازال حي يحافظ عليه ويقرب له أكثر قبل ما يفقده، لأنه الوالدين بالحق حاجة ما تعوضش، أكثر حاجة تقريبا فقدانها يعتبر ابتلاء كبير برشا.
0: إن شاء الله ربي يرحم الوالد مرة أخرى بسام حمدي، وإن شاء الله ربي يفضل لك الوالدة، وإن شاء الله ربي يطول في عمرها في الخير مرة أخرى، ربي يرحمه ونعمه وخليك أنت باش تلهيو بالوالدة متاعهم. نعرف ألم الفقدان خاصة كنحكيو على الأم والبو ألم كبير برشا، ولكن هذيك سنة الحياة مرة أخرى. إن شاء الله ربي يرحمه، إن شاء الله ربي صبرك بسام على قد محبتك ليه، وإحنا نعرفوا قديش تحب الوالد، وإن شاء الله ربي يرحم جميع الأباء اللي توفى، وإن شاء الله ربي يفضل ويطول في عمر أبائنا اللي كل مزاو على قيد الحياة. هاي أحمد التونسي تفضل.
5: الحاجات اللي قعدت في بالي ساعة هي تجربة أولى معكم سناء. الحقيقة البرنامج هذا رجعني للحياة العامة، رجعني للاهتمامات، رجعني للقراءة، رجعني للمطالعة، رجعني للبحث. كانت تجربة معناها نعتبرها أضافت لي على المستوى الشخصي وعلى المستوى المعرفي. حاولنا نكون فيها على قدر من الموضوعية، خاصة لأنه كل واحد عنده المواقف الشخصية وكل واحد عنده رؤيته للأحداث، ولكن في تعليقنا على الأحداث والأخبار حاولنا نكون معناها في الدرجة متاع الموضوعية، نوصلوا المعلومة كما هي للناس، وإذا كان علقنا نحاولنا نكون معناها برؤيتنا الخالية من سوء النية، وتضمن حق الاختلاف، لأنه من الجيد ومن الجميل أنه الناس الكل يبدأ عندها رؤية مختلفة، وكما كان يحكي الزملاء في النهاية يبقى الموقف وأخذ الموقف للمستمع، وهو حر لمن يقنعه كلام أحد المحللين، كذلك يمكن أنه يكون فكرة من خلال الإلمام بجوانب مختلفة. حاولنا كذلك نوصلوا صوت الناس، وكنا معناها ساهمنا بالقدر اللي نجمنا به أنه تصير إصلاحات. ساعات حتى الوليدات اللي خاصة موضوع الوليدات اللي يوصلوا للمدارس في أول الموسم، ولقينا تفاعل من السلطات الحقيقة الجهوية والمحلية، وعاونوا أبنائنا باش يوصلوا للمدارس. إن شاء الله البرنامج يتواصل في مزيد النجاحات، إن شاء الله في المواسم المقبلة معناها يواصل العمل على أنه يقدم الباهي للشعب التونسي، وأنه يعطي المعلومة للناس اللي تستمع، وخاصة يواصل المحافظة على الموضوعية.
0: يعطيك الصحة أحمد التونسي. هاي خليف.
6: والله إيش نقول لك، تعبنا فعلا مع الموسم الخامس تقريبا أنا وسرحان على التوالي، في ظل مناخ سياسي قائم على استقطاب حاد جدا لا يقبل أنصاف الحلول، كل طرف للأسف خلقت نوع من الفيراجات يحبك تلبي انتظاراته وتحكي الحاجة اللي يحب يسمعها، وهذا موش دورنا كعلام، موش دورنا أن نتحدث كما ديما نقول أنا بعقل بارد، تحاول باش تنسب الأمور، ترى المسألة من أكثر من زاوية، ما تنحازش لطرف دون طرف، وتحاول باش تقدم برؤية مهمة جدا. أنا نقول خاصة في ظل غياب السياسة بالمعنى الحقيقي، بمعنى إدارة المصالح المشتركة، طرح البرامج، طرح الأفكار، لأنه اللي صاير قائم على تخندق، يا إما مع هذا يا إما مع الآخر. لذلك فعلا خدمتنا صعيبة، والتعليق ما هوش سهل، وأحيانا ولا أخفي سرا أمام بعض القضايا أحيانا نقول واحد لو لم يكن هذا عمل الصحفي يأكل منه فيه خبز، لأن ما عنديش خدمة أخرى أنا وش جين علق، هذه عملي الصحفي هذه لاختار السلامة كما برشا ناس، مش سهل باش تعلق يوميا على كل الأحداث مهما كانت. أنا تقريبا ينجم السياسي مثلا موضوع ما يعنيش ما يهبطش بيان حزب سياسي ما يعلقش، أما احنا مضطرين يوميا أن نعلق على كل الأحداث، وهي صعيبة كما قلت في مناخات استقطاب كما هذه، وخاصة على الأقل بالنسبة لي أنا في القضايا المتعلقة بالمحكمات السياسية، لأن هذه مسألة حساسة جدا في علاقة بالجانب هذية نجمش تتمنى الأذية لأي إنسان مهما كان إجرامه، مهما كانت الأخطاء متاعه. تسأل سؤال شخص فلان فلاني وانت تعرفه وقعدت معه وشربت معه قهوة، يمكن كليت معها طريحة وثم ملف ومكش مطلع على الملف وما عندك حتى قضية يقول لك رأيك. صعيب جدا من يقولت النظر في هذا، لكن أنا نتصور إن شاء الله رنا حولنا إن شاء الله يكون تقديراتنا في جزء منها كانت سايبة. تحية إلى كل من استمع إلينا وكل من شاهدنا. زوزرة باللي سبونا وباللي شكرونا مع تعالي جدا نتحمله، جاوزنا العمر اللي نجم تأثر فينا الشتائم والسبات. في الأخير ثم رب معتها يلاحظ هذاك هو اللي يحكم بيناتنا وإرضى ما ضميرنا. ونتصور حتى الناس اللي تشتم باش توجعك، نقول في الأخير توجع أنفسها، وخاصة شتم الوالدين هذه تقلق برشا. أما خلاف ذلك معتها
0: مرحبا بكل الانتقادات ومرحبا بالنقد.
6: رسالة أخيرة هو معتها آخر حلقة، رسالة في أقل من دقيقة إلى الأستاذ قيس سعيد وليس إلى الرئيس. أنا نقول له أخرج من جبة الرئيس وعد إلى زاوية نظر الأستاذ، فقد ترى الأمور أكثر وضوحا. لأنه فعلا بقطع النظر على شكون صحيح ولا شكون غلط، ثم مناخ. وأنا غايتي في الأخير نستمع للناس، وأنا أكثر الناس الذين استمعوا إليهم هم الناس اللي يعرضوني لهم في الشارع، وأنا أعتبرهم الأصدق لأن ما عندهم حتى مصلحة، عندهم مصلحة فيه أنا، عندهم مصلحة في السلطة لا في المعارض. الناس الأخرى كل طالب ثم حالة قلق، ثم حالة توثب. هذا الوضعية هذه من المفروض تتطلب من السياسة الحكيم أن يغير من زاوية النظر، ينظر من زاوية أخرى. أنا اقترح عليك أنت انظر من زاوية الأستاذ، ستبدو الأمور أكثر وضوح. لأن من زاوية الرئيس ديما نبقوا في إطار السجلات هذه، خذ وقتك لأنه البلاد تستحق إلى تنفيس إن شاء الله. أنا نقول الموسم السياسي القادم إذا كان عدنا وتكتب لنا اللي إحنا نعوده، نجد من المناخات ما يسمح لنا بتقديم مادة سياسية وتحليل سياسي أكثر للعباد في ظل وضع أقل تشنج، في ظل تهدى شوية الفيراجات متاع السلطة ومتاع المعارضة هذية، ويولى على الأقل يركزوا على أفكارنا وما نقول أكثر من يركزوا على أشخاص.
0: خنك خليوا كلمة نور عادي يا خليفة. هاي نور
4: حتى
0: سعيتك الصحة نور على رحابة صدرك وعلى المجهود
4: حتى آخر لحظة ما خليش
0: وقت مخلي لك الوقت خايف من العناوين يا نور. هاي يا نور
6: خلينا خذ كان وقت
0: تفضل هاي خل تسمو يا خليفة خل نسمو. هاي يا نور
4: تفضل
0: عبر يا نور تفضل.
4: عايشك ابتسام. بو انا ما نجمش نقيم خاطر ما نجمش كون موضوعي، خاطر انا وياك زوز، خاطر احنا في الاخر كنا فاعلين ما كناش مشاهدين ومتابعين. والمشاهدين والمتابعين الاوفياء اللي نقدم لهم تحيه هم اللي نجموا يقيمونا بكل موضوعي.
7: اختصاص العسل
4: فهم
0: يا ولدي خلوه يكمل. هاي
4: هو مش خلي رقم خليفة شوشان في الأخير مش
0: تنتقم مش رقم
4: سعيدة معروف
0: معروف. هاي كمل نور. هاي
4: فقط ابتسام. إن شاء الله نكونوا قدمنا مواضيع بالعمق الكافي وبالجدية الكافية، وخاصة المواضيع المعقدة نكونوا بسطناها للمتلقي، وإن شاء الله نكونوا غطينا كل المواضيع اللي الناس كانت تستنى فيها كسوة الوطنية وإلا العالمية. نحب نشكر زملاء المحلين لأن نعتبرهم أصدقاء بعد نهاية الموسم، مش حتى محلين وفقط زملاء، كانوا على مستوى عالي من الرقي والمهنية. تحية البسام، تحية الطارق، تحية السرحان، وتحية الخليفة، وتحية الأحمد، وتحية الحسين. ونحب نشكرك أنت زاد ابتسام خاطرك أمنت بي في برشا حاجات وتعلمت منك برشا حاجات، وقد ما بش نشكرك وشوية. ونحب نشكر زاد هيئة التحرير مدام جيهان وسي مهدي بن عمر، ونحب نشكر إدارة الديوان اللي وفرت لنا أن نكونوا احنا ممكن يعني المنبر نادر في أنه يحكي في السياسة، نعتبره لقوراية ذي لقوراية متاع تونس في أنه نعطيه رأينا ونحلله. وفقط شكرا للجميع،
0: شكرا
4: وتحياتي للجميع. يعيشك
0: شكرا لك أنت نور على كامل المجهودات الجبارة اللي قاعد يبذل فيها نور في التنسيق والأعداد، وحاوضني في حصة وكان بالحق ما شاء الله عليه في الخدمة مجتهد يعطيه الصحة. والتو قاعد يبعث الأخبار الخير الصحفي اللي تعرفت عليهم على المستوى المهني والإنساني متخلق نور وصحفي تبارك الله عليه خدم. يعطيك ألف صحة نور. شكرا لكم الكل. بسام حمزي، طارق الكحلاوي، سرحان الشيخاوي، خليفة شوشان، أحمد التونسي، شكرا على كل المجهودات، شكرا على الإضافة النوعية. معين. شكرا على كل حاجة تعلمتها منكم تلت هذه السنوات والمواسم، يعطيكم الصحة. شكرا على دعمكم الدائم، شكرا على تشجيعكم، شكرا على صبركم. جدا نعرف مرة برشا عناوين تقلقكم
6: وتعبكم. شكرا خاصة بصراحة.
2: شكرا للسيد زويري اللي قاعد يعمل في نقطة ساخنة في البحيرة.
0: الأولاد الكل اللي أمنوا الحصة ذي من تقنيين، ما نحبش نسمع نسمي خاطر نخاف ننسى شكون تقنيين، الزملاء الصحفيين الكل في قسم الأخبار، الإخراج رقم الإخراج الصوتي،
2: جماعة الأخبار اللي ديما توخر عليهم،
0: جماعة الأخبار. ونعتذر من زميلتنا أميرة مقني، يعطيهم الصحة على توفير مادة إخبارية اللي تخلينا نرجع عليها سواء في السيت وإلا في تقديم الأخبار، يعطيهم ألف صحة. وفي الأخير نخص بالذكر ألف شكر طبعا لهيئة التحرير وعلى رأسهم مهدي بن عمر وجيهان الغميري. كما قلت أنت سرحان الشيخاوي، أنا عندي تو من 2021 لتو نخدم في برنامج جوني تونس، وللأمانة وخليني نقولها أنه نخدم بكل حرية، وتم توفير هامش كبير من الحرية للحديث والاشتغال على كل المواضيع دون استثناء. في وقت فما ناس تسألت زعما فما برنامج سياسي في الديوان، زعما فما برنامج هوني تونس ديوان فهم، بالفعل حافظت على برنامج هوني تونس وعلى البرنامج السياسي. شكرا لكم مهدي بن عمر، جيهان الغميري، إدارة التحرير وهيئة التحرير، زينب العش، شكرا لكم الكل، شكرا على الثقة، شكرا على هذه المسؤولية. باش تواصل برنامج هوني تونس باش نواصل نحكيو في السياسة كل نهار سبت وحد من نصف نهار حتى الماضي ساعتين. كنت معكم ابتسام شويخة، نتلقاو إن شاء الله نهار السبت. تحية للناس الكل اللي قاعدين تسمعوا فينا، في أمان الله.
7: هنا تونس.
8: Publicité.
9: أنا ياسي محمود، باش نبني لك الدار من البريمة، السيس من البريمة، العرس من البريمة، الدالة من البريمة، الليقة من البريمة، هذاك علاش جبت لك سيمان من البريمة.
10: شنو هذا يا ولدي؟ من البريمة من البريمة، عنا سيمان جبل الوسط، بريمة البرايم.
9: هي يا سي محمود، هذاك اللي يشد هو ذاك اللي يدوم. ما تنساش مصنوعة بخبرة المجمع الصيني CNBM سينوما سيما، رقم واحد في العالم. سيمين جبل الوسط، بريمة البرايم.
11: محليها كي تروح لتونس ديركت لدارك مع مصرف الزيتونة. تونس ديما دارك. اكسب دار مع برنامج تمويل منزل للتونسيين المقيمين بالخارج ومدة تسديد نتفاهموا عليها بالمسابق، وزيد تمتع باك بالنيسي اللي يوفر لك كونتون دوفيز، كارت بلاتينيوم انترناسيونال وابونمون تواصل. مع تمويل منزل للتوينس المقيمين بالخارج نأمنوا نحقوا.
12: مصرف الزيتونة، قيم تجمعنا.
13: ديوان فام فلاش نيوز.
14: موجز والثانية ديوان فام. عسلمة. بورصة تونس تعلم كافة المتداخلين بالسوق شركة المدرجة ووسطاء البورصة والمستثمرين والعموم أن عطلا فنيا ناجما عن خلل كهربائي أثر يوم الأحد 28 من جوان على جزء من البنية التحتية للمركز الأعلام الرئيسي للبورصة. وتؤكد بورصة تونس في بلاغ صادر عنها اليوم أن هذا العطب لم يؤثر في استمرارية أنشطة السوق، وذلك بفضل منظومة استمرارية النشاط المعتمدة وبفضل المجهودات التي بذلتها في رقها الفنية. وتبقى لخطة استمرارية النشاط، فقد قامت بورصة تونس بتفعيل موقعها الاحتياطي بما مكن من ضمان استمرارية عمليات السوق في ظروف تستجيب لمتطلبات السلامة والموثوقية والأداء المعتمد لديها. دراسة أصدرها المرصد الوطني للرياضة حول تدريس التربية البدنية وممارسة الرياضة بالوسط المدرسي تكشف أن هذه المنظومة تواجه تحديات هيكلية وتنظيمية وبيداغوجية تحد من نجاعتها وقدرتها على المساهمة في تنمية القدرات البدنية للشباب، داعية إلى إصلاح شامل في إطار رؤية وطنية متكاملة. وحثت الدراسة على ضرورة تعزيز مكانة التربية البدنية داخل المنظومة التربوية وإصلاح الرياضة المدرسية بما يرسخ دورها التربوي والاجتماعي وإعادة هيكلة مراكز النهوض بالرياضة وخلايا التطوير الرياضي بما يساهم في تنمية قدرات الشباب وتكوين رأس مال بشري يتماشى مع المعايير والتوصيات الدولية. اللجنة الجهوية لمراقبة الصفقات العمومية بولاية بنزرت تصادق في اجتماعها الدوري اليوم على إنجاز جملة من المشاريع والبرامج العمومية الداعمة للبنية التحتية الأساسية والتجهيزات الجماعية بكلفة مالية تعادل وتفوق 5.7 مليون دينار. ولباجة أحمد بن خراط يعطي إشارة انطلاق القسط الثالث من المستشفى الجهوي بمجز الباب من ولاية باجة، والذي قدرت كلفة إنجازه ب 23 مليون دينار، ويمتد على مساحة 5000 متر مربع مغطاة، وذلك بعد توقف الأشغال الذي دام أكثر من 7 سنوات. وبين المكلف بمتابعة المشاريع والبرامج الجهوية بولاية باجة النوري جويني لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أن المشروع انطلق اليوم بعد حلحلة جميع الإشكاليات وعرضه على اللجنة الوطنية لتسريع المشاريع، وبفضل عمل كل الجهات الجهوية سيكون المستشفى جاهزا أواخر سنة 27 و2000 بهندسة معمارية مميزة. وبرز جويني أهمية هذا المستشفى محليا ووطنيا وجهويا، حيث يمكنه موقعه بمجاز الباب من الإشعاع على كل الولايات والمناطق المجاورة. في العالم، رئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول أنه عقد اجتماعا ممتازا مع الجانب الإيراني، وإيران قطعت شوطا كبيرا بشأن الاتفاق، مضيفا أنه ماض في مسار نزع السلاح النووي الإيراني. وقال ترامب: كلنا مستفيدون من ارتفاع أسواق المال وتراجع أسعار النفط وكذلك أسعار قطاع التجزئة. نهاية الموجز الإخباري، قدمته لكم أميرة مقني. خير وأخبار الرياضة تأتيكم مباشرة مع كريم مقني. إلى اللقاء.

0: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باج فيسبوك ايشان يوتيوب ديوان اف ام.
1: ديوان اف ام صوتكم.
0: ديوان اف ام فلاش سبور.
2: مرحبا بكم في الفلاش سبور. البداية بالنادي الافريقي اللي اعلن بصفة رسمية على تعاقده مع مدافع على دول ياسي مرياح لمدة زوز مواسم في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع الترجي الرياضي التونسي. ياسي مرياح يباشر التدريبات مع الافريقي انطلاقا من اليوم العشية في الحديقة. الظهير الايسر للنادي الافريقي وسام السهيل يقترب من التعاقد مع نادي الخالدية البحرين لمدة زوز مواسم بعد نهاية عقده مع نادي الافريقي وتعثر المفاوضات معه بالرغم انه انطلق في التحديد الموسم الجديد مع نادي الافريقي منذ يومين. لجنة فضل النزاعات بالاتحاد الرياضي المونستيري اعلنت اليوم على غلق ملف النزاع رقم 7 المتعلق بجمعية سان بيدرو الايفواري وتوفير مبلغ 441 مليون من دعم الجماهير. جماهير الاتحاد المونستيري اللجنة اعلنت على فتح الملف رقم 8 بالنسبة للنزاعات ويتعلق بمستحقات اللاعب عامر العمراني 70 مليون في انتظار بقية الملفات. نادي شبيبة القبائل الجزائري اعلن اليوم على تعاقده رسميا مع مدافع نادي الافريقي السابق توفيق الشريفي لمدة 3 مواسم في صفقة انتقال حر. الشريفي كان جال الافريقي سنة 2022 وقت كان لاعب شاب في اصناف الشابة قادما كذلك من نادي شبيبة القبائل الجزائري وبالتالي يعود الى ناديه الأمة. ماهر الكنزاري انفى في اتصاله بديوان فام كل الاخبار الرائجة بخصوص تلقيه عروض رسميه لتدريب انديه الشرطه العراقي الوداد الرياضي المغربي. كنزاري كان قدم استقالته من تدريب نادي زاخو العراقي لاسباب عائليه وعاد الى تونس. المدرب الهولندي رونالد كومان اعلن عن استقالته من تدريب المنتخب الهولندي بعد الخروج من الدور 32 لكاس العالم امام المغرب بركلات الترجيح. حكيت على الخروج من المغرب بركلات الترجيح يعني نحكيه على كاس العالم البارح زوز مباريات الكوت ديفوار تنهزم على النرويج 2-1 وكذلك فرنسا تفوز على السويد 3-0 في الدورة 32. المكسيك اليوم الفجر كان فاز على الإكواتور 2-0 الليلة 5 بتاع العشية لانجلتيري واجه الكونغو الديمقراطية و9 بتاع الليل بلجيكا واجه السنغال مدي ساعة بتاع الصباح الليلة الولايات المتحدة الأمريكية يواجه البوسنة والهرسكة. لاسبورو فيت أما سبور بقي متواصل على ديوان فام. أكثر تفاصيل ديوان فام بونت.
3: ديوان اف ام ما يفوتك شيء. تبع الاخبار المحليه الاقتصاديه السياسيه الرياضيه العالميه وحتى احوال الطقس. مراسلين يواكبوا الاكتواليتي لحظه بلحظه. الاخبار على ديوان اف ام من مصدر بكل دقه ومصداقيه على راس كل ساعه. لاكثر تفاصيل تابعونا على www.diwanfm.net. ديوان اف ام صوتكم.
4: مرحبا بمستمعي ديوان فام وين ما كنتم ونبهوكم أن البرنامج هذا للكبار فقط وعلى هذاك تجنبوا باش ما يكونوش معاكم الصغار أثناء الاستماع لأنه في مجريات الأحداث فما ما يفجع ويصدم حتى الكبار. ناجي التريبينال والدريبة على ديوان فام. مونتاج وميكساج محمد بقطايا. نص عماد بن حميدة. تقديم وإخراج محمد السياري. عندما ينكل مجرم بضحيته يقوم بأفظع ما يمكن أن يرتكب في حق نفس بشرية خاصة إذا كان الدافع سرقة أو اغتصاب. وقضية اليوم هي مثال على تصرفات مشينة تبقى بلا تفسير. نسمع أطوار القضية. مرحبا بكم في برنامج ناجي تريبينال والدريبة. وقضية اليوم باش تهزنا للولايات المتحدة الأمريكية وبالتحديد للمنطقة المطلة على المحيط الأطلسي تحت سلسلة جبال الكاسكاد ومش بعيد على مدينة سياتل في أقصى الشمال الغربي. وعلى فكرة هالجبال هذم يمتدوا على 1100 كيلومتر وفيهم أكبر الثروات الغابية والحيوانية متاع أمريكا خلف المعادن اللي خلفوها البراكين عبر العصور. في نفس الإطار وتحت هالجبال هذه ثم زاد لطولوت 87 طريق سيارة وتعتبر من أهم الشرايين عند الأمريكان وخاصة في نقل البضائع ويتعداو منها يوميا وفي الاتجاهين عشرات الآلاف متاع كمين السلعة والحركة فيها متواصلة 24/24 وما تهفتش. وبتبيعة الحال أحداث القضية متاعنا انطلقوا في نهاير من نهارات جوان 1988 في بلاصة يقولوا لها كلامث فالس. الضوء متاع النهار دوما بدا يبان، وواحد متعدي بكرهبته فيها كالوطورود 87 وشاف حاجة على حافة الطريق لفتت انتباهه، ظهرت له كأنها فليجة. شعل لكات فون تاع كرهبته وهبط على الباكوتي ومشالها، يلقاها انساك دو كوشاش، حقيبة نوم. ثبت فيها قلبها لقاها في حالة جيدة، طايشها في كرهبته وواصل ثنيته ومالها إلا رزيق جابه له ربي. ولهنا يلزمكم تعرفوا أنه هكا ساك دو كوشاش كانوا فيه محتويات، لكن السيد هذاك ما حلوش، قال بينو بين روحه أول كيوسك يعرضه باش يقف فيه، لكن ما صبرش. في أول فرصة لقى حافة طريق باهي يوقف، جبد هكا الحقيبة متاع النوم وحلها، ولقى فيها سبادري متاع نساء وساكما والزوز ملطخين بالدم. وغادي فين عينيه زعزت وفهم أنه المسألة خطيرة، ودوب مخلط للكيوسك كلم 911. في تواتر هالأحداث أعوان الأمن جاوا على جناح السرعة ومعهم المفتش كينيت كوبور، عاينوا هكا الحقيبة ولقاو فيها من جملة ملقاو كما ذكرنا لكم سبادري متاع مرأة وساكاما كلهم ملطخين بالدم. وكي حلوا هكا ساكاما لقاو فيه رخصة متاع سياقة باسم فتاة كاريلوف عمرها 20 سنة، واحتمال كبير بالنسبة للبوليسية أنها تكون هي الضحية لأنه الحكاية فيها دم. مختصر الحديث، المفتش كينيت كوبر والأعوان اللي معاه اعتبروا أنه إذا كان فما دم فما وراه جثة، وما تنجم تكون إلا في المكان اللي تم فيه اكتشاف هكا ساك دو كوشاج والدوائر متاعو. وبالتالي الأمنيين عملوا تمشيط كامل وشامل في المسار متاع كالوتورود 87، لكن لسوء الحظ ما لقاو حتى شيء. وفي الأثناء عرفوا العنوان متاع كاريلوف هالطفلة المفقودة واتصلوا بأمها كوني واللي كانت تسكن في مدينة صغيرة في أحواس سياتل وتبعد 600 كيلومتر على البلاصة اللي لقاو فيها الساك متاع كاري. الأمنيين هداوا قالوا لها اللي هما قاعدين يلوجوا على بنتها وإن شاء الله تطلع لباس. الأم عطاتهم معلومات وقالت لهم أنه بنتها غادرت الدار عند قرابة 5 أيام على أساس تمشي بحد أبوها اللي يسكن في لوس أنجلس، تحب تعيش بحده. والأم استغربت وقت اللي قالوا لها الأمنيين أنه الساك متاع بنتها ما كانش فيه فلوس بالكل، لكن هي أكدت اللي اعطاتها قرابة $500 مصروف. في مجريات هالأحداث المحققين ما أيسوش وبقاوا يفركسوا كيلومترات وكيلومترات حتى لين المفتش كينيت كوبر تذكر اللي فما اونيغ دو غوبو، يعني مكان متاع استراحة بعيد 20 كيلومتر على مكان اكتشاف كساك دو كوشاش، والبلاصة هذه خالية ومهجورة وما عاد يجيها حتى حد. الحدث البوليسي متاعه قال له أنه هذاك هو المكان المناسب واللي نجم يكون أي مجرم تخلص من الجثة متاع الضحية متاعه غادي. الحاصل هكا الفريق بكله سمع الكلام متاع المفتش كينيت كوبر ومشاو دعوة متلازمة لهكا الاستراحة، وغادي لقاوا كداس متاع شرشور واكتشفوا جرة فيها أثار متاع دم، يعني متاع حد كركر جثة على هكا الجرافيي. ابداوا يتبعوا هكا الجرة، هزتهم المكان مدفونة فيه فتاة تحت كدس متاع حجر، جبدوها ولسوء الحظ الملامح متاعها طلعوا مطابقين للصورة اللي موجودة على رخصة السياقة، معناها هكا الطفلة طلعت كاريلوف من غير حتى شك ولا اختلاف. وأكيد راكم فهمتوا شنية نوعية الصدمة اللي باش تحسها كالأميمة على كبدتها. في ترابط هالأحداث البوليسية لقاو بحد الجثة متاع كاري تروف متاع كاغت يستعملوه المسح اليدين وغيره، إسويتو يتباع رولوات كما البابي تواليت، لكن هالأجزاء هذو كان عليهم أريبون أديزيف، معناها شريط متاع الساق عريض. ووقت اللي المحققين ثبتوا فيه بالكدا فهموا أنه هكا الكاغت ذاك وقع استعماله لخنق الضحية، يعني تحطلها على الوجه متاعها وتم تثبيته بكالاديزيف باش يمنع كريم التنفس. والدليل أنهم لقاو أثار متاع ميوكوس، يعني موخات ولعاب على كالكيرت لسويتو، وبتبيعتو هالبابي هذا اخذي الفورمة متاع وجه الضحية كاري، وخاصة نخشمها وفمها. ولهنا يلزمكم تعرفوا أنه هكا الطفلة المسكينة تعرضت للعنف وعندها عدة أثار متاع جروح بما فيهم بلايس وكأنهم حريق في يدها وجنبها، ومع هذا وقع عليها الاعتداء بالفاحشة، معناها الجاني اقتصبها شر اقتصاب. وباش ما نطولوش عليكم بحديث، الجثة متاع كريم شات للتشريح باش الطبيب الشرعي يحدد الظروف والساعة والملابسات متاع مقتل الضحية. والمحققين لهنا زادوا لموا كل الأدلة المادية اللي لقاوها على ساحة الجريمة، وبتبيعة الحال معها عينة من الدم متاع الضحية، وتم إرسالهم للمعمل الجنائي. فيها التطور هذا من قضية، السؤال الكلاسيكي المطروح، أشكون اللي قتل كاري وعلاش؟ البوليسية لهنا يلزمهم يلقاو على الأقل أنانديس، يعني مؤشر صغير يوصلهم للقاتل. لكن الخوف متاعهم الكبير يطلع شيها القاتل هو The Green River Killer، يعني سفاح البحيرة الخضراء، واللي كان عامل بعماله في الفترة هذيك. ولعلمكم أن السيد اللي نحكيه عليه هذا اقتل ما بين 49 و90 شخص، وأغلبهم من نساء والفتيات، وهذايا في الفترة الفاصلة ما بين 1982 و2001، وسبق أن نحكينا لكم عليه في حلقة سابقة من نهج تريبيونال. ويلزمكم تعرفوا أنه في عام 1988 جاري ريدجوي كان في طنبك المسيرة متاعه الإجرامية، ومهبل الشرطة، وكان كل ما تصير جريمة تستهدف امرأة ولا فتاة وفيها اغتصاب طول ينسبوها ليه. وفي قضية الحال هذا اللي صار، رغم اللي المفتش كينيث كوبر عنده شبه قناعة أنه العملة هذه ما هيش متاع جاري ريدجوي، لأنه بالنسبة ليه ما هيش نفس لمود أوبيراتوار، يعني طريقة التنفيذ مختلفة، واستبعد أنه يكون صاحب العملة هو سفاح البحيرة الخضراء. ولهنا ومن حسن الحظ متاع المحققين أنهم ما أتلفوش الأدلة اللي كانوا على الجثة متاع كاري، وجاب ربي جبدوها بالسياسة بالسياسة من تحت الحجر والجرافيي، وبعد ما بعثوها للتشريح اتمكنوا من جمع عدة أدلة علمية قيمة واللي ممكن يسر تنجم توصلهم للجاني. وأولهم دي فيبر، مجموعة متاع ألياف لقاوهم على الزر متاع كاري وفي الظوافر متاعها، ألياف حمراء، وأكيد راهي قلعتهم من المريول متاع الجاني اللي اعتدى عليها. وتوضح زادة أنه المسكينة قاومت السفاح بكل شجاعة وما استسلمتلوش بسهولة. خلف هذا كاري كانوا عندها عدة طعنات متاع سلاح أبيض في صدرها، لكن حسب الطبيب الشرعي السبب متاع الموت ماهوش من الدغرات وإنما من الاختناق، وكان ثم نزيف على مستوى الجلوب أوكولير، يعني مستوى مقلاة العين، وهذا دليل أنه حد خنقها بيديه ومن بعد حطلها كاليسويتو وشمعوا باللاديزيف، يعني اللصيق العريض، باش يقطع لها أي أمل في أنها تتنفس. وفي هذا الكل الحاجة اللي شدت انتباه المحققين هي الأشكال الهندسية اللي لقاوها مرسومة على صدرها إيديها وجنبها، أثار كحل وفيهم زلعان كأنهم حريق. ووقت اللي الأمنيين والمختصين ثبتوا فيهم عرفوا اللي هما آثار متاع عجالي وعجالي كبار، وهذا باش يكون خطوة كبيرة نحو معرفة القاتل متاع كاري. المحققين عملوا الاستنتاجات متاعهم من غير تردد، كاري بعد ما تم اغتصابها ثم قتلها بالطعن والخنق، الجاني عفسها بكرهبته واللي العجالي متاعها كبار وربما تكون شاحنة، معناها بعد ما قتلها اتعدى عليها بكرهبة وإلا بكاميونة من باب التنكيل بالجثة. وكما تعرفوا من بعد قرر باش يهز يدفنها فيها كالير دو روبو، يعني الاستراحة، تحت قدس متاع جرافي وحجر. في مجريات هالأبحاث والتحاليل المعمل الجنائي ركز على هاك الأجزاء متاع ليزي سويتو، يعني الكاغت اللي يمسحوا به كل شيء، وتكفل بالمهمة هذه أخصائي اسمه مايك هاوريت، معناها قام بالمعاينة متاع كالبابي عن كثب، علما وأنه كل ماركة من هالنوع عندها الخصوصيات متاعها، ثم اللي بالرسومات وثم اللي بلاش، وحتى الرسومات أنواع وأشكال، وثم البيض واللي بالألوان. والحاجة الأخرى اللي تميز الرولوات متاع ليزي سويتو هي هكا لي بيرفوراسيون، يعني الثقب اللي سهلوا التقطيع متاعهم يتقطعوا بسهولة، وهادوكم زاد عندهم ميزات حسب المصنع اللي أنتجهم. ومايك هذا شرى كل الأنواع متاع البابي هذا الموجود في سياتل والمحيط متاعها، وثبت فيهم وشافهم بالمجهر وضبط التركيبة متاعهم ونوعيتهم، وفي نهاية الأمر طلع الماركة، وهذايا باش يكون دليل مادي ثمين في صورة ما إذا توصلوا للجاني. في نفس الإطار وفي تحرياتهم على كاريلوف، المحققين عرفوا اللي هي تخدم في شركة متاع نقل بالشاحنات، المهمة متاعها تتسمى ديسباتشور، معناها هي اللي تفرق الخدمة على الشيفورية حسب المسافات والأولويات ونوعية البضاعة. ومولى الشركة هذه هو واحد اسمه جيسي برات، وحيد عضروت مسيب لحيتو، تقول من هكا العصابات متاع الموتورات اللي يبدأوا بكلهم لابسين بالجلد وعندهم عينين زعزين وحمر كما عينين البلالو ويخوفوا. وإذا باش تتسائلوا على البلالو من غير ما تعبوا رواحكم ما تحلوش المنجد. ولهنا يلزمكم تعرفوا أنه جيسي برات هذا كان المعلم متاع كاري، يعني عرفها. والمحاقين ما ضيعوش الوقت بالكل، مشاولوا باش يستجوبوه على كاري، وقال لهم اللي هو اقترح عليها باش يوصلها حتى لوس أنجلس باش تمشي لبوها تعيش معاه كما ذكرنا لكم. لكن هي رفضت، قالت له نحب ناخذ الطيارة من مطار سيتاك متاع سياتل. ولهنا الشرطة وقت اللي ثبتت في الأقوال متاعو ما لقاتش الاسم متاع كاري على قائمة المسافرين لوس أنجلس، وفي حتى فول ومتاع نهارين كاملين مش نهار واحد. إذن الطفلة كيفاش عملت؟ اللهم إذا كان ثم شكون منحها باش تسافر وما خلالهاش الفرصة باش توصل للمطار من أصله. ولهنا المحققين الشك بدأ يدخل لهم في الأقوال متاع جيسي برات. عارف كاري في المرحلة هذه من القضية، البوليسية حلوا الكتاب على برات والقاوه ماخو 4 نساء، يعني عنده تعدد، لكن بطبيعة الحال ياخذ ويطلق. وعرفوا اللي هو عنيف الأبعد الحدود، والمرأة اللي يتمكن بها يعمل لها سقوط مستمر. والأربع نساء اللي خذيهم بكلهم شكاوا به للحاكم اللي فرض عليه باش ينفصل عليهم وما عادش يدور بهم ولا بصحتهم. وخلف هذا سيبرات عنده مجلد كامل متاع سوابق عدلية، تحكم ب10 سنين عام 1981 لأنه قام باختطاف صاحبته، ومن بعد تنازلت له على الحق متاعها ورصت لها تجري باش الحاكم سايبه مادام وعد أنه باش ياخذها. لكن الجي سي براد دوب مخرج من السجن متاع ولا اللي موجود بحدا سياتل، دار في الحياصة، لاخذ صاحبته لدار بها وتراجع في وعده. الحاصل فشخها تفشيخة الوداع واختفى. وخلف هذا أغلب الفتيات والنساء اللي يعرفهم برات يقولوا اللي هو متوحش وجلف وماهوش متاع عشرة بالكل، وإذا خالت مرأة راهو في الأساس باش يتمعش منها. مختصر الحديث، هالسيد هذا بروكسينيت. في مجريات هالأحداث الأمنيين قاموا بالتفتيش متاع الشاحنة اللي يسوق فيها برات، لأنه هو بنفسه يسوق مع الشيفورية اللي عنده، وما لقاو فيها شيء الشاحنة. أو بصفة أوضح، وقاع التنظيف متاعها كليا بالسانتي بالسانتي، والروايح متاع المساحيق والمواد متاع التنظيف ما زالت تتعترق في وسطها. وخلف هذا ما كان ثم حتى بصمة لا متاعه هو ولا متاع غيره، وهذايا غير طبيعي بالكل. وواضح أنه جيسي برات قام بطمس الأثار بكل وما خلى حتى حاجة توفر دليل مادي للمحققين. ورغم هذا خلى حاجة مهمة وما تجيش الباله بالكل، أما باش تكون عنصر مهم في التحقيق. أشنو اللي نسيه؟ هو زوز رولوات متاع إسويتو، وبالتحديد في باب من بيبان الكاميونة ومن نفس الماركة اللي حكى عليها مايك. والأكثر توضيح نساء رولو محلول ورولو مسكر. وبطبيعة الحال الأمنيين بعثوهم للمعمل الجنائي، ونرجعوا لهم في مجريات الأحداث. في ترابط هالأحداث إبرات بقى بطبيعة على ذمة المحققين، واللي واصلوا الاستنطاق متاعه وبداوا يضيقوا عليه في الخناق. ومن جملة المهام متاعها ديسباتشينج اللي حكينا لكم عليه، معناها ما كذبش في الحكاية هذه، أما بقى متمسك بنفس الأقوال فيما يخص اللي صار نهارة الاختفاء متاع كاري، وقال اللي هو وصلها للمطار ورجع على ثنيته. والحكاية هذه ما صدقوهاش المحققين بالكل، كيفاش يقول أنه الطفلة وصلها للمطار ومن بعد يلقاوها تحت كتس متاع شرشور؟ ولهنا نرجعوا لهكا البابي معناها لي سويتو. في مجريات هالأحداث سبق وقلنا لكم أنه هكا لي سويتو مشى للمعمل الجنائي وبالتحديد المايك هاور باش يجري عليه جملة من الاختبارات ويتأكد يا هل ترى الأجزاء اللي تحطت على الوجه متاع كاري جاية منه وإلا لا. ولهنا يقول القائل كيفاش عمل المايك؟ بكل بساطة حلل الملون الأخضر اللي وقع استعماله وطلع نفس النوع، ومن بعد عد هكا البابي وخلينا نقوله الكاغت على آلة اسمها سبيكتومتر باش يرصد الأثار متاع المعادن. وأكيد راكم تستغربوا كيفاش فما معادن في اللي سويتو أو في اللي بابي تواليت. فعلا موجودين، لأنه العجين اللي يجي من الخشب ويصنعوا به الورق فيه نسب من المواد المعدنية لكن ضئيلة جدا، أما صعيب باش تلقى نفس النسب من رولو الرولو آخر. أما كي يبدأ من نفس الرولو النسب تولي متطابقة، وهذه هي النتيجة اللي خلطت لها مايك هوارد. وباش تكون دليل مادي دامغ يثبت أنه كاري اتخنقت بهكا الرولو نفسه. نهج التريبونال والدريبة
1: ببليسيتي. اكتيف السيفك تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات. سيف سنين اكتيف سيفك باقوى ديو مع لوفر نكلمك نتاع اريدو. تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 28 جيجا 29 دينار اكاو، وحتى كانوا فات الجيجاوات تقعد تخدم الانترنت، ومع هذا الكل عندك سيرفيس دو ستريمينغ بلاش.
5: اريدو طور عالمك.
6: تحب تونتي تلوج على خدمة ناسبك؟ مع كونسنتريكس سي لو مومون باش تضمن اقوى ريكروتمون. كونسنتريكس السنتر دابير ملتي ناسيونال والليدر في خدمة الحرفاء، يعطيك الفرصة باش تعمل كارير بروفيسيونيل متميزة دون لي ميور كونديسيون. كونترا سي دي ريم دي بلافوني تيكي راستوران اسيرونس جروب ترانسبور وامتيازات بالجملة. اذا كان تحكي بالكدا فرونسي وعندك مع الفونت ما تفلتش الفرصة وكلمنا على 58 338 338. كونسنتريكس في الكرم والشرقية وحدا قرطاج.
7: انا يا سي محمود باش نبني لك الدار من البريمه، السيس من البريمه، العرس من البريمه، الداله من البريمه، الليقه من البريمه، هذيك علاش جبت لك سيمين من البريمه.
8: شنو هذا يا ولدي؟ من البريمه من البريمه عندنا سيمين جبل الوسط بريمه البرايم.
7: اي يا سي محمود هذيك اللي شد هو ذيك اللي دوم. ما تنسيش مصنوعه بخبره المجمع الصيني سي ان بي ام سينوما سيما رقم واحد في العالم. سيمين جبل الوسط بريمه البرايم.
9: عندك انستغرام وماذا بيك الفرجه دوب يوتيوب الفطور؟ تحب تشوف نجوم في الجيم وكل شيء تعمله تيك توك وديما تفيبري مع الاطرح لايف؟
1: مع اريدو اكتيفي سيفك باحسن برومو، خذ الفيبر بوك 50 ميجا سوم 30 ميجا وتمتع باكثر ديبي باقل سوم ابتداء من 55 دينار و900. عرض صالح حتى 31 اوت 2026.
5: اريدو طور عالمك.
10: الو صباح
11: هاني ريكش جوي بي
10: في اسخانه.
11: اي شريت كليماتيزور ماكسويل يو ار 7 انفرتر اولترا تروبيكال ايكونوميك سيلونسيو وفيه 7 سنين غارانتي على الكليماتيزور الكل.
10: تي على الكومبريسور؟
11: لا على الكليماتيزور الكل،
10: على كل شيء.
11: اي موتور سبليت وحتى تيليكوموند زاد.
10: اه توا فهمت عليه جوك بي.
11: الاول مره في تونس 7 سنين غارانتي على الكليماتيزور الكل. جوك بي مع ماكسويل.
5: ماكسويل فور بيتر life.

نهج التريبونال والدريبة. كما كنتوا تسمعوا في الجزء الأول من قضية اليوم واللي صارت أحداثها في منطقة يقولوا لها كلامس فالز بعد سلسلة جبال الكاسكاد الأمريكية والقريبة من مدينة سياتل في شهر جوان 1988 مع الفجر، سائق متاع سيارة القى ساك دو كوشاج فيها سبادري وساك أمام لطخين بالدم. بالوقت طلب الشرطة وطلعوا متاع فتاة اسمها كاري لوف عمرها 20 سنة والجثة متاعها باش يلقاوها مردومة تحت كتس متاع جرافيي يعني شرشور. وبعد التشريح اتضح أنه كاري هذه قتلت بالطعن والخنق، وزيد اللي اقتلع عفسها بالعجالة متاع كرهبته أو بالكاميونة. والمحققين بداوا يستنطقوا في السيد اللي كانت كاري تخدم عنده، يعني صاحب شركة صغيرة متاع نقل بالشاحنات اسمه جي سي برات، ومبدئيا هو الوحيد اللي ولى محل الشبهات إلى حد الآن. في المرحلة هذه من التحقيق المعمل الجنائي قام بمعاينتها كاليفيبر، يعني الألياف اللي لقاوها في الظوافر متاع كاري. وبالصدفة برات كان لابس مريول أحمر وقت اللي عايطوله باش يستنطقوه، ووقتها طلبوا منه باش يعطيهم هكا المريول يثبتوا فيه، ومدهولهم من غير ما يمانع وهما بعثوه للمعمل الجنائي. والخبراء بعد التحاليل والتثبت قالوا أنه هكا الألياف جايين من هكا التيشيرت يعني المريول الأحمر، وهذا دليل ثابت ومباشر. لكن مش هذا برك، الكابين متاع الكاميونة القاو فيها زادة دي فيبر جايين مكساك دو كوشاج اللي لقاه السائق على لوتوروت. لهنا بالنسبة للمحققين ما عاد عندهم حتى شك أنه هكساك دو كوشاج توجد في وقت أو في آخر داخل الشاحنة. لكن هذا يبقى رهين التأييدات العلمية، يعني قبل وبعد المقتل متاع كاريلوف، والجاني تخلص منه كما تخلص من الجثة متاع الضحية. لكن هذا يبقى رهين التأييدات العلمية في غياب أدلة مباشرة. في ترابط الأحداث المفتش كوبر واللي كان كما قلنا لكم مكلف بالبحث باش يلقى دليل آخر، ويتمثل في بونو متاع إيسانس مختوم يعني مطبوع في محطة متاع بنزين ليلة قبل الاكتشاف متاع جثة

ايه ومزيانة يعني قاعدة بحث الشفور متاع الكاميون، ومش لازم لهنا نقولوا انه البوليسية بقاو مذهولين من الوصف الدقيق متاعك البومبيست، يعني السيد اللي سربي ليسانس في الكيوسك. في مجريات هالأحداث وقت اللي جي سي برات فهم انه المنداف بدا يتطربق عليه، غير من الأقوال متاعه وقال إذا كان الكذب ينجي الصدق أنجا وانجا. وراهي كاري عدات معايا الليلة في الكاميون وكان عنا اتصال جنسي، أما كل شيء صار برضاها. ومن غدو على الفجر وقت اللي قام بشي شيحها للمطار، فاق اللي هي بربشت له حوايج وستوش متاعه وحتى من البواتاغون، وسرقت له مبلغ مالي. وكي جاي حاسب فيها تنرفزت وقالت له شبيني سارقة عندك، ومن كلمة لكلمة كبرت بيناتهم وولات عركة وفراع وهبطها من الكاميون بالقوة في تنبك كالوتوروت في الخلاء. قال لها برا دبر راسك. بتبيعة الحال هالحكاية هذه زادة ما جدتش على المحققين، ولهنا المفتش كوبر قال أنه تيلة الاستنطاق التصرفات والنبرات متاع برات يدل اللي هو يكذب ويحب يظللهم. وفي المرحلة هذه من التحقيق الشرطة وصلت للحاجة اللي كانت خايفة منها أكثر، وهي إثبات مسؤولية جي سي برات أنه عفس كاري بالكاميون متاعه. وهذه كما قلنا لكم من أشنع ما يمكن ارتكابه في حق نفس بشرية، ويدل على حقد شيطاني كبير ودموي ماهوش متاع آدميين. لكن كيفاش باش يبينوا أنه برات تعدى بالكاميون متاعه فوق الجثة متاع كاري؟ لأنه يلزم الأثار اللي على الزر ويد وجنب الضحية يكونوا مطابقين للرسوم الهندسية متاع جالي الكاميون، ويلزم زادة إثبات أنهم هما اللي تسبوا فيها كالجروح اللي كاينه محروق من جراء الضغط اللي مارسوه العجالي على الجثة. لهنا المعمل الجنائي باش يقول أنه الأثار هذيك خليهم الجزء الجانبي متاع العجالي، يعني لبارتي لاتيرال. والمحققين طلبوا من أكبر أخصائي في الأمور هذه واللي اسمه بيتر ماكدونالد باش يعاين الجروح ويأيد مطابقتها للعجالي متاع الكاميون. في نفس هالإطار من التحقيقات الفنية والمقارنات، بيتر ماكدونالد اخذ لي زومبرانت، يعني البصمات متاع الأشكال الهندسية واللي موجودين في 18 عجلة متاع كاميون برات، وتبين أنه هكا العجالي الكل وقع تغيير الطبقة الخارجية متاعهم. بعبارة أوضح صار لهم رشابمون، يعني تجديد، وهذه عملية تصير وقت اللي العجلة تتحك برشا من كثرة الاستعمال وتحفى وتولي رطبة وما عادش تشد في الكياس. الخبير لاحظ أنه الرشابمون متاع جالي الكاميون صار بأشكال مغايرة، يعني الرسوم متاعه ما عادش يشبهوا لبعضهم، والتراس اللي على الجثة متاع كاري طلعوا مطابقين للعجلة التيلانية بالكل اللي على اليمين، وهذيك أكثر واحدة مشات على الجثة متاع كاري. وباش ما نطولوش عليكم، ماكدونالد أعمل قياسات وحسابات دقيقة باش يدعم الاستنتاج متاعه. ومش هذا برك، بالنيميرو تسيري يعني الرقم التسلسلي طلع حتى من الحانوت متاع العجال اللي صارت فيها عملية الرشابمون، والعجال هذا عطاه السيد اللي جاي غير في الطبقة الخارجية متاع جاليه، يعني جي سي برات، وعنده فاتورة باسمه، وخلص بالضبط 218 دولار و15 سنتس. لكن ما خلصهمش نقدا، وخلصهم بشيك ممضى من طرف كاريلوف. ولهنا المحققين يلزمهم يعرفوا بالضبط شنو اللي صار فيها كالليلة الفاصلة ما بين 18 و19 جوان 1988. وبطبيعة الحال بعد ما درسوا الأقوال متاع جي سي برات أثناء الاستنطاق، وبعد استعراض الأدلة المادية ومعهم كل التقاطعات ما بين الكلام متاع برات والحقائق اللي أثبتتها التحريات، شريط الأحداث ولا واضح بالنسبة للمحققين. وهاو جايتكم التفاصيل. في نفس هالإطار المحققين يعتقدوا أنه كاري هي اللي طلبت من برات باش يشيحها حتى لوس أنجلس باش تمشي لبوها، وهذا من المفروض أمر طبيعي ما فيه حتى شيء بحكم أنها تخدم عنده وينجم ياخذ بخطرها من غير أي مشكل. برات قبل ما منعش، أما شرطت عليها شرط، وباش تقولوا شرط العازب على الهجالة هي ماهيش هجالة. في الثنية قال لها نوقفوا الكاميون ونعملوا جو، معناها يحب يضاجعها. والمعروف أنه في الكمين اللي كما يسوق فيهم برات فيهم بيوت نوم على حالهم،
ليك

0: إن ما بين الرغبة والواقع ثم مسافة كبيرة برشا. ما قبلتش الشرط هذا وما هيش أول مرة يتحرش بها برات، وكانت في كل مرة ترفض وتوقفوا عند حده وتفهموا أنه المسألة هذه لا سبيل إليها ومن غير ما يحاول. وكارها في الوقت ذاك تفتنت وما مشيتش معاه، لأنها على علم أنه راجل متوحش وما عندوش ضوابط وعنيف مع النساء. زعم هذا الكل كانت عندها ثقة في نفسها. المهم أنهم وقت اللي وصلوا للمنطقة متاع كلامس فالس وفي طنبك الليل بتبيعة الحال، برات استغل أنها ليلة من غير قمرة وراك الكاميون متاعو على الباكوتي متاع لطورود 87 وطفى الأضواء الكل باش ما يتشافش. من الأول بقات باهتة وقالت له شبيك وقفت لهنا؟ قال لها توا ما فهمتش، وتنطر عليها باش يغتصبها. كاري قامت تسيح، لكن السياح ما هوش باش ينفعها فيها كالليل، وشكون اللي باش يسمعها؟ وزيد الكراه باللي يتعداو من غادي يعرفوا مليح انه الكاميون جية وقت اللي يتعبوا ياخذوا غمضة، ومن بعد يواصلوا طريقهم. كاري حاولت بكل قواها باش تمنع برات، وبقات تدز فيه وتخبش فيه. ووقتها قلعت له هكا اللي فيبر من مريول الاحمر متاعو، وبقاو ما بين الوافرها واللحم. وبحكم انه برات كما قلنا لكم عضروت، بدات القوة تخون في كاري، وهو ولا يضرب فيها بالبونية أصلا وبالكفوف وبراسه. الحاصل دمدمها وما كانش يتصور اللي هي باش تقاوم بشدة، وكيما عاد بها وين برات برك عليها وبدا يضرب لها في راسها على الطابلو دو بور. ووقتها كاري بدات تفقد في الوعي متاعها، وغادي اختفى كالرولو متاع البابي، نحى منه لفة كبيرة وحطها على فمها، وكان عنده لاديزيف بجنبه معناها كاللصيق العريض. اخذاه ودوروا على كالبابي وكملها الفم متاحة واقتعلها النفس. الحاصل ولا وجه كينه متاع موميا، وباش ما يخليهاش تزيد تفارع وتبربس جبت سكينة وطعنها بها. ووقتها بدأ يغتصب فيها وهي تحتضر، وكيخذا غرضه زادت عنها في صدرها، واكيد هي في الوقت ذاك ماتت مخنوقة بهك الكمامة اللي عملها لها. في تسلسل هالأحداث، وبعد ما جيسي برات عملهم الكل يعني ضرب واغتصاب وقتل، جبدك الساكاكوشاج يعني حقيبة النوم، وحط فيها الحوايج متاع كاريلوف واللي كانوا بكلهم بالدم بما فيهم كساكا مالي فيه الأوراق الشخصية متاعها، وطيشك الحقيبة في المكان اللي اغتصب فيه كاري، ومن بعد مشى بها مسافة صغيرة، حل الباب ودزهم الكاميون على حافة الكياس. ووقت اللي تاحت جات تحت العجلة التيلانية اليمين، ووقتها عفسها وكان عملها بالعاني. ولهنا يقول القائل من المفروض الحكاية وفات، لكن برات تراجع وخاف أنهم يلقاوا على الطريق ويتم اكتشافه بسهولة. ووقتها وقف الكاميون ورجع لها وهزها وهي جثة هامدة وعاود طلعها معاه. ووقتها قريب الفجر وبدأ الضوء متاع النهار يبان، وهو ولا يزرب في روحه قبل ما يولي يتشاف. وعلى فكرة برات كان يعرف الثنية كي مكتوبه، ويعرف مليحة كالير دو روبو يعني الاستراحة اللي ولدات خالية وما جيها حد. مشيلها وهبت الجثة متاع كاري وبقى يكركر فيها وهي خلت الأثار متاع الدم متاعها. من بعد دفنها وغطاها بالشرشور وفي باله ارتكب الجريمة الكاملة ومشى. لكن في الأثناء انسى أنه عدة أدلة باش تورطه، من الألياف متاع مريولو الأحمر اللي قاوهم عند الضحية متاعه، للأثار متاع العجالي اللي عفس بهم الجثة متاع كاري، مرورا بهك الرولو متاع ليسويتو يعني البابي واللي استعملوا التكميم كاري وزاد عليه سكوتش وقطع عليها نفس. مختصر الحديث ما كان عنده حتى إمكانية باش يطعن في الأدلة هذه، لا هو ولا المحامين متاعه اللي ملف الإدانة أفقدهم كل القدرات متاعهم. في تواتر هالأحداث، جيسي برات نهارت اللي باش يمثل أمام المحكمة رفض باش يحجموا له اللحية متاعو، وبالتالي ظهر فيها كالصورة متاع الوحش المرعب وما خلى نفسه حتى فرصة أنه العدالة ترفق به. ولي جوري ولجنة الحكماء والقاضي ما غفرولوش عملية الدهس متاع الضحية، يعني وقت اللي عفسها بالعجالي متاع كاميونت وهي ميتة، وفي آخر المحاكمة تسلطت عليه عقوبة بالإعدام، والعقوبة هذه كانت منتظرة من الجميع. لكن في عام 2005 برات استئنف الحكم متاعه وعلل الطلب بحالته النفسانية، وقال أنه المحامية اللي نبته ما طلبتش من المحكمة أنها تقوم بمعاينة المدارك العقلية متاعه لمعرفة مدى مسؤوليته الجنائية. لكن العدالة رفضت مراجعة العقوبة هذه وتمسكت بحكم الإعدام، وبرات إلى يوم الناس هذا مازال يستنى في تنفيذ عقوبة الإعدام، معناها موجود في الكولوار دو لامور، يعني رواق الموت. في نهاية هالقضية يلزمكم تعرفوا أن جيسي برات كان عنده أن كوسيون انتليكتويل، يعني حاصل ذكاء ضعيف برشا، وحسب معاينة قام بها الدكتور كولبي وهو نورو بسيكياتر، الحاصل هذا تقدر ب 77، معناها برات ناقص عقل، علما بأنه أدنى مستوى يتراوح ما بين 80 و 90، وأعلى المستويات ما بين 120 و 140، معناها متاع أذكى الأذكياء. ولهنا ما بقى كمش نقول لكم إلى اللقاء في الحلقة القادمة من برنامج نهج التريبينال والدريبة، وتسمعوه يوميا من الاثنين للجمعة مع ماضي ساعتين على ديوان فام. نهج التريبينال والدريبة، مونتاج وميكساج محمد بقطايا، نص عماد بن حميدة، تقديم وإخراج محمد السياري.
1: ديوان فام، تبع الموسيقى.

على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس جابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجوغ ليكوت على ديوان فهم. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو أكثر وأكثر. ديوان فهم صوتكم.

0: Les hits sans limite, only on Nightclub.
1: D1FM.
0: Allez, D1FM, ma base me si fiahla.
1: D1FM.
0: Soutcom.
2: Publicité. محليها كي تروح لتونس ديريكت لدارك مع مصرف الزيتونة. تونس ديما دارك. اكسب دار مع برنامج تمويل منزل للتونسيين المقيمين بالخارج ومدة تسديد نتفاهموا عليها بالمسابق، وزيد تمتع باك بالنيسي اللي يوفر لك كونتون ديفيز كارت بلاتينيوم انترناسيونال وابونمون تواصل. مع تمويل منزل للتوانسة المقيمين بالخارج نأمنوا ونحقوا.
3: مصرف الزيتونة قيم تجمعنا.
0: ديوان فام فلاش نيوز.
4: موجز الثالثة. ديوان فام عسلامة. النقابة التونسية للبيولوجيين الخواص تقول إن مخابر التحاليل الطبية الخاصة تعيش وضعا ماليا بالغ الصعوبة جراء أزمة متواصلة ناجمة عن عدم خلاص مستحقاتها من الصندوق الوطني لتأمين على المرض منذ أكثر من 7 أشهر، معلنة عن قرارها تعليق العمل بنظام الصرف الدافع بنظام طرف الدافع ابتداء من 13 جويلية الحالي. ووضحت النقابة في بيان لها إلى رأي العام أصدرته اليوم الأربعاء أن الجلسة العامة استثنائية لنقابة المنعقدة أمس قررت تعليق العمل بنظام طرف الدفع بجميع صياغه الأمراض العادية والمزمنة ابتداء من 13 جويلية، على أن تتواصل خدمات التحاليل الطبية لفائدة جميع المضمونين الاجتماعيين المنضوين تحت نظام طبيب العائلة دون استثناء، مع اعتماد نظام الخلاص المباشر من قبل المريض لفائدة المخابر على أن يتم تعويضه لاحقا من قبل الصندوق الوطني لتأمين على المرض طبقا للإجراءات الجاري بها العمل. مدير الإعلام والاتصال ببورصة تونس لطفي الخزابي يؤكد أن العطب الفني الذي شهدته البورصة نجم عن خلل كهربائي وقع يوم الأحد وأثر على جزء من البنية التحتية للمركز الإعلامي الرئيسي للبورصة، موضحا في تصريحه لديوان فم أنه بمجرد تفطن إلى العطب قامت الفرق الفنية بتفعيل جميع إجراءات التشخيص واتخاذ التدابير اللازمة مع تطبيق خطة استمرار النشاط لضمان مواصلة عمل السوق.
5: حقيقة العطب فني ناجم عن خلل كهربائي خلال مساء يوم أحد من 20 جوان، أثر بالحال على جزء من البنية التحتية للمركز الإعلامي الرئيسي للبورصة. تفطن هذا العطب قامت فرقنا الفنية تفعيل كل الإجراءات خاصة تشخيص وخاصة اتخاذ التدابير اللازمة. طبقنا خطة استمرارية النشاط. قامت بورصة تونس بتفعيل موقعها الاحتياطي. هذا صار لنا إجابة قياسية موثوقة، خاصة حصص التداول يومي الاثنين والثلاثة والأربعة انطلقوا من الموقع الاحتياطي. بطبيعة الحال مش كل وسطاء خلال الأيام الثلاثة وصلهم في معناها بصفة واصلة.
4: وأكد الخزامي أن الخلل الفني الذي شهدته البورصة خلال الأيام الماضية تسبب في بعض التعطل خلال اليومين الأول والثاني، مشيرا إلى أن الوضع عاد إلى طبيعته وأن سير العمل أصبح سليما جدا، مضيفا أن بورصة تونس تستعد للعودة إلى العمل على موقعها الرئيسي يوم الخميس أو الجمعة بعد استكمال الإجراءات الفنية اللازمة.
5: شهدنا شوية برتيرباسيون النهار الأول والثاني، من الحمد لله معناها اليوم معناها الأمور رجعت سليمة جدا. الحقيقة في هذا الخضم زاد فرق الفنية للبورصة قاعدين منكبين على إصلاح بنية تحتية الموقع الرئيسي، وإن شاء الله يوم الخميس ويوم الجمعة إن شاء الله بالأكثر نرجعوا للموقع الرئيسي لبورصة تونس. الحقيقة ما شفناش معناها تأثر كبير من النشاط، ثم معناها حجم مبادلات محترم. الحقيقة احنا حاجة لده اللي بورصة معنا بوقت قياسي تحويل العمل على الموقع الاحتياطي، وهذا الحقيقة حافظنا على مرارية نشاط البورصة وخاصة مكننا المستثمرين من بيع وشراء.
4: الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل صلاح الدين السلمي يؤكد لدى حضوري في أشغال المجلس القطاعي للبنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين مساندة كافة هياكل الاتحاد وقيادته لنضالات القطاع. وأكد السلمي أن رفض تمكين القطاع من مطالبه هو موقف سياسي مبني على رفض الحوار الاجتماعي مع هياكل الاتحاد العام التونسي للشغل، مبينا أن غياب الحوار الاجتماعي هو سبب من أسباب التوترات الاجتماعية في عدة قطاعات. في العالم العقود الأجلة للنفط الخام الأمريكي تنخفض إلى 68.22 دولار للبرميل مسجلة أدنى مستوى لها منذ 27 من فبراير الفارط وفق ما نشرت وكالة رويترز للأنباء. نهاية الموجز الإخباري قدمته لكم أميرة مقني. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا diwanfm.net. إلى اللقاء.
0: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس 9.2. الموسيقى نون ستوب على ديوان فام.

يونفام. من الخمسة للسبعة تبدأ العشية ونشد معكم اثنية. الجمعية حاضرة والتكتيك معلومة وضحكة وبرشة عفوية. ناس الديوان باش يولي عادة تبع لكتو تفهم تضحك تنبر تعرف حكايات وبرشة معلومات مع سامح مفتاح والجمعية. تلقونا من الخمسة للسبعة من اثنين للجمعة كل عشية. ناس الديوان أحلى ناس.

0: Et maintenant, écoutez Extra Time.
1: 7 دقائق بعد الثلاثة متاع العشية. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في عدد جديد من إكسترا تايم، العدد الأخير اليوم إن شاء الله في برمجتنا الشتوية على ديوان اف ام الموسم الحالي 2025-2026. إن شاء الله في آخر الحصة نحاول ناخذ حتى كلمة من عند الأولاد بحذايا على هذا الموسم اللي يوفى، وغدوة إن شاء الله نبدأ معاكم في البرمجة الصيفية إن شاء الله غدوة وكامل أيام الأسبوع حتى 31 أوت باش يكون عندكم موعد كل يوم ثلاثة حتى للأربعة مع برنامج سبور ماك ساعة من زمان باش تلقاو فيها كل الأخبار الرياضية. هذي موعدنا بالنسبة للصيف. مرحبا بالناس اللي تسمع فينا الكل، معكم هاني إبراهيمي، نعديو معاكم إن شاء الله ساعتين حتى للخمسة. مرحبا بالناس الكل اللي تسمعوا فينا على الفريكونس متاعنا في الراديو في كراهبكم وإلا وين ما كنتوا، أيضا الناس اللي تفرج فينا صوتا وصورة على الشانيل اليوتيوب متاعنا ديوان اف ام لايف، كيف كيف الباج فيسبوك متاعنا ديوان اف ام وإلا سبور باي ديوان اف ام. سخانة طقس سخون، رد بالكم سيس روحكم الناس الكل، وحتى في الرياضة عنا برشا حاجات والأمور زادة سخونة برشا في برشا رياضات مش كان في كرة القدم. بعد شوية نعطيكم مواضيعنا بالنسبة لليوم. قبل كل شيء خليني نرحب بالناس اللي معايا اليوم كالعادة. نبدأ أول حاجة بالترحيب بنادية في الإخراج، أيضا وجدان ونورهان في الإخراج الرقمي، والثلاثي اللي معايا اليوم نبدأ على يميني ناصر البدوي. أهلا وسهلا.
2: أهلا بيك هاني، مرحبا بيك ومرحبا بالحضور ومرحبا بالضيوف. عندي واحد عندي برشا ما شفتوش من مشى المغرب ومرجع وعندي برشا ما شفتوش. مرحبا بالسادة المستمعين يتابعوا فينا كل، ان شاء الله نعملوا سواتي مزيان.
1: يعطيك الصحه ناصر. الدكتور سادة قحبيش اهلا وسهلا.
3: مرحبا بيك هاني، مرحبا بالخاين كل، مرحبا باللي يسمعوا فينا يتفرجوا فينا.
1: اللي ما شافوش ناصر عنده برشا هو خالد المولهي. خلود اهلا وسهلا.
4: مرحبا هاني، مرحبا صادق، مرحبا خونا الكبير وصديقنا ناصر البدوي. انا بديت وحشتو عندي برشا ما ريتوش.
1: انت كيزت معايا ثلاث اللي فات هو مش موجود.
4: مش موجود يصيف
1: تدخل
4: المغرب البحر.
2: شكون انا؟ لا شو البحر، بحر على الرقاد.
1: والله هو مغروم اكثر منك.
2: انا مغروم والله. انا تعرف ان عندي من عام خذيت عهد على روحي وقت اللي نلقى فرصه باش نمشي نعمل غطسه حتى بتاع ساعه نمشي او البوليون قريب نمشي نعوم ونروح وندوش وسلام والرحمه. ما نقعدش نستنى حتى ديبلاسي بنزر حمامات ديما وين تلقى اوبورتونيتي باش تعوم برا عومي
1: وبروجرام واحد. على كل مرحبا بكم الناس الكل، خالد ناصر وايضا الدوك. بعد شويه باش نبداو نحكيو على مواضيعنا اليوم. باش نحكيو على الحقيقه على برشا لي سوجي متاعنا. البدايه بعد لحظات باش تكون بموضوع كره اليد اللي الوزاره، وزاره الشباب والرياضه طبعا، تعين ابراهيم العقربي كمدير فني رغم عدم تقدمه بترشح للخطه هذه، وتصرف النظر عن الثنائي المترشح، الثنائي اللي قدموا ترشحهم طبعا وعملوا حتى لونتروتيان مع الوزاره وقدموا الاستراتيجيه تجيب المشروع متاعهم. نفهموا بعد شنو صار، شنية تفاصيل التعيين خاصة بعد تقدم الثنائي هذا اللي هما سيف الغرايري وأمين بن عمارة بشكاية جزائية لدى المحكمة الإدارية. بعد شوية يكون معنا في بالهاتف الصحفي زميلنا حاتم بن أمنا، ناخذ من عنده كل التفاصيل بما أنه ملم جدا بالموضوع هذا. أيضا نحكيه على جمعية الحكام اللي تحتاج على قيام الحكام بالفحوصات الطبية من مالهم الخاص، ناخذ التفاصيل مع رئيس الجمعية أمين بركلة بعد شوية. ونكملوا ديما نحكيه على التحكيم في كرة القدم ونهاية عقد جمال حمودي البارح 30 جوان، نهاية عقده بشكل رسمي. نفهموا هل سيواصل أم لا، هذا سؤال نحاولوا إن شاء الله نلقاو له إجابات من بعد. ساعتنا الثانية باش تكون مخصصة 100% لكرة القدم، باش نحكيوا على الميركاتو في تونس. السهيلي يغادر الأفريقي ويوقع مع الخالدية، الملعب التونسي يتعاقد مع السنغالي مامساليو تيون، وحسام تقاي يوقع لشباب الوزداد الجزائري. والختام كالعادة في النصف ساعة الأخير نحكيوا على كأس العالم، النرويج تقصي منتخب كوت ديفوار، الديوك الفرنسية تتلاعب بمنتخب السويد، ومواجهتين بين أوروبا وإفريقيا اللي لزم مواجهات بين إنجلترا الكونغو وأيضا بلجيكيا السنغال بالنسبة لليلة في كأس العالم. هذا يكون معنا في إكسترا تايم حتى للخمسة متاع العشية.
0: إكسترا تايم
1: كما قلنا البداية باش تكون بموضوع كرة اليد. في انتظار يكون معانا بالتليفون زميلنا حاتم بن آمن، نحاول نعاود نتصلوا به. كما قلنا شنو هو الموضوع، شنو اللي صار، كما نعرفوا انه كانت نجم وجدان سيحطنا البلاغ، البلاغ اللي كنا عديناها البارح اللي نشرته الوزارة على تعيين 4 مديرين فنيين في 4 جامعات. نحكيه على كرة القدم، كرة اليد، كرة الطائرة وكرة السلة. البارح حكينا على كرة القدم ورضا الجدي وحكينا شوية ونزيدوا نحكيوا الأيام الجاية، لكن في كرة اليد تم تعيين إبراهيم العقربي كمدير فني رغم أنه إبراهيم العقربي لم يتقدم بترشح للخطة هذه، معناها ما قدمش لمشروع لترشح لمشى الوزارة لحتى شيء. رغم هذا يتم تعيينه. أيضا إبراهيم العقربي متقاعد تقريبا عنده 11 سنة بالضبط، أيضا يبلغ من العمر 76 عام، بخلاف أنه يبدو أنه في بعض الإشكاليات الأخرى، وهذا يكون مش مهم، لكن الأهم أنه هو ما قدمش ترشح أصلا للخطة هذه، بينما الثنائي اللي قدم ترشح والثنائي الوحيدين اللي قدموا ترشحهم هما سيف الغرايري وأمين بن عمار. الثنائي هذا قدم ترشح متاحهم، مشاو قدام الوزارة، أعطوا الاستراتيجي متاحهم، لكن ما قبلوهمش، ما ندولهمش، وعينوا شخص آخر اللي أصلا هو ما عندوش حتى الرغبة باش يخدم. الناصر يضحك، بالله خلوني معك أنت الناصر، قول نجي الحاتم بالأم.
2: هو محليه واعد يلقى روحه في الدار، يلقى روحه مدير مدير فني من غير ما عنده حتى معناتها من غير ما يعمل مدمون، من غير ما عنده معناتها نقول احنا الرغبه انه باش يحب يخدم في الكرة اليد. اليوم ما نعرفش شنو التعيين هذا، شنو صار وكيف صار وعلاش صار، وشنو الحاجات اللي خلينا نعينه مدير فني ريتوريتي عنده اكثر من 11 سنه، عنده 11 سنه ظهر لي حسب المعلومات اللي عندي مش قاعد يمارس، مش قاعد مواكب، مش قاعد يتبع، مش قاعد. الرجل عايش كرة اليد، وتعرف احنا كل عام الكرة اليد ولا كرة الطائرة ولا كرة القدم تتطور من شهر لشهر مش من عام لعام، والناس هذوما يلزم يكونوا مواكبين. ما نعرفش شنو ما الشيء خلينا نعملوا تعيينات كيما هذوما. تو بعد اهل الذكر الحق هذوما المعلومات اللي عندي الاولانيين، لكن اهل الذكر انه تنجم تعطينا معلومات اكثر. اما انا المعلومه اللي عندي حتى قبل ما نحكيو في البلاتو هذا، انه سيد ذاكر روتريتي على روحه جاء لقى روحه مدير فني في كره اليد في تونس، ما نعرفش شنو الاسباب اللي خلته موجود
1: بالضبط هذا. وخالد زاد عندك متعلق قبل ما نمشي لحاتم بن امن، انتم ما كومش اهل اختصاص برشا في لوند، لكن خلينا ناخذ من عندكم تعليق صغير قبل ما نمشي لحاتم بن امن باش يفسر لنا، لانه موضوع وانه شائك جدا معنا.
5: والله شخلك هنا قاعدين نشبه، هنا قاعدين نعطيه فرصة للشباب شي يخدموا ويكونوا أجور ويعطيه بلوس للسبور في تونس. بصراحة أنا ما في الهوند بول عندي علاقة، نتبع شوية الهوند كل شيء، فهمت الدومين تاع الهوند بول يعني ليه قاعدة يصير فيه إيفوليشن كبيرة ياسر. راو اللي تشوف عندي اللاعب ساعات تفرج في ديناسيون كبار في الهاندبول، تشوف لي ترانزيسيون وناس تخدم حاجه يعني فارق التسعينات والالفينات وكل ذا اللي كل عام الاثنين تصير حاجه جديده. تشوف ما عادش بار اكزومبل الدومي سنتر، دومي سنتر تلقى الدور تلقى في بلاصه اخرى يلعبوا، فهمت يعني الافكار جديده والخدمه جديده والناس فما ايفوليسيون في كل شيء، بنات ولاد، واحنا نحبوا نوخروا بالتوالي، نحبوا ما نعرف السيد الحقيقه راني ما نعرفوش، نجم يكون قام والله اعلم ما نعرفوش، فهمت. اما تصورش انسان بعيد عنده سنوات توا باش حتى كانوا اجور يعني صعيب ياسر باش يعطيك حاجه يعني حاجه مواكبه للعصر واللي قاعد يصير كل يوم. احنا قاعدين بصراحه ديما نلوجوا في الترقيع، راهو الرياضه الهاندبول سورتو احنا توس بلاد هاندبول، راهو بلاد هاندبول، راهو الامكانيات اللي عندنا للماده الخام الموجوده بنات ولاد راهي حاجه رهيبه ياسر، ونورمال اون دومين في الدومين هذايا ما نقصنا حتى شيء. دونك ماذا بينا زاد الناس المسؤولين يفكروا شويه، يحلوا يشوفوا الزوايا الكل، يشوفوا العالم كيفاش قاعد يخدم، قداش الناس قاعد بلاد كيما مصر اليوم.
1: لك خالد شفت حتى جماعه كره اليد معناها مستغربه من التعيين هذا، مستغربه على الاخر جماعه كره اليد معناها، وحتى كريم الهلالي رئيس الجامعه حابينه يتدخل لكن ما حبش معناها يتجنب التدخل، يقول لك خلي الامور تتفض في الاخر بين الوزاره هي اللي عينت. دكتور نرجع لك انا مثال شن بعد كان تحب عن التليفون ومن بعد هاك انت كنت تحب تعلق
2: معنا. حاتم ادرى وسي حاتم تبارك الله قامه وشاعتينا اللي
1: بالضبط هذا هو زميلنا الصحفي سي حاتم بن امنة، اهلا وسهلا بك على ديوان فهم.
6: مرحبا هاني، مرحبا بالضيوف اللي معاك في البلاتو، تحياتي للدكتور الناصر خالد هكا معاك.
2: اي توحشناك يا سي حاتم، توحشناك راه
6: حتى انا توحشتك.
2: وينك يا حتى
6: على كل حال والله احنا باش ندخلوا في الموضوع. انا باعتبار كان احنا توا انا باش نحكي عمليا واجرائيا. سي ابراهيم العقلبي انا من خلال متابعتي لكره اليد، سي إبراهيم العقل قام من قامات في كرة اليد هذا لا جدال فيه
1: طبعا،
6: فهمت، ماناش نشكوا في قيمة الشخص ولا مقتدر ولا كذا. اللي صار هو توريط البلاء بتاع وزارة أربع مديرين فنيين. الإشكال اللي صار في البوليميك هو في جماعة كرة اليد، علاش؟ لأنه قبل كل شيء نعمل نظرة تاني للوزارة، هي بالقانون هي تعين المدير الفني
1: بطبيعة،
6: مدير فني تعينه الوزارة، حتى التجارب اللي صارت قبل هي تعين في نهاية الأمر، حتى اللي صارت بكل قدم هي تعين، لأنه يقع كونترا وكونترا يمشي للوزارة والوزارة هي اللي تأشر عليه. جاء القانون التلقيح اللي صار للدرنيرمو واللي وقع فيه الترفيع في أجرة المدير الفنيين، وبالقانون أنه القرار التعيين يكون منظر طرف الوزير. اللي صار أنه الوزارة أعطت وعمت للجامعات الكل أنه يزموا يعملوا مناظرة لانتداب المدير الفني، هذا مبدأ التناظر وهو مبدأ الشفافية في كل المجالات، وهذا تقريبا اللي الناس الكل انطلبوا به. اللي صار أنه وقع تكوين اللجنة، والبلاغ الوزارة قال لجنة استشارية، وعلى رأي اللجنة، اللجنة الاستشارية دي شكون فيها؟ فيها المدير العام للرياض، مدير رياض النخبة، مدير عام المرصد الوطني للرياضة، مديرين نتاع المعاهد الرياضية ثلاثة،
1: معاهد التربية البدنية
6: نعم تاع الرياضة والتربية البدنية كيما اللي نافتوا الكاف وسماخ وكاف، وثم مع كل رياضة يجيبوا ممثل من الرياضة هذيك في مثلا كرة القدم كرة اليد كذا. حبيت نقول معلومة من البداية، كان من المفروض أنه سي إبراهيم العقربي حسب المعلومات اللي بحوزت الوقع وقال اتصال به باش يكون هو عضو في اللجنة الاستشارية، لكن وقع التراجع عن ذلك وما ما ما ندور بعدين جت الدوسيات من جامعات تراجعون أنه فتح باب التراجع، المترشحين يبعثوا ترشحاتهم للجامعات، الجامعات تشوف الشروط، الشروط أنه يكون مستوى كذا كذا، ثم هذه الشروط موجودة من جملة الشروط
1: اللي تنطبق عليه الشروط يعديه الوزار.
6: من جملة الشروط لازم يكون مباشر ومعتش معناته مباشر، معناته أما يدرب ولا يضطر ينافس ولا يضطر في كذا، هذا ايش معناته مباشر، إلى جانب الشهادة العلمية والخبرة بتاعه إلى غير ذلك. علاش أكدت على الحكاية دي؟ باش من بعد نشوف التسلسل اللي حبيت نوصل له، علاش وقعت الزوابع هذه؟ وقع قبول الملفات الكل من جامعة كل، مثلا في كرة اليد، جامعة كرة اليد حال كان زوج ملفات برك متري الأولاني بتاعها، اللي هما سي أمين بالعمارة المدير الفني الحال والسيف الغرايب، هذوما أراد جامعة كرة اليد هذوما يستجيبوا للشروط المنصوص عليه في البلاء حالتهم. وفي اللجنة الاستشارية بتاع الوزارة نظرت صنعات المترشحين كل في الرياضات كل، في كرة القدم، في كرة السلة، في كرة الطائرة، وفي كرة اليد، وعملت أوتريتيا مع أمين بالعمارة ومع سيف الغرايري، وقدموا كل واحد وجهة نظر بتاعهم، وقدموا برنامج العمل واللجنة، وخذت كما يقولوها في اللقاء اللجنة شكلت ومشوا على روح. الناس كل في خضم هذا الكل نستناو، الناس كل نستناو في الإعلان الوزارة، قال الوزارة تعلن عن تعيين سيد إبراهيم العقربي. إبراهيم العقربي لم يكن في قائمة المترشحين ولم يجري الاختبار، هذا علاش وقعت الزوبعة. ثم السيد إبراهيم غير مباشر لأنه في التقاعد بتاعه كما أنا تقول غير مباشر في التقاعد، فهمت؟ هو غير مباشر.
1: شنو تفسيرك سي حاتم؟ كيف جيتم تعيين شخص غير مباشر وما قدمش ترشح؟
6: المعلومات اللي جاتني هابش المعلومات الأخرى اللي جاتني، عايش قلت لك هو كذب، قالوا له وقت اللي قالوا له نحوه من اللجنة، قالوا باعتبار أنه الترشحات اللي جاتنا ما ملتش العين، هكي المعلومات اللي قالت له ليه، فوقع الاتصال بيه وقالوا له سيقع الاختيار عليك أنت باش تكون أنت مدير فن.
1: يا أخي هو قال لهم أوكي وافق وتم تعيين.
6: هذا هو اللي صار، مع أنه هنا أنت تقول لي هنا أنا مثلا جامعة كوتلت صحيح مرضاش، ورئيس الجامعة كوتلت مرضاش ويقوم بما قام بمساعي كبيرة لإثناء الوزارة على هذا الاختيار،
1: لكن
6: أنا في رأيي أنا العمل اللي صار أنه أمين بن عمارة ولا سيف الغرالي استشكل المحكمة الإدارية هو إجراء قانوني ما يتبقى. ما فيش لا شك ولا اختلاف، وحق من حقوقهم، لأنه خاصة أنه العملية كانت ضد الإجراءات والسياق القانوني. هذا كان شيء علش الطعن جاء في المحكمة الإدارية، لأن المحكمة الإدارية هي تبط في مثل هذه القرارات، فمتع وزارة وزارة ولا إدارة ولا كذا الهيكل العمومي. ثم أنه كنت أتمنى أنت تقول أنت قلت أنه زي كريم الهلالي رافض وتور يبصني رافض رفضا باتا أنه يقع
1: وشي اللي أكدته وأنت قلت عمل مساعي زيادة باش يثني
6: خاصة وأنه هو يعرف والمشكلة هو حتى الدكتور ولا خالد ولا ناصر تو وقت تجيب أنت مدير فني صحيح في عين الوزارة من المفروض إذا ثم يقع التشاور حتى مع الجامعة تو أنت الجامعة عندها تو شهر ولا شهرين من يقع انتخاب
2: أهم حاجة أهم حاجة هو تشاور مع الناس اللي بيشتخدم معاها مع تسمح
6: يا ناس اسمعني بعد الجمعة هذه الجمعة هذه وقع انتخابها من جملة الأشياء على برامجها ولا لا
2: أي بالطبيعة يزم تجيب بروفيل اللي شبهها عليها هي والبرنامج متاعها
6: أشكو سي إبراهيم العجب وإلا إكس ريجريك أنا أشكو اللي هو احنا توديما نحكيه في الأمور النظامية والمنطقية
2: ايه.
6: صحيح الان هو مش ينحي برنامجه اللي هو في مخه ويطبق برنامج المكتب الجامعي اللي وقع الانتخاب فيه الانتخاب فيه والا العكس الجامعه تقول لا انا خويا الوزاره هاي قالت لي او عايز مدير فني ومدير فني هو مش يطبق برنامج هنا معناتها باش نخلو ازمه في ازمه
2: وسي حاتم انا نمشي معاك حاجه خير من هكا اكثر من هكا سامحني يا خويا انا مثلا انت سي حاتم من احسن الكفاءات اللي موجوده في تونس وانا اليوم وانا اليوم رئيس الجامعه التونسيه لكره اليد هكا ولا يا اخويا انا وياك ما نتفاهموش عندنا نبذه ما بيناتنا عندنا ما نحملوش بعضنا ما نجموش نخدموا مع بعضنا وين بتجي مصلحه نتاع كره اليد التونسيه مع بالحق معناتها كي نحكي على كره القدم كره اليد لازم فما تنسيق ما بين الهياكل وما بين الوزاره معناتها بالعكس احنا يلزمنا ننظموا ونأطروا ونعطيوا كل الظروف للناس باش تخدم في ظروف طيبه هذا المعمول به هذا المعمول به
1: صحات
6: علاش هو قلت لك يا ناس اشبط هي اجرائيا العمليه غاز لانه سواء كان امين بن عمار ولا سيف الغراي يقدموا برامجهم وفق رؤيه معينه وفق ترتيبات معينه تجي انت الدوسيات هذوكم حتى يا سيدي حتى هذوكم ما يستجيبوش للشروط نفرض ما يستجيبوش للشروط وبرامجهم غير مقنع قانونيا
1: يجب تعيد فتح مره اخرى صحيح كنت نقول لك يا سي حاتم تو هما كان النجم نرجعوا حتى نتاع الشكايه هاو شكايه الناس تفرج فينا تو على فيسبوك على يوتيوب تشوف فيها نص نتاع الشكايه في المحكمه الاداريه نتاع ايقاف التنفيذ اصلا سي حاتم كلمه انه انت قالوا لك ومتاكد ان اللي نفس الكلمه اللي قالوها لك قلتين على مملاوش العين اونتر بارونتيز حتى كي هم مملاوش العين قانونيا تعاود تفتحوا بالترشحات تعاود ترشحات اخرى كيف كيف وتعاود تشوف
2: مش كيف تعمل الحق سي حاتم تستنجد معناها ببروفيل اخر ولا بخبره انت كلجنه نحكي قانونيا انت ادرى منا بقانون نتاع
6: اللجنه انا اخرج اللجنه تقريرها ما تضمنش فيها حتى الا من بعيد ومن قريب سي ابراهيم
2: العايد معناها جوست اللجنه رفضتهم وكهو
6: يناجبكم
2: هذه معناتها
6: اللجنه رفضت ولا ما رفضتش اما انا بالنسبه لي نفرض ان اللجنه رفضته المنطق يقول نعيد فتح باب الترجعات من جديد
1: بالضبط.
6: اذا كان المره الثانيه والنصر انه ويقع التنصيص في فتح باب الترجعات من جديد اذا لم علما وانه اذا اللجنه رات كذا فيمكن تعيين شخصية أخرى ذات كفاءة وكذا كذا كذا
1: بالضبط مش من أول مرة مملاوش العين أنت بارونتيز ديريكت نجيبوا عبد شخص نعينوه احنا كما نحبوا أيضا مش مشي معك أكثر سي حاتم بعد اللي صار هذايا مخالفة القانون في الأخير هذه مخالفة قانونية واضح جدا والدليل هو شكاية تقدموا بها معنى المحكمة الإدارية هل هذا نجم
6: هو يكون المحكمة الإدارية مش تبت إذا إن شاء الله هم حاطين ما استرجع النظر أي أرى وقت تبت في هذايا وقت فك القانون أشكو الوزير عنده الحق في مثل هذه الحالات باش يعين مباشرة وإلا يلزم بإعادة فتح باب الترشحات
1: به نمشي معك أكثر هل الشيء اللي صار هذا الكل هل هو مخالف لقوانين اللجنة الأولمبية الدولية نحكي والاتحاد الدولي لكرة اليد هل النجم يكون عرضة لعقوبات
6: لا بعدوش حتى دخل بعدوش حتى دخل لأنه كل بلاد الاتحاد الدولي ما يفرضش
1: ما نحبوا نفهم
6: لأنه كل بلاد عندها قوانينها هو طبعا هذايا القانون التونسي أنه المدير الفني باعتبار أنه هو تخلصوا سلطة الإشراف مباشرة
1: فتعينوا هي لكن طريقة التعيين مخالفة للقانون لكن طريقة التعيين مخالفة للقانون هذايا الإشكال
6: هذا هو. وخاصة هو كان قبل ما كان الشيخ أعلن تناظر قبل الوزارة تبع الجامعة اللي صاير به قبل العملية هذه قبل كان بكل جامعات تبعت الجامعة للوزارة اسم ولا فيه تقولوا هذين حبوا نسميه مدير فن يجيها قرار بالتسميع وفقط. هذه الأول مرة وقعت تناظر بالطريقة اللي يرى
1: كيف وقعت تناظر نعمل التناظر على قاعدة وبأسس قانونية
6: على قاعدة صحيح
1: بالضبط هذا هو. يعطيك الصحة سي حات مرسي بكو على كل الإيضاحات هذه.
6: أنا ممنون زادة اللي شاركت معاكم ولي سمعت أصدقاء نحبهم من أزهم برش
2: خلص قاوة خلص قاوة
1: حتى احنا نعزك برش
6: خلص قاوة
2: يا سي حاتم يا سي حاتم القهاوي والجزوز والريستورونات والعشاوات ماذا بيك ما تحكيش فيهم مع ناصر راو عنده كرني معبي يا سي حاتم بن آمنة يا سي حاتم بن آمنة ما تستنى شيء من عند ناصر بتترعم جاي بسيزون جاي
6: أبو الدكتور وما ما يخلص
2: عاد هو يعرف حاتم
1: يعطيك الصحة سي حاتم شكرا لك على كل التفاصيل هذه. هكا نكونوا كملنا الموضوع نرجع لك انت الوحيد اللي ما ليتش بدالك دكتور تفضل خلينا نرجع لك ميسالش ما نحبش انا خالد وناصر يسالش انت شنو رايك في اللي صار هذا في 30 ثانيه كنت حاب خلينا نعرف
2: سؤالي باش نسالو تبارك الله انت تيتي انت وناصر معناها وزافيتي دون لاكسيون معناها هذاك هو السؤال يطرح نفسه معناها نمشي معك بعد من هكا كان اللجنه رات اللي كانوا لي دو دوسيي ما يستجيبوش للكريتير ولا ناصر اسكو سي بوسيبل باش هي تمشي تعين ديريكتومون ولا لازم تتعدى حسب رايي معناها فما قانون داخلي معناها ال ستاتيو سور سا
7: يربط الناس كل
2: يربط صحيح نورمالمون معناها كيلكان كي نا با بريزونتي الدوسي بتاعو نورمالمون ما نعرفش بوتيتر عندهم اكسبسيون بوتيتر عندهم من جو سي با اون اوبليغاسيون في الوقت باش يعينوا
7: نجم يكون عنده نص قانوني نجم يقول الوزير يشوف مصالح ولا اللجنه تشوف مصالح تنجم تشوف كفاءه
2: خاطر ما نتصورش
7: ولا تنجم كفاءه عندها شهاده
2: صحيح ما نتصورش معناها
7: نتصور مبني على حاجه
2: صحيح ما نتصورش لجنه وباش خرج قرار دون سو سونس معناها ما تستندش على معناها فصل ولا مستندش على سوبور جوريديك معناها
7: سورتو العينين كل عليها الحكايه انت مش, مش مش مش متعديت ديسكريتمون مش
2: اي سوبوزون عيننا سوبوزون عيننا سي ابراهيم سي ابراهيم حاضر سي ابراهيم معناها توا ينجم يباشر توت سويت سوبوزون نحكي
7: ما
2: نعرفش معناها يا بلوزيور بوان دانتيروغاسيون
1: على كل وزارة الشباب والرياضة معناها الباب مفتوح امامكم اذا كان تحبوا اي توضيح ولا تكلمونا والا اي حاجة باش توضحوا الموضوع هذا مرحبا بكم سواء اليوم والا غدوة كما قلت برامجنا في البرمجة الصفية من 3 ل 4 كل يوم مرحبا بكم واحنا راه حاولنا نتصلوا لكن معناها ما نجمناش نوصلوا حتى نتيجة خالد في 10 ثواني
5: شوف في الاخر شوف احنا اليوم ما بين دو بول ما بين قوة السلطة الإشراف والناس المشرفين ريالمو على الأمر في الآخر لازم توافق اليوم أنا نقول لك أنا باش نخلص الآخر يقول لك أنا مسؤول على التخطيط أما في الآخر لازم توافق كل المصلحة خاطر اليوم مش تحط إنسان مع طرف بركة مهوش مهوش من طرف الآخر
2: دونك ديك ما في مصلحة
5: صحيت شو مالي كونديسيون باش يخدم فيهم باش نجم يخدم ليه دونك في الآخر لازم الناس الكل تحط المصلحة الوطنية ومصلحة الهوندبول والفوتبول واللي هو قبل كل شيء
1: واضح يعطيك الصحة خالد فاصل قصير وراجعين باش نحكيو على موضوع آخر نحكيو على كرة القدم لكن نحكيو على الحكام اللي يبدو أنه فما إشكال صغير بين الحكام والإدارة الوطنية للتحكيم بخصوص الفحوصات الطبية اللي تسبق بداية الموسم نفهم كل التفاصيل بعد لحظات مع الناطق الرسمي لجمعية الحكام أمين بركل.
0: إكسترا تايم. إكسترا تايم.
8: بوبليسيتي.
9: الو صافا
10: هاني ريكس جوي بي
9: في سخانه
10: اي شريت كليماتيزور ماكسويل يو ار 7 انفرتر اولترا تروبيكال ايكونوميك سيلونسيو وفيه 7 سنين غارانتي على الكليماتيزور الكل
9: تي على الكومبريسور
10: ليه على الكليماتيزور الكل
9: على كل شيء
10: اي موتور سبليت وحتى تيليكوموند زيد
9: اه توا فهمت عليه جوك بيه
10: الاول مره في تونس 7 سنين غارانتي على الكليماتيزور الكل جوك بيه مع ماكسويل
11: ماكسويل فور بيتر life.

0: اكسترا تايم سبيسيال مونديال
1: 31 دقيقة بعد الثلاثة رجعنا لكم في اكسترا تايم باش نحكيو على الحكام. والبارح جمعية الحكام التونسيين تنشر بلاغ على صفحتها الرسمية, بلاغ مطول الحقيقة لكن في اجمال ويحكي على انه الإدارة الوطنية للتحكيم او حتى الجامعة, نحكيو على إدارة التحكيم على الاقل, اللي طالبت من الحكام انه يقوموا بالفحوصات الطبية اللازمة قبل بداية كل موسم من مالهم الخاص, وشيء ذا يبنو انه اثار استياء الجمعية, وتقول ايضا انه ما يزيدش انه الحكام يعني بمعناه ما يزيدش الحكام ما خذوش مستحقاتهم منذ أشهر كبيرة برشا, وأيضا باش يعملوا هذية على حسابهم الخاص واللي هم أصلا الحكام ما عندهمش معناها أموال وعندهمش ما خذوش مستحقات متاحهم. نفهم التفاصيل هذية الكل في المباشر مع رئيس جمعية الحكام التونسيين أمين بركلة. أمين أهلا وسهلا بك.
2: أهلا وسهلا هاني, أنا كاتب عام
1: كاتب عام جمعية التونسية لحكام كرة القدم. به واضح لا.
2: اللي قلته تقريبا هو لخص نص البيان. البيان جاء في علاقة بالوضع العام للتحكيم في خصوص عدم خلاص الحكام. نعرفوا اليوم عامين ونص الحكام هم خالصين مع وعود بتسوية الوضعية قبل بداية الموسم من قبل المكتب الجامعي في الجلسة اللي جمعتنا بهم في شهر جوان الماضي, لكن ما رعنا إلا في ظل الصح المالي الحقيقة هذا الكل يتم طلب هو حاجة بروتوكولية سنوية يعني عادية روتينية تصير كل قبل بداية موسم, يطلبوا إما سيرتيفيكا وإلا يطلبوا من عند نمشيوا لمراكز الطب الرياضي, لكن مراكز الطب الرياضي ما عندهاش كل يعني في البروتوكول متاعها تطلب ديزاناليز وتطلب لبعض الحكام ديسكانير كارديو تيست دي فور كل واحد وحسب الوضعية. للأسف الشديد مراكز الطب الرياضي في تونس كاملة ما عندهاش يعني ما غير قادرة على ضمان العملية الكل, دونك يطلب منك بستعمل التحاليل البرا وتعاود تجيبهم ولا تصور هذو ما كيف تجيبهم لهم التحاليل وتصور وكل يتكلفوا في حدود تقريبا 300 دينار 350 250 حسب المنطقة وحسب الحكم وحسب الظرف. ذول اليوم إثقال متجدد لكاهل الحكم. احنا كنا رسلنا إدارة التحكيم نهار 19 جوان لفتنا نظر حول الوضعية, نوهنا لها بالتعاقد التأمين اللي أبرمته الجامعة واللي كنا نوهنا به فور نزوله واعتماد الحكام, لكن لا مجيب لا تفاعل, بل بالعكس انه حتى الحكام يعني في تحركات فردية ولا جماعية في اللي جروب اللي بيناتهم واللي تجمعهم إلا أنهم يلقوا التهديد والوعيد من عند مساعد المدير في تعامل يعني كأنهم رافضين الحكام, ما عندهمش حق يعبروا ما عندهمش حق يقولوا لا, بالعكس يعني لازمهم يكونوا في حالة خضوع ويمشيوا يزفروا ويمشيوا يعملوا فيزيت ميديكال ويعطيوا فلوس من جيوبهم أكثر من التضحيات, من بعد يتشبوا ومن بعد يتهانوا ومن بعد إدارة التحكيم تخرج لهم عقوبات يعني لهم محميين من عند حد طرف ونزيدوا نقول لهم بالله يا زيدوا من عندكم. دونك الحقيقة هالاستياء هذا جمعية توسيع الحكام كرة القدم عبر فروعها اليوم تلقات الإشعارات أيضا من عند الحكام, وطبعا تفاعلنا باش نعبروا للرأي العام بخطورة الوضعية ونلفتوا انتباه يعني الجامعة ونلفتوا انتباه جدا سلطة الإشراف, لأنه أنا كنرى أنه جمعنا لقاء بسيد الوزير في أكتوبر 2024 على إثر تحرك الحكام في أكتوبر 2024 وقت اللي رأى سيد الوزير اليوم والجامعة تسير لكرة قدم وكأنها إدارة مركزية بوزارة الرياضة ما هيش مجرد هيكل مستقل ولاهي بها صباح وليل وعشية, وقت اللي رأى سيد وزير الرياضة يقابل في إدارة التحكيم أربع مرات في عام ونص ويمشي ويتحول يقابل الأندية والمكتب الجامعي في مقر الجامعة وما يتلفتش للحكام, اليوم صيحة فزع لهذا الوزير باش يتحمل أيضا مسؤولياته تجاه الحكام لأنه راهو التحكيم ماهوش قطيع وماهوش بني ويوي كما يعتقدوا البعض أو كما يروج له البعض. أنا نقولوها ومن توا قلنا راهو البطولة لن تنطلق إذا ما تمش تصوية وضعية الحكام.
1: نعم هذا يبدو أنه تهديد واضح معناه من الحكام أنه في صورة عدم حصولهم على مستحقاتهم ما همش شي حق من المقابلات في البطولة هكا أمين.
2: مش تهديد مو تهديد هلا حسبني بيه حسبوني بيه الناس الكل, ثم فئة كبيرة برسة تعول كثيرا على بث الفتنة الداخلية وعلى ضرب الصف التحكيمي لأنهم تعودوا على تسيير الأمور بضربين راس براس. نأكد لهم
1: شكونهم يا أمين يا أمين شكون هذوم
2: المسؤولين لا مش شكونهم مش شكونهم المسؤولين أنا واضح هاني المسؤولين المسؤول في تونس بنسبة 90% كيفية

0: لهم تي لهم
1: فما ناس عندها رد خبر في كل القطاعات علاش نقلبوا
2: به امين خلينا نمشي معاك بالحاجه تو نجيب الموضوع هذا خلينا نبدا بالحاجه الاولى على الحكايه انه الفحوصات الطبيه والكل احنا اليوم كنا في اتصال مع سيد رضا فهمي ياكد هذا باش ننقل انا الكلام اللي قاله هو اكد لي انه لازم ننقلوا الكلام هذا وانت بطبيعه عندك تعليق قل لك احنا تفهمنا مع الحكام وانا راني موجود اي حكم يتصل بي نهز عليه راني تفهمنا معاهم اي حكم باش يعمل فحوصات البرة معناه ويجيب لنا فاتوره اللي فيها قداش المبلغ اللي عمل به الفحوصات احنا باش تكفلوا ورجعوا له المبلغ هذا يقول لك هذه حاجه مفروغ منها وتفهمنا ديجا معاهم يقول لك انا مش نقعد نخرج كل مره ونفس حاجه هكا حاجات هكا تفهمت فيهم مع الحكام مباشره وواضح معناها كلام ويقول لك باش يرجعوا لهم فلوس
1: لازم نتفاعل بتفاعل وللبلاتو
2: بالطبيعه هاي تفضل
1: يعني شي رضا فهمي مثل الاداره ولا لا
2: اي
1: ما ضر الاداره لو هبطت بمكتوب نوت انترنت للحكام تقولهم براو اعملوا الاختبارات نتاعكم واحنا تو الجامعه توصل لكم القدم تتكفل بالترزيع كل ما تلقات فاتوره في الموضوع
2: اي هو ما هبطش نوت انترني يا اخي هو حاسب الكلام اللي فهمته منه انه اعلم الحكام انه باش يسترجعوا الفلوس هذا اللي قاله لي راه
1: اعلمهم كيف اعلمهم
2: حقيقه ما سالتوش على الطريق اللي قال لي اعلمتهم وقال لي انا هي حكم يكلمني راني نهز عليه التليفون ونجاوبه معناه
1: انا على مسؤوليتي اليوم واعتبروا هذا اخر تدخل مني انا في الشان التحكيمي اذا كان قبل الحوار نتاعي توا هبطت نوت انترن في اي مجموعه اتاكد انه الحكام قالوا لهم امشيوا واعملوا واحنا نرجعوا لكم انا ننسحب اكثر شيء هذا هو اللي ما فماش وهذا هو احنا اللي طالبينه
0: امين تفضل كمل الفكره
1: الكلام هذا ما يتقالش براو تو كذا احنا الناس المسؤوليه والمسؤولين والمؤسسات التي تحترم نفسها وتحترم منظورها تهبط نوت عليه خاطر غدوة انت بس لازم تحاسبه رضا فهمي ولا غير رضا فهمي ولا مين بركلة اليوم مسؤول ولا غيره
2: أيه.
1: حاسبني بحاجة موجودة ثقة في الوثيقة مش هكاك برا اعمل الحكام عارف عنده ثقة لحكي مش اكثر من مرة ناس ضربت ومعوضوا لهمس وناس ضربت وعوضوا لها وكل مرة احنا وشكونوا حبيبنا مش حبيبنا نعطيه في تسبقة للحكام خاطر عنده معروسات اصحابنا وناس اخرين خاطر ماهمش اصحابنا ومحسوبين على شقيقهم ما نعطيهمش خويا نظم المساله خويا باش ما نقولوش لا هذه مجموعه رد خبر ولا هذه مجموعه اكس ولا مجموعه اي نحن نطالب بتنظيم المساله
0: امين بالله انا فما حاجه اللي ينبكي انت تحكي فيها وانا معناتها نخمم فيها ما ذر انه اليوم الجامعه التونسيه لكره القدم تمشي للسنتر هذوما والسنتر نتاع الراديو تعمل كونفنسيون معاهم وتعطي دي بون كوموند للحكام هذوما باش يعملوا الفحوصات نتاعهم بعد تتحاسب ما بينهم وبين الجامعه التونسيه لكره القدم هذه صعيبه باش نجموا نعملوها معناتها العمليه وتكون تنظم خير وفي الولايات الكل تبارك الله عندنا معناتها من الكفاءات الطبيه وعندنا من السنتر وعندنا الحاجات اللي تنجم تنظم الموضوع هذا
1: انا خليني نكون امين مع الناس اللي تسمع فينا باش نفسر لهم العمليه يعني باش العباد ما تفهمناش زاد بالغلط باش نكون امين جدا مع مع المكتب الجامعي ومع الجامعه ومع المعمول به هي الجامعه تبعث الحكام للسنتر مراكز ما مركز تونس نابل الكاف وين سوسه يغلي وجابس هذوما اللي فما ما نعرفش قفصه فيها ولا لا تبعث بونت كوموند باش تمشي تعدي لكن احنا في اللي سونتر ما ندفعوش فلوس
0: صحيح.
1: لكن اللي سونتر ما عندهمش الامكانيات نتاع لي زناديق
0: والتجهيزات
1: والتجهيزات باش يعملوا دونك هو يقول لك مشكورين الحقيقه ونحب نوجه تحيه كبيره برشا للاطارات الطبيه في كل مراكز الطب الرياضي في تونس المجهودات اللي قاعدين يقوموا بها وكبيره كبيره كبيره برشا يعني مشكورين الحقيقه لكن على ديكسترا اللي يطلبوهم ما يتعاملوش انت هنا قلت كلمه مهمه قلت ما ضر لو نشوفوا مثلا سونتر موجودين في تونس كامله على الاقل كل ولايه فيها مركز تاع رنين
0: مغناطيسي
1: يعني وفما كل فما على الاقل واحد اناليز وفما يعني موجودين لابوراتوار وكل هنا
0: يسهلوا العمليه على الناس الكل
1: هذا احنا سوا طبنا يا سيدي اكثر من هكا ما سي رضا قال رجعوا لهم يا سيدي رضا اونيدي هبط نوت للليزربيتر قل لهم راهو تلتزموا الجامعة التونسية لكرة القدم باسترجاع أي مصاريف في إطار الاختبار الطبي وفق ما يتقدم به من طلبات من قبل مركز الطب الرياضي مرضى عن النظر تو الناس تمشي خلصوا بعد أنت ترزع لها
0: والله يمين أنت قاعد تتكلم تو وأنا قلبي يوجع فيا للأمانة بصراحة
1: على غالب
0: تعرفش علاش نقول لك على خاطر كان اليوم نحكيه على فحص طبي ومشاكل بتاع

0: تبي بالنسبة للحكام تاعنا ما ليش قاعدين نحكيه على تطور الكرة التونسية ومش نحبوا نمشيوا بها لبعيد ونحبوا نهزوا حكام تاعنا في المستويات العالية معناتها بالحق راو اليوم راو اللي قاعد نقولوا فيه راو مش مفروض ما نحكيوش عليه أصلا معناتها هذا موضوع داخل داخل داخل في الحاجات الطبيعية نحكيوا عليها
1: لا كان نحكيه وأنا ونتمنى الحقيقة أنا كل تمني ليا أنه مع نهاية عهدة السيد المشرف العام السابق في جمال الحمودي أنه يصير في في في في بلاتو نسمع وجهة نظر السيد المشرف العام السابق ونسمع احنا كتقييم الناس اللي ترى الإدارة مشيت في حاجات وما مشيت في حاجات وخاصة داخل المنصب خلينا نقيمه بهدوء هذه المرحلة وبتجارب بعيدا عن منطقة والله يديه كانت فينا والله الاخرين نبر علينا والله لم يحبوناش يا سيدي احنا نحبوكم ونعزوكم ونحبوا نجاحاتكم وفي نفس البلاتو هذا وهو الدكتور حاضر في نفس البلاتو هذا لا مهمة هذه بلا نقطة يعني
2: اي ديجا احنا مش تعدي تو باش نحكيوا على جمال الحمودي لانه مصير مازال مش معروف ومستقبله وحتى احنا نحاول نتصلوا به ماهوش موجود معناها مشكلة زادة هذية معناها جمال الحمودي بيجي ونحكيوا عليه اخر كلمة
1: ماهيش مشكلة انا كلمة اخيرة نقولها انه في نفس البلاتو هذا ويعرف اكثر واحد دكتور خاطر يسمعني برسا في ما بين تاسعة وهنا الديوان انه وقت
0: حتى في الديوان سبور نسمعوك راه
1: لا حد هذاك تفرجوا فيه في المفيولة نحكي سوا انا
0: غادي نتفرج
1: انه وقت اللي صارت حاجات ايجابية رانا قلنا حاجات ايجابية وقت اللي فما اخلالات رانا مش نقولهم يعني والله العظيم لا عندي حتى هدف لاستهداف اي شخص معين حاجة بركة قبل ما نختم كان تحب بخصوص الضبابية وباش نوضع رسالة للمكتب الجامعي كان تسمح
2: يعني اي تفضل
1: رجاء لا تجعلوا من ورقة التحكيم ورقة تفاوض داخلي فيما بينكم في عملية التقييم ورجاء لا تجعلوا من ورقة جمال الحمودي في المواصلة معاه ولا وضع حد لي كورقة تفاوضية ونطلب من في جمال الحمودي انه ما يسمحش لنفسه باش يكون باراشوت لأي كان في المرحلة المقبلة لأنه التحكيم التونسي يستحق بحق تحقيق تطوير وبعيدا عن كل الإملاءات لأنه لرينا في آخر الموسم لا يجب أن يتكرر
2: واضح حميم بركالك يتبع عام جمعية تونسي الحكام يعطيك ألف الصحة موضوع كبير الحقيقة وباش نواصلوا مسيرش نواصلوا نحكيوا على الموضوع هذا باهي نستناو انه رضا فهمي السيد رضا فهمي يهبط نوت كما قال امين بركال للحكام انا راهو فهمته من كلامه اللي مصباح انه اعلم الحكام هاو امين يقول ما علمهمش دونك هنا لازمنا نعرف نفهم وشكون صحيح وشكون الغلط مسيرش كان فما ما فهمش نوت يهبط لهم نوت ولا يهبطوا بلاغ زاده على الباج قبل في وسط الموسم
0: ولا يتكلم على يوضح
2: صحيح ولا طلبت منه يتكلم يقول لك انا ما نتكلمش وما نردش مسيرش هاكم في وسط الموسم تهبطوا في بلاغات كل يوم وعقوبات وكذا هبطوا بلاغ ثلاثه أسترا اكتبوا فيهم باش كم ياخذوا مصاريفهم وفلوسهم بعد ما يعملوا فحوصات قدام الناس الكل وحتى انتم كاداره وطنيه للتحكيم تبريوا ذمتكم وتكونوا قدام الناس واضحين مع الناس الكل ما غير نوت داخليه وهاو هذا كلمتوه وهذا ما كلمتوش وندخلوا في الحاجات هذوكم بلاغ قدام العموم وتوفى الحكايه توفى معنا في خمسة دقائق به واضح نمشيو نحكيوا على جمال الحمودي كونترا وفى البارح 30 جوان ناصر مستقبل مازال ماهوش معروف بالنسبه لجميل حمودي مع الجامعه التونسيه لكره القدم حتى الان لا فما تجديد عقد لا فما اعلان من الجامعه انه لن يواصل ضبابيه كامله الحقيقه والسيد جميل حمودي حسب معلومات موجود في فرنسا الان مش موجود في تونس
0: بالطبيعه وقت اللي نحكيوا على هيكل التحكيم وخاصه بالخدمه اللي نحبوا نخدموها وبيعات هيكله الحكام الشبان نتاعنا معناتها اليوم الى حد الان المفروض هذا يصير قبل بصراحه انا قبل ما يوفى العقد نتاعو اسكو كي باش نكمل انا معاه وباش نجدد الثقه فيه ونعطيه فرصه اخرى ولا لا ولا باش نمشي في تمشي اخر سيرتينمون اعضاء المكتب الجامعي والرابطه اللي هما الناس اللي هما عندهم ادرى عندهم الشيفر عندهم التطور عندهم الامكانيات اللي تعطات للناس هذوما باش تخدم باش نشوفوا اليوم شنو نجموا نعملوا معناتها في المرحله الجايه الى حد الان مازال ما عندنا حتى خبر ما عندنا حتى موضوع الى حد الان مازلنا في الضبابيه حان الوقت ذا اللي باش اعضاء الجامعه التونسيه لكره القدم رئيس ولا نائب رئيس ولا ناطق رسمي تاع الجامعه التونسيه لكره القدم يحكيونا في الموضوع هذا خاطر الموضوع هذا راهو مهم من اهم المواضيع اليوم شفت نحكيوا على حاجات معناتها المفروض ما تحكيش عليها في الميكروات وما نسمعوش اليوم الفحوصات الطبيه وما مشاكل جانبيه ومشاكل بديهيه نقول انا بنهايه الامر مانيش نحكي على حاجه راهي اللي حاجه كبيره برشا نحكيوا على 300 الف و350 الف اليوم مشاكل ظهر لي. تأكد اليوم فما برشا
3: مشاكل 50 يجيو 15000 دينار
0: يحكي فرغة ما
3: تبقى. يعني احنا اليوم نغزروا معناها حتى في التيوري متاعنا حتى في هنا نقولوا في التجسيد وتشخيص المشكله لابوان دو لايسبرغ هو المنتخب الوطني من فوق بكل فيه سفينه ماشيه
2: هو راس الهرم كل قدم التونسي
3: سفينه ماشيه ترى في بوان دو لايسبرغ ثلج طرف ثلج طالع هو المنتخب خرج بها زائم مذله جدا خلينا نقولوها لكن بعد سفينه كي باش تطنبش في البلوك تاع الجلاس فما
2: اللي تحت الماء ذاك الكل ما يبانش
3: اللي تحت
2: واللي هم المشاكل الشيء
3: اللي يحكي فيه ناصر اللي الحكام مش خالصين الحكام همش متفورمين الحكام يترنوا على أضواء السيارات خنسين اللي الحكام ما عندهمش فلوس متاع شو اسمه كما يسابيل تاع الفحص الطبي
2: حتى طريقة التعامل حكاية الكامين
3: اللي ديجا فهمتني الشبان ما همش قاعدين يترنوا اللي التكوين مش فهمتني على
2: اللي فما عزوف أصلا مش شبان
3: اللي يمشي وقتها تحكي دو لايسبرغ اي دا كوردو اوكي متفهمين المنتخب في حلة خايبة ما صارتش هي ما أهبط بشوية البازة تطرى المشاكل اللي كنا نحكي عليهم ما تحكيش عليهم أصلاً إذا من ما يتجبدوش دي فورماليتي معناها
2: في بطولة متاع هوات ما يتجبدوش معناها فما بالك بطولة محترفة
3: للفورماسيون دي فورماتور والديبلومات كيفاش تتعطى
0: الجمعيات تعمل فيزيت ميديكال كل جمعيات كل أول موسم يمشي يعملوا فيزيت ميديكال يعملوا معناتها تو بريف دي فور ويعملوا دينيميك معناتها باش بورافوار هذاك السيرتيفيكا باش ينجم ياخذ بها ليسونس جديد
2: بيان سور الجمعيات الكل حتى مش محترفين الناس حتى في الرابطة الثالثة يعملوا
3: بدون استثناء
2: معناها جمعية في رابطة ثالثة تنجم تعمل فحوصات وانت كإدارة متاع تحكيم اللي هي في تونس
3: حكم البرومية ديسيدور تاع الماتش راهو في تونس راهو نبداو متفاهمين والبلدان الأوروبية احنا بساعات ناس نتفرجوا على الشامبيونز ليغ ما شلقش بيه شكون الاربيتر ما تراشي تراه كان كيزفر من الاول وتراه كيزفر من الاخر احنا في تونس الحكم عنده اون بلاس تري تري امبورطونت خاطر اول حاجه معناش ثقه في بعضنا وثاني حاجه كون لو فيو با مازالوا فما دي ديفايونس في البيرفورمانس نتاعو لي ديفايونس هذوما علاش خاطر ما عندوش تونو خاطر ما عندوش انترينمون لائق على خاطر ما عندوش شهريه في وقتها تصب خاطر ما عندوش فلوس على خاطر مش قاعد يعمل فحص طبي
2: في خاطر اصلا حتى الشهريه لا ترتقي باش تكون حتى على حكم
3: على يمشي على كرهبته خطر يتعرض للعنف
0: يخي فما مشكل آخر سامحني أنا اليوم نحطه في الضغط على الحكام على 350,000
3: صحيح.
0: اليوم أنت معايا وأنت ضدي وأنت ما ماشي وأنت ما مشيتش ليش هذي الكل معنا خطر 350,000 300,000 اليوم نعمله في الزوبعة في فنجيل معناتها بالحق رأو اليوم هذا أنت معايا وأنت ما مشيتش معايا وأنت ضدي ما وعمل رجلمون انتريور معناتها يتمشى به الناس الكل وورقة تمشي تتعطى للناس الكل وتمشي
3: على أبوه في كل الولاية
0: معناها والفيدراسيون تتعادي تون... باش تخلص
3: في تونس الكبرى اعمل زوز اعمل واحد في الشمال الغربي اعمل في سوسة اعمل في صفاقس اعمل في مسيح
2: علما انه الفيدراسيون علما انه الفيدراسيون وقرروا تفكروا ما نجمش نسمي لكن مازلت كي عملت كونترا مع شركه نتاع تامين ارجعوا تو تفهموني على شنو نحكي مش نسمي الشركه شكون
0: مش هذا المشكل مش هذا ما هاني مش هذا المشكل
2: كنت نجم تعمل
0: المشكل على حاجات بسيطه كما كان يحكي لك شنو نحكيوا على هيكل راهو جامعه تونسيه لكره القدم اليوم شنو المانع باش تمشي تعمل كونفنسيون مع ثلاثه لابو اللي حاجتك بيهم انت
3: في
0: ولا كنت في نهار مش سكره يا ودي باربع تليفونات بعلاقات ومبدنيه والناس الكل تحكي على الجامعه التونسيه لكره القدم ودي بونت كوند بونت كوموند تربط الناس الكل وكل اربيتر يمشي بونت كوموند باسمه يمشي يعمل التحاليل والاناليز نتاعو يتفهم ويمشي يتعدى على روحه وبعد الجامعه تخلص ما بينها وبين الشركات هذوما اللي بتخدم معاه ما نفهمش انا والله الحاجات هذوما ما نحكي ولا حاجة
4: مهمش القطاع مهمش تهميش على قاعدة ومن بعد يحبوه يكون كونسنتري يحبوه ما يغلطش ويحبوه مسترة ما تنجمش اليوم الديتاي الفوتبول بروفيسيونيل ديتاي تخدم للديتاي وشوف تخلط ما بالك انت مهمش قطاع كامل باز من يعني عرسة من العرس متاع الفوتبول يفو انفستير في حكاية فارغة كيما قلنا حكاية فارغة شو يطلبوا منك يا دوم الناس تحب تخدم عندي عندي اي لابو قول له بس اخوه مشار تو يا اخوه فهمني
0: والله يمشي لاي يا اخي زمان الجامعه تونسيه ما تنجمش تلقى لابو كونفنسيوني تعطيهم له
2: حتى نجم
4: حتى مش يقول له باش لبس
2: حتى لابوراتوار تساعد لابوراتوار تساعد
4: ما مرش عاطين مش فاهم اسكو احنا مرش عاطين قيمه للقطاع ولا هو القطاع هكاك مش عاطي قيمه الروح ولا احنا نحبوا نهمشوه باش تبدا الكل على قد بعضها ما نش
2: علاش احنا وين تلفتوا نلقاو حاجه ماهيش نحكيه على منتخب على بطولة ما تمش لعلينا لا موعدها توا حكام وهاني رجع لك ناصر جمال حمود ديجا هذوما أربع مواضيع اللي الجامعة ما عملت حتى شيء فيهم إلى حد ما فهم شيء زيرو رياكسيون معناه تقييم اللي عمل جمال حمودي ناصر في تقريبا نحكيه على تقريبا عامين تقريبا عامين غير شهرين تقريبا هكاك. كيف شفت العامين الظلم تاع جمال حمودي مع جماعة تونسي كورفي؟
0: كان برشا مشاكل عامين أخي. اليوم نشوفوا البيانات اللي تخرجت من جمعيات الكل وشوفوا التشكيات اللي صارت السنة في برشا كما قلت السباح أنا في الرفماق المشكل الكبير متاع التعيينات قبل في وقت من الأوقات كنا نستنى وشكون الحكم ومن بعد ولينا نشوف شكون الجدتوش وتوا في السنوات الأخرى بعد ما جبنا الفار شكون اللي في الفار ما تولينا جبنا حاجة باش نسهلوا بها التحكيم متاعنا ولات هي معضلة ولات هي مشكلة ولات فيها برشا انتماءات وفيها برشا حسابات وفيها برشا خبابل اللي اليوم المفروض احنا كي نجيبوا حاجه في عوض تعاوننا وسهل لنا ما لازم قاعده صعب علينا في الحياه واللي قاعدين نشوفوا فيه معناتها من التشكيات والتظلم والناس كل مش فرحانه بالتحكيم معناتها هذا من كل نقاط استفهام. اليوم وقت اللي نحكيوا على هيكل كيما نقولوا احنا التحكيم المفروض انه قبل من نهايه الموسم وقبل ما نمشيوا كاس العالم يكون عندنا رابور واضح فيه شنو الايجابيات وشنو السلبيات ونقولوا رانا باش نجدوا للرجل هذا كان ثقتنا فيه كبيره تو نجدوا ونقولوا قبل ما نمشيوا حتى كاس العالم نقولوا راهو باش الرجل باش يكمل ويخدم على روحه وثقتنا فيه متواصله كانوا باش ينسحب نقولوا راهو فما امكانيه باش نعينوا واحد اخر. هذا كله معناتها اليوم يدخلنا في متاهات اللي احنا في غناء عنها احنا في غناء في هيكل اللي الناس الكل عليه الانظار احنا خليه في الضبابية ونخليوه معناتها في الحاجات اللي في نقاط استفهام اللي هي الناس كنت تستنى فيها ما نعرفش عليش ما نعرفش عليش كل حاجة دي ما نعملوها بالرتار بالمخر ما نعرفش والله ما بس عاد دي بون دانتيروغاسيون ما نلقاهمش انا بيدي ما نلقاهمش
2: نلوموا ساعات في جمعيات علاش ما تجددش مثلا الواحد من اهم اللاعبين قبل 30 جوان
0: مش كيف
2: لا وهذه جاية مع مشرف عام
0: مش كيف هذه مشرف عام على الجامعة التونسية نحكيو على هيكل راهو نحكيو يمثل الدولة التونسية راهو الجامعة التونسية لكرة القدم هيكل يمس الكرة التونسية ويمثل الكرة التونسية نحكي على هيكل مهم برشا اللي باش ينجم يطورنا ويوصلنا لأهدافنا الرياضية متاع الجمعيات الكل. جمعية بساعات تلقى ظروفها بساعات إمكانيات بساعات مسؤول نيغوسيسيون بساعات ملاعب يخرج من عقله يحب يمشي لبرا يحب يمشي سافر يحب يبدل الزوبجيكتيف متاعه سبورتيف وهذا النجم نفهمه. اما ما نحكي على جمال الحمودي نحكي على انسان باش يكون لك ولا باش يخدم لك التحكيم اللي هو موجود في تونس باش يلزمك تعطيه امكانيات يلزمك تحكي معاه في القناعات نتاعك باش تجم تحطها اون بلاس.
2: نمشي معاك انت دكتور جمال الحمودي تعين في فيفري 2025 نحكي تقريبا اكثر من عام ونص معناها اكثر من عام ونص خدمه
3: عمل شفت عمل سيزون ونص
2: اي تقريبا
3: صاروا بوكو دو بروبليم صاروا بوكو دو ليتيج صاروا برشا تشكيات مشاكل الحقيقه بون هو جاي حضر معنا مرتين مره هنا ومره في التلفزه يقول 70% نسبه رضا وماشيين ونطلعوا في نسبه الرضا وما ريتش برشا يعني 70%
2: شكون يحددها الناس
3: والله ما نعرف هو احنا هنا نخدموا كل يوم مع ناصر وحتى مع خالد في التلفزه كل يوم بالغ كل يوم فهمتني مشكلة كل يوم لفت نظر كل يوم حتى إيحاء المباراة معينة
0: ونمشي نشوف الفار
3: فريق منافس والآخر مشي نشوف الفار يصوروا فيه
0: كل جمعة شوف
3: كل جمعة يصوروا في العباد داخلة للفار
2: كل جولة 4-5 بلاغات
3: كل جولة كل نهار بليغ كل نهار جمعية تهبط بليغ نعرفش ديجا احنا راو دو بريما بور أول حاجة وقبل كل شيء معنا ثقة في بعضنا مش مداو متفاهمين بسواب جمال حمودي وتر حتى غدوة تهبط انا رشني تهبط كولينا ولا تهبط
2: في فتره نجي جويني نفس الشيء صار واللي قبل كيف كيف
3: يا ولدي يغزل باش نبداو متفاهمين راهو ديما نعاود ونقول فما مساله نتاع ثقه فما مساله نتاع نقص في الكومبيتونس ولا فما مساله كيما كان نحكي توا فهمتني بدوي على لابارتنونس موجوده معناها موثقه والناس كل الناس كل نعرفوا الناس كلها احنا بلاد صغيره معناها نعرفوا بعضنا لكن ايضا فما زاد نقص ثقه ناس نقص
0: كبير.
3: ثقه كبير برشا
0: معناها ثقه في بعضنا جمله
3: معناها ثقه جملة. في بعضنا وما نسبقوش الثقه
0: اكبر مصيبه هذيك وراه فما حتى عدم الثقه راه مبني على برشا حاجات راه
3: صحيح
0: برشا صحيح ما زاد ما نحكيوش حاجات اليوم راهي بالثقه تتعطى وتتحس وقت اللي انت ما تحسيش وانت تسير بتبيعتك باش تولي تشك في كل شيء باش تولي تشك في كل حسابات هذا اوتوماتيك
3: خاطر بار لو باسي صاروا فهمتني معناها دي زيبيزود اللي بدلوا مسار نتاع بطولات ومسار نتاع طيوح ومسار نتاع جمعيات تترشح للمسابقات الافريقيه وطلعوا جمعيات وهبطوا جمعيات وبرزوا لاعبين وفهمتني برشا جمعيات اخرى معناها اضمحلت كريمه كل بسافره بسافره وكما قال لك ناصر مؤيده غزرة في أورديناتور اللي إيه ليه بارفوا دقائق إحنا نغزروا له معناه نغزروا له واضح اللي هو مش أرجو والآخر يقول لك ليه راه أرجو الماكينة قالت كيما بارفوا نغزروا له أرجو
2: يقول لك ليه مش أرجو
3: فهمتني أنا سي دو باريو ميم مش
0: مش مش الماكينات اللي نخدموا بهم مش هما نفسهم في نفس الكاس العالم تي في 30 سكوند الناس تلقى الحلول ويخرج لك لاكسيون في دقيقه وامية يعطيك حق الناس وشفنا تمام ما شفناش معناتها حاجات اللي هي
3: فريمون 3 مينوت بالك السنه عملنا ريكور قعدنا منهم مره 13 مينوت نثبتوا في
0: استثناء هو لقطه ولا زوز باش نبداو نحكيو على ميسي مع الجزائر هذيك
2: هذيك الشقه
0: الحمراء هذيك اللي فريمون ما فهمتش علاش ما رجعتش فيها الفار هذيك اللي زاد صارت وظل فما لقطه اخرى في تيش في بونتو ولا حاجه كي
3: قعدنا سنه 3 4 حاجات اللي صاروا نثبتوا في انكا والله نقرا فيها كبار نسيت فينا ماش
2: حسي الموضوع لجمال الحمودي في 30 ثانيه كل واحد مع خالد ام ضد مواصل جمال الحمودي كمشرف عام على قطاع التحكيم في تونس
4: والله لازم تقييم من الزاويه نتاعي ما نجمش نحكم 100% ما نعرفش لي كونديسيون اللي يخدم فيهم لازم تعرف كل شيء لازم تعرف لي ديتاي شنو هو ما يحيط بالقطاع هذا بتعمل كونستا وتشوف ما هو ما عليه انا نظريا كيشوف تونس ما فيه حتى حكم في كاس العالم ولا حتى حكم في كاس افريقيا حتى في الليجون ما عادش عندنا حكام متزفر كعبه اثنين ما هو مش تحملوا الكل
2: جمال الحدود
4: مش تحملوا الكل جمال الحدود لانه عنده عام
0: مخلفات
4: ولا فما زاد اللي قبله شوف شنو خدمه شنو اللي خليه له لكن نظريا الحقيقه ما فماش ايفولوسيون كبيره الشامبيون بتاعنا سيرو برشا مشاكل السنه بوكو دي ليتيج لازم كيما قلت لك القطاع هذا راه فيه برشا متداخلين لازم هو يعطينا شنو هو اللي صار تو لون دو لا سيزون شنو المؤخذات نتاعو وسير تقييم وبعد نحكم عليه يواصل ولا يمشي
2: واضح والجامعه مطالبه بحسم هذا الملف في اقرب الاوقات لانه اصلا نورمال ومن المفروض يكون تم حسم منذ نهايه البطوله قبل ما نمشيو لكاس العالم ونمشيو كلنا غادي وندور ونحوسوا ونعملوهم الكل نورمال من الاول مثال اشتوى وفي عقد جمال الحمود اليوم 1 جويليا نحسمه في اسم المشرف العام على قطاع التحكيم الموسم الجاي والموسم الجاي نعاود كما قلت البارح اللي التو ما علمتونا وما علمتوا الانديه وقتاش تنطلق البطوله ان شاء الله من هنا لاخر الجمعه تعملوا قرارات ونفهموا ونفيقوا في برشا حاجات اخرين على كل هكا نكونوا كمان معاكم ساعتنا الاولى من اكسترا تايم رجعنا لكم بعد الاخبار في ساعتنا الثانيه
5: اكسترا تايم
6: بوبليسيتي محليها كي تروح لتونس ديريكت لدارك مع مصرف الزيتونة تونس ديما دارك اكسب دار مع برنامج تمويل منزل للتونسيين المقيمين بالخارج ومدة تسديد نتفاهموا عليها بالمسابق وزيد تمتع باك بالنيسي اللي وفر لك كونتون دوفيز كارت بلاتينيوم انترناسيونال وابونمون تواصل مع تمويل منزل للتونس المقيمين بالخارج ان امنوا نحقوا
7: مصرف الزيتونة قيم تجمعنا
8: ديوان افهم فلاش نيوز
9: وجزوة رابعة ديوان افهم عسلمة وفاة امرأة تبلغ من العمر حوالي 47 سنة بمعتمدية المكنسي من ولاية سيدي بوزيد بعد أن سقط عليها باب ثانوي للقاعة الرياضية المغطاة بالجهة وفق ما فاد به مدير مستشفى المكنسي طه العليبي لمراسل ديوان فم وأوضح أن سبب سقوط الباب يعود أساسا إلى عدم صيانته وإلى الصدى هذا وقد تم فتح بحث تحقيقي في الحادثة وفق المراسل المجلس القطاعي للبنوك يقر خلال اجتماع عقده اليوم مبدأ الإضراب العام القطاعي على أن يتم تحديد تاريخه ومدته بالتنسيق بين الجامعة العامة والمركزية النقابية كما دعا المجلس العاملين في القطاع إلى رفع إشارات الحمراء وتنظيم تجمعات احتجاجية بمقرات المجلس البنكي والمالي والجامعة التونسية لشركة التأمين ووزارة المالية ووزارة الشؤون الاجتماعية والبنك المركزي ويطالب المجلس بتمتيع العاملين في قطاع البنوك المؤسسة المالية وشركة التأمين بزيادة في الأجور بعنوان سنة 25 و2000 فيما خاض العاملون في القطاع البنكي والمالي وشركة التأمين إضرابين عامين من أجل هذا المطلب الرئيسي لتحركاتهم الاحتجاجية وزير التجارة والتنمية الصادرات سمير عبيد يؤكد خلال لقائه اليوم الأمين العام للسوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا الكوميسا على تعزيز التعاون المشترك بين تونس والكوميسا وسبل تطوير العلاقات الاقتصادية داخل هذا الفضاء الإقليمي باعتباره تجمعا اقتصاديا هاما، مشيرا إلى أن تونس تدعم دائما كل الأنشطة التي تقوم بها الكوميسا بغاية تعزيز التكامل والاندماج الإفريقي والدور الهام الذي يلعبه القطاع الخاص في هذا المجال. وأفاد الوزير بأن تونس بصدد إعداد العرض الأولي بخصوص تحرير تجارة الخدمات في عدد من القطاعات على غرار الخدمات المالية والاتصالات والسياحة، داعيا في هذا السياق إلى إمكانية تنظيم ورشة تكوينية وطنية في تونس لبناء القدرات الفنية في مجال تجارة الخدمات وتقديم الدعم اللازم بشأنه. رئيس هيئة الانتخابات فاروق بوعسكر يؤكد خلال أشرفه اليوم على جلسة عمل خصصت للنظر في مشروع ميزانية الهيئة لسنة 27 و2000 التي يوليها مجلس الهيئة لاعتماد مقاربة ترتكز على حوكمة المشاريع من خلال إحكام التخطيط وترتيب الأولويات وتوجيه الاعتمادات نحو المشاريع ذات القيمة المضافة بما يضمن وحدث نقلة نوعية في أداء الهيئة وتطوير قدراتها المؤسسية مع الحرص على ترشيد النفقات وتجنب أي شطة في الإنفاق بما يحقق أعلى درجات النجاعة والشفافية. في العالم نتنياهو يقول إن الجيش سيبقى فيما وصفه بالقطع الأمني في جنوب لبنان ما دام ذلك ضروريا، معربا عن سعيه للتوصل إلى اتفاق السلام مع لبنان. في السياق ذاته قال وزير الدفاع في الاحتلال أن بلاده مستعدة لتوجيه ضربات جديدة إلى إيران إذا اقتضى الأمر، مؤكدا أن الكيان المحتل يتحرك لمنع ما يعتبرها تهديدات قبل وصولها إلى حدوده المحتلة. نهاية الأخبار، شكرا على المتابعة، إلى اللقاء.
10: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس 9.2.

0: من الخمسة للسبعة تبدأ العشية ونشد معكم اثنية. الجمعية حاضرة والتكتيك معلومة وضحكة وبرشة عفوية. نستي وين؟ بش يولي عادة تبع لكتو تفهم تضحك تنبر تعرف حكايات وبرشة معلومات مع سامح مفتاح والجمعية. تلقونا من الخمسة للسبعة من اثنين للجمعة كل عشية. ناس الديوان أحلى ناس.
1: على خاطر الخبر ما يصبرش ما ينجمش برنامجنا ما يكبرش. الساعة تولي ساعتين باش بكل طريقة تعرفوا من كل ضيف تفاصيل الخبر والحقيقة، أما بنفس الريتم والروح في 60 دقيقة. ما لتبعونا كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 للـ9 متاع الليل مع هدى الورغمي على ديوان فام.

0: maintenant, écoutez Extra Time.
1: 9 دقائق بعد الأربعة متى العشرة رجعنا لكم في ساعتنا الثانية من إكسترا تايم وصلنا معكم حتى للخمسة. مرحبا بالناس تسمع فينا الكل والتحقوا بينا تو في الاستماع على الفريكونس متاعنا شان اليوتيوب متاعنا ديوان فام لايف أيضا لباج فيسبوك متاعنا ديوان فام وإلا سبور باي ديوان فام. ساعة أولى كنا حكينا فيها على عديد المشاكل على كرة اليد, الموضوع متاع المدير الفني, أيضا حكينا على مطالبة الحكام بخلاص المستحقات متاعهم وأيضا المعاليم متاع الفحوصات الطبية, أيضا حكينا على مستقبل جمال حمودي اللي الحقيقة ما زال ضبابي جدا مش واضح بما أنه عقده كانوا في البارح مع الجامعة التونسية لكرة القدم كمشرف عام على قطاع التحكيم. في ساعتنا الثانية البداية باش تكون بأبرز أخبار الميركاتو في الـ 24 ساعة الأخيرة. خلينا نبدأ ساعة أول حاجة من النادي الأفريقي أسامة سهيلي اللي عقده انتهى البارح مع النادي الأفريقي ويقترب من التوقيع مع نادي الخالدية البحريني, يقترب جدا لأنه ينجم في الساعات قليلة المقبلة وإلا غدوة على أقصى تقدير الفريق البحريني يعلن على إتمام الصفقة. نبدأ معك أنت ناصر, نادي الأفريقي في الأخر يخسر واحد من أهم ركائزه الموسم الفارط وواحد من أبرز مساهمين في التتويج بالبطولة.
2: نحكي على أسامة سهيلي اللي عملناه واللي كانت الإضافة متاعه واضحة بالأرقام اللي زاسيست متاعه كان سجل أهداف زادة كانت حاسمة. اليوم نعتبر خسارة بالنسبة للنادي الأفريقي إنه باش تعوض ملاعبي في القيمة متاع سهيلي, معناتها الحق متاع ربي ما حقه مفروض ملاعبي كيما هكا كيما بكري نحكي وزادة بعد ساعات كيف كيف ما يلزمنيش الناقض روحي. أنا بدي في وقت من الأوقات لقيت روحي في وضعيات كيما هذوما الملاعبي بعد ساعات تلقاها لي زومبيسيون متاعو تتبدل من الناحية المادية, يلقى متاعها زيت مادية كبيرة برشا اللي تلقاها ما تنجمش تقاومها أربع وخمسة مرات بارابور اللي كان ياخو فيه, معناتها تولي مغرية. والملاعبي في نهاية الأمر يخمم في مصلحته صحيح الرياضية وكيما يخمم في مصلحته زاد متاع المستقبل متاعو, لكن نعتبر إنه بالنسبة لي أنا مع الناحية الرياضية النادي الأفريقي خسر ملاعبي اللي كان مهم, خاصة انه هو في وقت من الاوقات تعدى من صعوبات والنادي الفريقي هو كان مساهم باش الولد هذا يرجع للمستوى نتاعو الحقيقي على خاطر فترة صعيبة عدا, لكن في نهاية الامر هذيك كرة القدم والنادي الفريقي لابد انه يحاول يلقى حلول. صحيح الملاعب عنده امكانيات كبيرة واضافة كبيرة بالنسبة للنادي الفريقي, لكن ديما نقول الفرق ما تقف على حتى حد وكاو الفريق يلزم يلقى حلول اخرى.
1: خالد
3: أنا مع الناصر اللي النادي الأفريقي خسر واحد من الملاعبية الباهين الموسم الفارط, زاد الملاعب يخسر حسب رأيي رياضيا اليوم
2: بحرية مش مستوى عالي
3: لشوا سبورتيف حسب رأيي ما هوش مطابق لإمكانيات الملاعب اللي سرتان مومو كان قريب لكيب ناسيونال, دونك انا حسب رايي لو عمل تضحيات حتى على المستوى المادي يبقى في النادي الافريقي عنده المشاركه الافريقيه تنجم تطلع له في الفالور نتاعه وتقربوا اكثر للمنتخب ومن غاديك ينجم يعمل دي كونترا كبار ياسر. تبقى من حتى حد ما نجم يحط روحه في بلاصه ملاعبي, هو ده اليوم الاختيار نتاعه واختار باش يلعب في البطوله البحرينيه كما قال ناصر ماشي البطولات اللي فيترينا يعني ماهيش سي با ان ترومبلان باش تعاونك فوالا ماديا متفاهمين, لكن حسب رايي كان ينجم يصبر شويه وتكون ويكون البلان تاع كارير نتاعه احسن من هكا. من بعد شوف راه مانيش اللوم فيه, هذه فيزيون نتاعي انا في يوم لميت حد في يعني حد في وضعي كيف هو مشيت لأوروبا على أساس باش نطور من روحي من الخليج صحيح تربح فلوس لكن رياضين زاد تنجم تخسر برشا.
1: دكتور اليوم النادي الأفريقي يفقد الظهير الأيسر متاعه أيضا باش يعوض اليوم في المرحلة ما بعد سهيلي, زاد ما فهمش برشا شواء يعني في تونس على الأقل
4: سيرتو وصل القاس سهيلي بعد عام صعيب
1: وي
4: معناها بعد عام صعيب فيه إصابات وفيه ديمي فورم رجع لولدي البرفورم وكان ممتاز وعمل 9 أسيست سجل هدفين وهدف وقتها في ماتش 5 بلاش في رمضان متلوي ذلك
1: متلوي في رادس
4: وهدف الملعب التونسي اللي حل بيه الشبكة متاع بعد الأكسيون متاع شو اسمه اللاعب الليبي
1: الشريمي
4: هدفين معناها عندهم لوربوا نفاسيست اوسي وكان منضبط على المستوى الدفاعي وكان متميز عام كامل حقيقه كما قلت البارحه غير مفهوم غير مفهوم ومثير لل معناها الغرابة كيفاش لعب بعد الزمزمي وسي
1: اي زمزمي اللي سي بون البارح كان ودا اصحابه ديجا سي اس كا صوفيا البلغاري
4: اي دو بيليي معناها اليوم اون بارل دو دو بيليي تيما تعملنك لقيت لاعبين باش تبني عليهم نادي الافريقي بربي هاللغه نتاع النادي الافريقي ما يقف على حتى حد وليتوال ما تقف على حد والاسبيرانس تقف على حد راه خير هاي عند ما عندوش حتى اساس من الواقع لان ماناش نلعبوا في الشامبيونز ليغ ولا نلعبوا
1: وما عندكش مليارات مليارات
4: في البريمير ليغ تنزل على القرص يجيوك ثمانيه صحيح. كيف كيف باش نبداو متفاهمين لا عندك فلوس بالضبط. ولا عندك لو شوا اللي كنت تحكي عليه انت دونك متع منك فهمتني ولا لقيت اللاعب اللي يلبي طلبات المدرب في البوست هذاك
1: واللي كان بيرفورمون
4: ويكون بيرفورمون
5: ايش يعمل الكيب وقت اللي الملاعب مشى باش تقف
4: ما تقفش هي مي فما مشكله تو باش تصير
5: فما مشكله يزم لازمك تقف
4: هي الحل
5: في نهايه الامر الملاعب
4: الحل كان في ايدك
5: اكثر من ايدك نمشي معك انا اكثر من ايدك ملاعبي موجود ولا لا يقدر بيان سور على الملاعبيه كل في نهايه الامر عمل كروازي ولا صارت له مشكل ولا صار له مشكل صح تقف الكيب ما ما تقفش
4: هي ما تقفش ليكيب
5: في نهاية الأمر ما يلزمش تقف ليكيب يا دكتور صحيح بعد ساعات راهو يلزمك تحط تقف
4: أما كي نحكيو انترانسيك
5: النادي الفريق الأسماء نتاع الفرق أكبر برشا من الملاعبية برشا من
4: الملاعبية أنا رانا فوار يا ناصر ما تفاهمين هذا كله متفاهمين فيه أما النادي الفريقي حسب عم ناول معناها لي بيرفورمانس الكل كي دي النادي الافريقي عم ناول يخرج 4-5 لاعبين
5: وتعرف شي قلق
4: هما الشام اخو زعلوني
5: وسيلي قلق الدكتور اللي قلق في حاجه واحده انا نقول لك انا سمعت انا باش اتفاعل معاك في حاجه واحده اللي قلق هو اللي كيف بدات تركب على بعضها
4: صحيح
5: خاطر وقت اللي كيف تبدا تركب على بعضها وتبدا تتفرت تبدا تتفرت واحد ولا زوز ولا ثلاثه هذيك المشكله الكبيره اكبر سوسي هو هذا يا راو بالنسبه لي انا معاك فيه 200%
4: واني امانا فيه المعاوده نتاع السهيلي والمعاوده نتاع الزمزمي
5: حقا في البريود وقت اللي هو ضعيف اما شكون
4: يرسكي زاد ضعيف مش حتى ضعيف
5: وقتها مش في احسن حاله
4: في ديسمبر جانفي وكاها وقبل بست شهور الاخرى هما عاملين كونتراكت بعامين ناس ديسمبر جانفي العام الاولاني تعدى سي با
5: خاطر العام الاولاني زاد
4: ما كانش باهي
5: ما صحي
4: يا ما انت ريت
5: مع فوزي شكون الريسك زاد يعاود
4: ريت مع فوزي قاعدين يتطوروا تزيدهم عام
1: تنجم حتى قبل ما يوفى السيزون بشهر شهرين
4: شهر ما نجم شهر شهرين وفيت
5: اللعبة
4: عفيت
5: اللعبة مش قهول من جانفي كما قالك الدكتور
4: جانفي تتشدوا بعويهم معناها ومن بعد تعاود ترو نيغوسي معاه اما توا سافوار شو البروفيل باش تلقاه وحتى معناها خلينا نقولوا النادي الافريقي معناها اليوم قادم على تروا كومبيتيسيون معناها ديجا هو بوجود السهيلي وبوجود بن علي اللي هو يتضرب معناها عنده برشا اصابات وخرج الشريفي شكون قعد التالي معناها نورمالمون فوزي اشترط اقل حاجه 8-9 لاعبين باش يلعب مينيموم تاع 40 ماتش في السيزون صحيح ولا
5: وي.
4: 8-9 لاعبين وقعدوا اربعه برك تو قعدوا اربعه برك حسام حسن رمضان راجع من الضربه قعد زعلونيا وقعد بن عبده وقعد بوعبيد وبن علي هكا فقط اربعه من الناس على 8-9 دونك النادي الافريقي مطالب 4-5 ريكروتمون التالي برك ديجا وفي الوسط عند جامن عاملين يقولوا النادي الافريقي مطالب واحد تو ولا زوز
5: زوز
4: هي معلم فلوس هذوما راه هذوما فلوس ديزانفستيسمون هذا يتعب هذا اونترينمون توما لعبتو سيرتو شو باش يركب معناه لاعب على لاعب وشو باش يركب لاعب في سيستم جديد مع مدرب جديد يفوت يطور علاش كيما كنا نحكيو انت متع منك لقيت هالخلطه قداش عندك تجري بجرتها قداش نعم 10 سنين تجري بجرتها الخلطه كي ما عمل لو بيتيت افور كان ياخذ
5: 4-5 سنين
4: كان ياخذ فيها 12 اعطيه 25 ولا 30 وصحاله
5: لا ما فما زاد حاجه مهمه برشا انا عندي شكون من نادي افريقيا حكيت معاه قال لك ما نحبوش نغلطوا غلط قبل ما نحبوش
4: لو انت هز ما مش غلط
5: لا ما قال لك انا زاد كيف انا عندي امور معناتها بيجيتير تحكم فيا ما نجيش اليوم نعطي ملاعبيه 100 مليون في الشهر و120 مليون ليه. نحكي لك انا داو التمشي هو يقول لك انا عندي استراتيجيه واضحه
4: اما فما
5: ما نحبش نغرق ليكيب
4: فما دي ساكريفيس يتعاملوا مش نحكي على السيل دون فاسون جينيرال فما دي ساكريفيس يتعاملوا على 4-5 جوار في كل ايكيب كل احنا تو كنت نحكي لك كي يدير نادي الافريقي تو نمشيو اون 2035 يا سيدي انت تو كي نرجعوا بالنظر نقولوا النادي الافريقي اللي هز الشامبيون في 96 ما كنت حاضر انت شكون تتذكر ما تتذكر 4-5 لاعبين ولا تتذكر الجارديا وتتذكر سالوتا جو لانتا مواجا
5: وتتذكر كنت جو ها الله يرحمه جبت كنت جو
4: والله اللي هو رحم بابا جاني هاني خلت تتذكر
5: وليت تتزابن علي في
4: والله اللي هو رسول ايدي لي رسول ايدي شفت انت كيفاش وجعتك العكاية في وقتها
5: لا بالعكس يا شيخ قال لك اللي عجبك فيا مركاني من الفستيار عادي انا بحكيك شكون تتذكر.
2: انا ما عنديش عقده مش كيف برشا ناس. انا اللي صار لي صار لي بيه صار لي خايب صار لي وتعديت عليا
5: كل بوان.
2: فما برشا ناس تحب تغلط ولا تحب. فما اللي تبركيت له توش ديريكت شنو انا اللي تبركيلي تبركيلي مش نجيب حاجه اخرى مش نقول له اجرى عباد نقول له ما تبركيت لي انا من 40 ومن 35 يصير يصير بالكره يصير. اما انت سالت شو مش بريء
5: والله يا رسول.
1: نحكي زاد على الملعب التونسي اللي ينتدب متوسط ميدان هجومي. هو ينجم يلعب حتى كجناح ايمن ولا ايسر لكن مركزه هو متوسط ميدان هجومي معناها يلعب 10 ولا حتى على اليمين ولا على اليسار. نحكيه على امام ساليو تيون الملاعب هذايا السنغالي 20 عام متر و80 ملاعب سنغالي متكون في السنغال وكان لعب حتى في منتخب السنغالي المحلي. باش نبدا معاك انت دكتور من بعد جيل خالد وايضا الناصر. وعقد لمدة 3 سنوات مع الملعب التونسي لاعب الحقيقة اللي معناها كارير كاملة في السنغال. صحيح مازال صغير لكن هل تشوف وانت قادر اليوم يقدم لذا في الملعب التونسي؟ راه ديما نحكي وحاسب المعلومات اللي عندنا
4: اللي في الأربع خمسة سنوات الأخيرة الديريجان تاع الملعب التونسي سي لو بارفي سي با لو بريسك بارفي. خاطر فما جمعيات لو بريسك بارفي فما جمعيات مويان فما جمعيات تحت المتوسط باش نقولوش رادي في الانتدابات تاع لاعبين الافرق. الملعب التونسي ما نتذكرش لاعب وصول افريقيه جابته في الاربع سنين الاخرانيين وما اندمجش وما عطاش الاضافه تو سويت اي سورتو لاعب وسط الميدان لاعب وسط الميدان اللي تجيبه يركب تو سويت برك الله يعني برد عليه.
1: هو البروفيل نتاع اومارو تحسه
4: اكثر يمشي قدام اومارو وموغيشا ويوسف توري عادي والاخر قبلهم.
1: لا نحكيك على البروفيل
4: لا البروفيل هذا سي ميليو بوليفالون معناها روليور اوفنسيف ماشي دونك عندي ثقة مع حقيقاني ما نعرفوش اون فالو فور معناها على الميدان. عندي ثقة معناها في العين نتاعهم وعندي ثقة في معناها لي تويو نتاعهم اللي يجيبوا معناها اللاعبين
2: رولاسيونيل
4: ورولاسيونيل كارني دادريس مهم برشا. والحقيقة معناها الملعب التونسي ارض خصبة باش واحد يتطور فيها معناها فهمني كيما نحكيو مثلا على مستير على جرجيس على برشا بلايص معناها فهمتي بلاصة معناها تنجم تكور فيها وتبدا مرتاح وما ميم سي فما شوية بريسيون ولا تاع ريزولتا في الاخر لكن تقعد ديما بلاصة معناها فيها ترحاب كبير واللاعبين يعطيو لو ماكسيموم بور سو رولونسي والا باش يبرزوا.
1: خالد لعب هذا الموسم الفارط في البطولة السنغالية معناها موسم كامل مع بطولة والمنتخب المحلي 30 مباراة 7 أهداف و6 أسيست تصور أرقام تعتبر جيدة جدا لمتوسط ميدان هجومي.
3: بو كنت نشوف أنا في الليستات نتاعو لعب 30 ماتش وكيفاه ان جوار اللي كومبيتيتيف وعنده بلاصة في الفريق نتاعو.
1: في منتخب السنغال المحلي راه باش تفهم معناها منتخب الأول راه صعيب باش تلعب فيه.
3: في السنغال راه فما صارت ايفوليسيون كبيرة في الفوتبول سيرتو نيفو دو لا فورماسيون. السنغال كلها ديز أكاديمي ويخرجوا في ملاعبية لأوروبا ودو نيفو ماهمش لاعبية اللي جي دونك اون بليس الملعب التونسي نجح في الريكروتمون نتاع لي جو السنين الأخرانية. عامل اللغة مهم ياسر في الانتجراسيون يتكلم فرنسي مش يلقى إشكال بقى من بعد التوظيف متاعه والادابتاسيون مهمة ياسر وجنرال مول السنغالي يسادابت في شمال أفريقيا. دونك نتمنى يكون لاعب عنده مستوى ويعطي إضافة يكون انفستيسمون باهي للملعب التونسي يا كوريا ولا يا لونغ تير.
1: بالضبط انفستيسمون ناصر واضح انه انفستيسمون لعب 20 عام بالليستات هذوم في منتخب محلي ظاهر بالنسبه لي هو ترومبلان الملعب التونسي وظهر الملعب التونسي جاي باش يستثمر فيه بيجيب مونطون شبيه وبعد فوا 3 و 4 واضح جدا الاستراتيجي.
2: هو التمشي واضح في الملعب التونسي الاربع خمسين الاخرى كما كان يحكي الدكتور وخالد انا في نفس التمشي معهم ولات فما فما فما حاجات فما انفلير اللي هي مش موجوده في برشا جمعيات فما صنعه زياده في الريكريتمون اللي قاعده صايره معناتها في الملعب التونسي اللي هي نعتبرها مهمه برشا. يمكن زاد وجود الجو زاد موجود غادي في باردو معناتها جو ملاعب كبير وعنده امكانيات كبيره عنده عين نتاع تكنيسيان ينجم زاد يعاون في الموضوع ذا زاد كيف لي ديريجون والمتاكد انا زاد الرئيس اللي زاد عنده ريزو باهي معناتها نتاع ريلاسيونيل يخليه ينجم خاطر راهو يشغلك راهو اصعب حاجه للريكروتمون برشا الناس ما تعرفش على خاطر المتركاج اللي يصير لك من اللي مانجر دو بارتو خالد, وانت تعرف كي تبدا مدرب ولا مدرب مساعد ولا مدير رياضي ولا ولا رئيس متاع جمعية, تبدا الفيديوهات بعد ساعات تجم تجيك هاني راهو 10 15 فيديو في النهار وكل واحد يقول لك الملاعب متاعي من احسن اللاعبين
6: احسن لاعب
2: بور سيليكسيوني باش تنجم تنظف وتجم تختار وتجم تركز. يزم تكون عندك ناس ساعد ديجات هذيك خدمتهم
6: ديجا,
2: ويزم توا بالعولمه اللي ولات موجوده تجم تجيب حتى الاستات نتاعو في الفتره الاخيره قداش لعب قداش من مشاركه قداش من اسيست قداش معناتها اليوم زاد هذا ولا اختصاص اللي نجم يعاونك في الريتم. وبعد ساعات زاد كيف كيف فما ملاعبين كيبداو في الدوت ولا ملاعبين مش معروفين ولا مش مغمورين يعني ترومبلان بالنسبه لي هو باش يمشي لاوروبا, بالرغم هي كلمه ترومبلان ما عادش ماشيه معنا برشا خاطر قبل كنا نستعملوا فيها في وقت من الاوقات في التسعينات في وفي الالفينيات كانت موجوده وقت اللي يجي كان جوار اترانجي افريكا نقولوا راهو اجى لتونس باش تشوفك في الفيترين, الفيترين ولات تمشي له الغادي
3: معناتها
2: ما عادش تحكي عليها باش تجينا هنا. هذاك علاش ولات الصعوبات ولات تجينا بريسك معناتها كعبات نادره اللي تفلت من غاديكا باش تجي لتونس, هذاك علاش ولا الشواء اصعب وركريت ما ولا اصعب.
6: هذا هو نحكيو على لاعب اخر واحد من ابرز لاعبي البطوله ومن ابرز لاعبي الترجي, نحكيو على حسام الطقاء اللي كان قريب برشا من نادي الفريق كان ايضا محل متابع من ليفسكي سوفيا ايضا لكن يبدو انه اللاعب اختار وجهه فيسع فيسع معناه اختار الوجهه صح كونترانتي او بثلاث سنين. نحكيه على شباب الوزداد الجزائري الفريق هذا اللي قريبا في ساعات القادمه سيمضي مع الثنائي نبيل معلول ونادر داود
2: وهما اللي جابوا
6: واضح اني في حبيت كل شيء
2: وجود الثنائي الفني التونسي اثر بصفه كبيره على
6: الوجهه نتاع حسام
2: على الشواء نتاعه معناه الثنائي الفني التونسي راهو حكي معاه راهو مكلموه راهو عطاو دي غارونتي تكنيك راهم فسروا له اللي كونوا حاشتهم به في وسط الميدان راهو حبوا يرجعوا يلعبوا شامبيونز ليغ ويتوجوا خاطر نقرا في الصحافه
6: الجزائريه
2: معناها كارثه كبيره معناها هزت الشباب بالوزاد اليوم الساوره كملت ثانيه معناها شباب الساوره باش يلعب شامبيونز ليغ
6: شباب الساوره
2: يلعب شامبيونز ليغ وهما كملوا ثالثين دونك فوالا معناها يحبوا يرجعوا يلعبوا الادوار الاولى في البطوله الجزائريه فما ثقه كبيره في الفنيين والتكنيسيان التوانسه وايضا في اللاعبين التوانسه ما ننساوش زاد فما بن حموده غادي في وي. في بالوزداد معناها سافا فاسيليتي الادابتاسيون نتاعو وهو ولد منضبط ويخدم على روحه وعنده معناه مارج بروغريسيون مازالت موجوده وينجم
6: 25 عام
2: ينجم يتحسن برشا على المستوى الهجومي على المستوى الدفاعي تبارك الله عليه الى بان غران ترافاي. وكما قلت لك معناه وجود نبيل ونادر اثروا بصفه كبيره على انتقاله
6: وعنده حتى ستاتيو انترناسيونال خمسه
2: مقابلات ابري رياضيين كما كان حكي خالد مبكري على كما سابيل السهيلي فهمتني ميغري اون فادير ولا اميغري من تونس الى الجزائر سي براتيكمون لو ميم نفس المستوى فوار في الجزائر خير شويه لبعض الانديه بعض انديه النخبه لكن بون اوسي كي مشي تلعب في بلغاريا بون سي با لو غران نيفو معناها يعني نيفو صف ثالث فوار رابع في بطولات اوروبا اي زاد كون لو فيو با معناها الامكانيات الماديه في الجزائر سورتو اللي غادي شركات وبالوزداد وكذا نتصور راهي اربع خمسه مرات قد بلغاريا سي سي سي فاسيل معناها البارح نقرا في جوست ارتيكل باش كملت البارح نقرا في سايباري ارتيكل سايباري راجل كان ياخذ في 17000 اورو فهمني في الجمعه معناها ليكيفالون نتاع براتيكمون 68000 اورو في الشهر في بي اس بي اندوفن توا اون فا بارلي مع 680000 اورو في العام اون فا بارلي فوا
6: 68000 دينار تقصد انت
2: اورو نحكي على السايباري
6: في من بي اس بي
2: من بي اس بي مشى للمنشف توا فهمتني ولا اون فا بارلي اقل حاجه 7-8 مرات معناها سي امبورتون لو شوا بون صديقته اللي كانت معاك كان يصور في 17000 اورو قالت له راك ماكش تصور اسي درجون باش نجم توفر لي الحياه ديكو صح في بايرن هاو
6: تراجع قول لهم قداش 17000 اورو بالتونسي
2: 60 مليون بريس ما في مليون شويه ما كفاوش
6: في الجمعه
2: قالت له 60 مليون ناصر قالت له 60 مليون في الجمعه سا نو فا با ما سا كوريسبون با ليزومبيسيون نتاع الحياه اللايف ستايل نتاعي معناها اني واموري فهمتني وحجامتي وكرهبي وايفوناتي ودنيتي وكل شيء ما تقبلش يا اخي انفصلت هربت فهمني صححشي في منشن عاد اليكم من جديد
6: رجعت المشكله فيه هو
4: لا لا قلا يبطى شوي
5: راجع طلع
2: لكن قبل سمعني فيها
5: قلا انتقلنا لمرحله اخرى تو
6: بينسي خل نمشي معك الجانب المالي
2: هو جاته فرصه باهي انت لك مش نجم اعرف عليه الريال نتاعها معناتها خاطر
5: ما قتلو تكستو
2: برافو عليها
5: ما قتلوش رانا ما قتلوش رانا ما تفهمناش ولا الريق هذاك نتاع
6: من
5: لا ديريك
2: فرونتال
5: اي صحيح كيما مارسي دروا قتلوا راهو السويردات اللي تصور فيهم هي هي ناويه تاخذهم كل ديجا ال 200 الف دينار في الشهر ما كفواش
6: حقه عمل لها كيما حكيم يكتب كل شيء باسم امه وخليها هكا
5: ودايور سايباري بارو ماركا بينالتي كونتر انا مش باسم امه
6: بيان سور مي
5: وراهو يفو سافوار كي كان صغير راهو كان فما شك كبير باش ما يمشيش
6: اي خاطر عنده
5: عنده لي بيبو
6: اللي صابه في سيرو
5: اي قال عنده مشاكل
4: اي اي لي بيبو
6: خالد الجانب المالي نتصور هو اللي خلى حسام تقاي يختار وجهه شباب الوزداد على حساب النادي الافريقي ولا البطوله البلغاريه
3: اي بون للجانب المالي اذا ما فيهش اشكال مهم بالنسبه للاعب شي خم في مستقبله زاد حتى للجانب الرياضي البطوله الجزائريه بطوله محترمه الحقيقه بالوزداد من الفرق اللي عنده بلاصه السنين الاخرانيه سواء في البطوله ولا في كؤوس افريقيا زاد يخمم زاد في لي كونديسيون عنده مدرب ستاف تونسي معاه يمن به اكيد هذوما الكل عوامل اللي يخليه يختار بالوزداد في تجربه جديده حسام تقاي ظهر لي من الملاعبية اللي استفاد برشا من الباساج نتاعو في الترجي لعب في شامبيونز ليغ لعب طلع على المستوى نتاعو
6: وكان كومبيتيتيف ومؤثر
3: ولا سرتم مو كان في وصل حتى المنتخب لا كان كومبيتيتيف مؤثر لا حسب رايي مش مؤثر كان كومبيتيتيف كان موجود في الترجي التونسي اما موصلش النسبه اللي يكون مؤثر كان قد كان جي مؤثر بالعمر هذا لو بقى في الترجي والترجي يعمل دي ساكريفيس على المستوى المالي ويخليه دونك لاعب جيد نجم المستوى نتاعو يطلع في الجزائر كيما خاطرك سورتو لي كونديسيون باهين يعاونوه باش يحسن من مستواه
6: بالضبط نختمك انت ناصر
2: انا بالنسبه لي انا حسام تقال الحق بتاع ربي حبيته يقعد في تونس خاطر انا واحد من الناس معناتها من الملاعبين اللي يعجبني راهو اليوم نحكيو الباساج نتاعو في الترجي يمكن في بعض الاحيان ما كانش في احسن حالات ونظرا للضغط الكبير في الترجي راهو زاد كيف كيف وانا متاكد كما كان يحكي خالد التجربه نتاعو في الترجي اعطته برشا من ناحيه الكاريزماتيك ومن ناحيه الاكسبيريونس ومن ناحيه الضغط اللي تعدى منه خاطر تعرف كي تلعب في الترجي فما ضغوطات اسبوعيه وديما مطالب باش تكون في المستوى العالي والعالي جدا مع الترجي المنافسات نتاعو معناتها ديما موجوده في القاره معناتها مشاركه افريقيه ولا بطوله ولا بطوله ولا كاس تونس ديما ترجي من الفرق اللي يحب روحه على البوديوم ولذلك علاش الضغوطات راه بعد ساعات كي تتعدى منها هذيك تخلي شخصيتك تتفرم خير معناتها بالطبيعه من باساج من المسير لقى روحه في الترجي لقى روحه يلعب في المستوى العالي مع الترجي اليوم نعتقد التجربه معاه 3 سنين ظهرلي في الترجي ولا اكثر 4 سنين ثلاثه ولا اربعه ظهرلي 4 سنين بالنسبه لي انا باش يكبروه برشا اليوم نبي المعلول الحق نتاع ربي سان بون نيغوسياتور معناتها يعرف ينيغوسي مع الملاعبيه ويعرف يقنع الملاعبيه عنده الاقناع
5: البروفيل يعرفه خير ما يعرفه
2: لا لا ونبيل من الملاعبيه اللي مدربين اللي يعرف يعرف يعرف يناقش يعرف منين ينجم يحكي مع الملاعبيه ويزي يكون ان بروجي زاد كيما كان يحكيوا الاولاد مهم بالنسبه له هو يمشي يلعب البر في فريق محترم في الجزائر مانيش نحكيوا على فريق عادي باش يلقى روحه في نفس المستوى في المشاركات العربيه والافريقيه
6: والبطوله
2: كيف كيف معناتها ومن الناحيه الماديه باش يلقى امتيازات ماديه مهمه برشا اللي هو زاد كيف باش يضمن حياته معناتها بارابور لاسامه السهيلي تقول الشوا نتاع تقا كان خير معناتها بصراحه ماديا وكرويا معناتها عمل ان تري بون شوا
3: ويخليك قريب للفوتبول التونسي خاطر اسيا البحرين ماهيش الجزائر ماهيش تونس بس مغرب ديما تقعد في الكونتكست هذايا وعلاش لا المستوى
4: نتاعك كان يطلع
3: تلقى روحك في الكيب
4: نسيان شوات لعب في البحرين رجع ب 12 كيلو زايدي سيت يا اخي
6: مشى الاسماعيلي من بعد بطريقه الحقيقه
4: لا الحقيقه
2: اسمعني قبل في
4: بالي بعد قبل باب شي البحرين الحقيقه الحقيقه كيما حكينا على الكلوب افريكا اللي كونوا لي اون تران دو بيردر معناها قاعده تخسر في لاعبين اللي هما عناصر معناها ركيزات اساسيه في
6: الركائز
4: اساسيه الاسبيرونس صحيح اللي كونوا تقان سرت مامو غاب على التشكيله الاساسيه لكنه براتيكمون الى في 75-80% من المباريات
6: تقريبا
4: Et donc, ça nous amène à penser, elle est taragie, elle est quand même fait un, deux profils, flous, bichou, aussi, t'lève. لانه ما اوكي يخرج واحد لازمك تعوض. اليوم بالشامبيونز ليغ والسوبر ليغ والشامبيونا والكوب وقبيلو خرج، هذا خامس وسط ميدان يخرج راه، وقبيلو خرج، تقا خرج، العايب خرج، وهبي خرج، والدربالي خرج، خمسه خرج. دونك شكون قعد في الوسط او في
5: الدربالي اللي يقترب
4: لا متفاهمين شكون قعد باش شكون قعد قعد حاجه علي قعد كوناتي قعد بون شهاب يلعب مقدم شويه شكون اخر قعد هذو هما معناها جروسو مودو قعدوا زوز دو تروز
5: اللي جنيش
4: بارابور جنيشي با وي
5: بس الماتشات اللي عندها
4: تفان تيتولير معناها انديسكوتابل با هما اللي عاودوا لهم هما دو زاريير اللي هما جلاسي وبن علي
5: بالضبط
4: شكون قعد في الوسط لانه جمهور ترجي المطلب الاولاني نتاعو توا يحب لاعب كابابل اساس خرج روسي اللي هو كان ان رولي اوسي ما بين فهمني الوسط وما بين ما بين الهجوم جمهور ترجي يحب ان فري وبيت يمشي لقدام ويهز الكره ويبرفورمي ويشوت ويماركي
5: لازم الرومبلاسون تاعو
4: لازم زوز لازم زوز ديجا لازم واحد ساعة سنتينيل كي ربي واحد سو كي ني با لو كاب تاع المصرات راه كي في البارح ودو رولي اون بون دو فورم معناتها ترجي قادم على ريفورم كامله بي كون لو فيو با فما 10 انتي دي بيت برك راهو معناها اي
5: فوالا بنسيف وشتا
4: بنسيف وشتا مرمى
5: مرمى
4: مرمى معناها شانتي
5: خدمه في الترجي صعيبه تو الوقت
4: وسيرتو شكري الى انونسي لا كولور مش نعطي نفس جديد وريفوليسيون ان تيرم ديفيكتيف اي تو سا
5: هو قال شكري كان واضح قال الترجي تستاهل فريق خير من هكاك الترجي تستاهل فريق
4: باش يبدل جمعيه كامله
5: اكثر باش يبدل جمعيه كامله حسب التصور نتاعو هو
4: بالضبط هذا هو على جام ال11 الفانت كونتراز وزبرك عاودوا
5: وائل دربالي يقترب من البطوله السويديه
3: ما فوزت هذا الكل تو حسب قاعد ناس مع زاد في صادق كل شيء ومتفقين عليه الترجي لازم يلوج لكاليتي راهو الكونتيتي هاي موجوده كانوا خمسه موجود برك يلعبوا فهمت يفوز شيء لكاليتي قبل كل شيء
5: ثلاثه دو كاليتي خير من سته
3: ثمانيه وسط ميدان وزوز برك يلعبوا ثلاثه ولا اربعه الاخرين
5: مش موجودين خمسه يدوروا خير من ثمانيه
3: صحيح
5: هذا اكيد تو الميركاتو مازال كيتحل معناها اليوم اول نهار رسميا في الميركاتو تو باش تبدا صفقات بالنسبه خاصه للانديه الكبرى تبدا برشا معناها دونك هذا هو نواصل نتبعوا ان شاء الله في برامجنا كما قلنا قبيله كل يوم الثلاثة حتى الاربعه كل صفقات الميركاتو في تونس فاصل قصير راجعين نحكيوا على كاس العالم وجات البارح الحقيقه اللي شفنا فيهم برشا برشا كوره بعد فاصل قصير
7: اكسترا تايم Vivez l'été autrement. Wake up وخلي الانرجي في اللاب. Chaque matinée مع ناس الديوان ويكند على الكيف وسام فايبس.

0: Les hits sans limite, only on Nightclub.
1: D1FM.
0: Allez, D1FM, ma base me si fiahla.
1: D1FM.
0: Soutkom. على ديوان اف ام يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم اليوم ديوان اف ام صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2 عيش معنا اقوى امبيونس وكالعادة زيد في الصوت وخليك توجور اليكوت على ديوان اف ام احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر ديوان اف ام صوتكم

0: رفيعة وحاج محمود اللي وقع انتدابهم دونك كاتر ولا كاتر بروفيل زالوا انكور ان او دو ركروتمون بور كومبليتي كيما كنا نحكي
1: دو كاليتي
0: دو كاليتي في الاسبيرونس يفو موان ستة اللي يكونوا دو كاليتي ويكونوا يدخلوا في الروتاسيون
1: بالضبط هذا هو نمشي نحكي على الماتشوات دو كاليتي دكتور مش ماتشوات نتاع تونس ماتشوات اللي بالرسمي كورة البارح شفنا مباراة نبداو ساعة مباراة النرويج والكوت ديفوار 2-1 المنتخب النرويجي ومنتخب الكوت ديفوار خالد ما كانش الحقيقة لقمة سائغة اونتر بارونتيز للمنتخب النرويجي لانه منتخب كوت ديفوار البارح كان متأخر واحد بلاش من دقيقة 39 عاد في دقيقة 74 ولكن هالاند الحقيقة كيبدأ عندك باللاعب كيما هالاند نجم تربح مبارياتك في أي دقيقة من المباراة ومنح الانتصار في دقيقة 86 لمنتخب النرويج. كيفاش شفت البارح منتخب النرويج وين جيتك بالذمة على منتخب النرويج خاطر أنت لعبت في النرويج وتعرف بالكدا كرة القدم النرويجية كيفاش تطورت في السنوات الأخيرة والسنوات هذوما الكل تعداو حتى 2026.
2: الماتش البارح راهو في مستوى معين كان متقارب ومتوازن بنسبة كبيرة ياسر. تبقى اللي عمل الفارق هو العامل البدني انه يعني كوت ديفوار ال 20 مينوت الاخرانيين راهو موجودين
1: بعد الهدف
2: فريق عمل شوت ليبر سور لو بلان فيزيك وقتها النرويج ظهر المستوى نتاعهم وهذا يخلينا نحكيه على الفوتبول النرويجيان وكيفاش التغير الكبير اللي صار بعد نجاحات عملوا نجاحات في التسعينات 94 98 ومن بعد صاروا الخيبات ونكسات كبيره ياسر ابدا من اليورو 2000 حتى يعني من اليورو 2000 لا لعبوا من وقتها ما لعبوش لا كوب دي موند لا اورو حتى رجعوا فوالا حتى رجعوا للموسم هذا. في وسط هذا الكل كان ما عشت للبريود هذيك من 2005 حتى 2011 كان عندهم مع كل شيء كان عندهم مشكله مشكله نتاعهم شنو هو ليدونتيتي دو فوتبول احنا نتاعنا لانه النرويجيان بالنسبه لهم هما ونجحوا يعني بنمط معين تاع كره قدم هو الكره الانجليزيه الكره الطويله فوالا لو جو ديريكت لو جو اللي عمل على على الفيزيك على القوه البدنيه وقت عندهم جينيراسيون والله الماجوريتي ما يلعبوا في لانجلتير ما بين ليفربول مانشستر تشيلسي دونك متعودين بالنمط الكره هذاك ومن بعد في 2000 كي بداو يصيروا لي زيشيك فيقوا لي ليه الكل فوتبول هذاك راه ما عادش يوصلنا ما عادش نجموا ننجحوا به دونك تبدلت الافكار حطوا ان بلان دو ترافاي بيان ديتيرميني الباز نتاعو شنو هو الباز نتاعو هو التكوين وعلاش التكوين لانه بارابور للطقس نتاعهم اللي هو بارد ما فماش برشا صغار يلعبوا الفوتبول ما فماش يعني الاكثر العام
0: الطقس
2: فوالا دونك تيرانيت اون بلانير دونك من وقتها بدا التخطيط اول شيء لازمنا نوفروا الملاعب باش يكونوا بهم صغار اليوم من 2005 لليوم كل نادي محترف عنده التيران نتاعو اون بلانير وعنده التيران نتاعو المغطي التيران المغطي هذاك مخصص للاكاديمي للي جون وقت اللي قبل كانوا جانفي فيفريي مارس الثلج ما يلعبوش توا ولاو على عام كامل يلعبوا حاجه اخرى اللي عملوها مهمه ياسر للكلوب الكل اللي جابوا دي فورماتور اسبانيول دي بورتوغي خدموا على الفوتبول مودرن جابوا الناس اللي باش يعلموهم الكره دو بوزيسيون مش الجو لون مش الجو ديريكت دونك الحقيقه صارت ايفولوشن على المستويات الكل في وسط هذا الكل زاد فرضوا على النوادي اللي كل اي ملاعب يجيك فيه
1: اوفر
2: من اوروبا الجنوبيه خاطر حبوا يبعدوا على انجلترا حبوا يبعدوا لا مشيو تو تشوف لي نورفيجيان كلهم بريسك يلعبوا في البرتغال في ايطاليا فرنسا
1: المانيا
2: دونك بعدوا حبوا يغيروا النمط نتاع الفوتبول نتاعهم
1: وقاعدين
2: فوالا بلو تكنيك يزون غاردير ولا لو كوتي فيزيك عشان قلت لك البارح
1: مي اون باراليل مع التكنيك
2: فوالا ونقول لك الباز عندنا احنا هما بطبيعتهم
1: بنيه جسديه قويه
2: كذا عند ربي عندهم البنيه الجسديه فما حاجه زاده فهموها اللي قبل الفوتبول نتاعهم بازي على الفورس اندورانس فهموا لي الفوتبول تبدلوا هذا راهو خدموا عليه برشا وجابوا غوارديولا اون 2008 قال لهم كان تحبوا تبدلوا الفوتبول نتاعكم راهو فما حاجرات ولا الفوتبول مربوط راهو يعني تبدل ما عادش لونديرونس هي الاساس نتاع الفوتبول صحيح الاساس نتاع الفيزيكا ما هيش الاساس نتاع الفوتبول دونك لازم تبدلوا الافكار نتاعكم تولي الفوتبول البازي على الفورس فيتيس لا فورس خلي عندكم الفورس ما لا فيتيس راهي مهمة ياسر. شوف اليوم انت فما ملاعبيه راهو اللي ماركه البارح نوسا 1 متر 78

0: قبل ما كانش يلعب، انا كنت العب نرويج اقصر واحد ديما في لي دوز ايكيب، فهمت كان باخي كل ما شاء الله 185
1: عندهم 3 سنين استناو فيه والله
0: نفس الشيء الملاعب القصير
1: سيتي
0: تحلوا زاد على لي زيترونجي
1: ما كانوش عندهم لي زيترونجي
0: والله ما كانوش يلعبوا عندهم لا بالنسبه لي هما ليدونتيتي نتاعهم احنا اولاد النرويج
1: فايكينغ فايكينغ
0: فوالا ريت ديجا انت شوف تشوف اللي تفهم لا نشوف انت حتى بعد ما تشويت رجعوا
1: للفايكينغ
0: يعني ناس متشبتين
1: طريقه الاحتفال
0: والله هما اصلا
1: احسن حاجه في الماتش هذيك
0: ناس متشبتين ياسر بالايدنتيتي نتاعهم لكن في الفوتبول فهموا كان باش يقعدوا هكاك راهم باش يتعداوا كوتي
1: اليوم جوست البارح سرقوا الماتش كيما لي فايكينغ كانوا يسرقوا ويقرصنوا يقرصنوا ولا شو اسمه سوفون لارجومون كوت ديفوار 70 دقيقه خير منهم
0: خير منهم
1: خير منهم
0: دونك توست هذا الكل بجوج حاجه صغيره بركة واليوم فما توانسة ولاد صغار قاعدين يستقطبوا فيهم فما اسم لاعب نتاع ان جون دو 14 اسمه عمر الورغمي عمره 14 سنه لو مايور في الكاتيجوري نتاعو
1: في النرويج
0: مولود غادي تونسي بو تونسي
1: امو تونسي
0: لاعب اللي اليوم فاينورد يحبوا عليه اف سي كوبنهاغ تحب عليه يفو فيرا تريز اتونسيون راه عندنا زاد ملاعبيه غاديكا ما يضيعش منا كيما ضاع العياري كيما فما برشا ملاعبيه
1: كيما ضاع زكي العمدوني
0: فوالا ماهيش ماهيش الكوره نتاعنا بركا فرنسا وايطاليا والمانيا راه الفوق زاد في النار في الايسلاند في دراوين قلت في الايسلاند في الفنلاند راه فما توانسه ويلعبوا الكوره وقاعدين يخدموا عليهم كيما خدموا على بوب ونوسا واللي زيترونجير قاعدين يخدموا على التوانسه زاد يفو فيرا اتونسيون وماذا بينا نحلوا علينا هذا هو
1: ان شاء الله يكونوا سمعوا
0: بورتون راه انا شو الولايد ما نعرفوش اما اللي جاية متاع ملاعبي فيتور كبير ياسر ان شاء الله وعنده الفولونتي اون بلوس بيلعب في تونس
1: صحيح
0: معاود اسمه عمر الورغمي
1: عمر الورغمي اذا نجمو نستغلوا الفرصه من تو مادام عنده الفولونتي علاش ليه معناه من تو
0: لازم يمشيو عندهم الفولونتي باش ولدهم يلعبوا
1: نجيبوه في لي سيليكسيون دو جون تو انت كي ترى مثلا لو ميراكل نورفيجيان شنو اللي جسد اللي كان يحكي فيه
2: بالضبط
1: خالد
2: هو عاش في وسطهم ويعرفهم
1: باش نذكر باش نذكر العباد اللي كان تبع في الكوره وفي الشامبيونز ليج في الزاني 95 96 كان فما جمعيه اسمها روزنبورغ هي مازالت موجوده
0: نحكي لك
1: لا مي في 96 كان ادري جراند كلوب
2: لعب فينال في بيبي
1: لا ما لعبش فينال روزنبورغ
0: ربح ريال مدريد ربح الميلان
1: ربح الميلان في ميلانو 2-1
0: كان قاعد يتذكر
1: لا ربح مدريد نتذكر ربح مدريد
0: ريال مدريد
1: روزنبورغ وقتها دون لو تون كانت هي سي تان فيفيي نتاع الفورماسيون وما غادي يخرجوا برشا لاعبين ومشاو فهمني بون فما مولدي فما مولدي فما بران فما برشا جمعيات كيما كاريو كيما قلت وتور اندري فلو سورتو ريز كيما ميري كيما هينينغ بيرغ نتاع مان يونايتد لاكسيال وما غادي النرويج ايزون كومبري كيما كان يحكي خالد اللي كونوا لا فورس فيزيك وحدا ما اشتقت هي ديجا لانجلتير ولا فورس فيزيك نتاعها وعرفت سنوات ضايع من 98 رد التالي دونك اليوم ايزون ايتي اوبليجي دو سادابتي صحيح هالاند مارك البارح لكن لاباس اللي تعديت ما بين اربع لاعبين واللي جابت لاباس كلي اللي جابت لاسيست
2: هدف
1: روعه معناها معناها شيء يتقرى اليوم كي تلقى يانس بيتر هاوغي من عند بيرغ جوار بودو دونك توا لو ميراكل نورفيجيان ولا بودو غليم
2: وي
1: ما عادش روزنبورغ بودو غليم
2: شفناش عمل في
1: تشامبيونز ليج تربح السيتي
0: لانه سامحني جوست على روزنبورغ روزنبورغ مازالوا المونتاليتي نتاعهم لو فوتبول الانسيان فما جمعيات راهم مازالوا متشد يعني متشدين
1: متشبشين
0: اما بالماشين وقاعدين يبدلوا باش تفرض عليهم بالكوب دي موند تفرض عليهم بودو غليم علاش خاطر مدرب
1: انترناسيوناليزي
0: مدرب افكار اخرى يحبوا الفوتبول ولا دو بوزيسيون
1: ولا وتكنيك لو فوتبول تكنيك وهما يلباتيس لو جو ويبنيو من التالي كي ترى بيرك كي ترى يانس بيتر هاوغ كي ترى الاتاكون الاتاكون هوغ ماهوش نورفيجيان دانوا هوغ
2: عصام جبير اللي كان لعب في روزنبورغ معناها
1: نسيت والله نسيت دونك فوالا معناها هي اون تري غران تراديسيون لكن البارح ضرب الكاشف اللي كونوا كوت ديفوار باكثر تركيز واكثر نظام وان بو بلوس معناها دو جيستيون دو ليفور كانت نجم تخرج هي بالكاليف وقت اللي هي عملت لو غران ايفور وجابت لي 3 4 اوكازيون راه يفو لو فير معناها غارديان كان اون ايتا دو غراس البارح بتاع النرويج معناها اوتون البارح بور اون فوا في ماتش تاع النرويج مش نذكروا هالاند برك لو انه هالاند حب يركح هربت من ساقه ودخل هو ظهر الرياكسيون اللي عملها تفجعها وسخابها مش باش تدخل شفته في البول
0: ظهر كلي ما عطاش حق ما عطاش لا فورس
1: مربوط معناها مربوط دونك لكن البونتو متاع ديالو متاع كبيرة معناها الان دو كيفاش خرج من بحذا فهمتي توش وتعدى وتخل في وسطهم لا ديفونس تاخو تعطي راهو هذاك هي جيم اللي يلعب في بولونيا نعرفه بالقدية سيزون كامل نتبع فيه واستيغارد زاد يلعب في نابولي الزوز ياخذوا يعطي فهمتني لكن وسط ميدان ابي اوديغارد صديقي اوديغارد فنان معناها فهمتني في بالك اوديغارد راهو ضحكوا لاعب على ماشي بان عنده 30 عام يكور اللي عمره 15 عام خذيته مدريد راهو مدريد خذيته
2: كان خرج من ريال عمره 18
1: وقتها ما نجحش بعثته لسوسييداد بري
2: ومن بعد رجع ومشى
1: للارسنال بعد رجع وباب شي الارسنال
2: ديجا كي مشى للارسنال 18 19
1: هو هيك لا اكثر شوي اوسكار بوب في السيتي ما كانش يلعب مشى الفولاب اي بوي نوسا كان في كلوب بروش ومشى لايبزيغ 38 40 مليون وتو طالبين فيه برسك 80 70 80 دونك البارح تقابلوا لي دو تالون نتاع لايبزيغ اللي هي بيان سور ما عندها حتى حكايه في مخها لا تيترويت لا العاب لانهم يسميوها بلاستيك كلوب في المانيا معناها دي كلوب دو بلاستيك معناها في التاريخ معناها جمعيه الكبار شتوتغارت وفهمتني وبايرن توسا لوبجيكتيف لو باش بيع اللاعبين البارح كان موجود ديوماندي اللي ما نعرفش باي قدره قادر يراو فيه 100 مليون اورو جو سي با بور كي ريزون لاعب باهي وفما نوسا كيف كيف اللي يحبوا يسوقوهم الزوز مع بعضهم ب 180 مليون اورو اي بي باش يلقاو الانجليز اللي بشي يساو بشي بشي بشي عشي سوار دالية شي دوخ
2: تعليق فما تعليق مهم جانا ما نعرفش اسكو صحيح ولا يقول لك على عمر الورغمي الطفل في النرويج اللي حكيت عليه عمره 14 سنة يقول لك راه عائلته كل عام تصيف في تبرقة امشي وتفهموا معاه ما نعرفش المعلومة ذي هانا قلناها
1: يقعدوا يستناو فيها
0: عندي المعلومة اللي فما فولونتي من العائلة الكل
3: لا بسمعني شنو قاعد في استنى فيه حتى نمشي له تبرقة نمشي له بالذمة ومشي استعنى له ومشي احكي مع لي بارون تاعو ومشي ديبلاسي له كيف راهو زي خدمة مش ما استنى فيه حتى يقص تسكرة ويشيل تبرقة باش انا ما نمشي كيفاش يصير هذا كلامه لازم نكبروا بالناس ولازم نعطيهم قدرهم ولازم
0: والناس تترصد
3: ونحكيوا مع البروجي سبورتيف ونحاولوا
1: الناس تترصد ديجا يديروها 13 14 يفكوا
0: فوالا وديجا في ليكيب ناسيونال
2: ان شاء الله ان شاء الله نعملوا بروجي سبورتيف باش نحكيوا لهم عليه نحكي معاك على المنتخب الفرنسي 3-0 البارح امام منتخب السويد الحقيقة فرنسا كانت تنجم تسجل حتى أكثر والحقيقة خط هجوم قوي برشا معناه باش نقولوش تماخر
3: مرعب بشنو
2: حاجه لطف
3: يودي ما بالحق ما مسيكن اللي تحوض ضد الفرنسيز ما
2: تحب يطلع الريتم
3: واحد ما يتمناش روحه يكون غارديان ولا ما يكونش ديفونسور معناتها يلعب ضد ارمادان تاع
0: ملعبه
3: لا لا ولا عاد غارديان زاد مسيكن هاي ضربه في البوتو هاي ضربه في 90 نقطه ضربه في البوتو
0: غارديان الوحيد اللي ما عندكش بتلوم عليه اما الاخرين مسيكن
3: لا كل عذاب كل عذاب حتى انت راهو يا خالتي تحسك الكره تبامبي في الفيلي
0: يا ودي
1: كل شيء وحدك وحدك ذكرت له جايه واحده
3: لا وجايه يا اخي انا ما نعرفهاش يا ودي اكثر واحد حاسس يا ودي انا بتصالح مع روحي
0: يا ودي انا معاه قلت لك الجارديان معك ضد فرنسا وعندك بتلوم عليه
3: عندك بتلوم عليه لا مش ما خو بالحق معناتها بالنسبه لي انا ديمبيلي وخاصه نحكي على كيليان مبابي اللي هو في فورمه كبيره
1: لونشين مون عامله في بونتو
3: وي معناتها فريمون ولا
1: سرعه في
3: لا واسمعني ريت وقت اللي زاد يجيك مدرب ويعرف كيفاش يتعامل مع النجوم نتاعو اليوم راه راسي مهم برشا راه برشا ناس خاطر يفوتريتي لعبيت كيما ما يزمش فما ملاعبيه كبار في مستوى معين يحبك الحاجات اللي هي استثنائيه تجم تكون بسيطه تجم تكون على حسب عقليته على حسب مخه بعد ساعات تشوف ملاعبيه في مستوى عالي عالي ياسر وتلقى حاجات صغيره تجم تفرحه حاجه البارح الجيست اللي عملها له معناتها المدرب نتاعو معناتها
2: اعطاته انرجي اخرى
3: معناتها باش تزيد تكبره باش تزيد تخليه معناتها يمشي لبعيد حق المنتخب الفرنسي من المنتخبات اللي الناس الكل تنبأت انه هو باش يكون معناتها رقم 90 في المونديال وتو قاعد ياكد في المباريات هذوما انه بالحق من المنتخبات اللي عندها امكانيات كبيره معناتها كي نحكيوا على اوليزي ولا نحكيوا على بركولا
1: ناقص كان بونتو اوليزي خمسه اسيست سيداتي اما ناقص بونتو
3: اوليزي ملاعب يغير عادي استثنائي
1: يلعب قبل الناس الكل
3: يلعب قبل لو برومي يلعب قبل الناس الكل
1: يرى البونتو يرى الاكسيون يرى الاسيست
3: تاخذوا الريال الحق تاع ربي باش يشوفوا
1: مش حاب اون
0: بلوس في ريجيستر
3: برشا فلوس يحبوا
0: لي اوليزي في الريجيستر ما نعرفوش نعرفوا دريبلور وفينيسور توا سانك اسيست شو وريك قداش معبي
1: تادابتي
0: حاجه اخرى ليكيب دو فرانس مسفت ياسر من البي اس جي تشوف اللاعبين كيما باركولا ديمبيلي
1: باركولا ما يلعبش في باريس
0: المستوى اللي لعبوا فيه التيتا اوتوماتيكمون قاعدين يهزوا في النيفو مع اللاعبين الاخرين دونك يبدا عندك فرق قويه زاد شامبيونا وفريق يهز تعاون برشا ليكيب
1: فما حاجه اخرى كي تريز امبورطون انت كي تبدا بالون دور وتبدا انت تحكم في باريس كيما ديمبيلي وتهز دوبل شامبيون دوروب اي بوي جي الماتش الاولاني يهبطك تحت امبابي تلعب انت كنومرو 10 والشوط الثاني نتاع الماتش الاولاني ما تنجحش يحطك سير لو كوتي دروا ويحط اوليزي تحتك تحت مبابي معناها وتقبل سي لونيون بور لو جروب معناها الناس كل كيما في مثلا في مدريد فما دي تونسيون ما بين فيني ما بين رودريغو ما بين مبابي كذا موجود فالفيردي
2: لكن اللقطه اللي صارت مثل البارح مع ريان شركي زاد خايبه شويه
1: تي
2: مع ديشون معناها زاد فيها شويه
3: حكي عليه يسال يلعب يحس روحه
1: هو ما تنجم تو انت رابح سنين بلاش وثلاثه بلاش تنجم تعطي
3: شبيه
1: لا ما يبنيش بيه خاطر اولي زي وديمبلي يلعبوا قبله اما تنجم تعطيه اربع دراج لا عنده هو اما اسمعني مو اسمعني ديشون ما يبدلش برشا ديجا كي بدل نحا تي وهبط ديني صارت بلوز موا فوف على شويه في فرنسا ما يبدلوش هما جنرالمون اما تنجم تعطيها 4 دراج 5 دراج نص ساعه فهمتني تعطيه نص ساعه
0: بعد 2-0 نورمال يعطيك
1: بعد 2-0 بعد 2-0 لكن ديمبلي كيفاش قبل كيفاش يسيت ادابتي وكيفاش ولا او سيرفيس دو جروب وكيفاش الراجل معناها ترانسفورماسيون توتال معناها ولا براتيكمون يمين يسار يماركي يعطي الاسيست وقالوا له اوليزي سي لا ستار دو مومون هو اللي كابابل باش يعطي اكثر الاسيست ما عنده حتى مشكل
3: حتى فريشور خير الحق
1: لا ينصهر في الجروب اي بي فرنسا الحاجه اللي ما كانتش عندها في الخمسه ست سنين الاخرانيين سي كلقات اون سوليديتي ديفونسيف معناها لو تريو وباميكان وساليبا مينيون ولا حتى كي توصل لهم كره حيه يساف كومون الحقيقه امون افي امون افي فرنسا اي ان كران او دوسو من الارجنتين انه الارجنتين ميسي ديبوندون 100% alors que فرنسا اختار يجي من كل بلاصه
2: ماكينه فرنسا وقتها تطلع في الريتم راك تاكل زوج ثلاثه بوند في درجين عادي على الاخر
1: والحمد لله روحوا كل اصحابنا
3: لا
1: اصحاب اصدقائنا روحنا كل ما بعضنا
3: ما نقولوا
1: المجموعه الوحيده كلها روحت
3: ما نقولوا
1: المجموعه الكل روحت
3: كل اخذت الطياره في ديار البحر
1: حتى احنا روحنا للنيل بعد 4-5
3: كنا بحر ومع بعض
2: المكسيك ايضا ترشت على حساب الاكواتور البارح 2 بلاش ديجا واضح معناها حاليا تتلعب باش تبدا مباراه انجلترا والكونغو الديمقراطيه الخامسه نتاع العشيه بعد 5 دقائق من توا
1: صعيب راه اكثر من اللي يتوقعوا برشا
2: واي لا صعيب ديجا تو خالد انا وياه بالعينين نحكي وقال لي باش تاكل الكونغو قلت له نعرف انجلترا ساعات
0: شوف وفاول وفاش ات سي بون
2: زعما
1: انا عدت 0-0 معاه
0: يدخلوا في الصحيح تاع يدخلوا في
2: نشوف وفي الليل زاد
0: مش عدي ودوزيام وتروزيام
1: ماتش الليل ممتاز برشا
2: في الليل 9 بلجيكيا السنغال حبيت نعطيكم كلمه عن نهايه البرنامج الشتوي للاسف نادي هاي ديجا مقبل تقول لي
1: سلام يعطيكم الصحه وبارك الله فيكم وان شاء الله ديما في صحه جيده وبارك الله في كل من تبعنا وسمعنا وانقدنا بون سبنا ليه فهمتني عمل كلكو بيتيت رمارك فهمني ولا مشكورين جدا يسب الاستماع والمشاهده ديما طالعه وبارك الله فيكم
2: ما تكونش تغيبوا علينا ما تكونش تغيبوا علينا نحاول ان شاء الله حتى مريره مرتين في الاسبوع تكون موجودين بحذانا ان شاء الله في الصيف لمن استطاع
1: الي انت الدكتور
2: تو نشوفوا على كل هاك نكونوا كمان معاكم بالنسبه لي مكسترا تايم موعدكم توا بارتير من غدوه حتى 31 اوت كل يوم 3-4 في برنامج سبور ماغ تلقاو فيه كل يوم شكون من قسم الرياضه اجمل تحيات هنا ابراهيم وكل الفريق مرسي ناديه مرسي ايضا وجدان بعد شويه ديجيتال ويبس ثم سماح مفتاح وكامل فريق ناس الديوان
4: اكسترا تايم تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات
5: سيف سني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اوليدو تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفرفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش
4: اوليدو طور عالمك
5: ديجيتال ويفز ديجيتال ويفز
6: مرحبا بكم في ديجيتال ويفز votre mise à jour technologique quotidienne مع انيس الغول على ديوان افام اللي توقعناه بدا يتحول الى حقيقه وشركه ابتك الصينيه تلقت سلوغان تقول فيه لامور اتيرنال ومعه دو روبو هيومانويد وافكتيف للمره هذه تشبه في كل ملامحهم للبشر الحقيقيين ابتداء من الوجه والتحركات والجلد والطول والوزن وهما يوان للاناث وأونا للذكور يوان روبو موجه للنساء ويبلغ من الطول 1.83 متر ويزن 42 كيلوغرام اما أونا فهي موجهه للرجال وطولها 1.68 متر ووزنها 35.2 كيلوغرام وزوز عندهم 88 ارتيكولاسيون باش يتحركوا كانسان عادي وصمموا pour la compagnie émotionnelle في المنزل. Les précommandes تحلوا يوم 2 جوان الفارط على موقع gd.com وقيمة الحجز كانت 380 يورو للروبوت الواحد على الرغم من أنه ما زالوا ما يعرفوش وقت ثمن الرجل أو المرأة الآلية. ولكن في أول هذا الأسبوع صارت لكونفيرانس دو بريس في شنزن فين أعلنت أبتك أخيرا على ثمن يوان وأونا وما 15000 يورو للفيرسيون لايت 21000 يورو pour la version يوان برو. لو المستهلك يحب الفيرسيون ألترا غران فورما فإنه لازم يدفع 111000 يورو pour la version féminine و 125000 يورو pour la version masculine. عدد لي كوموند لحد الآن فاتوا 10000 يونيتي ومعها قفزت لاكسيون دابتك بنسبة 17% في بورصة هونغ كونغ. De nouvelles marques de téléphones intelligents قاعدة تظهر ومش كان في الصين لأنه الهاتف الجديد اللي باش نحكيو عليه الآن تم تصنيعه في ألمانيا ويعمل سوز أندرويد لكن من دون اللجوء لخدمات جوجل واسمه بونكت MC03. هاتف تم الإعلان عليه في شهر جانفي الفارط في سي او اس وبدا بيعه في البوتيك دو فابريكون سويس بسعر 745 دولار ومن أهم خصائصه أنه تصنع في مصنع جيجا سات في ألمانيا بعكس جل الهواتف الذكية في كل العالم واللي مصدرها يكون لي زوزين أزياتيك. MC03 يعمل بنظام في او اس وهي اون فيرسيون أندرويد ديريفي دو open source project Android وتخلص من كل سيرفيس دو جوجل والاو اس هذا تم تطويره من طرف الشركة السويسرية Apostrophe. في الهاتف كل تطبيق يعمل في اون بول دو كونفيدونسياليتي تمنعه من انه يفتش في معلوماتنا الشخصية ويحتوي على في بي ان انتغري للسيستم نتاع الهاتف واللي باش يكونوا فيه 3 سنوات دو ميزاجور دو فونكسيوناليتي و5 سنوات دو كوركتيف اي دو سيكوريتي. الفيش تكنيك نلقاو فيها لو بروسيسور ميديا تك دايمنسيتي 7300 avec 8 جيجا دو رام و 120 هرتز pour le taux de rafraîchissement, 550 nits de luminosité ou la capacité photo de 64 mégapixels, batterie à bécoute 5200 mAh ou use 240 grammes ou l'hétif كان متروح للبيع كان عن طريق un abonnement لكن الشركة اليوم تخلت على هذه الفكرة رغم ذلك سمو ما طاحش بالكل ويعتبر غالي pour un milieu de gamme كما هذا. مستعملي واتساب يعرفوا أنه لما يقع إضافتهم في ديسكوسيون دو جروب أو لما يقع إرسال أول مساج فإن المتلقي يشوف كل المعلومات الموجودة على البروفيل ورقم الهاتف متاع كل مشاركين يمكن له إضافتهم في قائمته والاتصال بهم متى شاء. متى في محاولة جديدة منها pour plus de confidentialité باش تغير هذا البروتوكول وما عادش باش توري أرقام الهاتف متاع المستعملين لكن في بلاصتهم باش نلقاو دي بسودونيم. متى تقول أنه سيت إيفولوسيون ما هي إلا اون فونكسيون دو كونفيدونسياليتي وأنه ديبلومون تاعها باش يكون بروغريسيف وبدا من نهار 30 الفجر ومع أكثر من 3 مليار مستعمل في العالم فإنه أهم سؤال الآن هو لا ديسبونيبيليتي دي بسودونيم لأنه العديد من المستعملين مش باش يتحصلوا على لو نو دوتيليزاتور سويتي. في المستقبل باش تتصل بأي مستعمل لازم تعرف سو نو دوتيليزاتور كما هو الحال في فيسبوك أو انستغرام والعملية باش تصبح أكثر تعقيدا للمتصل والمتقبل في نفس الوقت. هذا كل معنا اليوم في ديجيتال ويفز موعدنا يتجدد غدوة في نفس التوقيت avec les dernières mises à jour technologiques à la Diwan FM. Stay connected and protected. Ciao ciao.
5: ديجيتال ويفز. ديجيتال ويفز.
4: تحب تحكي
7: اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات
5: سيف سني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اوريدو تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش
4: اوريدو طور عالمك.
8: ديوان افام فلاش نيوز
9: مجزء الخميسة ديوان افام مع السلامة. المجلس الوطني للجهات والأقاليم يقرر عقد جلسة استماع إلى وزير الاقتصاد والتخطيط يوم الجمعة 3 جويلية لتقديم مشروع مخطط التنمية 2026-2030 بحضور كافة نواب المجلس الوطني للجهات والأقاليم. كما قرر برمجة اجتماعات على مستوى كل إقليم تحت شرف لجنة المخططات التنموية والمشاريع الكبرى وبحضور ممثلين عن وزارة الاقتصاد لتدارس مختلف المسائل المتعلقة بمشروع مخطط التنمية والمشاريع الشريعة التنموية المبرمجة به. كما قرر إحالة 8 أسئلة كتابية تقدم بها نواب المجلس الوطني للجهات والأقاليم إلى الوزارات المعنية. وكالة نهوض بالصناعة والتجديد تعلن عن جملة من التغييرات التي تهم خدماتها وذلك في إطار مواكبة الإجراءات الجديدة التي أقرها السجل الوطني للمؤسسات والهدف إلى تبسيط الإجراءات الإدارية ورقمنة الخدمات. وضحت الوكالة في بلاغ لها أنه بداية من اليوم غرة التجويلية وعملا بالإجراءات الجديدة المعنية المعتمدة من قبل السجل الوطني للمؤسسات، فستقتصر خدماتها عبر خطة المخاطب الوحيد وشبابيك الموحدة التابعة لها على تسليم بطاقة التعريف الجبائية. وأفادت الوكالة بأنها لم تعد تتلقى ملفات الترسيم بالسجل الوطني للمؤسسات في نسخ ورقية، مؤكدة أن جميع إجراءات الترسيم أصبحت تنجز حصريا عبر المنصة الإلكترونية المخصصة للغرض. وحدات منطقة الأمن الوطني بسوسة المدينة تمكنت مدعومة بوحدات إقليم الأمن الوطني بسوسة وفوج وحدات التدخل بسوسة من الكشف عن شبكات لترويج المخدرات وتفكيكها والإطاحة بعناصرها، وذلك في مدينة سوسة. وصلت العمليات الأمنية عن إلقاء القبض والاحتفاظ بخمسة أشخاص يشتبه في تورطهم في ترويج المواد المخدرة، وذلك بعد استشارة النيابة العمومية وفق ما أكده مصدر أمني لمراسل ديوان فهم. وتم خلال هذه العملية حجز كميات هامة من المواد المخدرة إلى جانب عدد من الوسائل والدرجات النارية التي يتم استغلالها في عمليات الترويج وفق المصدر ذاته. محطات رصد الزلازل التابعة للمعهد الوطني للرصد الجوي تسجل ورجة أرضية اليوم على الساعة 2:41 بالتوقيت المحلي بلغت قوتها 4.2 درجات على سلم ريشتر، وذلك بمنطقة جرجيس من ولاية مدنين. وقد شعر بها مواطن منطقة جرجيس وفق بلاغ صادر عن المعهد الوطني للرصد الجوي. في العالم، البيت الأبيض يقول سوى فشلت مذكرة التفاهم أم لا، فقد مهدت واشنطن الطريق لنزع السلاح النووي من إيران والمحادثات بشأن الاتفاق مع إيران لا تزال متواصلة. وأضاف البيت الأبيض أن الفرق الأمنية تعقد مناقشات بشأن كل بنود مذكرة التفاهم مع إيران، ورئيس ترامب يفضل الحلول الدبلوماسية ويرى أن لدي ولدى إيران فرصة لإبرام اتفاق جيد. نهاية المجازة الإخباري قدمته لكم أميرة مقني. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا diwanafm.net. إلى اللقاء.
10: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس
11: 9.2.
12: ناس الديوان

0: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شين يوتيوب ديوان اف ام.
1: ديوان اف ام صوتكم.
0: من الاثنين للجمعة من الخمسة للسبعة ناس الديوان مع سامح مفتاح.
2: آخر حصة من الاثنين للجمعة من الخمسة للسبعة البرمجة الشتوية. مرحبا بكم وين ما كنتوا. شكرا على المتابعة, شكرا على الاهتمام, شكرا على المساندة, شكرا على النقد البناء, شكرا على الحب المتبادل. للناس الكل كتيبة ناس الديوان وين ما كنتوا, شكرا لكم على رفقتكم لينا طيلة الموسم الشتوي. وإن شاء الله نكونوا خفيف ظل عليكم, خاطر أبارتيغ من غدوة نتقابلوا معكم كل يوم إن شاء الله في الصبحية من السبعة للعشرة متاع الصباح الجميلة. نادية في الآخرة, شكرا نادية, شكرا على الضحكة, شكرا على المحبة, وشكرا على الحرفية في التعامل. وقت اللي تكون عندك مخرج كيما نادية تكون متهنية, تنجم تتكلم وانتي لا فما روتور, لا تعرف, لا عندك تولك باك, لا عندك حتى كاسك في وذنيك, على خاطر المخرج كيف يكون قد بلاستو ليميسيون ما تنجم كان تمشي. شكرا ليك سيدة المخرجة نادية, نحبك برشا. شكرا الإيمان, إيمان النسمة اللي كنت معنا لطول الموسم الصيفي. مرحبا بوجدان معنا اليوم, الوجه أعقل معنا في الإذاعة, المعاقلة ما تخطبت ما. إن شاء الله مبروك عليك يا وجه, ألف مبروك وبالهنا. شكرا لكم الكل وين ما كنتوا. اليوم معناش أخبار, معناش ضرب البرح, معناش توبك شو, عنا كين كويزات, عنا سؤالات, عنا دردشة اليوم بيناتنا ومعاكم انتو. ما زيد على 31 328 328 31 328 328. كلمونا, نستقبلوا تليفوناتكم في ساعتنا الثانية. مرحبا بكم وين ما كنتوا. سماح مفتاح ترافقكم من قدام الميكرو, على يميني دائما وأبدا سيد العميد توفيق ديدي.
3: أهلا بيك,
2: أهلا وسهلا, مرحبا
3: يا كابتن. سيد العميد كنقولها بحال انجليزي 1-0 ربع ساعه لعب
4: بايش مفاجئ
3: والله. يمكن يمكن انت تعرف خير مني, ما نحبش انت ما كنت ما تتوقع الحكايه هذه. نورز سي وليد خويا سليم, لكن نسيش نعرفك تحب اليوم اخر حصه, لكن انا مش نبدا
2: ما ينجمش
3: لا ما ي...
2: مش كي تبدا اخر حصه اخر رمق
3: واجب واجبنا لاول ساعه. وقت تشوف حاجه جديده في المجتمع وماش باهيه تنصح الناس
2: الصبر.
3: لا لا والله العظيم, وهذه يعني متأكد منها 100%. ما قلنا ثم دين جديد في تونس اللي هو المال. المال ولا غلط في برشا ناس ويستسهلوا المال الحرام. هذا قاعد نشوف فيه يوميا. تجيب صناعي يطرفك, يمدك فاتورة, يحط لك 3 قطايع ويحط والفاتورة يجيبك فيها 15 قطعة. معناها إلى روندي لي شوز بحيث فهمتي حاسيلو. أنا اللي لاحظته في بلادنا تو الناس كل وقت تستسهل في المال الحرام. مش أقول لكم تجربتي, وأنا كنت نشوف في تونس ترانسبارانت, كنت في مكان تونس نشوف فيها كلها قاعد يصير. أقسم بالله لا ريت واحد من عبيه, أقسم بالله في حياتي لو ريت واحد خذا المال الحرام وتعدى به جيلا أو عاجلا يرجع له وتكون النهاية كحلة. نصيحة اللي اسمع فينا كل يا ولدي, اتقوا الله, ما تدخلوا داركم ولوليداتك خاصة, وما توكلهم لوليداتك كان المال الحلال, لأنه راهو ما يثمرش, راهو في قريب ولا بعيد راهو باش يدور عليك ويرحيك. اذا كل ما يسمع فينا
5: اللي اكل الحرام يخاف بكره اللي قالوا يفسد
2: هذيك ادم اللي ما تحبوش سيد العميد
3: في وشك
2: خنوز.
3: اسمعني اسمعني اسمعني, كلمات رائعه, كلمات رائعه. على كل حال والله
4: نوز نوز شكبت بالصبع الحيه ملاش كبه
2: ملاش كب
4: كل غريبتها كل غريبه وغريبتها كان شكبه بحياتها.
2: انا اللي نورز وشكبت,
3: انا اللي حطيت غنايه تقول لي ادم
4: شكون اللي انت قلت محلاها
3: هي. انا ايش سمعت تو سمعت ادم ما نعرفوش شو ادم بي. سمعت انسان يتكلم على المال الحرام.
2: نحب نقول لكم الفانا حرقتها بالزوز
6: سوري.
2: فانا خدمه مزيانه, هو كمل يتكلم سيد العميد, سيد المخرجه خدمه على روحها,
4: نكزت نورز دخلت
2: وكمل بلونجون من عند سيدي بالعافيه.
3: كل حاجه والله اذا هو هذاك حد غادي اقول لكم قبل ما تدخل دارك فكر
4: فكر خشمي
3: وفكر مليح مليح فكر مليح
4: يا كابتن في شط حملهم
2: شو زيد راه سيد اليوم راه مانيش ناويين راه
3: وفيتك
2: مانيش ناويين على الخير اليوم
3: لا لا وفيت والله لا لا
2: مرحبا بك وشكرا لك سيد العميد. وكما قال سيد العميد شنو عقب عليه ادم يسال شنو نادي نعاودو نسمو
3: كلمات حلوه
2: ضاعت

0: أدب. نادي يعقوب الأدب، لأن شوف شوف الـ الـ الـ الـ المحترف
1: قص عليه
0: المحترف كيفاش خطفتها جملة. أنا والله العظيم لا في بالي نادي ما في بليش بالمضارف تكلم فيه كيفاش
2: نادي
1: مش أدم اللي
0: ما فهمتنيش ما فهمتنيش. شفت قاعد نقول شوف الإنسان الحرفي الحقيقي اللي يحب خدمته كيفاش أون كيلكو سكوند خطفت التام وجبدة غناية وحطتها. سي إكسترا أوردينار، برافو نادي.
1: برافو يا نادي،
0: مرة أخرى تثبت اللي هي مخرجة عظيمة بالحق.
1: مخرجة عظيمة ونستحيا ليك سيد العميد توفيق ديدي ابن سينا دكتورنا محمد سليم العسلي. أهلا وسهلا مرحبا.
3: أهلا وسهلا سماح. أنا اليوم نهار صعيب، كنت من الخمسة ونص تاع الصباح حتى التو كنت في ريونيون أن بو مشكلي جيتي معناتها جو سوي كوا ريكومبونسي خويا جاني كادو من عند سي وليد.
1: وليد
3: هذا جو فو برومي لي جو في لو ديفوري في الويكاند.
1: لا لتر جون
2: بالمايونيز.
3: اي بالمايونيز
1: جاتك لتر جون. ياسمين ولا لتر جون؟
3: المايونيز شدت، فهمت ان شاء الله. عندي بديده ما قريتش توا هنا فحنا
1: نحطك مريت. نحب نسمع رايكم.
3: مريت الليكتور ونقصد رب.
1: نحب نسمع رايكم بالحق. مرحبا بيك دكتورنا ابن سينا محمد سليم العسلي الطلياني.
2: اهلا وسهلا كابتن
1: كباتن. اهلا وسهلا مرحبا.
2: عايشك سماح يا باهية، وعدونا بكلمات يزور
0: خوي. والله جاوا ثلاث مرات يا كابتن، جاوا ثلاث مرات
2: والله. شو يعمل لنا وحيدة على كلمات يزور في الفريجيداريت؟ عمل لنا وحيدة والله. خلي
0: يا عمر جمل راهو الكيب جاي ثلاث مرات وما صلحوش. يا عمر رانا في بيت سخون. يا عمر رانا في بيت سخون.
3: وانت لبس بليدين سيد العميد.
0: شنو هذاك والله جور في دال اماتوني
1: البارح. نص
3: البارح نص نص
0: قلت البارح
2: سيد العميد دكتورنا الغالي.
0: كلبي صحاب قلها وين سوارة نص
1: وين سوارة
3: ماش تحدد الحديد مش ماشي في
0: الدائرة. نلقى شيء حاضر نهزه لخش
2: نورس الأستاذ وليد أجاتا.
1: وليد كريستي.
2: وليد كريستي. وليد كريستو. محمد بعلك
1: كريستو.
2: عائلة كبيرة حيوة فهمتي وليا ونادية وإيمان. والله يبارك الله فيك. ينظفوا في الشط، احنا وين مش نعومه؟ نعومه في الرمل ولا في الماء؟
3: في الماء.
2: ريتك ترامبلي جايبين ماكينات وتنظيف وناس وتصاور ودربوات. يا ولدي نعومه في اللوناس. يا وزير الصحة ربي فضلك يا ولدي يحط عشتوت ممنوع السباح. راهو ناس تجي من تونس مساكن ويجيبوا ولادهم ويعوموا في القمة. يا راهو ولا بالحق اخر نداء وبعديش مش
4: ما هبطوا بين راهو. هبطوا بين
2: على بين تاع شنو؟
4: معناتها فيه الليستة نتاع البحورات
2: الكلها. البحورات الكل ممنوع. البحورات الكل ممنوع. على البحورات فك جبولات وك الدنيا ما فماش له ناس. مشي وين فما بحر بعيد عن له ناس.
0: ارتيبه
2: فهمتني؟ ارتيبه
3: رائع.
1: ارتيبه
2: وخويا وليد
3: كبسيرات.
2: خويا بارك الله فيك على ديديكاس كابتن خالد. مي في فو دي فام جون. شو انا معني
1: مي في فو دي فام جون؟
2: دي فام جون
3: مش نوا.
2: اي مش نوا. نو فد دي ليتر جون.
4: ربي يخليك.
1: مرحبا بك مره اخرى طلياني. نوروزه جميله غزلتنا. اهلا وسهلا مرحبا.
5: اهلا وسهلا بك سامح. تحياتي ليك. تحياتي لك في حضور سيد العميد دكتور كابتن وليد ندو وجدان. نسلموا على اسمه فينا الكل وين ما كان يوصلهم صوتنا. كيما العاده نسلموا على الكتيبه.
1: مرحبا بك نوروزة وليد النميلي صديقنا. مرحبا وليد.
4: البارح حول النهار فرحوا بيا مش نورمال. حتى في عداوني ثالث هكا كي قداو يقدموا اليوم هكا الاخراني. وقعدت ربع ساعة قدام باب
2: نستنى.
4: وقعدت ربع ساعة
1: عنده درج معنا ولا يشكي توا سبخومي.
2: وانا مش قلت عليك
4: هذا مازلنا في النهار الثاني هكا في بداوة.
1: شوف العبيد كيش يخزن.
0: هذيك عندها توا سنوات من اللي بدأت عندها رجلة تمشي بها ما يبدلها حد شيء.
1: ودي
0: عندها بروتوكول شيء.
4: ربي يفضلها وربي يخليكم كل.
1: والبارح مكشف ثالث سي با فغي. مكشف البارح نورس خرجت وبعد رجعت
5: لي سلمت علي وبعد قلت لك تسلم على الضيف.
3: لازم
1: لازم نفتح رويح.
3: اول مره جيت لتاه تضحت اني تضحت.
1: اي بالحق. لي وليد تجي الوتر شويه دكتور.
3: اي موني وليد تستاهل.
4: وليد اي وليد
1: مش بعاني. ولا ولاو يبيبيو عليه في الشارع ويقول له الدكتور شو احوالك.
3: نعمل الكوتوغراف من بعد.
1: هاي مرحبا. كان وليد عنده درجين متقلق. ما تحبش انت عندك عميل تحب اوتوغراف. مرحبا بكم الناس الكل. شوي خنسلموا على الكتيبة فردا فردا. شكرا لكم، ربي يفضلكم الناس الكل. حسام نقولوا له ألف مبروك. حسام يقول يهنيني بعرسي إن شاء الله بالهنا. يا حسام إن شاء الله مبروك عليك.
5: سامحنا عنا حاجة لازم نسمعها تو قبل من نمشي والفقرة اللي بعدها. الحاجة اللي محضرينها كانت عديلنا نادية، حاجة نحب نسمعها تو. 469 حلقة، موسمين كاملين من ناس ديوان درايف تايم. رقم كبير أما وراه حكايات أكبر، وراه تعب، سهر، ضحكة، دمعة وقلق قبل كل حس، وفرحة بعد كل نجاح. موسم ما كانش سهل، عشنا فيه كل المشاعر، ضحكنا، تأثرنا وبكينا معاكم. كل خبر، كل قصة، كل مداخل، كل رسالة وصلت من مستمع خليت أثر وخليت ذكرى عمرها ما تتنسي. ناس الديوان ما كانش مجرد برنامج إذاعي، كان دار، كان عائلة، كان موعد يومي يجمعنا ساعتين مع ألاف القلوب من كل ولاية، كل دار، كل كرهبة وكل بلاصة في تونس وحتى خارج تونس. كبرنا البرنامج هذا نهار بعد نهار كيف الطفل الصغير، بحب، صبر، شغف وإيمان أنه يستحق يكون مختلف. واليوم كيف نشوفوه واقف على ساقيه، نعرفوا أنه الفضل بعد ربي يرجع ليكم. تفاعلاتكم، التشجيعكم، المساجاتكم، الاتصالاتكم ولمحبتكم الكبير اللي كانت الوقود الحقيقي لكل نهار. في العائلة هذه كل واحد كان قطعة عمرها ما تتعوض. العميد توفيق ديد، صوت الوطن، كلمة الحق، الغيرة على تونس، الصدق اللي يخرج من القلب قبل اللسان، وحضوره اللي كان يعطي للبرنامج هيبة وللكلمة وزنها. الدكتور سليم العسلي، الطبيب، المثقف وعاشق الفن والطرب، بين النصيحة الطبية والمعلومة العلمية والحكاية الفنية كان ديما يثبت اللي ثقافة هي ما تكون كان أسلوب حياة. الكابتن خالد حسني، عاشق البحث والغوص في التفاصيل، في الرياضة كما في الحياة كان ديما من قاع الخابي يخرج لك كنوز عمرها ما تخطر على البال. أما أنا نورس كنت بنت الفريق، كنت نجري مع الوقت بين التحضير، الأخبار والكتابة والتقديم والضغط، وكل همي إنه الساعتين متاع ناس الديوان يخرجوا في أحسن صورة وما يفوتكم حتى خبر يستحق يتقال. سماح مفتاح، قلب البرنامج النبض، المرأة اللي جمعتنا واحتويتنا وخلقت من اختلافاتنا قوة بحكمتها، بخبرتها، بهدوءها وبثقتها فينا. كانت الربانة اللي تعرف كيفاش توصل السفينة لبر الأمان مهما كانت الأمواج. جنود الخفاء، المخرجة نادية بالحاج، فاروق السويسي، إيمان الشابي ووجدان عوني، ناس خدمت في صمت وسهرت على كل تفصيل باش توصلكم ناس الديوان بأفضل صوت وأفضل صورة وبث يليق بكم. يمكن ما كنتوش تشوفوهم صحيح، أما كانوا من أهم أسباب نجاح كل حلقة. وما نجموش ننسي زملائنا الأعزاء الأستاذ طارق عثمان ومروان الريح، وكل إنسان مرة من هنا وخلى بصمة ولو بكلمة أو بفكرة أو حتى بابتسامة. كان موسم استثنائي بكل المقاييس، موسم تعلمنا فيه أنه نجاح ما يتبنيش بشخص واحد، نجاح يتبني بفريق يأمن بعضه ويحترم بعضه ويحب الخدمة من قلبه. واليوم وإحنا نسكروا صفحة ما نسكروش الحكاية، لأنه الذكريات تقعد والوجوه تقعد والمحبة تقعد والصوت ما يبقى ساكن كان في قلوب الناس. شكراً لديوان فؤاد، شكراً مهدي بن عمر، شكراً جيهان لغمي، شكراً زينب العش، شكراً مروه رقيق، شكراً نرجس لوكي، وشكراً لكامل فريق ديوان فؤاد في تونس وفي سفاكس. شكراً لكل مستمع كان حاضر معانا نهار بعد نهار. شكراً لكل كلمة تشجيع ولكل نقد بناء ولكل دعوة صادقة. 469 حلقة، لكن الحقيقة هي 469 ذكرى، 469 قصة و 469 موعد حب بيننا وبينكم. إذا كان الموسم وفيه فإنه الحكاية ما زالت تكتب، وأجمل الصفحات يمكن ما زالت ما جيتش. إلى لقاء قريب بنفس الشغف، بنفس الحب وبنفس الوعد. ناس الديوان ما كانش مجرد برنامج، كان قطعة من العمر.
0: برافو عليك.
1: شكرا.
0: برافو عليك. برافو.
2: برافو.
0: برافو. زيدوا ليكيب ديجيتال، زيدوا ليكيب ديجيتال راهم يباتوا يخدموا الصباح
5: كامل فريق ديوان اف ام في تونس وفي الصفاقس،
0: خاطر ذكرتيهم كل ليكيب ديجيتال راهم يخدموا الصباح مسكنات.
1: ملكا كان زيدوا نشكروا نورز اللي تكتب في العناوين وتعطيهم في التايمينغ وتقص لهم زيد ديجيتال
0: صح. برافو
1: برافو خاطر عندنا راهو البخي اللايف والبوست
0: ما تغشوش علينا خاطر يباتوا يخدموا كامل صح جماعه الديجيتال.
1: تحيه للناس الكل ما ميسالش راهو ساعات كي تتنسى به كي تشكر روحك زيد سيد العميد. وناس الديوان تجربة حياتهم ممكن أنا وياك سيد العميد فدينا كتبنا أول صحيح. أول أسطرة فيها ومعنا نورز وبعد التحق الدكتور والكابتن وبداية الثنية. تحية لكل من مرة من ناس الديوان مش كان طارق عثمان، تحية لك طارق، تحية المروان، تحية لطفي بنطقة، تحية الوليد كسراوي، تحية للناس الكل، معز علي كان معنا في اللول، هدى نعمان تحية لها، هدى هذوما الكل كانوا موجودين في ناس الديوان. تحية لكم انتوما كتيبة ناس الديوان، شكرا لكم، هذه تجربة حياة أنا دي ما أقول، وما الحياة إلا تجارب، إن شاء الله تكون تجربة يكون وراها بعد سنوات أثر، خاطر احنا في الأخر مانا إلا أثر وما الحياة إلا أثر. تحية لكم كل، شكرا نورز، هذه موش بليدي تقريبا
5: أول مرة نعدي حاجة وانت في
1: بليش بيها التقريب.
3: نسيت
1: محلزين هاي محلزين
3: نسيت سماح ما حيتش حد تنسي في اللي كوذني كوذني تعدي درامان
1: درامان درامان
0: درامان
1: درامان درامان
0: درامان درامان
1: درامان
0: درامان درامان عجوبة درامان والله عجوبة.
1: عائلتنا كبيرة ما شاء الله دونك هذيك علاش. تحية لكم الناس الكل بالحق، سيتي ما كانش ساهل أما كان مثري، نعرفش إن شاء الله يكون البرنامج ثري لكنه هو كان مثري لنا احنا حتى في ذواتنا في أشخاصنا في علاقاتنا. نبدأ معك سيد العميد يلا لو تور دو تابل.
0: شوف الله يسامح ساحب نجاوب مواطن
1: مرسي نورز
0: يعطيه الصحه الناس كل التعليق، لكن ثم مواطن قال خان ثم الفلوس تاخذوا فهم الديوان حلال والحرام، قل انا اقسم بالله سنتين خديت على البرنامج هذا اللي خدت بالليل هذا اللي هو سيد هذا، خاطر شفت التوانسه ايش يعملوا اول حاجه لا لا نجاوبها خاطر مش باهي مش باهي مش باهي مش باهي، يتعلموا التوانسه كي يتفرجوا على ما تتابع في البرنامج رائع، برنامج عملته سماح مفتاح ونور، والناس اليوم في المستشفى العسكري يحملوا فيه يبوسوا يبوسوا والله العظيم ناس في القمه، يعني يقول لك معناها وقت تلقى عميد يقول لك راني ما فلتش البرنامج، عميد طبيب استاذ استشفائي جامعي يقول لك راني هاو يسمع فيا يقول لك راني ما فلت حتى حصه، ليش؟ لانه منورين اليوم ولا واقع في تونس اللي برنامج هذايا يجبد في التوانسة الفوق، يفكر في التوانسة في أصولهم في دينهم، يفكر فيهم في القيم اللي هي حقيقة من بعد 2011 ضاعت شوية، فهمت؟ بدينا تخلنا بعضنا ما عدناش عارفين سقينا وين نروسنا فين، قال الباجي الله يرحمه قال عبو عاش يعرف بوعه من كوعه واحد، فهمتني؟ إذن اليوم البرنامج هذايا اش عمل؟ نور، جات وقت غزة وشفت وش عملت وكانت الصورة نتاعني وانتع سماح مفتاح
1: في دير البلح
0: في دير البلح يعني غزة. عملنا ما ننجم ونقدر عليه بكلمة طيبة وبالمساندة وفهمت وعطانا ربي الحق في الاخر، يعني فهمتني ما نجموش يخذ عوك الشعب العظيم كيف كيف من بعد جات الحرب الإيرانية كيف كيف، وبعد قلنا راهو هذا اللي بيش يصير، وتكلمنا خاصة على بلادي بيش نفكروا بحاجتين اللي والله العظيم وأقسم بالله لو كان اليوم نتمكنوا منهم إلا من فوق الدول الكل لأنه عنا طاقة ذكاء عنا هي الوطنية والمواطنة، فكروا فيها من كلمتين ذوما إيش معناها وطنية وإيش معناها مواطنة، إيش معناها نحب بلادي ونحب علم بلادي وندافع على بلادي وما نرضاش فيها وما نحبش فيها، والمواطنة نحترم بعضنا ونحترم القوانين وما نعملوش كما قاعدين توا السيجار وذاك كابتن اللي يحرق في الغابات راهو عنوان لا مواطنة، راهو عنوان ناس مش فاهمة. إذا واجبنا كإعلام ويعطيك الصحة سماح مفتاح اللي فكرنا في الموضوع هذا اللي رانا من بدينا قالوا مسؤول رانا عملنا اللي ما تعملش راهو كي الواحد يلخص يقول رانا صحيح. رانا عندنا بصمة في البلاد هذه عندنا بصمة لأنه فعلا ثم نتيجة ثم نتيجة وبارك الله فيك
1: الحمد لله. فاصل وما زلنا معكم في ناس الديوان.
6: ناس الديوان ترجع لكم بعد شوية.
7: publicité سوبر سيستا الجرية رقم واحد في تونس بخبرة 30 سنة.
8: كيسول ويجول قدامي ودوسياتو في ديه نقول ولدي محامي متكلماني
9: كي تتبختر قدامي وتسألني على غفلة ماذا؟ نقول بنتي أستاذة.
8: كي يشد التليفون ويحل البيسي ويتبع الحسابات والمال نقول رجل أعمال.
9: وكي يطمن على عزيزه ويحط في وذنيه سماعته نقول ولدي طبيب هذا اختصاصه. هذاك علاش تأمينات حياة فكرت فيهم وفينا وحطت على ذمتنا البرنامج التأميني الجديد نجاح. نجاح يعاون أولادك باش يوصلوا لأحلامهم ويحققوا طموحاتهم عن طريق منحة دراسية يبدأوا بها حياتهم وأثرياتهم.
8: مع تأمينات حياة ابني اليوم لنجاحهم غدوة.
10: www.hayat.tn Assurance حياة. Vivre serein.

0: من الاثنين للجمعة من خمسة للسبعة ناس الديوان مع سامح مفتاح.
1: الخمسة وستة وثلاثين دقيقة رجعنا لكم في ناس الديوان متواصل من توحة لسبعة. شكرا على المتابعة. شوي ده آخر باش نمشيو. شوف عندي أسئلة عميقة لفريق البرنامج وعندي كويز على من صاحب مقولة كذا كذا يختاروا. باش تبدأوا بالأسئلة العميقة ولا بالكويز ما قبل نكملوا لتور دو تابل دكتور؟
2: والله آخر حلقة في البرمجة الشتوية. أنا بصراحة هذا الموسم الثاني عامين وشوية معناتها موسمين وضبعوا يضل الحق معناتها نحب نشكر ديوان فام إذاعة ديوان فام اللي فتحت لي البيبان معناتها دخول كان سهل وذي معناتها سيغراس سامح مفتاح وسيد العميد توفيق ديدي فكرة تقابلنا وقتها
1: اللي قال أول
2: تقابلنا في قهوة وحكينا كي شوية. أنا جيتي هكي أم بو
3: ريتيسون
2: مش ريتيسون ريتيسون خايف بون حكينا هكي أم بعد أي باهي طوى نبدأ من الصيف. ليه غزال لي سيد عميل ليه قال لحد ذي يجي معنا سبحان الله خير فهمت بون دونك الحق تجربة ثرية خرجتني أنا من الروتين خاطر خدمتي ستريسونت شوية خرجتني من البلوزة البيضة من الميكروسكوب من الدم من التحاليل من الكوتيديان مي زاد اكتشفت لي هالميكرو ذا مسؤولية زاد كبيرة كما الريسبونسابيليتي دو لا بلوز بلانش tu es impliqué directement ou معناتها direct ولا indirectement في تشخيص وفي
3: معناتها في حياة الناس
2: في حياة الناس في معناتها تدخل معناتها في التشخيص والبريز اون شارج الباهية كيف المصلح بصراحة مسؤولية خاطرك تولي

0: مليون قش على روحه ما لقي لي البحر في الضاحية الجنوبية صبر
1: زياتي
0: كان عود نهيجو على البحر فهمت دونك دونك ولا ان شاء الله تو اليوم كملنا البذن بالشتوية يدو في دخول غدا سبعة تاع الصباح تبدا البذن
1: الصيفي
0: الصيفية ان شاء الله نكونوا خفيف ظل معناتها ما ما ما ما ما, ما نقلقوش الناس ان شاء الله نعطيو الإفادة وديما منفتحين على الاقتراحات على الانتقادات على بوزيسيون معناتها لي زوديتور تاعنا يتفاعلوا معنا حتى بار ميساج بريفي الكتيبه معناتها بصراحه معناتها ويقول لك هذه باهيه هذه سافا با هذه يدر شنو حاولوا صلحوا هكا حاولوا عملوا كي نحاولوا نحن نطوروا من رواحنا ان شاء الله نكونوا قد المسؤوليه تاع الناس اللي تسمع فينا واللي عندهم ثقة فينا وفي البرنامج وفي ذاعة الديوان فهم جنرال
1: لا لا إن شاء الله نكونوا قد المسؤولية طليني
2: والله مش عندي أخوك
1: بعد عامين اسمك ولا طليني في المرشي واللي يقول لك صحة طليني ماني
0: دخلت كابتن ولي طليني
1: ولا طليني
2: تخرج طليني شنو
1: الله لي خرج
2: لا لا لا فضلك معاكم ساعة نحب نشكر نورس يعطيها صح
1: أي محلية
2: والله يعطيها صح معناها أنا توريز بمي
1: أيوة ميكرو كل
2: قل اللي خدتك بتمسوش
1: يدي قالت الميكرو
2: ولا بالحق
3: بكل حب
2: عندها أن النبرة تأثر تعرف قالوا لك صوتك يأثر
1: ما دام انت قلت كابتن حتى كان قالوا لها قبل توا كلامك انت يغلط
2: يعطيك الصحه ساعه على التخريج كما قال المعلق الرياضي ساسكت
1: هنا ساسكت قليلا
2: هنا ساسكت قليلا بعد ما قالته
3: وبعد ما سكت يعني يا كابتن شاهد انا اعتز بها شكرا
2: عملت حصص عملت كذا واختي طلبتني ايرو ليدي سماح قلت لها اش قد نقول
1: اي قول كل شيء عملتك تليفون الو عسلامة كابتن مرحبا
2: قلت لها هكا قلت لها السياسه لا
1: ميكرو
2: قلت لها السياسه لا
1: اي
2: الحق عمري ما كنت نصور انا احسها مش تلقى الصدى في الشارع
1: الحمد لله
2: خاطر قبل لا انا يوقفوني على الرياض على الكوره تو يوقفوني
0: على امور اخرى
2: على الناس ديوان وكل فئات المجتمع اقسم بالله من طبيب من خضار من كذا وراه يا سي خالد راه نتبعوا فيكم ويعطيكم صح ولا مش نزيد اخر
0: صافي بليزير
2: والله العظيم صافي بليزير حاجه اخرى كما قال المزدح مسؤوليه معناها حتى ناس الديوان انا عندي من قبل فهمتني كما البارح عملت نداء باش فما قرى في الجنوب التونسي في الجنوب التونسي
0: تلفتوا لهم
2: مش تلفتوا لهم وراونا فيديو تاع ناس تلعب في الرمل اقسم بالله ميسي رونالدو يا ناس في استناو عملوا لهم تيران وعملوا لهم كذا دونك انا كيف كيف زاد المزدح هذي كان صوت الشارع يا سي خالد القمة يا سي خالد الكياس يا سي خالد كذا يا سي خالد
0: هذيك معاناة الناس
2: يا سي خالد معناها بارك الله فيكم الناس الكل وانا اخويا اكتشفت زاد فريق الحق معني خدمت وعملت زاد دي زي ميشي وكم ساما ونجحوا كذا مي فاش نقولوا تعلق تعلق مو الحب ما فماش هو التعلق اللي يعذب اكثر من الحب الانسان يتعلق بواحد
1: ايوه
2: هيك اهو
1: الله يعذبك يا طليق
2: ساسكت قليلا
1: ولا ساسكت قليلا
2: أما حاجة عجبتني برافو الناس الديوان برافو اللي ذكرتوا اللي كانوا معانا
0: بالطبيعة
1: طبعا
2: برافو فريمون
1: طبعا ولادنا وعائلتنا
2: يعطيكم الصحة خاطر يلزمنا نتعلموا حتى معناها بعد عام ولا حتى عام يقولوا راه مثلا الحصه هذه كان اول واحد بداها يعطيه صحه الحصه هذه راه اشتغل فيها كذا وكذا ومشاو فارقونا برافو كي جبت الاولاد الكل
1: طبعا
2: شكرا جزيلا
1: تحيه لهم الكل ايش قولك وليد النميلي
4: سيعطيكم الصحه انا بعد ما سمعت كيفاش تقولها هي شنو التقرير
1: قولها بالسوري ما عرفتك راه تحب تقول بالفرنسي وتلوج على الكلمه بالعربي
4: التقرير هذا ما تكلي بالحق نقول جد لا شانس عندي زهر وفرحان برشا لانه انا ما تكلي باش نعدي معكم الصيف لهنا
1: مرحبا
4: سامبي انورمون بليزير وبالحق ما تكلي البارح لقيت جو ياسر تحفون ونفادلك راني قبيليك معتك اللي تعليت الأول ولا الأخريني ولا حتى معتك اللي بعد الأخريني ما يهمنيش. المهم معتك اللي بالحق فلقيت إيكيب معتك اللي الناس كل تبارك الله معتك اللي ما معتك اللي شيخين بيت بعضهم فاميليا معتك اللي بالحق ما يعدوش
1: عائلة كيما العائلة الكل.

0: نجمو نترشو نجمو نضحكو نجمو مع عائلة في الاخر
1: يلمروا عظم وبتفدليكو ديما مع ذاك اللي القلوب صافية هذيك هذيك الحاجة اللي بهي
0: ايوه
1: وميرسي بوكو ان توكا انكور اون فوا يعني لما انت موجود لهنا
0: مرحبا بك مرحبا بك بحضنا وليد انميلي مرحبا بكم الكل شكرا على تفاعلاتكم نستناو تليفوناتكم على 31 328 328 قول لي كان بدا فما تليفونات كلمونا ام اعطيني تليفون باش قبل نهايه الساعه الاولى نورز نمشيو سيد المخرج الأسئلة العميقة لجماعتنا اسمع وما تطولوا ليش في الإجابات سيد العميد اسمع فيا كي نسأل الكونغو ما زالت رابحة
2: رابحة والأربيت رجعت الصحة معنا حبوا يغشوا هاي. الإنجليز في بيلانتية خفاق بهم ما عطاهمش
0: ركزوا مع حضروا رواحكم فاصل رجعين أسئلتي ليكم اليوم
3: ناس الديوان ترجع لكم بعد شوية
4: تبليسيتي
3: تحبتو انتي تلوج على خدمة نسبك مع كونسنتريكس سي لو مومون باش تضمن اقوى ريكروتمون كونسنتريكس السنتر دابير ملتي ناسيونال والليدر في خدمة الحرفاء يعطيك الفرصة باش تعمل كارير بروفيسيونيل متميزة دون لي ميور كونديسيون كونترا سي دي ريم دي بلافوني تيكي ريستوران اسيرونس جروب ترانسبور وامتيازات بالجملة اذا كان تحكي بالكدا فرونسي وعندك مع الفونت ما تفلتش الفرصة وكلمنا على 58 338 338 سنتريكس في الكرم والشرقية وحدا قرطاج كل ليلة من الاثنين للجمعة معايا أنا محمد القرقني أقوى لي دي جي ولي باند أبان الموسيقى والكاش هذا الكل وأكثر من تسعة حتى للنص الليل على ديوان اف ام
4: ديوان اف ام
3: ديوان اف ام
4: صوتكم
3: من الاثنين للجمعة من الخمسة للسبعة ناس الديوان مع سامح مفتاح
0: الخمسة وخمسة واربعين دقيقة رجعنا لكم في ناس الديوان متواصل من توا حتى للسبعة الكويزات الغنيات حاضرين لنا للساعة الثانية سيدة المخرجة حضرت لكم الغنيات شكون يحب يبدأ بالأسئلة
1: هيت هيت
0: بيه انت باش تبدأ ومن بعد انت تو با باسي تقول لش
2: يا ودي باس ديريكت
0: بيه دكتور هل شخصيتك اليوم هي اختيارك ولا نتيجة ظروف شخصيتك اليوم
1: مش كويز
0: لا لا مش كويز
1: دخت
2: سؤال هاي
0: شخصيتك هي اختيارك ولا نتيجة ظروف تعديت بها في حياتك واحدة منهم
1: زوز لا زوز نجمش تفصل
0: باهي انا نقول شخصيتي نتيجة ظروف ممكن في حاجات كنت حاب نكون متسامحة برشا مع ظروف خلتني لا يمكن في حاجات كنت
1: وانا نقول زوز
0: انا قلت نتيجة ظروف
1: شفت كيفاش
0: بعد عامين واش خنفضوها في الديريكت
1: اما لا هي اللوجيك سامحة زوز يضرب لي راه
0: اش قلت لي يا دكتور
1: زوز معناتها الجوج المغاربة المترشحين المغاربة
0: تحية هاي المنتخب المغربي
1: تحية ليهم وإن شاء الله زيدوا قدموا وأنا ما فهمتش علاش نورز لبست بلورانجي هولندا تحت بلورانجي والكوت ديفوار تحت بلورانجي لبست لهم هي بلورانجي
0: بشميتة في هولندا
2: ولبسي باش خلي مصر تطلع شكون باش تلعب ضد مصر
1: إن شاء الله مصر مربوحة
2: شكون ضد مصر شكون
0: شكون باش تلعب ضد مصر
1: إن شاء الله مربوحة مصر
5: يبدا لوانكا
0: يبدا فروبانيا كمالي شخصيتك اليوم هي
1: أي ميلونج دي دو في سيركونستانس وانت زاد قناعتك
6: هي استراليا بيه. مصر واستراليا
0: طلياني طلياني سؤالك هل تحس روحك ما تقولوليش الزوزه
1: اي
0: بالحق
5: جوج
0: جوج
1: سي جي لونسي جي انونسي لا كولور تو كلهم الزوز مش يقولوا
0: سي سي با تو دو لونسي لا كولور
1: جي انونسي انونسي
0: باهي بطلت معك
1: فوضى اليوم فوضى
0: حاله فعلي
1: وتزيد تدخل ناديه في الكاسك معناتها مش فوضى
0: باهي كابتن كابتن
5: بعد غادي
0: كابتن
1: بعد
0: هل تحس روحك قاعد تعيش الحياه ولا قاعد تفسر في الحياه للناس
1: زوز
0: يعني الوقت اللي تعدي تفسر في الحياه للناس اكثر من تعدي تعيش فيه في حياتك انت
5: لا نعيش في حياتي نعيش روحي وعائلتي
0: دونك ما لا. تعيش في حياتك
5: مش تخسر الوقت باش تفسر حاجه للناس ما يفهموكش وعليه
0: فرح
5: عليه الروح
1: اي ما ساعه يفهموك كابتن مش ناس كل ما تفهمش
5: والله شوف
1: باغفوا تنجم تقنع
5: داكوردو تقنع بوم ونعرفش بي اون جينيرال اون جينيرال ما يقول لك ما
1: حبيتك تقول الزوز بالعادي على
5: السماح لا انا عندي زاد
6: دكتور
2: جاك سخون من كونفرنس
1: من كونفرنس كنت في ريون
6: اجتماع
1: دكتور
5: انت عندك زوز انا عندي تروزر كمان حبيت نقول
0: دونك انت تعيش حياتك اكثر من انه تفسر الحياه للناس عميد هل الناس اللي قراب منك يعرفوك فعلا 100% ولا لا؟
2: لا
0: لا شكرا على صراحتك سيدة أو الواحد ما فتي فرد وقت بيطالين يبدل البلاس
4: كل واحد كل واحد عنده راهو كوتي ما يعرفو حد
1: ان جاردان سكري
4: كل واحد كل واحد
6: يوم نجمو نكتشف روحنا حاجة زيد
1: عبر
6: التجارب
0: عارف شنو سألك انت زيد تحبهم تحبهم نورز السؤالات هذوما وليد النميلي هل انت نفس الشخص في
2: لا
0: خليها دي ناحيه السؤال لا شوف لك
2: مانيش نفس الشخص
0: وليد النميلي شنو هي النسخه منك اللي خسرتها مع الوقت شنو الحاجات اللي فيك تخسرتهم مع الوقت
4: وليد النميلي الناس مليح وليد النميلي اللي على نيته
0: ما عادش
4: كنت ياسر ياسر
0: خسرت
4: حاجه كنت ياسر
0: حشيك
4: لا لا لا بالحق
2: برشا ناس هكا يتصدموا بالواقع تاع المجتمع
4: كنت ما بالحق خاطر تحس معناتك اللي بتدخ البرشا البروتيكسيون معناتها تاع الفاميليا ولا بتدخ اللي ما يخليكش
0: ساعات كي تربي برشا كي
4: ولا انا
0: فما راهو فما اللي يسمونا يقول لك بون خاطر انتم في الاعلام كيف تقول لك شنو النسخه منك اللي خسرتها تقول انا خاطرني كنت قلبي الباهي ونيتي صافيه
4: ما كنتش قلبي باهي قلت قلت على نيتي هما فرق هما اللي أعلى هما اللي يبدأ قلبه معتك اللي على نيتي هما قلبه معتك اللي هو أسقط ما فهمه معتك مش هذيك الحكاية أنا اللي نقول لأني أنا كنت على نيتي ولأني ما تنعش أنه تم عمري ما تلاقي بحد ولا بار اكزومبل في الحومة يبهتوني اللي يعرف دار درشكون وين يسكن والاخر ولد شكون والاخر درشكوني والاخر درشكوني تلمون مع بالحق يعرفوا معناتها دي ديتاي على ساعات كي يوقفوا بنتي يسالوها حكايات معناتها كلي نتاع معناتها اللي يعرفوا عليا برسك برشا حاجات
1: ماشي معك في الدار
4: وانا ولا عمري نشد على حد ولا عمري نعرف معناتها هذا وين يسكن والاخر ودرشكون
0: هما يعرفوا لي كل شيء
4: بالحق لا فما عباد معناتها كلي ما نسالش وما نعرفش تو ساعات نروح نقابل حد يقول لي معرس بيقول لي باش نعرس ما نجدوش باش كون باش يعرس ما هو انا مرتي تقول لي باش كون باش يعرس ولا ما نعرف كيفاش ما سالتش ما نعرفش ما نعرفش
0: جبت لها حكايه ناقصه فوالا باهي وليد ورجعت لكم نورز
4: نورز
0: نورز
1: نورز حويجه كاس حويجه
5: على الذهب
0: نورز شكون انت شكون انت في عينين اللي يحبوك وشكون انت في عيني اللي ما يحبوكش
1: صايبه لي
0: اون تري بيل كيستيون
4: لازمك ديتكتيهم الساعه لازمك ديتكتيهم اللي يحبوك
0: شكون انت في عيني اللي يحبوك وشكون انت في عيني ما يحبوكش شنو يقولوا عليك اللي يحبوك
5: سيد والله سيد
6: حنينه ومحبيك ونحبوك برشا واخدم على روحك وكبش وما تسيبش معنا اللي تحب توصل له
0: وشكون انت في اللي ما يحبوكش
6: واو تهبل مش نورمال مش نورمال اليوم انت عملت حاجه ياسر طياره تيمك فيهم يا بنتي انت ما يعطيكش الصحيح معناه يبدا ينافق فيك ويقول لك في كلام اكثر ما هو معناه فما مبالغه في الكلام
0: ما فهمتش السؤال انت ناقص شنو يقولوا عليك اللي يحبوك كيفاش يوصفوك اللي يحبوك وكيفاش يوصفوك اللي ما يحبوكش
6: اللي يحبوني هاني سي بون جاوب
0: يقولوا عليك انت حنينه وباهيه وثابره وخدامه واللي ما يحبوكش يقول
1: لفها
6: مضروبه في روحي
2: برشا يعني لا هذيك تحسب في روحها مزيانه هذيك توا هما مزيانه هنا معروفه انا فرشتنا ما
0: غزلت
2: هذيك توا تحسب في روحها مزيانه هذيك شو بالله خلقت ربي فهمتي ولا ودعوه وظهر فيها
6: مضروبه اكثر هذه اكثر
2: جمله مضروبه وهي والله راه ما تعرفوش نورز راهي فراشه بالمجد فراشه بريئه ما عندي عامين من فرشها بالحق ما ريتش نهار منها جرام خبث ولا تكلم في حد ولا شيء ما تخدم في خدمتها صحيح. والسلام عليكم ولكن علاش هذاك علاش انني نمقت العباد اللي عندهم السخط والتنمر هكاك جراتويتمون
0: يلا نمشيو الاول تليفون معنا اليوم. انا تليفونات من سوسة، من صفاقس، من سيدي بوزيد، من بنزرت، من بيجة، من تونس العاصمه، من نابل. دونك شحال ناخذوها من كل ولايه تليفون. باش نبداو بجوهره الساحل سوسة، معنا يوسف في المباشر. يوسف اهلا وسهلا، مرحبا. مرحبا بك يوسف.
7: واش امنيتك الوحيده؟
0: اي
7: امنيتك الوحيده نحب نقابلك.
0: امنيتك الوحيده تحب تقابلنا؟
7: والله
0: مرحبا.
7: نعم كابتن سيد العميد.
0: اي
2: من سيدي بوزيد البلاد انت؟
0: من سوسة.
2: من سوسة. من سوسة. سيدي بوزيد
0: من سوسة.
2: سوسة توصل توصل.
0: خليه يتكلم، خلنا نسمع، خلنا نسمع. تفضل يوسف تكلم.
7: من برجين نحب نحب نقابلك.
0: مرحبا بك.
7: انا علاش تعرف نحب عليهم حتى التوفيق كل والكابتن كل شيء. نقول لهم علاش شبير عليهم ديما ما يقدموا المواطنين ثم راس مالكم ثم تحكوا معهم وميت الوحيدة حاب نحكي معكم برشا مواضيع.
0: مرحبا بك يا يوسف. إيجا لتونس ومرحبا.
7: في برج الصيفية ديما نحب وميت الوحيد نحب نحكي معكم في برشا مواضيع.
0: مرحبا بك، يعيشك يا يوسف، يعيشك. تحية ليك يوسف
7: الكابتن حقوه برشا
0: والكابتن.
2: بارك الله فيك، بارك الله فيك، يعطيك الصحة
0: الدكتور. لا
2: يعيشك يا أخوي، يعيشك. حتى أنا والله ما ناخذ كيف البرجين، انا في الاوتورود تاع صفاقس ناخذ كيف البرجين، ونحب البرجين مع عند ربي.
7: خذنا
0: التليفون
2: تاعي. عندنا عندنا عندنا
0: وين نوعدك تو يكلمك.
2: نهارتي ناخذ انا نمشي صفاقس ديما، نهارتي ناخذ نوصل البرجين نعمل لك تليفون جيب حدايا.
7: اخت اساس نحب نوعد منكم ونحب نفكرتوا ونجي نقابلكم وكو.
0: مرحبا بك. مرحبا بك. مرحبا بفضلك يوسف، شكرا لك على المتابعه. انتم مزيد كلمونا على 31 328 328 في انتظار التليفون الموالي. نمشيو للسؤالات، نرجع للدكتور دونك توافى السؤالات. يا دكتور يا دكتور، شنو هي أكبر اختيار حسيت أنه بدل مسارك بالكامل؟
2: واحد منهم ظاهر
0: حاجة منه.
2: واحد منهم ظاهر جدا
1: والله. ما شوف هو أصعب اختيار هو الخروج من القوات المسلحة التونسية. ديميسيون تاع من لارمي كان كان كان ديسيزيون صعيبة بصراحة. بعد 20 سنة 19 بلوتو سنة كومام
2: في اخرى به اثنية
1: فهمت. وديما ديما عندك الحنين وديما تقول زعما ديسيزيون صحيحه ولا بون. الحمد لله في الاخر الحمد لله.
2: انت في الاحتياط راك ما خرجتش.
1: اي لا نعم.
2: لا لا لا في الليفري يا ودي ما خرجش بيز بقول خرج من العسكر
0: راك
2: في الليفري باقي عسكري احتياط.
1: نعرف نعرف هذيك. نعم
0: واضح الخروج من القوات المسلحه. نمشيو طالياني بعدك دكتوره كملوا كيف كيف.
1: باش انا وليد شوي
0: وليد
8: قلت قبيله
1: اي خاطر بدل البلاصه ما لقيتوش.
8: انت قلت قبيله قلت جيت جيت الكابتن وليد الطلياني زيدك هكا زيد كنت قاعد وليت هني زيد شو الميكرو خايب معناها فما شو
0: فما حاجه
8: فما حاجه
0: مدبره
8: مدبره بالليل. اي تفضل
0: وليد. الثقه الثقه كي تتنحى تنجم ترجع ولا لا؟ ثقتك كيف تيح في عبد ترجع ولا لا؟ تقوليش ما حسب تجربك
9: سا ديبون فيش.
0: فما مرات الثقه تنحات ورجعت.
9: اي ترجع مع خطر اي واحد يغلط بقى انه فيش فما غلطه من غلطه ولا فما غلطه من غلطه
2: نوع الخطا.
9: اي نوع الخطا شنو هو معناتها فيش اسكو في الحب في العمل في معناتها اللي فما فرق معناتها من هنا ومن هنا معناتها اللي فما حاجات اللي وانا من نوع راني نعطي شانس
0: حتى تعاود تعطي
9: معناتها اللي كما قال الاخر قلبك تحفظ
0: ما قلت على نيت ولا شو قلت كلمه الاخرى هذيك
9: لا
0: انت قلت
9: اسمعني الثقه معناتها تتعطى وديما نقول الثقه ساسوغاني معناتها اللي مش
0: بقى انه
9: تتبنى بالحق ولا دونك نعطي معناتك حتى كان واحد غلط المره الاولى والمره الثانيه باقي عندي كل انه ليه ها معناتك اللي اموره واضحه معناتك اللي ونجم يعاود يرجع
0: صح واضح. طلياني شكون علمك اكثر في الحياه اللي حبوك ولا اللي خذلوك
9: ولا الدكتور
1: ارجع للزوز في الفورمول تاع
5: الزوز كابتن فيها هذا وهذا
0: اي شكون علمك اكثر نتعلموا من الكل
5: معني علمني شنو يعني
6: درس
5: شنو حياة دروس
0: شكون علمك اكثر اللي حبوك ولا اللي خذلوك الناس اللي حبتك ممكن حاوطتك كانت هي سند تعلمت منهم اكثر ولا اللي خذلوك خلاوك ممكن تعطي اكثر دعم لروحك من روحك
5: شو اقول لك معني بكل صراحه
0: اي
5: الظروف هي اللي خدمتني بالباهي بالخايب
0: الظروف اللي حبوك ولا اللي
5: لا لا ظروف ظروف تحكم في الشخص وتحكم في كل شيء ظروف
0: ولا باهي عميد
2: نعم
0: شنو اخطر الكذب ولا الصمت
2: لا لا الصمت اخطر بكثير اوه اوه اوه الصمت قاتل الصمت ثم صمت بالخص نتاع انسان مجروح انسان موجوع ويبدا يخسر الانسان قدامه وهو صامت ينجم يقتل اذا كان لك عنده ضمير في حال خاطر ثم ولا عنا برشا كردونة تو لوح فهمتني ما عادش
0: الصمت اخطر من
2: ثم كذب ابيض ثم حاجات اما الصمت الصمت راهو في مواضع
0: أيه.
2: بالحق يوجع ياسر عند الناس
0: انا من رايك أيه. انا من رايك في بعض الحالات
5: واوشك الصمت حول انا ان يقوله صحيح.
10: هنا ساسكت قليلا
0: انكور احنا باش نسكت قليلا بشير استنى فين نقول ناخذوك بشير من تونس بعد الاخبار مرحبا بكم على 31 328 328 هذه ناس الديوان وهذه اخر حلقه في البرمجه الشتويه شكرا للناس الكل نحبكم برشا نرجعوا بعد الاخبار
11: ناس الديوان ترجع لكم بعد شويه
12: publicité محليه كي تروح لتونس ديريكت لدارك مع مصرف الزيتونه تونس ديما دارك اكسب دار مع برنامج تمويل منزل للتونسيين المقيمين بالخارج ومده تسديد نتفاهموا عليها بالمسابق وزيد تمتع باك بينيسي اللي يوفر لك كونتون ديفيز كارت بلاتينيوم انترناسيونال وابونمون تواصل مع تمويل منزل للتوانسه المقيمين بالخارج نامنوا نحقوا
13: مصرف الزيتونه قيم تجمعنا
11: ديوان FM ما يفوتك شيء تبع الأخبار المحلية الاقتصادية السياسية الرياضية العالمية وحتى أحوال الطقس مراسلين يواكوا الأكتواليتي لحظة بلحظة الأخبار على ديوان FM من مصدر كل دقة ومصداقية على رأس كل ساعة لأكثر تفاصيل تابعونا على www.diwanfm.net ديوان FM صوتكم ديوان FM فلاش نيوز
14: موجز السادسة ديوان FM مع السلامة النقابة التونسية للبيولوجيين الخواص تقول أن مخابر التحاليل الطبية الخاصة تعيش وضعا ماليا بالغ الصعوبة جراء أزمة متواصلة ناجمة عن عدم خلاص مستحقاتها من الصندوق الوطني لتأمين على المرض منذ أكثر من 7 أشهر وضحت النقابة في بيان لرأي العام أصدرته اليوم أن الجلسة العمل الاستثنائية للنقابة المنعقدة أمس قررت تعليق العمل بنظام الطرف الدافع بجميع صياغه من الأمراض العادية والمزمنة ابتداء من 13 جويلية على أن تتوصل خدمات التحاليل الطبية لفائدة جميع المضمونين الاجتماعيين المنضوين تحت نظام طبيب العائلة دون استثناء مع اعتماد نظام الخلاص المباشر من قبل المريض لفائدة المخابر على أن يتم تعويضه لاحقا من قبل الصندوق الوطني لتأمين على المرض طبقا للإجراءات الجارية بها العمل وفاة معلمة شابة من مواليد 2001 أصيلة منطقة بير الدولة من معتمديد بوحجلة التابعة للقيروان متأثرة بحروق بليغة بعد أن أقدم شخص يوم أمس على سكب البنزين وإضرام النار في جسدها قبل أن يضرم النار في جسدها أيضا وفق ما أكده مصدر طبي لمراسل ديوان FM وللإشارة فقد تم تحويل المصابين إلى وحدة الأغالب لتلقي الإسعافات لأن الفتاة فارقت الحياة اليوم فيما لا يزال الشاب في العناية المركزة ووفق المعطيات الأولية التي نقلها مراسل ديوان FM عن أهل المنطقة فإن الواقعة جدت على خلفية رفض ضحية الارتباط بالجني فيما لا تزال الأبحاث متواصلة من قبل وحدات الحرس الوطني للوقوف على الملابسات الحقيقية للحادثة الشركة الجهوية للنقل بولاية صفاقس تتسلم اليوم الأربعاء أربع حافلات جديدة مزدوجة بقيمة جملية تناهز 2.5 مليون دينار. يأتي هذا الاستثمار الخاص بالشركة بهدف تطوير خدمات النقل العمومي وفق بلاغ صادر عن الشركة الجهوية للنقل بصفاقس. في العالم، التلفزيون الرسمي الإيراني يفيد بأن نائب وزير الخارجية الإيراني غريب أبادي التقى رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني في الدوحة اليوم. وفي سياق متصل نقلت وكالة الأنباء الإيرانية أن الوفد الإيراني عقد اجتماعا ثلاثيا في الدوحة ضم مسؤولين من قطر وباكستان بهدف إجراء مراجعة شاملة لمسار تنفيذ مذكرة التفاهم المبرمة بين الأطراف المعنية. الرئيس اللبناني جوزيف عون يقول أن صيغة الاتفاق الإطاري تحفظ حقوق لبنان قضائيا وميدانيا، مضيفا أن لبنان لن يستسلم ولن يتنازل عن حقوقه، وأكمل أن لبنان دولة ذات سيادة وتفاوض عن نفسه. وتابع عون أنه يحق للجنوبيين من كل الطوائف العيش بأمان وعدم دفع ثمن باهظ من قتل وتدمير ونزوح بين فترة وأخرى. ختاما، طقس بقية هذا اليوم وفي بداية الليل يتميز بخلايا رعدية مع أمطار متفرقة بالمرتفعات ثم طقس قليل السحب بأغلب المناطق. تكون الرياح شمالية غربية بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب، قوية نسبيا بالشمال وضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق، والبحر عامة مضطرب فشديد الاضطراب بالشمال. أما درجة الحرارة فتتراوح ليلا عامة بين 24 و29 درجة، وتكون في حدود 22 درجة بالمرتفعات الغربية وتصل إلى 32 درجة بالجنوب الغربي. نهاية الموجز الإخباري، قدمت لكم أميرة مقني. أخير أخبار الرياضة تأتيكم مباشرة مع قدور. إلى اللقاء.
15: ديوان FM. ديوان FM. صوتكم. بوليتيك، سوسيال، أكتواليتي، إيكونومي، سبور. وكان فاتتك حاجة؟ تلقاها على السيت ويب ديوان FM ولا باج فيسبوك، انستغرام، شين يوتيوب ديوان FM 93.5 91.2. يخليكم up to date. ديوان FM. عسلمة
16: عسلمة ديوان FM. انا شوفير تاكسي ونحبكم برشا وديما نسمعكم
17: احلى جوكم، نحبكم برشا ديوان FM.
15: كلمنا وقت اللي تحب وقول اللي تحب.
18: ديوان FM نحب نوصل النداء
19: ونعملوا عليكم باش توصلوا صوتنا للمسؤولين.
15: مالا كابتن موجة صفاقس
20: على 91.2
15: تونس،
20: 93.5
15: نابل والوطن القبلي
20: على 106،
15: وبيان سور تنجم تسمعنا من كافة أنحاء العالم على diwanfm.net ولا فيسبوك، انستغرام، يوتيوب ديوان FM.
21: ديوان FM فلاش سبور.
22: مساء النور لنسكل، مرحبا بكم في الفلاش سبور. لجنة فضل نزعات بالاتحاد الرياضي المونستيري أعلنت اليوم عن غلق ملف النزاعات رقم 7 المتعلق بجمعية سان بيدرو الإيفواري بعد تأمين مبلغ 441 ألف دينار بفضل مساهمات جماهير الفريق. في نفس السياق أعلنت اللجنة أنه فتح ملف النزاع رقم 8 تم، والمتعلق بمستحقات اللاعب عامر العمراني والمقدرة ب 70 ألف دينار. بالنسبة للاتحاد الرياضي المونستيري، دعا جماهيره إلى مواصلة دعمها لمساعدة الفريق على غلق هذا الملف. الظهير الأيسر السابق للنادي الأفريقي أسامة السهيلي اقترب من تعاقد مع نادي الخالدية البحريني كما أشرنا في وقت سابق لمدة 2 مواسم بعد نهاية عقده مع الأفريقي. من المنتظر أنه السهيلي يمضي على العقد مع نادي الخالدية في قادم الساعات بعد تعثر المفاوضات مع النادي الأفريقي وغيابه أمس عن التدريبية. تحكينا عن الكلوب، نذكر أنه أعلن رسميا التعاقد مع ياسين مرياح لمدة 2 موسمين. نادي شريف التقبيل الجزائري أعلن تعاقده رسميا مع مدافع النادي الإفريقي توفيق الشريفي لمدة 3 مواسم. شير أنه الشريفي انتقل للنادي الإفريقي قادم من فريق شبيبة التقبيل سنة 2022. رئيس نادي برشلونة الإسباني خوان لابورتا أكد أنه فريقه تقدم بعرض رسمي من أجل انتداب المهاجم الأرجنتيني لأتلتيكو مدريد خوليان ألفاريز. لابورتا أكد زيادة أنه ألفاريز يريد اللعب في برشلونة منذ أن كان يلعب مع مانشستر سيتي. برشلونة يسعى أيضا لتعويض خروج ليفاندوفسكي المنتقل للشيكاغو فاير الأمريكي. ختام مباريات الليلة وغدوة الفجر في المونديال، شوط أول ينتهي بمفاجأة من العيار الثقيل الارديسي، كونغو ديمقراطية متقدمة ضد المنتخب الإنجليزي هدف لصفر. شوط أول ممتاز لحارس الفهود، التسعة متاع الليل مباراة منتظرة بين بلجيكا وأسود التيرانغا منتخب السنغال، ماضي ساعة متاع الفجر الولايات المتحدة الأمريكية تواجه منتخب البوسنة والهرسك. أكثر تفاصيل كالعادة على سيتنا ديوانا.fm.net. كان معكم قدور، خليكم مع ناس الديوان في الأمان وتحية فلسطين.

0: بوبليسيتي. تحب صحتك تدوم؟ خليك مرتاح في النوم. دلل روحك بماتلا سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين. جرية أورتوبيديك وإرغونوميك في التعب بتنسيك. هي نمر واحد في تونس بخبرة 30 سنة ومطابقة للمواصفات العالمية. سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين. وما كذبش اللي قال، مع سوبر سيستا لذة النوم قمة الصحة.
1: على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام، وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس، قابس، تونس الكبرى، وتروت حمامات سوسة، وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان، القروان، باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس، وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجو غاليكوت. على ديوان فهم احنا معاكم وبيكم، كل يوم نزيدوا نكبروا اكثر واكثر. ديوان فهم صوتكم.
2: على خاطر الخبر ما يصبرش، ما ينجمش برنامجنا ما يكبرش. الساعه تولي ساعتين باش بكل طريقه تعرفوا من كل ضيف تفاصيل الخبر والحقيقه، اما بنفس الريتم والروح في 60 دقيقه. ما لا تبعونا كل يوم من الاثنين للجمعه من 7 لـ9 متاع الليل مع هدى الورغمي على ديوان فهم. نايت كلوب،
3: تسمعوا نايت كلوب كل ليله من الاثنين للجمعه، معايا انا محمد القرقني، اقوى لي دي جي ولي باند، ابان الموسيقى والكاش. هذا الكل واكثر من 9 حتى للنص الليل على ديوان فهم.
0: ديوان فهم،
3: ديوان فهم
0: صوتكم.
1: من الاثنين للجمعة، من 5 لـ7، ناس الديوان مع سامح مفتاح.
4: 6:25، مرحبا بكم وين ما كنتوا في آخر حلقات ناس الديوان في الموسم الشتوي. نتقابلوا غدا معكم إن شاء الله من 7 للـ10 متاع الصباح إن شاء الله. كل عام وكل يوم أنتم حيين بألف خير. مرحبا بكم على 31 328 328 31 328 328. نمشيو لتونس العاصمة، معنا بشير. مرحبا بشير.
5: مرحبا بك.
4: مرحبا مرحبا.
5: لا كومبيتون كي دويان دو لا كومونيكاسيون.
4: يا ربي يفضلك.
5: الممتازه والقديره سامح مفتاح.
4: يفضلك يفضلك يا بشير ويخليك.
5: يا اختي الغاليه، انا حبيت نشكر توت ليكيب، محلاكم تبعوا فيكم بالدقائق. وبعثت انا ديجا الكابتن صديقنا وخونا عز الغالي سي خالد، انا بعث له على النمر نتاعو 2 2 5 5 اللي الكلام اللي باش نقوله لك تو وكلام اخر بعثته برك حوايج باش يعديهم لك اللي كنتي ما تعديليش النمر.
4: دونك
5: تو دابور جو فيليسيت لا بيرتينونت اي فيرتيوز نورس بور سي جولي اي سانسير بارول à l'égard de toute l'équipe de l'Est d'Iwen. Je vous passe quelque chose de très original. Il y a une ordonnance, une prodigieuse ordonnance. Elle est destinée délicatement et méritoirement et sublimement à toute la sympathique et attachante équipe de l'Est d'Iwen. Bravo, Okhbal Mokhtarama, Samer, continuez sur cette belle lancée. Alors, l'ordonnance prodigieuse de Bichokoulelkoum, est prendre chaque jour une dose de bonne humeur, une mesure de courage, une cuillère d'optimisme, une bonne quantité d'imagination fertile, beaucoup d'énergie et de lucidité, doubler la dose pour assurer une émission enrichissante et attrayante, vertueusement et affablement, Béchir Griba.
4: يفضلك يا بشير. برافو، شكرا لك بشير.
5: قل لي عندي بوكو دو ماتير مرحبا بك
4: بشير. قل لي شو تعمل في الدنيا بشير.
5: بشير نمروك ما عنديش نمروك.
4: حاضر
5: وانت تقراهم وتشوفوا.
4: حاضر يا سيدي، نبعثوا لك نمرون. هيت نتعرفوا عليك بشير، شو تعمل في الدنيا؟
5: انا جو سوي اكريفان دوكيومونتاريست شيرشور. Donc, je suis un peu plus de je fais beaucoup de choses, yani sur le plan culturel et artistique.
4: Béchir Griba, c'est ça.
5: Je suis un peu madame.
4: Oui, ya hasra, ya hasra.
5: Exactement, ya hasra, le bon souvenir.
4: Ya hasra. Je suis un peu plus de choses.
5: Abondant matière, donc, merci beaucoup, Rabbi Nawakou.
4: Merci beaucoup,
5: vraiment. Allah y'a. Je suis un peu plus de choses. للدكتور سي خالد اخونا يعني العميد. دونك تبارك الله عليكم احلاكم ان شاء الله ربي معكم وربي يوفقكم ان شاء الله ديما يعني من حسن الى احسن ولا ها.
4: يفضلك يا بشير ميرسي بور لو باساج محلاك تحيه ليك بشير ومرحبا بك في كل وقت بحدينا. شكرا لك بشير. وقديش كل مره كنقول هيت ناخذوا تليفونات المستمعين نتاع البرنامج ونقول الحمد لله اللي سمعنا اصواتهم تو ناخذوا تليفونات اخرين تباعا. عميد انت ديما تقول قديش نفرحوا بمستوى متابعين ناس الديوان
6: وهذاك هو كان الهدف الاسمى لانه في الحقيقه شعبنا شعب ذكي شعب يتقبل يعني الميساج بسرعه. مش انا الاول عمل السي هذا راهو نتذكر الناس راهو في اصعب فتره في حياه تونس نتكلم عام 56 وقت اللي حتى حد ما كان يراهن على الشعب التونسي وكانوا يقولوا فما برشا يعني أمية وبرقيبة وقتها. يمكن هذيك الأكثر حاجة عملها صائبة أنه عدى أصعب القرارات عدها بالإذاعة. رأوا الإذاعة وقتها قلبت الشعب التونسي من شعب كمعناها كان مستواه الذهني هابط إلى شعب قبل التنظيم العائلي في وقت اللي كان عملية مستحيلة في 22 دولة عربية كان كفر يتسمى. هو نجح باش عملها نجح باش خرج المرأة وتذكروا كلك الجاس اللي عملوا وبعد المساج في الإذاعة التونسية الوطنية راهو إلى سويفي عملها بطرق مختلفة بقفلة تسير ببرامج يومية باش عدى مساج أصعب مساج اللي يخلى تونس تطير بجناحيها. المرأة اللي شوفها صالحة اليوم حراير تونس راهو من عام 56 العملية. إذا الإذاعة راهي قادرة والإعلام قادر يقلب شعب كامل
4: ويطلع.
6: هذاك علاش أنا نقول راهو انتصرنا إذا كان اليوم جلبنا كل يوم اكثر
4: قادر يفو جامي لاشي
6: exactly.
4: لازم ديما تمن تو مازلت انا
6: في الشباب لازم يجدوها بطريقه اخرى ده. شباب تونسي يجب يجدوه خاطر هو المستقبل
4: فوالا هو المستقبل. يلا باش ناخذوا تليفوناتكم على 31 328 328 نعملوا هكا دوره صغيره كويزات غنيات شويه غنيات شويه تليفونات الساعه الثانيه. السيده المخرجه نمشيو للكويز الكويز والتحية ليك نادية خاطر احنا خدمنا ديما تحية لولاد الكل سورتو صبري ولا وجماعة في سفيقس مستنسين هما وأيمن كيف مستنسين يخدمونا الكويزات من جات السيدة المخرجة نادية هي اللي تخدم الكويزات. دونك عرفت اللي نجم كل مخرج ويخدم الكويزات أبغتير من جات معنا نادية تحية ليك. شكرا نادية على لزيفور متاعك الكل في ناس الديوان. بشكون نبدأ السيدة المخرجة بشكون نبداو بالدكتور ستار الله. يلا سيد المخرج
7: خلي نحافظ
4: هاي
7: بلاش عتاب
8: في يوم لا في سنة
4: فين عرفتها
8: في يوم في سنة في يوم في سنة
4: لا
8: في يوم في سنة
9: أنا لك على طول
7: يا
9: دكتور
10: أنا لك على طول
4: الله
6: خلي آخر حصة خلي

0: الاختيارات الجميلة.
1: ما نشبعش من أفلام.
0: هاي الخدمة
1: الرومانسية بتاعه وقت تلقائية والله ما نشبعش من أفلام.
0: وليد شنو أمورك في الغناء والموسيقى؟
2: أنا زر فرحان رأب حاجة أخرى لأنه ما تكل لي الترانش داج ولا المودرنيتي في الجروب مش مهم باش تطلع شوية ولا باش تهبط ولا كيش مش عارفة
0: الله أعلم عليها.
2: حس بروحي ما تلمع ما تبارك الله دي كاليبر اللهم صلي على النبي مي زاد بخل في الكاليبر ما تزيد فما ما ذاك اللي هم ما ذاك اللي قدوم ما ذاك اللي قدومي شوي ما دونك هذو ما تبغى كمش تعديهم الكل ما تمتع عبد الحليم واحد كل شيء مش بنطلع حتى واحد
0: نجمش طلع دونك انت تحب حاجه في جديد
1: وليد ها الجنس بعدك وطلعت
0: بحذك لك ولا اي الدكتور
2: اسمع ظهرت ما ذاك اللي في حبك دربيني ما تبتيت فهمتني ما ذاك اللي انا ما ذاك اللي صعيب ما ذاك اللي
1: طيب سلوه
2: 22 عرس 22 عرس دونك
0: ما شاء الله يودي سيس روح يدي لك ثاني حس سيس
1: راه الريت يزوي يدخل في الريت
2: يزوي يدخل في الريت قلت لي فك ولا ما قلتليش فك
0: تراه فك لي غنية هذي يلا ناورز غنية الوليد النويلي جديدة
1: هاي عاد
2: هاي
1: سيف فيها شيء
3: على الاخر
0: وناورز تعرفها باللي قدام
1: زيتون
2: ما اسمعش عربي ما اسمعش عربي والله
0: غلط دورتها ما اسمعش عربي
2: والله ما اسمعش عربي جملة اخر مرنية كوش بتاع شيرين
0: متراها اسمع على الاقل شكون اي خليني
2: عاوني كابتن
3: اي
0: عميد شايف
2: يا اخوي
0: تحبوا ياسر
1: بالله
0: ها كي جاي كارتاج قلت لي كيفاش ما مش هيا نمشي بسماء
2: وائل الكوري
3: برافو
2: وائل
1: الكوري انا نحب وائل الكوري يعجبك شي تاعو الكوري ايش بيك يا ودي هذيك
0: بربي
3: بالغرام
0: بالغرام
2: هاي هاي
0: اسمع الصوت عميد خليه يسمع
2: برشا مغرومين به
1: هذه تعكب تاع التركي تاع التركي
3: ابراهيم تاتاليس
1: ابراهيم هذيك غنيتي هذيك

0: الكفوري. هجر، برافو هجر، طلعت في الكتيبة وائل الكفوري بالغرامة. عطينا غنية للسيد العميد.
1: حنا وبخوك
0: صعيبة شوية. لا رجل
1: هذا اسمه لبناني، لبناني وادي عصافي،
0: وادي عصافي،
1: وادي عصافي، وادي عصافي. من الغنية ما حفظش اسمي
0: دكتور الغنية.
2: خلي تزيد
1: عندك بحرية يا ريس.
0: لا لا تقوليش تعرف انا.
1: وادي عصافي طلعت، وادي عصافي طلعت، خاطر بين الدبكة اللبنانية ظاهرة.
0: طلعتوش به حتى الكتيبة ما طلعتش. أغنية اسمها طال السهر.
1: أنا أعطي للصحة طلعتي وديع صف.
0: معروفة كمان الأغنية. بيه طال السهر كطليني بربي
2: والله يا كحتيتول هنا
0: هيك بحث الدكتور.
2: لا الحمد لله
0: يعديك بالميوزيكولوجي.
2: ميوزيكولوجي وشويه زاده باطو بعد الشغل
0: مش يعديك.
2: عايش دكتور.
0: يلا
2: لا سهله كمان سهله.
1: اي نشد صغيره
0: سهله.
1: نشد صغيره
0: خليه
2: سهله.
1: جد صغيرة.
2: هي الحمد لله جد صغيرة.
0: لا اسكت.
1: أيوة
0: طلع.
1: القريب منك بعيد.
2: طلع. القريب منك بعيد والبعيد منك قريب.

0: قال له ما في باي على بيت،
1: قال له هشك بشك، انا هشك بشك،
0: قال له هشك
1: شيء كبير شيء كبير
0: قريب منك بس. الأغنية اللي قلت لي عليها نورز، هيت نشوفوا نورز زي
2: انا شيخ
0: لا
1: مشكون هي
0: النورز
3: بعد ديسكسيون قبل انا شيخ
1: خلاص موضوع جنوفا بارك
4: لي وليك ربي
0: زين شايف
4: جديدة دائما مش
1: راجل
2: احمد سعد
0: لا قربت حاجة في الريتم هذيك امرأة
1: امرأة
0: اسمها
2: انا مين انا بابا
0: الا

0: طلعتها
1: انا يعني طلعتنا لوز طلعتنا راس جبل مع نجات صغيره وبعد لوحتنا في التلفيك لوحتنا في الهاويه
0: انا بابا تعرفها وليد الغنيه
2: اي معروفه معروفه
0: وتحيه المعز منوبي
1: معز
0: طلع الاغنيه
1: تبارك الله
0: على مينوت طلعها معز
3: معز كيب ناسيونال
0: اعطينا اغنيه تراها للدكتور

0: عملتش عليش تفرح كي تجي وطلعش لي خليه
1: قول قطع شيري شيري
0: لا مصرية هاي
1: هاي شيري قول قول
2: ويا دنيا الواحد بيقرب
0: خالد عالجيش
1: لا عرفتو كان هو
3: بس بيعال يا دنيا الواحد
1: عجيش يا بيش
0: عجيش
3: يا دنيا الواحد بيقرب من ناس بيعال يا دنيا الواحد يتغرب عنا الشريال
0: محمد منيرة معاه ولا يا
1: معروفة
0: برش كسرت الدنيا خالد عجيج ومحمد منير عندها كمامة فما 20 سنة يدهل يا
1: أنا خالد عجيج معرف لغنية بركة حزينة كان في ناس بتحب الدراسوة تاخد كل حاجة كليب حزين
0: أحزنني بيه بيه
2: توا خرجت عمل فيها
0: ألفينة دجاع 26 سنة
1: ليه نقرأ أختي أنا ليش
0: ليه تقرأ
1: بلاني بشنو بزناتي
0: أعطينا أغنية للأستاذ وليد ترى
1: أي
0: سهلة وليد
1: عسلو
0: أي قول أي قول
1: شوي شوي
0: خليه
4: ما بلاش
0: ولا
2: برافو

0: ما بلاش بنقول لك عميدنا ما نفلتلوش حفلته حمائي نمشي نفرش فيه
1: يا خوتي يا كل عام أذواق أذواق
0: يا خوتي
1: خوتي أذواق أنا الحكاية هي
0: نمشي تحية لصديقاتي نهال ورملة كيبدا فما حمائي تبدا البرمجة قبل أشهر دون كل حد ولا ذوق متاعو أعطينا حويجة في ذوق العميد للعميد
2: في ساعة
1: عادي في ساعة أسكت
0: وردة
1: أسكت دكتور وردة الجزائرية
0: أكتب
1: لولا الملامة

0: يلا باش نكملوا الاغنيه الاخيره معنا اليوم. طليان
1: اي كابتن
0: طليان بس روحك طليان
2: كل ورده الزائريه فما ورده برك
1: عندنا ورد الغضبان
3: عندنا ورده غضبان
1: ورد الغضبان عندنا في تونس شنو يا كابتن
3: عندنا ورده اخرى
1: اي
2: يا سيد عميد شوف الفويس
0: اسمع هاي شكون اللي طلع الاول صح هذه هاي على الاقل طلعوني الفنان
1: صباح
4: لبناني
1: صباح
4: قتلوني عن المسؤول
1: شمس الدين اسمه
5: يحيى الفخراني
0: برضه يا اخي ليه برشا كثرت البلد
1: لبناني قلت
0: اي
2: اوكي بدي اعمل اكل
0: لا اي اي اي صحيح مقتول اي باهي باهي لما هيت الاغنيه خلي اسمه

0: هنادي. أنا ما نحبش نكمل هكا في البرمجة الشتوية. عنيش غنية تونسية. نحب غنية تونسية نكملوا بيهم. فما غنية اثنين قداش؟ زوز غنيات تونسية.
1: خنت عادكوا عليهم.
0: كملوا سور اون نوت بوزيتيف تونسية. كملوا. ماهيش تتفضل اليوم. يلا منيو اوفير قال الرجل. اللي طلع صح عليه. اللي طلع يتكلم.
2: صح عليه اللي ما يطلعش.
0: توب نادية.
1: مش تونسي.
3: يا غدار يا بيه.
0: لا.
4: تونسية تونسية.
1: لا تي ما صدق على جوج عصوف هذي كان تونسية.
0: ما لا هي سرقة تلقى.
1: لا شنو مش تونسية حتى بيت مش.
4: نوال غشام.
0: لا.
2: ذكرى.
0: في الجينيراسيون هذيك.
2: أنا خلاص اسمع ذيك. ضعيف.
0: لا.
3: صوفيا
1: صادقة. صوفيا صوفيا صادقة نقول
4: لك. نسيت أنا صوفيا تلمع بعد.
0: أي دكتور.
1: كي عرفتها.
0: في
1: بالي تعرف. عيني في عينك.
3: عيني في عينك.
4: يا أخي شبيها بطلة هي.
3: ها؟
4: شبيها بطلة.
0: رجعت شوية تو. معروفة الأغنية
1: هذيا. إي ما شرنوبيات هذيا.
0: أنت قلت مسروقة دكتور مسروقة
1: لا والله العظيم تهم هنية عشو جسوف
0: حتى الدكتور يفهم بالبداية
1: جو يليل العاشيين وجو
0: أنا بلمح في عيونك يا صوفي نكملوا مع أغنية تونسية أخيرة طليني طليني
2: والله مش أقول لك الحق
0: قول قول
2: أنا أعرفهم الكل بس خانة
0: هذي تعرف هذي تعرف
3: هذي أغنية للديفا
0: شكوني طليين
1: عجبين عصابي
3: ديفا أمينة فاخر
1: أمينة
0: فاخر لا
1: عجبين عصابي
0: لا أما أمينة صحيح
2: الكمانجة تعرف
0: اسمه وليد أين أنت من هذا
1: عميد
3: أنت الحب حاجة
4: لا لا نسيت أنا
1: نزرع
4: زيتونة
0: وجداي
1: نادية
0: خلي آخر حصة تتعدى على خير يا وجداي
1: نادية
0: تبع في المساجات النورس
1: اللي عملته نادية تصور حطت لنا التقسيم يزم أن طلعوا لنا نظاره ومعنتها
4: خبت شمت خبت شمت
0: لطف لطف
3: بجاها
0: بي أهيت الأغنية
3: اللي قلتها لي تودي ما نعرف
0: حبوبة أنا ما عاش عندي في قصية
1: حبوبة دي مش المنزل غنية حبوبة
4: هاي حبوبة هاي

0: اي من فخت نكونوا كملنا مع الكويزات
1: يز مرمدتنا للنادي يز والله تمرمدنا
0: يز شوف ليه وين نشكر السيده المخرجه تحضر لنا هي الاغنيه والكل تحضر اغنيه من اصعب ما يكون في مستواكم راهو دكتور مستواكم عالي سمعت وليد كيفاش يحكي قال نخبه
1: واحد ناخذ نوتي
0: من شكون يغني قال يا
1: فخراني سمعت
0: لا معناها
1: على ذوق
0: ان توكا نادي الكتيبه الكل مسلم عليك وقد كاتيك صحه الاغنيه اللي انت اليوم وفرتهم لنا في الكويز
1: واحد ناخذ نوتي من توا
0: ما عادش انا الحمد لله مانيش نلعب معكم خاطر ما طلعت حتى اغنيه استاذه صعيبه يلا استاذه نقعدوا كمان في الكويز كويز الكويز نحضروا تليفوناتنا نورز ناخذوا شويه تليفونات فما سيدي بوزيد بربي يحب نشوفوا تليفون سيدي بوزيد ونابل اوسي من صاحب المقوله شكون يبدا انجلترا تعدل امام الكونغو 75 دقيقه لعب واحد
1: زي واحد

0: أرسطو ولا هيجل.
1: هيجل
0: أعلم أنني لا أعرف شيئا.
1: لا مات مغروم بهيجل.
0: السيد هذية كان يرى أن بداية الحكمة هي الاعتراف بحدود المعرفة.
2: أفلاطون أرسطو أرسطوت
3: تقولي هيجل الحكمة اللي مثلت قريتها البارح قال صف إغاق وجن متخمب جميع
0: sauf erreur
3: je ne le crois jamais
4: et toute prétention est mise à part
1: voilà. parce qu'il se trompe souvent
3: voilà
0: Socrate
2: قلت لك سقراط. أنا قلت لك سقراط. مش قلت لك
0: أرسطو.
2: قلت أرسطو. أنا قلت سقراط. أنا غلطت.
3: كم قال لي هيجل؟ قال لي راني لايمة هذه مغروم بهيجل. طعم زكي قراها البارح. تغلط شوية.
0: سقراط. سقراط هو القائل أعلم أنني لا أعرف شيئا. وليد لشكون توا السؤال اللي بعدك؟
3: ياتي وليد. للي غلطني الكابتن.
4: لحمته بنين الكابتن.
0: طليين. من صاحب المقولة؟ يولد الإنسان حرا لكنه في كل مكان مقيد بالأغلال. وذي كله ترجمات روا.
1: هذا زعيم إفريقي. ها مانديلا.
0: نحكيه على كارل ماركس. سبينوزا. جون ستيوارت ميل. ولا جون جاك روسو.
1: بين سبينوزا وروسو.
2: روسو.
1: بين سبينوزا وروسو. واحد منهم.
0: روسو.
1: واحد منهم.
0: اللي هو.
1: يعني هو سبينوزا.
0: سبينو أول جواب خطأ.
2: روسو.
0: جان جاك روسو.
1: سفيرر. سفيرر. ومشيت معك.
0: العبارة هذه جت في كتاب العقد الاجتماعي لجان جاك روسو لو كونترا سوسيال وتنتقد القيود التي يفرضها المجتمع على الإنسان.
2: ظاهر. تعيط يا بابا يا
1: بقول غني بابا يامي تعقبينا بابا
0: شوف نتصور
3: حاول
0: من قال يا عميد رحلة الألف ميل تبدأ بخطوة واحدة معروفة برشا المقولة رحلة الألف ميل تبدأ بخطوة واحدة نحكيه على بوذا لاوتزو ولا أفلاطون
1: هذا يكون كان بوذا
2: بوذا
1: يكون كان
2: لا لا مش بوذا بوذا لا لا
1: لا
2: لا هذا هذا رواق الصين راه
3: شبعتي لو تسو
2: كما سانتزو لو تسو
4: هذيك الصحيح لو
0: تسو صحيح سيد العميد والمقولة هذية مشيت من الصين لكل أصقاع العالم وحتى وليت الناس دي ما تقول رحلة الألف ميل
4: نحن عنا
2: بالنسبة للصين
4: نحن نقولوا ألف خطوة ولا تنجيز
0: ولا تنجيز
2: شوف أحسن وسيلة للدفاع هي الهجوم جات عند الصينيين مع عند سانزو شوف انت 500 عام قبل ميلاد المسيح
1: هذاك في العصر
0: مازلنا عندنا شويه مقولات وعندنا شويه متاحف واغرب جزر ما قبل باش نمشيو لوين ماشيين لسيدي بوزيد معنا حبيبه من سيدي بوزيد مرحبا يا حبيب
5: السلام عليكم
0: شو احوالك يا حبيب يا سيدي مرحبا بيك يفضلك يا حبيب
5: احلى عميد احلى سيد العميد
0: يفضلك
5: والعسلي
0: ايوه
5: ربي طارق ومروان وين طارق ومروان
0: ايوه ان شاء الله يخدموا ان شاء الله يرجعوا بحدينا في السيزون الجايه حبيب
5: منين
0: تكلم فينا من سيدي بوزيد يعيش
5: على الاقل كيظلم واحد مهموم الاخر يضحك مشوار
0: يعيش
2: قول له انت منين من بوزيد قولش بوزيد هم يقولوش
0: انت منين من بوزيد يا حبيب
2: ما يسمعكش
5: نوروسه
0: نوروسه
5: معكم السيد وليد
0: ايوه ما شاء الله عليك
5: سمعت الراك معك وسمعت الساعه سعيده
0: يفضل
2: صح
0: ما شاء الله ما شاء الله
5: شيخ هدى الورغني
2: اسمع حافظ الناس كلها
0: حافظ الناس كلها
2: انت منين من بوزيد انت منين
5: سيد العميد يبارك لك يرحم والديك
2: ما سمعش مشكلة
0: يعيشك يا حبيب تحية ليك يا حبيب
5: يرحم والديك ماما راك مربحتني 100,000 في اكتوبر 7 اكتوبر
0: اي
5: 7 اكتوبر وصلتيش انا بريد
2: هيز
0: على
2: هذا هو على هذا يا ودي عندي راهي
0: انا المطلوب مرحبا بيك مرحبا
5: عايش
0: يكلموك
5: يرحم والديك
0: يكلموك يعيشك يا حبيب شكرا لك محليهم محليهم سورتو البوزيدية شكرا لك يا حبيب تحية لك محلي يتبعنا من سيدي بوزيد تحية لكم الكل ما زلنا باش ناخذوا تليفوناتكم
2: قل له قل له فسر له قل له راوز هو يجهزها
0: اي
2: هو يحسب باش يبعثوا
0: لغات
2: حبيب راوز راهي هنا موجودة تعال

0: ممتاز.
1: الركوب يتكلف له اغلى
2: ايوه
0: هذاك قانون اللعبه الغلب
2: مسكين وي وي نجمو نجمو احنا في صفاقس اقرب لهم ونجمو نشوفو
1: ليه بالبوسطه
2: نجمو نبعثو صحيح به السؤال لشكون لشكون خلطنا توا وليده
1: بس بس
3: توا دكتور
2: انت توا ما تحبش
3: دكتور توا
1: هاي هيت هيت هاي
2: به
0: ابش ترى مقول هاي مقول هاي
2: من قال
1: ايوه
2: كل الأشياء الممتازة
1: أي؟
2: صعبة بقدر ما هي نادرة
1: أي؟
2: كل الأشياء الممتازة
1: أي؟
2: صعبة بقدر ما هي نادرة
1: أي صحيح الكلمة
2: شكون قال هذه سبينوزا كانت ولا نيتشا
1: شكون سبينوزا ولا كانت
2: كانت ولا نيتشا
1: كانت
4: كانت كانت
2: كانت
0: كانت كانت
2: ولا نيتشا
0: كانت
1: سبينوزا
0: كانت
1: شكون طلع
4: نيتشا
0: يا
1: خويا كونت كونت
2: وليد شكون تقول انت قول
3: نيتشا قول ما نقول سبينوزا خاطر بلو مودرن
1: اي اي سبينوزا اي
2: سبينوزا هو اللي حكي يسر على الندره والاشياء المميزه
1: قالتها ماي فاروق زاد في
2: غنيتها سبينوزا اش قال ماي فاروق
1: اي
2: باه من قال
1: تبع يحيى الفخراني
2: من قال يلا اكبسوا روحكم عندنا هيفا من منين هيفا من المنستيره مستير باش نخدوها معنا هيفا تو سويت اما السؤال من قال يمكنك اكتشاف المزيد عن شخص ما في ساعة من اللعب أكثر من عام من الحديث
1: في ساعة في
2: من
1: ساعة
2: اللعب يمكنك اكتشاف المزيد في ساعة من اللعب أكثر من عام من الحديث أرسطو أفلاطون سقراط ولا ديكارت
1: ديكارت
3: ديكارت
1: ديكارت,
2: ديكارت.
1: شفتها بالفرنسي ديكارت
2: روني
1: روني
2: ديكارت
1: روني ديكارت
2: غلط شو قولوا سيد
3: أفلاطون
2: برافو سيد العميل يقصد أفلاطون أن التصرفات أثناء اللعب تكشف شخصية الإنسان أكثر من الكلام
1: تو معناتها آخر حصة نحن في البرمجة شتوية نغم الموت تحطنا مرمتنا عليها
2: ليه نكتشفوا مع بعض
1: عليها عام كامل ونحن
2: لا ونحب أقول لكم الكتيبة قاعدين يجاوبوا بصحيح
1: يزي من الله
0: والله حليت أنا
1: لا لا مو خاطري ما شاء الله عليهم ما شاء الله عليهم يكتبوا باغليل
2: برد فرد وقت تشات جي بي تي
1: وكل جي بي تي لا فما لي
0: لا فما أنا وراي الكتيبة أنا جماعة ما شاء الله
1: عليهم
2: أم بلوس احنا راو قاعدين عربنا ياسر
3: اي شو نقول لك اللعب معناتها اللعب
1: اي انا ما فهمتهاش
2: انا نتصور مش
0: سبيشاليتي اللعب
2: نمشيو للتليفونات 31 328 328 31 328 328 ونقولوا على السلامه هيفا ومرحبا بيك تبع فينا من المنستير هيفا على السلامه
5: على السلامه يا مدام سميح
2: شو احوالك يا هيفا
5: والله الحمد لله فرحانه برشا اللي كلمت
2: يفضلك يا لله من يتكلم فينا من المستير هيفا
5: من
2: جمال من جمال تحية
0: جمال
2: جمال قالت
0: من لغتها ظاهرة جمال
1: جمال
0: من لكنة انتاحة ظاهرة
2: وين عائلتي جمالية في جمال تحية ليك واللي يسمع فينا في جمال الكل قولي شو تعمل في الدنيا هيفا
5: نخدم معلمة
2: أهلا
0: محلى لغتها ما تشوف راك يتكلموا بلنا محلاها
2: أهلا وسهلا مرحبا بيك هيفا وقديش قديش معملين عليك
5: فرحانة بس أكلمكم والله
2: يفضل.
5: على خاطر أمي
2: أي
5: كنا تعرف من الخمسة إلى السبعة شكون يونسني في الكوزينة كان أنتم
2: يفضلك يا محلك
5: وأمي ربي مغرومة بديوانة من اللي نحل أمي صباح نبدأ مع إيمان سانكو هذيك نحل فيديو في بيت الدراري بس طيقهم على صوتها المزيان على
2: حل راديو في بيت صغار اي
5: ايه في بيت الصغار نحبهم يفيقوا على غنيه وعلى كلام مزيان وكل شيء من بعد نتعداهم في رفيق
2: ايوه
5: محلاك تعرف معك
2: يعيش
5: هكا ونخرجوا من الدار نمشيو نخدموا نروح نص النهار بعد نص النهار هنا تونس نحط اللي
2: بيجي
5: ونبدا نسمع
2: عايشك يا هيفا
5: ما في ساعتين كان عطاني قلبي سمعت جنازة تريبينال والتريبة كان حسيتها حاجة قوية نسكر
2: كان عطاني قلبي نسمع
5: ونحل مع الخمسة
2: يا لله مرحبا بيك مرحبا بيك شكرا لك
5: كله مدام هودة وبالحق محليكم محليكم
2: محليكم
5: اللي عم تعكم التقف نعملوا جو نبدأ نقضي وين نضحك ونسمع ونتثقف وكل شيء بالحق محليكم محليكم
2: فرحانة
5: بس اللي كلمتك
2: ربي فضلك قل لي الصغيرات شنو اساميهم شنسلموا عليهم
5: أحمد محمد أمين وأسامة
2: ان شاء الله ربي يفضلهم لك بي. احمد محمد أوه. امين واسامه ان شاء الله ربي يفضلهم لك ان شاء الله تشوفهم في اعلى المراتب. يا هيفا يا بهية تحيه ليك وتحيه لكل من يتابعنا من المستير وتحيه خاصه للجماليه اللي يسمعوا فينا الكل. شكرا لك يا
5: جعفور. انت باش نقول عليه راني الكل حافظتهم
2: ولا جعفور
5: حتى ما بتاع الكوره وما دام نايمه والكل راني نسمعهم الكل.
2: مرحبا بك. يعيشك يا هيفا يعيشك. تحيه كبيره ليك. شكرا ليك على المتابعه. مش نمشيو لاكثر التليفونات. نكمل لكم في الاسئله العميقه ولا كويز على اغرب المتاحف في العالم؟
1: عميقه عميقه
2: خليوه الغدوه كويز. المتاحف الغريب نمشيو في الاسئله العميقه.
1: اي اللي تحب اللي تحب بي. انت نوع
2: شويه هي ما جاوبوا بالحق بي. مش أسأل نفس السؤال كل واحد هاي. عندكم الحق في 30 ثانية إجابة دكار واضح. نفس السؤال للناس الكل. قديش مش نبدأ معك سيد عمي
0: نعم.
2: قديش من مرة قلت الحقيقة أما أنت تعرف وفي قلبك تعرف ليه ماهيش كاملة وأنت بتجربش تقول الحقيقة كاملة؟ قديش من مرة لقيت روحك يزمك تقول الحقيقة تقول شوية منها وكاو؟
0: والله مسيفا مكرك حقيقة أنا جو سوي ترانشان ونقلق برش عباد
2: مهما كان
0: والله برش عباد ضايقوا منها لكن نقول الأمور كما هي وأنت تعرفني وعشرتني عامين كاملين.
2: بالنسبة لي بالنسبة الحقيقة تقولها كما هي
0: خاطر أنا كيف نقول
2: حتى لو الحقيقة. توجع لو تقلق
0: لا لو قلقت برت أنا جمعة ذي بركة صارت
2: ولا.
0: جمعة ذي
2: صحيح
0: يعني جيدية كالكام
2: صحيح
0: لا خاطر يعمل في كارثة وما عجبتش الحكايه فهمتي لا هو لا اهله فهمتي
2: لا المقربين
0: لكن انا خويا قمت بواجبي انا
2: مليت بلوك رغم هذاك
0: اللي طونطرا دو فير اون كاتاستروف خويا قلت له راك ماشي في الثنيه غلطه
2: دكتور لقيت روحك مرات قلت شطر الحقيقه باش ما توجعش الناس
1: بطبيعه الحال ساعات تحط في وضعي لازم تكون دبلوماسي شويه هو مش هذا سور لو كوتي بروفيسيونيل معناتها الخدمه لا الحقيقه ما تقلقش في الخدمه تقول الحقيقة
2: في الأمور الإنسانية
1: يلزمك باش معناتها باش تنقد عبد وباش تحاول تصلحه ما يلزمكش تعطيه طول سي كات فيغيتي فهمت
2: تحاول بشوية بشوية
1: بشوية بشوية إتاب باغ إتاب وي عملتها برشا مرات اي وخاصة معناتها العباد قرب مني بالكدا معناتها اللي تخاف عليه ولا تخاف عليها ولا كذا ولا فهمت بشوية بشوية
2: تحاول بشوية
1: اي كوميونيكاسيون ديسكوسيون بشوية بشوية على مراحل
2: مش فرد ساعة
1: اي وكيف كيف حتى انا كيف كيف فما العباد اللي ينصحوني زاد كيف كيف
2: بشوية بشوية فهمت
4: باهي تلقى روحك مجبور قدام ناس اللي قدام انكار الواقع لازم تصدرهم بالحقيقة
2: أي
4: الحقيقة بكلش يقولوا لا فيريتي نيو
2: هذيك ديما نقولوا قلت لك لقيت روحك مرات
4: اي
2: تقول شوية من الحقيقة
4: انا ضدك
2: باش ما توجعش باش ما
4: ساعة ساعة توجع لازم يفوق متر ولا بالحق معناها مش يقعدوا معناها
2: ما صارت لكش
4: معناها نوع من النفاق ولا بالحق
2: ما صارت لكش
4: وكل حكاية تاع الكذب في الواحد جائز يزينا من الكذب جائز ناخذوا نكذب
2: لا مش انك تكذب ما قلتش تكذب قلت تقول شوية من الحقيقة
4: اي دونك فما اش قال
2: انا ساعات حتى كي حد يسألني على حد اخر وقول شوية من الحقيقة
4: ساعة ساعة والله ولا ساعة ساعة ساعة ساعة درو بيوت كيما مرسي ترى
2: واضح
4: فعلا.
2: وليد
3: انا كيما قال سيد العميد انا خسرت برشا عبيد خاطرني قلت الحقيقة ساعات ومعتك اللي خاطر ما يغزلكش معتك اللي انك انت نعرفش معتك اللي تنصح فيه ولا حاجة خاطر ساعات يقول لك معتك اللي حسدني معتك اللي معتك اللي ما يحبليش الباهي ولا شبي يحكي هكا وشبي معتك اللي ساعات معتك بون تولي معتها مش معتك اللي تتنافق مي تيسي باش توجه بطريقتك معتك اللي تعطيها حكايات اللي هما معتك اللي باش يحاولوا ان هما يوجهوها على الطريق الصحيح مي دون اوتر فاسون ولا ساعات باهي كي واحد تخليه هو ياكل كف وحده باش يفيق فهمتني
2: تقول هكا
3: والله ما ساعات معناتها الاكسبيريونس هي اللي تعلم اكثر من معناتها اللي انه واحد يقول
2: فوالا
4: اسئله شيء كبير
3: اي اي
4: الحمد لله عدينا الباك تو على خفيف
2: قال الدكتور اخرنها اسالنا السؤالات الكل يلا نشوفوا عنا تليفون يستنى معنا ولا لا ناديا سينو باهي السؤال الموالي هل أنت نفس الشخص عميد في الدار في الخدمة وقدام الميكرو؟ أنت نفس الشخص ولا؟
0: أنت تعرف مال رزمو، أنت تعرف أنا جوني با
2: نفس الشخص.
0: أنت تعرف، أنت تعرف أنا فهم عندي
2: لين ساعات ما لازمش روا عميد.
0: لا
2: ساعات نقول
0: أنا أفتخر أن يوما ما وأنا كنت الرتبة نتاعي صغيرة وجيت قدام قائد عظيم وقلت له لكاتر فيريتي
2: ايوه
0: ويلا ديكوفير كو جافي ريزون.
2: دونك نفس الشخص.
0: لا قلت لك انا عملت جي بري مش ريسك باش يدقدقني كان نجم فهمتني.
2: اي
0: قلت له كلام اللي هو خطر كان خاطئ في الثنية، خاطئ تماما، وقلت له امي ريسكي بيريل، ولكن بعد طوال الزمان جاء قال لي فو زافي ريزون.
2: دونك انت نفس الشخص في الدار في الخدمة وقدام الميكرو. وليد انت نفس الشخص في الدار في الخدمة وقدام الميكرو؟
3: لا معناتك اللي
2: فما شخصية لكل بلاصة
3: فيها في الدار، شفتوا في الدار معناتك اللي حد آخر. أنا في الدار معناتك اللي وحتى مع أصحابي عندي تفادليك سبيسيال
2: فوالا
3: ما تنجمش في الميكرو، صرتو قدام الميكرو تنجمش تقول كل شيء، تنجمش تفادلك كل شيء، تنجمش معناتك اللي لازم
2: هما كي يسألوا السؤالات هذه ممكن أكثر، خاطر احنا في الميكرو نحكي على المبادئ، على القيم، على شنو يجي شنو ما يجيش. فمع بعيد اللي يقول حاجات في الميكرو هو في حياته الشخصية يعمل في نفس الغلط اللي قاعد يقول ما تعملوش.
0: يا جماعة فات سكو جودي
2: ممكن اللي نحكي عليها
3: ولا اي باش نقول لك معناتك اللي هنا في الميكرو معناتها ريسبونسابيلتي كما قال قبلك الدكتور، معناتك اللي ريسبونسابيلتي
2: مسؤوليه
3: ومسؤوليه معناتك
2: اللي ما تنجمش تكون نفس الشخص البرا والقدام الميكرو،
3: ولو انه فما حاجات واحد يبدا عنده راي فيهم اللي هما معناتك اللي ينجم يكون الراي هذاك معناتك اللي ماهوش معناتك اللي مش هو اللي محبوب،
2: اي مش اللي يقبلوها الناس.
3: فوالا
2: طليني
4: لكل مقام مقال.
3: فوالا
2: مش نفس الشخص هكا
4: جميل، معناها مسؤوليه كما قلت الناس كل مش كل شيء يتقال، العائله وحدها وما امورها.
2: ايوه بالنسبه للمبادئ والثوابت هما
1: هما بيدهم
4: شو المبادئ والثوابت في شنو معناها كما نقول لك فار اكزامبل مش كل حاجه وانا قاعد في قلبي قبل ما نفاول حسها بربي يونس لتاك التحقيق تاع البنيه اللي ما تتوفت قاعد في قلبي
1: انا هي
4: بنيه كاين قفصه في قفصه كاين حتى الباص
3: 17000
4: بور 17 دينار رجعوها بربي وين هاي سيدي ما يبري توكي تقول لك فما فئه تكرهك خاطر قلت الحق، فما فئه لا بريسي ولا ما انا مفروض ديزوتر انا سك الحاجه اللي باهي وضميري الاكثر الاقل. دونك لكل مقام مقال، هذه مش نقول انا على خصوصيات عائلتي ولا انا جميل لافي فهمتي وانا والمواضيع
2: انا ايش نقول لك. انت كيف تقول الناس بربي يلبسوا سانتور وانتم في الكرب، انت كي تخرج تلبس سانتور غير نحكيوا عليك
4: الناس كل تعرف لي انا ما نلبس سانتور وعمري ما قلت
2: صحيح قلت
4: وعمري ما قلت انت سانتور
2: انا جبت موفيز اكزامبل
4: اي قلت صحيح ما نكذبش على روحي قلت لها والله نلبس سانتور
2: قداش من مرات تخطيت عليها الحكايه
4: والله تو سوين
2: كم العاد كم
4: سوين محرج
2: ما خطيوش تليل دكتور
0: يلبس السبت وقتاش
2: كيف ده بحذيك خطر
0: اكزاكتو هو يطلع نقول له كيف تنحط كل يوم يركبه كل يوم ونقول له حط السوك شو
4: اللي تقول لي حد سبتك الموسيقى هذيك اللي تقلقك
0: الموسيقى قويه في الكهرباء
2: الدكتور
1: والله كي جمع الكل مش نفس الشخص
2: اي
1: الخدمه خدمه والاذاعه والدار باغ كونتر ما انت فهم برشا حاجات طايح فيهم كي تبدا سورتو مع ولادك
3: ولا كنت نقولها قبل
1: مع الولاد
3: يكون اصعب واحد في الدنيا
1: فهمت
3: قدام بنتك ولا قدام ولدك
1: اي تو دوفيان لو بابا جاتو
2: تعمل كل شيء
1: بصراحه معناتها الكبده هذيك هي وتحس بقيمه والديك وقت اللي تجيب الصغيره
2: ربي يفضلكم صغيراتكم والعزيز عليكم. شكرا لكم هيت نكملوا احنا ما نجوش ما نكملوش تليفون من صفاقس كمان واحنا ناخذوا في التليفونات معنا هادي من صفاقس. هادي مرحبا.
6: مرحبا يا بنتي.
2: شحويلك يا هيدي؟
6: الحمد لله اسمعني كلمك.
2: قل.
6: ربي يبارك لك الساعة في خدمتك الساعة.
2: الله يفضلك يا هيدي شكرا لك.
6: يعيش. قسما بالله نقعد نستنى في نبطل الخدمة ونبطل كل شيء ونستنى في البرنامج هذا.
2: يا ربي يخليك. الله يخليك سي هيدي.
6: اسمعني.
2: قل.
6: ونشكر الدكتور الساعة.
1: يعيش.
2: ايوه.
6: والطليان.
2: بطليني
4: يا معلم انا بفضلك يا باي
6: اسمع خاصه سي العميد
2: ايوه تحيه ليك يا سي الهيد
6: قل سي العميد نحب نبوسها منه ومنه على الرجوليه نتاعها وعلى الثقه نتاعها وعلى الدم نتاعها على البلوك
4: بارك الله فيك
2: رحم والديك الله يخليك محليك
6: راك راجل مرجل وكيف
2: رجل وكيد قال لك
4: ربي يخليك
2: يا سي الهيدي. سي الهيدي قل لي شو تعمل انت في الدنيا؟ قلت تبطل الخدمه وتسمع ناس الديوان شو تعمل؟
6: يا سيدي نحتفل بحر.
4: اوه صاحبي انت صاحبي انت صاحبي
0: شو حويله بالحر سي الهيدي؟
2: شو حويله شو حويله البحر يا سي الهيدي؟
6: الحمد لله اسمع اللي يخدم ديما ديما متعشي فهمت ولا
2: ديما متعشي
4: ولا محليك ولا محليك يا سي
2: برافو عليك.
6: البحر اذا كان شاح يجوع
2: وإذا
6: كان
2: مبذول ديما لبس
4: عليه.
2: فوالا فوالا لكن الشيح يجوع. تحية ليك يا سي الهيدي. قل لي على شكون. قل لي قل
6: سلمي على العميد وتنقوسها منه ومنه يرحمه.
2: حاضر
4: يا سي. وأنا أقول لك يا أخويا الباهي ما يعرف الراجل كان الراجل.
6: لا راك راجل مرجل وكأنك
4: كان يرحم والديك.
2: يفضلك يعيشك يا سي الهيدي ربي يبارك لك وربي يشد لك في صحتك ويعطيك ألف صحة. قال الخدام بيت متعشي. نشوف معناها هذه سي لا نوت اللي باش نكملوا بها الموسم الشتوي محليه سي
0: الهيدي مبلول راهو كذا والشيخ
2: ايوه الشيخ رجع. تحيه ليك سي الهيدي. تحيه لكم الكل اللي تبعتونا. شكرا على تليفوناتكم. نحبوا نعملوا ديديكاس اليوم تهزر اللي من جرومبيليا اليوم عيد ميلاده من محمد علي جرادة مراسلنا في نابل. هذا علي جرادة إن شاء الله كل عام تحي بألف خير يا طهيف. فما حلومة أحلام عمارة اليوم تحب تعمل ديديكاس لبنت أختها إيناس بن رحيم بمناسبة نجاح بنتها ياسمين باك فرنسي افيك مونسيون كيف كيف. تحب تهني محمد عزيز عمارة بعيد ميلاده اليوم. عزيز عيد ميلاده إن شاء الله كل عام وانت حي بألف خير صديقي عزيز إن شاء الله ديما وانت متألق وانت مثابر وانتي من رجالات تونس ان شاء الله نشوفوك في اعلى المراتب. شكرا لكم الكل اللي تابعتونا على مدى الموسم الشتوي. شكرا اللي تحملتونا ساعات. شكرا اللي طولتوا معنا بالكم. شكرا اللي رفقتونا ساندتونا كنتوا معنا موجودين تباعا في كل وقت في لي جور فيغيي كنا موجودين معكم في الاعياد في الافراح في المسرات وحتى في الاتراح. حكينا على كل شيء في كل شيء. ان شاء الله ان شاء الله نكونوا وصلنا لكم شويه ملي حبينا نوصله. إن شاء الله تكون الحصة كانت في مستوى تطلعاتكم انتوما وفي مستوى قيمتكم انتوما العزيزة الغالية عليا كتيبة ناس الديوان. نحييكم هنا والموعد أقرب من كل مرة على خط الموعد غدوة 7 متاع الصباح على ديوان FM. إن شاء الله ربي يحفظكم. إن شاء الله ربي يحفظ تونس العزيزة والغالية وإن شاء الله ربي يعطي كل حد على قد قلبه وعلى قد نيته. في الأمان.
7: ناس الديوان Publicité. محلية كي تروح لتونس ديريكت لدارك مع مصرف الزيتونة. تونس ديما دارك. اكسب دار مع برنامج تمويل منزل للتونسيين المقيمين بالخارج ومدة تسديد نتفاهموا عليها بالمسابق وزيد تمتع باك بالنيسي اللي وفر لك كونتون دوفيز كارت بلاتينيوم انترناسيونال وابونمون تواصل مع تمويل منزل للتوينس المقيمين بالخارج. ان امنوا نحقوا.
8: مصرف الزيتونة قيم تجمعنا.
7: ديوان FM فلاش نيوز.
9: موجز السابعة مساء. ديوان FM حسلمة. وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحرية تؤكد اعتزامها تنقيح قانون الصيد البحرية لتشديد العقوبات على المخالفين إلى جانب مراجعة إجراءات صندوق الجوائح الطبيعية لتسريع وتيرة صرف التعويضات لفائدة الفلاحين المتضررين. ويأتي هذا التأكيد خلال جلسة استماع لممثلي وزارتي الفلاحة والمالية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم. وفيما يتعلق بصندوق الراحة البيولوجية أشار ممثلو وزارة الفلاحة إلى تراجع مخزون السمك الأزرق جراء التغيرات المناخية وتنامي الصيد العشوائي مؤكدين تخصيص خافرات لردع المراكب التي تعمد إلى إدخال تعديلات هندسية لاستعمال شباك الكيس الممنوعة. البريد التونسي يقرر فتح عدد من مكاتبه بالمناطق السياحية خلال الفترة المسائية بداية من اليوم وإلى غاية 31 من أوت القادمة. وأوضح البريد التونسي أن الحصة المسائية ستشمل مكاتب ياسمين الحمامات والمرازقة وقليبيا وتبرقة والمنستير وجربة حومة السوق، حيث ستفتح أبوابها للعموم من يوم الاثنين إلى السبت من الساعة 6 مساء إلى 9 ليلا. وسيؤمن مكتب بريد القنطاوي وحمام سوسة الشاطئ العمل من الاثنين إلى السبت من الساعة 5 مساء إلى الساعة 9 ليلا، في حين يعمل مكتب غار الملح من الاثنين إلى الجمعة من الساعة 6 إلى 8 ليلا. فرق المراقبة التابعة للهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بقفصة تتمكن من حجز 65 كيلوغراما من لحوم الدواجن الفاسدة وأكثر من 5000 قارورة عصير مشكوك في سلامتها، مع الشروع في التتبعات القانونية اللازمة ضد المخالفين، وفق ما أفاد به ممثل الهيئة بقفصة عمر العبدلي، والذي أوضح في تصريح لمراسل ديوان فام بالجهة أنه تم رفع 5 عينات من المواد المحجوزة لإخضاعها للتحاليل المخبرية، وذلك على إثر تنفيذ 65 زيارة مراقبة خلال شهر جوان المنقضي استهدفت محلات بيع المنتجات سريعة التعفن. المدير العام للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة نافع البكارية يؤكد أن الانتقال الطاقي يمثل اليوم خيارا استراتيجيا لتعزيز الأمن الطاقي وتقليص كلفة الاستهلاك وتحقيق تنمية مستدامة بالجهات، خاصة وأن تونس تواجه تحديات متزايدة في مجال الطاقة نتيجة ارتفاع الطلب على الاستهلاك وتزايد كلفة التزود بالموارد الطاقية التقليدية، إلى جانب التقلبات التي تشهدها الأسواق العالمية. وأوضح البكاري خلال إشرافه اليوم بولاية جندوبة على ورشة جهوية لدعم مسار الانتقال الطاقي، أوضح أن الجهة تسخر بإمكانيات واعدة في توظيف الطاقة الشمسية لضخ مياه الري وتحسين المردودية الفلاحية وتطوير مشاريع إنتاج الكهرباء عبر الشركات الأهلية. في الأخبار العالمية، مسؤول إيراني رفيع المستوى يؤكد في تصريح لوكالة رويترز أن المحادثات غير المباشرة بين طهران وواشنطن مستمرة منذ مساء أمس في العاصمة القطرية الدوحة، وأن المناقشات تركز على الإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة ومضيق هرمز. نهاية الموجز الإخباري، قدمه لكم حمدي السويسي. المشوار متواصل مع قدور في المونديال إكسبريس، في أمان الله.
10: وخلي الإنرجي في اللاب شاك ماتيني مع ناس الديوان، ويكند على الكيف وسام فايبس.

0: Les hits sans limite en lit en nightclub.
1: D1FM.
0: Allez, D1FM, ma base me siffle à la.
1: D1FM.
0: Soutcom. Mondial Express.
2: مرحبا بكم في مونديال اكسبريس. بعد شوية نحكيه على ماتشوات الدور 16، لكن البداية بمدرب آخر من ضحايا المونديال، رونالد كومان يستقيل من تدريب المنتخب الهولندي بعد خروج الطواحين المبكر من الدور 16 أمام أسود الأطلس المنتخب المغربي. رسميا حارس مرمى منتخب السنغال إدوارد ماندي يغيب عن قمة بلجيكا بدور ال 16 بداعي الإصابة حسب أكد اليوم مدرب أسود التيرينغا. نجم المنتخب المغربي إسماعيل السيباري أمضى عقد لمدة 5 سنوات مع بايرن ميونخ الألماني. السيباري سجل في المونديال إلى حد الآن 3 أهداف مع أسود الأطلس. ختام ماتشوات اليوم وفجر الغد، المنتخب الإنجليزي ينجو بصعوبة من فخ الفهود. منتخب الكونغو الديمقراطية ينتصر 2-1 بفضل هاري كين. شوط أول انتهى للإرديسي 1-1. شوط ثاني سيطر فيه منتخب الأسود الثلاث وتمكن من حجز بطاقة العبور لدور ثمن النهائي، ويضرب موعد مع تريكولوري منتخب المكسيك في ملعب أستيكا. بالنسبة للمباراة الموالية 9 تعليل، بلجيكا تواجه منتخب السنغال 1 فجر، الولايات المتحدة ضد منتخب البوسنة والهرسك. أكثر تفاصيل كالعادة على سيتنا D1FM.net. كان معكم قدور، خليكم مع هدى في 60 دقيقة في لمان وتحية تونس.
0: مونديال إكسبريس. على D1FM كل يوم تسمع آخر الأخبار في تونس والعالم الكل، وتواكب أهم الأحداث والتظاهرات، برامج سياسية اجتماعية ثقافية فنية ورياضية. هذا الكل أكثر تلقاوه كان على ديوان FM ولي غيزو سوسيو متاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان FM، وزادا على السيت متاعنا www.diwanfm.com. على ديوان FM ما يفوتك شيء.
3: الموسيقى نون ستوب على ديوان FM.

0: راديو ان اف ام ما يفوتك شيء. تبع الاخبار المحليه الاقتصاديه السياسيه الرياضيه العالميه وحتى احوال الطقس. مراسلين يواكبوا الاكتواليتي لحظه بلحظه. الاخبار على ديوان اف ام من مصدر كل دقه ومصداقيه على راس كل ساعه. لاكثر تفاصيل تابعونا على www.diwanfm.net. ديوان اف ام صوتكم. على خاطر الاخبار ما يصبرش ما ينجمش برنامجنا ما يكبرش. الساعة تولي ساعتين باش بكل طريقة تعرفوا من كل ضيف تفاصيل الاخبار والحقيقة، اما بنفس الريتم والروح في 60 دقيقة. ما لا تبعونا كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 لـ9 متاع الليل مع هدى الورغمي على ديوان فهم.
1: مساء النور، أهلا وسهلا ومرحبا، تحياتي للجميع. آخر عدد من في 60 دقيقة في هذه البرمجة. غدوة تنطلق البرمجة للصيفية إن شاء الله، غدوة نتقابلوا من نص نهار حتى الماضي ساعتين في منك نسمع الليلة لآخر حصة باش نخصص الجزء الثاني من هذه الساعة الحصة، يعني من 8 لـ9 باش تكون مفتوحة لتليفوناتكم حتى تكونوا معنا في المباشر باش تعطيونا أكثر تفاصيل على رأيكم في الموسم هذايا من في 60 دقيقة. شنو اللي مشى، شنو اللي ما مشاش، شنو هي الحاجات اللي تراوها باهية، شنو هي الحاجات اللي لازمها تتحسن. مرحبا بالجميع، مرحبا بأرائكم على 58 400 100 رقم التليفون 58 400 100. مرحبا بالناس الكل في المباشر في الجزء الأولاني، شنو باش نحكي وشنو هي ضيوف، إيش يكون هما ضيوفنا بعد شوية. قبل هذية حبيت تحية لكل الناس اللي تسمع فينا، أهلا وسهلا. تحية لكل مستعملي الطريق، طريق السلام، للناس الكل اللي تسمعوا فينا. تحية للناس اللي تسمع فينا في الخدمة، إن شاء الله ربي يعينكم، ربي يعطيكم القوة. الناس اللي تسمع فينا في ديارهم، ربي معتها شهية طيبة، خاطر الناس كلها كنت حاضر في العشاء، إن شاء الله نكونوا منسينكم. الجالية التنصيد في الخارج، تحية خاصة لكم جميعا، مرحبا بالجميع. شو مش نحكي والليلة، شكون هما ضيوفنا، يلا تتشويتا
0: لغكاب.
1: بعد عودتها من توزيع الجوائز على تلاميذها، معلمة تتعرض للانتقام من طرف شاب رفضت الزواج منه في حادثة هزت ولاية القيروان. نحكي في الموضوع في العيون. درجة أرضية بقوة 4.2 درجة هزت جرجيس. دكتور دولة في علوم الأرض والبيئة يوضح في الشيفر. أصحاب الشهائد العليا المعطلين عن العمل ينفذون اليوم يوم غضب وطني، فما هي التفاصيل؟ موضوعنا في فاسا فاسا. نقابة البيولوجيين تعلق العمل بنظام الطرف الدافع بداية من 13 من جويلية الجاري، فما هي الأسباب؟ موضوعنا في فيدباك. مدرسة في المهدية تتعرض للتخريب في فيديو أثر الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، موضوعنا في فيسبوك. شنو رايكم في الموسم المنقضي من برنامج في 60 دقيقة؟ شنو هي الحاجات اللي عجبتكم وتحبوا نوصلوا فيها؟ شنو هي الحاجات اللي تراوا انه ما مشيتش بالباهي ولازم نحسنوا فيها؟ مرحبا بالجميع. 58 400 100 رقم التليفون. اسماعيل القطي يستقبل تليفوناتكم في الو ديوان
0: في 60 دقيقة.
1: صبري بوعزيزي في الإخراج التقني، هيفا بن يوسف في الأعداد والإخراج الرقمي، ضحى سويسي كوتي ديجيتال، هدى الورغمي معكم كوتي ميكرو للتسعة.
0: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باج فيسبوك أي شين يوتيوب ديوان اف ام.
2: ديوان اف ام صوتكم.
0: على إين
1: نحكي الليلة في حادثة كانت حديث مواقع التواصل الاجتماعي، حث لمعلمة شابة في ولاية القيروان توفيت اليوم جراء تعرضها إلى عملية حرق بواسطة البنزين. شنو اللي صار بالضبط؟ نعزي وعائلتها في هذا المصاب الجلل ونحكي معها مرة تفاصيل الحادثة. سي عبد السلام المسعودي خال المرحومة معنا في المباشر، تعزينا إلى كل العائلة. سي عبد السلام مرحبا بك، أهلا وسهلا.
3: الله يعيشك، الله يبارك لك، تعرفك.
1: شكرا. شو اللي صار بالضبط؟ مروة بنت أختك هي اللي توفيت، ربي يرحمها. شو اللي صار بالضبط؟ كانت في المدرسة، قداش عمرها؟ شو تفاصيل
3: مروة؟ من مواليد 1989.
1: 89.
3: أي شفت الصباح اللي تعطي الجواز للتلمذة،
1: أي
3: وعطيت الجواز للتلمذة وزملائه يعني وروحت.
1: هذا امس
3: هذا امس يعني حكيت 10:30
1: متاع الصباح مشيت المدرسة نتاعها فرقت الجوائز وروحت هاي
3: ايه عنده حفلة هي وزملائه وروحت هي مراجعة في سنية وهو يعرضها بالكاميونة خلفها بالكاميونة من قدام وحل البير وحرقها وحرق روح
1: بعد صب عليها البنزين حرقها وبعد حرق روح هذا الكل علاش معناتها سي عبد السلام
3: هي هو يحب يخدمها ويتحب يشتغل
1: هو يحب يتزوج بها وهي رفضت الزواج واليوم توفيت
3: توفيت ما حكيت يمكن 10:30 هكاك 11:15
1: تاع الصباح كانت الحروق كبيرة معناتها
3: هي درجة ثالثة
1: درجة ثالثة وهو شنو وضعيته الصحي
3: والله حسب ما نسمع حتى هو درجة
1: حتى هو درجة ثالثة معناتها زوز درجة ثالثة يعني كان قعد يتبع فيها نتزوج بيك نتزوج بيك كانت في كل مرة ترفض في الآخر حاب ينتقم منها
3: ايه
1: وانتم كعائلة كان في بالكم كان يهددها قبل كانت فما حاجات ولا
3: والله يعني... ما نكذبش عليه نكذبش عليك راهي تسكن في بير الدولة ونسكن في الشراد يعني بعيد عليها يعني ما
1: يعني سمعتش بها الحكاية قبل معناتها ما تتصير لها الحكاية هذي
3: لا لا
1: وهي العائل الوحيد وتخدم على عائلتها هكا ولا
3: تخدم على عائلتها وباباها ضرير وهي يعني تخدم على عائلتها
1: تخدم على عائلة كاملة قداش عندها في التعليم سي عبد السلام
3: عندها كنا حكيت حوالي 10 سنين
1: 10 سنين في التعليم بوها ضرير وهي تخدم على عائلة
3: بوها ضريري
1: طالع وهي تخدم على ولد على أمها وعلى أبوها
3: على أمها وعلى أبوها
1: على أمها وعلى أبوها ما عندش إخوة آخرين معنات
3: عندي إخوة آخرين يعني خارج تونس
1: في الخارج ما همش هوني معنات
3: إيه.
1: في الخارج واليوم قلت لي كانت جنازة كبيرة حضروا فيها زملائها والأولياء
3: حضروا أولياء وحضروا جماعة مندوبي الجوية للتعليم وزملاء في التعليم
1: والكلهم يعني يشهدوا بدماثة أخلاق مروة
3: يشهدوا تلامذة وزملائها والمدير نتاعها مشكور
1: ربي يرحمها إن شاء الله ربي نعمها وربي يصبركم إن شاء الله هذا شو نجم أقولك هذا شو نجم أقولك سي عبد السلام إن شاء الله ربي قيم إن شاء الله ربي يرحمها وربي يصبركم يصبر أمها وبوها ويصبر العائلة الكل إن شاء الله هذاك هو شو نجم أقولك شكرا سي عبد السلام السعودي شكرا لك على كل التفاصيل اللي قدمتها لنا موصلين معكم مشوارنا مرحبا 27 دقيقة على موجتنا
0: في 60 دقيقة

0: 60 دقيقة.
1: في عودة على الحادثة متاع ولاية القيروان، أكيد جدا حق الرد مكفول. ما نعرفش إذا كان النيابة العمومية تحب تعطينا أكثر تفاصيل في هذا الموضوع، إذا كان العائلة أيضا متاع الشاب اللي هو زادة يعاني من حروق من درجة ثالثة بعد الرواية متاع خال مروة اللي قول أنه حرقها وحرق روحه خاطر رفضت الزواج منه. على كل شاء الله ربي يقيمه سالم العائلته، وهي ربي يرحمها وينعمها. مرحبا بالناس كل 27 دقيقة على موجة بيتنا، مشوارنا متواصل معكم حتى لتسعة متاع الليل.
0: في 60 دقيقة مع هدى الورغمي على ديوان فام.
1: محطات رصد الزلازل التابعة للمعهد الوطني للرصد الجوي سجلت اليوم على الساعة ماضي ساعتين 41 دقيقة درجة أرضية بلغت قوتها 4.2 درجة على سلم رشتر بمنطقة جرجيس من ولاية مدنين. الدرجة هذية شعروا بها مواطنية المنطقة، فيما حدد مركزها حسب التحاليل الأولية ب 33.46 درجة خط عرض و 10.88 درجة خط طول. في الجنوب في جرجيس ما نعرفش أنا من الحقيقة هل أنه متعودين أن نسجلوا مرجات أرضية في المناطق هذيك، فما تصدعات الغادي وإلا لا؟ نحكي في الموضوع وتفاصيله تدشويته.
0: صوتكم لو شيفر.
1: في لو شيفر ضيفنا الدكتور شكري عيش، استاذ تعليم عالي في الجيولوجيا ودكتور دوله في علوم الارض والبيئه. مرحبا بك دكتور، اهلا وسهلا، مساء النور.
2: اهلا وسهلا، مساء النور.
1: رجة ارضيه في جرجيس تفجعوا معناتها متسكني جرجيس الحقيقه، وشفت حتى من التدوينات على لي ريزو سوسيو 4.2 درجه، ما تعتبرش رجة قويه ومش ضعيفه زاده وميم طون هكا ولا لا؟
2: هي من الرجة هي تصنف علميا بهزة خفيفة إلى متوسطة 4.2، معناها ما تشكلش خطورة كبيرة،
1: لكن نحسوا بها.
2: لا شوف، جسم تجم تحس بها وتجم تحس إذا كان عمق البؤرة، يعني عمق يعني زلزال في داخل الأرض بعيد برشا، معناها أبعد من 70 أعمق من 70 كيلومتر، معناها وقتها العباد ما تحسش بها بالكيفية اللي يحسوا بها وقت تكون معناها قريبة جدا من السطح. بالنسبة للرجة هذه يظهر خاطر وقت تدخل أنت خاطر شكون اللي يعطي المعطيات الأولية؟ هو المعهد الوطني هذا اللي يقيس الزلازل، حتى ولا السيرفيس دو ميتيرولوجي. في الموقع نتاعو ما حددش
1: العمق،
2: لكن وقت بحث على العمق قيت في موقع آخر يقال أنها يعني في عمق يعني ضحل 2 كيلومتر. وقت 2 كيلومتر من عمق ضحل هذاك، علاش السكان منطقة والجهة في جنوب تونس وخاصة جرجيس وجربة هما اللي حسوا بها في فولنتي، حسوا بها بالباقي. فهمت؟
1: هاي معناتها ماهيش عميقه الرجة هذيك، علاش تفاجعت الناس معناتها؟
2: يعطيك الصحه. اكزاكتمون.
1: المنطقه هذيك معناتها متعودين فيها تصير فيها الهزات الارضيه هذيا ولا لا؟ ماهيش منطقه
2: هي تعتبر ماهيش منطقه بنا يعني من ناحيه زلزاليه يعني خطيره، لكن المنطقه هذيك وحتى الجنوب الشرقي في تونس هي منطقه فيها تتقاطع العديد من الصدوع، يسميها صدوع تكتونية، واللي هي صدوع عميقة. معنا احنا وقت نقولوا راهو البقرة على 2 كيلومتر يمكن افتدع زادة كان اعمق من هذاك. الصدوع هذه اكثرها المعروفة واللي هي قديمة وقديمة جدا، ترجل حتى للترياس وجيراسي، معنا بطريقة اخرى للمستمعين ترجع معنا في الحقبة اللي كانت موجود فيها الديناصورات. يعني هي قديمة للأخر، وكانت معناها يعني فوالق عادية كنا نقول ديفاي نورمال. من بعد بحكم أن توا حاليا نشهد تقارب بين الصفيحة الإفريقية في اتجاه الصفيحة الأوروآسيوية، معناها الصفيحة الإفريقية قاعدة تنزلق تحت الصفيحة الأوروآسيوية، معناها ثم ضغط مباشر شمال جنوب. بحكم هذاك الضغط هذاك الفوالق اللي كانت قبل يعني عادية ولا تتحرك افقيا ولا تتحرك افقيا. وهذا كان اللي صار توا بالنسبه للصدع هذا اللي انا اعتقد خاطر ما فهمناش معطيات انا دقيقه مع الاسف من المفروض انه يعني تكون فيها معلومات اكثر دقه. لكن الاكثر اكثر احتمال انها صدوع صدع نرويجي ديت معناها صدع اللي هو الشمال الغربي جنوب شرقي كما نقولوا احنا باش نبسطها عباره صدع يمشي من زربة حتى البرقة معناها في الاتجاه هذاك مش بلا يمشي هو يمشي هو حد وحد حد خليج تقول انت جهه اخرى او خليج جاتل. لكن باش تعرف الاتجاه نتاعو كانوا الاتجاه في الاتجاه نتاع البرقة معناها النرويجي ديت اليوم صدوع يعني معروفه ومعناها معروفه في كامل مناطق الجمهوريه مش كان في خليج جابت ولا في الجنوب الشرقي التونسي. والصدوع هذوما قبل وقت كانوا عاديين هما اللي شكلوا خليج جابت وحوض طرت الجهات اللي توا مغموره بالمياه المتوسط. معناها صدوع شفت انت توا الوقت انت عندك شبع في الاتجاه نتاعو ماشي من كما نقول وقت واحد وقت في جربه
1: يغزر لتبرق اتجاه تبرق
2: يغزر لتبرق الاتجاه هذاك. وقت انت عندك الصفيحه الافريقيه اللي تتجه شمالا معناها ضغط ما ضغط جاي من جنوب في اتجاه الشمال ايش يصير؟ يصير الصدع هذاك كانه يقطن في تونس شمالا وجنوبا في الاتجاه اللي قلت عليه كانه في اتجاه برقة ما تبقى ما عنده حد دخل لنا باش نفهم الخيان باش ما نقولش نرويج ديت. دونك وقت انت تم ضغط في الاتجاه الشمال شفت انت الجزء الجنوبي اللي هو من جهه من في جنوب الصدع مش يتحرك في اتجاه برقة. والجزء الشمالي اللي فيه جربه وفيه المتوسط مش يتحرك باتجاه ليبيا. وهذاك التحرك هذاك الضغط هذاك والتحرك نتاع صدع هو اللي عمل الرجه واللي هي خرجت طاقه معتبره هي راهو في الاخر ديما قلت كما نقول انا في بالنسبه للزلازل وحتى الرجات الارضيه هي الارض تتنفس كما الارض عندها نبضات احنا نسموها رنين شومان يعني كما نبضة القلب رنين شومان 7.80 منها دقة ثانية احنا الشخص الانسان عندنا 60 دقة في الدقيقة يعني وكأن باش ما نشفيش الخيال وكأن الأرض تتنفس وشي سوء تتنفس هيك الطاقة هذيك الزايدة هذيك باش تخرجها مش تخلص منها.
1: هذا اللي صار معناتها اليوم في جريس هذا هو معناتها
2: في جريس وفي مناطق أخرى
1: فلا ما ليس ببعيد مؤخرا فلا
2: في الشمال
1: فلا جنوب قعفور ولاية سريادة جنوب قعفور 3.3 نهار 27 جوان نهار 14 ماي في سوق لحد في قبل 3.3 ونهار 10 ماي في سيدي بوزيد 3.1 بسوق جديد هذوما الرجات الأرضية فلا متاع ماي وجوان.
2: وهذا مدام هذا نعتبره حاجة يعني عادية وعادية جدا الأرض قاعدة تتنفس الأرض قاعدة تتخلص من الطاقة الجيدة وأنا ديما نقول ونعاود وقت تكون رجات خفيفة تخرج طاقة خفيفة خير ما يتلم هذاك يتلم معناها في القشرة الأرضية ومن بعد يخرج دفعة واحدة في زلزال كبير هذاك هو ديما نقولوا الرجات هذه الخفيفة أهون وأخف ومرحب بها لأنها خلصنا من الرجات العنيفة.
1: واضح شكرا لفضلك دكتور شكري عيش استاذ التعليم العالي في الجيولوجيا دكتور دوله في علوم الارض والبيئه. مرحبا بالجميع الجزء الثاني من في 60 دقيقه باش يكون مفتوح لتليفوناتكم شو اللي عجبكم شو ما عجبكمش شو الموسم الاول من في 60 دقيقه شنو هي الحاجات اللي مشيت شنو هي الحاجات اللي لازم نحسنوا فيها. مرحبا بكم 58 400 100 رقم تليفوننا. تحياتي للمعز المنوبي مرحبا الجديلياس مرحبا الفارس العياري مرحبا مرحبا مرحبا. شكون؟ سيدة يحيى مرحبا بك، أهلا وسهلا. منى العامري مرحبا، تحياتي ليك، شكرا جزيلا لكل الأصدقاء وصديقات اللي قاعدين يتواصلوا معنا. حمزة بن الدين مرحبا، ومي عبد الله مرحبا بك، أهلا وسهلا، شكرا للجميع. مرحبا مرحبا وشكرا على تواصلكم. فدوى دريبيبي مساء الخيرات، أهلا وسهلا. يلا مواصلين مشوارنا، بعد شوية نحكيوا مع أصحاب الشهادة العليا المعطلين عن العمل اللي نفذ اليوم يوم غضب وطني، شنية الأسباب متاعه بعد الفاصلة.
3: تبليسيتي.
4: الو صبا
5: هاني ريكس جوي بي
4: في سخانه.
5: اي شريت كليماتيزور ماكسويل يو اكس 7 انفرتر الترا تروبيكال ايكونوميك سيلونسيو، وفيه 7 سنين غارانتي على الكليماتيزور الكل.
4: تي على الكومبريسور؟
5: لا على الكليماتيزور الكل،
4: على كل شيء.
5: اي موتور سبليت وحتى التليكوموند زاد.
4: اه توا فهمت عليه جوك بي.
5: الاول مره في تونس 7 سنين غارانتي على الكليماتيزور الكل. جوك بي مع ماكسويل.
6: ماكسويل فور بيتر لايف.
0: في 60 دقيقة مع هدى الورغمي على ديوان فام.
1: مرحبا، مواصلين معكم مشوارنا. مرحبا بالجميع، شكرا لكل الأصدقاء والصديقات اللي تواصلوا معنا. أصحاب شهادة العليا المعطلين عن العمل نفذوا اليوم يوم غضب وطني، شنية الأسباب؟ موضوعنا تتشويتا.
0: فسفس
1: فسفس ممثلة عن أصحاب الشهائد العليا المعطلين عن العمل. سيدة يسرى ناجي ضيفتنا في المباشر، مرحبا بك، أهلا وسهلا، مساء الخير. سيدة يسرى مرحبا، مساء الخير.
7: مرحبا في كافة مستمعي إرادة أفهم.
1: ديوان افهم، ديوان ديوان
7: ديوان افهم.
1: مرحبا، اهلا وسهلا، مساء النور. سيدة يسرى، عملتوا يوم وطني، يوم غضب وطني، نفذتوا يوم غضب وطني، شنية التفاصيل؟ شنية الاسباب؟ هل هنو عدم صدور المنصة؟ شنو بالضبط
7: اليوم؟ اكيد عملنا يوم غضب وطني في كامل التراب الجمهورية، يعني للمطالبة بالتسريع والتفعيل الفوري والآني للقانون 18، يعني خاصة يعني يعني تزامنا بعد يعني الوقفات الوطنية اللي صارت بين 11 و15 جوان، وكان يعني صارت جلسة مع رئيس الجمهورية مع اصحاب الشهادة العليا، وقد اكد يعني انه أصحاب الشهادة العليا اليوم يعني أنه أمرهم عند رئيس الجمهورية، خاصة يعني أنه قال أنه المنصة يعني حسب المستشار وحسب رئيس الجمهورية أنها تقريبا حاضرة، يعني أيضا أنه الأمر الترتيبي يعني الآن بيد رئيس الجمهورية وخرج من السلطة التنفيذية يعني من الحكومة، وأنه هذا الأمر الترتيبي اللي اطلع عليه رئيس الجمهورية لا يعني لا يرتقي للتطلعات من طلبت بذلتهم، وهو الآن يعني حسب كلامه بصدد يعني إعادة يعني صياغته أو تعديله ليرتقي لتطلعات من طلب بذلتهم، ويطبق يعني العدالة الاجتماعية أو فلسفة رئيس الجمهورية في العدالة الاجتماعية. احنا اليوم يعني الحقيقة معناها قلنا يعني بيوم 15 اعطينا يعني في الوقفة الوطنية أمام وزارة التشغيل، وقد يعني منحنا السلطة يعني أسبوع أو يعني اليوم احنا أكثر من أسبوعين 15 يوم، اليوم رجعنا للشارع بقوة ورجعنا للشارع للتأكيد على مطالبنا وللتسريع والسرعة القصوى التي تحدث عليها رئيس الجمهورية، لكن للأسف لليوم لم نرى، يعني كان أكد رئيس الجمهورية أنه في الأيام القليلة القادمة يعني من يوم 15 لليوم أنه يعني باش يهبط بيان رسمي في الصفحات الرسمية أو في صفحة الرئاسة والخروج يعني لزملائنا اللي طمأنتنا، لكن للأسف شديد اليوم أكثر يعني تقريبا 15 يوم ونحن اليوم في انتظار البيان الرسمي، في انتظار السقف الزمني، ورئيس الجمهورية تعذر للمرة يعني أكثر من مرة اليوم، سواء في مقابلته أصحاب الشهادة العليا في كل مكان وزمان وفي كل الأعياد والمناسبات، ويؤكد على أنه لليوم لا يستطيع أن يعطي السقف الزمني. نحن اليوم مطلبنا الأول والأساسي هو التنفيذ الفعلي والآني والتفعيل الفوري للقانون 18، أيضا يعني تحديد سقف زمني معين يعني محدد أو بيان رسمي، لم نعد يعني اليوم الخطابات والوعود وكلها الحقيقة شفوية، لم نرى يعني بيان رسمي صادر من السلطة التنفيذية أو من السيد رئيس الجمهورية على صفحة الرئاسة أو صفحة الحكومة للتأكيد على يعني إعطاء سقف زمني محدد. يعني سيتطبق القانون بعد أسبوع، بعد شهر، بعد شهرين، لكن للأسف الشديد لليوم إحنا مازلنا يعني في الوعود الشفوية، مازلنا في الخطابات الرنانة، مازلنا في الوعد تلو الوعد والعهد تلو العهد سامحني، ولليوم إحنا مازلنا يعني في المماطلة والتسويف. اليوم إحنا لا نشك في النوايا سيد رئيس الجمهورية، ولا نشك في أن يعني القانون هذا اليوم هو قانون صادر برائد رسمي، لكن ما تعرض له أصحاب الشهادة العليا يعني من مماثلة ومن تسويف ومن القانون، يعني الشوك اللي صارت لنا قبل في إلغاء القانون 38، رغم أنه نعرف أنه قانون بيع الوهم، لكن اليوم من طالت بطلتهم لم يعد يحتملون الانتظار. اليوم يعني ما هم مش مستعدين أنهم يتحملوا صدمة ثانية. اليوم أيضا نذكر أن القانون هذا 18 في فصل 57 يضمن حق الدفعة الأولى في 2026، وإذا كان نتجاوز 2026 ينجم أوتوماتيكمون القانون يتلغى. اليوم يعني إحنا في تخوف كبير، واليوم على الدولة التونسية أنها تتحمل هالغضب في صفوف من طالت بطلتهم، وهذه الحرقة على هذا يعني القانون وعلى هذا المستقبل اللي اليوم كل يوم يعني السياسات المتعاقبة لعبت به، واليوم هو ملف الطاولة وملف الخزان الانتخابي. إحنا اليوم لن نكون خزان انتخاب لأي أحد، إحنا اليوم نطالب رئيس الجمهورية بتحمل مسؤوليته أمام هذا الملف الحارق، بتحمل مسؤوليته في هذه العدالة الاجتماعية، بتحمل مسؤوليته لأنه اليوم خاصة أنه رئيس الجمهورية أكد أن الأمر الترتيبي يعني اليوم تسلمه وأنه هو من سيعدله. اليوم يعني ملفنا هو بيد رئيس الجمهورية، نحمله المسؤولية أمام التاريخ وأمام ضميره وأمام الوطن وأمام شعب المعطلين وأمام يعني الشعب التونسي أن يطبق هذا القانون، وأنه يعني اليوم يعني يرجع الحقوق لأصحابها، خاصة أنه رئيس الجمهورية في كل مرة يؤكد يعني أنه الانتدابات كانت عشوائية وكانت عن طريق الولاءات، ودخلوا أولادهم وأولاد أولادهم. اليوم يعني الأولاد هذوما اليوم هم أولاد تونس، اليوم هم الدولة التونسية هي صرفتهم وقراراتهم الجامعة العمومية. للأسف الشديد كل الحكومات تعسفت عليهم، كل السياسات تعسفت عليهم، ما زالوا لليوم من شارع لشارع. 17 سنة قامت الثورة شغل حرية كرامة وطنية، ولليوم هم على قارعة التاريخ، لليوم هم يدوروا من شارع لشارع ويعيطوا من وزارة لوزارة ومن حكومة لحكومة ومن يعني كل زنقة شغل حرية كرامة وطنية. هل يعقل اليوم عار وحرام وعار على الدولة التونسية انها ما تنصفش الكفاءة الحقيقية؟ اليوم الكفاءة يعني استدلوا شهيد المزورة ان بلع بهم الدولة التونسية وان بلع بهم يعني الميزانية، ومن طلق بطلتهم الكفاءة الحقيقية هما اليوم على قارعة الطريق.
1: شكرا سيدة يسرى نجي ومثل عن اصحاب الشهيد العليا المعطلين على عمل، شكرا على كل التفاصيل اللي تقدمت بها. احنا مصير معكم مشوارنا، مرحبا. 37 دقيقة على موجتنا
0: في 60 دقيقة.

0: نايت كلوب
1: كل ليلة من الاثنين للجمعة معايا أنا محمد القرقني أقوى لي دي جي ولي باند أبان الموسيقى والكاش هذا الكل وأكثر من التسع حتى للنص الليل على ديوان أفام
2: ديوان أفام
1: ديوان أفام

0: 60 دقيقة.
1: مرحبا بكم، نذكركم الجزء الثاني من الحصة، مفتوح التليفوناتكم على 58 400 100. الحاجات اللي عجبتكم في 60 دقيقة في الموسم هذا اللي تعدل للآخر حصة، شنو الحاجات اللي تراوها في حاجة انه تتطور انه نزيدوا نخدم عليها اكثر فاكثر. مرحبا بالجميع، 58 400 100 رقم التليفون. مواصلين معكم مشوارنا 41 دقيقة على موجاتنا، نحكيوا على مدرسة الجويودة في ولاية المهدية تتعرض للتخريب في فيديو الحقيقة وثق هذه الحادثة وأثار الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي. نحكي في الموضوع وتفاصيله تتويتا. ضيفنا كاتب عام الفرع الجامعي للتعليم الأساسي بالمهدية سي إبراهيم الحاج علي، مرحبا، أهلا وسهلا، مساء النور.
2: مرحبا أختي، مرحبا بكل مستمعي إذاعة ديوانا فيه.
1: شكرا، مرحبا، أهلا وسهلا سي إبراهيم. الفيديو اللي ريناه الكل قاعد يدور على مواقع التواصل الاجتماعي، مدرسة نورمالمون تحتفي بصغيراتها في نهاية السنة، توزع الجوائز، توزع الشهيد، شفناها في حالة كارثية، كراسي مقلوبة، طويل مقلوبة، الدنيا مدقدقة مكسرة، الحقيقة معناتها فيديو يوجع القلب. شو اللي صار في مدرسة الجواوتة؟
2: هو قبل كل شيء نحكيه ونحن على ظاهرة الاعتداءات المتكررة على المؤسسة التربوية. الحقيقة أختي ماشي جديدة، نحن في المهدية في السنة مثلا سجلنا أكثر من حالة اعتداء، ممكن 3-4 حالات اعتداء، فيهم الاعتداءات على الإطار التربوي، فيهم في نفس الوقت الاعتداءات على المؤسسة التربوية بدون سبب، يعني ما تفهمش الظاهرة، ما تفهمش الدافع اللي يخلي الناس تعتدي على المدرسة العمومية بتلك الطريقة الهمجية، سمحني في العبارة، بتلك الوحشية، بتلك ممكن نقول النقمة على المدرسة. الحقيقة عيب، يعني نحن كفرع جامعي
1: اللي صار في المدرسة هذه أقل حاجة نددوا
2: أنه اللي صار المدرسة ونعتبروه يعني جزء لا يتجزأ من عملية التخريب اللي قاعد يتيل مؤسستنا التربوية. اللقاء أنه في الليلة الفاصلة أختي بين الجمعة والسبت معنا صباحا، يقول مدير المؤسسة أنه تنقل، معنا يعني مؤسسته عنده بعض الأعمال، يعني ما تعرف احنا 29 و30 هي حفل اختتام السنة الدراسية، يقع توزيع الدفاتر المدرسية وتوزيع الجوائز للمتفوقين واختتام السنة الدراسية. اللقاء أنه يعني مدير، وأنا الحقيقة اتصلت به شخصيا، معناتها معلومات شكلهم لك معنا من مصدر، ما هيش تخمينات ولا ما شابه ذلك، يقول انه معنا في الجبين تاع دخول ولقى حشيك شويه، شاف حاجه غير عاديه، فما حشيك حشر معنا في المؤسسه، برشا حشر كذا، كيف معناتها تنقل يلقى يعني اول شيخ اللي خزرت نقل للكاميرات سيرفيونس، يعني قاع تهشيمهم بالكامل يعني باش يغطيوا على جريمتهم. اول شيء وقعوا يعني تعطيل معناتها كاميرات المراقبه، ثم انطلقوا في الفيديو اللي تقريبا نسبه كبيره من كوانسا شافوه، التخريب يعني معناها نقولوا نحن للوسائل التعليميه، للطاولات، نقولوا نحن باللافيشاج معناها البيداغوجين، يعني معناها
1: تعب المعلمين وتعب التلامذه، يعلقوها على
2: الحيوط، زينوا به الأقسام، معناتها ذاك نستعملوه نحن في عملية التعلم، يعاون الصغيرات، الطاولات، يعني 4 قاعات حسب معناتها ما قال السيد المدير، 4 قاعات، يعني قاعة معناها قاعة للعبث بمحتوياتهم في سلوك. الحقيقة نعود نقول لك أختي، ما نوش فاهمين الدافع اللي يخلي معناها الناس تعتدي على مؤسستنا التربوية، يعني بتلك
1: تمش إيقافات في الموضوع هذا ولا ما زالت عملية البحث؟
2: حسب السيد المدير دائما المصدر يقول أنه يعني من الأول وقع حصر شبه في بعض التلاميذ،

0: يبدو لي أنه لكاميرات سيرفيونس معناها كانت فما تلميذ ممكن شافوه انطلاقا يعني من العملية هذيك. يعني وقع معناتها الإجراء العادي احنا في أختي في تاريخ كما ذي أنه سيد المدير يعلم الأمن ثم يعلم مندوبي الجهوية الترمادية اللي يخذوه معنا الموضوع على عاتقهم. ويعني يبدو لي أنه قاع حصر الشبه في بعض التلاميذ يعني قصر 19 تلاميذ. ولكن ما تعرف أختي حتى بالقانون يعني ما نجمش يبدو لي أنه قاع استدعى ذويهم للتحقيق معهم
1: معتها قصر يعني يقرأوا في المدرسة هذيك يعني صغار
0: هذا ما قيل
1: يعني أقل من 12 سنة معتها العمر
0: يجتمعوا. هذا ما قيل لنا أختي الفاضلة أنه يعني هم تلاميذ يعني من المدرسة وقاع استدعاء ذويهم. ولكن احنا ما عرفش
1: انت قلت لي في الليلة الفاصلة معتها الصغار ذوما هدوا على المدرسة بالليل
0: افكتيف مو يعني بين الجمعه والسبت معنا حسب روايه السيد المدير انه يقول انه بين الجمعه والسبت. عارف شقتي توا نحن نقول السي معنا حسب التخمينات ولا حتى بعض المعلومات تقول نجم يكونوا معهم ناس اخرى حتى ما عرفش
1: البحث يجيب من بعد في الاخر اذا كان فوالا اذا كان شدينا وتعرفنا على بعض الوجوه في الاخر البحث يجيب هكا ولا لا.
0: هو على فكره اختي راهو معناها ما قاعد في مدرسه جوده يعني بلها بمده مش كبيره معناها مش طويله في الزمن يعني وقع الاعتداء تقريب نفس الكيفيه على مدرسه الدوادي اللي هي كيف معناها تطبع معتمديه الماديه يعني عبث من محتويات وتخريب وتكسير حشيك معناها من احنا الحقيقه الظاهره نتاع العنف اختي فاضله الحقيقه ولدت ظاهره في مجتمعنا في الملاعب في الشارع في العائله ما معناها الفو معناها ما عرفش شوفوا معناها حل يعني
1: انا فقط سؤال معناتها سي ابراهيم الناس اللي تسمع فينا تقول لك فما دي كاميرا دو سيرفيونس يا اخي ما فماش عساس. انا مثلا نعرف اللي الحارس موجود كان في النهار معناش اغلب مؤسسات نتاع التربويه نتاعنا معناش حارس ليلي هكا ولا
0: تم اختي مغالطات. راهو شوف نحن في المدارس الابتدائيه العموميه راهم لا يوجد حارس ليلي ممكن في المؤسسات التربوية الإعدادية ولا الثانوية ثم حراس ليليين ولكن في المدارس الابتدائية راهو يكذب عليك أختي اللي يقول لك ثم حارس ليلي. الحارس اللي يعمل في النهار أو عاون تنظيف عنده السويعات نتاعو يخدمهم ثم يغادر مكان العمل. سيد مدير زاد كان مدير مدرسة جوادة ولا غيره راهو ناس عندها التزاماتها ناس عندها عائلاتها ناس عندها واجبات اخرى ماهوش باش يقعد في الليل عاد ثم انه مدير المؤسسه يسكن في الماديه تقريبا 18 كيلومتر على المدرسه يعني
1: ما عادش فما سكن اداري للمدير في وسط المدرسه نذكر هذه قبل كانت مثلا
0: هو سامحني صديقتي تقريبا اكثر تو هي ما نسموهم نحن مساكن ديوان اكثر مساكن ديوان بوزاره التربيه اي للسقوط اكد لك هذايا من بين
1: جهتين
0: معناها تلقاش نسبة صغيرة جدا اللي تلقى يعني المديرين اللي يعني الحقيقة في المهدية تقريبا ما عندناش مديرين معناها قرابة 195-196 مدرسة ابتدائية ما عندناش مدارس صالحة للسكن وما عندناش مديرين معناها
1: يسكنوا فصل المدرسة معناها
0: مستحيل مديرين يسكنوا ممكن حتى كلقيت معناها زميلات معناتها يسكنوا غاديك نظرا لأنه معناها منطقة ريفية تلقى فيها ظروف قاسية جدا الزميلات يضطروا ولا الزملاء يسكنوا في معناتها مساكن ما هيش مؤهله للسكن لانه مثلا طبيعه المنطقه انه ما فماش معناها منازل الكراء وما شابه ذلك وما فماش نقل عمومي معناها يكونوا مضطرين ان يسكنوا غاديكا. ولكن اكثر المساكن ديوان سموها نحن آلة سقوط ولا في اكثر حالات لقى مش مهيئه واصلا غير صالحه للسكن اختي.
1: واضح غير صالحه للسكن. شكرا جزيلا سيد ابراهيم الحاج علي كاتب عام الفرع الجامعي للتعليم الاساسي بالمهدية. شكرا على كل التفاصيل اللي قدمتها لنا. احنا وصلنا معكم مشوارنا مرحبا 47 دقيقه على موجتنا
2: في 60 دقيقه.

0: مرحبا، هلا وسهلا، تحياتي للجميع. 57 دقيقة، نقابة البيولوجيين تعلق العمل بنظام الطرف الدافع بداية من 13 جويلية الجاري. شنو هي الأسباب؟ نحكي في الموضوع تتشويتا. فيدباك. دكتورة أمينة القاضي، كاتب عام النقابة التونسية للبيولوجيين الخواص. دكتورة مرحبا بك، أهلا وسهلا، مساء النور. مرحبا، أهلا وسهلا. كنت خرجت في مرحلة أولى بيان نددت فيه وحذرت فيه وغيره، اليوم مشيت إلى اتخاذ قرار تعليق العمل بمنظومة الطرف الدافع، يعني بوصفة الكنام تولي خلص كاملا الحريف أو المريض، وبعد يمشي الكنام هي اللي ترجع له الفلوس نتاعه. هذا هيك ولا لا؟ هذه هي البروسيدور كيفاش تولي تصير؟
1: هذا هو.
0: علاش
1: هذا هو؟ جمعة الأخرى هو خرجنا البلاغ 22 جوان مش نبه ونبلغ المسؤولين الأزمة اللي عايشينها احنا، اللي عدم خلص المستحقات نتاعنا من صندوق الوطني تأمين على المرض. تأخير هذا دام سبعة، فما حتى دي لابوغاتوار 9 شهور متأخر في خلص المستحقات، ما لقيناش لا تجاوب لا تفاعل. رسلنا رئيس الحكومة، رسلنا الوزارة الشؤون الاجتماعية، مسؤولين في الكنام كل في بالهم، دعيناهم لجلسة عمل مش نلقاو الحلول حتى لتو، ما فما حتى إجابة اللحظة هذه، حتى حد ما كلمنا ولا تصل بنا. البارح دعينا الجلسة عامة مش نتناقش ونتخذ القرارات اللازمة. جلسة عامة هذه سجلت حضور متاع دي بيولوجيست دو توت لا تونيزي، تنقلوا من جميع مناطق الجمهورية من جنوب من شمال، الحضور كان مكثف وكلهم صوتوا على القرار اللي مش ناخذوه، اللي هو قرار سعيد ياسر علينا احنا وعلى المواطنين اللي مش نقطعوا التعامل مع الطرف الدافع تشيخ بيون ولا سيب العين. إذا على خطر التو مستحق تاعنا بالذات ما خلصتش، ما نجموش نشيو لي غياكتيف كيما حكيت لك المره الاخرى، احنا جمعه الاخرى حكينا قلنا ما نجموش نخلصوا لي فورنيسور، ما نجموش نلتزموا بالتعهدات نتاعنا الماليه تجاه لي فورنيسور، تجاه الاجتماعيه الجبائيه الى اخره. الالتزامات الماليه نتاعنا كل ما نجموش نخلصوها، ما عادش نجمو نشيو غير كيف، ما عادش نجمو نخدمو، ما عادش نجمو نخدمو مع طرف الدافع على خاطر هو نورمالمون طرف الدافع لو تيير بيان. يجي لو باسيون يعمل لي زاناليز نتاعو يروح على روحو، احنا ما ناخذو من عنده حتى شيء، ومن بعد نصبو في الكنام والكنام تخلصنا. نورمالمون في الاجل التعاقدي بعد 3 شهور تصب فلوسنا، توا هاو 9 شهور وما تصبتش الفلوس. اي هو 100% راهو ياخذ الكنام اون شارج سورتو لي مالادي كرونيك، لي مالادي
0: المرض المزمن. هاي
1: ولي مالاتي اورديناغ الامراض العاديه الكنام تخلص 75% والمريض 25%. اما توا بالصفه هذه 75% و 100% ما ينجموش يخلصوهم للكنام، دونك مضطرين للقطع.
0: والمواطن يقول لك انا راني مخلص الكنام، معناتها راهو شهريا قاعد يتقص، معناتها من شهريتي قاعد نصب فوالا للكنام، يعني المواطن قاعد يخلص الكنام مش قاعده تخلص. فوالا فوالا
1: المواطن، اما حتى احنا مواطنين
0: ونعرف
1: احنا مش قاعدين نخلصوا، اللي كما نخلصوش ما نجموش نشريو، اللي الاستمرارية متاع لي لابوغاتوار في خطر، اللي فما مشكلة كبيرة ياسر خانقة وما فماش فيزيبيليتي، ما فماش شكون تصل بينا، ما فماش شكون يقول لنا شنو مش يعمل، وقت مش يخلص، كيف مش نخلصو، كيف مش نخدمو، كيف مش نواصلو. هذه كل مشاكل راهي مشاكل قوية ياسر، وحتى حد ما نجم يجاوبنا ولا يمد يده، مش نتفاهمو مش نتفاهمو، مش نقولو فين مقدمين فين ماشيين فين مواصلين. هذه أزمة ياسر خطيرة خطيرة علينا احنا، ومش سبب في أزمة للمواطن اللي معاش باش نجم يتلقى التحاليل اللازمة، معاش نجم يقوم بالتحاليل، معاش نجم يتبع بيريوديكمون المرض نتاعو. والله نعتذروا له كما قلت أنا من مرة الأخرى، المواطن جاي ضحية لعدم التزام لكنا بالوعود نتاعها، ما خلصتناش دونك مضطرين مش نقطعوا التعاقد في التيرتيون.
0: واضح.
1: دونك المواطن لازم يجينا، اللي عنده يحب يعمل زاناليز يعمل على روحه ويخلصنا، وبعد يمشي مع لكنا خلصوا.
0: واضح واضح جدا، شكرا لفضلك دكتور، يعطيك الف صحه، شكرا على كل التفاصيل. دكتور امين القاضي، كاتب النقابه، كاتب عام النقابه التونسيه للبيولوجيين الخواص. نذكركم الجزء الثاني من في 60 دقيقه، اخر لقاء في البرمجه هذيا، الجزء الثاني مفتوح لتليفوناتكم 58 400 100. شكروا معنا في المباشر باش تقيموا معنا الموسم اللي تعدى من في 60 دقيقه، شنو هي الحاجات اللي عجبتكم، شنو هي الحاجات اللي ما عجبتكمش، شنو اللي لازم نخدم عليه اكثر. مرحبا بالناس الكل، 58 400 100 رقم التليفون.
2: في 60 دقيقة كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 لـ 9 متاع الليل مع هدى الورغمي على ديوان فام.
3: ليلة من الاثنين للجمعة معايا أنا محمد القرقني، أقوى لي دي جي ولي باند، أبان الموسيقى والكاش. هذا الكل وأكثر من تسعة حتى للنص الليل على ديوان FM.
4: ديوان FM.
3: ديوان

0: Publicité. محليها كي تروح لتونس ديريكت لدارك مع مصرف الزيتونة. تونس ديما دارك. اكسب دار مع برنامج تمويل منزل للتونسيين المقيمين بالخارج ومدة تسديد نتفاهموا عليها بالمسابق، وزيد تمتع باك بالنيسي اللي يوفر لك كونتون دوفيز كارت بلاتينيوم انترناسيونال وابونمون تواصل. مع تمويل منزل للتوينس المقيمين بالخارج نأمنوا نحقوا.
1: مصرف الزيتونة قيم تجمعنا.
2: ديوان فام فلاش نيوز
3: موجز الثامنة مساء. ديوان فام عسلامة. النقابة التونسية للبيولوجيين الخواص تعلن تعليق العمل بنظام الطرف الدافع بجميع صياغه مع الصندوق الوطني للتأمين على المرض ابتداء من 13 من جويلية الجارية، جراء أزمة مالية ناجمة عن عدم خلاص مستحقات المخابر منذ أكثر من 7 أشهر. وأوضحت النقابة أن هذا القرار يقضي بمواصلة إزداء الخدمات لفائدة المضمونين الاجتماعيين مع اعتماد نظام الخلاص المباشر من قبل المريض على أن يتولى الصندوق تعويضه لاحقاً طبقا للإجراءات الجاري بها العمل، مشيرة إلى أن هذا الإجراء لا يستهدف المرضى ولا يمس بحقهم في العلاج، بل يهدف إلى حماية استمرارية نشاط المخابر وضمان ديمومة الخدمات الصحية في ظل تراكم الالتزامات المالية والتشغيلية. نواب مجلس الشعب دعوا اليوم إلى التسريع في استكمال المنظومة التشريعية الداعمة للاستثمار واعتماد التمييز الإيجابي لإنصاف الجهات المهمشة، مقترحين إحداث هيكل نيابي يتولى متابعة مدى تقدم إنجاز المشاريع المدرجة ضمن مخطط التنمية. وأوضح النواب خلال جلسة استماع لوزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ عقدت اليوم، أوضحوا أن نجاح المخطط يقتضي إنجاز إصلاحات إدارية عميقة واستكمال رقمنة الإدارة وإيجاد حلول فعلية لتجاوز العراقيل التي تعطل المشاريع الجهوية. انطلاق موسم جني الطماطم المعدة للتحويل بولاية نابل بنسق بطيء وسط توقعات بتراجع حجم الانتاج الوطني إلى 800,000 طن، مسجلا بذلك نقصا يقدر ب200,000 طن مقارنة بالموسم الفارط، وفق ما أفاد به الكاتب العام للجامعة الجهوية لزراعة الطماطم المعدة للتحويل بنابل محمد بن حسن، والذي أوضح في تصريح لمراسلة ديوان فام بالجهة أن هذا التراجع يعود بالأساس إلى التغيرات المناخية التي ميزت شهري مارس وأفريل الماضيين، وأن القطاع يواجه منذ سنوات صعوبات متراكمة أثقلت كاهل الفلاحين، من أبرزها الارتفاع المتواصل لتكلفة الانتاج والنقص الحاصل في اليد العاملة، فضلا عن عدم مراجعة السعر المرجعي المحدد حاليا ب270 مليما للكيلوغرام الواحد. افتتاح أول مركز خاص لتجميع الحبوب بمنطقة أم الأحواض التابعة لمعتمدية فسانة من ولاية القصرين، في خطوة تهدف إلى تقريب خدمات التجميع من الفلاحين والحد من كلفة نقل المحاصيل، خاصة وأن المنطقة تعد الأولى جهويا في إنتاج الحبوب المروية بمساهمتها بأكثر من 60% من إجمالي إنتاج الولاية. وتشير التقديرات الأولية بأن صابة الحبوب بولاية القصرين ستتجاوز 500,000 قنطار خلال الموسم الحالي مقابل حوالي 650,000 قنطار في الموسم الماضي. في الأخبار العالمية، جيش الاحتلال يعلن تنفيذ غارة جوية على قطاع غزة استهدفت القائد الميداني بكتائب القسام عادل عصفور. وزعم جيش الاحتلال أن القائد القسامي كان ينفذ هجمات بالعبوات الناسفة ضد القوات العاملة في قطاع غزة طوال فترة الحرب. نهاية الموجز الإخباري قدمه لكم حمدي السويسي. المشوار متواصل مع الفلاش سبور مع قدور، في أمان الله.

0: كلوب كل ليله من الاثنين للجمعه معايا انا محمد القرقني اقوى لي دي جي ولي باند ابان الموسيقى والكاش هذا الكل واكثر من التسع حتى للنص الليل على ديوان اف ام
1: ديوان اف ام ديوان

0: Johanna Fern, Flash Sport.
1: مساء النور للناس كل، مرحبا بكم في الفلاش سبور. لجنة فض نزاعات بالاتحاد الرياضي المونستيري أعلنت اليوم عن غلق الملف رقم 7 المتعلق بجمعية سان بيدرو الإيفوري بعد تأمين مبلغ 441 ألف دينار من طرف المساهمين وجماهير الاتحاد. في نفس السياق، اللجنة فتحت ملف النزاع رقم 8 المتعلق بمستحقات اللاعب السابق للفريق عامر العمراني مقدرة ب 70 ألف دينار. الاتحاد كان دعا جماهيره إلى مواصلة دعمها للمساعدة في غلق هذا الملف. الظهير الأيسر السابق للنادي الأفريقي أسامة السيلي، كما أشرنا في وقت سابق، اقترب من التعاقد مع نادي الخالدية البحريني لمدة زوز مواسم بعد نهاية تجربته مع الكلوب. من المنتظر أن يمضي السيلي عقد مع فريق الخالدية في الساعات القليلة القادمة بعد تعثر المفاوضات مع النادي الأفريقي بخصوص تجديد العقد. نشير زيادة أن السيلي في موسم 2025-2026 مع النادي الأفريقي ساهم في تسجيل 10 أهداف 2 أهداف و 8 أسيست. سيسكا صوفيا البلغاري، وكما أعلن سابقا أعلن منذ قليل رسميا عن تعاقده مع متوسط الميدان السابق للنادي الأفريقي معتز الزمزمي في صفقة انتقال حر لمدة 3 مواسم. ذكر الزمزمي تحصل الموسم الفارط على لقب البطولة مع النادي الأفريقي. بايرن ميونخ الألماني أعلن اليوم رسميا تعاقده مع النجم المغربي إسماعيل السيباري صاحب 25 عام وأبرز لاعبي المغرب حاليا في المونديال بتسجيله 3 أهداف لحد الآن. بالنسبة للسيباري أمضى عقد 5 سنوات مع الفريق البافاري قادم من بيز في أيندهوفن الهولندي. ختام ماتشوات الليلة وغدوة الفجر في مونديال 2026، بالنسبة للكونغو الديمقراطية انسحبت ضد منتخب انجلترا 2-1 وصود 3 بشق الأنفس، ترشحوا من منتخب الفهود بعد ما كانوا منهزمين في الشوط الأول 1-0، لكن هاري كين كان سجل ثنائية منح بها العبور لمنتخب انجلترا اللي بيواجه في ثمن النهائي منتخب المكسيك في ملعب أزتيكا فجر الاثنين القادم. بالنسبة لبقية ماتشوات الليلة، 9 بلجيكا ضد سودا تيرينغا، سنغال ماضي ساعة متاع الفجر الولايات المتحدة ومنتخب البوسنة والهرسك. أكثر تفاصيل كالعادة على سيتنا ديوانا فان بونيت. كان معكم قدور، خليكم مع هدى في 60 دقيقة في الأمان وتحية فلسطين.
0: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا، زوروا موقعنا www.diwanafm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شان يوتيوب ديوانا فام. ديوانا فام صوت كوم. Vivez l'été autrement. Wake up وخلي الانرجي في لاب. شاك ماتيني مع ناس الديوان، ويكند على الكيف وسام فايبس.

0: لخاطر الخبر ما يصبرش، ما ينجمش برنامجنا ما يكبرش. الساعة تولي ساعتين باش بكل طريقة تعرفوا من كل ضيف تفاصيل الخبر والحقيقة، أما بنفس الريتم والروح في 60 دقيقة. ما لا تبعونا كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 لـ9 متاع الليل مع هدى الورغمي على ديوان فهم.
1: مرحبا بكم، أهلا وسهلا، تحياتي للجميع. في 60 دقيقة مشوارنا متواصل معكم حتى للتسعة متاع الليل. شكرا على اختياركم لفريكونس بتاعنا. كما قلت لكم من منذ البداية أنه الساعة الثانية باش تكون موجهة لكم أنتم، التليفوناتكم، الأراءكم في هذا الموسم أو الموسم المنقضي من في 60 دقيقة. ناخذوا تليفوناتكم على 58 400 100. وتسويت
2: ألو ديوانا،
1: نمشيو لصفاقس ناخذوا ميسة. مرحبا، أهلا وسهلا، مساء النور.
3: مساء النور مدام هدى، شحالك؟
1: مرحبا، مساء الخير، الحمد لله. شحالك أنت؟ بخير
3: الحمد لله.
1: تسمع في 60 دقيقة؟
3: نسمع. أنا ديما نسمع البرنامج نتاعك ومن طول نسمع برامج كل في ديوانا فيه.
1: مرحبا مستمع وفي، أهلا وسهلا. قل كيفاش كان الموسم المنقضي من في 60 دقيقة؟
3: الموسم المنقضي والله مش مجاملة، يعطيك الصحة على البرنامج نتاعك.
1: شكرا.
3: وعلى المواضيع اللي تقدمهم، بصراحة برافو. وانت لما حالة خديت الجائزة انت تستحقها.
1: يعيشك، يفضلك، شكرا، ميرسي، يفضلك.
3: عيشك. عندي حاجة واحدة
1: اللي هي
3: ممكن انا مش كان برنامجك لما حالة البرامج الكل في ديوان اف ام، فما موضوع ما تطرقولوش الكل
1: اللي هو
3: موضوع امتاع سواق التاكسي الفردي، النقل غير منتظم. تمنيت ان نهار نلقى في البرنامج هكا يخو مشاكل سائق التاكسي ولا يحكي في صنع التاكسي في سيقاسي في سيعاني في سنية.
1: مبارح سمعت ولا لا كان ضيفنا مبارح كتب عام نقابة التاكسي الفردي في سينادر كاس دغلي، مبارح تحدثنا على البركاجات وعلى تفعيل كاميرا المراقبة، كان حوار معاه في المباشر.
3: لا أنا منيش نحكي على البيلي،
1: أنت تحكي على الرخص.
3: أنا نحكي كرخص، نحكي كتعريفة، تعريفة عديت
1: زيادة تعريف. حكينا فيه أكثر من مرة الحقيقة، معناتها مش مشكل نعاود ونطرحوه حتى في البرمجة الصيفية إن شاء الله.
3: أنت
1: تخدم في قطاع تاكسي سيدة ميسة ولا عندك شكون في قطاع؟
3: أنا تاكسيستية. أنا صغيرة كان حلمي أني نخدم تاكسيستية.
1: محققت الحلم ممتاك الحمد لله.
3: أنا ندمت
1: علي.
3: أنا خدمت تاكسي
1: علي.
3: بالحق إحنا مضطهدين كقطاع تاكسي مضطهد. اسكم المواطنين، اسكم الدولة. بس نقولك على حاجة مدام هدى، والله العظيم من المنبر هذا ريتو أنت في قيس سعيد وقت الانتخابات هو ونبيل القروي، أقسم بالله بس ما نقولك 100% من التاكسيستية انتخبوا في قيس سعيد، نقولك 90%. وقتها أنا إحنا في المحطة نقفوا نرى زملائك في الشجارة وانتخبوا في قيس سعيد، انتخبوا في قيس سعيد توتروا الدنيا توتروا الدنيا، لكن انتخبنا سي قيس سعيد وعطينا أصواتنا، لكن ما غدرش القطاع التاكسي. وأنا نحكي معاك وعندي نبرة ألم وحزن بالحق، حس في وجيعة في قلبي. إحنا من 2022 إحنا متمتعناش بزيادة.
1: ضرة زيادة العداد ما زادتش من 2022
3: على تاكسي، لكن وصلنا على تاكسي كل واحد 8 سوايع.
1: هاي.
3: إذا صارت الساعة متاعك مش تعمل فيها 10,000 فرنك، إذا 80 دينار تاخو منها 35%، قديه جورنيك؟ هذا قادر انه يعيشك؟ مثال انا و20,000 من زملية، انا عندي زوج صغار وكرة وزملية الكل عايشين في الكرة، اسكو هذا يعيشنا عيشة كريمة؟ احنا صغرنا ولا يقولوا فدينا من الحياة. انا مرة قالت لي بنتي كلمة وجعتني، قالت لي يا ماما انا راني كي مش نكبر مانيش نقعد في تونس، ما نحبش نعيش كيما عشت انتي. ما لقيت ما تجاوب بنتي. بالحق احنا قطاع مهمش، من 2022 ما تمتش الزيادة في تعريفة التاكسي الفردي.
1: لو
3: برشا انا يقول لك انتم ما تستعملوا في الجاز المدعم ومن الجاز المدعم، هذه كلها خرافات. الجاز المدعم وممتون يستعمل فيه سيارات التكوين تعليم سياقة اللي هو سعته ب50 دينار، يستعملوا فيه المطاعم، يستعملوا فيه المخابز، يستعملوا فيه الحزامات والحزامين، يستعملوا فيه المدازل. ما جيتش كان على سياقة التاكسي، راه ولا التاكسي اللي يستعمل في الجاز. الجاز احنا نستعمله فيه يعود انه المواطن ياخذ تاكسي ل 14 كيلومتر ب 10,000 و 711,000 ياخذ فيها 30 فرنك في البلاصه. احنا مسهلين على المواطن.
1: لكن احنا ريت هذا مش احنا القطاع الوحيد حبيت تقول لي معناتها اللي يستعمل.
3: لا مش القطاع الوحيد سيارات التعليم تكوين هكما يستعملوا في الجاز المدعم.
1: كل القطاعات مش من ما نشدوش قطاع
3: بالف. المطاعم تستعمل الجاز المدعم، المقاهي، صالونات الحلاقة كلها تستعمل الجاز المدعم. لكن يدوروا يرجعوا يقول لك انتم التاكسيست تستعملوا الجاز المدعم، ولا برشا يقول لك ارى يكريها باللي عندهم. يا اخي يكريها باللي عندنا من الغلاء، ما ينجمش الواحد بيعمل 70,000 و80,000 باش انت يفضل لك مشغول ويمشي ياخذ لك كهرباء. انا ما يعمل لكش 50 و60 مليون باش يلقطهم لك بالدينار، مين عنده؟ احنا بالحق رانا نحس في ظلم ظلم ظلم. والله كنا متأملين في سيادة الرئيس قيس سعيد باش ينظر لنا، ولا سيادة وزير النقل باش ينظر لنا. خاطر لو انك تعمل 25-26 دينار ترى واحد بين صغارك تعمل منها. اذا انت ساكن ب 400 كراه تخلص منها الماء، تخلص منها الضوء، تخلص منها الفطور الصباح، تخلص منها تكسيات الصغار تقرا ليتي هيك تخلص. اقسم بالله لو يرجع بي الزمن للوراء
1: ما نخدمش في القطاع هذا.
3: ما نخدموش لكن انا سيئة ضاع بي العمر.
1: قداش عندك من عام؟ مازال ما عندكش رخصة؟
3: مازال ما عنديش رخصة. انا عندي تو قرارات بريسك ابريل 2027 واللي عندي 10 سنين.
1: 10 سنين تستنى في الرخصة.
3: 10 سنين. والظلم انه احنا نقعد نخدم في 20 و22 سنة. زملائي 22 سنة تخدم على الكيس تبد من الصباح لليل بس انت تعطيه بعد 22 سنة رخصة. وقت اللي انت تعطيه رخصة هو سيء بد نوفاء، ما عادش فيه ما يقاوم، ما يفرحش بيها كالرخصة، يقوم هكا يكريها. عرفت كيفاه ولا؟ اغلب اصحاب الرخص كارين وخصم عليه خاطر ما عندوش، عمره ضاع. تعالي هو يخدم صانع بزوز فرنك يدفعهم في الكران مش مصروف. انتم ما تعرفوا عايشين الوضع، تعرفوا غلاء المعيشة. انك انت انا نخدم في 8 سوايع، شو نعمل فيهم 8 سوايع؟ نعمل 70، نعمل 80، ان شاء الله نعمل 90 دينار. 90 دينار كي عامل 35% قديش يطلع؟ ما ناكلش منها مفطوري، ما ناخذش قهوه، ما ناخذش دبو سماء. الروعه ب 20,000، 20,000 توا في الوقت هذا تعيش. حبيت تاخذ 4 ملايين و5 ملايين وتقول لك احنا ما احناش واصلين.
1: سيده ميس، انا نوعدك في البرمجه الجديده في منك نسمع انها في البرمجه الجديده اللي هي من نص النهار الماضي ساعتين. احنا عندنا نهار الجمعه زاد فضاء مخصص للتليفونات، يكون مخصص لكم انتم باش توصلوا اصواتكم ان شاء الله. داكوردو؟
3: والله لو تسمح انك ترق لنا خاطر ريتها هي ديوانة امل القناه الاكثر عندها شعبيه بالحق،
1: اكثر شعبيه. انا نوعدك ان شاء الله نوعدك نهار الجمعه يكون نهار الجمعه هذا زاد يكون مخصص للتاكسي الفردي ومش كل الرخص والمعاناه نتاع القطاع هذا. ناخذوا سي سالم العوادي من تونس. مرحبا، لو سهله. مساء النور.
4: الو، السلام مدام موجود.
1: مساء الخير، شنو احوالك؟
4: الحمد لله. يدور اليوم بالزر نهار تاكسيات.
1: تاكسيستي زادة، مرحبا، اهلا وسهلا.
4: والله عندي مقولة صغيرة.
1: هاي
4: حليت الراديو على فهم
1: على ديو انا فهم.
4: هاي اسمها
1: هاي
4: حليت الراديو على اي اف ام نلقى اجاعة اسمها ديوان. نسمعها.
1: هاي
4: توسع لي البال. مدام هدية غادي وين زيد نركز بالقدام.
1: الله،
4: كي نبدا نسمع فيك نبدا عامل امبيونس، نبدا نخدم التشجع خاطرك فريمون وين بيل فام، معناها امراه عظيمه والعظمه لله، ودافع على الزويول سيرتو، ودافع على المضطهد في حقه، معناها مهضوم كيما كانت تحكي الاخت الزميله تو. انا اختي كرهتي ضربت عندها عام ومشيت تي باب معناها للكاش تصور في عام وانا قاعد بطال نورمالمون نمشي نكري كرب والكرشور عطى عليها رخصتي نمشي نكري. عام كامل وانا قاعد بطال دعوا للطيران سيفاف وعطوها للليزين بفلوس والشيك عطوه للليزين. وعندي عام وانا تصور قاعد اختي بطال مستنى اللي يفضوني مشكل. تصور ولاد الحلال معناها الزملاء يعطوني ويكاند سبت واحد باش نخدم. معناها نورمالمون نكري كرب لوكاسيون ونحط روحي نمشي نسقاط. عندي باص وفاص وواحد ثلاث سقاط و100 الف ضو و100 ترى عندي عام ما خلصتهاش. سنة سيرت عام ما خلصتهاش، غرقت في الديون والحمد لله واحد ما فهم. انا نعاونوا فيه هذا السيد الرئيس ربي يبني يهديه ويسمعنا ووقفينا معاه ونخلصوا في بلاد هيك بالرغم عام كامل ما خدمتش شي. خلصت الاخبار سلمت وباين تخلص وقوانين لنرمالمون أنا نعرف شنو في فرنسا قال لك تيح كارب كومبان يمشي الكراج يخرج كارب أخرى يمشي يخدم يحط بلاكته ويمشي يخدم علاش أنا عام كامل توا نستنى في الميتين لين الدوسي وما نعرف شنيا وزيد معناها ماخذين 68 مليون باللي صبيته مانا بالفلوس اللي فاض فلوس لاتيرال ومازالوا طالبين في 10 مليون أخرين قال لك زيد 10 مليون أخرين باش معناها تسكر الدوسي.
1: على كل هو سي سالم هذا مش فوالا ان شاء الله نهار الجمعه تكون حاضر معنا وتحكي معناتها في الموضوع.
4: بالنسبه للبرامج بتاعكم عندك برنامج كنتي لمير وعندك مدام سامح مفتاح لدزيان وعندك الركمات تصبيح شفيق خويا 55
1: رفيق
4: حاجه بركه اي رفيق حاجه بركه بتاع التريبونال هذاك معناها المواضيع ياسر اجريسيف وياسر فيها معناها الموت والضرب وكذا ماذا بينا شويه مواضيع بتاع واحد يعمل الخير بتاع كبير مش قلبه ينشرح وفهمت مش
1: ما هو هو اسمه نهج التريبينال والدريبه ما تحكي على القضايا اللي موجوده في المحاكم فلا هذاك هو التخصص نتاع البرنامج يعني.
4: اما شويه ما فهمت وعندك سي جعفر القاسمي زاد ربي فضله باهي برنامجي اما شويه هرج فيها كيك اللي معاه اللي كيف معاه شويه هرج
1: تحب الهدوء معناتها انت تحب الهدوء سي سالم. على كل وكل برمجه الكل خرجت رابحه في الموضوع. شكرا يفضلك سي سالم من عواد يعطيك الف صحه. مشيو الهجر مصفاقس مرحبا اهلا وسهلا مساء النور مساء الخير
5: الو
1: مرحبا هجوره شنو حوالك؟
5: لاباس الحمد لله يا ربي الحمد لله حالك
1: الحمد لله يفضلك شكرا
5: عايزك والله بشوف لكم اروعكم شويه بشوف لكم مذهله انتم باللي مش نوصف الكل معناتها شويه عليكم
1: يفضلك شكرا جزيلا يفضلك.
5: احنا تبعنا البرمجه في رمضان وتبعنا تبعناك واحده من الناس من الحلقات الاولى تبعت اللي جاي يوم اللي هذا تعرف نوعيه تليفوني معناها اسمية الأخبار كل أخذها من عندكم
1: بفضلك مرحبا إن شاء الله ديما نكونوا عند

0: البرة والداخل معناتها تونس والخارج تونس.
1: يفضلك يا هجورة، شكرا لك، يعطيك صحة، شكرا على هذه الثقة، يعطيك الف صحة.
0: اللي شاركتونا أفراحنا ونجاحاتنا وعيد ميلادنا بنحكي على روحي معناتها الكل.
1: يا لله شاء الله ديما فرحانة وديما عندك المناسبات السعيدة وإحنا نفرح معك.
0: عايشك يا ربي عايشك، أوقات هذوكم مازال نتاع التخرج إن شاء الله نجيبهولكم.
1: يا لله المفيد هي تتخرج وتفرح بها، هذاك أكبر كادو لينا. ربي يفضلهم لكم إن شاء الله ديما فرحانين يا هجورة، إن شاء الله ديما أفرحكم متواصلة. شكرا يعطيك ألف صحة، شكرا لك، شكرا جزيلا. نصف الدهش تقول عندي ملاحظة، حطوا الأغاني بأصوات أصحابها. سمعتوا هيفا وطبري؟ لا قالوا لك لا. شكرا. معز منوبي يكون نقصوا شوية من السلبيات ولا أعملوا تواسل؟ نحاولوا يا معز، والله قاعدين نحاولوا، ماذاك هو الأخبار اللي موجودة في في في في الدنيا، معناتها نحاولوا كي نلقاو خبر كي يفرحوا فيها دي زوند بوزيتيف، احنا في حد ذاتنا نفرحوا، معناتها ما تتصورش قداش نفرحوا باش نعديو خبر باهي، لكن هذيك الحياة وذيك شنو قاعد يصير. شكرا لفضلك. فما سؤال آخر؟ مرحبا لو سهل. نمشي للتليفون. سي البشير من زغوان، مرحبا لو سهل، مساء النور. مساء الخير. باه نمشي لسي يوسف من البرجين، مرحبا سي يوسف. مرحبا، الحمد لله، فضلك، أهلا وسهلا.
2: مبروك صحتك لاباس.
1: شكرا الحمد لله.
2: نصف النار
1: هاي
2: اللي على فلق القايله حبتني، وانا ساعات نخدم واحد
1: تولي وتخدم في التوقيت نتاع القايله، معناتها عندك اعتراض على التوقيت؟
2: ايه مشكله في التوقيت.
1: مشكله انت تخدم في الاداره ولا في شنو تخدم بالضبط؟
2: فلاح فلاح
1: فلاح. حط الراديو بحذاك واختك ودا تونسك، اش قولك؟ حاجه باهي، هاو كان بردوا عليكم القايله شويه على قليل.
2: الفلاح بعد ما تحب نهارك تعيطنا
1: خاطر
2: الفلاح بطاقة تعريف وبرا كو في مدني.
1: الفلاح في بطاقة التعريف فقط. اي بي تحب مشاكل الفلاحين معناتها؟
2: اي ماذا بينا تعيط لي وخل نحكيه شوي خاطر نحب نداء في الدولي سوسر
1: اي
2: والدوب جيه بتاع سوسر في مدني
1: اي
2: يتعاون الان خلي يعاونوني باش يعطوني ما في نشير ولا حاجه ولا قطعه طرف ولا حاجه نخدموا فيها في الزيتون في بطني شويه فلاحه في
1: معناتها تحبوا تكريوا معناتها الدوله تكري للخواص وللفلاحين الاراضي باش هما ينجموا يستغلوا الاراضي هذي.
2: مش حفايز ثبتني فما كل شركه الاهليه ذي تعمل كم 10 فلاحين وكل واحد لازم ما نعرف خل حاجه لازم 15 مليون عندك في مدني في الكونت تاعك باش يعطيوك في مدني شيء تقبل لك مطلب الله وشوفوا شو في مدني ماذا بينا اخذ وديت منا تدعانا مره هيك و
1: مرحبا نفتحوا ان شاء الله هيفا موضوع زاد قاعده قيد في المواضيع للصيف. مشاكل الفلاحه في بلادنا ويحبوا يستثمروا ويحبوا اراضي معناتها تكري يكريوهم الدوله. اوكي اتفقنا، قيد نمرو هو وسيده ميسه وسي سلم العوادي هذوما الكل احتفظنا بهم. به ميرسي دكتور ويان بوصلاعه، تسمع فينا من ايطاليا، مستمعه وفيه والحقيقه دخلت معانا برشا مرات وانا نفرح برشا من انه كفاءاتنا اللي موجوده في الخارج قاعدة تسمع في البرنامج. تقول لي بون كونتينياسيون هدى، heureuse de côté la reconnaissance du public, fière de toi وديما ان شاء الله موافق. يفضلك دكتورة ويعطيك الف صحة وان شاء الله ديما نكون عند حسن المستوى. سي وحيد الدهش زميلنا وبرسلنا في ولاية في معتمدية جبنيانة، شكرا على الدعم، شكرا على الاستماع وشكرا على الوفاء. سي لمجد بن حميدة يقول في 60 دقيقة راهو بالحق 60 ثانية ما هوماش 60 دقيقة. يفضلك شكرا جزيلا وحاجة تفرحني برشا برشا برشا. نمشي لسي حسين من بوزيد، مرحبا أهلا وسهلا. سي حسين من سيدي بوزيد مرحبا بك، أهلا وسهلا، مساء النور. مش موجود. نمشي لسيدة فاطمة من صفاقس، مرحبا أهلا وسهلا.
3: أهلا
1: مرحبا، شنو أحوالك سيدة فاطمة؟
3: المتألقة على الدوام.
1: شكرا يفضلك، شكرا شكرا يفضلك.
3: حضرت الدوام.
1: شكرا جزيلا يفضلك. أوه يعني برشا ألقاب اليوم الحقيقة. شكرا إن شاء الله ديما إن شاء الله ديما نكونوا عند حسن الظن يا ربي.
3: هذا من الألقاب متي معك يا هدى.
1: شكرا.
3: وين ندخل معك هيكم الألقاب متاعي، دمتي متألقة على الدوام إن شاء الله.

0: شكرا
1: الى احسن.
0: يفضلك، شكرا جزيلا. قل لي فاطوم، شين الحاجات اللي ما مشيتش في الموسم
1: وشين نمشى؟
0: تحملون مسؤولية أكثر من مسؤولية اللي احنا متحملين لك. تقولوا لي كل شيء مشى والأمور خمسة على خمسة، لما عاش نجم نزيد ونقدم
1: بالإله. أنا نسمع في جعفور ونبكي على الحالات اللي يحكي عليها، قلت معني هيك حد
0: جيد
1: فمت فمانيت مقبلهم، مش مقبلهم، مش نظرا
0: ما عندوش الوقت هاي. ما عندوش الوقت
1: صحيح.
0: طالع بشوف قديش فما برشا ناس عندها مشاكل هاي.
1: يزمك انت تعملنا مداخلات راهو في البرمجه الجديده،
0: البرمجه الجديده نهار الجمعه كالعاده نطرحوا موضوع وفما مداخلات، معناتها كل نهار جمعه، كل نهار جمعه ان شاء الله. هاكا غدوه الخميس الحلقه الاولى، نهار غدوه الحلقه الاولى ونهار الجمعه ان شاء الله نتقابلوا مع التليفونات. شكرا يا فاطمه، نورتني.
1: عندك اليوم مع رباب
0: اي
1: نحبك تركز لنا على الخوات.
0: على شنو؟
1: على الخوات
0: اي،
1: وعلى الام.
0: الام والاخوات
1: ربي يحفظها،
0: ربي يفضل
1: بابا وجميع الأمهات وجميع الأباء ويرحم المتوفين الكل،
0: ربي يفضلهم. معناتها تحب العلاقات العائلية وأهمية الأم في العائلة وأهمية العلاقات بين الإخوة.
1: الأم والأخوة ربي يحفظهم، وربي احنا ولله الحمد جد
0: يد واحدة
1: ولله الحمد، ولله
0: الحمد لله
1: هيك كيفاش ربيتنا أمي، ولله
0: الحمد لله الحمد لله.
1: أنا يقصين كي نرى حالات اجتماعية يقصين هم عبيد أوك شوية وعي منك أنت يا هودة،
0: واضح تدلل يا لله. أوك سكر دقري بش نسكر أنا ليلة المواضيع متاع الجمعة الكل لك ولا متاع البرمجة الصيفية. شكرا يفضلك يا فاطمة، يعطيك ألف صحة.
1: هيفوف
0: شكرا يفضلك، حتى انا نحبك برشا، شكرا لك يفضلك. شكرا هيفوف شنو قلت لي؟ عاود لي في الوريات لآخر جملة قلتها لي قبل ما نمشي لسي محمد. رجع سي حسين، يلا سي حسين من سيدي بوزيد، مرحبا بك، أهلا وسهلا.
2: السلام عليكم، مرحبا بك
0: حبيبي، هلا استهدى نورتنا.
2: الحمد لله والله برنامجك انا مش ندخل في مواضيع اخرى، كان على برنامجك انت برك تاعو
0: اي بي.
2: عندي وقت كان برنامجك انت
0: تفضل هاي قلت
2: نح ياسر وباهي كل شيء كما كان تحكي اختي لولا يا قالت الاخبار الاخرى كان من كمنتم
0: هجور هاي
2: هذاك هو الاخبار الصح منكم وكل شيء، لكن هربت علينا بالوقت كيف
0: معناتها الوقت نتاع نص النهار مش ما يساعدش ما لنا وقت،
2: خليتونا من الاربع على الخمسه قالوا العادي انا جاهل.
0: معناتها انت الوقت نتاع الليل من السبعه للتسعه تحسوا ماخر شويه؟
2: لا من السبعه للتسعه سمح
0: مريق اي احنا تو مش نوليو من نص النهار لساعتين
2: ريتك إيش من نصف نهار ساعتين وهي خدمة
0: تخدم. شنو تخدم بالضبط سي حسين؟
2: والله معمل متاع نجارة متاع
0: معمل متاع نجارة ربي عينك ميسالش هكا ضحي معنا شوية، حط كيت في وذنك والتليفون وحاول تسمع شوية هكا ولا
2: مطينات ترغياسر
0: فان برشا حس معناتها في الخدمة
2: كان خليتونا على الأقل من الأربع على الستة من الستة للثمانية والله جاي كان صورتونا الكل نعارضوا.
0: شكرا سي حسين، أوكا إن شاء الله في سبتمبر نرجع في نفس التوقيت إن شاء الله يا ربي، كان البرمجة خلتنا بطبيعة، كان سيد مدير البرمجة خلينا في البرمجة الجديدة نرجع في نفس التوقيت إن شاء الله.
2: السبت لحد يتعدوا طوال يس
0: الله غالب هذاك هو هذاك هو احنا زدنا نرتاحوا شويه، حاولوا نتاقلموا شويه مع الوقت ومع الظروف. شكرا لك سي حسين، شكرا على شهادتك ويعطيك الف صحه ويفضلك وليتك زينه الى اللقاء. حقيقه ما تتصوروش معناتها راهو الشهادات نتاعكم اللي تقدموها تاج فوق راسي. سي محمد من نابل مرحبا، اهلا وسهلا، مساء النور.
3: وعليكم السلام مدام مودة،
0: مرحبا اهلا وسهلا، مساء الفل. شكرا،
3: هذه تو الثالث دخله ولا الرابع دخله ديما معك،
0: مرحبا نورنا.
3: وبيك عايش ليه الدم نتاعي انتم انت سامح،
0: مرحبا
3: ديما معايا ديما نخدم في الفلاحه والراديو ما يمشيش بحال.
0: ربي يعينك ان شاء الله يا ربي، ربي يعينك ويعطيك القوه ان شاء الله. انتم راكم راس مالنا،
3: قال لك ما انا عندي ثقه تعريف، قال لك اللي نحن مذكورين في الكلام صحيح
0: اي
3: والله في الوطن القبلي نتاعنا
0: اي
3: والله يا مدام سماح نذوقوا في الدين.
0: أنا هدى ميسالش تحية لسماح هاي هاي
3: الفلاح ما هوش قاعد ما عندهش هيك الربح بكل كي
0: هاي
3: الربح طايخ فيه كذا كجمات اللي يشري بالكيلو والرتل ولا يخدم في الطماطم في المعامل والفلاح دي مالوط
0: معنا دا تحب حلقة خاصة بالفلاح نوعدك تكون عندكم يوم جمعة إن شاء الله خاص بالفلاح هكا ولا لا؟
3: أما كل شيء
0: مريك
3: اللهم صل على النبي
0: يفضلك شكرا شكرا لك سي محمد يعطيك الف صحة
3: وينور عليك ويخليك تنور
0: شكرا يفضلك شكرا جزيلا سي محمد يعطيك الف صحة يفرح قلبك ان شاء الله شكرا
3: من النهار الماضي ساعتين عز وقت يا مدى
0: هاي بي الحمد لله انت تكون راضي على الوقت
3: جويلة
0: اوت ان شاء الله احنا نتقابلوا من نص النهار حتى الماضي ساعتين ان شاء الله
3: ديما نتبع فيك ديما مستحيل ديما قلت لك الدم نتاعي انتي
0: ومدام سمع يفضلك شكرا لك ان شاء الله ديما نكونوا عند حسن الظن شكرا لك يفضلك سي محمد الى اللقاء هلتك زينه شكرا سي حسين معنا من تونس مرحبا اهلا وسهلا مساء النور مساء الخير مساء الورد مساء الفل
4: احوالك صباح الخير
0: الحمد لله مرحبا
4: اسمعني صلي على النبي عليك وربي بقريك الستر
0: شكرا فضلك شكرا جزيلا
4: والله العظيم اسمع ما غير مش والله والله صلي عني بعدي فما واحدة مرة
0: اي
4: انت ما جيت شوقتها من عشكوني اللي شاء والله نسيتها
0: عوضتني
4: عوضتك اما زايد هوديل ورغمي وحدة
0: هو شكرا لي وعطي الصحة ممكن انتم تعودتوا بي ما حتى هيت
4: لا, لا لا لا لا والله دعرف اما هوديل ورغمي صلي عني بعليها وردي بقالي الستر والدنيا واخرى
0: فضلك شكرا جزيلا
4: هذاك حبيت نقول لك عز برنامج صلي عني بي
0: شكرا شكرا شكرا يفضلك ويعطيك الف صحه وشهدتك تاش فوق راسي شكرا لك سي حسين
4: ربي يسترك الدنيا واخره
0: شكرا
4: عليكم
0: يفضلك ليلتك زينه الى اللقاء شكرا شكرا 58 دقيقه على موجتنا فما تليفون اخر استنى فينا الو مرحبا نذكركم رقم التليفون 58 400 100 سي ابراهيم صفاقس مرحبا اي
5: عايش بك مدام وداع
0: مرحبا
5: مرحبا بك وكل المستمعين وابدي من الاسام وكل فريق العمل معك
0: شكرا نورتنا سي ابراهيم مرحبا
5: عايشك شكرا
0: شكرا
5: الليله اللي انت تكتفيها ظهر لي
0: نورتوني مرحبا اهلا وسهلا يظهر لي انا اكثر وحده نخدم نحكي على التكسيستي هكا اي مرحبا
5: انا الحقيقه مانيش معناتها مش نسبه موضوع التكسيه فيز اللي حكاوا الزملاء
0: ونهار الجمعه مش تكون على التكسيد ديجا معناتها
5: اي بالنسبه لقطاع التكسي كاو معناتها اللي حكاوا الزملاء ما عندي ما نضيفه كاو معناتها بريسك حكاوا في كل شيء وان شاء الله ربي يسهل وان شاء الله يتحل الاشكاليات نتاع القطاع التكسي
0: وشنو اللي ما عجبكش في 60 دقيقه؟
5: لا من الحقيقه كل شيء تبارك الله عليك مدام
0: شكرا يفضلك
5: تاخذ في مواضيع حساسه الحقيقه معناتها دخلت قلوب الناس الكل معناتها برنامج ثقافي معناتها يثري المشهد الاعلامي في دون
0: شكرا
5: تحب ولا تكره باش ما نضخمش معناتها باش ما نقولش كلمه كبيره الحقيقه نعيشوا السنوات الاخيره في مشهد اعلامي نوعا ما فيه معناتها من الرداء حقيقه ان شاء الله نشوفوك في التلفزه ماذا بينا نشوفوك في التلفزه في برنامج
0: شكرا عند ربي مش بعيد ربي يسهل ان شاء الله
5: عايشك ان شاء الله خاطر بالحق رداء كبيره ياسر المشهد الاعلامي التونسي
0: شكرا سي ابراهيم
5: نشوفوك عايزك جيت ملاحظه صغيره انت تبارك الله عليك معناتها تطرقت لكافه المواضيع معناتها الثقافيه الاجتماعيه الرياضيه في وقت من الاوقات يعطيك الصحه جيت ملاحظه صغيره الاذاعه معناتها واحده اخرى مش مش معناتها نذكر معناتها اسم الاذاعه اللي انت معناتها البرامج نتاعك والمواضيع اللي تتطرق لها جملة معناتها كوبيك واللي نسمعها الصباح معناتها ماذا بيا الصحفية هذه تعمل على ذيحة تشمر على ذيحة وتخدم على روحها وما تاخذش حق الناس
0: ربي عينه مو احنا ما نخدو في خدمة حد ولا لا وقاعدين نخدمو ونجتهدو هذاك هو المهم
5: ماذا بيا الوجه لها رسالة يا مدام شمر على ذيحك واخدم وتكون منافسة معناتها شريفة كما نقولوا وهذا باهي للتوانسه معناتها كل ما يتزاد برنامج كل ما يتزاد حاجه معناتها تكون تفريح معناتها الاعلام نتاعنا والاخبار والمواضيع الكل.
0: يفضل.
5: معناتها انا نسمعهم العشيه مواضيعك الغدوه الصباح نعاود نسمعهم لكن بتغيير نوعا ما في معناتها في اللغه امرام البرامج هذه برامج مدام موديل ورغمي.
0: يفضلك سي ابراهيم
5: وربي يعاونكم ان شاء الله وان شاء الله البرنامج يقعد متواصل لي لعده سنوات.
0: شكرا لفضلك. شكرا سي ابراهيم يفضلك. شكرا لك على هذا التداخل وشكرا على رايك فينا. سي يوسف من صفاقس مرحبا اهلا وسهلا. سي يوسف مرحبا بك. مرحبا مساء النور. مساء الفل. مرحبا الحمد لله فضلك. شكرا
6: تحيه ليك وللفريق اللي يعمل معك الكل وإذاعة ديوان فهم الكل.
0: شكرا نورتنا
6: ومنشطنا في كل وقت.
0: يفضلك شكرا.
6: البرنامج نتاعك هو لا محاله من احسن البرامج.
0: شكرا. اي
6: ليك
0: ليك
6: كل عمل بشري فيها
0: بيانسور اي
6: زوز ملاحظات. اولا العنوان في 60 دقيقه كانوا 60 دقيقه تولوا لازم نرجعوه معنا مثلا في 90 دقيقه
0: هو ولا يعني 120 دقيقه
6: هو ولا 120 لكن ناخذ منه الاخبار واخبار الرياضه واحد نقولوا في 90 دقيقه هي اخف.
0: اقترح تغيير البرنامج هاي ما احنا تعرفنا بي في 60 دقيقه هك علاش هو كان عامله في كل مباراه
6: ما نعمل 60 ولا 90 ولا 200
0: نعملوا كل مباراه شوط اول وشوط ثاني.
6: حاجه ثانيه حاجه ثانيه ماذا بينا تكثرون من الاغاني التونسيه تنقصوا شويه من الاغاني الشرقيه لان عندنا عمالقه في تونس
0: اغاني تونسيه هاي هاي
6: وماذا بينا تسمعونا بصوره اخف اخف اخف لطيفة عارفة ونجاة عطية هي الجينيراسيون هذيك المرحومة
0: ذكرى
6: ذكرى المرحومة ذكرى هذوما ذكرهم ديما معناها خاصة لطيفة العارفة ولطيفة العارفة متألقة على الدوام معناها
0: نحطوا لك لطيفة العارفة امبارح عدينا لطيفة العارفة في البرنامج
6: أي نعرف لا نسمع كل شيء أنا نسمع أنا بحكم أنا خدمتي الأصلية حراسة ونخدم جاردينيات هنا انا في الجرد انا نقص في الجازون
0: ربي يعينك.
6: حاجه اخرى عندي اقتراح
0: تفضل.
6: عملنا في الصيف برنامج في نهار الجمعه على فيما يخص كان النظافه والنظافه خاصه
0: النظافه
6: نتاع الشوارع واحد وكذا يعني انا الهوايه نتاعي هي جمع الفضلات تترفت البلاستيك وحديد ونحاس وكذا هي هوايه لكن بحول الله مش تولي اختصاص بحول الله هذه تنحكوا فيها في برا في وقتها
0: ان شاء الله. مرحبا بك تنورني
6: ودمتم متألقين على الدوام واذاعة ديوان افهم ما يلزمها تكون متألقة ما دام فيها اربع عرس كما هدال ورغم وسماح مفتاح وابتسام شويخة وعفيف الغربي معناها اربع عرس نتاع الاعلام في قرن 21 معناها
0: ما فضلك شكرا جزيلا لفضلك ان شاء الله ديما نكونوا عند حسن ظن.
6: انا ديما نحب حاجه اخرى قبل ما ننسى اللي هي ما تنسوناش اخواتنا في غزه
0: اكيد
6: رانا شفناهم في غزه احنا كنا معناه عندنا خاصه برامج ديوان فهم كانت عندهم وقفات قر على في الوقت لكن اخواتنا في غزه تو يتعرضوا لاباده اكبر مقبل معناه نقول فيها صدقني مش نبكي هذاك منغصين علينا حياتنا معناها بصراحه معناها اخواتنا هذاك قاعدين
0: ربي ينصرهم ان شاء الله يا ربي ينصرهم ان شاء الله
6: على الاقل احنا ما ننسوش القضيه على الاقل ما ننسوش القضيه ثم حاجه اخرى
0: اللي هي
6: البرامج الجديده ماذا بينا تخصصنا حتى اربع ساعه درجين للدول المجاوره العربيه كل يوم نتصلوا مثلا مره ليبيا مره الجزائر مره موريتانيا مغرب كذا هكا باش نعرفوا بالخيانة وتكون الفه ما بين الدول هذه خاصة المغرب العربي وين يكون معناها أنت منعرف أن يكون وين يكون ثم حاجة لازم نسمعها في العالم وكل
0: شكرا يفضلك
6: ودمتم متألقين على الدوام
0: شكرا جزيلا لفضلك سي يوسف
6: تحية لك أنت خاصة والعمال ديوان فهم كل من السايق اللي يخدم في الباب وبحول الله تنزورك في ديوان فهم في الساقس بحول
0: نورني ده. مرحبا بك اهلا وسهلا. مرحبا يا سي يوسف تنورني اكيد جدا. شكرا لكل الناس اللي تواصلت معنا. شكرا شكرا شكرا. معز منوب يقول ان جران جران جران ميرسي بور ليكيب دو شات ديوان فهم جو فوز ام بروفوندمون جو لو جوير. بطبيعه انتم راكم راس المال الناس الكل اللي تبعوا فينا سواء كان على اليوتيوب على فهم على فريكونس نتاعنا الكل على يوتيوب على فيسبوك اكيد جدا. معز قريت الملاحظه نتاعك نتاع شويه بوزيتيفيتي في الروبريك اكيد جدا. حاولوا كما قلت لك معزر انا قاعدين نحاولوا لماكسن عندي حاجات معناتها ايجابيه. شكرا زهره زهيره، ربي يفضلك، وشكرا لك على الكلمات الحلوه الكل، شكرا لكم الكل حقيقه دون استثناء، وميرسي بوكو على كلامكم. سيده هدى مقني شكرا، تقول مزيد من التالق ونجاح لكل فريق، فضلك شكرا لك، شكرا للجميع، شكرا صبري، شكرا هيفا، شكرا ضحى، اجمل تحيات هدى، باش ما ننساش وما نبخسش عمل حتى حد، شكرا للمخرجين التقنيين الكل، شكرا لهيفوفه اللي هي في حد ذاتها ماكينه وحدها تخدم ما شاء الله على اختي، تخدم في خدمه كبيره وكبيره جدا، فمع خدمه نتاع فريق اعداد يتكون من 5-6 اشخاص هزتها وحدها على راسها. شكرا للديجيتال على وسع البال، شكرا للقسم الاخبار على تثمين العمل، شكرا للستاندار، شكرا للناس الكل، شكرا للشوفور اللي روح بينا، شكرا للحارس الموجود في الباب، شكرا للاداره، شكرا للرئاسه التحرير، شكرا للجميع على ثقتكم فينا. ان شاء الله غدوه نتقابلوا من نص النهار الماضي ساعتين، حمدي في الاخبار، محمد في نايت كلوب، ليلتكم زينه، تصبحوا على خير، باي باي.
7: في 60 دقيقه مع هدى الورغمي على ديوان فام. على ديوان فام كل يوم تسمع اخر الاخبار في تونس والعالم الكل، وتواكب اهم الاحداث والتظاهرات، برامج سياسيه اجتماعيه ثقافيه فنيه ورياضيه، هذا الكل واكثر تلقاوه كان على ديوان فام ولي ريزو سوسيو تاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان فام، وزادا على السيت تاعنا www.diwanfm.com. على ديوان فام ما يفوتك شيء.

0: ديوان اف ام فلاش نيوز.
1: مساء ديوان اف ام، عسلامة. وزارة التربية توجه مذكرة إلى جميع المندوبين الجهويين للتربية، دعتهم فيها إلى تنظيم حفلات اختتام السنة الدراسية الحالية بجميع المؤسسات التربوية دون استثناء، باعتبار أن هذا الموعد يمثل محطة رمزية تتوج عاما دراسيا حافلا بالانضباط والعمل الجاد، وتجسد رؤية تجعل من المدرسة فضاء للاحتفاء بالمجهود الجماعي. وأكدت الوزارة أن حفلات الاختتام يجب أن تتضمن تكريم التلاميذ المتفوقين والمتميزين في مختلف المجالات، مع ربط الجوائز بسنة المطالعة التي اعتمدتها شعارا للموسم الدراسي، بما يعزز ثقافة الاعتراف بالإنجاز ويرسخ قيم الاستحقاق والتميز. كما أوصت الوزارة بتخصيص فقرات لتكريم الإطار التربوي والداعمين للمؤسسة التربوية، تقديرا لمساهمة المعلمين والمربين والإداريين والعمل وكل من ساهم في إنجاح السنة الدراسية. وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري انطلقت في إعداد برنامج وطني لتعديل سوق الأضاحي، يهدف إلى تنظيم المنظومة وتوفير امتيازات للمربين، وذلك أثر جلسة عمل عقدت بمقر ديوان تربية الماشية وتوفير المرعى. وأشارت الوزارة إلى أن هذا البرنامج يهدف إلى تحسين مردودية قطاع تربية الماشية وتعزيز الأمن الغذائي عبر إرساء آليات تدخل عمومي فعالة. أستاذ التعليم العالي في الجيولوجيا شكري عيش يؤكد أن الرجة الأرضية المسجلة اليوم بمنطقة جرزيس من ولاية مدنين بقوة 4.2 درجات تصنف ضمن الهزات الخفيفة إلى المتوسطة ولا تشكل أي خطورة. وأوضح يعيش في تصريح لبرنامج في 60 دقيقة على ديوان فام، أوضح أن منطقة جرزيس لا تندرج ضمن المناطق الزلزالية الخطرة، وأن الرجات المتواترة المسجلة مؤخرا بمختلف المناطق التونسية تمثل متنفسا طبيعيا للأرض يحميها من تسجيل هزات عنيفة. جامعة جندوبة أبرمت اليوم اتفاقية بالتوأمة مع جامعة صبراطة الليبية، تهدف إلى إرساء شراكة استراتيجية بين الجامعتين تقوم على تطوير التعاون في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي، بما يساهم في تبادل الخبرات وتعزيز جودة التكوين والانفتاح على التجارب الأكاديمية المشتركة. وتشمل مجالات التعاون تنظيم برامج أكاديمية مشتركة وتبادل طلبة الإجازة والماجستير والدكتوراه والإشراف المشترك على أطروحات الدكتوراه، إلى جانب تبادل أعضاء هيئة التدريس والباحثين وإنجاز مشاريع بحثية مشتركة. في الأخبار العالمية، ارتفاع حصيلة قتل الزلزالين المدمرين اللذين ضربا فنزويلا الأسبوع الماضي إلى 2295 شخصا، وفق ما أعلنه رئيس الجمعية الوطنية، مشيرا إلى أن أكثر من 11,000 شخص أصيبوا في هذه الكارثة. نهاية الموجز الإخباري، قدمه لكم حمدي السويسي، في أمان الله.
2: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا، زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باج فيسبوك ايشان يوتيوب ديوان اف ام. ديوان اف ام.

راديو ان اف ام ما يفوتك شيء. تبع الاخبار المحليه الاقتصاديه السياسيه الرياضيه العالميه وحتى احوال الطقس. مراسلين يواكبوا الاكتواليتي لحظه بلحظه. الاخبار على ديوان اف ام من مصدر كل دقه ومصداقيه على راس كل ساعه. لاكثر تفاصيل تابعونا على www.diwanfm.net. ديوان اف ام صوتكم.

0: بونسوار، مرحبا بكم على سلامتكم الناس الكل وين ما كنتوا تسمعوا فينا على ديوان اف ام. شكرا لكم على اختيار الفريكونس نتاعنا على 91.2 على 93.5 في تونس الكبرى، ولا زاد على www.diwanfm.net. مرحبا بكل مستمعينا وين ما كنتوا. هذه نايت كلوب كيما كل ليله، لو رونديفو اللي يكون معاكم من الاثنين للجمعه توا بالنسبه لحد الليله، دونك من 9 حتى نص الليل، وغدو حي ان شاء الله في البرمجه الجديده والبرمجه الصيفيه. تلقاونا معاكم كل ليله من 2 حتى للحد 7 على 7، تلقاونا معاكم من 7 حتى للعشرة متاع الليل. ان شاء الله تكونوا عاملين بون كيف ديجا، ان شاء الله نونسوكم، ان شاء الله نقدموا لكم الموسيقى اللي تنال اعجابكم سيغمون وين ما كنتوا ماشيين. نقول لكم خليوا علينا الموسيقى وانتم عليكم التفرهيد، ان شاء الله تعملوا بون كيف. نسلم على ليكيب الكل، صبري البوسيزي السيد المخرج هيفا بن يوسف في الاعداد، هذا محمد القرقني من ورا الميكرو. كيما العاده برشا موسيقى، والبدايه نتاعنا تكون تو سويت مع رود تريب.
1: الموسيقى اللي توانسك في ثنيتك تسمعها في رود تريب.
0: في رود تريب مباشرة باش نسمعوا شاب خالد في دي دي.

Et en plus d'être chez moi, Gypsy King fait Bamboleo. برشا قديم ديجا ذي بلاك ايت بيس حمائي كاوما بالمير هذه الموسيقى اللي باش تلقاوهم بعد شويه ايتو سي باش خليكم مع موسيقى قديمه وقديمه برشا نانا دريمز هذه الموسيقى نتاعنا نقول لكم بونيكوت انتم تسمعوا فينا نايت كلوب

مرحبا بكم جيت في نايت كلوب. نسلم عليكم الناس الكل, ان شاء الله تكونوا عاملين بون كيف معنا بالموزيكا. اي ديريكتومون نقلبوا الريتم كومبليتمون, نمشي مع بعضنا الديسكو مغرب.

0: Maghreb.
1: في ديسكو مغرب الليله بعد شويه باش نسمعوا سعد المجرد في شمع, باش نسمعوا زاد دراغونوف, باش نسمعوا شيب مامي مي ما في دو فوا ان توكا, باش نسمعوا زاد تو سويت 113 ماجيك سيستم محمد الامين هانغا اوران. هذه الموسيقى بتاعنا, نقول لكم بوني كوتش, ويخلي يكون معكم موعد الاخبار مع فؤاد. فوالا, وحنا رجعين معكم في ساعتنا الثانيه من نايت.

0: راديو ان اف ام فلاش نيوز
1: موجز العاشرة مساء ديوان اف ام عسلامة. الديوان الوطني لتطهير ينفي علاقة شبكته بالمياه المتدفقة بشاطئ ياسمين الحمامات، مؤكدا أن الكميات الظاهرة في مقطع فيديو متداول على منصات التواصل الاجتماعي هي مياه الأمطار الناجمة عن التقلبات الجوية الأخيرة التي سجلت بالجهة، ولا علاقة لها مطلقا بشبكات المياه المستعملة. من جهتها أكدت الإدارة الجهوية للتطهير بنابل أن جميع منشآت التطهير بالمنطقة السياحية بالحمامات تعمل بكامل طاقتها وبشكل طبيعي ومنتظم دون تسجيل أي خلل أو تسرب. وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ أكد خلال جلسة موحدة لكافة اللجان القارة بمجلس نواب الشعب، أكد أن وثيقة التنمية المجالية ضمن مشروع مخطط التنمية ترتكز على الحد من الفوارق بين الجهات وتحقيق تنمية شاملة ومتوازنة، وذلك وفق مقاربة تشاركية انطلقت من المستوى المحلي وصولا إلى المستوى الوطني. كما بيّن وزير الاقتصاد أن الوثيقة تقوم على تشخيص للتحديات التنموية من أبرزها التفاوت بين الجهات وضعف البنية الأساسية والخدمات، مقابل تثمين الإمكانات الطبيعية والبشرية والاقتصادية، مع التركيز على دعم الاستثمار وتطوير البنية التحتية إلى جانب تحسين الخدمات العمومية وتعزيز الانتقالين الطاقي والرقمي. وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي تحدد منطقة خاصة لتعشيش صنفين من الطيور بالمنطقة البحرية والساحلية المحمية برسر ملة بجربة، بهدف حمايتها من مخاطر الدهس والاضطرابات الناتجة عن الدراجات الرباعية وحركة الأشخاص. وأوضحت الوكالة أنه تم التدخل بصفة عاجلة لتركيز منظومة حماية مصنوعة من سعف النخيل المحلي للحد من إزعاج مستعمرات الطيور وتأمين الأعشاش والفراخ طيلة فترة التكاثر، وذلك بالشراكة مع إحدى الجمعيات المحلية المختصة وتحت إشراف خبراء مختصين. مستشفى عبد الرحمن مامي بأريانا احتضن اليوم عملية بيضاء بالشراكة مع فرق الإدارة الجهوية للحماية المدنية، وذلك في إطار تعزيز التنسيق المشترك بين مختلف المتدخلين في مجابهة الحالات الاستعجالية. وتندرج هذه المبادرة في إطار ترسيخ ثقافة الوقاية والاستعداد الدائم والارتقاء بجودة وسلامة الخدمات الصحية بالمؤسسة، كما أنها تهدف إلى الوقوف على مدى جاهزية المستشفى للتعامل مع مختلف الحالات الطارئة واختبار نجاعة خطط التدخل والإخلاء وتعزيز التنسيق الميداني بين الإطارات الصحية وفرق الحماية المدنية بما يضمن سرعة وفاعلية التدخل عند الضرورة. في الأخبار العالمية، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يؤكد أن الأمور بين الولايات المتحدة وإيران تسير على ما يرام، وذلك بالنظر إلى نتائج أحدث الاجتماعات التي تجرى في قطر، مؤكدا أن عملية نزع السلاح النووي الإيراني تسير على ما يرام وفق تعبيرها. نهاية الموجز الإخباري، قدمه لكم حمدي السويسي. المشوار متواصل مع قدورة في الفلاش سبور. في أمان الله.
0: ما يفوتك شيء، تبع الأخبار المحلية الاقتصادية السياسية الرياضية العالمية وحتى أحوال الطقس. مراسلين يواكوا الأكتواليتي لحظة بلحظة. الأخبار على ديوان فام من مصدر كل دقة ومصداقية على رأس كل ساعة. لأكثر تفاصيل تابعونا على www.diwanfm.net. ديوان فام، صوتكم.
2: ديوان فام فلاش سبور. مساء النور للناس كل، مرحبا بكم في الفلاش سبور. مهدي الفريخة رئيس الهيئة التسييرية لنادي الصفاقسي قال في فيديو نشره الفريق عبر الصفحة الرسمية اليوم أنه راضي على نتائج الفريق الرياضية رغم الأزمة المادية. الفريخة أكد زادة أنه رفع المنع من الانتدابات باش يكون خلال أيام قليلة بعد تسوية الملفات المتعلقة به، والعمل الآن جاري على توفير 500 ألف دينار من أجل تفادي منع جديد يصدر خلال الأيام الموالية. بخصوص ملف المدرب القادم، الفريق يقول أنه اللجنة الفنية والمدير الرياضي يعملوا بجدية في هذا الصدد والتعاقد مع مدرب جديد باش يكون بعد انتخابات 3 جويلية. الفريق تحدث زاد عن إجمالي ديون النادي وقال الخطايا المادية المسلطة على الفريق تقارب 7 ملايين دينار، من بينها أحكام باتة وأخرى يتوقع صدورها خلال الأشهر القادمة. أوضح الفريق في فيديو نشرته صفحة الفريق اليوم أنه النادي يواجه عجز مالي مستعجل بقيمة 6 ملايين دينار يتوزعوا بين الديون الضرورية لرفع المنع من الانتداب وتكاليف انطلاق الموسم الرياضي الجديد. وأضاف زاد أنه الهيئة قامت بتوسيع تركيبة لجنة الدعم عبر إدماج ما بين 5 و7 أعضاء جدد للمساهمة في مجابهة الأزمة المالية الخانقة وإيجاد مصادر تمويل إضافية. وبقية التفاصيل بخصوص تصريح الفريق موجودة على موقعنا الإلكتروني وعلى الباش فيسبوك سبور باي ديوان افام. النادي الافريقي اتفق مع معتز الزدام على الانتقال للفريق. الزدام مازال ما امضاش مع النادي الافريقي في انتظار فسخ عقده مع فريقه العراقي اللي كان انتقله في ديسمبر الفارت. المستقبل الرياضي بسليمان تقدم اليوم طعن رسمي امام محكمة التحكيم الرياضي تاس ضد قرار نزوله الى الرابطة المحترفة الثانية. مستقبل في شكواه كان طالب بإلغاء قرار اللجنة الفيدرالية للمسابقات التابعة للرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة والقاضي بالمصادقة على الترتيب النهائي لموسم 2025-2026. فريق سليمان في طعنه يقول أنه الموسم المنقضي شهد إخلالات تنظيمية جسيمة من طرف الجامعة التونسية لكرة القدم والرابطة الوطنية في تطبيق القوانين الخاصة بها، مما أثر على النتيجة اللي أفضت إلى نزول الفريق. المستقبل طالب أيضا باستعجال النظر في القضية قبل انطلاق موسم 2026-2027. الظهير الأيسر السابق للنادي الأفريقي أسامة السهيلي اقترب من التعاقد مع فريق الخالدية البحريني كما أشرنا في وقت سابق لمدة 2 مواسم بعد نهاية عقده. من المنتظر السهيلي يمضي مع فريق الخالدية في قادم الساعات بعد تعثر المفاوضات مع الكلوب أفريكان وغيابه البارح عن التدريبات. نشير أنه السهيلي في موسم 2025-2026 مع النادي الأفريقي ساهم في تسجيل 10 أهداف 8 أسيستات وزوز أهداف مسجلة. سياسكا صوفيا البلغاري أعلن رسميا عن تعاقده مع متوسط الميدان السابق النادي الأفريقي معتز الزمزمي في صفقة انتقال حر لمدة 3 مواسم. ذكر الزمزمي تحصل الموسم الفارط على لقب البطولة مع النادي الأفريقي وتجربة أوروبية جديدة للزمزمي. بايرن ميونخ الألماني تعاقد اليوم رسميا مع النجم المغربي إسماعيل السايباري صاحب 25 عام من أبرز لاعبية المغرب حاليا في مونديال 2026. سجل 3 أهداف إلى حد الآن. السايباري أمضى عقد لمدة 5 سنوات مع العملاق البافاري قادم من بيزفي أيندهوفن الهولندي. ختام مباراه الليله وغدوة الفجر في المونديال، الكونغو الديمقراطيه تنسحب ضد المنتخب الانجليزي 2-1. هاري كين ينقذ الاسود الثلاث ويقلب التاخر الانتصار بهدفين لواحد في شوط المباراه الاول. اسود تيرانغا سنغال متقدمين ضد بلجيكا 1-1 في الماضي ساعه متاع الفجر مباراه الولايات المتحده الامريكيه ومنتخب البوسنه والهرسك. أكثر تفاصيل كالعادة على سيتنا diwanfm.net. كان معكم قدور، خليكم على نايت كلوب. صباح الخير وتحية تونس.
3: تستنى في الماتش بالدقيقة والدرج على عصابك، جمعيتك تكور وتروح سخون.
4: احنا معاكم جنبك في الفراج، لحظة حتى يزفر الحكم.
3: تحاليل وسكوبات تخليك ديما على باج.
5: Diwan FM.
6: Diwan FM.
7: Sudcom.

بونسوار، مرحبا بكم على سلامتكم الناس الكل وين ما كنتوا تسمعوا فينا على ديوان اف ام. شكرا لكم على اختيار الفريكونس نتاعنا انكور اون فوا. نقول لكم مازلنا متواصلين معكم بطبيعه حتى للنص الليل، اي جوستومون هذه الساعه الثانيه نتاعنا كيما العاده لو رونديفو يكون مع الاغاني القديمه في اولديز. اولديز في اولديز مازلنا نحكيوا على على البيلبورد سامحوني نتاع عام 2001 ونمشيو ديريكتومون للمرتبه 64 وين نلقاو سانشاين اندرسون. الموسيقى هذه نسبيك نعاودو شنو تحب نعاودو تحب نعاودو نعاودو نعاودوها نمشيو ديريكتومون اولديز اولديز. والله كي تحب نعاودها نعاودها على خاطرك، ما عندي حتى مش مازال عندي وقت هاي على خاطرك اولديز اولديز. هاي ان شاء الله ما تردونيش نقول كذا مجاني نلعبوا تاو. هاي سيدي خان نمشيو ديريكتومون كيما قلت للمرتبه 64 وين نحكيو على اغاني اغاني تنجح على خاطر تحكي على موقف يمكن عاشوه برشا من الناس، الوعود الكثيره والاعذار اللي تتعاود كل مره، وهذا بالضبط اللي تحكي عليه هيرد اول بيفور للمغنيه الامريكيه سانشاين اندرسون. الغنيه خرجت عام 2001 وكانت اول نجاح كبير في مسيره سانشاين اندرسون ضمن البومها الاول يور وومن، ومن أول إصدارها لفتت الانتباه بصوتها القوي وأسلوبها اللي يجمع بين الليرنبي والسول. القصة بسيطة لكنها واقعية، تحكي على امرأة تعبت برشا من الأعذار المتكررة والخيانة والوعود اللي ما تتحققش، وفي لحظة حسم تقول للطرف الآخر سمعت الكلام هذا قبل وما بقاش باش نصدق. المساج هي احترام النفس، معرفة متاع وقتش انك لازم الانسان يوقف العلاقة وما بقاش اللي ما بقاش فيها صدق. موسيقيا نحكيو على غنية تتميز بإيقاع هادي في توش متاع السول الكلاسيك ومع أداء في برش احساس. سانشاين اندرسون ما تعتمدش على القوة في الصوت كهو لكن زاد على الصدق في الأداء، وهذا اللي خلى الغنية توصل للمستمعين بسهولة. نجاح هارد تيل بيفور خلى سانشاين اندرسون تدخل بقوة لساحة الرنبي، واصبحت الغنية من ابرز الاعمال النسائية في العام هذاك، ومازلت حتى لليوم تعتبر من الكلاسيك متاع الرنبي في بداية الألفية.

في بداية الألفينات كانت مساحة الفنية مليانة برشا بنجمات البوب، ومن بين الأسماء اللي فردت حضورها بقوة كانت جيسيكا سامسون، ومن أشهر أغانيها في الفترة هذيك هي الموسيقى اللي قاعدين نسمع فيها اسمها Irresistible، الغنية اللي صدرت عام 2001 وكانت الغنية البرنسيبال من ألبومها الثاني على اسم الموسيقى Irresistible. ومن خلالها قدمت جيسيكا صورة فنية أكثر نضجا وثيقة في النفس مقارنة بالبداية متاعها مع هكا جون ميوزيكال يعمل ميلونج بين البوب والأرنبي. الموسيقى تحكي على الانجذاب الكبير الشخصي، خليك ما تنجمش تقاوم حضوره، الكلمات توصف مشاعر الأعجاب وثيقة، لكن في نفس الوقت تبرز قوة الشخصية وعدم الخوف من التعبير على الأحاسيس متاحة. موسيقيا الغنية تتميز بقاعة فيه دانس مع توزيع مودرن كان يواكب موجة البوب في بداية الألفية، والأداء متاع جيسيكا سامسون بصوتها القوي ساعد الغنية باش تلقى مكانتها في الراديو قنوات الموسيقى حول العالم. الكليب زاد كان من أسباب نجاح الغنية بالإخراج المودرن والاستعراضات متاع دانس، وخلى جيسيكا سامسون كواحدة من أبرز نجمات البوب في الفترة ذيك إلى جانب أسماء كبيرة كانت تسيطر على الساحة الموسيقية.

في المرتبة 62 أنا أقول لكم فما أغاني تحكي على الحب وأغاني أخرى تحكي على اللحظة اللي تكتشف فيها أنه الشخص اللي قدامك ما بقاش هو نفسه. وهذا بالضبط مضمون الموسيقى اللي نسمعوا فيها اسمها Stranger in My House للنجمة الكندية تامية. الغنية صدرت عام 2001 ضمن ألبوم New Day وكانت من أبرز من محطات المسيرة الفنية متاعها. فضل صوتها القوي وقدرتها على نقل الإحساس بكل صدق. الكلمات متاع الغنية تحكي على مرأة تبدأ تلاحظ أنه شريكها تبدل تصرفاته ونظراته وحتى طريقة كلامه ما بقاش كيما قبل، درجة أنها تحس وكأنها تعيش مع شخص غريب داخل نفس الدار. ومن هنا جاء العنوان وكأنه غريب في منزلي ولا في داري ولا اللي تحب أنتوما. على كل الغنية ما تتحدثش فقط على الخيانة ولا نهاية العلاقة، أما على فقدان الثقة والإحساس بأنه الشخص اللي كنت تعرفه اختفى تدريجيا. فكرة عاشوها برشا ناس وهذا اللي خلى الغنية تلقى صدى كبير عند الجمهور. موسيقيا فما ميلونج بين الليغنبي والإيقاعات المودرن لبداية الألفية مع أداء فيه قوة وعاطفة من تامية، خاصة في الكورس اللي وصل سامحوني حجم الحيرة والوجيعة بطريقة مؤثرة برشا. رغم مرور السنوات مازالت الغنية تعتبر من أجمل أعمال تامية ومن الأغاني اللي أبرزت موهبتها الكبيرة كواحدة من أهم أصوات الليغنبي في جيلها.

في بداية الألفينات كانت فما فرقة اسمها إنس كلوب 7 من أكثر فرق البوب شعبية فضل الأغاني متاعهم والمسلسلات التلفزية اللي كانت تجمع بين الموسيقى والكوميديا. لكن في عام 2000 فجأة الجمهور بغنية مختلفة تماما اسمها Never Had A Dream Come True, الغنية اللي صدرت ضمن الألبوم 7 وكانت أول بلاد رومانتيك كبيرة للفرقة وحققت نجاح عالمي حتى أنها وصلت للمراتب متقدمة في عدد كبير من قوائم تاع الأغاني حول العالم. عادة كان الجمهور متاحة يعرفوهم بالموزيكا الفرايحة شوية فما الفان معناها, لكن المرة هذية كومبليتمون جنغ آخر وستيل آخر. رغم العنوان اللي يوحي بالأمل, كلمات الغنية تحمل إحساس بالحنين والفراق, تحكي على شخص يكتشف أنه كل أحلامه مرتبطة بإنسان واحد وبعد رحيله يحس أنه أجمل حلم عاشه مبقاش ينجم يتحقق. لكن في نفس الوقت غنية على الوفاء للذكريات وعلى الحب اللي يخلي أثر حتى بعد النهاية. موسيقيين الغنية تعتمد على البيانو والأوركسترا الهادية وفما تناغم مزيان برشا بين أصوات الممبرز متاع الفرقة, خاصة صوت جو أوميريا اللي قاد الجزء الأكبر من الغنية بأحساس كبير برشا. نجاح Never Had A Dream Come True أثبت أنه S Club 7 ما كانوش مجرد فرقة تقدم أغاني دانسانت, أما كانوا قادرين زادة على تقديم أعمال عاطفية تمس القلوب وتبقى في الذاكرة.

في المرتبة 60 والأخيرة بالنسبة لليلة في فترة كانت بداية الألفينات كانت برشة مليانة بأصوات جديدة في عالم الأرنبي خاصة. وبين الأسماء اللي برزت وقتها كانت المغنية الأمريكية تويا بغنيتها الناجحة اللي قاعدين تسمع فيها أيدو في نالمون. بعد ما فمش برشة موزيكا خرجت من عندها, ولكن الموزيكا دي خرجت عام 2001 ضمن ألبومها الأول تويا, وكانت العمل اللي عرف الجمهور بصوتها وحققت انتشار كبير على محطات الغاديو بفضل أسلوبها الخفيف والإيقاع المتميز. أيدو تحكي على بنية وقع في الحب بكل عفوية, كل مرة الناس تسألها إذا كانت تحب الشخص اللي معها يكون جاوبها بكل ثقة وفرحة. أيدو الغنية تحتفل بالحب وبالإحساس الجميل اللي يخلي الإنسان ما يحشمش من التعبير على مشاعره. موسيقيا فما ميلانج بين الرنبي والبوب مع توش هيب هوب كانت منتشرة برشا في الفترة ذيك, والإيقاع الريتمي هكا خليها من الأغاني اللي تتكبت في الذاكرة وتخلق جو فيها إنرجي وبوزيتيفيتي. رغم أنه تويا ما وصلتش بنفس الخدمة كما قلتم البرودكسيون متاحة في السنوات اللي من بعد, لكن بقات أيدو مرتبطة باسمه وتعتبر من الأغاني اللي ترجعنا مباشرة لأجواء سيف 2001, وإن كان الرنبي الشبابي يعيش واحدة من أجمل فترة

0: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شين يوتيوب ديوان اف ام.
1: ديوان اف ام صوتكم.
2: ديوان اف ام فلاش نيوز.
3: موجز الأخبار ديوان اف ام عسلامة. وزارة التربية توجه مذكرة إلى جميع المندوبين الجهويين للتربية دعتهم فيها إلى تنظيم حفلات اختتام السنة الدراسية الحالية بجميع المؤسسات التربوية دون استثناء، باعتبار أن هذا الموعد يمثل محطة رمزية تتوج عاما دراسيا حافلا بالانضباط والعمل الجاد، وتجسد رؤية تجعل من المدرسة فضاء للاحتفاء بالمجهود الجماعي. النقابة التونسية للبيولوجيين الخواص تعلن تعليق العمل بنظام الطرف الدافع بجميع صياغه مع الصندوق الوطني للتأمين على المرض ابتداء من 13 من جويلية الجارية جراء أزمة مالية ناجمة عن عدم خلاص مستحقات المخابر منذ أكثر من 7 أشهر. وأوضحت النقابة أن هذا القرار يقضي بمواصلة إزداء الخدمات لفائدة المضمونين الاجتماعيين مع اعتماد نظام الخلاص المباشر من قبل المريض على أن يتولى الصندوق تعويضه لاحقا طبقا للإجراءات الجاري بها العمل، مشيرة إلى أن هذا الإجراء لا يستهدف المرضى ولا يمس بحقهم في العلاج، بل يهدف إلى حماية استمرارية نشاط المخابر وضمان ديمومة الخدمات الصحية في ظل تراكم الالتزامات المالية والتشغيلية. عدد من المعطلين عن العمل بولاية سيدي بوزيد نفذوا اليوم وقفة احتجاجية بساحة محمد البوعزيزي بسيدي بوزيد المدينة للمطالبة بتطبيق القانون عددها 18 وتسوية وضعياتهم الاجتماعية، وذلك بدعوة من اتحاد أصحاب الشهادات المعطلين عن العمل. وأوضح الكاتب العام المساعد لاتحاد المعطلين عن العمل بسيدي بوزيد وسيم جدي أوضح أن هذا التحرك الجهوي يأتي في إطار تحرك وطني مشترك في أكثر من 14 ولاية للمطالبة بتسريع تطبيق القانون الذي تمت المصادقة عليه منذ حوالي 7 أشهر دون إصدار أمر ترتيبي لتنفيذه وانتداب الدفعة الأولى منهم. في الأخبار العالمية، المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري يؤكد اختتام الوسطاء القطريين والباكستانيين اليوم في الدوحة اجتماعات منفصلة مع المفاوضين الأمريكيين والإيرانيين، مشيرا إلى أنه تم إحراز تقدم إيجابي بشأن القضايا المتعلقة بمذكرة التفاهم الموقعة. كما أوضح المسؤول القطري أنه تم الاتفاق على مواصلة المناقشات خلال الفترة المقبلة على أن يحدد موعد الاجتماع المقبل في أقرب وقت ممكن بعد انتهاء مواكب تشييع المرشد الإيراني السابق. نهاية الموجز الإخباري قدمه لكم حمدي السويسي، في أمان الله.

0: زون VIP.
1: هي نجمة من أهم النجمات في الساحة الفنية، شهرت خاصة بجمالها وجاذبيتها اللي خلوها تتحول الأيقونة والموديل، برشا حاولوا يتبعوه ويكونوا نسخة منها في الشكل والمضمون، لكن هي حلت الباب وسكرت وراها. هي النجمة هيفا وهبي.

هيفا وهبي فنانة تولدت الأب لبناني والأم مصرية، بدأت مشوارها الفني وقت شاركت في مسابقة ملكة جمال لبنان عام 1992 وتوجت باللقب، لكن من بعد سحبوا منها اللقب بهذا وقت اكتشفوا اللي هي كانت معرسة وعندها بنية صغيرة، وهذا ما يتماشاش مع شروط المسابقة اللي تفرض أنه المشاركات يكونوا عزباوات. هيفا رغم سحب اللقب منها نجحت باش تلفت الأنظار وخدمت في الإعلانات كعرضة أزياء وموديل في بعض الكليبات، وأشهرهم كليب أرضى بالنصيب مع النجم جورج وسوف، كليب يميمة جنب الخيمة العاصي الحلاني، وبحبك حبيبي للفنان هاني العمري، وشاركت زادة في كليب يا قصص الجوليا بطرس.

هيفا وهبي اختارت انها تزيد تستغل جمالها اكثر، وفي عوض ما تكون موديل في الكليبات بجنب الفنانين قررت تكون هي الفنانة بيدها وبدت تغني، وعملت اول غنية وفيديو كليب لها غنيتها اقول اهواك عام 2001. ومن اول كليب لها نجحت هيفا وهبي باش تخطف الاضواء من الفنانات الكل وتتحول لظاهرة فنية باسلوبها طريقتها في الغناء والدلع والدلال اللي في صوتها.

بعد النجاح الكبير لغنيتها أقول أهوك، هيفا وهبي عملت سلسلة من الأغاني الناجحين وخرجت غنيتها بوس الواوا اللي كانت غنية جريئة وعملت البوز وتشارت برشا.

من بعد هيفا وهبي خرجت للجمهور بغنيتها رجب في 2005. رجب كانت الهيت رقم واحد في العالم العربي أول ما خرجت.

أنا هيفا أنا غنية كلها دلع واعتداد بالنفس، زادت حطت هيفا على السكة اللي اختارتها الروحة وتم تصنيفها في خانة الفنانات الاستعراضيات. صحيح ما عندهاش صوت قوي، لكن عندها أسلوب يميزها، أسلوبها اللي خليها تدخل لقلب الجمهور، ورغم الانتقادات هيفا نجحت باش تفرض روحها والناس تعودوا بيها وبجرأتها.

هيفا وهبي في رصيدها برشا أغاني وكليبات ناجحين، كيف ما ما تقولش لحد. فكرني يا ملايالي، توتا وحشني، شغلة كل الناس، يا حياة قلبي ما بضعفش، يا نحلة وغنيتها وصلت لها. الغنية هذه الجمهور حبها بسبب الريتم الهادي اللي فيها وكلمتها الحلوة.

0: هيفا وهبي اختارت تعمل ديو غنائي مع الفنان المصري أكرم حسني، غنية لو كنت، واللي كانت واحدة من أحلى أغانيها.
1: لو كنت أرنب كان أكيد هيبقى الفيل صديقي، لو كنت مجلة كنت هكون سمير مش هبقى ميكي، لو كنت خاتم طبعا كنت هتقمص عليكي، لو كنت جبل طارق أنا كنت سألتك عن مضيقك، لو كنت مسابقة كنت هبقى مسابقة اختيار ملكات جمال وأشوف بنات جمال وهناك أنا هشتكيكي.
2: لو كنت

0: كنت قطة حلوة كنت هبقى أكيد سيامي، لو كنت حي اسكندراني كنت اختار ميامي، لو كنت فلفل أحمر كنت هبقى قرن حامي، لو كنت بتفهم في الكلام يبقى هتفهم كلامي، لو كنت آلة حادة كنت هبقى حب حط حد لأي حد مش عاجبني وتز في الأسامي،
1: لو كنت أكلة كنت هبقى بط بالفريك عشان البط بالفريك ما بيحب الشريك.

0: دفتر كنت هبقى دفتر انصراف. انا كنت هبقى حاجة جامدة بين حاجتين ضعاف. لو كنت وجبة طبعا عمري ما كنت هبقى سوشي. لا اسف ملمسوشي او اقرب منه حتى. لو نطق قصادي عمري ما اكل منه حتة.
1: لو كنت عين مغمدة كنت هبقى برضو شايفة. لو كنت كلمة هبقى سابقة مش هبقى زايفة. لو كنت لمبة كهربك وعليك مش هبقى خايفة. لو انت اكرم حسني لا معلش انا برضو هايفة.

هيفا وهبي اختارت انها تدخل زيدا لعالم التمثيل. دخلت العالم السينما في الاول من الباب الكبير فيلم دكان شحاتة للمخرج خالد يوسف عام 2009. الفيلم كسر الدنيا حرفيا وحقق ايرادات خيالية، وبرشا عجبهم اداء هيفا وهبي وموهبتها في التمثيل، خاصة وانه الدور يتطلب برشا انفعالات في عدد من المشاهد.

هيفا وهبي مثلت في برشا مسلسلات ناجحين كيفما كلام على ورق في 2014، وجاء من بعده مسلسل مريم، أسود فاتح، ومسلسل الحربية اللي كان من أنجح مسلسلاتها. ومثلت زادة مسلسل مولد وصاحبه غايب، وشاركتها البطولة النجمة المصرية فيفي عبدو. في السينما مثلت زادة فيلم أشباح أوروبا وفيلم جودي، وهو فيلم كوميدي رومانسي. وهيفا وهبي اليوم هي من أنجح النجوم في عالم الفن، وفرضت روحها في الساحة الفنية.

0: الوطن القبلي على 106 ولا على diwanafm.net. ديوان فام فلاش نيوز.
1: موجز منتصف الليل. ديوان فام عسلمة. محطات رصد الزلازل التابعة للمعهد الوطني للرصد الجوي سجلت مساء اليوم رجة أرضية بقوة 2.6 درجة على سلم رشترة بمنطقة جرزيس من ولاية مدنين، شعر بها متساكنو الجهة. وأوضح المعهد أن الرجة الأرضية جدت على الساعة 10:38 ليلا بالتوقيت المحلي. البنك المركزي أعلن مساء اليوم تسجيل استقرار في معدل الفائدة في السوق النقدية عند 6.99% خلال شهر جوان الماضي، وذلك للشهر الخامس على التوالي، في مؤشر على تواصل استقرار الأوضاع النقدية. وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري تؤكد اعتزامها تنقيح قانون الصيد البحري لتجديد العقوبات على المخالفين، إلى جانب مراجعة إجراءات صندوق الجوائح الطبيعية لتسريع وتيرة صرف التعويضات لفائدة الفلاحين المتضررين. ويأتي هذا التأكيد خلال جلسة استماع لممثلي وزارتي الفلاحة والمالية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم. وفيما يتعلق بصندوق الراحة البيولوجية، أشار ممثلو وزارة الفلاحة إلى تراجع مخزون السمك الأزرق جراء التغيرات المناخية وتنامي الصيد العشوائي، مؤكدين تخصيص خافرات لردع المراكب التي تعمد إلى إدخال تعديلات هندسية لاستعمال شباك الكيس الممنوعة. فرق المراقبة التابعة للهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بقفصة تمكنت اليوم من حجز 65 كيلوغراما من لحوم الدواجن الفاسدة وأكثر من 5000 قارورة عصير مشكوك في سلامتها، مع الشروع في التتبعات القانونية اللازمة ضد المخالفين، وفق ما أفاد به ممثل الهيئة بقفصة عمر العبدلي في تصريح لمراسل ديوان فام بالجهة. في الأخبار العالمية، مصادر أمنية عراقية تؤكد أن طائرة مسيرة مفخخة استهدفت معسكرا للمعارضة الإيرانية الكردية شرق مدينة أربيل، مما أدى إلى نشوب حريق في المعسكر. وأوضحت المصادر أنه لم ترد معلومات على الفور عن وقوع إصابات أو عن الجهة المسؤولة عن الهجوم. نهاية الموجز الإخباري، قدمه لكم حمدي السويسي، في أمان الله.
2: نهج التريبونال والدريبة على ديوان فام، وهو برنامج وثائقي درامي استقصائي يقدم القضايا لشغلة الرأي العام في تونس وفي العالم. جرائم متسلسلة، جرائم منظمة، جرائم عاطفية وسياسية وغيرها، باش تسمعوا وقايع وأحداث توريكم مدى قدرة الإنسان العجيبة في ارتكاب الجنايات بأنواعها، وتدخل بيكم العوالم تجمع ما بين الرعب، الضحك والإثارة، بما فيها الظواهر الخارقة للعادة واللي التشويق فيها سيد الموقف. نهج التريبونال والدريبة، تسمعوه يوميا من الاثنين للجمعة مع ماضي ساعتين على ديوان فام. مرحبا بمستمعي ديوان فام وين ما كنتم، ونبهوكم أن البرنامج هذا للكبار فقط، وعلى هذاك تجنبوا باش ما يكونوش معاكم الصغار أثناء الاستماع، لأنه في مجريات الأحداث فما ما يفجع ويصدم حتى الكبار. نهج التريبونال والدريبة على ديوان فام. مونتاج وميكساج محمد بقطايا، نص عماد بن حميدة، تقديم وإخراج محمد السياري. عندما ينكل مجرم بضحيته يقوم بأفظع ما يمكن أن يرتكب في حق نفس بشرية، خاصة إذا كان الدافع سرقة أو اغتصاب. وقضية اليوم هي مثال على تصرفات مشينة تبقى بلا تفسير. نسمع أطوار القضية. مرحبا بكم في برنامج ناجي تريبيونال والدريبة، وقضية اليوم باش تهزنا للولايات المتحدة الأمريكية، وبالتحديد للمنطقة المطلة على المحيط الأطلسي تحت سلسلة جبال الكاسكاد، ومش بعيد على مدينة سياتل في أقصى الشمال الغربي. وعلى فكرة هالجبال هذم يمتدوا على 1100 كيلومتر، وفيهم أكبر الثروات الغابية والحيوانية متاع أمريكا خلف المعادن اللي خلفوها البراكين عبر العصور. في نفس الإطار وتحت هالجبال هذه ثم زاد روتوروت 87، طريق سيارة وتعتبر من أهم الشرايين عند الأمريكان، وخاصة في نقل البضائع، ويتعداو منها يوميا وفي الاتجاهين عشرات الآلاف متاع كمين السلعة، والحركة فيها متواصلة 24/24 وما تهفتش. وبطبيعة الحال أحداث القضية متاعنا انطلقوا في نهاير من نهارات جوان 1988 في بلاصة يقولولها كلاميث فالس. الضوء متاع النهار دوما بدا يبان، وواحد متعدي بكرهبته فيها كالوتوروت 87 وشاف حاجة على حافة الطريق لفتت انتباهه، ظهرت له كأنها فليجة. شعل الكات فون تاع كرهبته وهبط على الباكوتي ومشالها، يلقاها ان ساك دو كوشاج، حقيبة نوم. ثبت فيها قلبها لقاها في حالة جيدة، طايشها في كرهبته وواصل ثنيته، ومالها إلا رزيق جابه له ربي. ولهنا يلزمكم تعرفوا أنه هكا ساك دو كوشاج كانوا فيه محتويات، لكن السيد هذاك ما حلوش، قال بينو بين روحه أول كيوسك يعرضه باش يقف فيه، لكن ما صبرش. في أول فرصة لقى حافة طريق باهي يوقف، جبد هكا الحقيبة متاع النوم وحلها، ولقى فيها سبادري متاع نساء وساكما والزوز ملطخين بالدم. وغادي فين عينيه زعزت وفهم أنه المسألة خطيرة، ودوب مخلط للكيوسك كلم 911. في تواتر هالأحداث أعوان الأمن جاوا على جناح السرعة، ومعهم المفتش كينيت كوبور. عاينوا هكا الحقيبة ولقاو فيها من جملة مرقاو كما ذكرنا لكم سبادري متاع مرأة وساكاما كلهم ملطخين بالدم. وكي حلوا هكا ساكاما لقاو فيه رخصة متاع سياقة باسم فتاة كاريلوف عمرها 20 سنة، واحتمال كبير بالنسبة للبوليسية أنها تكون هي الضحية لأنه الحكاية فيها دم. مختصر الحديث، المفتش كينيت كوبور والأعوان اللي معاه اعتبروا أنه إذا كان فما دم فما وراه جثة، وما تنجم تكون إلا في المكان اللي تم فيه اكتشاف هكا ساك دو كوشاج والدوائر متاعو. وبالتالي الأمنيين عملوا تمشيط كامل وشامل في المسار متاع كالوتوروت 87، لكن لسوء الحظ ما لقاو حتى شيء. وفي الأثناء عرفوا العنوان متاع كاريلوف هالطفلة المفقودة، واتصلوا بأمها كوني واللي كانت تسكن في مدينة صغيرة في أحواس سياتل وتبعد 600 كيلومتر على البلاصة اللي لقاو فيها الساك متاع كاري. الأمنيين هداوها قالوا لها اللي هما قاعدين يلوجوا على بنتها وإن شاء الله تطلع لباس. الأم عطاتهم معلومات وقالت لهم أنه بنتها غادرت الدار عندها قرابة الـ5 أيام على أساس تمشي بحد أبوها اللي يسكن في لوس أنجلس، تحب تعيش بحده. والأم استغربت وقت اللي قالوا لها الأمنيين أنه الساك متاع بنتها ما كانش فيه فلوس بالكل، لكن هي أكدت اللي اعطاتها قرابة $500 مصروف. في مجريات هالأحداث المحققين ما أيسوش، وبقاوا يفركسوا كيلومترات وكيلومترات حتى لين المفتش كينيت كوبور تذكر اللي فما يناخ دو غوبو، يعني مكان متاع استراحة بعيد 20 كيلومتر على مكان اكتشاف كساك دو كوشاج، والبلاصة هذه خالية ومهجورة وما عاد يجيها حتى حد. الحدث البوليسي متاعه قال له أنه هذاك هو المكان المناسب واللي نجم يكون أي مجرم تخلص من الجثة متاع الضحية متاعه غادي. الحاصل هكا الفريق بكله سمع الكلام متاع المفتش كينيت كوبور ومشاو دعوة متلازمة لهكا الاستراحة، وغادي لقاوا كداس متاع شرشور واكتشفوا جرة فيها آثار متاع دم، يعني متاع حد كركر جثة على هاك الجرافيي. ابداوا يتبعوا هاك الجرة هزتهم المكان مدفونة فيه فتاة تحت كدس متاع حجر. جبدوها ولسوء الحظ الملامح متاعها طلعوا مطابقين للصورة اللي موجودة على رخصة السياقة. معناها هاك الطفلة طلعت كاريلوف من غير حتى شك والاختلاف. وأكيد راكم فهمتوا شنية نوعية الصدمة اللي باش تحسها هاك الأميمة على كبدتها. في ترابط هالأحداث البوليسية لقاو بحدا الجثة متاع كاري تروف متاع كاغت يستعملوه المسح اليدين وغيره. إسويتو يتباع رولوات كما البابي تواليت، لكن هالأجزاء هذم كان عليهم أريبون أديزيف، معناها شريط متاع الساق عريض. ووقت اللي المحققين ثبتوا فيه بالقدا فهموا أنه هكا الكاغت ذاك وقع استعماله لخنق الضحية، يعني تحطلها على الوجه متاعها وتم تثبيته بك الأديزيف باش يمنع كريم التنفس. والدليل أنهم لقاو أثار متاع ميوكوس، يعني مخاط ولعاب على كالكارت لي سويتو. وبتبيعتو هالبابي هذا اخذ الفورمة متاع وجه الضحية كاري، وخاصة نخشمها وفمها. ولهنا يلزمكم تعرفوا انو هكا الطفلة المسكينة تعرضت للعنف وعندها عدة اثار متاع جروح بما فيهم بلايس وكأنهم حريق في يدها وجنبها، ومع هذا وقع عليها الاعتداء بالفاحشة، معناها الجاني اغتصبها شر اغتصاب. وباش ما نطولوش عليكم بحديث، الجثة متاع كريم شات للتشريح باش الطبيب الشرعي يحدد الظروف والساعة والملابسات متاع مقتل الضحية. والمحققين لهنا زادوا لموا كل الأدلة المادية اللي لقاوها على ساحة الجريمة، وبطبيعة الحال معها عينة من الدم متاع الضحية، وتم إرسالهم للمعمل الجنائي. فيها التطور هذا من قضية السؤال الكلاسيكي المطروح، أشكون اللي قتل كاري وعلاش؟ البوليسية لهنا يلزمهم يلقاو على الأقل أنانديس، يعني مؤشر صغير يوصلهم للقاتل. لكن الخوف متاعهم الكبير يطلع شيها القاتل هو The Green River Killer، يعني سفاح البحيرة الخضراء، واللي كان عامل بعماله في الفترة هذيك. ولعلمكم أنه السيد اللي نحكيه عليه هذا اقتل ما بين 49 و90 شخص، وأغلبهم من نساء والفتيات، وهذايا في الفترة الفاصلة ما بين 1982 و2001، وسبق أنه حكينا لكم عليه في حلقة سابقة من نهج تريبيونال. ويلزمكم تعرفوا أنه في عام 1988 جاري ريدجواي كان في طنبك المسيرة متاعه الإجرامية، ومهبل الشرطة، وكان كل ما تصير جريمة تستهدف امرأة ولا فتاة وفيها اغتصاب طول ينسبوها ليه. وفي قضية الحال هذا اللي صار، رغم اللي المفتش كينيث كوبر عنده شبه قناعة أنه العملة هذه ما هيش متاع جاري ريدجواي، لأنه بالنسبة ليه ما هيش نفس لومودو بيراتوار، يعني طريقة التنفيذ مختلفة، واستبعد أنه يكون صاحب العملة هو سفاح البحيرة الخضراء. ولهنا ومن حسن الحظ متاع المحققين أنهم ما أتلفوش الأدلة اللي كانوا على الجثة متاع كاري، وجاب ربي جبدوها بالسياسة بالسياسة من تحت الحجر والجرافيي. وبعد ما بعثوها للتشريح اتمكنوا من جمع عدة أدلة علمية قيمة واللي ممكن ياسر تنجم توصلهم للجاني. وأولهم دي فيبر، مجموعة متاع ألياف لقاوهم على الزر متاع كاري وفي الظوافر متاعها، ألياف حمراء، وأكيد راهي قلعتهم من المريول متاع الجاني اللي اعتدى عليها. وتوضح زادة أنه المسكينة قاومت السفاحة بكل شجاعة وما استسلمتلوش بسهولة. خلف هذا كاري كانوا عندها عدة طعنات متاع سلاح أبيض في صدرها، لكن حسب الطبيب الشرعي السبب متاع الموت ماهوش من الدغرات وإنما من الاختناق، وكان ثم نزيف على مستوى الجلوب أوكولير، يعني مستوى مقلات العين، وهذا دليل أنه حد خنقها بيديه ومن بعد حطلها كاليسويتو وشمعوا بالأديزيف، يعني اللصاق العريض، باش يقتعلها أي أمل في أنها تتنفس. وفي هذا الكل الحاجة اللي شدت انتباه المحققين هي الأشكال الهندسية اللي لقاوها مرسومة على صدرها إيديها وجنبها، أثار كحل وفيهم زلعان كأنهم حراق. ووقت اللي الأمنين والمختصين ثبتوا فيهم عرفوا اللي هما آثار متاع عجالي وعجالي كبار، وهذا باش يكون خطوة كبيرة نحو معرفة القاتل متاع كاري. المحققين عملوا الاستنتاجات متاعهم من غير تردد، كاري بعد ما تم اغتصابها ثم قتلها بالطعن والخنق، الجاني عفسها بكرهبته واللي العجالي متاحة كبار، وربما تكون شاحنة، معناها بعد ما قتلها اتعدى عليها بكرهبة وإلا بكاميونة من باب التنكيل بالجثة. وكما تعرفوا من بعد قرر باش يهز يدفنها فيها كالير دو روبو، يعني الاستراحة، تحت قدس متاع جرافي وحجر. في مجريات الأبحاث والتحاليل، المعمل الجنائي ركز على هاك الأجزاء متاع ليزي سويتو، يعني الكاغت اللي يمسحوا به كل شيء، وتكفل بالمهمة هذه أخصائي اسمه مايك هاولت، معناها قام بالمعاينة متاع كالبابي عن كثب، علما وأنه كل ماركة من هالنوع عندها الخصوصيات متاعها، ثم اللي بالرسومات وثم اللي بلاش، وحتى الرسومات أنواع وأشكال، وثم البيض واللي بالألوان. والحاجة الأخرى اللي تميز الرولوات متاع ليزي سويتو هي هكا لي بيرفوراسيون، يعني الثقب اللي سهلوا التقطيع متاعهم، يتقطعوا بسهولة، وهذوكم زاد عندهم ميزات حسب المصنع اللي أنتجهم. ومايك هذا شرى كل الأنواع متاع البابي هذا الموجود في سياتل والمحيط متاعها، وثبت فيهم وشافهم بالمجهر وضبط التركيبة متاعهم ونوعيتهم، وفي نهاية الأمر طلع الماركة، وهذايا باش يكون دليل مادي ثمين في صورة ما إذا توصلوا للجاني. في نفس الإطار وفي تحرياتهم على كاريلوف، المحققين عرفوا اللي هي تخدم في شركة متاع نقل بالشاحنات، المهمة متاعها تتسمى ديسباتشور، معناها هي اللي تفرق الخدمة على الشيفورية حسب المسافات والأولويات ونوعية البضاعة. ومولى الشركة هذه هو واحد اسمه جيسي برات، وحيد عضروت مسيب لحيته، تقول من هكا العصابات متاع الموتورات اللي يبدأوا بكلهم لابسين بالجلد وعندهم عينين زعزين وحمر كما عينين البلالو ويخوفوا. وإذا باش تتسائلوا على البلالو من غير ما تعبوا رواحكم ما تحلوش المنجد، ولهنا يتزمكم تعرفوا أنه جيسي برات هذا كان المعلمة متاع كاري، يعني عرفها. والمحاقين ما ضيعوش الوقت بالكل، مشاو له باش يستجوبوها على كاري، وقال لهم اللي هو اقترح عليها باش يوصلها حتى لوس أنجلس باش تمشي لبوها تعيش معاه كما ذكرنا لكم، لكن هي رفضت، قالت له نحب ناخذ الطياره من مطار سيتاك متاع سياتل. ولهنا الشرطه وقت اللي ثبتت في الاقوال متاعو ما لقاتش الاسم متاع كاري على قائمه المسافرين لوس أنجلس، وفي حتى فور ومتاع نهارين كاملين مش نهار واحد. إذا الطفلة كيفاش عملت؟ اللهم إذا كان ثم شكون منحها باش تسافر وما خلالهاش الفرصة باش توصل للمطار من أصله. ولهنا المحققين الشك بدا يدخل لهم في الأقوال متاع جيسي برات، عارف كاري. في المرحلة هذه من القضية، البوليسية حلوا الكتاب على برات والقاوه ماخو 4 نساء، يعني عنده تعدد، لكن بطبيعة الحال ياخذ ويطلق، وعرفوا اللي هو عنيف الأبعد الحدود، والمرأة اللي يتمكن بها يعمل لها سقوط مستمر. وهالأربع نساء اللي خذيهم بكلهم شكاوا به للحاكم اللي فرض عليه باش ينفصل عليهم وما عادش يدور بهم ولا بصحتهم. وخلف هذا سيبرات عنده مجلد كامل متاع سوابق عدلية، تحكم ب10 سنين عام 1981، لأنه قام باختطاف صاحبته ومن بعد تنازلت له على الحق متاعها ورصت لها تجري باش الحاكم سايبه مادام وعد انه باش ياخذها. لكن الجيسي برات دوب مخرج من السجن متاع ولا ولا اللي موجود بحدا سياتل، دار في الحياصه، لا خدا صاحبته لا دار بها، وتراجع في وعده. الحاصل فشخها تفشيخه الوداع واختفى. وخلف هذا اغلب الفتيات والنساء اللي عرفهم برات يقولوا اللي هو متوحش وجلف وماهوش متاع عشره بالكل، واذا خالت مراه راهو في الأساس باش يتمعش منها. مختصر الحديث، هالسيد هذا بروكسينيت. في مجريات هالأحداث، الأمنيين قاموا بالتفتيش متاع الشاحنة اللي سوق فيها برات، لأنه هو بنفسه يسوق مع الشيفورية اللي عنده، وما لقاو فيها شيء الشاحنة، أو بصفة أوضح وقاع التنظيف متاعها كليا بالسانتي بالسانتي، والروايح متاع المساحيق والمواد متاع التنظيف ما زالت تتعترق في وسطها. وخلف هذا ما كان ثم حتى بصمة، لا متاعه هو ولا متاع غيره، وهذايا غير طبيعي بالكل. وواضح أنه جيسي برات قام بطمس الأثار بكل وما خلى حتى حاجة توفر دليل مادي للمحقين، ورغم هذا خلى حاجة مهمة وما تجيش الباله بالكل، أما باش تكون عنصر مهم في التحقيق. أشنو اللي نسيه؟ هو زوز رولوات متاع إسويتو، وبالتحديد في باب من بيبان الكاميونة ومن نفس الماركة اللي حكى عليها مايك. والأكثر توضيح نسيه رولو محلول ورولو مسكر، وبطبيعة الحال الأمنيين بعثوهم للمعمل الجنائي، ونرجعوا لهم في مجريات الأحداث. في ترابط هالأحداث، إبرات بقى بتبيع على ذمة المحقين، واللي واصلوا الاستنطاق متاعه وبداوا يضايقوا عليه في الخناق، ومن جملة المهام متاعها الديسباتشينج اللي حكينا لكم عليه. معناها ما كذبش في الحكاية هذه، أما بقى متمسك بنفس الأقوال فيما يخص اللي صار نهارة الاختفاء متاع كاري، وقال اللي هو وصلها للمطار ورجع على ثنيته. والحكاية هذه ما صدقوهاش المحقين بالكل، كيفاش يقول أنه الطفلة وصلها للمطار ومن بعد يلقاوها تحت كدس متاع شرشور؟ ولهنا نرجع لهكا البابي، معناها لي سويتو. في مجريات هالأحداث سبق وقلنا لكم أنه هكا لي سويتو مشى للمعمل الجنائي، وبالتحديد المايك هاور، باش يجري عليه جملة من الاختبارات ويتأكد يا هل ترى الأجزاء اللي تحطت على الوجه متاع كاري جاية منه وإلا لا. ولهنا يقول القائل كيفاش عمل المايك؟ بكل بساطة حلل الملون الأخضر اللي وقع استعماله وطلع نفس النوع، ومن بعد عد هكا البابي وخلينا نقوله الكاغت على آلة اسمها سبيكتومتر باش يرصد الأثار متاع المعادن. وأكيد راكم تستغربوا كيفاش فما معادن في اللي سويتو أو في اللي بابي تواليت. فعلا موجودين، لأنه العجين اللي يجي من الخشب ويصنعوا به الورق فيه نسب من المواد المعدنية لكن ضئيلة جدا، أما صعيب باش تلقى نفس النسب من رولو الرولو آخر. أما كي يبدأ من نفس الرولو النسب تولي متطابقة، وهذه هي النتيجة اللي خلطت لها مايك هوارد، وباش تكون دليل مادي دامغ يثبت أنه كاري اتخنقت بهكا الرولو نفسه. نهج التريبونال والدريبة
0: الراديو في حاجة أخرى. عشاق السهرية خليكم بغا.

0: l'équipe et toute l'ambiance.
1: Duel FM, saut de camp.
0: نهج التريبونال والدريبة.
2: كما كنتوا تسمعوا في الجزء الأول من قضية اليوم واللي صارت أحداثها في منطقة يقولوا لها كلامس فالز بعد سلسلة جبال الكاسكاد الأمريكية والقريبة من مدينة سياتل في شهر جوان 1988 مع الفجر، سائق متاع سيارة لقى ساك دو كوشاج فيها سبادري وساك أمام لطخين بالدم. بالوقت طلب الشرطة وطلعوا متاع فتاة اسمها كاري لوف عمرها 20 سنة والجثة متاعها باش يلقاوها مردومة تحت كتس متاع جرافيي يعني شاشور. وبعد التشريح اتضح انه كاري هذه تقتلت بالطعن والخنق، وزيد اللي اقتلع عفسها بالعجالي متاع كرهبته او بالكاميونة. والمحققين بداوا يستنطقوا في السيد اللي كانت كاري تخدم عنده، يعني صاحب شركة صغيرة متاع نقل بالشاحنات اسمه جي سي برات، ومبدئيا هو الوحيد اللي ولى محل الشبهات إلى حد الآن. في المرحلة هذه من التحقيق، المعمل الجنائي قام بمعاينتها كاليفيبر، يعني الألياف اللي لقاوها في الظوافر متاع كاري. وبالصدفة برات كان لابس مريول أحمر وقت اللي عايطوله باش يستنطقوه، ووقتها طلبوا منه باش يعطيهم كالمريول يثبتوا فيه، ومدهولهم من غير ما يمانع وهما بعثوه للمعمل الجنائي. والخبراء بعد التحاليل والتثبت قالوا أنه هكا الألياف جايين من هكا التيشيرت يعني المريول الأحمر، وهذا دليل ثابت ومباشر. لكن مش هذا برك، الكابين متاع الكاميونة لقاو فيها زادة دي فيبر جايين مكساك دو كوشاج اللي لقاه السائق على لوتوروت. لهنا بالنسبة للمحققين ما عاد عندهم حتى شك أنه هكساك دو كوشاج توجد في وقت أو في آخر داخل الشاحنة، لكن هذا يبقى رهين التأييدات العلمية يعني قبل وبعد المقتل متاع كاريلوف. والجاني تخلص منه كما تخلص من الجثة متاع الضحية، لكن هذا يبقى رهين التأييدات العلمية في غياب أدلة مباشرة. في ترابط الأحداث، المفتش كوبر واللي كان كما قلنا لكم مكلف بالبحث باش يلقى دليل آخر ويتمثل في بونو متاع إيسانس مختوم يعني مطبوع في محطة متاع بنزين ليلة قبل الاكتشاف متاع جثة كاري. معناها برات عمل البلان هارة اللي تقتلت كاري، ولهنا كوبر كلم الكيوسك وبالصدفة يتيح بك البومبيست اللي سربت جي سي برات، وهو تذكره مليح. قال أنه جاه واحد جبود وخشين وعنده لحية دغدغلو في كرشه ومنظره يخوف، جاء عبا من عنده ليسانس. وباقي على لسان هالبومبيست اللي سربي في الليسانس قال أنه الكاميونة اللي سوق فيها السيد هذا حمرة، وزاد أعطى للمحققين معلومة بوزن ذهب. قال مع السيد هذاك البولحية يعني برات كانت ثم فتاة صغيرة عمرها حكاية العشرين سنة ومزيانة يعني قاعدة بحث الشيفور متاع الكاميون. ومش لازم لهنا نقولوا أنه البوليسية بقاوا مذهولين من الوصف الدقيق متاعك البومبيست يعني السيد اللي سربي ليسانس في الكيوسك. في مجريات هالأحداث، وقت اللي جي سي برات فهم أنه المنداف بدأ يتطربق عليه غير من الأقوال متاعه وقال إذا كان الكذب ينجي الصدق أنجى وانجى، وراهي كاري عدات معايا الليلة في الكاميون وكان عنا اتصال جنسي أما كل شيء صار برضاها. ومن غدو على الفجر وقت اللي قام شي شيحها للمطار فاق اللي هي بربشت له حوايج وستوش متاعه وحتى من البوتاغون وسرقت له مبلغ مالي. وكي جاي حاسب فيها تنرفزت وقالت له شبيني سارقة عندك، ومن كلمة لكلمة كبرت بيناتهم وولات عركة وفرع وهبتها من الكاميون بالقوة في تنبكة كالوتوروت في الخلاء. قال لها برا دبر راسك. بطبيعة الحال هالحكاية هذه زادة ما جدتش على المحققين، ولهنا المفتش كوبر قال أنه طيلة الاستنطاق التصرفات والنبرات متاع برات يدل اللي هو يكذب ويحب يظللهم. وفي المرحلة هذه من التحقيق الشرطة وصلت للحاجة اللي كانت خايفة منها أكثر، وهي إثبات مسؤولية جي سي برات أنه عفس كاري بالكاميونة متاعه، وهذه كما قلنا لكم من أشنع ما يمكن ارتكابه في حق نفس بشرية، ويدل على حقد شيطاني كبير ودموي ماهوش متاع آدميين. لكن كيفاش باش يبينوا أنه براتا تعدى بالكاميون تاعو فوق الجثة متاع كاري؟ لأنه يلزم الأثار اللي على الزر ويد وجنب الضحية يكونوا مطابقين للرسوم الهندسية متاع جيلي الكاميون، ويلزم زادة إثبات أنهم هما اللي تصبوا فيها كجروح اللي كاينه محروق من جراء الضغط اللي مارسوه العجالي على الجثة. لهنا المعمل الجنائي باش يقول أنه الأثار هذيك خليهم الجزء الجانبي متاع العجالي، يعني لبارتي لاتيرال. والمحققين طلبوا من أكبر أخصائي في الأمور هذه واللي اسمه بيتر ماكدونالد باش يعاين الجروح ويأيد مطابقتها للعجالي متاع الكاميون. في نفس الإطار من التحقيقات الفنية والمقارنات، بيتر ماكدونالد اخذ لي زومبرانت، يعني البصمات متاع الأشكال الهندسية واللي موجودين في 18 عجلة متاع كاميون برات، وتبين أنه هكا العجالي الكل وقع تغيير الطبقة الخارجية متاعهم. بعبارة أوضح، صار لهم رشابمون، يعني تجديد، وهذه عملية تصير وقت اللي العجلة تتحك برشا من كثرة الاستعمال وتحفى وتولي رطبة وما عادش تشد في الكياس. الخبير لاحظ أنه الرشابمون متاع جيلي الكاميون صار بأشكال مغايرة، يعني الرسوم متاعه ما عادش يشبهوا لبعضهم، والتراس اللي على الجثة متاع كاري طلعوا مطابقين للعجلة التيلانية بالكل اللي على اليمين، وهذيك أكثر واحدة مشات على الجثة متاع كاري. وباش ما نطولوش عليكم، ماكدونالد أعمل قياسات وحسابات دقيقة باش يدعم الاستنتاج متاعه، ومش هذا برك، بالنيميرو تسيري يعني الرقم التسلسلي طلع حتى من الحانوت متاع العجال اللي صارت فيها عملية الرشابمون، والعجال هذا عطاه السيد اللي جاي غير في الطبقة الخارجية متاع جاليه، يعني جي سي برات، وعنده فاتورة باسمه، وخلص بالضبط 218 دولار و15 سنتس، لكن ما خلصهمش نقدا، وخلصهم بشيك ممضى من طرف كاريلوف. ولهنا المحققين يلزمهم يعرفوا بالضبط شنو اللي صار فيها كالليلة الفاصلة ما بين 18 و19 جوان 1988. وبطبيعة الحال بعد ما درسوا الأقوال متاع جي سي برات أثناء الاستنطاق، وبعد استعراض الأدلة المادية ومعهم كل التقاطعات ما بين الكلام متاع برات والحقائق اللي أثبتتها التحريات، شريط الأحداث ولا واضح بالنسبة للمحققين. وهاو جايتكم التفاصيل. في نفس الإطار، المحققين يعتقدوا أنه كاري هي اللي طلبت من برات باش يشيحها حتى لوس أنجلس باش تمشي لبوها، وهذا من المفروض أمر طبيعي، ما فيه حتى شيء، بحكم أنها تخدم عنده وينجم ياخذ بخاطرها من غير أي مشكل. برات قبل ما منعش، أما شرطت عليها شرط، وباش تقولوا شرط العازب على الهجالة، هي ماهيش هجالة. في الثنية قال لها نوقفوا الكاميون ونعملوا جو، معناها يحب يضجعها. والمعروف أنه في الكمين اللي كما يسوق فيهم برات فيهم بيوت نوم على حالهم، لكن ما بين الرغبة والواقع ثم مسافة كبيرة برشا. ما قبلتش الشرط هذا، وما هيش أول مرة يتحرش بها برات، وكانت في كل مرة ترفض وتوقفوا عند حده، وتفهموا أنه المسألة هذه لا سبيل إليها ومن غير ما يحاول. وكارها في الوقت ذاك تفتنت وما مشيتش معاه، لأنها على علم أنه راجل متوحش وما عندوش ضوابط وعنيف مع النساء. زعم هذا الكل كانت عندها ثقة في نفسها. المهم أنهم وقت اللي وصلوا للمنطقة متاع كلامس فالس، وفي طنبك الليل بتبيعة الحال، برات استغل أنها ليلة من غير قمرة وراك الكاميون متاعو على الباكوتي متاع لطورود 87، وطفى الأضواء الكل باش ما يتشافش. من الأول بقات باهتة وقالت له شبيك وقفت لهنا؟ قال لها توا ما فهمتش، وتنطر عليها باش يغتصبها. كاري قامت تسيح، لكن السيح ماهوش باش ينفعها فيها كالليل، وشكون اللي باش يسمحها؟ وزيد الكراهة باللي يتعداو من غادي، يعرفوا مليح أنه الكاميون جية وقت اللي يتعبوا ياخذوا غمضة، ومن بعد يواصلوا طريقهم. كاري حاولت بكل قواها باش تمنع برات، وبقات تدز فيه وتخبش فيه، ووقتها قلعت له هكا اللي فيبر من مريول الأحمر متاعو، وبقاو ما بين ظوافرها والحمل. وبحكم أنه برات كما قلنا لكم عضروت، بدأت القوة تخون في كاري، وهو ولا يضرب فيها بالبونية أصلا وبالكفوف وبراسه. الحاصل دمدمها وما كانش يتصور اللي هي باش تقاوم وبشدة، وكيما عاد بها وين برات برك عليها وبدا يضرب لها في راسها على التابلو دو بور. ووقتها كاري بدأت تفقد في الوعي متاعها، وغادي اختفى كالرولو متاع البابي، نحى منه لفة كبيرة وحتال على فمها، وكان عنده لديزيف بجنبه معناها كاللصيق العريض. اخذاه ودوروا على كالبابي وكملها الفم متاعها واقتعلها نفس. الحاصل ولا وجهها كينه متاع موميا، وباش ما يخليهاش تزيد تفارع وتبربس جبت سكينة وطعنها بها. ووقتها بدا يغتصب فيها وهي تحتضر، وكي خذا غرضه زادت عنها في صدرها، وأكيد هي في الوقت هذاك ماتت مخنوقة بهكا الكمامة اللي عملها لها. في تسلسل هالأحداث وبعد ما جيسي برات عملهم الكل، يعني ضرب واغتصاب وقتل، جبدك الساكاكوشاج يعني حقيبة النوم، وحط فيها الحوايج متاع كاريلوف واللي كانوا بكلهم بالدم بما فيهم كساكا مالي فيه الأوراق الشخصية متاعها، وطيشك الحقيبة في المكان اللي اغتصب فيه كاري، ومن بعد مشى بها مسافة صغيرة، حل الباب ودزها من الكاميون على حافة الكياس. ووقت اللي تحت جات تحت العجلة التيلانية اليمين، ووقتها عفسها وكان عملها بالعاني. ولهنا يقول القاير من المفروض الحكاية وفات، لكن برات تراجع وخاف أنهم يلقاوه على الطريق ويتم اكتشافه بسهولة. ووقتها وقف الكاميون ورجع لها وهزها وهي جثة هامدة وعاود طلعها معاه. ووقتها قريب الفجر وبدأ الضوء متاع النهار يبان، وهو ولا يزرب في روحه قبل ما يولي يتشاف. وعلى فكرة برات كان يعرف الثنية كي مكتوبه، ويعرف مليحة كالير دو روبو يعني الاستراحة اللي ولدت خالية وما جيها حد. امشيلها وهبت الجثة متاع كاري وبقى يكركل فيها وهي خليت الأثار متاع الدم متاعها. من بعد دفنها وغطاها بالشرشور وفي باله ارتكب الجريمة الكاملة ومشى. لكن في الأثناء انسى أنه عدة أدلة باش تورطه، من الألياف متاع مريولو الأحمر اللي قاوهم عند الضحية متاعه، للأثار متاع العجالي اللي عفس بهم الجثة متاع كاري، مرورا بهك الرولو متاع الاسويتو يعني البابيي واللي استعملوا التكميم كاري وزاد عليه سكوتش وقطع عليها نفس. مختصر الحديث ما كان عنده حتى إمكانية باش يطعن في الأدلة هذه، لا هو ولا المحامين متاعه اللي ملف الإدانة أفقدهم كل القدرات متاعهم. في تواتر هالأحداث جيسي برات انهارت اللي باش يمثل أمام المحكمة ارفض باش يحجموا له اللحية متاعه، وبالتالي ظهر فيها كالصورة متاع الوحش المرعب وما خلى نفسه حتى فرصة أنه العدالة ترفق به. ولي جوري ولجنة الحكماء والقاضي ما غفرولوش عملية الدهس متاع الضحية، يعني وقت اللي عفسها بالعجالي متاع كاميونت وهي ميتة. وفي آخر المحاكمة تسلطت عليه عقوبة بالأعدام، والعقوبة هذه كانت منتظرة من الجميع. لكن في عام 2005 برات السين في الحكم متاعه وعلل الطلب بحالته النفسانية، وقال أنه المحامية اللي نبته ما طلبتش من المحكمة أنها تقوم بمعاينة المدارك العقلية متاعه لمعرفة مدى مسؤوليته الجنائية. لكن العدالة رفضت مراجعة العقوبة هذه وتمسكت بحكم الإعدام، وبرات إلى يوم الناس هذا مازال يستنى في تنفيذ عقوبة الإعدام، معناها موجود في الكولوار دو لامور يعني رواق الموت. في نهاية هالقضية يلزمكم تعرفوا أنه جيسي برات كان عنده انكوسيون انتليكتويل يعني حاصل ذكاء ضعيف برشا، وحسب معاينة قام بها الدكتور كولبي وهو نوروبسيكياتر الحاصل هذا تقدر ب 77، معناها برات ناقص عقل، علما بأنه أدنى مستوى يتراوح ما بين 80 و 90 وأعلى المستويات ما بين 120 و 140 معناها متاع أذكى الأذكياء. ولهنا ما بقى كمش نقول لكم إلى اللقاء في الحلقة القادمة من برنامج نهجة تريبينال والدريبة، وتسمعوه يوميا من الاثنين للجمعة مع ماضي ساعتين على ديوان فام. No.
0: نهج التريبونال والدريبة. مونتاج وميكساج محمد بوقطايا. نص عماد بن حميدة. تقديم وإخراج محمد السياري.
1: ديوان فهم.
3: تبع الموسيقى.

0: صباح الانوار، تحيه كبيره للجميع، مرحبا بكل من اختار باش يرافقنا في رحله جديده وحلقه اخرى، حلقه هي الاخيره في موسمنا الحالي من الرفماك. شنهاركم اسعد الايام، ان شاء الله ربي يعطيكم ما تتمناه وطريق السلامه للجميع، بالنجاح لوليداتنا اللي عديوا في الامتحانات، وان شاء الله ربي يعطيكم كل ما تتمناه، وان شاء الله نهاركم مليان بالصحه بالفرحه بالرزق وبالحب. سعيد بتجديد العهد معاكم كيما كل يوم، جرت العاده يوفى الموسم نهار 30 جوان، ولكن باش تكون عندنا الفرصه باش نسلموا عليكم كيما يلزم وباش نخطوا الموسم كيما يلزم. تقابلنا لاول مره تقريبا بتاريخ 1 جويلية، ان شاء الله نكونوا عدينا موسم منال رضاكم، نسلموا عليكم وين ما كنتوا، وان شاء الله يا ربي الحلقه تعجبكم، حلقه يحضر فيها كامل فريق الرفماك. هي فرصة باش الفريق الكل يسلم على الناس اللي تسمع فينا، على الناس اللي تتبع فينا توالي سنوات، على الناس اللي تقريبا صارت فرد من أفراد العائلة. سعيد بتجديد العهد مع أرمادة نجوم الرفماك مكتملة النساء، يقودها لوغران البرنس الكابيتانو برنس. صباح الأنوار وكيف الحال؟
1: ربي يهنيكم، محليها حلوة والله حلوة، 1 جويلية حلوة، حاجة تميزنا
0: نجمو نشيو حتى 15 جويلية.
1: يا ولدي ما عندي حتى ربع مشكل، خمان بكري ديما موجود وكل شيء، ولن انقطع على دعوتي الصباحية، ربي بقى علينا وعليكم
0: أمين
1: الستر
0: يا رب.
1: إلى يوم الستر يا رب يا رب يطول في عمري باش نطول في الدعوة هذه لجميع التوانسة وجميع المسلمين.
0: جزء لمصلحة التوانسة والمسلمين، شو قلت تدعينا معنا؟
1: ومصلحتي أنا اللي نلبس علي حي.
0: ربي يحفظك إن شاء الله، ربي يعطيك الوقت الطيب، وإن شاء الله العاقبة 150 سنة وأنت بحذينا هنا يا حاج، وتحكي وتحلل و ان شاء الله يا رب.
1: سنين معاش حتى الكلام نجم تكلم
0: عليه، لطف عليه عليه، ما شاء الله عليك والله، ان شاء الله ربي يعطيك الصحه.
1: اعطيني واحد في تونس عاش 150 سنه
0: ان شاء الله، انت تكون الاول يا حاج، ان شاء الله انت ان شاء الله يا ربي نجم النجوم ايقونه المزدح والتلفزه في اكزرسيس صعيب، لانه منذ ساعات سلمنا على الناس زاده وعملنا كل شيء، وان شاء الله نحبوكم وكل سنه وحيد لوغران زياد المكي. صباح النور،
2: اهلا بك رفيق، رحب بك ورحب بالناس الكل. امبارح في الليل روحت قمت الصباح من غير ما نشعر امي، قلت لها اخر حلقه نحبك برشا وربي قعدت في المود هذاك، فهمتني؟ ان شاء الله نهاركم سعيد، ما تحسيش اليوم العباد تخدم شطر النهار، اون توكا اليوم اخر حلقه باش نسلموا عليكم، وحظ سعيد بربي رفيق نجدوا على جماعه النوفيام اليوم بدي ستريس، اليوم يبعثوا لي سي ام اس باش تبدا تجيهم النتائج.
0: اليوم يبدا النتائج، ربي ينجحكم
2: اليوم، يبعثوا النتائج معناتها
0: غدوه تبدا
2: تجي، غدوه تجي ان شاء الله، حظ موفق لهم وربي ينجحهم وجماعه الباك رفيق ربي معهم.
0: امين يا رب، ان شاء الله الفرحه في كل عائله تونسيه، كانت نوفيام كانت باك كانت سيزيام، ان شاء الله الناس الكل تفرح يا ربي، ان شاء الله الناس الكل يوفى العام ويوفى لها الموسم كما هي حبت وكما هي تمنيت. خايف من التصويت اللي باش يصير بعد شويه؟
2: في نفسنا الدابه عملنا تصويت في التلفزة ترى نقول قديش صوتوا في التلفزة،
0: قول العدد ده
2: كلام، العدد وصلنا 13 مليون 17 مليون و900
0: عبد السوي
2: واليوم كيف كيف لا هي اليوم كانت تصير في الراديو
3: لايف
2: بالحق، لازم تداوي في أقرب وقت، مش تداوي سخانة، ما ربي مع المستشفى اللي مش تبني ربي معاه.
0: وانتوك التسويت وباش نعتمد الأرقام كما هي، باش نعتمد مد على اراء الناس، دونك خذوا الامور اوسيريو، يجينا انيق رشيق
2: فنكي. قال لي معاش النجم قلبي يضرب والله، اول مره ناصر يقول لي تعرف الدروس، قال لي زياد قلبي يضرب مزيان.
0: لا واليوم جينا زعما جنزي اوفر سايز وكذا واجواء، عمو ناصر يعود للشباب بدوي. صباح النور،
2: اهلا بيك المايك، اهلا بيك، مرحبا بيك، مرحبا بالحضور، ان شاء الله نهاركم زين، نهاركم مبروك، نهاركم اسعد الايام، سلوى على التوانسة في تونس خارج تونس، ربي يحفظكم. اول مره رفيق نخدموا مع المستمعين واحنا في سيونس يونيك البرومي، معناتها ان شاء الله، معناتها ان شاء الله نعديو حلقه مزيانه، وان شاء الله ربي يحفظ الناس الكل، وربي يوصلكم سالمين نخدمكم، وربي يعطيكم الوقت طيب.
0: امين. نحكيو بعد شويه ناصر على اخر اخبار في علاقه بالكرة، في علاقة بكأس العالم، البارح منتخب المكسيك ضمن الترشح نتاعو، ويبدو أنه المكسيك نجم يكون حصان الأسود لهذه المسابقة، لأنه يقدم في مردود كبير ولكن بعيد على المكسيك والحصان الأسود والحصان الأحمر، من سيوقف هجوم المنتخب الفرنسي؟ التنين الكركدن الفرنسي
3: اللي هبطوا فيهم دقيقة 80
0: حاجة لا تصدق شنو تقدر تعمل فرنسي على مستوى الهجوم. المعلومة أخرى المهمة أنه مجموعة الموت اللي احنا فيها روحة كل المطار البارح انتهى بالنسبة للسويد، انتهى بالنسبة لهولندا، وانتهى كذلك بالنسبة لليابان. مجموعتنا الكل غادرت كأس العالم حتى لا يسوق لنا، على أنها كانت مجموعة الكبار والعمالقة والمنتخبات التي لا تهزم. فرنسا فوق الجميع، أنا حسب مريت يزيما السيناريو متاع شوية عكس مش تجب تخسر، معنا ورقة حمراء حاجة كيكة سينو
2: جاء العكس بارح كور على البار ويل تدخل كور
0: ورقة حمراء سينو معنا 11 كونتر 11 تقريبا أمباتابل. رغم ذي باش نقعد ونتبع ونتفرجوا، وحسعيد للمنتخب المغربي اللي فما حظ كبير باش يلاقي فرنسا. نعود لحضرة الفنان المايسترو والنقيب لوغرو مقداد سيلي. مقداد بونجور،
1: صباح النور صباح الخيرات. راف كيما قال زياد معناتها البارح آخر حلقة في راف ماج بلوس، واليوم آخر حلقة في راف ماج. دايما الله في ملكه ما يدوم حتى شيء، فهمتني؟ وتحس رامي صدقني معناتها العواطف نتاع مش ديما معناتها احنا تعرف ابريتو معناتها مش كل يوم اهلا والله العظيم نحبك ونعزك ونقدرك، اما ديما في اخر حلقه تخرجك العواطف هذيك الكل وكل شيء. اما ديما انا نقولها وبيت فيها الحكايه قداش رفيق بوجناق عنده وسع بال بجد. يفكرني عندي ولاد عمي مثلا، انا دم بارد صحت البدن ودم بارد على الاخر اقعد احكي دمبر
2: لا هذيك قوته حتى في الدار في عيشه حتى كي يقف قدام الحماس اعطيني هكا اعطي حتى كي يقولوا ما فهمش
3: يخبر يعطيه غلاسون
1: وقول اللي تحب انت نورمال وبعد يبردها وبضحكه ويعطيك الدنيا حسين وربي يعطيك
0: برشا برشا يشبهوني بهاري كين الحقيقه في الدم الانجليزي وفي كذا. نشكرك نشكرك
1: ناسي فورمي دابل
0: وانت جاي على سباحتك لاشي معيتش انت تنجم تسيطر على روحك لا تخرج كلام يخرج في الاوتيل
2: بالعصب واحد
0: اسمعني بالحق مش فدك نحس في الناس اللي ترى ونحس في
2: الناس يعمل زيت قلبي قلبي
0: نجم تكمل الحلقة
2: لا لا لبيس أما رفيق راو البرة تخلنا للدار راح تشتعليه
0: شيعة الجمهور شيعة الجمهور
2: والله واحد من الجمهور ما لقاش على شي راو رفيق انا وصلت وش عندي ما نعمل
0: والله يعطيك الفجر
3: وحسيتك الموناليزا بس هكا عينيه بالك الدور
0: ماش عنده ماش عنده حاجة تحرك جيانس ليلي صباح الانوار
4: ان شاء الله تكونوا بخير ان شاء الله طريق السلامه للناس اللي تسمع فينا الكل ان شاء الله نكونوا خفيف الظل عليكم ان شاء الله الموسم تعدى وونسناكم فيه نحب نتمنى يوم سعيد لكم الكل ومحلكم ومحلى تجربه معاكم ونهار سعيد زيد للناس اللي تسمع فينا الكل
0: يفضلك لله نهاركم اسعد الايام الناس الكل ان شاء ربي يعطيكم كل ما